0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، شكرا لاختياركم موجاتنا. سهرة جميلة ان شاء الله نرجوها الكل مستمعينا قناديل الخير على امتداد ساعتين. تحية للمتطوعين في بلادنا وما اكثرهم، تحية للقلوب المحبة للبلاد هذه. ديما نوجه لكم الدعوة، كنتم من الناس المغرومين بالتطوع، من الناس اللي عندكم تاريخ واجندة واضحة في التطوع، مرحبا بكم على 73 460 800، تكونوا ضيوف حاضرين معنا. ضيفنا الليلة صراحة فرحانة أن يكون موجود معايا لأنه عنده سمعة طيبة جدا، نحكي على قنديل خير ضاوي إن شاء الله، مش يجينا من مدينة المنستير، هو محب للمنستير، أصيل المنستير، قاتل بالمنستير ويعشق المنستير الجميلة. بعد هذا النغم ضيفنا معنا.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعين في قناديل الخير على موجات إذاعة المونستير. ضيفنا اللي ماهوش اكتشاف بالنسبة للشخصي، سمعته سابقته في المونستير وفي تونس الكل، محب كما قلت للمونستير، يعشقها المدينة هذية، عنده رؤيته الجمالية للمدينة هذية. المحبة ماهيش كلام، المحبة تترجم بالأفعال. اسم كبير شعبي برشا في المونستير ومعروف برشا. مرحبا بسي رضا مخلوف. مرحبا سي رضا.
1: مرحبا بك وبارك الله فيك على الاستضافة وتحياته، ونشكرك على الاستضافة هذه وعلى اللفتة الكريمة لمحبين العمل التطوعي، اللي هو العمل التطوعي بالنسبة لي جزء من حياتي. والعمل التطوعي معناها هو إذا كان ما تبدأش من أنت صغير، ما تبدأ مغروم بالعمل التطوعي مش يترسخ فيك الحب كا وكشيء كا، معناها بتجرب تفهم شنو معناها العمل التطوع. العمل التطوع راه فيه نكهة خاصة، فيه لذة خاصة، انك تبدا تخدم في حاجة ما عندكش فيها مقابل.
0: هات نبدأ ونحب نحكي من الاول. الساعة ديما نقول ضيوف اللي يحضروا معنا مانيش جايبينهم باش معناها من باب انه هنا نحكي وش عملنا، لا، من باب القدوة، من باب ان نبينوا الناس الطيبه وجوه الخير الموجوده في بلادنا، لانه شفنا برشا شيطنه البرشا ناس صراحه. المعجم اللي قاعد يدور على مواقع التواصل الاجتماعي صراحه في برشا تدني، فنحب الناس اللي خدمت والناس اللي تحب البلاد هذه تظهر، حتى كي ننقدوا تبدا عندنا لغه راقيه. ديما نقول الناس هذوما جبناهمش باش نعملوا لهم تمثيل، لا، جبناهم باش يكونوا قدوه لبرشا ناس يسمعوا فينا، وبرشا اولياء لازمهم يتشجعوا باش يخليوا اولادهم ينخرطوا في الجمعيات، وباش يخليوا اولادهم زاد يشاركوا في المسار هذايا من خلال شنو؟ من خلال تجارب ناس عاشت. هو باش يقول لكم النشوه والكيف اللي يعاشهم في حياته. قلت لي من اللي انت من اللي هو صغير.
1: بل هو صغير. نعم.
0: كيفاش بدا بالنسبه لي؟ وقتاش فقط اللي انت عندك البذره هذه نتاع التطوع تقريبا؟
1: وقت حياتي بديت حياتي في الكشافه، عندنا نظام الكشافه للشبيبه الدستوريه للعمل التطوع.
0: يعني ولد المنظمات،
1: ولد الجمعيات، نشط في برشا جمعيات، في عديد الجمعيات، أصالة فنون مع الأخت نجات بالخيرية للتراث، والكل كل ما قمت به من أنشطة إلا كلها عمل تطوع،
0: كلها متطوع.
1: في الثقافة كيف كنت في المدايح والأذكار مع المرحوم الشيخ عمر بشير رحمه الله.
0: الله يرحمه.
1: في التظاهرات الثقافية، كل التظاهرات اللي بشيوها مثلا وقتها للزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله، كلنا عمل تطوعي. راهو العمل التطوعي أني من الناس اللي نعتبره حاجة نتغذى منها. حاجة نتغذى منها. ولما معناتها دخلتني والاخ فتحي بسباس نادي الاجيال، بدينا العمل، قلت له بربي نادي الاجيال هو ما هو جيل يعدي الجيل، احنا بدينا نادي الاجيال، بدينا بالكورنيش تاع اصلاح جابر مشكوره المدام اللغادي، وبدينا بك الصغيره تكومه، وعملنا عديد وعديد الحملات في الحي اصلاح جابر، بالمعنى الدوره نتاع نادي الكورنيش والمستوصف والكورنيش بذاته بالوليدات الصغيرات.
0: يبدا الاولاد، سامحني سيدي، الصغيرات
1: وصغار.
0: ونحن توا تقريبا نتسميو في عطله، معناه فقط في انتظار الاعلان عن النتائج، ونبداو في عطله رسميه. من خلال تجربتك وانت صغير، قديش مهم الأولياء اللي يسمعوا فينا انهم أولادهم ينخرطوا. اليوم الصغير ولا حبيس التليفون
1: ولا مستعمر
0: للأسف، قديش مهم انه الأولياء توجه لهم رسالة قوية.
1: أنا تو كان تمشي شط الزعيم الحبيب بورقيبة تشوف اللافتات في الأخر، ولا نخدم بصمت. شو الصمت اللي نخدم به؟ نكتب لافتة فيها النظافة مسؤولية الجميع، تمشي تلقى أربع لفتات. جي للحاويات نحط النظافة عقلية مش بلدية، هذه شعارات اللي نخدم بها مش الناس كل تقرأها. لكن الحاجة اللي نحب أني ديما نوصلها للأولياء أنه كونت توقاني كل يوم، أنا قبل ما نجيك راني مشيت للبحر نظفت الشط، ورغم كنوة وحدي فما حد دراوة، جي واحد نظر لك غزرت نظفته كيما العادة متاعي، ومنا عملت القصة متاعي وخرجت. بنخلي بن يوميا ما نجمش نمشي البلاصة مرة
0: ما تشوفهاش نظيفة، ما تنجمش
1: راهو مش ما... لا قلت لهم ديما نقول لهم حتى جاولي برشا فما جاولي قنوات وجاولي جاو صوروا حتى تلافز. قلت لهم لا طالب لا جزاء ولا شكورة، راهو هذاك أني شيء أني نحسه
0: هذاك واجبي تجاه مدينتي أني آني نعمل في الواجب
1: أني أني شرار راه شيء هذا والأولياء اللي يؤسفني ما صحيح. كامل احترامي للناس كل تلقاك أنت توالي في عمر معين أني البعض أحفادي اللي قاعدين يعوم تلقى والدته قاعدة ووالده قاعد. أتمنى أتمنى أني راه واحد يقولوا برا تبع عمي فاش قاعد يعمل
0: هذا إذا كان أسف. هذا إذا كان ما تقومش العائلة الكل، لأنه سمحني الصغير ما يتعلمش بالكلام، يتعلم بالفعل
1: صحيح.
0: كي تهزه من يده تهزه من يده تقول له هيا باش ننظف بلاصتنا ويتربى عليها الحاجه
1: هذه. حبيت نقول لك قلت لك معناها انت تتمنى نتمنى وقلت ترى راني يعني نلم وارقي شرتله وكذا ونهز من غادي وهز كذا، نتمنى واحد
0: كل عائلة تبعث صغيرها
1: وتقول له برا تبع عمي فاش يعمل. مع الأسف
0: ما تحس ما تحسش فما ناس قاعده منسجمه مع الشيء اللي تعمل فيه؟
1: لا فماش
0: ما يا ساده
1: اقليه نادره نادر
0: راني نعمل اي راني نعمل فيه هو ماهوش واجب مانيش نتقاضى عليه راني متطوع نتمنى ان الناس كنت تعرف اللي راني متطوع راهو
1: اري قلت لك راهو العمل التطوعي اللي تربى في بشر ما يحسه كان هو ما يحسه حد اخر
0: اما يتشاف سيدي ذا يتشاف يتعاين المنستير قلت تشهد لك اللي انت معناه متطوع
1: انت قاعد انت وصغارك وراجلك وتغزر في انساني قدامك يلم
0: ايه وما تقومش تعاون وانت مستمتع بالشط ومستمتع بالحرب
1: هو اللي ينظف فيه مش تقعد فيه انت وغيرك لكن هو عنده قناعه يقول قال انا نجي انا باش ناخذ 10 متر وثاني باش ناخذ متر ولا 50 سم لا انا نحب نلم هالكل ونقوم نخرج اليوم 5:30 تاع الصباح في البحر
0: غرام الحكاية وليت عقلية
1: صدقني ولا وكما ديما نقولها لا حاجتي لا بزجاجة ولا شكورة من حتى بشر. البارح احنا مو عملنا حملة نظافة في القرائية حضور سيد والي السلطة الشراف ومنها جانا الاحتفال تاع استديو جديد ان شاء الله بالمناسبة نهنيو إذاعة المستير وانا عايش. عندي فيه ذكريات وعندي فيه تاريخ ذكريات وتاريخ كبير في استديو انا نعتبر بلاصه كل في كل بلاصه في الاذاعه
0: عندي فيها تونجي ونحكيو على علاقتك باذاعه المنسير ان شاء الله.
1: بعدها تعرف وقت روحت لتقريب بعد الاول ما تحسش قداش من غير ما نشعر راهو ما تحسش سليم بتقلق علاش خاطر ما مشيتش البحر
0: فما حاجه ناقصه
1: خاطر ما مشيتش البحر ابان ومشيت العشيه ساعه باش نشكر الاخ سامي نعمان الفنان بربي
0: استضفني تحية يعني
1: لا نحبك تجي انت
0: ان شاء الله
1: وتجي تفرج شنو قاعدين نعملوا توا
0: ان شاء الله
1: ونشكر كل انسان متطوع مد يد المساهمة في الشيء اللي نعملوا فيه راهو باش تولي موقع عالمي
0: ان شاء الله تو نحكيوا عليه
1: موقع عالمي هذا كل يا اختي راهو كل عمل تطوع
0: كله تطوع
1: راهو دكتور فنان كيف كان متطوع
0: برشا كي نحكيه على الخيط الرابط هكا إنسان يحب بلاده فقط نقل يسمع ما عندهاش حاجة غاية أخرى
1: هو أخت حياة العمل التطوع راهو حب البلاد راهو من أكبر حب للبلاد هو كي تخدم بلا مقابل
0: كي تترجم المحبة هذه للبلاد
1: كي تخدم بدون مقابل أنت تو مثلا تخدم في الإذاعة عندك برامج برامج متاعك تتقاضى عليهم اما كي تزيد تعمل اضافه من غير مقاضات
0: هذيك محبه
1: هكية حبك للمؤسسه متاعك وحبك لبلادك راهو انا نقولها لهم انا كنت نهار فما استاذه انجليزيه جابت الصغيرات متاعها كل كان بنات ولاد وبارك الله فيهم مشكوره الاستاذه هذه والشابه هي وناشطه جابتهم باش يشوفوا الفنان هذا الرسم تاعه شو وقلت بربي زيد أعطيهم هكا معناها شنو معناها العمل التطوعي وشو احنا في العمل
0: حدثهم
1: التطوعي.
0: عن العمل التطوعي
1: حدث
0: الحمد لله الإنسان يولي مرجع معناها
1: وهنا هم كلهم معناها ما شاء الله عليهم وكل ما اليوم توا اليوم معناها التكنولوجيا ما تخبي شيء
0: يعرفوا يعرفوا
1: راهو ايش نقول لك ماني ديما نقول اني حتى مع سعد الأخ سامي منصور معناها ديما نمشي معاه وندخل في الجو هذا نقول لهم راهو ما عاد فما حتى شيء يتخبى لا تحت هي. الطاوله لا فوق الطاوله
0: هي.
1: انت اليوم اذا كان ما تكونش نازيه وصادق مع نفسك وصادق مع الوطن متاعك راك وقلها تبدا تحكي الاخر في لحظه يعمل لك كيما هيك ويقول لك تفضل
0: تفضل هك قلت صحيح
1: ماكش لا لا تحكي فيه ماهوش الشيء اللي موجود
0: صحيح
1: دونك لهذا راهو
0: نكونوا صادقين
1: حياه العمل التطوعي راهو بقلت انت باش تخدم العمل التطوعي راك صادق
0: صادق صادق مع روحك تسعى مع بابيتك
1: صادق مع روحك انت ومبادئك انت وحبك لك الحاجه هكيه ثم صادق وقلت باش تخدم الحاجه هكيه لا هي في دارك
0: صح
1: لا في معناها في ملكك لا في
0: ما ملك ما فيهاش منفعه شخصيه
1: ملك عمومي شي ولي الملك العمومي هو حبك في بلادك
0: حبك في بلادك لانك محب للمنسير في العاده ضيوفي ان نخيرهم ونقول لهم شنو هي الاغنيه اللي تحبوا تسمعوها فما اغنيه نحبها برشا لانه صراحه انا المنسير كما يقولوا هما من ابواب الجنه والمنستير الجميلة والرائعة هكا في الذاكرة هكا عند الناس هكا المنستير التي تهفو إليها النفوس يحبوها صيفا شتاء وباللي ننقضوا عن نظافة وننقضوا المؤسسات أما تقعد المحبة لهذه المدينة بالذات محبة خالصة لوجه الله في العادة قلت نشاور ضيوفي نسألهم ما مساش تعصف عليك مش نعديلك أغنية أني نحبها برشا يا محلى شط المستير أغنية رائعة بالحق
1: حاجة في وقتها
0: حاجة في وقتها وبعد باش نرجع معاك باش نحكيو باش نحكيو على التطوع بالنسبة ليك أنت ونحكيو نحن قادمين على موسم سياحي ونحكيو على المنستير وجهة سياحية داخلية ساعة قبل لأن وذوكم الأجانب هون في عهدة النزول أما
1: لا, لا أختي هذه أنا صححتها في برشا مواقع
0: أيوة وتونجيوها النقطة هذه
1: مش في عهدة النزول ديما برك ديما في عهدة المدينة
0: في عهدة المدينة أما ديما أخف الأضرار أي. مش كيف اللي في وسط المدينة
1: أنا حككت شوية
0: أي واللي يدخل المرشي والكل
1: معناها ولو
0: تفضل
1: على خطر السؤال ساعات فما برشا ناس تتندر بيه أنا ما نندرش بيه أنا موضوعي برشا ونحب نقول ديما كلمة الحق على خاطر صادق مع نفسي لأن ما أنا اليوم السائح وقلتها حتى في برشا حاجات في برشا لايفات وعالم كامل يتفرج علي قلت لهم السائح اليوم يهبط من الطيارة أول ما يلقى البوابة متاعه هي المطار
0: وهو كذلك
1: هذه ما فيهاش حد شيء سافرنا ونعرفه شو معناه
0: وجه البلاد
1: يلبق البوابة متاعه هي المطار المطار مش يعطيه الصورة الثانية بخلاف اليوم النجم الناس كل الشيخ جوجل يوريه العالم
0: يوريك العالم
1: الدنيا الكل بالنقطة به. لكن السائح ما هوش مش يقيم في الوتيل الوتيل ما غير مزية
0: يلزمه
1: الوتيل واجب عليه وهك علاش أنا في الحملات النظافة النادي ديما ومرة من المرات مع الأخت نجوى في إذاعة مستير بناها بابا السؤال يحرج شوية هو لمحال قلت لها عام 60 أنظف من 25 قلت لها قل لي كيفاش تنقل لها قلت لها عام 60 أني ولد البلاد العربي أني ولد سقاق النقوز ولد الربط الحوانتية متاعنا قبل ما يحط حتى فرنك في حانوته شي يعمل يلم قدام الحانوت ويبخبخ الحانوت نسالهم والدتي وحبيبتي وجيراننا قبل ما رجالهم تخرج لا عدهم صالح بالعرجون تلم قدام دارها السقاق كله هكا
0: كله هكا
1: اليوم
0: للأسف
1: يحل باب الكهرباء ومؤسف
0: مؤسف
1: يحل باب الكهرباء ما يهبطش حتى البوبالة وراني راهم في سقانص بسيارات مضخمة
0: ما تعكسش الثقافة ما تعكسش المستوى
1: لهذا ساعات نقول لهم بربي ما تقول تشبدوليش على الثقافة بالنسبة لأني قلت لهم النظافة عقلية ما هيش بلدية وعلى سميتها النظافة عقلية مش بلدية ما تلوحش كل شيء على البلدية البلدية هي اللي تنظف احنا اللي نمسخ
0: لو كان جات اللي تنظفوا البلدية نحن ما نمسخوش رانا منظمين باش نسمعوا غنية وبعد باش نرجعوا مكملين مع سيدة مخلوف وجهة أكثر من معروف في مدينة المنستير واستضافتي لي ونحن في بداية موسم الصيف باش نحكيو على برشا نظافة وبرشا تطوع في المدينة هذه اللي تستحق منا كما تستحق منا برشا محبة زادة تستحق منا برشا نظافة وعناية نسمعوا نغم ونرجعوا نكملوا معاكم مستمعين

0: قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: الغنية هذه برشا غاني وفي الحقيقة سيليفات تغني بالمنستير تروق لي صراحة من أحلى الأغاني.
2: هي أنت في حتى في نفس الحصة أنا وقتها في بلاصتها
1: اليوم نحكي صراحة. خلينا نحكي بصراحة المنستير جميلة رائعة لولا مستوى النظافة اللي في كل مرة دون المطلوب. نحكي مستوى نظافة في الشطوط، نحكي مستوى نظافة في المدينة. صراحة كي نقول في المنستير المدينة عندنا نقاط سوداء ومخشل
2: بقول
1: مدينة بالتاريخ هذايا، بالكبر هذايا، بالاسم هذايا،
2: بالحجم متاعها،
1: بالحجم هذايا،
2: بالعلماء اللي فيها،
1: حجمها اقتصاديا وسياحيا
2: وبالأخص وعلميا،
1: وعلميا
2: مدينة العلم والسياحة.
1: نلقاو للأسف معطى النظافة. انتوما كمجتمع مدني كمتطوعين اكيد راهو عندكم رؤيه لهدايا، خاطر ماهوش مش نقعدوا نكرروا في المشكل كل عام راه علاش يتكرر تقريبا كل صيف. نحكي عن النظافه
2: تحدثت حتى مع مسؤولين اللي يهمهم الامر وحتى في على جميع الاصعده في المسؤولين اني نامن تو بحاجه برك وعندي سنين نقول فيها هو الردع. الردع الردع وما أدرك من الردع.
1: شنو الآليات اللي بشنو
2: اللي شفته البرة مثلا اللي شفته البرة حتى ساعات نبدأ دور صحابي نقول ترى برب يغزر له وكاية عنده يدين قبلي عنده وعنده راس عنده سقين كيف كيف أنا وياه شبيه البلد نظيفة.
1: شنو الفرق بينه وبين
2: الغبرة وين هي؟
1: تين احنا في ديننا راهو نظاف.
2: احنا خمسة تاني يوم انا نقولها له معي كلهم احنا نتوضاو خمسة مرات.
1: خمسة مرات راهو في
2: ديننا تقريبا ما انظفش منا
1: ما انظفش منا
2: اي لكن الخمسة مرات حدك البلاصة اللي نتوضاو فيها وبرا
1: وكها للاسف.
2: اما كي نحل الباب ونخرج من بعداش
1: نتبدل نولي شخص اخر
2: ونقول مش انا كنت نتوضا دونك انت دينك ماكش تطبق فيه الساعه
1: مفارقة كبيرة نعيشو.
2: دونك اختي انا الحاجة اللي حبتها
1: مو الاليات نتاع الردع كيفاش تتضبط؟
2: تتضبط
1: يقول لك يقول لك باهي نحطوا الكاميرات تاع المراقبه
2: خلينا من الكاميرا
1: ضامن انت باش يقعدوا ما يتكسروش وما يقعدش
2: خلينا من الكاميرا اختي العزيزه اللي شفتوا اني في اعظم الموت يدعيوه هذوما من اعظم الدول في العالم سميلك الدوله سميلك ما عنديش حتى قول
1: نسيش خلينا نستكشف تجارب العالم
2: في الولايات المتحده الامريكيه تعرف كيفاش المعامله وجيت إحدى مسؤولين اللي يشرعون القوانين اللي هو أعضاء برلمان قلت له تقريب دول هذوما تستويت ماليها إلا بالطرق هذه اللي هي فيدو تابلات. والله يا حياتك نقول لك ما نكذبش عليك مع الأخ الذي معاه الكهرباء ما نقولكش وقفت 100% أما على اليمين على اليسار ما شفنا حتى شيء. الكهرباء براسك تقول واقف هاي في قوقة قلت منين طلع هذا بوسائل تكنولوجيا وكذا بكلمه حتى كلمة قالوا بابي أصدر كيف هيك أني في جنبه صاحبي ويتكلم بالإنجليزية أنا أني حقيقة أني لس فيه يحب نكتشف حاجة أني من طبعي كي نمشي البرايز
1: حب تكتشف
2: حب نكتشف قلت له راني كذا وسمعنا وشنو كذا منها قال لي باهي
1: هاوش
2: نقول قال له راني سمعتك أماني نخدم على روحي هو شنو
1: لا مجال للتسامح
2: ياخذ البابي قول له بابي يمدوا البطاقه نتاعه لا خاطر مقيم هذا تك تك تك تك ويرجع ويعمل له ويحييه
1: زاد مشيت لقيه من رجله
2: قلت له تو منيح هذه شنو قال لي هذه يا تجيك للدار يا تجبد من مانكا هو حاجة بسيطة قلت لي هذه احنا انا عملت حتى نيدا ومشيت حتى لاحدى الاخوة في البرنامج قلت يا اخي احنا القوانين عنا يا اخوي طبقهم القوانين فعلهم ما فيها حد شيء
1: فعل قوانين
2: احنا ثم اعوان اللي هما اعوان الدولة ومحلفين وذاك هو واجبهم طب لا تفيدوا الخطيه نتاع الحاجه هذه بكذا ماهوش السيد اللي فيه الطبلات هو مش معناها يصنف الخطايا هي المشرعين رجال القانون نتاعنا عندنا رجال قانون عندنا ناس مشرعين عندنا اكفاء عندنا كفاءات عندنا ما شاء الله
1: الدور هذا شكون مش يحمل الطبلات وشكون باش يكون
2: اللي مش يحمل الطبلات هو اللي يحمل زي الدوله ممثل الدوله لا اني ولا انت ممثل الدولة لما يراك في بلاصة يقول لك الهوية، من حقه مش يطلبك في الهوية.
1: الوحيد اللي نجم
2: من حقه في كل لحظة يطلب أي مواطن على وجه الأرض في الدرب تحت الدرب وهذا إلا باش يقول أعطيني الهوية مدوا الهوية. به أنا لقيتني في البلاصة الفلانية اللي هي موقع عمومي وقال نتجاوز في حاجات ولا نعمل في حاجات ولا مش ما تكلمنيش أنت، أنت مو مصنف كل شيء عندك. تك تك تك تك تك تفضل قول له بطاقة نتاعك. كان تعمل عليها مزية، هي المزية الوحيدة باش تقولها له، قول ما تعدل القبضة ولا تجيك من البوسط
1: ولا تجيك. وضح لي فقط
2: إذا ما نوصلناش لدرجة هذية
1: ما نشوفش نوصلوا النتيجة،
2: ما احناش باش نوصلوا النتيجة.
1: ربما زاد برشا يقول لك قديش كانت التوعية زعما ما جابتش نتيجة، ما تحسنتش شوية.
2: أنا توا هو
1: زاد مثلا حاجة أخرى سيري دبر شايلوم ويقول لك مش كان مانيش نحكي توم السير، نحكيو حتى في جهات أخرى.
2: لا مشيت لبرشا بلاش
1: في تونس يقول لك الحاويات غير متوفرة، تمشي قل شيء تمشي ما نعرفش قديش ما تلقاش حاوية، وإلا تلقى حاوية وضعيتها هي في حد ذاتها حاوية، وضعيتها هي أصلا تلقى زاد الحي كبير وعندهم كان زوز حاويات ونقول لك البلدي ما إيش نعمل مثلا روح باني لدى زاد به مع الردع، لكن توفر زاد أنت أرضية باش يعني نمتثل للقانون.
2: بارك الله فيك السؤال هذا، ومش نجاوبك عليه نقطة نقطة، ومش نجاوبك عليه كيفاش اتطوعنا وإلى أنا درجة وصلنا فيها ويؤسفني ونتألم كي نرى في الشيء اللي عملته أنا مع راجل متطوع ويعيش في سويسرا 50 سنة ونشكره إن شاء الله يكون يسمع فيها في البرنامج هذا، سيد نيكولا سراج اللي يعيش في سويسرا جامعي وتبرع ب200 حاوية للفضلات الخفيفة. وقلت له أنا حاضر من لحظة الأولى أنا معه للحاوية الأخرى أنا معه، ملا ودفع من جيبه ما يعادل على 24 مليون، مش حاجة سهلة. وعاون بلدية المنستير 200 حاوية، والنقاط اللي حطينا فيهم راهم ما احنا شحنا. قلت له عندنا مؤسسات، عندنا البلدية،
1: نرجعوا لها بالنظر،
2: نمشيوا للبلدية. والبلدية مشكور الأخ محمود بنواس، خصنا واحد لو تم المدير النظافة
1: والعناية،
2: هو خصنا واحد مش يعطينا النقاط. ورغم هكا وقلت له يا سي محمود واش ناخذوا الليني الفلانيه والليني الفلانيه، شنو رايك راهو ما نعملوا حد شيء الا ما انت واعطانا واحد على خاطر البلديه هي تعرف
1: اكيد الخارطه الكل عندها
2: بعداش هي مثلا واعطانا واحد هو يبوانتينا الحاويات ونش نحطهم.
1: واضح
2: 200 حاوية
1: إيه؟
2: أنا كي نقول لك
1: قل.
2: كيف نقول لك يا أخت هايت، والله يأسفني، والله نتأسف، ما فماش جمعة قلقتك عرضت لك في التريتوار.
1: شنو وقع الاعتداء عليه؟
2: وقع الاعتداء على عديد من الحاويات. ومع الأسف قلنا هذه عملنا في إذاعة، أنا جيت حتى إذاعة مسير وعملنا برنامج في الإذاعة البرة مع الوقت نجبة، وبخلاف لباج الكل الكبار عيطت لهم راهو هذه متاع الفضلات الخفيفة راهو يبارك فيكم وليد متعدي مع أمه عنده كعبة يغرب
1: دبو سامي
2: عنده دير سامي مدام عنده بابي مشوار عنده معناها ولدها
1: ماهيش فضلات منزلية
2: اشتلقى فيهم راهو يا راني شوش نقول أنا كنخدتك الردع وما أدرك من الردع.
1: يذول يستوفين الحلول الأخرى.
2: قلت لك الردع وما أدرك. أي تور كان هزك ها؟ وتمش نخرج من بحذاك من أنا. مش نكلم جماعة ونقوله بربي هون عندك كذا كذا في البلاصة الفلانية برا هونية ملوحة. جاب ربي طايحة وفما وخيان بارك الله فيهم. لكن أقلية.
1: هذا وذاك.
2: قال لي خليها لي حذايا واني نحميها.
1: هو يهتم بها. شفت ساعات كنا نلقاو مجهود كبير
2: مني. خلني نمشي معك أكثر. انت تقول لي ناقصين حاويات ناقصين كذا، انا يعوم معايا ودوم هذ المتطوعين هذوما راهم ما يحبوش اسميهم
1: راهو ما يحبوش.
2: قال لي رضا شو تحب؟ قلت والله نحبك نوع نتاع برامل. جاب لي برامل سبيسيال تو انا بذهبيا قلت لك تجي حدايا
1: نوريك باذن الله
2: نوريك في البحر ونوريك النقاط كلها ونوريك البرامل هذوما اللي تحكي عليهم قداش من بين واحد لواحد قداش ومن منها شنو تلقى
1: للأسف. لا من صدقتك
2: به تقريب توا حطيت لهم هما كانوا يجيبوا لهم ثلاثة أنصاف برامل حطهم في الشط حطيت لهم 15 برامي
1: هم شي كافيين هذوم
2: كافيين نتاع نتاع نتاع حي مدهونين فيهم السلوغون السلوغون أول مرة تصير صورتهم الناس كله لا تتبع عليهم راي بلاد المبادرات
1: والله
2: أحببنا أم كرهنا
1: والله صحيح
2: مدينة بلاد مسجد بلاد المبادرات
1: بها. بلاد يقتدى بها والله
2: السلوغون جيت الواحد قال لي أخوي من عندي أنا أعطيني شنو تحب وكو قلت له أحنا نحب ديما أني خاطر مغروم بالبيئة ونحب البيئة ونحب النظافة نحطوا الشعارات كل يمسوا النظافة ونحطوا حاجات اللي هي كذا تو ما قلتك بحكم التكنولوجيا تنجم في تاخو كل صحيح. شيء به وعملناه وتبناه مواطن زاد قال لي يوم أنا والله يوم قال لي أنا بربي هذو ما خلنا أخوهم قلت بارك الله فيه كيما اليوم ترى الخيان اللي قاعدين يتطوعون المترو ماهوش رخيص راهو
1: اكيد
2: السيراميك اللي نخدموا به الفسيفسال اخ سامي نعمان مشكور وقد ما نشكره شويه وهو ما يحبش راهو والله لا يحبش
1: ربي يبارك له
2: ربي يبارك له ومبصماته في المستير تصور اول رسام انا عشت برشا
1: باش يخلدها التاريخ راهو
2: وعشت برشا مرس اول رسام اللي ما يحبش يحط اسمه قلت له القرش وما دراك من فرحات وما دراك تقول شكون قلت له خدمت معهم مع مؤسسة تاعي
1: أما التاريخ إن شاء الله بشي خالد اسمه
2: إن شاء الله التاريخ
1: بإذن الله
2: ولو خيان المتطوعين خرتها البارح واحد يقوم شو محلاها العبادة هذه كي تراك تعمل في حاجة أني نفرح كي يجيني شخصي ريت فما ألفة ويجيني شخص
1: يجيني شخص بركة نبني
2: أني
1: عليه
2: أني نفرح قال لي يا أخوي شنو تحبوا نعاونكم قلت له راهو احنا هاك تشوف فينا الديكوراسيون تاعنا كل مركز زيز عربي واستدامه كي قال يا اخوي الله يبارك
1: فيم الصح
2: لكن قلت له راهو يلزم يختارهم الفنان ايه. انا وسيط بين مش منسق بينه وبين المواطنين المتطوعه هو هذاك اللي يعرف شو باش يعمل انت باه باش تعاون بلديتك انت ناخو حي راقي ما نسميش قادر راني كلمتهم في وجوههم ناخو حي راقي البلدية ما وفرت لك الإمكانيات اللي عندها
1: انتم وينكم
2: انتم ما شاء الله
1: ايه
2: تي واحد برك ينجم يشري ببالة بس أنا نقول لكم بربي زوز ديار تشاركوا
1: صحيح
2: وبربي انت كي تحب البلد نظيفة بربي نظف قدام حانوتك
1: ايه
2: مبدئيا نظف قدام قهوتك نظف قدام الصالون دي تي لترزق وانت وصلت حتى للنزل قلت انت صاحب النزل انت ترتزق من هالمدينة هذه تعامل البلدية باش باش تعاونها نظف قدام الوتيل متاعك وانت قدام الوتيل متاعك وانت قدام الوتيل متاعك
1: تنظف الدنيا كل
2: وخلي البلدية تتلهي بالحياة الشعبية وتتلهي بالمواقع صحيح. أخرى وخلي كذا رأي مانيش نرى في الولود لا البلدية ولا غير أنا إنسان موضوعي في الحياة هذه خاطر احنا ناس احنا لنمسخوا ما ياش البلدية تمسخ صحيح. البلدية تنظف ايه كي تساهم انت في حي راقي شو ينقص منك تنقص منك حاجة زعما
1: بالعكس
2: بل بالعكس أن يقول الله يرحم والديهم بارك
1: في
2: الله فيهم
1: في ميزان حسنات وبالعكس هذيك المواطنة الحقيقية هذيك المحبة الكبيرة
2: أخوي أني نداء للناس كل كاية إلا قاعدة ترتزق من جميع الميادين ستو الناس اللي ترتزق أخوي ما فيها باس نظفوا انتم قدام محلاتكم
1: ساهموا ولو بالقليل
2: وتحط في عوض حط ببالة كبيرة حط ببالة صغيرة وفرخها أنت في الكبيرة
1: لا الاجتهادات موجوده راه تلقى حل
2: والحاويات هذيك اللي حطيناها نتاع الصغار اللي توا فما ناس متقلقه منها تدز فيها وشباب ربي يهديهم
1: فهمت
2: راهي هكيه مش تنظف البلاد يا ولدي
1: صحيح
2: مش هذا ما طلعش بابي ملوح مش هذا ما تقولش اليوم المستير مبسخه انت اني نتاسف انت حليت لي ديسكور كبير راك
1: هكا علاش
2: هذه نتاسف كي الرام راه كبيره عمرها ايش 80 سنه توريست تجيب حذايا هي عندها ياسر في المستير اول حاجه اللي تعملها قبل ما تعوم هسه شيء أنا واقف أنا والأخ سامي قاعد يخدم وركعه دي تتفرج تعمل كيف وانا هسه شيء وتبدأ الدور قلت له
1: أغزر شوف العقلية
2: قلت له أغزر ومش تعطي درس للناس كل الإنسان تاعنا الكل اللي قاعدة
1: قاعدة
2: ومش تعطيهم درس
1: ايه
2: بين سقيهم تبدأ تنسفل واحدة
1: وهما قاعدين راهو في ديننا نظاف رانا في ديارنا نظاف
2: احنا

0: حكت بوسام ولا حاجته بحد ولا ولا هو مشي. واسمع وما ننتمي حتى حد راني
1: نعرف
0: اني ننتمي للترابو الدرابو
1: فقط أكو. ولد البلاد هذية
0: ما عندي حتى انتماء متاعي هو الدرابو في العمل التطوع
1: وهو كذلك. حكينا برشا على المنسير نظيفة لأنه نعرف المجال التذية متاع التطوع اللي خدمت فيها أنت والناس اللي مشاركينك الحلمة هذية متاع التطوع في مستوى النظافة. باش نرجع خطر مازال عندنا جزء ثاني نحب نحكي زاد على العمل الثقافي. نحب نحكي على المنسير منارة ثقافية، نحكي على المنسير بتراثها الكبير وبجمعياتها النشطة في المجال الثقافي. مازلنا مكملين معاكم، مازلنا مكملين مستمعين مع النشط في المجتمع المدني مع المتطوع في مجالات عديدة أهمها أمنيات المنسير نظيفة. إن شاء الله موسم سياحي ينجح في المنسير، إن شاء الله بكنا كونوا مسؤولين عن النظافة في المدينة هذه. راجعين مكملين معاكم مستمعينا ما تبقى من عمر هذا البرنامج في قناديل الخير.

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: من جديد مرحبا بكم مستمعينا، رجعنا لكم ومكملين معكم قناديل الخير الليله. قنديل خير ضاوي من المنسير، مرحبا بمن المنسير، اصيل المنسير ومحب المنسير سي رضا مخلوف. سي رضا مرحبا بك من جديد. حكينا على المنسير وكل رجانا بصراحه، ونحن قادمين على موسم صيفي وموسم سياحي، انه تكون المنسيرة نظيفة، وأنه كل واحد فينا يساهم من موقعه. إذا كان ما تنظفش ما تمسخش فقط، ما
1: يقول لي سؤال وجواب،
0: ما أبسطش من هيك، ما أبسطش من هيك.
1: ما تنظف ما تمسخش.
0: أي حكينا برشا على النظافة في المنسير، وهذه تقريبا مطمح الناس الكل، المنسيرة نظيفة وجميلة. نحب نحكي على المجال الثقافي في التطوع قداش مهم. اليوم صراحة كي مشيت البارشة مدن زرتها، كل من فما أشخاص يحبوا المدينة، كل ما تلقى فما إشعاع ثقافي وفما نشاط، لأنه نحس النشاط الثقافي ما هوش مهنة، نحسه تطوع. إذا كان لقيت جمعيات ناشطة ولقيت مهرجانات ولقيت حياة هكا ولقيت الناس قاعدة تتحرك، وساعات تمشي المدن وكأنهم مع الأموات، يقولوا لي ولا جمعية موجود. تصحر ثقافي بالمرة، تصحر جمعياتي بالمرة، نستغرب. ولا نقول لك شاف أنا منظم، ولا جمعية ولا منظمة. قداش مهم منظمات والجمعيات باش وليداتنا الصغار هذوما نلقاوهم في العمل الثقافي. قداش هالبناء القاعدي مهم. رانا قادمين على عطلة، راهو رجاء الأولياء يلزمهم يعرفوا كيفاش يستثمروا في وقت صغارهم، كيفاش يوريه الطريق. أسس له توا ما تخافش عليه غدو، أسس له توا. قداش مهم التطوع في المجال الثقافي، وقداش مهم ولد المنظمات بعد كي يكبر شي نجم يعطي للبلاد.
1: والله في مدينة المنسير أنا زاد عشت في العمل الثقافي اللي هي في السليمية،
0: أي
1: المرحوم الشيخ عمر بشير.
0: رغم أنه ما كانتش فما نوادي موسيقى، كيفاش تتعلم؟
1: والله أختي هيات مش ما كانتش فما، كانت عنا دار الشعب كانت تلعب في دور كبير برشا،
0: يعني تعلمتوا غاد.
1: دار الشعب احنا كان نادي متاعنا الشيخ عمار بشير الله يرحمه،
0: الله يرحمه،
1: الشيخ عبد السلام الغمراسي الله يرحمه، الشيخ عبد السلام حليل الله يرحمه. هذوما نواة اللي أسست وناضت من أجل مثلا نقولك السكتار متاع المدائح والأذكار اللي هي السليمية. هذه نقول لك الإذاعة برك تشهد على عمار بشير أنه الله رحمه الله، وسي عبد السلام حليلة وسي عبد السلام الغمراسي رحمهم الله، حتى تظاهرة ثقافية
0: ما تغيب عليها،
1: لا بدون
0: مقابل،
1: بدون مقابل
0: يحضروا
1: متطوعين. قد أني تربيت مع الشيخ بدون مقابل، أي تظاهرات مهما تكون تابعة الثقافة. دار الشعب رايا كانت تلعب دور
0: كبير.
1: عظيم، مش حتى كبير، دور عظيم. اللي كان نقول لك الرسامين اللي خرجوا من دار الشعب أقطاب تو بأسماء عالية، بأسماء دكاترة المسرح زاد خرج ما خرج. الموسيقى سي حمادي المكي الله يرحمه، وعديد واحد مسدم
0: أكيد الأسماء كثيرة
1: اللي توفاوا الله يرحمهم والحيين ربي يشدهم بصحتهم. وفما النخبة اللي تربات على الناس هكية ما زالت عندها روح ثقافة بدون مقابل. لكن نحس في جانب آخر نقول كأني مانيش أني اللي كنت عايش في الجو اللي كنت نرى فيه، وأني التوى أني في العمر هذا والتوى نجي للفرق والحمد لله، أنا برشا فرق والحمد لله المشايخ متاعهم ولا قيادات متاعهم يحترموني ويحبوني خاطر يعرفوني شنو. فهمت ساعة نقول له ديما حتى في الفرح كي تخدم ارحم الزوالي مساج. انت تخدم 100 خو 20 خو 50 خو 30 تو شوف ربي شنو يعطيش،
0: شنو ربي شنو يبارك
1: بالممارسات هذه.
0: صحيح ربي يبارك راه
1: والحمد لله. أنا بالممارسات ما نجمش نسمي لك اما معناها بالتجربة. يعني باش ندخل نقطة بسيطة. عائلة التوى وين تراني تبوسني من راسي هيك. جاتني قالت لي إذا شنو قالت لي باش نحي السليمية علاه؟
0: ما عندهمش.
1: ما والله قلت لها حلفت لها هيك والله لو كانت تمس الاستدعاء تنحي منه حاجة لا تكلمك. وما يهمكش فيها. ومشينا نورنا عليهم. بدي احكي لكش.
0: الحمد لله.
1: والله اعطيته درس انا، درس اعطيته لاولادي او لاولادنا معنا اصحابي.
0: ماهيش فلوس الدنيا كل يا سي رضا.
1: وقل بعد نهارين قلت لهم الاولاد تذكروش الفرح الفلاني قداش خدمناه، هما الحقيقة ثقة متبادلة بيناتنا. ايه. ثقة عامية مش حتى
0: ايه. الحمد لله.
1: قال لي احنا شيخ ما احنا ما عندنا حتى ما عندنا يا ودي احنا انت لا تعمل انت تخلي انت. قلت لهم لا لا لا انا نحب في حياتك انت تصير لي حاجة نحب نعديها. قلت لهم مريتك المرأة كية اللي فرحناها اللي فرحناها وكانت ماهيش باش تعمل وعملنا وعدينا لها الليل ان شاء الله ربي تم عليهم. قلت لهم اغزر ربي يدوم باش ناب، احنا خدمنا نيلة بلاش، ربي اعطانا حق 4 ليالي
0: الحمد لله.
1: والله التوا هكا تاريخ في مصر.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: قلت لهم اغزر راهو فما ربي سير فيها حتى حد ما يسير فيها
0: حتى حد.
1: راهو اعطي تاخو يا اول الله، تاخو حسنات، تاخو صحة بدنك، تاخو كذا، راهي مش فلوس كل شيء،
0: مش كل شيء فلوس. هذا انسان يتطوع لغيره، فما بالك يتطوع لبلاده ويتطوع للناس الكل.
1: اخي توا احنا بربي وقلتها قدش مره في عديد المواقف، بربي الناس اللي ماتت قبل الاستقلال وهي الدافع وماتت من اجل شكون؟ مات
0: اجل البلاد هذيه بالتاكيد.
1: ماتت من اجل شكون؟ من اجلك انت واني اللي توا اليوم نتكلموا ونتنفسوا
0: ومع
1: عند ربي
0: شهداء.
1: ان شاء الله يكونوا شهداء
0: ان شاء الله
1: مأواهم الجنه
0: ان شاء الله.
1: معناها الناس وناس اخرين تمرمدت وتربطت وقسات وزعماء تمرمدت وقسات ثم تمتعوا شويه ومنها
0: لانهم ناضلوا على قضيه،
1: لان ما ناضلوا على حاجه يحبوها. من غادي اني نعطي المثل حتى ساعات نقول له راهو احنا شنو ظهروا قدام الناس اللي قدمت روحها. احنا شنو قدمنا؟ ما قدمنا حتى شيء. راهو ريتك ان نظفوا فيه ودرا شنو
0: القليل القليل.
1: راهو حكايه فارغه قدام اللي قدم صدره
0: وعمره
1: صدره هيك ويقدموا الكرتوش والكرتوش قدامه
0: يعطي عمره كامل.
1: وزعامات انفات وتمرمدت في الحباس وعائلاتها قاسات ما قدمنا شيء. راهو
0: صحيح. هذا زاد من باب التواضع. ما فما ناس كل كره قداش ناس عطات من وقتها للبلاد هذه وتستحق البلاد هذه مش مزيه
1: خدمتها
0: واجب مش مزيه. ديما نرجع ونقول يعني الصغار هذوما كيفاش نبنيو فيهم؟
1: صغار هذوما
0: تتصور انه حاجه تتقرى في المدارس تصير نوادي في تو قداش عندنا نحن؟ كانت دار شعب واحده تو ولت عندنا دار ثقافه ودار شباب ونادي اطفال وما شاء الله عندنا من المؤسسات. لكن تحس فما
1: انت كوسيله اعلام مبرمج مش يشوف تعرف عندك ولا ما عندكش وتعرف شنو اللي عندك ولا عندك دار كافي مش يغطي البلاد ولا مش كافي. تو احنا قلت لك في المسير كانت عندنا دار الشعب.
0: شوف جابت معايا
1: دكاتره تو نسمي لك انا دكاتره كي نقول لك في مستوى جامعات اليوم واساتذه جامعيين وفي انداد وفي اصحابنا وفيهم اللي خلصوا لكن خلاو زاد من الثقافه ومن الفن ومن المسرح ومن الموسيقى ومن المدارس والافكار خلاو اللي طرا فيه مزروعه في البلاد الكل.
0: كل
1: هما البذره الاولى. انت يا بابا كي لقيت روحك في القطن
0: ايه ما نقدم معاد
1: به تبع الوقت به هذاك وقت وكيف ما كانت امكانيات محدوده قولي تكنولوجيا انت تطور بلادك بالتكنولوجيا طورها بلادك بالتكنولوجيا.
0: لكن الخيرات هذوما بقطع النظر على التكنولوجيا فما سلوكات يسمى يتربوا عليها.
1: انت كيفاش تربي
0: يا اخي؟ الشعوب المتقدمه في الصين تعطي في اولادهم في 3 سنين في التليفون.
1: لا اني
0: في الصين لا لا لا عندهم فيسبوك لا عندهم ميسنجر لا عندهم هذا الكل راي
1: اي خاطر هكايا وقت تعطيه هو قد ما فيه ثقافه قد ما فيه علم اما قد ما فيه نجم من برد لك يديك يردك من الكرسي ما تتحركش.
0: وهذاك اللي دونك
1: هذا اندرا احنا فايقين به
0: ولا ما نعرف الاولياء فايقين ولا لا
1: بخلاف الاولياء. انت يا زاد كسلطه المدارس الروضات رغم اللي قاعدين يبذوا فيما فما نعرفوهم ومشينا لهم يبذوا في مجهود لكن مش كافي
0: مش كافي
1: مش كافي.
0: لازم فما برنامج دولة صراحة لازم برنامج دولة
1: من الابتدائي من الروضة كان لازم مش من الابتدائي من الروضة
0: ونعلموهم
1: برنامج التطور. دولة والدولة تسطروا بالمفكرين نتاعها عنا الكفاءات
0: عنا
1: ما شاء الله عنا المستويات العالية في جميع الميادين. الدولة هي لتسطر الاستراتيجية نتاع المستقبل
0: صحيح هي
1: دولة تبني. دولة هي اللي تسطر الاستراتيجية متاع المستقبل. يا سيدي هاكوما عام 60 ابناوا للقوة وكونوا للقوة. العالم قاعد يتطور
0: أكيد،
1: وانت ماكش عيش وحدك في العالم. انت كي تقول لي أني العالم قاعد يتطور وقاعد نكشف في العالم ومنها نعمل في مقارنة ما بين البلاد الفلانية والبلاد الفلانية، لخاطر انت تتفرج فيها، تتفرج على في فيسبوك ولا تتفرج في كذا. ايه انت طبقت شي في بلادك هذا؟
0: انت
1: هو شوفوا نوصل، هو خلق لك آلة مش يستعمر لك بها مخك
0: للأسف، وذاك اللي صار.
1: ايه انت هنا، انت كمواطن تونسي، انت كمثقف تونسي، انت كعالم تونسي،
0: انت زاد كبو،
1: انت كمشرع تونسي، شعملت لنا اكش تزاحم فيه السيد
0: هذا، حليت الباب ليهم وكهو.
1: اش وليت؟ وليت كونسوماتور، اي
0: مستهلك،
1: انت مستهلك وبرا. لا اخويا انا ما نحبش روحي مستهلك، اي نحب روحي فاعل بقدر النجم،
0: ونحب روحي ننقذ زادا للشيء اللي تقدم لي وناخذه بقياس زادا.
1: لا كل فما معايير، فما معايير وفما مقاييس. ايه شكون مش يعملها الامور هذه؟ القوانين هذه شكون مش يعملها؟ مش تعملها
0: الدولة التونسية،
1: ومش تعملها الدولة، ومش تعملها سلطة الاشراف، وتراقبها سلطة الاشراف وتتبعها سلطة، لان ما الوسائل كل في ديها.
0: صحيح نعرف بلادنا تحت اكراهات وضغوطات كبيره، وانه ما نجموش ناخذ برشا. يمكن نشوف ان الصين تمنع الميسنجر والفيسبوك، والناس تتعامل فقط بالتقنية الواتساب فقط، هذيك التقنية المتاحة باش تتعامل مع واحد في الصين
1: اللي هو يصنع فيهم.
0: اي نلقاو رواحنا نحن غارقين في موقع ازرق، بالحق ازرق. هو ازرق، ما هو ازرق
1: أني
0: يعني عائلات، امهات، اباء كبار صغار.
1: انت لو انت ايش على غفله ادخل، وانت راك مشاركه معايا كيما اني مشارك معاك، ادخل اقعد في قهوه، تلقى الطاوله فيها اربع من الناس كانوا ما في احد،
0: كانوا مش قاعدين زاد مع بعضهم،
1: ونحكيوا احنا كمجتمع مدني وخيان، ونتبادلوا الاراء. اصحابنا يقول لك والله في الدار كاني ما عندي حد في الدار، حتى المراه بناتها عدوها
0: بكل حد بتليفون.
1: وين ماشيين؟
0: وين ماشيين؟
1: سؤالي وين ماشيين؟
0: وين
1: ماشيين؟ أنا كي ناخذها الوسيلة هذه باش نعدي بها مساج،
0: مساج به صورة مزيانة،
1: باش نعدي بها صورة هواني فاش قاعد نعمل.
0: صحيح.
1: معقول باش نعدي بها منافسة. أنا 2009 و2010 مشيت مرتين الولايات المتحدة. أنا من الناس، أنا ما نكذبش عليك ولا أفتخر كاكا، حب مشيت لمصر، مشيت للمغرب، مشيت للجزائر، مشيت
0: أي بلاد في
1: إيطاليا، أنا نحب نكتشف. أنا وصلت مشيت لبلاصة قلت له مش ناكل، لكن موريت المسلسلات، أنا مش ناكل مسفر للعشرة. كل مجتمع نحب نشوفه كيش يعيش، مش نعمل مقارنة. مانيش عالم، مانيش مفكر،
0: عندي ثقافتي،
1: أما عندي مخي،
0: عندي مخي زادة،
1: عندي مخ، ونمشي لأهل الذكر، ما نسلش اللي يجي، نحب ناخو معلومة إعلامية، نمشي لأهل الإعلام، نحب ناخو معلومة فنية، نمشي أهل الفن، نحب ناخو معلومة في صنعة، نمشي أهل الصنعة، ما نحشمش، كي نجي نسألك ما نحشمش. أنا نحب نفيد ونستفيد. قلت هذه اللي خلقت التكنولوجيا. بربي ثبت لي قداش فما من واحد فيدو بورتابل، وقداش فما من واحد فيدو كتاب. والله تصدق ولا ما تصدق،
0: حقيقة مؤلمة نعرف،
1: وما نكذبش عليك، ما شيء
0: حقيقة مؤلمة.
1: وسيدي تراش طاولة ما فيهاش كتاب محلول.
0: هو سيريظام يزمناش نسافره باش نعرفه، ونحن توا في وسائل النقل العمومية ونعرفوا لي برشا سياح يشاركونا في وسائل النقل العمومية، فتشوفهم في المترو ما تلقاش شكون عنده تليفون شادو في يده.
1: أنا قلت لك
0: مرة شفت العائلة، البو واللم، بنية وليد صغار برشا، زادك نقول صغار مهمش 18 و19، نقول 10 و9 و8، الأربعة يقرأ.
1: شفت محلاها اللي شاهد
0: المشهد هذاك ما يتكررش في بلادنا.
1: إيه شفت محلاها،
0: معناها
1: وش بيك تحكي بيه انت؟ على خاطر
0: مختلف علينا.
1: صحيح.
0: هاو علاش نحكي بيه حتى ما نشوفوش ديما زعما حد فينا مطرح السؤال علاش؟
1: لا نجم هو يطرح السؤال اما يعديه يستهزئ بيه.
0: وساعات نحن تلقى عربه كامله كلها شدت
1: مغروسه في 10 سنتي.
0: المشكل الكبير يظهر لي مش يلزمها جمعيات تطوع، هذه ما قررت دولة جمعيات، مش باش تغير السلوك.
1: قلت لك راهو
0: يزمها مشرع وقرارات دولة كبيرة
1: كل كالة تحكي عليه أنت فرق الحمد لله ربي معناها انسان ساعات كي يطول في عمره في فتره من فترات مشي اكتشف برشا حاجات
0: اكيد.
1: يقول الزحش بني اني تربيت هكا وقعد نمشي بالمرحله بالمرحله. الزحش بيا ذوما ما عملوا حتى مرحله في حياته.
0: ايش بينا نحن كنا مشينا
1: حتى مرحله في حياته
0: رغم انه والدينا ما كانوا كانش عندهم هكا الوعي الكبير باش نمشيوا للمنظمه. توحدنا مشينا وحدنا شاركنا وحدنا اكتشفنا.
1: علاش قلت لهم اني قبل انظف من دوا ورغم الا في ابسط الحاجات
0: ايه.
1: بعرجون تلم قدام دارها
0: تو توفرت الاليات
1: الاليات كل موجوده. يعني عندي ركبتي شوي شوف الناس اللي تعيش وتتفرج عليك. هو كي تقول لي التكنولوجيا شنو جابت لك هاو باش نحكي لك على شخصي
0: ايه.
1: يعني هيك فما واحد يتفرج علينا مغروم انا بمنسير تي في سامي منصور يتفرجوا علينا في الهوات أيه. ونعديو كما ترى في الصباح البحر ونعديو في الجو ونعديو النظافه ونعديو كذا به. ثم واحد يوصل لي كاين وماش يثبت فيا مانيش قاعد نطبص بالباهي واني عندي شويه ركبتي.
0: لا تفعليك
1: اش تتصور السيد هكا يطلب سامي يقول له بعد ثلاث ايام قول له انقري ضاف ويجيب لك بانس
0: أيه.
1: او تو كان نحل لك الكرافات ونمد لك بانس من الكرافات كل يوم نظف به. هذا يعيش البر وتونسي ولد بلادنا
0: أيه.
1: واحد اخر عملت حمله في بحث التور شباب وقتها ولميتهم مصايف وكشافوا والمسرح وليدات مسرح وكذا كلمت الخيال وقتها عملنا مجموعه وعملنا يوز صغيرات ما مش نفسين قندوات
0: اي.
1: بعد ايامات نسمع في كهرباء اني ماشي الغدير نسمع في كهرباء ورايا تزمر تزمر تزمر تزمر صرت كيما هيك تكيت وقفت اسلام عمر رضا وش احوالك لباس وهو يتفرج عليا يعرفني
0: ايه. انا ما تعرفوش
1: اي قال لي تفضل حل المان يمد لي شكاره وين يخدم في فرنسا. قلت بربي قال لي راني هكا وهكا وهكا قال لي قل ريتك دخلت للحانوت قالوا الجواندوات اللي عندك الكل عبدهم في شكاره
0: شفت
1: واني وليت هنا نجي لك الصغيرات باش يستعملوا الصغيرات كل ينفوا زاد كما فترة كما تو المرأة اللي لقاها قل لها ما عند غدو هاو قوندوات نلقاك ما غير قوندوات دبر راسك معنى انت هوني كاش تحس
0: حاجة شي يعمل الكيف
1: وهذا ولد بلادنا
0: يعمل الكيف
1: ولدنا معناه ايه. مجرد تفرج عليك شنو جاب لك
0: معناك فاش تكون قدوة لغيرك راهو الناس تشوف الحركات كما ذي تتشجع راهي تدفع للخير راهي.
1: احنا ان شاء الله
0: الحمد لله على البلاد
1: انا ديما في حياتي من ايس ما نعرفش التأييس والفشل ما نعرفوش ما نعرفوش نعرفوش
0: حتى كي تنظف وتلقاها غدوة مسخة تعاود تنظف.
1: أنا ساعات أخ سامي يبدأ يفدك عليا يقول لي أنت شكون تحرق سمرة لعمة قلت له الشعار نتاعي تعرفوش شنو
0: احترامنا راه اللي ذوي الإعاقة البصرية
1: هو مثل راهو
0: راهم أصدقائنا بدرجة أولى
1: اخواتنا اخواتنا على اخواتنا هو مثل هو مثل
0: مثل راهو مش حاجة
1: رحنا هذه مزح كي المزح
0: اي اما راهو
1: باش نقول له
0: باش نعتذر ما خاطر تعرفوا
1: ما راهو ما نقصوا شيء راهو
0: نقصوا شيء
1: والله ما نقصوا حتى شيء احنا حلفنا والله
0: نعرف
1: تعرفش شو نقول له؟ نقول له هما يمسخوا الشعار متاعي هما يمسخوا واني ننظف
0: واني ننظف بزيل عندك وسع البال هذايا
1: الغدوة
0: الغدوة
1: والغدوة قد ما قلت لهم حتى الآخر نفس في حياتي إذا كان
0: ربي يطول عمرك في الخير إن شاء الله
1: هذا مش تقول لي يا ودي مش نظفته البارح هي نظفته اليوم أكا البارح مشي اليوم
0: مش نعود
1: لا اليوم اليوم يعني متاع اليوم وغدوة تحبش أكثر منك البارح نسيته أكا شنو البارح بالنسبة لي انتهى صفحة وتطوات اليوم وقدوة
0: فمش ناس كانوا معاك في النسق وبعد تحسوا متراجعوا شوية
1: والله
0: حتى مش بكلنا عنا نفس طويل صراحة بالحق سريدا
1: والله يعني أني الحقيقة رسالة متاعي من
0: ما نرجعش عليه
1: كان الصغار كان تمني كان الصغار
0: يلزم يوصلهم ميساج قوي صغيرة
1: ولا تعلمت واني كما يقولوها معنا طول النفس
0: وغدوة بإذن الله ممكن خير زي.
1: ممكن خير ممكن ولا خير. علاش قلت لك من أيس ثاني ينجم يكون غدوة خير وبعد غدوة خيرين أما باش نرجع لا ما
0: نرجعش
1: عندي فيه أنا إيش نقول له أمس نظفناها أمس إيش بيه أمس مشي هو نظيف أمس مشي يتمسخ اليوم نظفو غدوة جينا ولقينا كذا نظفو
0: شعارك المنسير نظيفة وأنت باش
1: أقرأها وأقرأ وخلي
0: أي منسير بروبر
1: والسلام وأتمنى
0: أي نتمنى نوصل
1: للمصدح اذاعه مدينه اذاعه المنستير. اتمنى كل جمعيه في اي مدينه تحط السيجل نتاعها المدينه نتاعها. منستير بروبر، سوسه بروبر، حمامات بروبر، سفاكس بروبر، جابستر بروبر، قفصه بروبر، بنزرت بروبر، ماذا بيا ونعموه ان شاء الله. ان شاء الله كان عنا ربي مش نحاولوا ان شاء الله يعاونونا اصحاب المؤسسات المعناها تاع التكستيل، واحد يعاونونا بالشبوات هذوما باش نعطيهم للصغيرات، وكل واحد نحبه يحط على المدينه نتاعه ويكتب المدينه نتاعه بروبر
0: ويتبنى النظافه عقليه وسلوك.
1: حطها فوق راسك اهم، انت كي مش تحطها فوق راسك
0: تو تتذكر ديما.
1: انت ريت راهي كل حاجه فيها مغزره
0: اكيد اكيد.
1: تو انت لابس شابو
0: ديريكت مش
1: البارح اخ من الاخوات معنا في برنامج تلفزه في انا مع المواطن فين قال لي شنو كي هو بشي صور، قلت اقرا قال لي منستير بروبر خليك هكا.
0: مهم حاجات كيما ذي توصل
1: أحنا
0: للناس.
1: احنا ريت معناها شعاراتنا شنو هي، اي حاجه معناها راهو اي حاجه تعملها يلزم يكون فيها رمز، ما تكونش فيها مغزى ما وصلت شيء.
0: ما وصلت شيء ان شاء الله.
1: انا كي نحط على برميل والا حاويه ونحط عليها حاجه مكتوبه شو معناها، معناها نلفتك نعطيك لفت النظر باش تقرا هيك الساعه قبل حتى كي تجي باش تحط تعمل هيك بربي شنو التصويره هذه تقراها. انا حاجتي بيك باش تقرا شنو فيها،
0: تقرا وتتبنى زاده،
1: تقرا شنو فيها ومنها انت وضميرك
0: خليك مع ضميرك الفكر. نعرف اللي سيري ذا موضوع نظافه كبير، نحن حكينا على متطوع من طراز آخر سيري ذا مخلوف، ربي يبارك لك في صحتك. للمرء حديث بعد الأثر متاعك جميل طيب في المنستير، منستير نظيفة إن شاء الله، إن شاء الله جميلة، قادمين على فصل صيف
1: شاء الله.
0: مسؤولية كبيرة على الكل، متساكنين، زوار، صيافة، كلنا
1: بدون استثناء
0: كلنا، لأنه نظافة عمل إنساني.
1: أنا حتى كي طلبت أولى المؤسسات كل معنا كل مؤسسة، الحانوت اللي نعتبره مؤسسة يخدم على خاطر القهوة كيف كيف، الرستوران كيف كيف، صالون ديتي كيف كيف، النزل كيف كيف، ما عنديش استني ما عنديش يعني عندي دراب وبرك شعار برك. أنا قلت لهم ربي أعطانا مياه باردة ومياه سخونة، المياه الباردة هي الكود كل كان فيها الحمامات، فيها المستير، فيها سوسة، فيها تفرقة،
0: والمياه السخنة،
1: والمياه السخونة اللي هي فيها الزريبة وفيها قربص وفيها وفيها أكيد. وفيها
0: راهو هذوما ملك ملك الحمام تاعها.
1: أول أني ونرمز الملك للشعب التونسي،
0: ملك عمومي،
1: ملك للشعب التونسي. أما فما حاجة برك اللي هي الحاجة اللي جبتها كولها وتمتع بيها أنت وصغيرات أنت بربي، فاش جبتها؟ جبتها في ساشيه ولا
0: رجح،
1: جبتها في قفة ولا
0: رجح. ان شاء الله يا ربي منستير نظيفه، ان شاء الله ربي باقي الستر على بلادنا الكل، ان شاء الله امنه ونظيفه زاده،
1: ان شاء الله تونس كل امنه ونظيفه
0: بخير. ان شاء الله المثال هذايا نتاع سيري ذا مخلوف نتاع الفنان الكبير سامي نعمان نتاع برشا ناس تتكرر في برشا مدن باش نشوفه.
1: والله العظيم
0: نشوفك الجماليه، راه كل مدينه عندها المثقفين نتاعها وعندها المتطوعين نتاعها وعندها المصورين وعند فنتمنى والرسامين
1: راني درت الجمهوريه التونسيه
0: نتمنى ويحطوا لمستهم في مدينتهم.
1: راني درت الجمهوريه التونسيه، راهو عندنا الكفاءات من جميع يا ودي من جميع مكان ويكون
0: فيه.
1: اني نحب حاجه برك لأما بها كي تقول لي عنا نقول لك عنا،
0: نحب نشوف الاثر نتاعك.
1: اني نحب الراه باش يكون عنا سير تيران
0: اكيد اثر نتاعك.
1: اني باش نعرفك ملاعبي نتاع كوره ولا ماكش ملاعبي، مو قلنا نتفرج عليك
0: صحيح،
1: باش نعرفك فنان ولا ماكش فنان، مو قلنا نسمعك، باش نعرفك انت تزخرف ولا ما تزخرفتي، مو قلنا الراك
0: صحيح.
1: اذا كانت تقول لي عنا
0: وما نشوفش على ارض الواقع
1: ومنها وقل نغزر للسقيه نلقى لا
0: معناش
1: شنو معناها لا معناها.
0: ان شاء الله كل واحد فينا يخلي الاثر الطيب في بلاده
1: ان شاء الله،
0: هذا هو
1: هذه امنيتنا، راه ما عندنا حتى امنيه وما عندنا حتى اي توجه بخلاف كيما قلت لك، هو توجه بلادنا
0: صحيح، محبه كبيره
1: خالصه
0: للبلاد
1: ومحبه لتونس كامله، راهي تونس بلاد الناس الكل
0: وهو كذلك. شكرا لك سيدي ضاعتك صحة لحضورك معنا
1: إن شاء الله.
0: شكرا على الأثر الطيب اللي تركته في المنستير، وما زلت شاء الله برشا ناس يسيروا على المنهج متاعك، حاجات بسيطة وسهلة
1: عنا لكل حال، ما زالت البركة
0: فيها برشا محبة، كل
1: زالت
0: حد
1: البركة وما زال الخير وما زال
0: طريقته بإذن الله.
1: أنت كترى يا أخت آية ترى مثلا إنسان يعاونك ويمد لك يد المساعدة في الشيء اللي تعمل فيه روك عمل تطور.
0: أكيد كل حد بطريقته،
1: أنت بصحة بدنك، أنت بأفكارك، الآخر بصنعته، الآخر بكذا،
0: الآخر بماله، كل حد بطريقته،
1: الآخر يمد لك الشيء وانت متشجع.
0: صحيح.
1: وراوي نقول لك والله أنا تجربتي البسيطة، تجربتي البسيطة اللي قاعد نعيش فيها، كيف يروك الناس فاش قاعدة تعمل
0: يتبع،
1: مازالت البركة
0: ويحترم،
1: أنا نقول مازالت البركة
0: ويقدر.
1: ولو ما نغزرش إلا ما يتبعش ولا يتكلم في الحديث الفارغ ولا وهذو ماش يحبوا وين يحبوا ونوس شو بنعطيك
0: مجرد حاجة. أني نأثر في شخص وإلا في اثنين.
1: أنا قلت لك البارحة البارحة البحرك كي يقوم واحد
0: واحد بركة
1: يا سامي يعني. حتى سامي معايا دكتور شاخ وتوريث ذلك أنا كي شيختي تو
0: كي شفت حد تبعني
1: يودي تحب لي شهر واني شايخ بيك سيدك كي جي وقف قال أخويا أنا شو تحب نقدم لكم
0: برشا خير في هالبلاد هذي
1: فيها راو ما يكذب عليك راوي أما شنو الناس أختي راو الناس تحب زادة تشوف شنو فما
0: صحيح
1: ومن حق
0: صحيح
1: أنت يا أخوي مش تعاوني تحب الراك فاش تعمل
0: أي صحيح
1: خاطر ما تعرف توا داخل والخارج
0: صحيح. الناس تحب الصدق والثقة والمبادرات الناجحة هذا هو الناس
1: تحب يشوف
0: باش تعاون
1: يلمس خين دلوعة يطلي فماش 20,000 ريضة مخلوف في المسير مفهم
0: صحيح.
1: ما خضر شفت حاجات وسمعت حاجات وريت حاجات وشي مصور وشي مش مصور
0: تحب على ثقة الناس اللي تفقدت مع برشا ناس تحب على ثقة الناس وهذا هو ونقولوها كلمة من غير ما نفسروها الناس تفهمها الناس تحب على عامل الثقة
1: مازال فما الخير
0: بإذن الله ولا يقطع خير
1: ولا يقطع بركة من أمة محمد
0: أمة محمد الكل والمنسير الجميلة نظيفة بناسها برجالة بالصيفة اللي فيها شكرا لك على حضورك جميل معنا سيري ذا مخلوف يعطيك الصحة وتحية من خلالك لكل الناس اللي
1: شكراً.
0: تحب بلادها وتخدم بلادها بصدق شكرا لك
1: تحية للإذاعة المستير
0: شكرا
1: ومبروك عليها إن شاء الله
0: يعيشك
1: ستيديو وكاك التحفة
0: تحفة الجميلة الحمد لله
1: والنخبة اللي فيها ومن أو آخر واحد إلى أول واحد ما شاء الله عليهم
0: نحن وبارك كنا الله عائلة فيهم. واحدة شكرا
1: ورب يعينهم وبالحق ذات مسيرك تقول عائلة عائلة
0: الحمد لله
1: تفكر ذكريات كبيرة
0: الحمد لله
1: على
0: كبير.
1: مستوى الفن وعلى مستوى
0: الحمد
1: كذا.
0: لله
1: وأجواءك أجواء أجواء إذاعة المسير من لا نعرف ومن لا كنت نجيل إذاعة المسير إلى يوم الناس
0: لقيت هذيك الروح
1: الحمد لله فيها روح فيها حب
0: روح.
1: فيها
0: الحمد لله
1: فيها
0: الحمد
1: حب لله. للعمل الحمد فيها حب للناس
0: والمشاعر متبادلة
1: فيها حب للمؤسسة هذا
0: والمشاعر
1: متبادلة ربي يوفقكم إن شاء الله من حسن إلى أحسن إن شاء الله تونس خير
0: إن شاء الله شكرا لك شكرا لحضورك معنا شكرا لخالد الشرفي شكرا للوليد قمبرة اللي قام عملية المونتاج تحياتي لكم الناس كله وإلى اللقاء

لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا

Thank you.

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الملم.

0: أصدقائي المستمعين، لليل سجون جميلة، ولليل هدوء وسكينة وارتياح. تعالوا معنا
1: حيث الكلمة الطازجة التي تلعق الروح ألقا وذاكرة، حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيم ويبشر بمطر الروح.

السياسة المثلى في علاقة أنثى بشاعر لخلق تاريخ شعري مشترك هي أن أعطيك ما يسد جوع القصائد وأبتعد بك عن تخمة المشاعر. كنت لا أخشى عليك الهرب برغم اتساع الفضاءات، فالأيام علمتني أن أنثى بقدراتي هي مدينة لا تغيب عنها الشمس، وأن شاعرا بتاريخك وعذوبتك هو شاعر لا يهرب من المستحيل. في الوقت الذي يبحث فيه عن قصيدة مستحيلة، كنت تتلو علي القصيدة تلو الأخرى فتغنيك ابتسامتي عن تصفيق النساء وحقد العاجزين. كنت أراك تكتب القصيدة لي، وكلما حملتك إلي انصرفت عني وعنك إليها.

لا أعرف، لا أعرف كيف يمكنك النوم في سبات القصائد بينما يرق الحرف للفوارس الذين يجيئون من زمن التعب والذكريات السبيئة. النجمة التي لا تبقى حتى يشهق الفجر وتتدلى خيوط الشمس من شجرة الحنين إلا لتروي للصباح حكاية الحقائق التي طمرتها نشوة الكبرياء والانتصار على الذات، إنما يسامرها المتعبون من شجن الليل. لكنهم يا سيدتي لن يبثوا إليها شكواهم. أنت ما زلت تجيئينه حين تجمعين له العمر في سلة من فراق، وتتكئين على جدار صلب من اعترافاتي بأنك بوصلة الشعر وجهة المفتونين الصادقين.

0: أعلم أن الشاعر الذي لا يغزل المواعيد لا يتشهر قصيدة. قلت لك إن الشعر غلاف تاريخي، لكنني لا أنكر أنك تخطط لي تاريخا جديدا، ربما كان أكثر كثافة وأقل عناء. كنت كلما استمعت إلى هسيس أنفاسك انتظرت القصيدة، ما يجعلك مختلفا جدا جدا عن كل من في معاجم الشعراء هو علاقة العشق التي تربطك بالقصيدة. إنها أنثاك التي تحيط بها كالماء من جميع الجهات، لا تغيب عنها ولا تتركها عرضة للزمن.
1: مريم، كلام الوقت في غيابك كثير، ودي أقلك كل شيء من وين أبدأ، بس يا طول العتاب لو كنت حي في غيبتك أظن يبغالي سنة، بس أحمد الله كنت ميت في الغياب وهون. مريم، تذكرتك وأنا ميت وعشت، حسيت طعم الموت في شفاتك حياة، قابلت كل الناس في عيونك غزاه، وانتي وانا متحجبين نطالع الساعة ويربكنا ذهول الآخرين. مريم، بعد ما ترجعين بترجعين. مريم، ويبقى لك كلام من الظلام، الوقت فالساعة ثلاث والسبت فالقاعة أثاث، بكرة إذا حنا تلاقينا بموعدنا القديم. أبغى أسألك وشلون مر الوقت كله ما درينا بالكلام. مريم، صباح الحصة الأولى وطفلة مات أبوها وأمها مع عمها واختارت عيونك مدينة للسلام. مريم، صباح النظرة الأولى وأنا بشماغي الأول ولهفت نظرتي. مريم، وحشتيني بعد، أكيد إنك وحشتي فوق هذا.

0: نودعكم، فإلى اللقاء.
1: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
2: 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة،

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب، إذاعة المنستير، بلاش عتاب يا حبيبي، عيش أنت.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة يتلو ما تيسر من سورة البقرة.

0: العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة ما تيسر من سورة البقرة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ليس لنا رب سواك فندعوه، وليس لنا إله آخر فنرجوه. اللهم دعواتنا استودعناها عندك، فاستجب لنا يا رب العالمين. اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه يا رب العالمين. يا رب افتح لنا أبواب الرزق، وفك عنا الكرب، وعجل لنا بالخير، وارزقنا صلاح القلب وراحة البال، وأبعد عنا مكر الماكرين يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، واشرح صدورنا، واحفظ أحبتنا، واكفنا شر ما في الغيب. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل المحبة في نفوسنا، والابتسامة في وجوهنا، والسعادة في بيوتنا، واجعل ذكرك لا يفارقنا. اللهم سخر لنا الأرض ومن عليها، وافتح أبواب توفيقك في وجوهنا، ويسر لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا، وقوي عزيمتنا، ومدنا في بصرنا يا رب العالمين.

بناء الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا صدق الله العظيم.

0: في عهد عبد المطلب وحين بلغ محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من العمر 35 عاما، شارك في إعادة بناء الكعبة مع قريش، ذلك أنها تهدمت بفعل النار وفعل الماء. أما النار فسببها تلك الشرارة التي انبعثت من جمرة امرأة كانت تعطر الكعبة بالمسك والعود، فأمسكت النار بكسوة الكعبة ثم بأخشابها، فاشتعلت نيران كثيرة تصدعت بسببها الجدران. أما الماء فبسبب ذلك السيل الجارف الذي حمل كميات ضخمة من أتربة الجبال المحيطة بالكعبة، ثم أحاط الماء بالكعبة إلى 3/4 ارتفاعها، وهكذا اجتمع الماء مع النار للإضرار بالبنيان، فقررت قريش أن تعيد البناء. اجتمع أهل قريش في دار الندوة، ورأى حكماء القوم أن الكعبة في حاجة إلى بناء جديد، ولا بد من هدم البناء القديم بعد تصدعه كي يقام البناء على أساس سليم. ولقد كان هذا هو تفكير القوم منذ زمن قبل أن يصيبها ما أصابها من تصدع، إذ كان البنيان قد تقدم عليه الزمن، لكنهم كانوا يخافون من حية عظيمة استقرت أخيرا في الردم الذي حمله السيل الجارف حول الكعبة، وكانت تخيف من يقترب من البنيان، إذ كانت تفتح فاها وتصدر فحيحا مخيفا مزعجا. ولقد كفى الله القوم شر هذه الحية، إذ انقض عليها عقاب خطفها ورحل بها بعيدا، وبقي في قلوب القوم إحساس شديد بالرهبة من أن تمتد إلى الكعبة يد بمعول كي تهدمها. لقد كان للكعبة في نفوس القوم إجلال أي إجلال، وما كان يتصور أحد أن يحمل معوله ويهوي به عليها مهما كانت الدوافع والأسباب. تراجع الناس ولم يجرؤ أحد أن يفعل ذلك لإحساسهم أن هذا يثير غضب رب البيت ولا بد أن يهلكه كما أهلك الذين حاولوا ذلك من قبل. ولقد تسامعوا بأمر تبع، وخاف القوم أن يحل بهم ما حل بمن قبلهم، وخشي أهل قريش أن يصيبهم قارعة، إلا أن الوليد بن المغيرة وقف بينهم وقال: إن الله لا يهلك من يريد الصلاح، وأنا أبدأكم في هدمها. ثم أخذ المعول وقال: اللهم إنا لا نريد إلا الخير.
1: وإلى الغد. دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والإطمئنان.
2: البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: اتركوا ولدي.
1: ابعدوها.
0: لا لن ابتعد. اقتلوني ودعوه. اتركوا ولدي.
1: خذي.
0: ولدي. لا تقتلوه.
1: اقتلوه.

0: قليلا.
1: أراك هنا يا سويد.
2: وأين تريدين أن أكون؟
1: لماذا لا تساعد في بناء البيت؟
2: أمر الله إبراهيم أن يبنيه هو وإسماعيل فقط.
1: وحدهما؟
2: وحدهما.
1: وأنت وماهر وعيسو والحارث والرجال الآخرون ماذا تفعلون؟
2: إننا نحمل الأحجار ونجعلها قريبا من إسماعيل فيحملها ويناولها لإبراهيم، وإبراهيم يبني.
1: وأين صار البناء؟
2: إنه يرتفع وترتفع معه قلوبنا ونفوسنا.
1: أما زال إبراهيم قادرا على حمل الحجارة وتشييد البنيان؟
2: الله قادر يا عبدة على منح القوة من يشاء.
1: ماذا أتيت تفعل الآن؟
2: أتيت أحمل الغداء لإبراهيم وإسماعيل.
1: إنه جاهز، هل يطول بكم الوقت؟
2: أيام معدودة وينتهي البناء، وضعت القواعد وارتفعت الجدران.
1: سيكون بيتا عظيما يا سويد.
2: سيأمه الناس من أقطار المعمور يا عبدة، من الآن إلى آخر الدهر.
1: يا للروعة.
2: وسيحمل اسم إبراهيم وإسماعيل، ويحمل قبل اسميهما اسم الله العظيم. إنه بيت الله الحرام.
1: وما آية قداسة هذا البيت يا سويد؟
2: لن يتقاتل فيه الناس، ولن يقتل فيه طير أو حيوان، ولا يطوف به إلا المؤمنون المسلمون.
1: أستغرب أمرا يا سويد.
2: أي أمر؟
1: إسماعيل لا يعرف إلا العربية.
2: صحيح.
1: وإبراهيم لا يعرف العربية.
2: وهذا صحيح.
1: كيف يتفاهم إسماعيل وإبراهيم؟
2: لقد ألهم الله كلا منهما لسان صاحبه. يتكلم إسماعيل فيفهم إبراهيم، ويتكلم إبراهيم فيفهم إسماعيل.
1: كل بلسانه؟
2: أجل، كل منهما بلسانه.
1: وهذه من آيات الله؟
2: طبعا.
1: قل لي يا سويد، من أين تأتون بالأحجار؟
2: من عرفات ومن حراء ومن جبل ثور.
1: بعضها بعيد يا سويد.
2: إننا ننقلها فنحسها خفيفة، ونحس أقدامنا رشيقة طيعة، لا نتعب ولا نكل.
1: وهذه أيضا من آيات الله.
2: حجارة القواعد من حراء كلها.
1: ولماذا من حراء؟
2: هكذا أمرنا إبراهيم لأمر يريده الله.
1: سيكون لحراء شأن إذن.
2: علم ذلك عند الله يا عبدة.
1: خذ الغداء فهو جاهز يا سويد.
2: هيا نحمله معا إلى قرب البيت.

0: آية جديدة يا عيسو.
1: ماذا يا ماهر؟
0: ارتفع البناء وشق على إبراهيم تناوله، فذهب إسماعيل ليأتي بحجر يقف عليه أبوه، وعندما عاد بالحجر وجد إبراهيم قد وضع الحجر في المكان المرتفع.
1: وكيف؟ ومن ساعد إبراهيم في إيصال الحجر إلى مكانه؟
0: طبعا ساعده من طلب منه أن يبني البيت.
1: سبحانه وتعالى على كل شيء قدير.
0: هيا قم بنا إلى العمل، فقد شارف البناء نهايته.
1: قم.
2: عيسو ماهر، آية أخرى من آيات الله في بيته الحرام.
1: ما وراءك يا تمار؟
2: كنت قرب البيت الحرام أقف مع من وقف، وكان إبراهيم وإسماعيل يتمان البناء، وبقي حجر واحد يضعانه على الركن، فذهب إسماعيل ليأتي به، وعندما رجع وجد أباه قد وضع في الركن حجرا أسود لا يوجد من نوعه في كل هذه البقاع.
1: ومن أين جاء به إبراهيم؟
2: سمعت أن الله أوحى إلى إبراهيم أن يتناوله من جبل أبي قبيس، فذهب وجاء به وركبه مكانه قبل أن يعود إسماعيل.
1: يا لقدرة الله وعظمته.
2: وقيل لي إن هذا الحجر مقدس وسيبقى علما للناس يقبلونه، وهو آية عظيمة من آيات الله في هذا البيت الحرام.
1: وأين إبراهيم وإسماعيل الآن؟
2: إنهما يصليان.
1: هيا إليهما نتعلم منهما ونصلي وراءهما.

0: تأخرت يا سويد.
1: كنت مع إبراهيم وإسماعيل.
0: وماذا فعلت؟
1: انتهى البناء يا عبدة.
0: الحمد لله. وماذا فعل إبراهيم وإسماعيل بعد أن انتهى البناء؟
1: بعد أن انتهى البناء وارتفعت القواعد من البيت، ركع إبراهيم وإسماعيل وقالا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
0: أليس مسلمين يا سويد؟
1: بلى، إنما يدعوان ليقبل الله إسلامهما وليجعل ذريتهما مسلمة.
0: وماذا يعنيان بالمناسك يا سويد؟
1: مناسك الحج يا عبدة هي الفروض التي يجب اتباعها عند زيارة البيت الحرام.
0: وهل تعلمها إبراهيم وإسماعيل؟
1: أوحى الله إليهما بالمناسك فأتماها.
0: وأنت هل تعلمتها؟
1: طبعا تعلمتها يا عبدة، فهي فريضة على كل مسلم يزور البيت الحرام.
0: وكيف تتم هذه المناسك يا سويد؟
1: تبدأ بالغسل وقص الأظافر وحلق الشعر.
0: ولماذا هذه؟
1: لكي يدخل المسلم بيت الله طاهرا مطهرا.
0: وبعد ذلك؟
1: بنى إبراهيم الكعبة بأمر الله.
0: نعم.
1: بعد أن يغتسل المسلم ويتحرم يدخل المسجد الحرام ويبدأ الطواف الأول ويسمى طواف القدوم.
0: وكيف يتم هذا الطواف؟
1: يستقبل الحاج الحجر الأسود جاعلا الكعبة عن يساره، ثم يدور بها 7 مرات، ثم يقصد بعدها إلى مقام إبراهيم فيصلي 2 ركعتين سنة الطواف.
0: وبعد الطواف والصلاة
1: يبدأ السعي بين الصفا والمروة.
0: حيث سعت هاجر عندما كانت تفتش عن ماء لإسماعيل؟
1: تماما يا عبدة، يسعى الحاج بين الصفا والمروة 7 مرات مشيا على الأقدام.
0: إنه عمل شيق جليل.
1: بعد ذلك صعدنا إلى عرفات فوقفنا بها، وبعد الصلاة نزلنا عند الغروب إلى المزدلفة فبتنا فيها حتى مطلع الفجر.
0: وبعد ذلك؟
1: عندما أسفر الصبح أفاض بنا إلى منى فعلمنا كيف نرمي الجمار، وأمرنا بالذبح، وأرانا المنحر من منى، وأمرنا بالحلق، ثم أفاض بنا إلى البيت.
0: هناك أشياء كثيرة لم أفهمها.
1: وأنا لم أكن أفهمها، وستفهمينها بالتجربة.
0: هل علمتني إياها؟
1: قومي بنا لأعلمك المناسك.

0: ما أروع العمل الذي قام به إبراهيم وإسماعيل يا عيسو.
1: عمل عظيم ستذكره الأجيال إلى آخر الزمان. لقد أقاما بيتا يحج إليه الناس مدى الدهر ويطوفون حوله.
0: هل سيرجع إبراهيم إلى أرض كنعان يا عيسو؟
1: إبراهيم لا يعلم، إنه يعمل ما يؤمر به.
0: لا أزال أذكر عندما التقى بإسماعيل يوم وصلنا إلى مكة،
1: كان منظرا مؤثرا.
0: التقى النبيان الأب والابن، تعانقا وسالت دموعهما دون حديث.
1: كانت القلوب تتكلم يا تمار.
0: وتذكرت هاجر، عاشت كل حياتها في هذه الأرض تنتظر مجيء إبراهيم، وماتت دون أن تراه.
1: إنها أحكام الله يا تمار، ولله حكمة في كل ما يفعل.
0: أخبرتني سيدة أشياء مهمة عن لسان إسماعيل.
1: ماذا أخبرتك؟
0: وعد الله إسماعيل أن سيجعل من ذريته أمة تكون سيدة هذه الأرض ويحترمها الناس في أنحاء المعمور.
1: ومن أين يعيشون في هذه الأرض القاحلة؟
0: وعد الله إسماعيل أن يوفر لذريته الخير والأنعام، وأن يبقي البيت الحرام محجة للناس إلى آخر الدهر.
1: إن الله على كل شيء قدير.
0: ونحن يا عيسو، هل سنرجع إلى أرض كنعان أم نبقى هنا؟
1: سنرجع يا تمار.
0: يتنازعني شوق إلى الذهاب ورغبة في البقاء.
1: وأنا كذلك، ولكن لا بد من الذهاب.
0: ولماذا لا بد من الذهاب؟
1: هذه الأرض لإسماعيل وذرية إسماعيل، ولن يبقى فيها سوى ذرية إسماعيل.
0: ليس عندنا أولاد، فإذا بقينا في هذه الأرض فلن يكون لنا نسل يشارك ذرية إسماعيل في مكة.
1: على كل حال سأسأل إبراهيم، فإذا أمرنا بالذهاب نذهب، وإذا أمرنا بالبقاء نبقى.

0: هل عرفتوا باب زواج إبراهيم؟
1: إبراهيم تزوج؟
2: إبراهيم؟
0: أجل، تزوج أمس.
2: وكيف لم نعرف؟
0: لم يشأ أن يعلن زواجه.
2: وممن؟
0: تزوج من حجون بنت أهيب.
2: بعد هذه السن؟
0: إرادة الله يا تمار، ألهمه أن يتزوج امرأة عربية.
2: وهل سيبقى في هذه الأرض؟
0: لم يقل شيئا بعد.
2: ولماذا تزوج بعربية يا ترى؟
0: ليبقي صلة نسب بين نسله ونسل ابنه إسماعيل.
2: يا للرجل الحكيم،
0: ألا تقومان معي؟
2: إلى أين؟
0: دعا إبراهيم جميع الناس هنا إلى قرب الكعبة.
2: لعل وحيا من الله يريد أن يبلغنا إياه.
0: سمعت أن الله أوحى إليه أن يؤذن في الناس بالحج.
2: كل الناس؟
0: كل الناس في كل أقطار الأرض.
2: ومن سيسمعهم؟
0: عليه الأذان، وعلى الله تعالى أن يسمعهم.

داعي الله. الله أكبر، الله أكبر. يا عباد الله، إن ربكم قد بنى بيتا فحجوه وأجيدوا داعي الله.

0: إنه النداء، أصبح للناس بيت يحجون إليه، أول بيت وضع للناس.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.

0: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق صدق الله العظيم.
1: في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: الأرض.
1: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا. عزيزي المستمع، الحسد يقتل الأنفس، فاحذروا عين الحسود، فإنها تهدم البيوت وتقتل النفوس وتفرق الأحبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. اللهم إنا نعوذ بك من شر عيون حاسدة وقلوب حاقدة.
2: موسوعة الحج، موسوعة الحج، موسوعة الحج.
3: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج.
2: موسوعة الحج.

أخي الحاج الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو لك طيب الإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويطيب لنا أن نصحبك في وقفات سريعة عبر برنامجنا اليومي موسوعة الحج.

0: أعمال الحاج يوم النحر.
1: موسوعة الحج.
0: إذا وصل الحاج إلى منى يوم النحر العاشر من شهر ذي الحجة، فالأفضل أن يرتب هذه الأعمال الأربعة كما يلي: 1- يقطع التلبية عند بلوغه جمرة العقبة، ويستحب له أن يجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره وجمرة العقبة أمامه، ثم يرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده مع كل حصاة ويكبر مع كل حصاة قائلا: الله أكبر. وجمرة العقبة هي الأخيرة مما يلي مكة. 2- إذا فرغ الحاج من رمي جمرة العقبة نحر هديه أو ذبحه، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وهو واجب على المتمتع والقارن، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ويستحب أن يقول عند ذبحه أو نحره الهدي: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني. ويسن ذبح الغنم والبقر على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، ونحر الإبل قائمة معقولة من يدها اليسرى. ويستحب أن يأكل الحاج من هديه ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويمتد وقت الذبح على الصحيح إلى غروب شمس اليوم 13 من أيام التشريق، ويجوز له أن يذبح في منى وهو الأفضل، أو في مكة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. 3- إذا فرغ الحاج من ذبح هديه أو نحره لمن كان عليه هدي، حلق شعر رأسه أو قصره، والحلق أفضل للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1. وعلى المقصرين يتعين تعميم شعر الرأس بالتقصير، لا أن يكون لبعض الرأس دون بعض. وأما المرأة فليس عليها إلا التقصير، حيث تأخذ من كل قرن قدر أنملة، وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل الأول. فإذا تحلل التحلل الأول استحب له أن يتطيب ويتنظف ويلبس أحسن ثيابه. 4- يتوجه الحاج بعد الأعمال السابقة إلى مكة ليطوف بالبيت، ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ويكون طوافه كطواف القدوم 7 أشواط تماما، لكن ليس فيه رمل ولا اطباع. ثم يصلي 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام، ويستحب له أن يشرب من ماء زمزم لفعله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد طواف الإفاضة وصلاة 2 ركعتين يتوجه إلى الصفا ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط إن كان متمتعا، لأن سعيه الأول لعمرته، وهذا سعي الحج. أما القارن والمفرد فليس عليهما إلا سعي واحد، فإن كان الحاج قد سعاه بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة، وإلا سعى بعد طواف الإفاضة. والأعمال التي يحصل بها التحلل الثاني هي 3: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، مع السعي بعده لمن كان عليه سعي. فإن فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء، ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول.
1: موسوعة الحج.
0: أخي الحاج الكريم، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى نتركك في رعاية الله وحفظه، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
4: أوفياء إذاعة المنستير، أحبة نور الصباح، صباح الخير لمن ينتظرنا كل صباح ليبادلنا التحية والكلمة الطيبة، لمن يمنحون صباحنا نكهة مختلفة. اللهم سعادة القلب ومغفرة الذنب وقرة العين وجميل البشائر. تصافحكم هذا الصباح من وراء المصدح شدلي العبيدلي، وترجو لكم يوما جميلا.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: اللهم اجعل صباحنا هذا صباحا مباركا معطرا بذكرك، مشمولا برحمتك، محفوفا بلطفك. ربي افتح لنا فيه أبواب الخير وأغلق أبواب الشر، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا راحة البال والرضا بما كتبته لنا، وحسن الظن فيما هو آت، واليقين بك حتى تطمئن نفوسنا. اللهم بارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا وعافيتنا، واجعله يوما يعمه السلام والتوفيق.

مستمعي الأفاضل، كلل الله مسعاكم في الخير بالنجاح والفلاح. أيها الحبيب لا تغفل، وكن من الشاكرين الراضين، وتيقن أنك إن تفاءلت خيرا تجده بإذن الله تعالى.

0: الوكيل.
1: عزيزي المستمع، الصباح والمساء قطبان دائرة بسعة الحياة، دائرة تنداح في الأفق البعيد، أفق لسنا ببالغيه، ونحن في هذا المحيط المترامي الأطراف ندور، محيط دوراننا يتسع ويضيق باتساع وضيق ما في دواخلنا. الطير تغدو وتروح بفطرة للبقاء مغروزة فيها، أما نحن البشر ففطرة الغدو والرواح فينا يكمن وراءها عقل مدبر وحكمة ناضجة، وبحسب نصيب كل واحد منا من هذه المعطيات يكون قدر سعادته وانشراح نفسه واندياح أسريره. الحياة ليست فكرة هلامية غير ممسوكة، بل هي عطاءات ميراث إنساني يزداد مع الأيام ارتفاعا وعمقا. الحياة ليست أيام عابرة تنقضي متناثرة في الهواء، وليست أوراق شجر ما تكاد تحات حتى تكتسي غيرها، وليست نبتا طفيليا لا يعيره الإنسان بالا ولا يعطيه اهتماما، بل هي شيء مغاير لكل ذلك. إنها قيمة، نعم قيمة عطاء في الخلق والسلوك تجاه النفس والآخر، قيمة في البذل والجهد، ثم هي قيمة في الحب، حب الناس، حب الحياة والأحياء. كل هذا يأتي في قمته حب الخالق سبحانه الواهب لكل شيء. من هذه القيمة الجميلة الحب تكون كل منطلقات العطاء وكل منطلقات الأخذ، وبهذا وحده تسمو الحياة عن أن تكون أي شيء آخر غير الحب الخالص.

أخي المستمع، أصبح المنع من زخارف الدنيا هو عين العطاء، لأن الله منع عنك ما يشغلك عنه تماما كالمريض الذي يمنعه أهله من لذيذ الطعام والشراب حفاظا على صحته، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون، صدق الله العظيم. فأفعال الخير التي تكرهها النفوس لما فيها من المشقة هي خير بلا شك، وأفعال الشر التي تحبها النفوس لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة هي شر. قال تعالى: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، تدبر في القصص النبوي سترى أن الله تعالى قدم لنا منهج حياة من خلال سير الأنبياء والرسل، ففراق يوسف لأبيه مثلا وإلقاؤه في الجب كان سببا لملكه لمصر، وأيضا خروجه وحيدا من وطنه خائفا يترقب سببا لنجاته في مدين كان خيرا في إعداده للرسالة التي كلفه الله بها. فلا تحزن لشر أصابك ولا تغتر لخير نالك، فالموت والحياة والفقر والغنى والمرض والصحة والهبة والعقم والداء والدواء والهزيمة والنصر كلها تحدث لحكم بالغة، ولو تمعنت في هذه الأمور لرأيت أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان.

يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا عماد من لا عماد له، يا ذخيرة من لا ذخيرة له، يا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له، يا سند من لا سند له، يا كنز من لا كنز له، يا حسن البلاء، يا عظيم الرجاء، يا عز الضعفاء، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا منعم، يا مجمل، يا مفضل، يا محسن، أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس ودوي الماء وحفيف الشجر. يا الله، لا شريك لك. اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون، واغفر لنا ما لا يعلمون، ولا تؤاخذنا بما يقولون.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح.
1: أحبة نور الصباح، نجدد التحية لكل من التحق بنا على أمواج إذاعة المنستير. تؤنسكم هذا الصباح، وعلى امتداد الساعة شد لي العبيد لي. سألوا رجلا كبيرا في العمر: ماذا تعلمت من العمر الذي مضى؟ فأجاب: تعلمت أن الدنيا سلف ودين، تعلمت أن المظلومة لا بد له من انتصار ولو بعد حين، تعلمت أن سهام الليل لا تخطئ، تعلمت أن الحياة يمكن أن تنتهي في أي لحظة ونحن في غفلة، تعلمت أن الكلمة الحلوة والوجه البشوش والكرم رأس مال الأخلاق، تعلمت أن أغنى إنسان في العالم هو الذي يملك الصحة.

قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. أيها المستمع الكريم، من منا يقبل الغش أو يقبل أن يغش؟ الغش سلوك مرفوض، وهو خيانة للأمانة وظلم للآخرين وتدمير لقيمتي العدل وتكافؤ الفرص في المجتمع، مهما كان نوع الغش، في الامتحانات أو في مجالات الحياة العملية والمعاملات المختلفة، وهو سبب لإثارة الأحقاد والبغضاء ونشر الفساد بين أفراد المجتمع. والغش يخرج أجيالا فاشلة غير قادرة على تحمل المسؤولية، والغاش ظالم لنفسه معرض لها بالعقوبة. يقول الشاعر: يا بائعا بالغش أنت معرض لدعوة مظلوم إلى سامع الشكوى، فكل من حلال وارتدع عن محرم، فلست على نار الجحيم غدا تقوى. الغش عزيز المستمع محرم دينيا، لأنه يعكس خللا في الإيمان، وهو ممقوت تربويا، لأنه يعد مؤشرا على خلل في نظام التقويم، ويضرب العملية التربوية في العمق، ويؤدي إلى تراجع في الكفاءات والكوادر المهنية. والغش بغيض نفسيا وسلوكيا، لأنه يعكس ضعفا في الثقة بالنفس وغيابا للضمير والوعي الأخلاقي، ويرسخ مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، ويكشف عن تدني الدافعية لبذل الجهد الحقيقي. أيها المستمع الفاضل، من أراد الحصول على النجاح والدرجات العالية فعليه بالكد والجد والاجتهاد والمثابرة، لا بالغش. فالغاش ملعون من الله، مكروه من الناس، والغش خلاف الصدق والأمانة، وحليف الكذب والخيانة، ومرارة النصح أنفع من حلاوة الغش، على حد عبارة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه.

تفرقت حمير على ملكها حسان وخالفت أمره لسوء سيرته فيهم، ومالوا إلى أخيه عمرو وحملوه على قتل حسان وأشاروا عليه بذلك ورغبوه في الملك ووعدوه حسن الطاعة والمؤازرة، فنهاه ذو رعين من بين حمير عن قتل أخيه، وعلم أنه إن قتل أخاه ندم ونفر عنه النوم وانتقضت عليه أموره، وأنه سيعاقب الذي أشار عليه بذلك ويعرف غشهم له. فلما رأى ذو رعين أنه لا يقبل ذلك منه وخشي العواقب قال: ألا من يشتري سهرا بنوم، سعيد من يبيت قرير عين، فإما حمير غدرت وخانت فمعذرة الإله لذي رعين. ثم كتب البيتين في صحيفة وختم عليها بخاتم عمرو وقال: هذه وديعة لي عندك إلى أن أطلبها منك. فأخذها عمرو ودفعها إلى خازنه وأمره برفعها إلى الخزانة والاحتفاظ بها إلى أن يسأل عنها. فلما قتل أخاه وجلس مكانه في الملك منع منه النوم وسلط عليه السهر، فلما اشتد ذلك عليه لم يدع باليمن طبيبا ولا كاهنا ولا منجما ولا عرافا ولا عائفا إلا جمعهم. ثم أخبرهم بقصته وشكى إليهم ما به، فقالوا له: ما قتل رجل أخاه أو ذا رحم منه على نحو ما قتلت أخاك إلا أصابه السهر ومنع منه النوم. فلما قالوا له ذلك أقبل على من كان أشار عليه بقتل أخيه وساعده عليه من أقيال حمير فقتلهم وأفناهم. ولما وصل إلى ذي رعين قال له: أيها الملك، إن لي عندك براءة مما تريد أن تصنع بي. قال: وما براءتك وأمانك؟ قال: مر خازنك أن يخرج الصحيفة التي استودعتكها يوم كذا وكذا. فأمر خازنه فأخرجها، فنظر إلى خاتمه عليها ثم فضها، فإذا فيها البيتان: ألا من يشتري سهرا بنوم. ثم قال له: أيها الملك، قد نهيتك عن قتل أخيك، وعلمت أنك إن فعلت ذلك أصابك الذي قد أصابك، فكتبت هذين البيتين براءة لي عندك مما علمت أنك تصنع بمن أشار عليك بقتل أخيك. فقبل ذلك منه وعفى عنه وأحسن جائزته. أيها المستمع الكريم، تعلمنا القصة جملة من المواعظ والعبر، أولها إبراز عاقبة الطمع المسبب للظلم، وخاصة ظلم الأرحام وذوي القربى، فالتناحر والعداوة خاصة بين الأخوة عواقبها وخيمة في الدنيا والآخرة ماديا ونفسيا على الفرد والجماعة. وثاني هذه المواعظ المشورة، وأن نحسن اختيار أهل الشورى، قال تعالى: وشاورهم في الأمر. وقال الجاحظ: المشورة لقاح العقول ورائده، والمستشير على طرف النجاح، واستنارة المرء برأي أخيه من عزم الأمور وحزم التدبير. عزيز المستمع، لابد من أن تحسن اختيار أهل الشورى، فليس كل امرئ أهلا للشورى، بل يجب أن نستشير أهل الحكمة وممن يشهد لهم بالاتزان والرصانة ورجاحة العقل، وأن تأخذ بنصيحتهم حتى لا تندم. ولعل من أعمق المعاني ومن أبرزها ما أحالت عليه هذه القصة: الاحتياط لساعة الشدة، فالعاقل من نظر في العواقب قبل الإقدام على الأمور، ومن تحلى ببعد النظر ووضوح البصيرة
وتفكر في النتائج واحتسب لها ألف حساب. يقول ابن المقفع: على العاقل أن يتوقع الخطر قبل وقوعه. فلما أيها المستمع الفاضل نقتحم الأهوال والمخاطر، ثم لما تقع الواقعة نتخذ التدابير الوقائية؟ لما لا نتفكر في الأمور والحوادث ونتائجها قبل وقوعها؟ عزيز المستمع، لا خاب من كان له بعد نظر ومن توقع الخطر قبل حدوثه.

يقول المتنبي: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. تروم العز ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي. يعذب في المعوض من يراه، ويطلب أن يسود بلا موالي. علو المرء بالهمم العالية، ولا شيء يعود على الرجال. أحبة نور الصباح، هذه الكلمات تذكرنا بأن السعي والعمل الجاد هما طريق النجاح الحقيقي، فالجد والاجتهاد هما مفتاح الوصول إلى المعالي، والنجاح رحلة مستمرة تتطلب العزيمة والتخطيط والتعلم المستمر من الفشل. وهو لا يعني عدم الوقوع في الخطأ، بل يعني النهوض في كل مرة وعدم الاستسلام. النجاح أسلوب حياة ومنهج في التفكير، مضمخ بمعاني الإصرار والإيمان بقدرات الذات. النجاح لا يصنعه الكلام، بل يصنعه الفعل حين يصمت الجميع. يقول توماس إديسون: النجاح يتطلب نصفه عملا، والنصف الآخر عزيمة وإصرارا. النجاح من أهم الأشياء التي تعطي للحياة قيمة ومعنى، فلا معنى للحياة إذا عاش الإنسان دون هدف وبلا غاية، لأنها ستكون حياة مملة لا فائدة منها. النجاح تزداد أهميته بقيمة الصدق الذي يسعى الإنسان إلى تحقيقه، لأن النجاح هو وصول الفرد إلى مبتغاه وتحقيق أحلامه، وقد يكون ذلك في الدراسة أو العمل أو الأسرة أو الحياة أو القرب من الله تعالى. عزيز المستمع، حتى تنجح يجب أن تكون رغبتك

الحظ الأوفر والتوفيق في دورة التدارك، ونشد على أيديهم ونقول لهم: لكل جواد عثرة، ومن اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد، وشرف الإنسان في الاجتهاد والمحاولة.

يوم أغر بنوره وضيائه، أكرم بهذا اليوم في عليائه. فالسعد من خلف الغيوم توردت، وجناته فرحا بحسن بهائه. يعلوه فخر وطدت عرصاته، وتصاعدت نفحاته بروائه. فإذا الشذا قد ضاع في أرواحنا، وتسابقت أكواننا للقائه. وإذا بنا في الحفل نلهو كلنا، نختال في ثوب الهنا وكسائه. وإذا بفيض الشعر يوحي قطعة رنانة من لحنه وغنائه. أهديتها وطن الذي يهتز من طرب، لنجحي أفاضل أبنائه. في كل ميدان لهم سبق، وهم أهل لرفعة رمزه ولوائه. لا غروة إن نجحوا نجاحا باهرا، وتعاونوا زمرا على أعدائه. الشاعر حسين صفت.

هكذا أعزائي المستمعين نصل إلى نهاية هذه الجولة الصباحية التي رافقتكم فيها وعلى امتداد الساعة شادية العبيدلي في الإعداد والتقديم وسامي مطاوع في الإخراج. وإلى صباح جديد ونور متجدد وإلى اللقاء. إحساسي.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: تمام السادسة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. يتوجه انطلاقا من اليوم وعلى امتداد 3 أيام 62,450 تلميذا وتلميذة إلى مراكز الامتحانات لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية سيزيام دورة 26 و2000، أي 29% من التلاميذ المرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. وسيتنافس المترشحون على 3098 مقعدا في المدارس العددية النموذجية، وقد اتخذت وزارة التربية إجراءات استثنائية لفائدة عدد من المترشحين. شرعت فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أو ما يعرف باسم الشرطة الجبائية منذ بداية السنة الحالية في مباشرة تحقيقات في شبهات تلاعب الأسعار في قطاع إنتاج الملح وسط توقعات بخسائر بملايين اليوروهات لتونس. وتندرج هذه الأعمال في إطار سلسلة التحريات الجارية حول حوكمة الثروات الطبيعية الوطنية وفي مقدمتها قطاع البترول والملح. سجلت الشركة التونسية للملاحة ارتفاعا ب10% في عدد حجوزات التونسيين بالخارج مقارنة بسنة 25 و2000، وفق ما أفادت به مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة عايدة العدواني. شارك الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في أشغال ورشة حوار انتظمت بمدينة تورينو الإيطالية يومي 18 و19 من جوان جاري بمشاركة منظمات أرباب العمل من البلدان شمال أفريقيا والاتحاد الأوروبي إلى جانب ممثلين عن منظمة العمل الدولية والمفوضية الأوروبية. وقد خصصت هذه الورشة لمناقشة حسب بلاغ نشره الاتحاد الأحد سبل تعزيز الشراكات في مجال تنقل الكفاءات وتطوير آليات التعاون بين مختلف الأطراف المعنية. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفط في اجتماع مجلس جماعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية اليوم بالعاصمة الأردنية عمان. وأفادت الوزارة في بلاغ لها أن هذا الاجتماع سيخصص لاستعراض مختلف محاور العمل العربية المشتركة وسبل تطويره، لا سيما فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية وتفعيل التعاون العربي في مواجهة مختلف التحديات الماثلة. دوليا، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الاجتماع في سويسرا أسفر عن الاتفاق على خطوات مهمة لبدء مفاوضات التوصل إلى الاتفاق النهائي، معلنا انتهاء عمل فرق التفاوض في هذه المرحلة فيما تبقى الفرق الفنية لمواصلة عملها. وأكد تحقيق تقدم جيد في مسألة إصدار التراخيص لبيع النفط والإفراج عن الأصول المجمدة. ختام النشر وختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

ستة ودرج صباح النور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 22 جوان 2026. صبحية جديدة، نهار جديد وأسبوع جديد نبدأه مع بعضنا. إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. نسلم عليكم وين ما كنتوا موجودين. نحب نقول مبروك للتلامذة اللي نجحوا في امتحان البكالوريا، مبروك عليهم وإن شاء الله بالتوفيق للي طاحوا كنترول، وإن شاء الله اللي ما نجحوش إن شاء الله العام الجاي ما تحطوا حتى شيء في قلبكم، تخدموا على رواحكم وإن شاء الله العام الجاي تكون النتيجة خير. أيضا تحية لل 62 ألف تلميذ اللي يجتازوا بداية من اليوم مناظرة السيزيام، وقول لهم أيضا إن شاء الله بالتوفيق وبالنجاح. نحن كما العادة صبحية جديدة ونهار جديد نبدأه مع بعضنا من توا حتى للتسعة متاع الصباح، ثلاثة سوايع مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. هذه تحية توصلكم من عند محمد سيدية اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم وتستنى وبقية الفقرات، حلم يوم جديد، وأيضا جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود، نكتشف شنو صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة. لكن البداية كما العادة تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المونستير، هذه بشائر الصباح حتى للتسعة.

فيروز نوصل مع هلا 26 دقيقة. تحية لكم من ما كنتم موجودين، هذه بشائر الصباح ومازلنا مواصلين معكم الصبحية حتى التسعة متاع صباح. وقيت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم الاثنين 22 جوان 2026 باش يكون عامة صافي إلى قليل السحب، الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا بمنطقة سيرات وبالجنوب، وتثير محليا الرمال والأتربة وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر اليوم يكون مضطرب وقليل الاضطراب أيضا ببعض السواحل، ودرجة الحرارة تقريبا ما فماش تغيير كبير مقارنة بال الأيامات اللي تعدي، وباش تتراوح الحرارة القصوى بين 31 و 34 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وتكون بين 35 و 40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. تو بعد ساعة ونص كما العادة نمشي للمعهد الوطني للرصد الجوي وناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وبداية الأسبوع، نشوفوا الأيامات الجاية أيضا كيفاش باش يكونوا. بعد شوية تستنى وفقرات حلم يوم جديد، لكن خلينا نواصلوا مع الأغنيات. تحية لكم وين ما كان يوصلكم صوت إذاعة المنى نستير، هذه بشائر الصباح، ما زلنا مواصلين معكم الصبحية حتى للتسعة. إن شاء الله نهاركم مبروك.

0: صباحك نور يا شمس الهب منشور، صباحك نور يا همس زهر منثور.
1: صباح النور على الحلوين،
0: صباح البسمة الحلوة، صباح الروح الفرحانة فيها الكون سلطانة، صباح الطير اللي غنى الخير لك يتمنى، صباحك مع إذاعة المنستير أحلى صباح، صباحك معانا يا أحلى.
2: حلم يوم جديد، حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
3: من الخير أن نعرف ماذا كنا لنعرف ماذا سنكون، ونحن الذين دانت لنا الأرض بأبعادها وأغوارها وأسرارها، يليق بنا أن نحذر الغرور الذي وقع فيه الكثير من السابقين، إذ ظنوا أنهم أدركوا الذروة وأنهم بلغوا ما بلغوه من المعرفة بجدهم وجهدهم، غير حاسبين لمن سبقهم حسابا، وغير عارفين أن لكل إنسان من آدم حتى آخر مولود لفظته الحياة شركة في كل ما خلقته وتخلقه الإنسانية من خير ومن شر. فما من يد أنتجت شيئا إلا شاركتها فيه أيدي الناس أجمعين، وما من عقل تمخض عن أمر من الأمور إلا كان نتيجة لما تمخضت عنه سائر العقول. إن لكم في هذا المتحف الذي أنفقت البشرية السنين الطوال في جمع آثاره وترتيبها لأبلغ شاهد على ما أقول. إلا أن السابقين لا سيما في القرن العشرين ما كانوا يفقهون ذلك، ولأنهم ما فقهوه كان كل منهم يحاول الاستئثار بأكبر قسط من نتاج أيدي الناس وعقولهم، لا هم له أبلغ مأربه بالمحبة أم بالبغض، وبالصدق أم بالكذب، وبالطهارة أم بالدعارة، وبالحق أم بالقوة، ولا هم له أجاع جاره أم شبع، أعاش عزيزا أم مات منسيا على قارعة الطريق. ولذلك كانوا يتنابذون أبدا ويتناهشون ويتحاربون، ثم يعجبون كيف أنهم يطلبون السلم وعلى السلم لا يحصلون. لقد بلغ بهم الجهل حد الإيمان الأعمى بأن في استطاعة الجشع أن يعيش في سلام أبدي مع الحرمان، والجوع مع الشبع، والإخلاص مع الرياء، والمحبة مع البغضاء، والطهارة مع القذارة. وكان دستورهم في الحياة العيش كفاح، والغنم للغالب، والغرم للمغلوب، ومن أراد السلم فليستعد للحرب. وإذن فحياتهم كانت خداعا في خداع، فلا عجب أن كانت النتيجة حروب الفناء التي يحدثكم عنها التاريخ. ثم هذه العاديات التي استطعنا نبشها من بين أنقاض مدنهم ومدنيتهم، لأن كنا ننعم اليوم بطعم السلم الطيب والتعاون الجميل والعمل المثمر، فنمطت الهواء حيث نشاء وحيث نشاء من غير أجنحة ومحركات، ونلجم العواصف ونسوق السحب ونكشح العتمة عن الأرض بغير أسلاك ومصابيح، ونسمع جوقة الأفلاك وأعذب الألحان بغير آلات وأوتار، ونتبادل الأفكار والعواطف بغير حبر وورق وبغير مطابع. لأن كنا ننعم بهذه البركات وسواها فما ذاك إلا لأننا عرفنا عظمة الإنسان وتفاهة كل ما في الأرض بالنسبة إليه، فنبذنا الكثير من سخافات السابقين التي تبدو لنا اليوم مهازل ومساخر.
2: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: فيا يونان نوصل معها لستها و44 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الأولى من بشائر الصباح من إذاعة المنستير وقايت باش نشوفوا شنو صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة.
1: صباح بلا حدود.
0: صباح بلا حدود نبدأهم من موقع الجزيرة بونات اللي تكتب سنده ترامب مرشح أقصى اليمين يفوز برئاسة كولومبيا بفارق ضئيل. اليميني كان فاز البارح لحد برئاسة كولومبيا بفارق ضئيل وكان تعهد بتشديد مكافحة تجارة المخدرات وإنهاء محادثات السلام مع الجماعات المسلحة. من العناوين الأخرى في نفس الموقع في الشأن الأوكراني، زيلينسكي يقول لرئيس بيلاروسيا الاعتذار وحده لا يكفي، وبيان قطري باكستاني تقدم مشجع في اختتام الجولة الأولى من محادثات سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران. أيضا من العناوين الأخرى، بعد عقد من البريكسيت أغلبية البريطانيين ترى أنه الانسحاب كان خطأ. نمشي إلى موقع فرانس 24 اللي تكتب اليوم مصر تحقق أول فوز في تاريخها بكأس العالم أمام نيوزيلندا. مصر كانت ربحت 3-1 وتفتح باب التأهل على مصراعيها، كتكتب فرانس 24. أيضا من العناوين الأخرى، الصين فرض قيود تصدير على 10 شركات أمريكية في مجال الدفاع والمعادن النادرة. أحمد الشارع الرئيس السوري ينفي نية سوريا التدخل عسكريا في لبنان ويؤكد أولوية الحلول السياسية والاقتصادية. طبعا تصريح يجي بعد الكلام اللي قاله دونالد ترامب حول إمكانية تدخل أحمد الشرع في لبنان لمحاربة حزب الله. من العناوين الأخرى في نفس الموقع، موقع فرانس 24، قطر انفجار في منطقة رأس لفان الصناعية يسفر عن إصابات ومفقودين، وانطلاق محادثات سويسرا بين واشنطن وطهران وسط خلافات بشأن مضيق هرمز ولبنان. نمشي إلى موقع البي بي سي في نفس السياق، واشنطن وطهران يتفقوا في سويسرا على خريطة طريق خلال 60 يوما. ومن العناوين الأخرى في موقع البي بي سي، سؤال هل تنهار العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى الأبد. نمشي إلى موقع سكاي نيوز باللغة العربية، 80 دقيقة حرجة لحظات كادت تعصف بمفاوضات أمريكا وطهران. في نفس الموضوع، واشنطن وطهران يتفقوا على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي. وعراقجي يقول وساطة باكستان وقطر حققت تقدما لإنهاء حرب لبنان. وكانوا هذم بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الأخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود، نوصل معها للستة وسبعة واربعين دقيقة، نهاية ساعتنا الأولى. تستنوا بعد تقريبا 13 دقيقة من توا الموعد مع موجز أخبار السبعة، ونرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. نخليكم مع وديع الصافي، مرحبا بكم وإن شاء الله نهاركم مبروك.

وديع الصافي نوصل معه لستة وثلاثة وخمسين دقيقة. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين. كما قلنا بكري شوية اليوم الاثنين 22 جوان 2026 بالضبط 62,450 تلميذ وتلميذة يتوجهوا إلى مراكز الامتحانات باش يجتازوا مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. نحكيه لهنا على السيزيام الدورة 2026، وهذا من بين 213,508 تلامذة مرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. المناظرة هذه باش تصير على امتداد 3 أيام، بداية من اليوم وغدوة وبعد غدوة 22, 23, و24 جوان، وباش يتنافس المترشحين على 3,850 مقعد في المدارس الإعدادية، يعني 62,450 تلميذ وتلميذة اللي باش يعديوا باش ياخذوا منهم ويختاروا منهم 3,850 تلميذ باش يتوجهوا إلى المدارس الإعدادية النموذجية. عدد المترشحين للمناظرة هذه السنة مثل 29% فقط من مجموع التلامذة المرسمين بسنة سادسة من التعليم الأساسي، وعدد الراغبين في إجراء الامتحان هذا أو المناظرة هذه سجل تراجع قدرته وزارة التربية ب 1608

مترشح مقارنة بسنة 2027، ووزارة التربية بطبيعة كانت أخذت إجراءات استثنائية لفائدة عدد من المترشحين، كانت تمثلت في تمكين 14 إن مترشح من تضخيم الخط وإسناد ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار لفائدة 67 مترشح. ومن المنتظر أنه يتم التصريح بنتائج مناظرة السيزيام نهار 10 جويلية المقبل، فبالتوفيق للتلميذات هذوما، وإن شاء الله بنجاح، وإن شاء الله يدخلوا الفرحة لعائلتهم وكي يدخلوا للمدارس الإعدادية النموذجية هذه كما هما حبوا بتبيعة. 5 دقائق يوصلونا على موجز أخبار السبعة، ساعتنا الثانية شو تستنوا فيها كما العادة فقرة عيشها أحلى مع زهرة القفصي، تستنوا أيضا دقيقة صحة، عناوين نشرة الأخبار، الأخبار الرياضية في سبور أنفو، وأحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصلوا مع محمد الجاموسي أصل الزين، صباح النور، تحية لكم وإن شاء الله نهاركم مبروك.

0: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. يتوجه انطلاقا من اليوم وعلى امتداد 3 أيام 62,450 تلميذا وتلميذة إلى مراكز الامتحانات لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية دورة 26 و2000، أي 29% من التلاميذ المرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسية. وسيتنافس المترشحون على 3058 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية. وقد اتخذت وزارة التربية إجراءات استثنائية لفائدة عدد من المترشحين. شرعت فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أو ما يعرف باسم الشرطة الجبائية منذ بداية السنة الحالية في مباشرة تحقيقات في شبهات تلاعب بالأسعار في قطاع إنتاج الملح وسط توقعات بخسائر بملايين اليوروهات لتونس. وتندرج هذه الأعمال في إطار سلسلة التحريات الجارية حول حوكمة الثروات الطبيعية الوطنية وفي مقدمتها قطاع البترول والملح. تحتضن كلية العلوم بتونس مؤتمرا متخصصا في هندسة الاتصالات بعنوان مواضيع متقدمة في تصميم الهوائيات وتطبيقاتها، وذلك يومي 23 و24 من جوان الجاري. ويهدف هذا الحدث إلى تقديم أحدث الأبحاث في مجال تصميم الهوائيات وتطبيقاتها الحديثة في مجال تنقل الكفاءات وتطوير آليات التعاون بين مختلف الأطراف المعنية. حلت تونس في المركز الثاني عالميا ضمن قائمة بلدان المنشأ من خارج الاتحاد الأوروبي التي حصل مواطنها على تأشيرات إقامة في ألمانيا خلال عام 25 و2000 بصفة عمال أجانب مؤهلين يحملون شهادة تكوين مهني معترف بها، وفق بيانات الحكومة الفيدرالية الألمانية التي نشرت الأسبوع الفارط. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي نفطي في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية اليوم بالعاصمة الأردنية عمان. وأفادت الوزارة في بلاغ لها أن هذا الاجتماع سيخصص لاستعراض مختلف محاور العمل العربي المشترك وسبل تطويره، لا سيما فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية وتفعيل التعاون العربي في مواجهة مختلف التحديات المثيلة. دوليا، نقل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن القيادة الإيرانية تتعامل بصدق مع جهود دعم السلام في الشرق الأوسط، وذلك بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات في سويسرا يوم الأمس. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الاجتماع في سويسرا أسفر عن الاتفاق على خطوات مهمة لبدء مفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائي. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام 7:30 عناوين نشرة 8.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، مع إذاعة المنستير ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاءات.

0: تصبح حل معاها عينيك
1: صباح الخير والربح
0: ومتعوني.
1: يا اهلي وحبايبي صباحكم كله خير وتيسير.
0: بشائر صباح ابدا معاها نهارك وزهي بالك كل هات من 6 ل 9 واصبح الفل للناس الكل.
2: صباح

0: تستغرون مع ريم الهيم.
1: صباح الخير، أنا اسمي أحمد، عمري 5 سنوات، نجم نقرأ سورة المسد.

0: علي الرياحين وصلوا معنا 27 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المنستير لصبحية اليوم الاثنين 22 جوان 2026. ننسوكم فيها الصبحية هذه حتى للتسعة. نواصلوا مع فقراتنا ونمشيوا لفقرة عيشة أحلى.
1: عيشة أحلى
0: كالعادة نستقبل زهرة القفصي. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الأنوار والأزهار، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة المستير.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. موضوعنا اليوم في فقرة عيشة أحلى باش نحكيه على أنماط التعلق.
2: جستمو، احنا كنا وعدنا سيد المستمعين في الحلقة قبل الأخيرة باش نحكيه على أنماط التعلق باش نفهمه طبيعة الرياكشن تاعنا كل ما ندخلوا في علاقة، وحتى طريقة الخلاف نتاعنا كيفاش تكون. هذا أكيد ما يكونش بطريقة سبونتاني، وإنما وراها برمجة كاملة تصير منذ نعومة أظفارنا. كي نقولوا أنماط التعلق نحكيو على روابط نفسية وعاطفية تتخلق عند الإنسان من الطفولة الأولى نتاعو بناء على تفاعل المقدمين للرعاية، وإلا تحديدا مش نحكيو لهنا البو والام، يعني اللي تلهاو بالبيبي كيفاش كانوا يتفاعلوا مع احتياجاته ومعه من الاول بالكل، وخاصه في الفتره العمريه الاولى اللي هما تقريبا العامين 3 سنين الاولين من حياه الانسان تتشكل فيها انماط التعلق. يمكن فما شكون يسمع فيه يقول اذا الله لي قدر البيبي فقد البو والام نتاعه، والا الام ما كانتش تنجم تلهي بالبيبي نتاعها بنسبة 100% ولا تكون متواجدة معه. نحكي لهنا على الشخص المسؤول اللي كان يقدم له الرعاية والمحبة والحنان، فهو لهنا عنده دور كبير وكبير جدا في تحديد طريقة تعامل الإنسان ذاك اللي يرعى فيه مع باقي العلاقات على اختلافها. ذاك علاش ماذا بينا ردوا بيننا عند شكون نخليو صغيراتنا ومع شكون نخليو صغيراتنا إذا ما كناش أحنا المشرفين الأولين والآخرين عليهم. النظرية هذه تقول اللي عنا 4 أنماط بتاع تعلق. باش نبدأ بالنمط الأول واللي هو يتسمى نمط التعلق الآمن، واللي هو دجا من اسمه نفهمه اللي أموره فالابل. نمط التعلق هذا يتشكل وقت اللي البيبي يلقى رعاية متوازنة ويصير تجاوب مع احتياجاته أيا كانت ويكون أبوه وأمه متاحين. يعني كل ما الصغير خاصة نحكي لنا بالنسبة ل6 شهور الأولين لبزوان بتاع الصغير لازم التلبية متاحهم تكون بطريقة أنية، متى ما نخليوش الصغير يجوع برشا ولا يبكي ولا يفحم ولا يستحق أنه يتهز في لحظة أنه ما نهزوش، وإلا نخليه هم سكتوا. التفاصيل هذه كلها عندها أثر كبير وكبير جدا. بعد 6 شهور تصير لا كوميونيكاسيون، نبدأ نعلمه في الصغير بشوية بشوية أنه يصبر، ولكن كيلكو فراكسيون دو سيكوند كيلكو مينوت من بعد استنى شوية، يعني نحضرك في الصورة كي تجيبو تاكل. دونك ليسونسيال يحس الصغير أنه مسموع وقاعدين نجاوبوا معاه بطريقة صحيحة. إذا احنا خلطنا أن نلبي احتياجات الطفل بطريقة متوازنة، هذا باش يخليه غدوة إنسان قادر أنه يبني علاقات صحية. كي نقولوا علاقات صحية يعني هو يبدأ وحده يكون واثق بنفسه وعنده قدرة أنه يثق في الناس الآخرين ويرتاح وقت اللي يعبر على المشاعر متاعه، يعني متوازن ما يحشمش من مختلف المشاعر متاعه، بالعكس يعبر عليهم بطريقة راقية وواضحة، وهذا اللي يخليه يحافظ من جهة على استقلاليته، يرسم الحدود متاعه مليح، وفي نفس الوقت يكون عنده القدرة انه يدخل في علاقات سواء كانت علاقات صداقة ولا حتى على في علاقات عاطفية ويكون متوازن فيها. دونك مازال عندي شويه وقت.
0: اي مازال عندنا الوقت.
2: فوالا دونك اللي حبيت نركز عليه هو التعلق الامن، هذا من اهم انواع التعلق والنجم نخلطوا له راه من الاول بالكل. هذاك علاش ناكد ونعاود راهو انماط التعلق هذه هي تترسم من الاول بالكل، وكانه عندك خريطه باش نتفاعل مع الآخرين، نحس بالأمان ولا ما نحسش، نتعامل كيفاش نتعامل وقت اللي نحس بطرف المقابل باش يبعد عليا. نفس الشيء وقت اللي ندخل في علاقة عاطفية لندرى نرمي حبيبي كومبليتمون ونتعلق بالطرف المقابل بنسبة كبيرة، ولا نكون في الزون متاع الأمان كما كنت نحكي، يعني وقت اللي نبدأ وحدي نكون مستقل. ونفس الشيء كي ندخل في علاقة، العلاقة هذه المفروض تضيف لي ونضيف NBD للطرف المقابل من غير ما ندخل في دبابة. نوع التعلق الثاني واللي هو مع الأسف غير آمن واللي يسمى التعلق القلق. التعلق القلق هذا وقتش يتشكل عند الإنسان وقت الاستجابة للإحتياجات متاعه تكون غير متوقعة. إيش معناتها؟ يعني المشرفين على الطفل تحديدا كما كنت نقول بك مش ممكن الأم والبو ولا ناس أخرى مرة يجوبوا مرة ما يجوبوش، يعني مرة يجوبوا مع بصريح مرة يطفيوه. دونك لهنا باش تولي عند الإنسان يكبر نوع من الكونفيجن، يلندرى أني مقبول ولا منيش مقبول، يلندرى عندي الحق أني نعبر على بروزونتي ومشاعري وإلا هذا ينجم يقلق الطرف المقابل، خليني ننطوي على نفسي ونقعد ديما هكا خايف لعل وعسى نعبر على روحي ونعيش كيف ما أني، فينفروا مني ويهجروني ويخليوني. فهذاك علاش الناس هذوما تلقاهم باستمرار يلوجوا على أنه شكون يخليهم رشوري يطمنهم راك مقبول تقريبا 24 ساعة، يعني ديما تخليه رشوري ديما تقول هاني معك هاني مقبول هاك مقبول راني نحبك راهو أنت ديما ديما معايا ولو أني بعدت. دونك الناس هذوما عادة باش تلقاهم ديما يعيشوا كالونكسيتي نتاع يمشيش الطرف المقابل يمشي ويخليني وإلا يرفضني، وهذاك علاش طريقة التعلق نتاعهم تكون مبالغ فيها بالطرف المقابل، لأنه بالنسبة لي وجود الآخر يحدد قيمته، وكل ما يبعد عليا الطرف المقابل نحس قيمتي ضاعت، وهذا طبعا متعب لكلا الطرفين. شو النوع التعلق الثالث واللي هو التعلق التجنبي. التعلق التجنبي هذا ولا بالفرنسي ليفيتون، دونك كيف ما اسمه بالضبط كيفاش يتشكل اولا خلينا نشوفه وبعد المظاهر نتاعو. دونك نوع التعلق هذا يتشكل وقت اللي لهين بالصغير كما قلنا بكري شويه يكونوا يوصلوا له دي ميساج اللي هو مهوش مقبول عاطفيا، يعني شفت هو وقت اللي يستحق أبوه وأمه ولا اللهين بي ما يلقاهمش، وحتى إذا هما موجودين يفضلوا تلبية الاحتياجات متاعه، وهذا اللي يخليه يعمل على روحه قبل الوقت. وإذا صغير عمل على روحه قبل الوقت هذا بشي يخليه غدوة إنسان مستقل أكثر من لازم. يقولوا إنسان مستقل أكثر من لازم يمكن تظهر حاجة بهي، ولكن في العلاقات وخاصة العلاقات العاطفية يحط برشا حدود مع البختنير متاعه. معناته يحط برشا حدود يعني ما يستحقش للبختنير متاعه، وديما تلقاه يخاف ويتجنب العلاقات المقربة، يعني يخاف لا يعمل على الطرف المقابل فأبي كفت ما يلقاش ولا يمشي ويخليه ويكبت المشاعر متاعه. يعني بالنسبة لي أنه يعبر على احتياجه ليك وإلا على حبه ليك هذا ضعف، وهذاك علاش ماذا به ديما ينسحب قبل ما أنت تنسحب. مش معنى يعني حتى إذا دخل في علاقة لو ما يحس لي أنت تبدلت معها شوية ولا تنجم تكون متخلق لسبب من الأسباب أبي يقولك خلنا نهرب نتخلى عليه قبل ما يتخلى عليه، وقت اللي مرات ما يكونش هذا اللي يفكر فيه الطرف المقابل، وهذاك علاش يتسمى إيفيتون على خاطر الإيفيت لوتر من جهة، ويتجنب أكثر من هكا أنه يدخل في علاقات قريبة، معناها سواء كانت علاقات صداقة ولا علاقات عاطفية إذا نحكي على منظمة الزواج، لأنه يخاف مرة أخرى أنه يعيش هكا اللي عاشه هو صغير أنه يلقى روحه وحده وتم التخلي عنه. ما زال عندي وقت نكمل التعلق
0: أقل من دقيقة
2: أقل من دقيقة مش بس كفيني، دونك باش نعمل شوية سيسبانس للسادة المستمعين ونخليه إن شاء الله للحلقة الجاية في عيسى. أهلا إن شاء الله بداية أسبوع سعيدة وموفقة للناس الكل، وإن شاء الله يا ربي نهاركم مزيان وبأنواع الخير الكل مليان.
0: شكرا لك، إن شاء الله نهارك مبروك زهرة القبسي، المواعيد الجديدة معك إن شاء الله نهارة الجمعة في موعد جديد من فقرة عيشة أحلى في بشائر الصباح. دقيقة صحة بعد لحظات من بعد تستنوا عناوين النشرة وأيضا الأخبار الرياضية في سبور أنفو، خليكم معنا.
1: دقيقة صحة،
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم مش نحكيه على البروستات ومشاكلها، وخاصة مش نحكيه اليوم على تضخم الحميد للبروستات. التضخم الحميد للبروستات هو يمس الرجال من بعد 50 سنة، كيفاش نجمو نخممو فيه؟ وقت اللي تحس اللي فما صعوبة في البول، صعوبة في البول تكون النهاية متاع البول تكون بالتقطير، ولا مرات تحس روحك اللي ما فرقتش المثانة، وفما حاجات مرات تحس المريض يمشي كثير مرات الحمام. في الحالة هذه لازم المريض يتصل بالطبيب المختص تاع المسالك البولية، وني هو مش يكشف عليه، يشوف البروستات، يشوف التضخم تاعها، ويطلب له تحاليل وصورة باش يتأكد اللي ما ثمش تأثير على الكلى ولا على المثانة. مع تحيات الدكتور منير التفاحي، اختصاص جراحة مسالك البولية.
1: دقيقة صحة.
0: 7:30 صباحا على موج إذاعة المنستير. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. من عناويننا في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة، أكثر من 62 ألف تلميذ يجتازون بداية من اليوم نظارة السيزيام. رصد درجة تلوث كيميائي مرتفعة بمياه خليج المنستير. الشركة التونسية للملاحة تسجل ارتفاعا ب 10% في عدد حجوزات التونسيين بالخارج مقارنة بالسنة الماضية. برنامج غرينوفي يطلق الدعوة الثالثة لإبداء الاهتمام ببرنامج دعم المؤسسات نحو التحول البيئي. محادثات فنية مرتقبة بين واشنطن وطهران في سويسرا بعد إحراز تقدم. المنتخب المصري يقلب تأخره أمام نيوزيلندا إلى فوز بثلاثة أهداف لهدف، ويسجل أول انتصار له في تاريخ مشاركاته بالمونديال، وإيران تقتلع تعادلا ثمينا أمام بلجيكا. كانت هذه الأخبار في عناوين، التفاصيل تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا. بالنسبة لجديد أخبار رياضة بعد قليل مع الهدي للفتنة.
4: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة المنستير
5: 104.7 في إذاعة المنستير. برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات. في برمجتنا ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات. في برمجتنا تغطية للأحداث والمستجدات، ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي، الثقافي، السياسي، الاجتماعي والاقتصادي. مع برمجتنا الشتوية إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم، وفي الاستماع مرحبا بكم.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: صباح المحبة والصحة والعافية، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في أول نشراتنا الرياضية لليوم من خلال فقرة سبور أنفو من إذاعة المنستير. البداية مع أخبار الفريق الوطني في كأس العالم. منتخبنا كان أجرى في فجر اليوم حصة تدريبية لإزالة الإرهاق بعد مقابلة اليابان وبداية الاستعداد لمواجهة مقابلة الجولة الختامية ضد نظيره الهولندي. بالنسبة لموعد السفر للولايات المتحدة الأمريكية فإنه تقرر سيكون يوم 23 جوان الجاري. بالنسبة للمنتخب كما تعرفوا الناخب الوطني إيرفيرونار كان تحدث بعد هزيمة الجولة الثانية ضد المنتخب الياباني وكان حكى على أهمية هذه المواجهة الأخيرة ضد المنتخب الهولندي.
2: Même si on est éliminé de cette compétition, il reste un troisième match et c'est un troisième match de Coupe du Monde. Donc il faut rester mobilisé. C'est surtout très important. On représente une nation. Donc il est important de se préparer correctement pour ce troisième match qui plus est contre les Pays-Bas. Donc, mais c'est jamais facile après une deuxième défaite en deux matchs, mais il faut assumer nos responsabilités et être des professionnels jusqu'au prochain match.
1: رغم أنه انسحبنا منذ الدور الأول فإنه تتبقى مقابلة ثالثة وهي مقابلة ضمن كأس العالم وهي مهمة، يلزمنا نبقى مركزين ونحضروها كما يجب لأنه احنا نمثل بلاد كاملة. نعرف أنه الوضعية صعيبة برشا بعد هزيمة ثانية في زوز مقابلات، يلزمنا نتحمل مسؤولياتنا ونكونوا محترفين لآخر لحظة في المقابلة الختامية ضد المنتخب الهولندي. هذا أهم ما قاله الناخب الوطني إيرفي رونار. بالنسبة لموضوع التأشيرات لدخول الأراضي الأمريكية فإنه كل اللاعبين وضعيتهم سليمة، والإشكال بالنسبة للحصول على التأشيرة تتعلق بالأساس بأحد أعضاء المكتب الجامعي وعضو آخر من الوفد. السفرة كما قلنا الولايات المتحدة الأمريكية ستكون يوم 23 جوان الجاري، والمواجهة الختامية ستكون يوم الجمعة 26 جوان في منتصف الليل نهار الجمعة في مدينة كانساس سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية. في أحدث تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم وبعد المشاركة المخيبة للمنتخبنا في كأس العالم، أصبح المنتخب التونسي يحتل المركز 58 عالميا وتراجع ب 13 مركز عن الأسبوع الفارط. وينجم منتخبنا حتى بعد نهاية مشاركته يتراجع أكثر حتى نحكيه على المرتبة 66 و68 عالميا بعد مقابلة الجولة الختامية من دوري المجموعات في كأس العالم. على ضوء الوضعية الحقيقة المخيب الأمال اللي يعيشها المنتخب الوطني التونسي كرة القدم، بارح شفنا زوز بيانات من زوز جمعيات تدعو إلى استقالة المكتب الجامعي، كانت من الهيئة المديرة لشبيبة القيروان وفريق مستقبل سليمان اللي تدعو إلى المكتب الجامعي للاستقالة وتحمل مسؤولية تدهور كرة القدم التونسية. نحكي وكاس عالم وأهم نتائج الفجر اليوم. بالنسبة لنتائج الجولة الثانية للمجموعة الثانية، المنتخب المصري البارح في فجر هذا اليوم يحقق فوز تاريخي هو الأول ليه في تاريخ مشاركته في كأس العالم بعد انتصاره على منتخب نيوزيلندا 3 أهداف مقابل هدف. محمد صلاح كان قدم مقابلة كبيرة البارح وساهم في تحقيق هذا الفوز التاريخي للمنتخب المصري 3-1 ضد منتخب نيوزيلندا بعد ما كان متأخر المنتخب المصري في الشوط الأول 0-0، يرجع في الشوط الثاني ويسجل ثلاثية تخلي المنتخب المصري في صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط. بالنسبة لهذه المجموعة كيف تلعبت مقابلة بين بلجيكا وإيران والتعادل السلبي 0-0. كما قلنا الترتيب يصبح على النحو التالي: مصر في المركز الأول 4 نقاط، بلجيكا إيران برصيد 2 نقطة، ومنتخب نيوزيلندا في المركز الرابع ب1 نقطة، وكل الحظوظ مفتوحة لكل المنتخبات للتأهل بعد الجولة الختامية ستكون مشوقة للغاية. ونجم نقول حتى المنتخب المصري يكفيها التعادل ضد منتخب إيران لضمان تواجده ضمن الثنائي، وينجم حتى يكون منتخب المصري ضمن أفضل 8 ثوالث بالنسبة للتأهل للدور القادم. نقول بنسبة كبيرة فإن المنتخب المصري سيكون حاضر في الدور القادم. في إطار المجموعة السابعة إسبانيا تحقق فوز عريض على العربية السعودية 4-0. الأوروغواي ومنتخب رأس الأخضر تعادلوا 2-2. والحقيقة منتخب رأس الأخضر هو يعتبر من المفاجآت السارة في هذا المونديال. نحكيه على تعادل سلبي ضد منتخب إسبانيا وتعادل برح ضد منتخب الأوروغواي. المنتخب رأس الأخضر في أول مشاركة ليه يحقق في نتائج الحقيقة مبهرة بالنسبة لكل متتابعي كرة القدم، وحتى حد ما كان يتوقع أنه هذا المنتخب اللي الحقيقة بروح انتصارية كبيرة يلعب في كل المقابلات وقاعد يقدم في نتائج باهرة الحقيقة في كأس العالم. وبالتالي بالنسبة للمجموعة هذه فإنه يصبح الترتيب على النحو التالي: إسبانيا في الصدارة 4 نقاط، الأوروغواي ومنتخب رأس الأخضر بزوز نقاط، والمملكة السعودية في المركز الرابع بنقطة واحدة. وكيف كيف المجموعة هذه ستكون مقابلات جولتها الأخيرة حماسية للغاية، وكل المنتخبات معنية بالتأهل للدور القادم. هذه كانت مجمل أخبارنا الرياضية في موعدها الأول. ما زالت الرياضة مستمرة، تنجموا تواكبوا كل ما هو جديد مستمعينا ومتابعينا من خلال صفحتنا الرسمية على فيسبوك غادي مونسير سبورتس. أجمل تحية توصلكم من محمد صديق في الإخراج التقني، بعد شوية يجعلكم زميل وصديق محمد بيار، وبقية فقرات منوعة بشائر الصباح، ونمسكم صوتنا إن شاء الله نهاركم زين.

0: 57 دقيقة رجعنا لكم في بشار الصباح وما زلنا مواصلين معكم الموعد وصبحية الاثنين 22 جوان 2026 حتى للتسعة وقيت باش ناخذوا فكرة على أحوال الطقس. ومباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سي بلال يحيوي. صباح النور.
1: صباح النور خويا محمد، مرحبا بك ومرحبا بكيف المستمعين داخل المنسير.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. ناخذوا فكره على احوال طقس اليوم وطقس بدايه الاسبوع بصفه عامه، كيفاش باش يكون؟ هل باش تتواصل درجات الحراره كيما الايامات اللي فاتت ولا باش تزيد تسخن اكثر؟
1: لا الحقيقه باش تتواصل معناتها في نفس المعادلات، ما فماش تغيير كبير بالنسبه لدرجه الحراره. اليوم القصوى باش تكون ب 30 و 35 درجه في المناطق الساحليه الشرقيه والمرتفعات الغربيه، وبين 35 الى حدود 40 درجه تكون خاصه في بعض المناطق الشمال الغربي وايضا الجنوب الغربي واقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا. طقس عموما معناتها كما نشوفوا الصباح معناتها مستقر مغيم جزئين على اغلب مناطق البلاد خاصه في الشمال الوسط، ويبقى قليل سحب بالنسبه لمناطق الجنوب مع هبوب رياح من القطاع الشرقي لسرعتها ما تتجاوز 30 كيلومتر في الساعه، يعني بشقه ضعيفه الى معتدله، والبحر هادئ الى قليل الاضطراب خلال هذا اليوم. يوم غد الثلاثاء ان شاء الله طقسنا كيف مازال متوسط قليل السحب اللي يتغير شويه بالنسبه للعوامل الجويه، هو في فتره من بعد الظهر تتكثف السحب تدريجيا بالمرتفعات الغربيه للشمال الوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار وكذلك تساقط محلي للبرد، وفي المساء تشمل بعض الجهات الشرقية. تتواصل الريح من القطاع الشرقي أيضا سرعتها ضعيفة إلى معتدلة لكن تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر أيضا مازال هادئ إلى قليل اضطراب خلال اليوم الغد، والحرارة تبقى في نفس المعادلات وهي تبقى في نفس المعادلات حتى إلى حدود يوم الخميس إن شاء الله. بالنسبة لي يوم الأربعاء كيف كيف بواد الخلايا الرعدية مازالت موجودة في فترة ما بعد الظهر خاصة بالمناطق الغربية للشمال الوسط، تكون أيضا مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد. يتغير اتجاه الريح اللي يكون من القطاع الجنوبي خلال يوم الأربعاء بالشمال الوسط ويبقى من القطاع الشرقي بالجنوب، باش تقوى شوية خاصة في المناطق الساحلية وتبقى ضعيفة المعتدلة بالنسبة لبقية المناطق. البحر أيضا باش يكون قليل اضطراب إلى متموج، ونهار الخميس تتقوى شوية أيضا الريح خاصة في المناطق الساحلية، والبحر يصبح عموما مضطرب على أغلب السواحل نتاعنا مع بوادر الخلايا الرعدية اللي باش تكون موجودة في فترة ما بعد الظهر أيضا، ولكن باش تكون متمركزة أكثر في المناطق الغربية للوسط محليا الجنوب وتكون مصحوبة ببعض الأمطار.
0: شكرا لك سي بلال، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 57 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح. دريج تقريبا يفصلنا على نشرة أخبار 8 والعودة في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات خبر وتعليق كما العادة مع الدكتور مزري طبقة في التحليل والتعليق على الأخبار. اليوم مش نحكي على نسب النجاح في البكالوريا. نذكروا أنه نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 بلغت 35.67%. باش نرجعوا للنسبة هذه والنسب في تقريبا أغلب المندوبيات الجهوية للتربية وقراءة في النسب هذه في فقرة خبر وتعليق. أيضا تستناو معرض الصحف الكلمة ليك وأسعار السوق، هذا اللي استنى فيكم في ساعتنا القادمة من بشائر الصباح.
2: إشهار
3: 90 دقيقة قرحة، 90 دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور لآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفي بربي طائرين، ما لا ضمن على الفرجة في المونديال.

dacă ale bi.net.n. bi.net.n ولا كلمنا على 71 100 440 بي. الانترنت معنا خير.

0: تمام. ثمن على موج إذاعة المنسير. هو تقدم لنا نشرات الأخبار لهذا اليوم وهذه عناوينها. أكثر من 62 ألف تلميذ وتلميذة يجتازون بداية من اليوم مناظرة السيزيام. رصد درجة تلوث كيميائي مرتفعة بمياه خليج المنستير. الشركة التونسية للملاحة تسجل ارتفاعا ب10% في عدد حجوزات التونسيين بالخارج مقارنة بالسنة الماضية. صباح الخير. من المقدمة إلى التفاصيل، يتوجه 62,450 تلميذا وتلميذة اليوم إلى مراكز الامتحانات لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام، أي 29% من التلاميذ المرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. وتجرى هذه المناظرة على امتداد 3 أيام، ويتنافس المترشحون على 3850 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية حسب تصريح المدير العام للامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي.
1: مناظرات الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية ترشح للمناظرة هذه السنة 62,450 تلميذ، من جملة عدد التلامذة المرسمين عندنا في السنوات السادسة ابتدائي 213,000 تلميذ و508، تقريبا بنسبة 29% من التلامذة الكل. 62,450 مترشح باش يتناظروا على 3058 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية. مراكز امتحاناتنا الوطنية ستؤمن في 310 مركزا كتابيا، وسيتم إيداع علب المواضيع ب 27 مركز، سيتم تجميعها وتهيئتها في 4 مراكز إيداع، وسيتم إصلاحها في 8 مراكز إصلاح.
0: متابعة لانطلاق الامتحانات السيزيام في ولاية المنصرة مع أحمد العيساوي. صباح الخير.
2: صباح النور علي. صباح النور لكل المستمعين. مباشرة من أمام معهد رادي خفشة، واحد من المراكز الثلاثة المخصصة في مدينة المنستير المدينة لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، وجود بعض الأولياء أمام هذا المركز الخاص بالاختبارات. وفعليا منذ لحظات انطلقت يعني الاختبارات في هذا المركز. معطيات عامة علي بعجالة عن أبرز الأرقام في ولاية المنستير فيما يتعلق بهذه المناظرة. عدد المترشحين 3734، وعدد منهم 2813 من المؤسسات العمومية و919 من المؤسسات الخاصة مترشحان لهذه المناظرة بصفة فردية. في ولاية المنستير توجد إجراءات استثنائية فيما يتعلق بإضافة وقت أو قاعة خاصة أو تضخيم الخط فيما يتعلق برجنامة الاختبارات. اليوم مادتي العربية والإنجليزية سيتم اجتيازهما من قبل التلاميذ، والإعلان عن نتائج هذه المناظرة سيكون في 10 جويلية القادم، وحسب ما عيناها عليه يعني سير يعني خارج هذا المركز الأجواء يعني عادية، وسير الامتحانات في الداخل سنكتشفه تباعا في قادم.
0: شكرا لك أحمد العيساوي. مباشرة إلى المهدية حيث نادرة إسماعيل، ومتابعة لانطلاق الامتحانات في المهدية. نادرة صباح الخير. نادرة غير جاهزة. نذكر بأنه تصريح بنتائج مناظرة السيزيام سيكون يوم 10 جويلية القادم كما ذكر أحمد العيساوي. مرة أخرى إذن يتم رصد درجة تلوث كيميائي مرتفعة بمياه خليج المنستير، وتحديدا على مستوى مدن صيادة ولمطة وقصيبة المديوني وخنيس، وفق ما أكده للأخبار منير حسين رئيس فرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمنستير. ومن المنتظر أن تصدر نتائج التحاليل العلمية في غضون أيام لتحديد المكونات الكيميائية والتفاعلات ذات العلاقة، ومنها يمكن أوليا تحديد مصادر هذا التلوث.
3: لاحظنا تقريبا منذ يومين إذن ظهور نفس العوارض نتاع التلوث في خليج المنستير، اصفرار البحر هذه المرة، عملناه الاحمرار البحر، وهذا ناتج عن اختلاف طبيعة البكتيريا التي تبحث عن الأكسجين في البحر نتيجة فقدان الأكسجين وارتفاع ملوثات في خليج المنستير، مع بطبيعة الحال الروائح الكريهة تبدأ هي من الأول بكل وانبعاث الغازات هذه خاصة الهجدزاز هذا. ثم لاحظنا وجود نفوق عدد هام من الأسماك خاصة على مستوى سواحل مدينة قصيبة المديوني في امتداد لمطة خاصة في الجهة الجنوبية للميناء بتاع قصيبة المديوني. كل أصناف الأسماك، هناك أسماك متوسطة، بعض الأسماك الكبيرة والأسماك الصغرى خاصة انتشرت على الساحل. مع كل هذه الظواهر نؤكد أنه ثم ملوثات كبيرة وقعت في خليج المستير تتفاعل الآن مع ارتفاع درجات الحرارة، وهذا أدي في نفس الدوران متاع الكوارث البيئية التي تقع كل سنة.
0: عودة إلى المهدية حيث نادرة إسماعيل ومتابعة الانطلاق من نظرة السيزيام. صباح الخير نادرة.
4: صباح النور علي، مرحبا بكم، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير. بالفعل نحن أمام مركز الاختبار المدرسة الإعدادية بالزهرة بالمهدية، أين انطلق منذ دقائق تقريبا تلاميذ السنوات السادسة في اجتياز مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية في ولاية المهدية. عنا 9 مراكز سيخوض فيهم 1854 تلميذ مترشح يعني الاجتياز طبعا مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية. هنا علي في الزهرة الأجواء معناتها من منذ تقريبا 7:15 انطلق الأولياء وأيضا بعض المؤسسات التربوية الخاصة منها، يعني خاصة اختاروا مرافقة التلاميذ وتشجيعهم، خاصة وأنها تقريبا هي أول يعني أول اختبار يعني رسمي وطني، أول تجربة. هذا هو تقريبا علي، هذا فكرة على الأرقام على الأجواء.
0: شكرا لك نادرة إسماعيل، كنت معنا مباشرة من المهدية. سجلت الشركة التونسية للملاحة ارتفاعا ب 10% في عدد حجوزات التونسيين بالخارج مقارنة بالسنة الماضية، وفق ما أفادت به مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة عايدة العدواني. وأضافت العدواني في تصريح لمها الفرشيشي أن الناقلة البحرية تهدف إلى تأمين نقل 300,000 مسافر خلال العام الجاري، مذكرة بجملة الإجراءات التحفيزية التي تم اتخاذها لفائدة المسافرين، ومن بينها الأسعار التفاضلية للتذاكر خاصة عند الحجز المبكر وتسريع خدمات وتقريبها كالشروع في استخراج جوازات السفر على متن السفن.
5: الموسم هذا حققنا نسبة ارتفاع في الحجوزات نسبة 10% مقارنة بالسنة الفارطة، ونأمل باش نحققوا 300,000 مسافر خلال سنة 2026. قمنا بتحفيز المسافرين بتسعيرات مختلفة خاصة في الحجز المبكر، تسريع الخدمات على متن السفن على مدار السنة عن إجراءات الشرطة والديوانة على متن السفينتين كارتاج وتانيد. خلال الصيف يتواجدوا معنا الفريق التقني للشرطة لاستخراج جوازات السفر، تخصيص قاعة ألعاب للأطفال، تخصيص مطاعم بأسعار مدروسة. قمنا باجتماعات واستمعنا المطالب متاع الحرفاء، وسنأخذ جميع المقترحات بعين الاعتبار.
0: أطلق مشروع جرينوفي دعوته الثالثة لإبداء الاهتمام بمبادرته الخاصة القسائم الخضراء الهادفة إلى دعم المؤسسات التونسية في مسيرتها نحو التحول البيئي. وقال الخبير في التمويل ببرامج جرينوفي يوسف الشاوش إن البرنامج يستهدف المؤسسات الصغرى والمتوسطة في قطاعات كالصناعات الميكانيكية والغذائية والفلاحة والفندقة والحرفيين. وأضاف أن هذا البرنامج يعنى بثلاث مجالات هي التصرف في النفايات وإدارة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه، لافتا إلى أن المؤسسة تتولى تحديد أولوياتها.
6: القسائم الخضراء هي آلية من آلية التمويل اللي يمثلها البرنامج جرينوفي. القسائم الخضراء زوز أنواع، قسيمة اللي هي توفر تشخيص بيئي مجاني للمؤسسات اللي تم اختيارها عن طريق طلبات الترشح. المؤسسة هي من الأول تحدد الأولوية اللي تحب تقدم عليها، على أساس المطلب متاعها احنا نوفروا لها خبير في القطاع اللي تحب عليه هي، يعني نفايات طاقة وإلى مياه. الخبير هذا باش يقوم بالتشخيص ويقدم مقترح متاع استثمار، على أساسه المؤسسة تنجم في مرحلة ثانية هي القسيمة الثانية نعاونوها في اقتناء المشتريات اللي تم تحديدها في مرحلة التشخيص. بالنسبة للتشخيص مجاني وبالنسبة لقسيمة التموين نقدموا منحة في حدود 50% من المشتريات، لكن عندنا سقف ما فوتوش في كل حالة 20,000 يورو. الدعوة هي مفتوحة لكل مؤسسة صغرى ومتوسطة، المؤسسات الاقتصادية التقليدية اللي نعرفوها صناعة ميكانيكية، صناعة النسيج الغذائية، الفلاحة، الفندقة والحرفيين. زاد كيف كيف اشترطوا على الأقل 3 سنين طور نشاط.
0: ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز، أكثر من 62,000 تلميذ يجتازون بداية من اليوم وإلى غاية الأربعاء من نظرة السيزيام. لقاؤكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله في 8:30 لاستعراضها من العناوين الصادرة في صحف اليوم. الأخبار متواصلة بالتحليل والتعليق مع محمد بيار.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
8: كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد
9: والأمور القانونية والاجتماعية الأعمال الفنية والثقافية تلقوها عنا صباح وعشية بنكهة ولهجة تونسية.
10: تمشي بالسلامة ترجع بالسلامة الله يكون معاك.
9: هدي في الطريق السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك ما تستعجلش راه السياقة بالراحة أمان.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
1: تمشي وترجع، تمشي وترجع.

0: محمد منير نوصلوا معه ل 88 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح من إذاعة المنستير وقايد فقرة خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق. خبر وتعليق.
0: كالعادة يرافقني في التحليل والتعليق على الأخبار الدكتور مازري تبقى. صباح النور.
2: صباح الخير خويا محمد. صباح الخير سادة المستمعين. صباح الخير لكم من الفريق العامل معكم المصباح.
0: مرحبا بيك وشكرا على حضورك معنا. تفرجت الماتش ولا لا؟
2: أنا ماتش توقعت يعني حتى صغاري قالوا بابا شو تفرج؟ قول يا خويا دبر راسك أنت تحب تصدم لكن لأن الواقع واضح يا أخي. سبحان الله يا أخي مش سحر هو عندك ما عندكش ما عندكش
0: للأسف
2: الله غالب.
0: أي سيدي نمشي إلى موضوعنا. 35.7 60% نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026. نعطي بعض الأرقام الأخرى. المندوبية الجهوية للتربية بصفاقة الثنين تصدرت الترتيب من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية بنسبة بلغت 55.16%. صفاقس 1 في المرتبة الثانية 52.61%. في المرتبة الثالثة مدنين بنسبة 49.25%. المهدية في المرتبة الرابعة 46.85%. جي من بعد المنستير بنسبة 45.34%. ثم سوسة بنسبة 44.77%. هذوما اللي في المراتب الأولى. بالنسبة لأسفل الترتيب نلقاو جندوبة أدنى نسبة نجاح على المستوى الوطني 26.48%. القصرين 26.66%. ثم قفصة بنسبة 28.57%. نبدأ في قراءة الأرقام العامة الأولى والنسبة الأولى. النسبة العامة 35.67%. يمكن كان نلاحظوا في السنوات الأخيرة نسب النجاح ما تبعتش برشا على النسبة هذه بين 35 و 42%. قراءة في الرقم هذا 35%، هل النسبة مقبولة حسب رأيك ولا لا؟
2: لا هو منطقي جدا، معناها 35% معناها منطقي جدا، معناها ما تنجمش تلقى نسبة أكثر أقل من هكاك تولي فما مشكل أكثر من هكاك كيف تولي فما مشكل، لأنه ما هي إلا امتحان وطني وامتحان وطني يخضع إلى عدة قواعد. ما تنجمش تكون نسبة النجاح على الأقل في الدورة الرئيسية أكبر من نسبة 35%، ساعات تتجاوز شوية ولكن تعتبر منطقية، خطر تجاوز النسبة هذيك أو تجاوزها في الاتجاهين، معناها في انخفاض في ارتفاع، يدل على مؤشرات معينة. طيلة السنوات المتالية النسبة تكون دائما تقريبا في المعدل هذاك، تعتبر منطقية.
0: فما استقرار يعني نسبي في النسب. بالنسبة للتفاوت الجهوي يعطيت يمكن ترتيب الولايات اللي تحتل المرتبة الأولى والولايات اللي للأسف موجودة في أسفل الترتيب، يعني حتى كي نرجع كيف تقريبا نفس المندوبيات نفس الترتيب بس ديما الأولى، بعض المناطق الداخلية الأخرى في أثلي الترتيب. فما نوع من الفجوة بين خلينا نقوله بين قوسين بين ولايات الشريط الساحلي والولايات الداخلية.
2: والله يشوف، أولا كما قلت أنت، معناها هو ولو أنه أنا منش من الناس اللي تحب هارشة هل التصنيف هذا خاصة الترتيب، لأنه معناها منش بش نقول نفس الظروف متوفرة، مش بش نقول نفس، ممكن في بعض الجهات مثلا كان ناخذ مثال صفاقس اللي فيها زوز توزوز مندوبيات، ولكن صفاقس مازال اختيار على الأساتذة اللي يخدموا في صفاقس يخضع إلى عدة قواعد مصارمة جدا، معناها مش برشا الناس تطلب تخدم في صفاقس، ولكن في المقابل مش الناس كل تنجم تدخل في المقابل. مثلا كان ناخذ مثلا ولاية المنستير مثلا أو ولاية سوسة اللي أصبح زاد وجهة لكل الأساتذة اللي تحب تجي تخدم نظرا للظروف المعيشة، نظرا للتوفر، لأنه معناها جهات تقرب برشا إتيود. نقول الحكاية الكلام هذا بصراحة معناها واقعية، هك علاش في بعض الأحيان يتم إسناد السنوات النهائية الناس ما عندهمش الخبرة الكافية. نقول ما نقولوش نقولوش الامكانيات ولكن الخبره الكافيه للتدريس سنوات نهائيه، لانه راه ماهوش سهل انك تقري بكالوريا في مواد في كل المواد ماهوش سهل باش تقري. دونك هذا كما يخلي وانه بعض النسب تقعد متفاوته. فما شكون قال الشريط الساحلي، معناتها ما نتصورش الحكايه مرتبطه لا ببحر ولا بحوت، ما نعرفش. ممكن باش تقول لي انت ممكن الاشكال في البنيه التحتيه كيف كيف لزيات في مستير في سوسه هي في صفاقس هي في قفصه هي في قصرين، معناها ما تختلفش. الان في الاخر اعتقد وانه الفيصل او الذي يحدد هو الاسره. أعتقد أن الأسرة، لأنه كما الناس كل تعرف مثلا في صفاقس وقريب توقريب نعملوا أساطير على صفاقس، ولكن نمشيو في الواقع وننسب الأمور شوية باش ما نقعدوش نكبروا في الموضوع، ولكن ننسب أمور شوية. ما زالت العائلة في صفاقس محافظة ومحافظة على محافظة عموما، وزاد كيف كيف تبحث على تميز ولادها في احنا نقولوا انفستيسمو في التعليم حتى معنا احنا حتى في كي نتعاملوا مع الاولياء في المؤسسات التربويه نشعر فما هذا ولي مستثمر في ولده وفي بنته في التدريس، مش نحكي فلوسه وفما شكون اخر ما يهموش. اعتقد انه هذا هو معنا حتى تاريخيا نجم نلقاو بعض الاسر. احنا كنجيو حتى داخل ولايه المنستير سنجد مثلا في مكنين وجمال ما زالت النسب مرتفعه مقارنه ببعض مدن اخرى كمدينه المنستير وغيره. هذا يوري وأنه هذا في الآخر ينعكس على مرتبط أساسا بالأسرة التي ما زالت ممكن محافظة بالمجتمع اللي ما زال مش منغلق ولكن ما زال محافظة على خصوصيته.
0: هو فما شكون يقول أنه نتائج البكالوريا هي مرآة للواقع الاقتصادي والاجتماعي مع الحديث هذا ولا لا؟
2: والله منيش مع في الاخر. شوف ايش اقول لك، نعطيك حاجه، ناخذ مدنين مثلا واللي هي هو تو شوف سبحان الله العباره السياسيه التي تلاقى على كلمه الساحل، ما هو الساحل ومستير سوسه مهدي على ركوز فاقس موجوده على الساحل، نابل موجوده على الساحل، زاد حتى مدنين موجوده على الساحل، ولكن ما تعتبرش اليوم كقدمت في الترتيب ولا تعتبر ساحل سبحان الله فهمت. ولكن على كل حال هو مدنين احنا اللي تعتبر من الجنوب، واللي دائما اهالي مدنين يقولوا التهميش، نفس العباره التهميش والحقره اكسترا، ولكن مدنين من أكثر الولايات اللي عندها ناس تعيش في الخارج ناس ممكن خالطة مجتمعات تختلف عن المجتمعات اللي موجودة غادي، وعرفت قيمة التعليم وعرفت. شوف نقول الأمور بصراحة لأنه في الأخر النجم يقولوا كلام مزين وكلام فيه شوية عاطفة وتهميش وحقرة وهذا الكله النجم يقولوه، ما فماش حتى حد من نجمش يعمل كذا، ولكن كيف نقولوا الحق حتى وكان الناس تتغشش مثالش لكن مع شوية تنسيب وبرا في الأمر. أعتقد أنه في الأخر الأمر مرتبط بالأسرة، الأسرة التي تستثمر في ولدها من الصغرى في التعليم من الابتدائي، هو يخمه في البكالوريا أو يخمه في المستوى المسار الجامعي، وبين الناس أخرين ممكن ما هوش من أولوياتها. ما غير زاد ما ننساه وأنه صحيح الظروف الاقتصادية والتنموية الموجودة في المناطق هذيك مع الشاب التونسي الذي يلوج على رفاه معين وهذا من حقه، مع بعض التوجهات العامة متاع معناها ترك المكان لأنه مش متوفر فيه، هذا لأنه الدولة تخلت على دورها في المناطق هذيك، زاد كيف كيف النجم يقول لك علاش الترتيب ليس ما هو لا يخضع الى ترتيب منطقي 100% لانه الترتيب حسب النسب، ولكن كي نجي نشوفوا مثلا الظروف المتوفره في مناطق معينه ماشي موجوده في مناطق اخرى، خاصه من كما قلت انت مؤشرات التنميه التي ستحسن من البنيه التحتيه من الطرقات من الاماكن اللي بش فيها الترفيه، وهذه كلها نقاط تتاثر وتؤثر حتى في نفسيه الشاب او الشابه اللي باش يعديوا مناظره امتحان البكالوريا. هك علاش انا قلت ونعاود مره اخرى ممكن نستغلوا هذه النتائج في أنه يكون عنا برامج وطنية، معناها إيش معناها برنامج وطني، نوجه مقدرات الدولة كل مرة نحو جهة نحو إقليم، نبدأ بإقليم الشمال الغربي مثلا اللي يوفر في كميات في وفرنا في الماء في المقابل وساعات يقصوا عليه الماء هذا واحد، ثم نوجه المقدرات متاع الدولة لمدة 5 سنوات حسب المخططات إلى منطقة الحوض المنجم اللي توفرنا في الفوسفات بالرغم هي عايشة في ظروف تنموية معناها أدنى تحت المستوى، والنجم نمشي نوجهها الجابس النجم وبش نحب هذا الكل. دوكريتش موضوع البكالوريا مهم جدا، نسيت أنا باش نهني مش التلامذة فرحانين طوي يشربوا في الجيو في الجازوز وربي هنيهم هم وعائلاتهم، نحب نهني كل أستاذ وأستاذة خدموا مع تلامذتهم في البكالوريا، لأنه نتيجة نجاح كيف يقول الأستاذة والأستاذة ولادي نشعر والله خارجة من القلب، لأنه نعيشوا مع التلامذة معناها فترات ياسر مهمة فيها برشة عاطفة وفيها برشة غش وفيها برشة تعب، في الأخر النتيجة هذيك في كل مختلف المواد تعكس بصراحة عمل سنة كاملة مش فقط من التلميذ حتى من الأستاذ اللي معناه العمل الحل متاعه في البكالوريا يختلف على بقية السنوات، لأنه حاجة مهمة جدا وتتبنى علاقة عاطفية، تقعد علاقة بين التلميذ وأستاذ البكالوريا متاعه. دوك نحب نهني الأساتذة، سمحني باش نطول شوية، نحب نهني السادة المديرين، مديري المراكز الامتحان اللي قاموا بمجهودات كبيرة، اللي يقوم من 5 تاع الصباح باش ياخذ البكوات متاع الدفورات متاع الامتحانات، وبعد ما يخرج آخر واحد من مركز الامتحان. نحب العمل اللي وقفوا على سلامة ونظافة المؤسسات التربوية، الإطارات الإدارية في مندوبيات التربية، ومثالش خلينا نخص المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير، اللي زاد كيف كيف يقوموا أول ناس ويرقدوا آخر ناس، هذا الكل وباش في الآخر تكون النتائج بالطريقة هذه. دوك نحيي الناس كل
0: في دقيقة ونص حكينا على التفاوت في النسب، لكن فما نوع من التفاوت آخر، فما تفاوت حتى حسب الشعاب، وديما نلاحظوا أنه مثلا الشعاب الرياضيات والشعاب العلمية ديما يتصدروا ترتيب النجاح. شعبة الأدب كالعادة تسجل باستمرار يمكن أدنى نسب النجاح، هل هذا يعكس مشكل في هيكلي في البرامج في التقييم وإلا في التوجيه في
2: والله شوف، أنا شخصيا مع النخبوية، لأنه شعبة عندك زوج شعب، شعبة الأداب وشعبة الرياضيات، هما كليهما شعب نخبوية، لأنه الأداب لأنه تحتاج إلى، أنا أعتقد أنه شعبة الأداب، أنا باك مات، ولكن من أصعب الشعب شعبة الأداب، لأنه فيها إمكانيات أكثر وفيها مهارات متطلب أكثر. دوك أعتقد أنه أنا مع أنه تكون نسب البكالوريا رياضيات ونسب بكالوريا الاداب تقعد نسب منخفضه، لانه هي نسب نخب، هي قول معايا شعب نخبوية. وبالتالي ما نجمش نلقاو فيها نسب نتاع 40 و45 و50%، لانه وقتها تولي فيها مشكل. وبالتالي شعبة الاداب هم النخبه، لانه المتخصصين في هالمجال هذا يعتبروا من النخبه، في الروائيين واكسترا وكل شيء. بالنسبه للرياضيات زاد كيف كيف، يجب ان تبقى شعبه نخبه نخبه. وانا ضد اللي يقولوا انه فما مشكل في الرياضيات، ما فماش مشكل، لانه هي تحتاج الى مهارات ممكن أعلى شوية، مش معناها خطر هو مخير مش ما نقولوش، ولكن وتحتاج إلى مجهود أكبر اكسترا، وهي ذا حاجات تكون موجودة في الإنسان بطبيعته. وبالتالي هي شعب متاع نخبة عادي باش تكون هكاكا. أنا سعيد بشعبة الإعلامية، التكنولوجيا الإعلامية، لأنه المستقبل لها الاختصاص هذا.
0: واضح، شكرا لك دكتور مزري تبقى، يعطيك الصحة. كانت هذه فقرة خبر وتعليق 8:30. بعد شوية باش نحكي على البحر، 49 نقطة شاطئية تستوجب تجنب السباحة، 49 نقطة من أصل 539 موزعين على 7 ولايات. باش نرجعوا للخبر هذا،
2: صحيح ماشي البحر وش قولك هزدي معك.
0: باش نرجعوا للخبر هذا بعد شوية مع ضيفي غايث بن نور عن جمعية تونسي، باش نحكيوا على الأسباب وأيضا الحلول في الموضوع هذا، لأنه عدد النقاط الشاطئية اللي تصير فيها مشاكل وتستوجب تجنب السباحة قاعد يكثر من عام لعام. نرجع للموضوع هذا بأكثر تفاصيل في فقرة الكلمة ليك، خليكم معنا.
3: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
4: 95.7 من خريطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساءً. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
5: 7:31 دقيقة على موج إذاعة المنستير، مرحبا بكم في معرض الصحف التونسية الصادرة صباح اليوم. جولتنا نبدأها بصحيفة الشروق التي تابعت نتائج البكالوريا في العاصمة والجهات، وحاورت الأوائل في هذه المناظرة الوطنية في شعب الاقتصاد والتصرف والأداب وجميع الشعب تقريبا، مع نشر إصلاح اختبارات رياضيات وعلوم الحياة والأرض والإيطالية للبكالوريا في دورتها الرئيسية. في بقية العناوين نقرأ في الشروق: تسببت في معارك مفتوحة يقودها النواب والمحتجون، الأوامر الترتيبية تعطل القرارات والقوانين. وفي تحقيقاتها عنونت الشروق: البلفدير يتجمل بعد 60 سنة، رئة العاصمة تحتاج إلى الأكسجين. الشروق اهتمت أيضا بمشاركة المنتخب الوطني في المونديال، فعنونت في الصفحة الأولى فضيحة أمام السويد وانهيار أمام اليابان مشاركة المنتخب وصمة عار. وأنيس العياري اللاعب السابق والمدرب يقول الصحيفة لا تنازل عن المحاسبة. في العناوين الدولية نقرأ في الشروق مقالا للصحفي الكاتب عبد الحليم قنديل تحت عنوان هكذا فازت إيران. كما نقرأ أيضا في العناوين الدولية للتفجير الاتفاق الإيراني الأمريكي تفاصيل مخطط نتنياهو الشيطاني كتبت الصحيفة. وفي الجارة ليبيا رصاص في الغرب وتفاؤل في الشرق ليبيا في انتظار الحكومة الموحدة. صحيفة المغرب خصصت صفحتها الأولى لنتائج البكالوريا فعنونت الأزمة التي تخفيها الأرقام، نسبة النجاح بلغت 35.67%. في العناوين الوطنية الأخرى نقرأ غدا انطلاق إضراب البنوك والتأمينات لثلاثة أيام، جامعة البنوك تتمسك بتحركها وتؤكد أن أبواب التفاوض مفتوحة. في العناوين الاقتصادية نقرأ موجات الحر تضغط على الكهرباء في تونس، استهلاك الكهرباء وكلفة التبريد تتحول إلى ثقل اقتصادي. في العناوين الدولية نقرأ في ظل تجدد العدوان الصهيوني على لبنان هل يصمد الاتفاق الإيراني الأمريكي أمام نيران الجبهة اللبنانية. وفي العناوين الرياضية نقرأ المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم الجامعة تقدم دليل فشلها وحان وقت الرحيل. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 9 صباحا.

0: ما يدرسي ليس نوصلوا معها ل 38 دقيقة. مش نحكيه على البحر تتفيد في فقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: 49 نقطة مراقبة من أصل 539 تستوجب تجنب السباحة فيها. موزعين النقاط تضم على 7 ولايات. هكا جاء في بلاغ لوزارة الصحة. باش نحكيه في الموضوع هذا باش نحكيه على الأسباب, نحكيه أيضا على الحلول مع ضيفي غيث بن نور عن جمعية تونسي. صباح النور, مرحبا بك.
2: صباح النور, مرحبا بك, شكرا على الدعوة وتحية لجميع مستمعي إذاعة المنستير.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. كما كنا نحكيه 49 نقطة شاطئية تستوجب تجنب السباحة. نبدأ بالرقم هذا, فما تطور تقولوا أنتم اختير ويدق نقوس الخطر. خلينا نذكروا أنه العدد ارتفع بين عمناول وسناء. عمناول 28 نقطة, سناء 49 نقطة. كيفاش نفسروا الارتفاع هذا وال الأسباب أيضا اللي وصلتنا للحالة هذه؟
2: صحيح, والموضوع سنة خلينا نقوله مقلق شوية. كيف نشوفه يعني القائمة السوداء للشواطئ الممنوعة من السباحة اللي هبطتها وزارة الصحة سنة, نلقاو اللي لشيفخ غران بونفليش في 2022 كما قلت كنا نحكيه على 21 شط ممنوع. سنة في 2026 وصلنا ل 49 شط, يعني أكثر من دوبل. وسكيه بلوز انتونس هي القفزة اللي صارت ما بين عمناول وسناء بركة, اللي كنا عمناول في 28 موقع وسناء طلعنا ل 49. دونك هذا نجم يكون سينيال دالارم اللي يوري اللي فما تدهور حاد وفوش إزادة في الكاليتي نتاع الماء نتاعنا. قبل كل شيء خلينا نفهموا شنو هي الليست هذه. هي ان فيت نتيجة نتاع عمل كامل نتاع ان ريزو ناسيونال دو سيرفيونس, يعني الإدارة المختصة في وزارة الصحة بالاشتراك مع الهياكل الألمانية يقوموا دي بريليفمون, يعني اخذ عينات دورية ومنتظمة على طول العام, ومش في الصيف كاو
0: على طول العام. الخدمة هذه تتعمل مالت
2: اي جوستومون كل شهر. تحاليل هذيا هي سو سون دي اناليز بكتيريولوجيك برينسيبالمون. دونك اساسي لوجو فيها على مؤشرات تلوث بورازي وميكروبي دقيقه ياسر, كيما مثلا الكوليفورم فيكو والستريبتوكوك. المواقع يقع اختيارها بالتنسيق مع الإدارات الجهوية والبلديات حسب نقاط الصب والمناطق ذات الكثافة السكانية أو الصناعية. يعني كيف يخرج موقع في القائمة السوداء راهو راه ان بروتوكول سيانتيفيك ستريكت سبيسياليزي, والماء غاديكا يعني علميا ماهوش مطابق للمواصفات التونسية للسباحة. أبخي علاش من 28 ل 49 في عام بركة؟ بون, هوني الحقيقة لازم نكونوا شوية إيبوتيتيك, خاطر حسب المعطيات اللي عنا ونعرفوهم تحاول اللي صار مثلا المدة الفارطة بين عامناه والسنة في الأمطار الغزيرة اللي هبطت والفيضانات اللي صارت. هي في الأصل احنا نعرفه اللي هي سيني بوزيتيف وحاجة باهية للمنظومات البيئية, معناها خاطر تغذي المائدة المائية وتنعش الطبيعة. أما المشكلة وين؟ المشكلة كيف تتقاطع الأمطار القوية هذه مع تلوث بشري ديجا موجود من أصله في البر. يعني هوني المطر يولي عندها تأثير عكسي وتنجم تتحول إلى ان كاتاليزور, يعني مسرع لصعود الأرقام هذه.
0: يعني السيول هذيك اللي صارت في الشتاء والفيضانات انديريكتومون تهز يعني الفضلات اللي موجودة على البر وتهزهم للبحر, هكذا اللي حسب ما فهمت.
2: هكاك هما فما زوز أسباب ينجموا يفسروا الارتفاع المهول هذايا من عمناول وسناء. السبب الأول هو ظاهرة الاستيفاج الشديدة هي اللي صدقت وقت اللي الأمطار الطوفانية والفيضانات تجرف معها كل ما هو تلوث موجود على سطح الأرض في المدن وفي المناطق الفلاحية والصناعية نكتز كل ما هو فضلات ومواد كيميائية وسماد فلاحي والمواد العضوية بيان سور وتصبهم الكل فرد ضربة في كميات مهولة في الوديان اللي الوديان من بعد هي اللي تصب في البحر. والسبب الثاني هو الديبوردمون تاع شبكات التطهير يعني البنية التحتية ومحطات تاع لوناس يصير فيهم ضغط رهيب كيف تصب أمطار قوية زادة وفي وقت وجيز تفيض ولا تفيض قنوات الصرف الصحي وتختلط بالماء تاع الأمطار وبعد يقع تصريف المياه الملوثة هذايا سواء تكون تريتي انسوفيزامون سواء ماهيش تريتي جملة في البحر. المواد دونك العضوية هذه والبكتيريا اللي ثبت فيهم الفيضانات كيف تقاطعت مع الارتفاع الفجئي زاد لدرجات الحرارة من بعد خاطر احنا دخلنا في الصيف والسنة جتنا سخانة خلينا نقولوا اكسبسيونيل في شهر ماي وشهر جوان دونك خلق الشروط المثالية للتكاثر الخيالي هي للبكتيريا هو اللي خلى يعني عدد الشواطئ
0: به لهنا يمكن فما بعض التساؤلات الأخرى خاصة حول نجاعة السياسات والإجراءات المعتمدة للحد من مصادر التلوث هذه اللي كنت تحكي عليها غيث بنور. ما كانش يمكن تجنب أن نوصل اليوم نحكيه على 49 نقطة يعني مصنفة وغير صالحة للسباحة.
2: أي هو الحقيقة قلت لك جاوبنا على السؤال هذا وانا ايتي ان بو ايبوتيتيك يعني هذا حسب اللي نعرفوه معناش يعني حاجة تدل انه هذا كان السبب نتاعه هذا ديريكت مي انا نتصور انه لو كان قنوات الصرف الصحي يعني يولي يعملوا ان تريتمون بلوز افيكاس للماء قبل ما يخرج وكان نولي يعني دراسات اللي تصير على المقاومة متاع المدن متاعنا للفيضانات والحد من التلوث على سوخ قبل ما يهزوا الماء للبحر هو اللي نجم يعني نقص من العدد متاع الشواطئ هذا.
0: إذا كان نتخذوا بعض الإجراءات اليوم هل العدد هذا ينجم ينقص؟
2: بنسير احنا عندنا مشكلة وكان معناه نتخذوا الإجراءات اللازمة باش نقصوا من الحاجات اللي يخلي مشكلة هذه تصير بيان سور باش ينقص العدد نتاع الشواطئ. دونك نصيحتي الحقيقة للعباد اللي باش يحترموا القائمة الرسمية هذه لوزارة الصحة خاطر المنع هذا راه مبني على أرقام وتحاليل مخبرية مش على انطباعات شخصية يعني حتى لو كان مثلا الشاطئ الممنوع يظهر
0: نظيف
2: ومزيان اما البوليسيون انفيزيبل هي اللي تنجم تمثل المشكله. فما زاد ان اكزومبل نتاع شط حمام لنف اللي هو ليكزومبل بارفي اللي قاعد يصير واللي هو مسجل ديجا في القائمه السوداء هذيا لا ليست نوار نتاع الخرات اللي منعموش فيهم. نهار مثلا 16 جوان اللي فات اللي هو كان نهار فيشتا وقبل ما تخرج الليستة الرسمية العباد معناها لقينا إقبال كبير متاع عباد يعوموا فيه من بالرغم من اللي لونه ولا أحمر أجوري بعد ما كان قبل يظهري بالليل وقت اللي صارت البيولومينيسونس والموجة متاعه ولا تشعل بالضوء دونك ولا لونه في الصباح روج بريك معناها كيما
0: الأجور
2: كيما لون جديد ولا اللي هي علميا التلوث العضوي والبكتيري اللي رزته وزارة الصحة واللي زاد قبل ما تخرج الليستة وقتها وكان لونه هكاكا هو اللي تلوث هذا هو اللي غذى فصائل المجهرية من الدينوفلاجيلي اسميهم مثلا دينوفيزيس وألكسندريوم وخليها تعمل هكا المد الأحمر اللي هو المغيغوج. وتوا حتى كيف يرجع لون البحر عادي هذا ما يعنيش اللي الماء
0: نظف،
2: خاطر الخلايا هذيك كيف تموت وتوصل للقاع التحلل متاعها يستهلك الأكسجين ويزيد يزيد يخيب الكاليتي متاع الماء والمركبات البيولوجية المزعجة اللي سيبتها وقت اللي كانت موجودة هالحاجات اللي خلاوا اللون الأحمر يظهر تقعد موجودة في الماء. يعني إذا لو كان لون البحر كان جوست انذار يعني فيزويل وتأكيد التحاليل البكتيرية، رجوع اللون إلى اللون العادي ما يعنيش أنه البحر رجع يعني صالح للاستعمال. دونك احترموا القائمة هذه خاطرها ما جاتش من فراغ، وفما يعني تحاليل دقيقة اللي قامت بها وزارة الصحة باش توصل القائمة هذه، يعني تخرج البحورات هذوما بالذات يتم رصدهم في الليست النوار.
0: واضح. شكرا لك غيث بن نور عضو جمعية تونسين، نشكرك برشا على تدخلك معنا وعلى كل ما أفدنا به. كما كنت تسمعوا 49 نقطة شاطئية ممنوع فيها السباحة، هذا حسب آخر بلاغ لوزارة الصحة. الشواطئ هذه موزعة على 7 ولايات، تنجموا تاخذوا أكثر تفاصيل وتشوفوا الليست هذه متاع الشواطئ الممنوع فيها السباحة موجودة على صفحة وزارة الصحة على فيسبوك. شكرا لك مرة أخرى غيث بنور عضو جمعية تونسي، شكرا لك وعلى كل ما أفدتنا به. وكما كنتوا تسمعوا هنا ردوا بنا نقف وقفة حقيقية لبحرنا اليوم، ويلزم تقريبا كل الجهود تتضافر باش نعالجوا الأسباب متاع التلوث هذايا. وإن شاء الله 49 شط اليوم الممنوع فيهم السباحة أثناء إن شاء الله العام الجاي يتراجع، وكل عام يتراجع وترجع شطوط تونس الكل للتوانسة والنجموا أن عوموا فيها من غير حتى اختر. قبل الختام كما العادة نمشي إلى أسعار السوق. أسعار السوق كما كنا الاثنين من القيروان، وين موجود سي حسين القداح؟ صباح النور.
3: كنتم سعيد سي محمد شوبة ومستمعي ومستمعات إذاعة أجمل كثير.
0: مرحبا بك.

0: دينا له 500 الجزائر دينارين قرع الاحمر من دينا له 500 دينارين قرع الاخضر من دينارين 3000 القارص غالي برشا سي محمد 4800 بروكلو 2000 البتراف من دينارين 3 دينارات البيزنجير 3 دينارات الفقوس من دينار لدينارين 3 او الخف دينارين البجل دينار هذا الورقي 500 مللي في مخص الفواكه والغلال مش غلاز هذا كيف فات وقت وزاد من 4 دينارات ل 7 دينارات الكيلو الخوخ من 3000 ل 5000 الفراولة 6 دينارات عبد الملوك 12 دينار الموز من 15 ل 18 البطيخ من دينار دينار 500 دلاع من 700 دينار الكرموس 6 دينارات الصراح دينارين 5 دينارات اللوز 2500 3500 العوينة 5000 7000 والدقلة من 7000 ل 10 دينارات المخوخ اللحوم البيضاء اللحم الدجاج جاهز للطبخ 8 دينارات و50 سكالوب الدجاج او داند 17 دينار و450 الفخار الصغير الدجاج 12 و9 مرجاز داند 20 دينار الساك داند 16 دينار و800 الفخار داند 10 دينار و800 المرمز داند 12 و7 داند 7500 الكبده الدجاج او داند 17 دينار دجاج حي الابيض الكيلو ب 6 دينارات 6 دينارات و800 الدجاج العربي من 25 35 دينار الدجاجه البيض العادي 4 بيضات 900 ملي والبيض العربي البيولوجي 4 بيضات بدينار في نخوض اللحوم الحمراء الظأن 55 دينار الكيلو العلوش معناها البرشن 47 البركوس 35 الهبرة البقري 47 دينار الحم البقري بخرس 40 دينار كبدة علوش أو بقري 60 دينار المدلس البقري 40 دينار الفكرة البقري 45 الهرب البقري 25 رفع علوش أو برشن 25 دينار الكرش البقري ب 8 و 12 دينار الدوار العلوش 60 دينار والكتلات البقري 44 في دخول الأسماك السردينة من 4 دينار 800 ل 6800 الشورو 10800 المرجان من 3 دينار 800 ل 12 دينار التريليا 43 دينار 800 الوراثة البحري 23.8 الوراثة المربية 22 دينار 800 السن 38.8 البوري 14.8 النظري 23 دينار 800 القاروس 27 دينار 800 الغزال الابيض 12.8 الغراب 23.8 سكومبر من 10.8 ل 4 دينار والكروفات 24 دينار و800 عموما الاسعار المتداوله في ولايه القيروان بالنسبه اليوم الاثنين.
1: شكرا لك سي حسين، تحياتنا لك ولكل المستمعين في القيروان، نسلموا على كل مستمعي اذاعه المنستير وين ما كانوا. نحن نكون هكا وصلنا لنهايه موعدنا من بشائر الصباح لصبحيه اليوم الاثنين 22 جوان 2026. شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمده ثلاثه سوايع هذوما، محمد سيديه في الاخراج، نجل عطيه بن محمد في الاخراج الرقمي، مدام علي منصوري في التنسيق العام، وكنت معكم محمد بيار في الاعداد والتقديم. الاخبار بعد تقريبا خمسة دقائق من توا، مقالي كم شو نقول لكم، بقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير، بداية أسبوع سعيدة لكم الكل، في الأمان.

0: التاسعة صباحا على موج إذاعة المنسير. موجز الأخبار. صباح الخير. توجه أكثر من 62 ألف تلميذ وتلميذة اليوم إلى مراكز الامتحانات لاجتياز منظارة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، أي 29% من إجمالي التلاميذ المرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. وتجرى هذه المناظرة على امتداد 3 أيام، ويتنافس المترشحون على 3850 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية. يكون طقس اليوم الاثنين مغيما جزئيا بالشمال والوسط وقليل السحب بالجنوب، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب. أما درجات الحرارة القصوى فتتراوح بين 30 و35 درجة قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات، وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيل محليا. سجل المنتخب المصري أول انتصار له في تاريخ مشاركاته بالمونديال بعد أن قلب تأخره أمام نيوزيلندا إلى فوز ب3-0 ضمن منافسات المجموعة السابعة. ويمنح هذا الانتصار التاريخي المنتخب المصري دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة إيران في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، إذ بات الفراعنة قريبين من تحقيق إنجاز جديد يتمثل في بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم. وكانت إيران تعادلت سلبا لحساب نفس الجولة أمام المنتخب البلجيكي. ولحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة للمونديال، تعادل منتخب الإيريغواي مع منتخب الرأس الأخضر بهدفين لمثلهما. وتتصدر إسبانيا الفائزة على السعودية برباعية المجموعة برصيد 4 نقاط متبوعة بإيريغواي، فالرأس الأخضر في المركز الثاني مناصفة بنقطتين لكل منهما، بينما تأتي السعودية في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة. أعلن بيان مشترك قطري باكستاني اختتام جولة المحادثات الأولى بين طهران وواشنطن في سويسرا واستمرار المحادثات الفنية طوال الأسبوع. وأعلنت إيران الاتفاق في سويسرا على خطوات مهمة لبدء مفاوضات التوصل إلى الاتفاق النهائي، مؤكدة إحراز تقدم. لقاؤكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 10 صباحا بعد الفاصل. دقيقة مونديال مع حكيم اسطنبولي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
3: مرحبا بكم. اليوم نوصلوا لمحطة تاريخية، مونديال 2022 في قطر، النسخة اللي غيرت برشا حاجات في تاريخ كأس العالم. لأول مرة المونديال يتلعب في العالم العربي، لأول مرة زادة يتقام في الشتاء باش تتفادى قطر حرارة الصيف في الخليج. البطولة كانت استثنائية من ناحية التنظيم، ملاعب عصرية، مسافات قريبة بالمدن، وأجواء جماهيرية خيالية. خلت النسخة هذه من أكثر مونديالات متابعة في التاريخ. شارك 32 منتخب في آخر نسخة بالنظام القديم، بينها أبرز المشاركين البرازيل، أرجنتين، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، البرتغال، وهولندا. وزاد حضور عربي قوي، تونس، قطر، السعودية والمغرب. في البداية البطولة كانت مليانة مفاجآت. السعودية فجرت العالم بفوز تاريخي أمام الأرجنتين. اليابان أسقطت ألمانيا وإسبانيا. أما الحدث الأكبر فكان المغرب. المنتخب المغربي كتب التاريخ، أقصى إسبانيا في الثمن النهائي، بعدها يقصي البرتغال في الربع النهائي، وصل للنصف النهائي كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق الإنجاز. ورغم الخسارة أمام فرنسا، المغرب خرج مرفوع الرأس. نوصل للدور النهائي الأسطوري، المنتخب الفرنسي، المنتخب الأرجنتيني في ملعب لوسيل، واحد من أعظم النهائيات في تاريخ كأس العالم. الأرجنتين قدمت بهدفين مقابل صفر أهداف ميسي ودي ماريا، لكن عودة المنتخب الفرنسي بفضل كليان بابي وسجل 2 أهداف وعدل النتيجة 2-2. في الوقت الإضافي ميسي يرجع التقدم الأرجنتين، لكن بابي أكمل هاتريك من ركلة الجزاء. المباراة انتهت 3-3، جنون كروي بكل معنى الكلمة. في ضربات الجزاء الحظ يرجع للمنتخب الأرجنتيني، يفوز 4-2 وتفوز بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه. واللحظة الأهم تتويج ليونيل ميسي بكأس العالم أخيرا بعد سنوات طويلة من المحاولات، ويكمل مسيرته الأسطورية كواحد من أعظم اللاعبين في التاريخ. وهكا كان مونديال 2022 بطولة العرب، المفاجآت والنهاية الأسطورية لميسي، نسخة ستبقى خالدة في ذاكرة كرة قدم إلى الأبد. شكرا لكم وإلى اللقاء. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
4: دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
5: حتى يكون الطريق أكثر أماناً للجميع، إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان.
4: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمد.
6: صباح النور والورد والفل والياسمين. 9:06 على موجاتنا، تحية لكم مستمعينا فين ما كنتوا، فين ما تلقاونا. تلقاونا على موجة إذاعة المنستير، وتلقاونا على شين يوتيوب إذاعة المنستير، وتلقاونا على صفحة راديو منستير على الفيسبوك، وتلقاونا على www.radiotunisien/منستير. ساعة توعية وتحسيس معكم وسمعينا من توا حتى العشرة متاع الصباح، ساعة نكون فيها قراب لكل مستعملي الطريق، وإن شاء الله يا ربي طريق آمنة لكم الكل، وبداية أسبوع موافقة للناس اللي تسمع فينا الكل إن شاء الله. نعرفوا اللي مش كل سائق واعي، مش كل مستعمل طريق واعي، أما أنت تنجم تكون واحد منهم، تنجم تكون واحد من الناس الواعين هذوما. ناخذوا بعض الأمثلة تنشوفوا درجة الوعي اللي عنا، يعني احنا كمستعملي الطريق. انت في طريق فما علامة تقول فما سونس انتردي، غيرك يقول لك هيا خلنا نتعدى، قص قصة واحدة ونتعدى، مهموش في اللومبوتياج، في السيركولاسيون اللي باش تدخل بعضها، في بعض التشنجات اللي تصير وفي بعض المشاكل اللي تنجم تصير. انت ما تتعداش، تقول خليني نشوف الطريق اللي عدي، يعني باش يوصلني للوجهة متاعي وما نستعملش سونس انتردي. غيرك تلقاه في طريق في وسط البلاد وزحمة مرورية، وكما هكا طقس كما تواصيف، وناس كل تحب تهوت للبلاد وعندها قضية، والكل هو يقول لك من قش وين قاري، انت تبت لوج وين تقاري وتقاري في بقعة قانونية. هو يقول لك حتى دوزيام بوزيسيون مش مشكل، معناه مع دوزيام بوزيسيون نقضي شوري وتو نرجع في درج، نرجع في ساعة، الله أعلم وقتاش نجم يرجع. غيرك مثلا تلقاه في مفترق متاع سكك حديدية، فما البارير هابط، فما الأضواء حمراء، فما نقوزي ناقص، كل المؤشرات تقول اللي فما ترام باش يتعدى، انت تقف تقول اني واعي ما نتعداش الا ما يتعدى، يتهز البارير ويتعدى الترام. غيرك يقول لك انسايس روحي ونتعدى. هذه درجه الوعي واختلاف في درجات الوعي. نجم تكون انت زاده واعي في وانت تسوق في السياره نتاعك، وانت تستعمل فيها مش بالضروره، يعني وانت للغايه نتاعك، لا لغايه الناس اللي راكبين معاك في السياره، وعندك مسؤوليه نقلهم وتوصيلهم سالمين امنين باذن الله. الصغيرات اللي معاك تقول لا ما يلزمكمش تخرجوا روسكم من شبابك نتاع السياره. هذه درجة وعي مهمة لسائق سيارة فيها العائلة متاعه. في الأوتوروت تبدأ أنت تجري في سرعة 110 والسيارة اللي بحذيك تقول فين تتعدى، تقول كانني نجري في 110 ما لا غيري، فاش يجري 150 ولا 180، إيش بيه يا أخي مش واعي اللي درجة اللي السرعة على طريق السيارة هي 110 مش 150 ومش 180 ومش 200. خليك أنت واعي وخليك أنت أكثر وعي، ومهمكش في اللي خالف قانون الطرقات. نجم تكون واعي مش بالضرورة وأنت تستعمل في الطريق زادة، نجم تكون واعي وأنت أبو ولا أم ولا أخو كبير وعندك شكون في العائلة باش يخرج الدراجة النارية متاعه، وتقول له لا متخرجها إلا ما تهز الكاسك مع متاعك. هذه زادة كيف كيف درجة من درجات الوعي اللي نحبوا فيها سلوك تلقائي لمستعملي الطريق. ما لا خليك أنت أكثر وعي وأكثر التزام وأكثر احترام لقانون الطرقات، تكون آمن أنت واللي معاك بإذن الله. نعرف زادة فما برشا ناس أخرين واعين على طرقاتنا وفي استعمالهم للسيارات متاعهم، ويبدأ عنده كارني يدون فيه وقتاش لاسيرونس، يدون فيه وقتاش الفيزيت تكنيك، هذوما تلقاهم ياخذوا الموعد على بكري وما يخالفوش قانون الطرقات، وما يخرجوش بسيارة ماهيش عاملة الفيزيت تكنيك. اللي ياخذ اللي اختار هذايا ويركب الريسك هذايا ويخرج السيارة متاعه ماهيش عاملة الفيزيت تكنيك، ينجم يلقى روحه يفلاشيه رادار طريق الأمان، يلقى روحه في حملة مرورية مع سي مختار. سيد الرائد صباح النور.
7: صباح
6: الورد. يعيشك. بعد شويه باش يكون عندنا موعد مع فلاش رادار باش نحكيوا على المخالفات المتعلقه بالفحص الفني للعربات بصفه عامه، يعني نحكيوا على الحمله المروريه هذه اللي قاموا بها في اطار العمل الدوري وفي اطار ركن فلاش رادار مع اقليم الحرس الوطني بالمنستير. من هنا حتى العشرة متاع الصباح فريق كامل معكم الكل مستمعينا، أجمل تحية محمد صيدية من أمام الأجهزة الفنية، علي منصوري برجب في تنسيق فقرات حصتنا، علي نزلة عطية بن محمد في الإخراج الرقمي للبرنامج، من قدام ميكرو حنان بكار تقول لكم ديما طريق الأمان طريق السلامة، خاطر شوقي بعد شوية باش نلقاوه في حملة مرورية من المهدية باش يكون مع فرقة حرس المرور بالمهدية مع سيد الرائد سي عبد السلام الجمالي باش نشوفوا كواليس هذه الحملة المرورية ومع جائزة البرنامج اللي من إهداء الشركة التونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية. كونوا أكثر التزام، كونوا أكثر حذر على طرقاتنا، تكونوا بإذن الله سالمين غانمين وفايزين إن شاء الله. نغملول على خد حرير.

0: أخد حريم.
1: فلاش رادار.
2: فلاش رادار ركن في البرنامج اللي نعتمد فيها على المخالفات المرورية التي تسجل في إطار عمل ميداني عمل دوري يقوم به حرس المرور. ركن هذا بالاشتراك مع أقليم الحرس الوطني بالمنستير. واليوم باش نشوفوا فرقة الحرس حرس المرور بطبولبة. سيد الرائد سي مختار والناس مرحبا بك.
3: شكرا صباح
2: النور. سهلا. إذن احنا أعذر احنا في البرنامج نعملوا حملة مرورية باسم الفحص الفني للعربات خاصة الفحص العبلاني العربي. هل سؤالك على الطائر معناها هل انتم في اطار العمل الدوري نتاعكم هذا تقولوا اليوم باش نخرجوا للفحص الفني ولا نخرجوا للطريق والطريق شنو يجيب مخالفات؟
3: شكرا مره اخرى اخت حنان. بطبيعتنا نهار السبت الفارط الموافق ل 20 جوان 2026 قمنا تنفيذ لتعليمات القياده والخطه التنفيذيه لقدم الحرس الوطني بمنستير. قمنا بحمله من الساعه ماي ساعتين للساعه 11 متاع الليل. هذه تركيز على مخالفات عدم اجراء الفحص الفني. وشفنا فيها نتائج. وصلنا عملنا 50 محضر عدلي عدم اجراء الفحص الفني. الى جانب المخالفات المحضر الجبائيه تختص الفحص الفني بما ان عدم اجراء الفحص الفني هو محضر عدلي لكن الوسائل الخاصه الوسائل النقل العمومي تولي محضر جبائيه لانه مربوطه برخصه. اذا لم عندوش فحص فني اعتباره رخصه منتهيه الصلاحيه.
2: معناها 50 مخالفه في عدم اجراء الفحص الفني اللي هو نورمالمون استثناء عدم اجراء الفحص الفني. معناها الناس كنا نبداو منظمين نعرفوا وقت اشتوفى الفحص الفني ناخذوا موعد على بكري ونفيقوا بها على بكري. معناها مش في ليله اللي ما عندناش فحص فني للعرب نتاعنا نخرجوا سياره. ومع هذا سجلنا 50 مخالفه.
3: قبل ما نحكيوا على المخالفة بصفة عامة باش نعرفوها تعريفها الفني هي جنحة مرورية تسجل ضد صاحب العربة لعدم خضوع عربته للاختبارات الدورية التي تثبت صلاحيته أو القيادة بشهادة فحص فني منتهية الصلاحية. وهذا كل تهدف الفحص الفني لضمان سلامة الفرامل والإطارات والمحرك للحد من الحوادث وحماية البيئة.
2: نعم.
3: كي نجيو نعرفوا المخالفة هذه قبل كل شيء شنو علاقتها بحوادث المرور. قبل ما نوصل لهذايا راهي تختلف الفصل 85 المخالفة نتاعها عقوبتها هي جنحة مرورية. عقوبتها مخالفتها ما بين 100-200 دينار بالنسبة للوسائل العادية. بالنسبة لوسائل النقل العمومي والتاكسي الفردي التاكسي السياحي والشاحنات الثقيلة التي تفوت أكثر من 12 طن هذوكم مربوطين بطاقة استغلال عندهم رخصة. كي ظل ما عندوش فحص فني تولي عدم صلاحية بطاقة استغلال بانتهاء شهادة الفحص الفني
2: كان ما تخرجش
3: معناه هذاك محضر جبائي وتحجز البطاقة الاستغلال اللي هي رخصة وشهادة تسجيل وتحالوا لإدارة النقل البري يعمل صلح هذيك اختيتها 70 دينار محضر جبائي يعمل صلح في ظرف 7 أيام. بينما اللي توصل إلى السجن في حالة أخرى كذا لا تربط بحادث مرور وتثبت اللي الشاحنة هذيك غير صالحة للجوالين وفيها خلل يثبتها الخبير وتوصل حتى شركة التأمين ترفض التعويض تدخل فيها برشا خبراء وصارت لنا هذه عنا احنا في مرجع النظر نتاعنا خاطرش انت تحط وسيلة للجوالين وترتكب حادث مرور قاتل وهي ما عندهاش حتى اي حاجة اللي باش تركيلي في الطريق تولي ضرر حتى المش اللي هو لغيره هو.
2: معناها قد ما يمس الخطر سلامة مستعمل الطريق سواء كان راكب وإلا بقيت مستعملي الطريق قد ما يصير تصعيد في المخالفة.
3: بالطبيعة هي قدام السيارة وسيلة ما فيهاش شهادة فحص فني غير صالحة
2: للجوالين.
3: وإحنا في الإطار هذايا كي نقولوا راهي تختلف من وسيلة لوسيلة. ثم السيارة الخاصة اللي هي معفية من أول إذن بالجوالين 4 سنوات سنوات ثم في العشر سنين هذوكم كل سنتين تفوت 10 سنين كل مرة كل عام. بالنسبة للسيارة النفعية اللي كوميرسيال كيما السيزي والبارتنير معفية عامين ثم كل لابد 10 سنين كل مرة كل سنة ثم بعد 10 سنين كل 6 أشهر. بالنسبة للسيارة المعدل كراء معفية سنة بركة ومن بعد تالي كل ستة أشهر لأن معدل الكراء تعرف أنت مسؤولية رأي لوكاسيون تخلط سوقها عائلة
2: الحس الأمني في بعض الحالات نلقاوش هكا توصية تتعدى للأعوان والخيان اللي يقوموا بالعملية هذية وأنه حتى لو كان قيد سيارة قائمة بالفحص الفني تنجم تكون عندها عام وعام ونص أعمل نظرة على الإطارات أعمل نظرة على بقية مكونات السيارة تنجمش تكون معناها غير صالحة للاستعمال يكون
3: لا هذا بطبيعة هذيك تدخل في بالمناسبة هذه نحيي الوكالة الفنية للفحص الفني خاصة احنا مرجع نظر بتاعنا منزل حياة اللي بصراحة قايمين بواجب كبير معنا احنا ونتعاملوا مع بعضنا ياسر ونخدموا مع بعضنا في حملات هذه تدخل في الفحص الفني العربي هذه مرت انت تلقى
2: تقوموا به ولازم يكونوا معاكم الوكالة الفنية
3: لا نحن نخدموها احنا وحدنا ولا مرت نعملوا حلة مشتركة متواجدين هم ثم احواج اخرى فنيه في العربه يعرفوا اكثر منا خاصهم مبروتين بالماتريال اعتبار انت كرب مش عامل فيزيت تكنيك اعتبار انسان مريض ماشي عادي عند طبيب
2: تدخل عسكر
3: اي كان جاي هو المواطن واعي شويه كي هو يحس بمرض يمشي للطبيب يجري كربته كالعاده راه كيف كيف راه كيما انت تفقدها على الماء وزيت انت راك تجزها كلك في العام مره مش تتفحصها وكان انت قبل توفى الفيزيتا بجمعه بعشر ايام تاخذ لها موعد انت كيف كيف نفس الانسان يحبش الروح والمضره هو كيما كوسيله نتاعو هذيك هي اللي يسترزق منها راهو واحنا حتى بطبيعتنا هاو نخدم يومين الامانه باش نكونوا واضحين في مرجع النظر نتاعنا احنا في المستير هنا برسك الوسائل اللي تلقاها ما غير فحص فني ولا منتهيه الفحص الفني هي الوسائل اكثر من 20 سنه القديمه كما تعرف انت
2: الشهاده الثقيله
3: اما هنا شنو هي تدخل في برشا مخالفات تو طاقه انت ما تجيش انت تسوق كهرباء واربع عجلات نتاعها ملساء حتى انت في فريناج تزلق في بير في كل شيء تجيش انت شاحنه تسوقها ودخان من تالي حتى يضر البيئه فهمت انت تجيش انت كهرباء اللي زمر السير نتاعها كلها تبامبي وتعمل فرنا تهرب بك على اليسار توصل تقول انت شنو علاقه هذا بالحادث هي بالعكس إيه؟ عندها دور كبير الاشعه الفحص الفني اعتباره انت انسان معناها برضه مش عاده داوى صباح لاباس عليك كيما الوسيله العربه راهي هذيك كي ظل يعمل فحص فني راهي تدخل للفيزيتا راهي تعمل فيزيت تكنيك لما تعدى على اربع مراحل عندنا دي ماتيريال اللي هم كل الالات هذيك مش تراقب الوسيله اعتبارها كي فحص فني اعتبارها صالح للجوالين معناها
2: على الاقل مطمئن على السياره هذيك
3: الشوك انت تخدم الفحص الفني العرضي ما شنو على برابيز مكسر عجله تقع عجله طيب عجله ملساء عربة تنفذ دخان كثيف تفوق أكثر من 50% هنا هذيك تصلح بها أنت المواطن هنا في دخ 15 يوم يحاول باش يتصلح ويعود يرجع يعمل فيزيت تكنيك أخرى كان صلح هو يأخذ فيزيت نتاعه وما صلحش يلزم ما يرجعوا له فيزيت تكنيك إلا ما يصلح هذيك
2: واضح حبيت احنا نخاطبوا في الوعي عند مستعمل الطريق حبيت نقول لهم اذا كان انت خرجت بالسياره نتاعك وهي ماهيش قائمه بالفحص الفني ولا انت ما قمتلاش بالفحص الفني نتاع العربه اللي باش تدور هذيك تنجم تكون ناقصه الاطارات فيها تنجم تكون زاد كيف كيف الفرامل ماهمش مريقلين هذا كله يشكل خطر عليك وعلى الناس اللي هازهم معاك وعلى الناس الموجودين معاك في الطريق خليك انت اكثر وعي وخليك واعي واحترم هذه الاجيال واحترم صيانه دوريه العربه نتاعك باش تضمن على الأقل الجانب الأوفر لأمانك على طرقاتنا. شكرا لك سيد الرائد سي مختار وناس رئيس فرقة حرس المرور بطبلبة إن شاء الله تجمعنا لقاءات إعلامية أخرى ومواضيع زادة كيف كيف تخص السلامة المرورية وتخص طريق الأمان. شكرا لك.
3: شكرا عايشك.

0: ونسير
1: انفيذر بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7
2: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة. ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: ديما معاكم بالنصايح المرورية باش تكون طريقكم آمنة وباش نقربوا لكم أكثر. نكونوا موجودين معاكم على الميدان والموجود شوقي الحمادي توا في حملة مرورية مباشرة من المهدية مع فرقة حرس المرور بالمهدية. إن شاء الله يا رب يرصد فيها أقل ما يمكن من المخالفات وأكثر ما يمكن من الالتزامات والالتزام بقانون الطرقات على طرقاتنا. شوقي مرحبا بك وصباح النور.
4: صباح الخير حنان. صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات لكل المشاهدين والمشاهدات على صفحتنا إذاعة المنستير راديو منستير وإلا على صفحة البرنامج راديو منستير لايف وإلا كذلك على صفحة إذاعة المنستير راديو منستير لايف وإلا كذلك حتى على صفحة البرنامج
3: طريق
4: الأمان على الفيسبوك. العادة اليوم نجيو بزوز جوائز لكن احنا يربحوا كان جائزة بركة بطبيعة. تعرفوا أنه البرنامج ديما نحاولوا احنا نشجعوا اللي يكون هو سائق مثالي وبطبيعة كما قلنا أفسانك وتلقاه
3: عملت لفسانك وما قيتش يا شوقي.
4: لا لا تلقانا موجود تلقونا موجودين على لفسانك هاكم كيما قاعدين تشاهدوا توا في الصوره نتاعنا
3: مستعين بنجله. نجله نحب لفسانك ونشوف شوقي في الميدان وعلى الميدان. نجله
4: هاي كامل شوقي موجودين وصلت الصوره.
3: تدخلت
4: الصوره.
3: اعطيني فكره على فريقك وتواجدك بالضبط انت فين موجود ونوعيه العربيات اللي تعداو من غادي وهكا بعض الملاحظات اللي سجلتها اليوم الصباح.
4: اكيد هو كما قلنا حنان بالطبيعه اليوم في حصتنا باش نكونوا حاضرين في ولاية المهدية وبالتحديد مع فرقة حرس المرور بالمهدية وين نكونوا نشتغلوا معهم ونرجعوا للعمل مع حرس المرور بالمهدية في أولى الحصص مع السيد طبعا الرائد رئيس فرقة حرس
3: المرور بالمهدية
4: سي عبد السلام جمالي لكل عبد جمالي بالفعل ولكل من التحق بنا الآن. هذوما الجوائز نتاعنا سي محمد اليوم في البداية باش يكون معنا هات محمد هات هذا هو الظروف المباشر بالطبيعة كما قلنا للناس اللي قاعدة تسمع فينا ونحب يكون معنا اليوم في الإخراج الرقمي الخارجي محمد باسم رشب لصيف بالطبيعة وزميلنا رياض الدريدي اللي نتمنى شفاء الوالد والالتزامات العائلية بالطبيعة يغيب علينا اليوم
3: إن شاء الله بس
4: لكن نوصلوا للتحية بكل
3: محمل
4: أمانة
3: محمل بالجواز شوقي
4: أي كالعادة واللي كما قلنا التحية اللي نحب نوصلها بكل أمانة من زميلي رياض الدريدي إلى السيد الرئيس مختار والناس اللي وجه له التحية بالخصوص لكلمة المستشفى ديال الصحية باعتبار وأن العلاقة ديما اللي تربطنا إنسانية نقبل حتى ما تكون مهنية بكل خيال اللي نتعاملوا معهم في مختلف الحصص متاعنا. اليوم بالطبيعة كما قلنا مع فرقة حرس المرور بالمهدية واليوم أيضا المجتمع المدني يكون حاضر طبعا في نتعرفوا على شكون الجمعية هذه ومدى الاهتمام متاعها وشنو هو العمل الميداني اللي كانت قامت به في مجال السلامة المرورية وفي نشر الوعي المرورية بصفة عامة. اليوم يرافقني حضرة الرائد عبد السلام الجمالي رئيس فرقة حرس المرور بالمهدية أيضا يكون معنا الرائد عمر بالعيد رئيس مركز حرس المرور بالمهدية وبنقيط الأعوان اللي يرافقونا اليوم الرائد رفيق العابد والوكيل أول حمزة القسومي أعوان بالطبيعة الفرقة اليوم باش يكونوا حاضرين معنا وبشكون إلى جنبنا حاضرة السيدة جيهان إبراهيم أمينة مال جمعية السلامة والأخلاق المرورية فرع المهدية باعتبارها هي جمعية حديث العهد في المهدية
3: السلامة والأخلاق
4: يجيوا السلامة والأخلاق المرورية كل اللي يشاهد فينا على صفحتنا إذاعة المنصير
3: يعني السلوك المروري
4: بضيعة السلوك المروري كما قلنا زوج جوائز حقيبة معدات السلامة والأمان المرورية وأيضا أو مستلزمات السلامة والأمان المرورية وأيضا خوضة اللي هو من إهداء إذاعة المنصير والشركة التونسية
3: المصرية
4: في صناعه المعدات الطبيه بتاعها بلم غيره ما تنسوش انا ولايه ابو نعروس اللي هما بتاعها يهديوا للجوائز. ثم مع اذاعه المناطير اذا كان الصيف مثالي تبيعها في حصتنا اليوم. درجات حراره مرتفعه، حركيه مروريه كثيفه في المفترق هذايا، مؤثر الخصوصيه نتاعو بتاعها باش نزيدوا نتعرف عليها مع حضرة الرائد عبد السلام الجمالي رئيس فرقة حرس المرور بالمهدية اللي يحترم معنا اليوم وكما قاعدين تشاهدوا كل مباشر في المفترق هذا اللي هو مرجع النظر ترابين مع تنظيف قصير السيف وبالطبيعة كما قلنا في طريق حيوية وتناخذوا الخصوصية متاعها في الغرض هذايا في المباشر نطلقوا فيها حملتنا التحديثية التوعوية هذه. ولكن أكيد وأنه كما قلنا راهو من خلال هالحملات هذه وصفنا حتى تقريبا الأسبوع الفارط أو قبل الفارط مثلا مع حصة حرس المرور بالقالطة مع السواليد وقت تقريبا أكثر من 90 ألف متفرج على مستوى على فيسبوكي، معناها هذا يعني دون احتساب معناها نسبة المشاهدة والمتابعة والتفاعل سواء كان على صفحة إذاعة المنصير أو على صفحة البرنامج طريق الأمان على الفيسبوك. سيد الرائد عبد السلام الجمالي صباح الخير، مرحبا بك.
0: صباح الخير، نهارك طيب، تحية ليك وتحية لإذاعة المستير اللي عندنا معها الكريات في الصغرى.
4: أكيد
0: إذاعة المستير وقت نجد الغرياني وقت
4: الزمن الجميل معناها أنت
0: معناها أنا فرحتي بشارك معكم. باهي تحية للمستمعين إذاعة المستير وتحية لمستعملي الطريق خاصة
4: وخاصة زاد للمشاهدين يعملوا اف 5 ويلقون على صفحتنا إذاعة المستير في هذا البث الحي والمباشر فيما على صفحتنا.
0: عايش انا نقدم لك راحي الرائد عبد السلام الجمالي رئيس فرقة حرس المرور المهدية. احنا جيتونا احنا في نطاق العمل بتاعنا في الحد من حوادث المرور بولاية المهدية، معنا جيتو باش تعاونونا وتعملوا حملة تحسيسية بارك الله فيكم وان شاء الله تكون ناجحة. بالنسبة لوضعية المرور وسلامة المرور في المهدية، احنا من مارس بدينا في خطة تنفيذية تاع إقليم الحرس الوطني بالمهدية تحت إشراف السيد مدير التنفيذي السيد رئيس الخمسة بتعليمات من القيادة. تتلخص هذه في تكثيف عمليات الحملات المرورية للحد من حوادث المرور مع التركيز على الجانب الوقائي والجانب التحسيسي ثم الجانب الجذري اللي ذكرت لك هو الثالث.
4: أكيد
0: ذكرت لك شو له. احنا على خاطر نبدأ بالجانب الوقائي، احنا راه وقاية حرس المرور راه مبني على الوقاية. احنا ماذا بينا احنا على خاطر اكثر ناس يشوفوا الحوادث واكثر ناس يشوفوا في المآسي تعرض لها العائلات التونسية والأجنبية المستعملة بصفة عامة. ولذا لأنه نحب نوعوا المواطن ماذا بيه يكون معناها المواطن يكون واعي كما كانت تحكي مدام حنان في على عجبني البرنامج بتاعها على الوعي، معناتها انه راهو يبدا بالوعي البشر. السائق يجب يكون واعي بالحوادث، يجب يكون واعي ما يظنش اللي راهي الحادث دي ما كان هو ما يتعرضلوش، يبدا يشوف يتعدى بحدانا يبدا احنا نعاينوا في الحادث هو بعد يفوت تلقاه البنون متاثر، لكن بعد يفوت ينساه الحادث وديما حاسب يحسب اللي العباد الاخرى هي تعمل حوادث وانه هو ما يعملش حاجه، لكن لا،
4: لكن هو لازم القراءه تكون هي عكسيه وانه لازم يكون هو الانسان ديما صحيح عاقل ولكن زاد يلزمه يقرا حساب غيره اللي نجم يكون رده الفعل نتاعو بطيئه نوعا ما او ما تكونش عنده حسن القراءه في الطريق، فبالتالي معناها لهنا تولي فما اسباب نتاع الحادث اللي ربما ترتفع شويه. ولكن زاد حتى في مستوى العمل نتاعكم حتى في المدة الأخيرة قاعدين تعملوا على تحسيس المواطنين ومستعملي الطريق بصفة عامة للتوقي من أسباب الحوادث اللي هي خاصة في الفترة الصيفية اللي هي تكون ربما من قلة النوم من سياقة تحت تأثير الكحول وغيره، وتنزلوا نحكيوا فيها ونتوسعوا فيها بأكثر دقة لسد المشاهدين والمستمعين بصفة عامة.
0: أنا جبتني للأسباب الحوادث اللي هو بيت القصيد اللي نحن ما تستمعت عليه خطة تنفيذية باش أذكري العمل الوقائي والعمل الزجري على مخالفات هذه تم دراسات. احنا ندرسوا الحوادث وندرسوا اسباب الحوادث ونستخلصوا الاسباب اللي قاعده تتكرر وطبيعه معناها المنطقه بتاعنا اللي هي منطقه سياحيه، منطقه معناها يكثر فيها التوافد بتاع الاجانب او العمال بالخارج أو السياحة الداخلية. ثم أنواع بتاع مخالفات تكثر اللي هي معناتها بناء على السهر وبناء على مناسبات الأعراس وغيرها معناتها في المناطق الريفية. ثم السياقة تكثر مخالفات السياقة معناتها تحت حالة الإرهاق أو نعاس أو خاصة تناول مشروبات كحولية. إحنا نطلب من العباد باش يبعدوا على الفولون، يبعد عن السياقة إذا كان حالته ما تنجمش ماهيش إذا كان حالته يستوجب أنه يرتاح يلزم يرتاح. وهذه تتطلب خاصة أنتم ممكن تشوفوا أشياء تتطلب مثلا كثافة في الدوريات في الليل.
5: تكثيف المراقبة بالدوريات معناها المنتشرة خاصة في الليل.
0: خاصة في الليل عندنا جلود خفاء، عندنا أعوان وإثارات نعملوا عليهم نخدموا معناها خاصة للدوريات من الأربعة متاع العشية حتى البضي ساعتين متاع الليل معناها تكثيف الدوريات في الأوقات هذيك مش للحد من حواس المرور. وكما قلت ديما نرجع لك الجانب التحسيسي معناها ثم جمعية الأخلاق السلامة والأخلاق المرورية هذا عملوا معنا حملة تحسيسية ثلاث حملات تحسيسية ومع الدور الزجري اللي عملناه معناها لاحظنا أنه ثم تنخيص انخفاض في عدد الحوادث.
5: يعطيتني مؤشر إيجابي.
0: لا موجود مؤشر إيجابي إن شاء الله. ونوعد إن شاء الله باش يتحسن هذا.
5: يعني يعطيتنا أمل وأنه ديما فهم مستعملي طريق ديما قاعدين يتفاعلوا وديما قاعدين يلتزموا أهم شيء.
0: ثم تجاوب.
5: أيوه.
0: ثم تجاوب. ثم ناس معناها طبقوا. ثم ناس فهموا الموضوع فهمتني والدليل أنه قلت ثم نقص في الحوادث.
5: نزيدوا نجيو أكثر تفاصيل وأكثر معطيات. شكرا ديما نذكر لكل اللي التحق بنا الآن على موجة إذاعة المنسير. ديما نذكر بضيفنا حضرة الرائد عبد السلام الجمالي رئيس فرقة حرس المرور بالمهدية اللي هم اليوم نشتغل معاهم في المفترق هذا اللي هو مفترق واد الغراف.
0: مفترق واد الغراف هذا بالطريق الجهوية 96 أيوة. بالطريق الجهوية 87 هذا يربط بين المهدية وداخل الجمهورية مع عبر أبو برداس للسويسي
5: ويؤدي للطريق الطريق السيارة للطرود
0: ويؤدي للطريق السيارة باش يربط مع كابل طرف الجمهورية يتقاطع مع الطريق اللي تربط ما بين المكلين وقصور السيف
5: بالطبيعة طريق قصور السيف الطريق اللي يهز الشاب اللي يمشي لصفاقس اللي بالطبيعة المناطق الجنوبية سواء معناها المناطق الجنوبية متاعنا كما قلنا لك علاش اخترنا المفترق هذا احنا صحيح اشتغلنا فيه تقريبا منذ سنتين وقتها في فترة متاع فترة شتوية مع جمعان الزيتون مع تعرف انه تكثر في وقت ذاك اللي هما
3: العربيات
5: نقلوا العربيات
3: كثير معنا العربيات الفلاحية
5: اما شوفوا الملاحظة اللي هناك كيفاش في اولى الملاحظات معناها وانهم ملتزمين بارتداء الخوذة معناها هذا المهم جدا مرحبا يجب احذانا خلينا نزيدوا نحكيوا معاهم شوفوا معناها من العلامات الايجابيه
3: شوقي جمعيتك يا شوقي شوقتني باش تعرف على الجمعيه
5: باش نجي للجمعيه لانه خاطر ماك تعرفوا الجمعيه باش تبقى معنا باش نزيدوا نحكيوا معاها ولكن من العلامات
3: الايجابيه من الصور المزيانه دراجه ناريه وصاحبها حاط الكاس
5: رغم السخانه خلينا نجيب احذانا خلينا نوجه له التحيه معناها وتنزيد نجي مع المعذره بتاعها السيدة جيهان إبراهيم اللي هي ممثلة الجمعية تعالوا نزيدوا نحكيوا معها به خلينا نحكيوا مع المواطن الساعة مرحبا سيدي عسامة مرحبا
0: وبيك أكثر سيدي
5: شو اسم الأخ
0: محمود بودو
5: مين جيت سي محمود وين مقاس ربي
0: مسعد وماشي القهوة
5: القهوة هنا قرابي معناها وصلت صحيح لكن العلامة الإيجابية وأنك مرتدي الخوذة شنو شعلوا لك الضوء في الصينية ولا قالوا لك ثمة دورية
0: ولا أنا كلمني هكذا
5: أيوة.
0: ولا أنا كلمني
5: معناها بكل تلقائية وحدك وعن قناعة هذا هو بالفعل
0: لا بأس إن شاء الله يحمي روح
5: السخانة ما تقلقش
0: لا بأس
5: والوثائق كاملة بتاع الدراجة ولا ما شوي إن شاء الله شو اللي ناقص في الوثائق
0: لا أمريكي
5: لا عاد قلت لي ان شاء الله احنا ماذا بينا نقول ان شاء الله ما تقول لي فما نسبه معينه شو الاشكال معناها شنو الوثائق اللي ناقصه ما عندكش سيرونس ما خلي خاطر هذا هو اشكال هو ولكن الاشكال معناها
0: سيرونس مازال ما جاوبوناش برا الصوب تبع الناس مازال ما جاوبوش
5: هكا بعثت لهم
0: بعثنا لهم مازال ما جاوبوش
5: عن طريق الرقم الاخضر ولا عن طريق الموقع الويب نتاعهم
0: انا في اختار 10000 وهم يجاوبوا لا مازال
5: معنا في طور الاجراءات يعني هذا احنا شو نحب احنا
0: هما طور لاسيرونس كل واحد وسوم
5: ايوه
6: تو الناس كل تحب على سوم واحد، واحد طلب عليك 260 ست شهور والاخر 300، كل واحد وسومه فهمتني.
7: ايوه
6: هذيك هي الاشكاليه غير
7: ولكن
6: السوم واحد وتمشي ديريكت سوري مريض لما تمشي ما تلقاش.
7: ولكن الاهم من ذلك وانك انت على الاقل لقيت التجاوب من مكتب التامين معناها باش يقصك خاطر فما مكتب التامين تعال الكون ما عادش عنده وراق والريزو طايح وكل واحد وني ما عادش عندي برا نمشي للبيرو الفلاني وكل واحد شنو يتعلم معناها مكاتب التامين رغم القرض ديما فما مكاتب بان الشرفاء نتاع ناس وقت تجي معناها يقصك يحجز لك التامين نتاعك.
3: نعم
6: فوضى تحمي روحك قبل كل شيء. ايوه تو الحوايج اللي صارت هنا في الرمطوره كل مغير خوف وكل ضر من خطر الخوف.
7: عندك رخصة سياقة؟
6: أيه.
7: أنا هتعرف أنه في القانون يلزم رخصة سياقة تتوفر باش نسوق دراجة من 16 سنة فما فوق في جنبها نظر من 16-18 ثم نظر تطبيقي من 12 فما فوق.
6: بالضبط.
7: معناها تتعرف ولكن فما زاد مسألة أخرى قانونية في سياقة الدراجة وأنه الضوء نتاعك يلزم يشتعل ليلا نهارا من 24-24 مهما كانت حالة الطاقة سواء كانت شتوية ولا صيفية. تعرف النقطة هذه؟
6: أي أي أي أي.
7: تعرفها؟ علاش ما تشوفش على الضوء؟
6: والله يمكن أن نسيت هذه ما
7: لها هكا من هنا حتى للقهوة مش على الضوء.
6: إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله.
7: إحنا راهو إحنا حبينا نحيوك على مدى التزامك بتطبيق القانون وإن شاء الله بالطبيعة يجيك الإس إم إس اللي يفرحك بشهادة التأمين إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
7: كما فرحوا الناس أنس بالإس إم إس في البنك.
6: إن شاء الله يبارك لك.
7: شكرا لك يعطيك العافية.
6: الثاني المضبي صيف أمريكا.
7: ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك يعطيك الصحه. هذه اولى العينات اوكي شفنا معناها تعب سام تجيني سيدة جيهان ابراهيم. نعم
3: نحب نوجهها من خلالك انت ومن خلال مدام جيهان ابراهيم اللي كل الجمعيات اللي تعمل في مجال السلامه المروريه وطريق الامان والاخلاق المروريه هكا قينا جمعيه تخدم على الاخلاق المروريه راه الدعوه مفتوحه لهم باش يشاركوا معنا في البرنامج سواء كان بالحضور والا في اطار العمل التطوعي كما المره هذه معناها ويكونوا حاضرين معنا في الحملات الميدانيه. مرحبا بهم الكل.
7: جايز لهم عندك انت الكاسك هي الجايزه تاعنا كاسك انت ديجا عندك الكاسك فبالتالي معناها نعطيه الكاس للي ما عندوش هذا علاش معناها باش تحتفظوا بالجائزه. سيده جيهان مرحبا. سيده جيهان ابراهيم عضو بالمكتب الجهوي بالمهديه لجمعيه السلامه والاخلاق المروريه محرك للتنميه المستدامه. هذا هو الاسم الكل نتاع الجمعيه. مرحبا
8: عايشك. مرحبا دعت المسير. شكرا على التخصيص اليوم التحقيقي مع الحرس المرور بالمهديه يعطيكم الصحه. نفرح الحقيقه كجمعيه مدنية كنا نلقاو إذاعة تواكب وتوصل لنا صوتنا وتقرب أكثر للمواطن باش يكون صوتنا واصل بحق الحملة التحتية راهي ما تنجح كان بوجود إعلام ناجح وهذا يفرحنا برشا الحقيقة اليوم كان.
7: لكن الأهم من ذلك هو كي تلقى مواطن كيما اللي كان معانا واعي ومتدين الكاسك نتاعه وقام بالإجراءات من أجل الحصول على شهادة التأمين احنا معناها لو كان ما جاتش عنده كاسك نعطيوه الجائزة نحبوا نربحوه راه لأنه هو شوف احنا راهو حتى المثالية في التصرف وحتى في النوايا زادك إذا عنده النية إذا عنده تمكن من المادة القانونية على مستوى السلام المروري يكون عنده وعي في أنه يطبق القانون فبالتالي لهنا يكون عامل إيجاد. معنا شوفه كيفاش معنا يوقف فرحان ويمشي فرحان ما عندوش علاش باش يخاف ومتعدي من المفترق وهو راسه مرفوع. أنا فبالتالي حتى السادة عوان حرس المرور والأمنيين بصفة عامة ما يلقوش معها إشكال وهو بيد المواطن يتعدى في أسرع وقت يربح الوقت الروح ويربح الوقت الغير ومعناها من أجل الالتزام بالأخلاق المرورية بصفة عامة.
8: النقطة هذه اللي حكيت فيها على الكاسك احنا خدمنا عليها كجمعية السلامة والأخلاق المرورية مع جماعة الحرس في الأيام التحتية اللي قمنا بها وكان الدور متاعنا كجمعية أنه كيما قاوة إنسان مش لابس الخوضة ومش ملتزم بقواعد السلامة ونوعيه ونحكيه معاه نحسه كان عندنا جانب آخر
7: نحن برك نجم تحطوا إذاعة المسير وتسمعونا تحطوا إذاعة المسير وتسمعونا فضل
3: نجم يحطوا يتفرجوا زيدا
7: ويتفرجوا بالفعل
8: كان عندنا جانب الثاني إنه كنا نلقاو زيدا لابس خوضة إنه نكرموه إنه نشكره كانت الفكرة بتاعنا إنه نطلعوا شهادة سائق المثالي وهذا صار مع جماعة الحرس المرور في التظاهرات السابقة وكرمناه من خلال شهيد من خلال ملتقى لصقناها على الموضوع تذكيرية مش كيف تكشفوها صغار وديما يفكروه يا بابا البس الكاسك يا بابا رانا ديما نحبوك قدوة بابا رانا نحبوك ترجع معنا لاباس ترجع كل ما تذكر المدار ترجع لنا سالم إن شاء الله يكون هو زاد درس للبقية حتى كيشوفوا الحقيقة احنا فرحانين كولاية المهدية بعد اليوم التحقيقي الأيام التحقيقية اللي قمنا بها إنه ولينا نشوفوا فعلا في المهدية شكون يلبس
7: الكاسك شكون المهدية معروفة بكثرة استعمال الدراجات النارية معناها بشكل مرتفع جدا تقريبا من أكثر المناطق أو المدن في الجمهورية التونسية على غير تقريبا تونس العاصمة صفاقس المهدية المقنين مساكن تقريبا هذو من أكثر المناطق اللي يستعملوا فيها من الدراجات النارية بأرقام مرتفعة، ولكن النسب متاع الحوادث وإلا معناها التسبب في الحوادث بدرجة متفاقة. لكن أنتم معناها إلى جانب التفاعل هذا اللي هو هذا شو نحبه، انتم قمتوا بحملات اخرى، يظل لي قداش من حمله انتم قمتوا؟
8: احنا الحقيقه كمكتب مهديه عندنا دو 4 شهور نخدموا، خدمنا 6 حملات مختلفه. كانت الحملات نتاعنا الحقيقه توعويه تربويه بالاساس، خاطر استهدفنا الاطفال، استهدفنا الشباب بطرق مختلفه، طرق
7: مختلفه في فئه العمر،
8: لكن زاد بطرق مختلفه وطرق ديجا حضر معنا سيد رئيس الفرقه انه كانت الطرق نتاعنا جديده، حبينا ندخلوا المسرح بالتوعيه الاعلام المروريه، حبينا ندخلوا البريكولاج الرسم بالنسبه للصغير باش نخرجوا اكثر للفكر نتاعو كيفاش هو يفكر، كيفاش ينجم يتعلم حاجه جديده، يتعلم اشارات المرور بطريقه سلسه، بطريقه ممتعه، طريقة انه هو يبدا فرحان كيف يرجع للدار بيحكي على الحاجه اللي تعلم عليها. ما حبيناش نكون بطرق تقليديه بتوزيع النصبيات فقط، ما اكتفيناش بهذا، والحقيقه مواصلين احنا في النطاق هذا، مواصلين انه يكون عندنا افكار جديده وافكار توصل، وديما نخمو في حاجات جديده ونخمو حتى في

0: ولايه المهدي. مهم جدا. هذيك الصحة السيدة جانت معنا في الحملة وكما قاعدين نشاهدوا
1: السيارة اللي وقفتوها شبيها
0: باش تعطي حملت مفاتيح بورتكلي صغيرة شنو مكتوب عليها؟ الجمعية التونسية للسلامة والأخلاق المروري بالمهدية الكابتن سلامة. هذه لا أعطيني أهم حاجة وأنه كن القدوة. لحظة بركة باش نجيو. كن قدوة قيادتك تعكس أخلاقك. هذه هي شنو مكتوب عليها
1: كن قدوة.
0: هذه هي حملت المفاتيح البورتكلي عند هدف خاص. هذه معناها في الوجهين نتاعها هي سامبوليك الحكايه ولكن
2: الحقيقه نتاعها انه سائق يحطها في المفاتيح نتاع الكهرباء
0: وتقعد متذكره
2: ديما تذكر وين يحل الكهرباء نتاعو يفكروا بسلامته يفكروا بصغاره يفكروا بعائلته. الحقيقه كانت الاهميه نتاعها ياسر الهدف نتاعها وصل خير من شويه من الفلاير وتكون ديما موجوده معاه.
0: احنا ماذا بينا يكون هو سائق مثالي نعطيه الجائزه. ماذا بينا تشوفوا وبالطبع نرجعوا في الحكم النهائي بالطبع لاهل الاقتصاد لاهل الدار اللي حدث الرائد تعب سامي الجمالي رئيس الفرقه باهي تعب سامي توا قمنا بعمليه التفحص تاع المراقبه
3: اللي تسمى مراقبه ترتيبيه.
0: ايوه مراقبه ترتيبيه. ايوه اجاني من تعب سامي اجاني من
3: هي عمليه مراقبه معناتها مراقبه ترتيبيه هو اجراء روتيني للطبيب الخدمه نتاعنا انه نحبس الوسائل نثبتوا من الوثائق القانونيه نتاعها الوثائق نتاع السائق الوثائق نتاع الوسيله نثبتوا من الحموله نتاعها خاطر احنا الدور نتاعنا ماهوش مروري برك راهو مروري وامني نثبتوا من
0: باهي ها باش نجيك تعب سلام لحظه برك لانه نشوفوا تقنيا معناها العمليه
1: عندي حتى بعض الاشاره انه فما انقطاع على البث الفيديو شوقي اما هذا ما يمنعش انه تكمل مع السائق. علاش خاطر شفتكم ثبتوا في الوثائق شفتوا هو حامل حزام الامان حتى وانت تحكي مع مدام جيهان ثبت معك نعاون فيك معناها صوره واضحه ظهر نقل السياره يمكن تجاريه تبدو اما يظهر لي معاه العائله هذا اللي نجمنا نشوفه في الفيديو
0: باش نشوفوا ونحاولوا نعاودوا نرجعوا الصوره تعرفوا انه على مستوى الريزول هنا هيك من المفروض رجعت الصوره رجعه ونعتذر على الانقطاع مع طرف سخانه وشمس نواصل معك في الفكره لانه باش نكملوا مع السيد الساق وفي الحمله التحسيسيه دي كل ما نختم تقريبا اقل من 5 دقائق. ايوه بالنسبه مع الافهم مع على الصفحه باش نواصل. اي
3: مرحبا بك. بالنسبه للعمليه القمه هذه عمليه مراقبه ترتيبيه روتينيه.
0: ايوه
3: تندرج في تصميم العمل نتاعنا.
0: ايوه
3: اللي احنا نحبسوا الوسائل.
0: ايوه
3: حبس الوسائل يفقدوا جات التراكة.
0: ايوه جات التراكة ما نتركه كله احنا ما ان شاء الله تكون ايجابية معنا.
3: ايجابية.
0: ايوه باش نسكروا كل باب
3: ونكونوا نثبتوا في الوثائق نتاع الوسيلة نثبتوا في الحمولة نتاعها كما قلت لك لو عندنا الدور الامني نثبتوا فيه نثبتوا في الحالة نتاع السائق.
0: ايوه
3: حتى اللي يبداش مرهق يبداش هكا ونثبتوا في الوثائق ونرجعوا لوريقات
0: يكون واضح ما انا مادام ملتزم راهو حتى انت
3: نفرعك يبدا ملتزم وماذا بينا احنا ماناش ما نحبوش المخالفات ما نحبوش نرفع المخالفات نحبوا الانسان يكون بريق
0: هذا هو راهو من صميم العمل المروري والعمل الامني راهو الامن نتاعنا جمهوري راهو متصالح مع نفسه مع المواطن بقدر ما هو معناها نشوفه في بعض التعليق في بعض الاحيان اللي ماهيش في مكانها لانه هو متجاوز اللي راهو اللي ما يعجبوش التعليق لانه هو متجاوز وعلاش معناها لو كان جي ماهوش متجاوز القانون راهو يقول لك انا ما عنديش اشكال ليش ولا تليفون ما نخاف ما حتى شيء
3: انا باش نقول لك مثلا حرس المرور.
0: ايوه
3: وتربينا احنا سوانا في كبير لكن تربينا على يجي ترنان مع تاع القدماء نتاعنا احنا كحرس المرور ابن حرس الوطن.
0: ايوه
3: احنا يخرج مواطن في الطريق مستعمل الطريق في اليمين الجانب احنا نامنوه احنا نرشدوه احنا الله اللي يقدر معناته في حد الحادث هو راه اول ما يجي حرس المرور
0: طبعا
3: احنا اللي نسعفوه احنا نامنوا رزقه احنا وهذا واجب بتاعنا راه
0: اي اشكال يتواجه للامن بدرجه اولى
3: بدرجه
0: وقت يلقى هذا الامن في المفترقات وفي الطرقات يسور وهو معنا في كامل الراحه والامان. ايوه نواصل معك نواصل معك كابتن
3: ونطلب من المواطنين انه في اي حاله خطر اذا كان هم تعرضوا للخطر ولا مضايقه في الطريق والا يجوا حاجه موجوده في الطريق 193 راهي الدوريات متصله على كامل تراب الجمهوريه احنا كالمهديه راهم متصله ما تبعدش معنا الدوريه على الدوريه ما تبعدش 15 كيلومتر معنا في اي لحظه
0: باش انه نواصل. كون عندك الجهه هذه سيدي جيان ويقولوا لي على صفحه قسم، انا سي محمد نعاود نرجع على

0: حتى تعرفوا كما قلت لكم راهو السخانه هذه راهو يلزم نطولوا بالنا شويه معاها على خاطر بالفعل معناها السخانه هذه.
1: نجموا تكملوا الفيديو مع شوقي الحمادي في بعض الدقائق المتبقيه اذا كان فما جائزه باش يسلمها والا فما سائق يحب يوجه له تحيه. كنا معكم مستمعينا من 10 متاع الصباح في برنامج طريق الامان. اجمل تحيات كامل الفريق اللي معايا محمد صديق من امام الاجهزه الفنيه، نجله عطيه بن محمد في الاخراج الرقمي للبرنامج، علي منصوري بالرجب في تنسيق فقرات حصتنا. باش نخليو الميكرو الربح ومروه باش يواصلوا معكم نتائج البكالوريا والناس في البكالوريا اللي بالمناسبة نوجهوا لهم تحياتنا الكل إن شاء الله بالنجاح للأبطال اللي جايين في الدورة الجاية. شكرا لكم مستمعينا. أجمل تحيات شوقي الحمادي خارج استوديو من المهدية وفرقة حرس المرور بالمهدية والسيد الرائد عبد السلام الجمالي وحنان بكر من قدام ميكرو إذاعة المناسير. تقول لكم ديما طريق الأمان، إلى اللقاء وبسلامة.

0: صباح الخير، العاشرة من إذاعة المونستير. تنفذ الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية اليوم وقفة احتجاجية أمام المجلس البنكي والمالي ثم أمام الجامعة العامة التونسية لشركات التأمين، ويأتي ذلك في إطار سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي أقرتها الجامعة على خلفية جملة من المطالب الاجتماعية والمهنية، وانطلقت بحملة الشارة الحمراء وتتوج بإضراب قطعي لمدة 3 أيام بداية من الغد 23 من جوان الجاري في صورة عدم التواصل وصل إلى حل. سجلت الصادرات التونسية من الخضار والغلال الطازجة نحو السوق الإيطالية ارتفاعا قياسيا بنسبة 60% خلال سنة واحدة لتبلغ قيمتها 134 مليون دينار سنة 2025 مقابل 85 مليون دينار خلال سنة 2024. تمكنت وحدات الحماية المدنية بجندوبة بدعم من الجيش الوطني من السيطرة على حريق اندلع بغابة بابوش بمعتمدية عين دراهم ليلة البارحة، والتهم مساحة واسعة من الغطاء النباتي وأشجار الصنوبر الحلبية. قالت السلطات في قطر أن 54 شخصا أصيبوا في حين اعتبر 18 في عداد المفقودين بعد انفجار وقع أمس في رأس لفان مركز عمليات معالجة الغاز الطبيعي المسال الرئيسية في البلاد، وتمت السيطرة على الحريق. دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير إلى مواصلة العدوان على لبنان وإلى رفض أي اتفاق لوقف إطلاق النار، معتبرا أن لبنان يجب أن يكون ملعبا لدولة إسرائيل على حد تعبيره، داعيا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الموقف. أعلنت إيران الاتفاق في سويسرا على خطوات مهمة لبدء مفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائي مؤكد أحراز تقدم. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه تم إعفاء صادرات النفط ورفع الحصار والإفراج عن بعض الأصول المجمدة وإطلاق خطة لإعادة الأعمار في إيران. وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، والآن تصافحون زميلة ربح عبدالله وزميلة مروى الزيدي في برنامج ملفات تربوية. متابعة طيبة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل ما صاير سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم، من خلال المعلومة اللي تهمكم. ومعانا ما يفوتكم شيء.

0: أربع دقائق بعد العاشرة صباحا، إشارة الوقت في إذاعة المونستير. نهاركم طيب، نهاركم خليني أقول أفراح وزغاريد وجو بهيج لا يعادله جو مروة. صباح النور.
1: صباح النور، صباح الفل والياسمين للناس الكل اللي تسمع فينا. نهاركم زين وطيب ومرحبا بكم، فرحة وسعادة وإن شاء الله يا ربي. زغاريد كيما عبيت الديار في البرنسيبال، تعبيها زادة في الكونترول. نتمنيو بالطبيعة للأبطال الكل في دورة الأبطال النجاح والتوفيق، واليوم دخلوا كلهم بالضحكة هكا وبالفرحة. محلية فرحة النجاح،
0: والله تقعد ديما فرحة النجاح لا تعادلها فرحة. على هذيك نهنيوا كل المتألقين وكل الناجحين. واليوم ما تنسيش راهو زادة جماعة السيزيام الأبطال الأخرين اليوم بداوا مناظرة السيزيام، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح ليهم الكل. وإن شاء الله زادة زغريد الفرح تدوي في البيوت التونسية بمناسبة نتائج مناظرتي السيزيام والنوفيام. إن شاء الله يا ربي ينجح الناس الكل ويفرح العائلات الكل.
1: أمين. إن توافقني ولا ما توافقنيش إنه فرحة الباك وحدها مهما هكا عشنا.
0: أنا ديما أقول فرحة النجاح الكل، خاطر واحدة من الناس يا حسرة وقتها كان سيزيام أول فرحة عشتها في حياتي هي فرحة السيزيام. بالحق زاد حتى ذيك فرحة ما تتنساش، خاطرها بوابة أولى، عتبة أولى باش تتعدى بها المرحلة أخرى من مسيرتك الدراسية.
1: 29% فقط من مجموع تلاميذ السيزيام هما اللي سنة باش يعديوا المناظرة بتاع البيلوت. يفرح ويغشش البورسنتاج هذي، يفرح دعاء على خاطر الناس بدأت تنقص من كل هوس متاع النموذجي. ويغشش شوية على خاطر علاش، شنو السبب اللي يخلي قلة ولا عدم رغبة التلاميذ هذوما انهم يخوضوا مناظرة تنجم تكون فقط تجربة، مش بشرط هي معناها انك تمشي بها للنموذج.
0: هو اختيار كل أولياء والتلامذة يختاروا شنو يحبوا، وما يقول لك أنا باش نضيع الوقت ونقعد معناها من نعيشش العطلة متاعي كما نحب ونبدأ بجو الصيف كما أنا نحب، وبعد في الأخر نعيش التجربة وكها وما غير ما نلتحق بالنموذجي، فعلاش تضيع الوقت؟
1: 22 جوان زاد موعد المناظرة، مخر شوية. ربح برشا ناس قاعدة تنتقد في التاريخ، يقول لك خليهم آخر عبد ربي بعد الباك وبعد النوفيم، هما صغيرات وكما قلت أنت يقلقوا. على كل إن شاء الله ربي وفقهم، إن شاء الله بداية موفقة ليهم، إن شاء الله ثلاثة أيام هذو ما يتعديوا وبعد نفرحوا معهم زادة بالنجاح والتميز. معاشكم شو نفرحوا اليوم ربح؟
0: الحدث الأبرز اليوم في البرنامج هو الفرحة متاع الناجحين والناجحات في البكالوريا. اليوم اخترنا باش نلتقيوا بعض أبناء زملائنا اللي تميزوا ونجحوا في بكالوريا، إن شاء الله ألف مبروك لهم الكل. وحتى اللي جاءوا في الكنترول مش مشكلة، كما قلت دورة الأبطال إن شاء الله بشي تداركوا، وإن شاء الله بش نفرحوا معاهم الفرحة الكبيرة هذية. وبش يكونوا معنا بعض من الناجحين، سواء الأوائل مش يكونوا معنا من القيروان، من سوسة، من المونستير. وديما بالمناسبة معناها نهنيوا الناس الكل، إن شاء الله مبروك على الناس الكل يا رب.
1: أكيد ومبروك على الجميع، إن شاء الله بش يكونوا على موعد معنا في بداية الحصة دونك بعد شوية مع قائمة بالهكا بالحاضرين بحذينا: دينا الفقيه، كنزة غديرة، رؤيلة ديب، حمودة سعد، غفران بنت زميلتنا، حتى لو أبناء الزملاء وأيضا
0: غفران غزية يعيش غزية. ما تغلط وتقول لي غفران براق
1: بنت أسمى. دونك مرحبا بهم الكل بحذينا في استوديو إذاعة المنسير بعد شوية. بعدها نكون على موعد مع نفسية صغيري ربحة.
0: نعم، مجموعة من الفقرات والمواضيع كيما العادة. برنامجنا حافل بمتابعة أبرز وأهم مستجدات الساحة التربوية، خليكم معنا. لكن قبل الغنية نحب نسلم على صديقايا حسامين، معني حسام قدرية وحسام نوار، محظوظة برشا إنا اليوم، ومحظوظة زيدة بوجود عليا، بوجود نجلة وبوجود كل زملاء وزميلات.
1: مش محظوظة بوجودي
0: أنت من التحصيل الحاصل.
1: هذا قول كل ما
0: نحكي على الفريق التقني المصالح بنتي عرسة من عرس البرنامج.
1: ربي خليك ربي بونجور، نقولوها للناس اللي تسمع فينا الكل وللناس اللي تحب تتفاعل معنا على الباج أوفيسيال غاديو مونستير لايف. تلقاو الستريمينج متاعنا، مرحبا بكم ومرحبا بتعليقاتكم في مختلف مواضيعنا بالنسبة لليوم ربح.
0: نعم، إذا خليكم معنا هذه البداية. ومازال

0: ألف ألف ألف مبروك نقولوها للناجحين الكل ربح, وإن شاء الله يا ربي هذه البداية كما قلت أنت في البداية الحصة, ومازال مازال مازال النجاحات ومازال التميز ومازال التألق. نستناو في طبعا استكمال المسيرة, وفرحانين برشا أنهم بحضنا ومنورينا, ونقول لهم ألف ألف ألف مبروك ربح.
1: نبدأ مع غفران ميسالش, نبدأ بالبنات.
0: أي غفران غزية مرحبا بيك.
2: عسلامة,
0: أهلا وسهلا, مبروك عليك نجاح.
2: عايشك يبارك فيك.
0: بنت زميلتنا
1: أسماء البراق,
0: نقول لها مبروك أسماء, ونتمنى وبتبيع ال... أنا باش نحكي شوية كواليس من نجمة. قالت لي أنت ياسر تقلقت في الباك سنة.
2: إيه.
0: عشتك برشا خوف.
1: شنو هي الشعبة نتاعك ذا؟
2: سيونس.
1: وشنو اللي قلقك؟
2: هو أنا ممكن خاطر ضيعت ملول شوية في العوام الأولانيين, دونك قعدوا عندي دي لاكون هكا, مازلت ما مانيش عارفة روحي اسكو باش نجم نخلط, اسكو مانيش باش نجم نخلط, وكمل بيلوت اكلي بيئة معناها تلقى روحك ستريسي فيها, وكل معناها صحابي نلقاهم مواصلين وخريب يكملوا البروغرام كل شيء, وانا بالحق مازلت مانيش عارفة روحي اسكو باش نخلط ولا, وحبيت نسلم أمها
0: وكملت.
1: باهي نفسر واحد يشد في الصحيح في الحلمة متاعه بإذن الله يوصل. الشعبة متاعك غفران؟
0: علوم, علوم تجريبية. سيونس. علوم تجريبية. وقد المعدل؟
2: 16.11.
0: ما شاء الله. توقعت أقل ولا أكثر أنت؟
2: توقعت أقل.
1: والمفاجأة كانت سارة.
2: هو ملول صعيبة ايه, من بعد عبد سيبون يستانس وكل شيء, حتى كي مشيت نعدي قلت لهم ايه مش باش نمشي نعدي باك, باش نمشي نعدي سومين بلوكي كيما كل سومين بلوكي, حسي ودخلت عديت وكل شيء, حتى كي نخرج من الدفور تقولي ما شعمل, تقول ما نعرفش ما نعرفش,
1: تراش اللي اهم حاجة المورال وقت الواحد يمشي عدي البكالوريا. ما تضغطش على روحك, معناها بتعيشش روحك ستريس باش تنجم تحقق الهدف اللي تحب عليه.
2: والله ايه, خاطر
1: خاطر برشا متميزين يبداو يجيو نهار الامتحان وما يلقاوش رواحهم بالضغط وبالخوف اللي عايشينه,
2: وهذا معناه وين يدخل دور لي بارون كل شيء يفسروا لصغارهم اللي هي مع حاجه عاديه على الاخر, دوفوار كيما الدوفوارات الكل, وهما مادامهم نجحوا العوام اللي فات ووصلوا للباك دونك ماشي حاجه ما تنجمش صعوب عليهم كان يحطوا في مخاخهم.
0: يعطيك الصحه. شنو باش تقرا بعد الباك غفرة؟
2: والله ما زلت
1: نخمم.
2: زلت نخمم.
0: عندك اهداف معينه؟ عندك كزوز ولا ثلاثه ثنيه تقول ممكن واحده فيهم؟
1: ما فماش اقتراحات من أسماء؟
0: حاب تخليها سوربريز. تحب
2: برشا اقتراحات
1: اما ديما تبع حلمتك انت.
2: اي
1: تبع ثنيتك انت. باهي انك تاخذ نصائح المحيطين بيك, اما الاولويه لاختيارك.
0: عرفت تجيك أسماء تو طلع عليك من غادي.
1: مسالش مرحبا بيها.
2: ليه الحق نتاع ربي ما, ومعناها بويا قالوا لي اعمل اللي تحب, وكهو ما زلت نخمم, قلت لهم خلينا نفرح النهارين هذوما ساعه
0: تعيش الفرحه,
2: خليني نقص من التخمام, قعدت نخمم في الريزولتا وقبلها نخمم في الدوفورات وكل شيء, قلت لهم خليني نفرح ما نخمم في حتى شيء, وبعد كي كل شيء في وقته تو يجي.
0: كان نقول لك اعطي نصيحه لتلمذة الباك اللي باش يعديو والكونترول, وحتى تلمذة اللي خاطر انت قلت لنا اللي انت من الاول ضيعت شوي, تنصحهم ما يضيعوش, تنصحهم يبداو بالريتم القوي من الاول, شو تنصح؟
2: هو ننصحهم يبداو دو جوغ اجور, هذيك حاجة أكيدة, وكل شيء يقراو ما يخليوش حاجة ما يفهموهاش, كل شيء أي حاجة يحسوها ما هيش واضحة لازمهم بالوقت يفهموها, يقولوا من بعد تونفهم من بعد تونفهم من بعد بعد باش يلقاو روحهم مخسورين على الأخر في الوقت. وإذا كان باش تبدأ بريتم قوي على الأخر من الأول راهو باش يتعبوا, يعني
1: يبدا الريتم التصاعدي بشويه بشويه,
2: وبعد بالوقت هما كي يستانسوا يوليوا يقويوا وحدهم وحدهم.
0: يعطيك صحه غفره.
2: عايشك.
0: ان شاء الله متميزه ومتالقه, وان شاء الله روك في اعلى المراتب وتفرحك وتفرحنا بالتخرج وبالدكتوراه وبالمسيره العلميه كلها ان شاء الله.
1: بعد ما قلنا مبروك الأسماء وبنتها غفران غزيه, انا نحب نقول من قلبي الف الف الف مليار مبروك لزميلي فتحي سعد وزوجته بمناسبه تميز ولدهم. أحمد سعد مرحبا بك يا أحمد, شنو أحوالك؟
3: الحمد لله الحمد لله.
1: أحكي لك فيش عشت الفرحة متاع الإعلان على نتيجة البكالوريا وما قبل زيد الإعلان, خاطر فما ستريس فما ضغط كبير نجم نعيشوه وإحنا نستناه في النتيجة, ولا كنت واثق؟
3: ليه الحق كنت ذيك هو المعدل اللي كنت استنى فيه. خدمة عام كامل الحق.
0: قديش المعدل خلينا نقوله للمستمعين؟
3: 18.58.
0: ما شاء الله
3: عايشك ربي يخليك.
0: توقعت 18
3: توقعت عليه توقعت الحق. ما ذيك شنو
1: شنو الشعبة متاعك ساعة؟
3: علوم تقنية. والله خدمت عام كامل, خدمت على المعدل ذاك الحق. بريود اللي قعدت نستنى فيها في المعدل فيها ستريس صحيح, معناها تقول بليك شي حاجة ما اختفتش فيها, بالك شي نسيت اسمي ما كتبتوش حاجه
0: تهلوس
3: صحيت باش تهلوس خاصه اخر ساعات ركبني برشا ستريس الحق معناها ما نكذبش
0: وطولت عليكم عاد وزاره التربيه مش هبطت
3: كل مره يقولوا كيفاش كل مره يقولوا باش تهبط الوقت هذاك في الاخر هبطت في العشيه معناها فرحه كبيره الحق معناها
1: احمد وانت تستعد لامتحان البكالوريا قلت لي خدمت على امتداد عام كامل شنو تنجم تنصح معناها شنو هي الوصفه السريه شنو السر في انه انسان ينجم يتميز بالطريقه هذه ويجيب معدل كما هو يحب كما هو يستنى
3: الساعة أول حاجة ننصح بها قراية السيفلي الحق مش توا تبدأ القراية تبدأ في شطر قوت مينيموم تبدأ في شطر قوت
1: تخلي واحد يساعد فرهد
3: ارتاح تفرهد بحر أخرج مع أصحابك نزيل بكري على القراية تو ثانية حاجة ما تخلي حتى ماتير حتى كان ماتير باش طفي عليها الضوء
1: على جماعة متاع التجمير ونحضر هذه وعمناه والجيت الأخرى
0: وفك علينا بالفلسفة والعربية والفرنسية
3: كل شيء كل شيء نجم يعود يتيح ما ثماش حاجة تحت عمني ولا ما تيحش سناء
0: نعم
3: ما الماتيريت الناس الكل طفي عليهم الضوء العربي الانجليزي الفرنسي ديما تحضرهم معناها ما تخليش حتى حاجة ما تخليش عندك اساتذتك عندك اصحابك عندك انترنت عندك البلايص الكل تجم تلقى فيهم المعلومات ما تخلي حتى شيء ما تقراوش
0: برافو يعطيك الصحه كي نقول لك الخلطه السحريه ولا سر من الاسرار اللي يخليك تجيب 18 والمعدل العالي هذا في كلمه برك اعطيني حويجه برك خليتك بالحق تجيب المعدل هذا شنو تقول
3: والله اكثر حاجه الاحاطه النفسيه من عائلتي
0: طبو.
3: من
0: البروفيت
3: من البروفيت من صحابي دورت بروحي عبيد به يا الحق دورت بروحي زوز صحابي قدم لهم تحيه شاكر وبالاسود عائلتي بابا وامي واخويا زاد كيف
0: عاونك ريانا
3: عاوني الحق عاوني حتى
1: في المانيا
3: دعم نفسي دعم مادي
1: روحتك الاسرار اللي خلته هو يتميز من
3: قبل بالطبيعه بروفيت زاد برشا بروفيت عاونوني الحق حتى في وسط الدفورات يسالوا عليا يطلعوا لي في المورال حتى كان مثلا حسيت روحي ما مشيتش في حاجه ديما يطلعوا لي في المورال
1: أحمد ما بعد البكالوريا طول فرحة وعشناها والتميز وعشناه أما تبقى أهم وأصعب خطوة هي خطوة التوجيه
3: إن شاء الله إن شاء الله
1: عندك
3: ثم
1: أكيد
3: ثم ثم
1: ناوي تمشي على خطى ريان ولا عندك حلمتك الخاصة
0: أو نقول لك حاجة أخرى داخل ولا خارج حدود أرض الوطن
3: خارج. إن شاء الله خارج
1: نفس الحلمة متاع ريان ولا ليه
3: والله في الخروج نفس الحلمة أما
1: الاختيار
3: اختصاص لي الحق نخمم ايرو سبيس نخمم افياسيون ان شاء الله بقدرة ربي ان شاء الله
0: بالتوفيق وان شاء الله بالنجاح نسلم على ريان عسلامة ريان
4: عسلامة حبيبيك
0: دعم نفسي ومادي يعطيك الصحة فيهم هذوما الاثنين
1: ولا بالحق قاعدة في قلبي انا ريان ما استقبلتوش وقت اخذ البكالوريا حقك علي ريان رغم اللي ريان نحب الاسم هذا برشا برشا برشا اما ملحوقة يا سيدي الف مبروك ان شاء الله ديما متميز وديما متألق
0: الدكتوراه ان شاء الله
1: ان شاء الله نستقبلوك في الدكتوراه كيما قال
0: كيفاش عاونتوا في الباك
4: والله اني بوسكني نقرا البرا دونك نجم نعاونو كان اني نكلمو كل نهار نشوفو نزلو المورال كاول تشجيع تشجيع
0: تقولو اش مازال هاك باش دخلت عليا اش مازال باش نقراو مع بعضنا
4: قلت لازم نشجعو ونشوف خويا شنو عامل
0: سي فتحي صعيبة معاكم ولا سهل
4: لا سي فتحي يعطيه الصحة ديما
1: ديما
4: يشجع ديما يحفز
1: فما انا بالحق راه ساعات نحضر على فتحي كيفاش يبدا يحكي معاهم نبدا عامله كيف نحسوا صاحبهم ماهوش يتعامل هكا بفوقيه نتاع العلاقه البو بالابن يحكي معاهم على اساس صاحبهم خوهم صديقهم هكا ولا
4: صحيح بابا صاحبنا بابا صاحبنا ويعطي الصحه ناجح هذا الكل نهديو لي هو المال اللي عاونونا برشا
0: امك عاد كنت نسيها
4: تتغلى على
0: دافع على الام هيد برشا
1: اما انا ندافع على فتحي اكثر الحقيقه خاطر رافي قداش حريص
0: حتى ما راهي حريصه نتصور الام هيد الزبائن كلهم
1: عامله ضغط عليكم ولا
3: لا الحق
1: تتعامل معناها كيما يتعامل فتحي الاحاطه النفسيه اللازمه والرعايه النفسيه اللازمه اهم حاجه
3: اي زوز ما دخلوا حتى جهد باش نوصلوا لنا نجحوا كل شيء
1: إن شاء الله الحمد لله يا ربي يوفقهم في أنهم يخرجوا زوز نوارات كما هكا متميزين إن شاء الله راكم ديما في أعلى المراتب يا رب
0: ريان باش نختم معك بسؤال أكيد وقت تقرأ بعد الباك تقول باك حد شيء باغابوغ على اللي نقرأ فيه توا هذه ديما تتقال صحة ولا غلطة
4: صحة خاطر توا قبل كان عندك اتجاه محدد توا عندك أي بوسيبيليتي باش تقرأ اللي تحب عليه دونك لازمك تعمل الاختيار الصحيح لازمك تاخذ وقتك وكهو ان شاء الله ربي نجاحهم
0: ربي يوفقهم جميعا. شكرا لكم،
1: برافو، يعطيكم الصحه غفران احمد وريان، ان شاء الله ديما منورين وان شاء الله ديما نراوكم في اعلى المراتب.
0: بعد شويه يلتحقوا بنا الاوائل في المستير في القيروان وفي سوسه.
5: الفحص الناظور بير مشاركة على الموجة 104.7
6: 104.7. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: إيقاعات الفرح متواصلة في استوديوهات إذاعة المونستير وفي ملفات تربوية، كما منذ قليل مواصلين الاحتفاء والاحتفال بالناجحين والناجحات. بكري كنا مروة مع أبناء زملائنا، توا باش نمشيو مع الأوائل مع المتميزين في جهتنا. مش نبدأ بش نكون أنني تعرف نحب اسم رؤية
1: مش نبدأ برؤية بكري ندفع رأيين رؤية
0: أكهو
1: أنا لجني لأيد لألم
0: لا غالب علي وعليك شنو تهمني نعمل
1: مرحبا يا رؤية عسلامة
2: عايشك بيك مرحبا عايش
0: شنو لقب عاد خلينا
2: رؤية لديب
0: رؤية لديب من منزل النور هكا شنو المعهد متاعك
2: معهد بورقيبة
1: المنستير الأولى في جهويا في المنستير في شعبة الرياضة معدل
2: 17-58
1: ما شاء الله عليك لا توقعتوا
2: توقعتوا الحقيقة خطرين ديجا فزت العام نجيب الكيكة دونك
1: من الأوائل
2: توقعتوا
1: من الأوائل معناها من أول العام
2: وانتي
1: ما شاء الله عليك
0: ديما نسأل على سر الخلطة مروة شنو عملت يا عزيزتي باش تتألق هذا ومتأكدة من روحها زيادة بكل ثقة في النفس متوقعة المعدل هذايا
2: وعلى ربي الساعة ملول واحد يخدم من أول العام ما يفلت حتى ماتيير يخدم على روحه
0: ما تبديش ترسي هكا ومضغوطة
2: تعرف كيفاش تقسم وقتك تحكم في روحك بحكم زاد السبور ينحي من شوي من الستريس تعرف كيفاش تقسم وقتك ولباس على ربي متخافش
1: يشاع انه سبور من الشعب اللي مش صعيبة يقول لك ينجم خطر فيها معناها بريسك الماتيريات كلها نفس البرسنتاج نفس الكوفيسيون سامحني دونك تنجم تسلك روحك فيسا فيسا
2: صحيح ولا غلط صحيح لازم تخدم زادة على السبور خطر الكوفيسيون اكثر وانسيون زادة اما زادة متحقرش لماتير الاخرين خطر عندهم دخل ومعنى يزيدوك زادة في المعادل في السكور
0: وعليش اخترت الرياضة بالذات سمح
2: بحكم اني ترينا من اللي صغيره دونك غرام
1: شوتو ترينا
2: كاراتي شوتو كان يجمع بين السبور والقرايه دونك حاجه تمشي معايا واني نحبها وغرام زاد
1: كيفاش باش نكملوا تو بعد الباك
2: ربي يستاهل نزيدو نشوفو
1: يخبيو علينا اليوم ربي قاعد
0: هو تنجم معناها تمشي حاجه اخرى ماهيش في علاقه بالسبور
1: تنجم تمشي ايش تحب
2: مش تحب
1: يعني انت اختيارك بعد
2: اختيار
1: تخرج تونس ولا الداخل معناها باش تمشي باش تخرج ولا لا
2: لا نفضل تونس اما اذا كان جات فرصه علاش لا زاد
1: مشجعينك العائله على حاجه معينه يحبوك تمشي توجه معين
2: فما توجه
1: اقتراحات ماما بابا يتفرجوا عليك توا البر ويسمعوا فيك ركز معايا
2: نزيدو
1: نسميهم مدام حميده
2: وسالم
1: سي سالم مرحبا بيهم
0: تحياتي ليهم خاطر هما جاونا ما شاء الله جايبين الحلويات حلويات النجاح يعطيهم الصحه وبارك الله فيهم وان شاء الله ديما يراوك في اعلى المراتب يا رؤى وان شاء الله راك ديما متميزه مش نتبعك راهو في الجامعه
2: ان شاء الله عايشه
1: وراك وراك مدام رؤى
0: لازمني نعرف النتائج ولازمني مش ناخذ توا يعني رقم الاتصال بالوالده باش نولي نعرف خطواتك شنو عملت شنو ما عملتش عندك مسؤوليه راه وان شاء الله نرجو نستضيفوك في مستويات عليا اخرى
2: ان شاء الله
0: في تميز واحد اخر
1: نقولوا على السلامه مرحبا الكنزة اهلا وسهلا بك يا كنزه غديره مرحبا ومبروك نجاح
3: عايشه كبير فيك عايشه
1: فرحانين لك برشا انت جيت الاولى في الاقتصاد والتصرف
0: قداش المعدل
3: 17.40
0: ما شاء الله
1: معدل ممتاز يتسمى في الاقتصاد والتصرف
0: في نص العام قداش جبت كنزه
3: 17 زاده
0: ما شاء الله
1: بارك الله انت اخترت الاقتصاد والتصرف
3: الحقيقه
1: مغرومه به
3: واختي الحقيقه حلت لي ثنيه خاطر هي عامله زاد اقتصاد وتصرف قبلي
0: تحس فيه افاق اللي ترضي طموحاتك القادمه
3: الحقيقه انا يعني ملولي كنت معامله معناها نعمل بزنس وكل
1: بزنس وومن ما شاء الله عليك ان شاء الله في المستقبل حكينا كيفاش عديت العام كيفاش كانت السنه الدراسيه فما ستريس غش عصب كليت برشا زوزه وشوكولاته ولا
3: الحقيقه اللي مانيش حبيبه بالحقيقه في الزوزه والكل دونك القرايه اجور الحقيقه والكونسنتراسيون في الكلاس مهمه على الاخر و بون ستريس
0: فما خدمه معناها
3: اي بيان سور
0: هذيك اهم حاجه اللي يحب بالحق يوصل ويتميز وياخذ زيادة خاطر الأهم من نجاح بالنسبة لي هو التوجيه أنك تختار شعبة باهية اللي فيها أفاق اللي تنجم توصلك لحلمتك وإذا كنت تحب تحقق التوجيه اللي تحب عليه لازمك سكور مزيان ومعدل مزيان وانت خدمت عليه
3: وي بيان سور من اللي حاطه اوبجيكتيف معناها باش نوصل للمويان هذا
0: بلاش يكون عنده دور اكثر في التميز نتاع التلميذ الولي ولا الاساتذه
3: الحقيقه بون زوز عندهم دور الحقيقه مهم على الاخر
1: قالت لك اكثر شكون اكثر
3: بون نصور الولي خاطر هو اللي باش يشجع في الدار وكل حتى البروفيت بيان سور عندهم دور
0: باش يوفر المناخ المناسب باش انت تراجع معناها من غير ضغوطات من غير
1: فما برشا اتيديت كنزه
3: الحقيقه لا كان لازم في اللازم ايكو جيسترومات
1: مش حاجه كبيره
3: ايه خدمه خاطر خدمه في الدار اهم حاجه
1: خدمه في الدار ومنك تعاود معناها اللي خدمته الكل
3: في الكلاس وفي الاتيود لازم ديما
0: وقبل الباك ما كنتش زاده تقرا اتيود برشا
3: الحقيقه قريت شويه في الاخر وكهو مش يعني الخدمه في الدار هي اهم حاجه الحقيقه
1: يعطيك صحه بزنس وين
3: في تي بي اس مع اختي
1: مع اختك باش تكملوا جيت معاك هي زاده نسلموا عليها رانيا باش تكملوا الحلم مع بعضكم هي كلاني
3: ثالث سنة
1: إن شاء الله ربي يوفقها إن شاء الله ربي يوفقك أنت زيدا
0: تذكر البارح مروة قلت لك راني اتصلت بالناجحة الأولى على مستوى ولاية سوسة قلت لك قديش عجبتني خاطر حسيتها تعرف تحكي بالباهي
1: أي تفكر أي وين ايش قلت لك عاد
0: قلت لي بنتها أمها صاحبتي
1: أمها نعرفها أمها دولفة محليها صدفة مرحبا يا دينا أهلا وسهلا دينا الفقي معدل
4: 19 46
1: إيش ما زال على 20 عليه عليه شنو طيحت شنو طيح شنو طيح
0: شنو اللي خليك ما جبتش 20
4: الحمد لله اللي راضين فيها
0: ما سألتكش أمك ما قلتلكش عليه يا بنيتي شنو اللي خليك
4: ليه مش أمي ذيك أمي تفرح ليه فرحة كبيرة صراحة أنا كريت الفخر في عينيهم سي الدنيا تملي
0: الحمد لله
1: متعودة بتسعتاش
4: أي الحمد لله أنا خليت نيفو به من الابتدائي معناها
1: كوليج بيلوت ليسي بيلوت سامحني سوسه ونتزوج قريت كوليج بيلوت ولا لا
4: انا مشيت ملحق وما خلط معناها مشيت
0: ما خلطتش تمشي البيلوت
4: مشيت ملحق خلطت ملحق اما انا شوازي احنا في عائلتنا اني نقعد في كوليج بريفي قريب للدار وكها
1: واضح مهمه راه المعلومه هذه شفت قاعده ترتحت معناها نحكيوا هنا سنوات التالي نقول لكم نقعد مع عائلتي خير من اللي نمشي للبيلوت نبعد على عائلتي وغيره
0: خاطر راك اللي في الملحق وقت تذكر قالوا له تنجموا تمشيوا لولايات اخرى بعيده
4: لينا خلطت في سوسة وما معناها ما حبيتش قعدنا خاطر حد انا ما كنتش كي معناها خويا مشي كوليج بيلوت اما انا كنت صغيره ومزلت حتى المسؤوليه ما كنت معناها دلوله صغرونه معناها في العيله كل دونك ما مشيتش كوليج بيلوت اما بعد جا شوازيني نمشي ليسي بيلوت
1: فما عقده البيلوت يحكيوا عليها فما مشاكل في البيلوت انت تشجعت لماذا انهم يقراوا في البيلوت والا لا
4: ماناش باش نقعدوا ناخذوا في لي تيتغ نتاع البيلوت وكل مي الريتم في البيلوت وكيفاش البروفيت هكا يدزوك وكل هذاك اللي لازمك تاخذ منه معناها مش ناخذوا في لي تيتغ ومن غير الجوهر معناها الجوهر انه تاخذ من البروفيت اللي باش يعاونوك الريتم القوي هذاك اللي يخليك ديما تقعد في نيفو عالي معناها مي هذا ما يمنعش بتاتا انه لسيات الاخرين فيهم بروفيت يشجعوا بروفيت يوصلوا دي نيفو اعلى معناها
1: التلميذ وقت اللي حاب يخدم وقت اللي حاب يتميز
4: في اي بلاصه يكونها معناها باش يوصل واذا كان سي العزيمه سي لا بيرسيفيرونس وديسيبلين سورتو معناها انه واحد يشد صحيح في الريتم نتاعو هذاك هو اللي باش يوصله معناها
1: يقولوا اللي يجيبوا 19 و20 ما يرقدوش ما يرتاحوا ما يتنفسوش
0: ما يتنفسوش خاصه
4: لي والله
1: جاوبهم
4: لي نوم هذيك الحقيقه حاجه مقدسه عندي انا ما بين 7 و8 سوايع الحقيقه نهار اللي باش نرقد 6 سوايع نحس روحي زومبي انا نحوس معناها ما تلعبش بيه الشيء هذاك لما كنت
0: بالله سامحني تقرا في الصباح بكري ولا تسهر في الليل ولا
4: لا انا نقرا في الصباح بكري انا نقوم الفجر نصلي ومن بعد نقعد نقرا هذيك الحقيقه لقيت ريتم باهي وتلقى نشاط أكثر أنا مانيش ما نعرفش نسهر أنا زي العشرة يلزمني نسكر قرايتي إذا كان فتت راه هو ذاك اللي قاعدة نقرا فيه مانيش قاعدة ندخل فيه
0: تعرف في روحك وبرا
4: إي دونك إذا كان بالحق معناها إذا كان تعرف كيفاش تنظم وقتك إذا كان تحط نومك أولوية وماكلتك أولوية معناها تلقى روحك منظم
1: دينا بعد الباك أنا باش نقول وأنت قولي صحيح ولا غلط حسيت طب أي
4: من الاختيارات ولكن مش كان هو
1: انت شنو تحب
4: انا عندي معناها واقفه في
0: مفترق
4: اي مفترق
0: ما بين زوز حاجات
4: ما بين الطب اذا كان باش نقعد في تونس واذا كان باش نخرج انجينيوري بيوميديكال الهندسه الطبيه الحيويه
0: ما كلها في علاقه بالطبره
4: اي غرامي انا مشيت السيونس انا
1: البيوميديكال عاد شكون ماما
4: متأثرة ما بيوتكنولوجي
1: أم بيوتكنولوجي دونك مغرومة جايك الجو من
4: مليانة صغيرة معناها ذيك غرام معناها تغرمت به مليانة صغيرة دونك كملت فيه.
0: والإنسان يلزمه ديما يخدم على المهارات اللي عنده على الحاجة اللي عنده بها شغف وعنده بها محبة باش ينجم ينجح ويوصل.
4: سي فغي أنا سورتو إني توا كي باش نشوف روحي نشوف روحي في الدومين دو ريشيرش دونك هذيك هي اكثر غرامي مبربش برشا نلوج على لي زانفورماسيون دونك هذيك اللي انا نحب لينوفاسيون نحب معناها يكون عندي امبرانت في الدنيا هذه معناها
1: بصمتك تخليها ان شاء الله خليك في المفترق هذيك وان شاء الله نسمع عليك الاخبار الزينه وان شاء الله توصل بالطبيعه على الحاجه اللي انت ترتحك كاين خارج تونس معناها مع بورس من الدوله هكا ولا نتصور احنا نحبوا كفائتنا تقعد لهنا واذا مشيت ترجع لنا ترجع لنا وتجيب لنا طبعا التالق
4: معناها متاثره معناها أنا ما وبا خرجوا ورجعوا ومعناها عندي لانتوراج اللي خليني نخدم بلادي معناها ونوجه لهم تحية كبيرة خاطر ستي هما اللي وجهوني هما اللي أطروني معناها
1: نعم. برافو يعطيك صحة يا دينا ألف ألف مبروك ليك وللناجحين الكل
0: وأنا نحب نقول ألف ألف مبروك زادة الزميلي جميل بن علي بمناسبة حصول بنته داليا على البكالوريا بمعدل ممتاز ومتميز 17 فاصل قديش نسيت الحقيقة مبروك يا داليا إن شاء الله روك في أعلى المراتب وإن شاء الله تحقق الحلمة اللي حلمت بيها وإن شاء الله تكون ناجحة ومتميزة ليك فرحة ذي والعائلة الكل
1: غفران زهرة من عند خالها تجيها تحية زادة توقعدين يتفعلوا معنا وإن شاء الله الفرحة ديما موجودة في كل دار وتحيتنا زادة الريتيج اللي تهدي لصديقتها دونك ريتيج ليما صاحبتها نور الحيزم بمناسبة نجاحها في البكالوريا وش نقعدوا برشا هكا توا نهنيه وفرحانين معاهم
0: ما توفيش القائمة خلينا بصفة عامة نقوله يا ربي والله الواحد قديش يفرح مع الناجحين الكل إن شاء الله يا ربي يوفق خاصة اللي ديما نقول في المنعطف الأول من الطريق فما راهو النجاح بالنسبة لأبطالنا اللي بيش يعيشوا دورة التدارك ما تخافوش إن شاء الله زيدا أنتم تفرحوا وتعيشوا الفرحة هذه وتفرحوا الأولياء متاعكم حتى اللي ما كتبش إن شاء الله العام الجاي ينجح بمعدل أقوى إن شاء الله علاش لا
1: نورتونا يعطيكم الصحة جيونا إن شاء الله وأنتم متألقين ومتميزين ديما برافو وتحية لوالديهم ولوليائهم اللي رافقوهم مرحبا بكم ديما

0: أهلا وسهلا بالجميع، موصلين معاكم فرحة الاحتفال بفرحة النجاح في البكالوريا. خليني نقول ألف مبروك التقوى شعبان والتيسير شعبان، والتحية تجيهم الوالدة ومن الأب لطفي شعبان وكل العائلة، زاد خالهم سي فوزي شعبان. إن شاء الله مبروك عليكم الناس الكل، وإن شاء الله ديما فرحانين وديما متألقين. توا باش نمشيو للقيروان، شنو رايك حسام؟ شيو القيروان، فما صديقنا متميز من الناجحين الأوائل في ولاية القيروان. خلينا نقول ألف ألف مبروك لتلميذ أحمد جوادي على النجاح الباهر اللي حقه، وهو الأول على ولاية القيروان، معدل 19.7، معدل مشرف يعكس سنوات من الجد، من الاجتهاد، من المثابرة. وأكيد النجاح هذا ثمرة تعب وثمرة زد إرادة قوية ودعم من الأسرة ومن الإطار التربوي. نرجو له مزيدا من التألق في مسيرته العلمية، وإن شاء الله يواصل تحقيق أحلامه وطموحاته بكل نجاح وتميز. صباح النور، مرحبا بك يا أحمد وألف مبروك.
1: صباح الخير، مرحبا بك، عايشك وشكرا على الاستضافة.
0: هنيئا لك بهذا الإنجاز الرائع، وإن شاء الله النجاح والتوفيق يكون رفيق دربك دائما. أحمد
1: عايش
0: ذكرني في الشعبة متاعك أحمد جوادي.
1: شعبة الرياضيات من معهد النموذجي في القيروان.
0: والرياضيات يقولوا عليها صعبة برشا، لكن هيك تثبت للناس اللي بالإمكان وفي مقدور كل واحد باش ينجم يتميز في الرياضيات، خاصة المغروم بالرياضيات بالطبيعة.
1: أي بالطبيعة، هو الذكاء صحيح باهي أما اللي يخدم يلقى بالطبيعة.
0: كيفاش تعدي لك العام؟
1: الحقيقة العام باهي كان، ما مش يكون عام ما يتنساش، هو تنسى تقول أحسن عام في حياة الإنسان. الواحد يبدأ يخدم الأول العام ويكون أجور ويحاول يخدم.
0: نعم، النجاح هذا ليش كنت تهديه؟
1: الحقيقة النجاح هذا يقبل كل شيء وتوفيق من عند ربي سبحانه.
0: نعم،
1: والنجاح هذا أول حاجة هدي لأمي وبابا وخواتي والعيلة المكبرة والعيلة المصغرة تاعي
0: للأساتذة زادة
1: بالطبيعة، عندكم عاد ختموها مسك.
0: نعم،
1: والأصحاب زادة والمعلمين متاعي من السنة أولى للسيديام للكوليج الليسي الكل.
0: شنو تحب تقول لأصحابك اللي ما وفقهمش الحظ مثلا، تحوا كنترول باش يعيشوا دورة المراقبة، ولا حتى اللي ما وفقهمش ربي باش يعاودوا العام الجاي فرد مرة؟
1: نقول لهم حظ موفق في اللي تكسوا في دورة المراقبة العام الجاي. نقول لهم خلي ثقتكم في ربي عالي لعل فيها خير.
0: نعم،
1: نقول لهم اخذوا على رواحكم ما تأيسوش، احلموا ورا ومازلت تنجموا، وان شاء الله بالتوفيق.
0: وما بعد البكالوريا يا احمد شنو فهم؟
1: والله ان شاء الله حاجه في الهندسه ولا في الرياضيات ولا فيزياء، في حاجه في هناك
0: داخل تونس ولا خارجها.
1: والله الشيء الخير بسال فيه، ما نعرفش بالضبط الحقيقة.
0: والقرار هذا يكون قرار شخصي ولا تستنى النسبة المئوية ماشية فين أكثر بطبيعة من خلال الحديث إلى مع الوالدة والوالد؟
1: والله الحقيقة قرار شخصي قبل كل شيء. أما الواحد بينزل باش يختار، معناه يسأل العباد ويسأل الأساتذة ويسأل برشا عباد.
0: أنا نحب اللي تبعوا فينا ديما ياخذوا العبرة أو ياخذوا الدرس من خلال التجارب الناجحة اللي نقدموها. اللي شعبة رياضيات مثلا ولا أي شعبة علمية أخرى يهمل بقية المواد كما العربية ولا الفرنسية ولا الإنجليزية، ولكن نتصور أحمد راو النجاح يكمن في الاعتناء بكل التفاصيل. حتى الشعبة ما هيش علمية ولا المادة ما هيش علمية يلزمك تتبعها وتعطيها الجهد اللازم.
1: اي بالطبيعه المواد ذوكم من هما اهم المواد، بس تقول قد كيما عندك المات والفيزيك عندك الاخرين زاد هم اللي باش يطلعوا لك الموين تاعك، على خاطر حكي انا اللي قد مثلا واحد طاح في المات ولا فيزيك على الاقل يلقى الاخرين نجموا يهزوه ويطلعوه، واذا كان ما طاحوش المات والفيزيك شلقى روحه ديما طالع فيها.
0: نعم،
1: ويدخلوا في السكور في التوجيه.
0: مرة أخرى نقول لك ألف مبروك، إن شاء الله عائلتك ديما فرحانين بيك، وديما نقول حين يقترن الطموح بالعمل النتيجة ما تكون كان متميزة وتبعث على الفخر. فهنيئا ليك أحمد جوادي على هالتألق المستحق هذا، وتحياتي للعائلة الكريمة للوالد والوالدة وكل عائلتك، إن شاء الله ديما تكون مصدر فخر ليهم.
1: عايش عايش،
0: شكرا جزيلا،
1: يعيشك.
0: إلى اللقاء ومبروك.
1: إلى اللقاء، عايش بسلام.

0: أهلا وسهلا ومرحبا، نوصلوا بكم للتوقيت 10:53 دقيقة مخرج شوية اليوم فقرة نفسي تسعيدي مع الدكتورة منال دردور. باش نحكي واليوم في نفسية صغيري على الانترنت والمحتوى العنيف وتأثيره على نفسية الطفل. صباح النور، مرحبا بك منال.
1: صباح النور وصباح الخيرات ومرحبا بمستمعين على إذاعة المنستير.
0: أهلا وسهلا بك. إذا نعرفوا توا احنا عطلة منال، الصغيرات نهار وطويل وكما يقولوها في برشا أوقات فراغ. بتبيع الناس اللي عندها أكتيفيتي سبورتيف وذي نشجعوا عليه، وإلا أكتيفيتي ثقافية ولا ديسان ولا غيره، هذيك حاجة باش تاخذ سويعة من زمان من ساعات النهار الكل. سينون فما التلفزة والأخطر فما الأنترنت، لكن احنا هنا باش نحكيو على الخطر اللي نجم غير يتأثر به وقت اللي يلقى روحه وحده مع المحتوى اللي بالظفرين ينجم يكون عنيف، وإلى الرسائل اللي تنجم تمرر من خلال الحاجات اللي قاعدين يتفرجوا عليها. شنو نجم نقوله في الموضوع هذا دكتورة؟
1: اللي نجم نقوله اللي بتبيع على قليلة كان صغار بش يتفرجوا على الشاشة، وإحنا نعرفوا وحكينا قبل على تأثيرات الشاشة. فعلى قليلة نختار محتوى مناسب لعمر الطفل ومحتوى مناسب للطفولة بصفة عامة، خاطر راهو مش أصوار متحركة ومش برامج الأطفال الكل ومش ألعاب للأطفال الكل مناسبة، راهو فما حاجات تتعمل لغايات تجارية بحتة.
0: نعم.
1: وكلها مضرة للصغار. وراهو علميا تم إثبات اللي صغير يتفرج على محتوى عنيف راهو يتأثر، وهذاك يأثر في تربيته كيفاش. وهنا راهو سواء كان طفل أو مراهق. ناخذ مثال الأطفال في عمر المدرسة.
0: أي.
1: علميا إذا كان يتفرجوا على محتوى عنيف، صور متحركة فيها برشا عنف وإلا دي جو فيديو، راهو هذا يخليهم يزيدوا في السلوك العدواني. أغلب الصغار يتفرجوا في محتوى عنيف وبالخاص المراهقين يوليوا أكثر عنفا في المؤسسات التربوية. هذه الحاجة الأولى. على خاطر الصغير راهو يقلد ويتأثر، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، حتى كان موليش أكثر عنفا فإنه يتصالح مع العنف، يولي ما يقلقوش، يعني يولي عنده ما يسمى بانخفاض الحساسية تجاه العنف. ما عادش يتأثر، وإحنا شفت قبل نبدأ ونسخفه كيف راه حد يتعنف نتقلقه ونحاول ندافع عليه. لهنا الصغير ينجم يتفرج على حاجات عنيفة وما تتحركلوش وشعره، وهذا الحق ما هي شي حاجة به، خطر يخليه ينقص في التعاطف تجاه الآخرين.
0: التعاطف اللي هي من الميزات اللي لازمها تكون موجودة عند الإنسان وعند الطفل أكثر، حتى لأنه حساس، معناها الفئة العمرية هذيك تبدأ عندها الحساسية، دونك يرى حاجة هكا تنجم يتقلق منها، يرى عبد يسخفه. هذا اللي كما قلت أنت يخلي الصغير عبارة معناها قدام محيط ما عادش كهو كينو تلقح. دكتورة
1: هذاك هو يتلقح، يولي ما عادش يهمه، ما عادش يقلقه، بتبيع هذاك بشي أثر في علاقاته الاجتماعية نهار آخر. لأنه ما عادش يتأثر كي حد يبدأ موجوع، حد يبدأ متقلق، حد يبدأ تعب. خاطر احنا شنو يخلينا كتله في المجتمع، مثلا احنا في تونس مازال خير ومازال في البركه، الجار يعاون جاره والخو يعاون خوه، نحسوا على بعضنا. راهو على قد ما صغير يتفرج على محتوى عنيف على قد ما المشاعر نتاعو تتلبد، يولي ما عادش يقلقه، ما عادش يحس برشا بالاخرين. يقعد ثم صغار اللي كمان يقعدوا حساسين برشا، مثلا ثم اولياء يقول لك لا والله اني ولدي ولا بنتي، وهذا بالخاص بناته، راهو يتفرج على حاجات فيها عنيفه بالخاص من الاول بالكل. راهو ينجم الصغير تجيك صدمه، خصوصا الصغار مش مستنسين وفجاه تفرج على محتوى عنيف،
0: يولي يحلم في الليل، يولي يتقلق، فما يوصل حتى لمراحل خطيره، معناها تبول لا ارادي، مشاكل نفسيه، يولي يعيط في الليل، حاجات كيما هكا تصير لبرشا صغيرات.
1: هذاك هو بالضبط. دونك هذوما اضطرابات الخوف والقلق والتوتر، يولي كيما قلت

0: عادش يرقد، ما عادش يركز، توصل ساعات لحالة الصدمة. اللي صغير يقعد أسابيع وساعات أشهر وهو متقلق. هذيك علاش يعني هذية تقريبا أهم التأثيرات السلبية للمحتويات العنيفة، واللي في الأخر راهو ما فيه حتى فايدة إلا كونه الولي قد هو يرتاح وليمشي يقيل والصغير هنا مرتاح من حد.
1: بيه كان حبوا نلخصوا معناها دكتورة، حتى كان خليته يتفرج راك لازم معناها مش لازم حاجة ما فيهاش نقاش إنه نراقب شنو المحتوى اللي قاعد يتفرج عليه، شنو قاعد يشوف. طبعا أنت خليته تحب ترتاحك ربع ساعة ولا كل أربع دريش، ولا نقوله يا سيدي خليه يتبع معناها حاجات كيما الصغار مش ما يقاش روحهم بعد ضايع. عس على المحتوى على الأقل، حطوا يقرأ قصص يتعلم منهم، يحطوا حاجات باللغات، فما الإنجليزية ينجم يتعلمها من خلال دي فيديو تعليمية. يعني هنا اختيار المحتوى مهم برشا. تفضلي.
0: اي على قليل نربحوا حاجه، على قليل كما قلنا نربحوا اللغه كي نفرجوا على حاجه في محتوى انجليزي او لغه اخرى، يعني اي لغه. تبقى زاد لاحظوا كان قبل الولي يعني مثلا ناخذ 20 30 عام التالي، الولي كيحط صغيره قدام الشاشه قدام تلفزه، كنا نتفرجوا على حاجات كما ريمي انا واخي بالو سيباستيان كابتن ماجد، هذوما حاجات الحق كلها مشاعر وتخلي صغير يسخف خليه يحس. توا بالحق لاحظوا معناها صور متحركة، ثم صور متحركة الحقيقة كان تبعها وتركز فيها ساعات تبص أفكار سامة للأطفال.
1: صحيح.
0: محتوى عنيف، محتوى بالحق تكولي تفرج في الحاجة في المحتوى قبل ما تعديه لصغيرك، خاطر المحتوى هو اللي نجم بدله شخصيته بعد طريقة تفكيره ومشاعره.
1: شكرا جزيلا دكتورة منال دردور، كنت معنا في نفسي تصغيري نحكيه على المحتوى العنيف اللي يتقدم على طبق من ذهب لصغيراتنا للأسف شديد في مختلف لي فيديو اللي قاعد يتفرج عليهم ويتبع فيهم في الصيف. فردوا بالكم على وليداتكم، نكملوا معكم المشوار راجعين في ساعتنا الجاية مع بقية فقرات الملفات التربوية.
2: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99
3: 99
4: إذاعة المنستير
3: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
4: في شتى المجالات.
3: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
4: سياسيا
3: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
4: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
3: ومعانا ما يفوتكم شيء.
5: من إذاعة المنستير تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم دائما على موجاتنا.
6: إذاعة المنستير صوت الذي يحب كبير.
5: إلى موجز الساعة 11 الأخبار. أشرف وزير التربية صباح اليوم رفقة والي بن زرت على انطلاق امتحان مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية بالجهة. وقد أعرب الوزير خلال لقائه بالإطار الإداري والمربين عن تقديره لمجهودات جميع الأطراف لإنجاح هذا الموعد التربوي، راجيا لجميع الممتحنين النجاح. يشار إلى أن 62450 تلميذا وتلميذة توجهوا اليوم إلى مراكز الامتحانات لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام دورة 2026، وذلك من بين 213508 تلميذ مرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. وتجرى هذه المناظرة على امتداد 3 أيام متتالية، وسيتنافس المترشحون على 3850 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية. ويمثل عدد المترشحين لهذه المناظرة هذا العام 29% فقط من مجموع التلاميذ المرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. سياقا تربويا دائما، دعا رئيس الجمعية التونسية لأولياء والتلاميذ رضا الزهروني اليوم إلى ضرورة وضع سياسة استراتيجية لإصلاح المنظومة التربوية تبدأ من أولى المراحل التعليمية عبر دعم مكتسبات التلاميذ في القراءة والكتابة والحساب للحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة. وأضاف الزهروني في تصريح لوكالة تونس إفريق الأنباء أنه أصبح من الضرورية اليوم تقوية ودعم مهارات التلاميذ في المكتسبات التعليمية لضمان بقائهم في المنظومة التربوية ولتحقيق نتائج طيبة في المناظرات والامتحانات الوطنية ولتعزيز نسب النجاح. أعلنت جمعية تونس للسلامة المرورية عن إطلاق حملتها الوطنية عطلة أمنة 2026 تحت شعار أوقفوا إرهاب الطرقات. وأفاد رئيس الجمعية بلال نيفي في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم بأن الحملة تأتي في إطار مواصلة جهودها الرامية إلى نشر ثقافة السلامة المرورية والحد من حوادث الطرقات. وأشار أيضا إلى أن الإحصائيات المسجلة منذ بداية السنة الجارية وإلى حدود 20 من جوان الجاري أظهرت تسجيل نحو 2090 حادثة مرور أسفر عن وفاة 580 شخصا وإصابة أكثر من 2730 آخرين، معتبرا أن هذه الأرقام تستوجب تعبئة وطنية شاملة لمواجهة ما وصفه بالمأساة الإنسانية على الطرقات. عفى الله الجميع. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
7: في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوا مشوى فواليس وأرقام على مونديال 2026. وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية،
8: 8 الربع في مشاعر الصباح
7: بعد نشرة نصف النهار،
8: 4 متاع العشية
7: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية، عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من الماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3 للخمسة، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
9: أهلا وسهلا بكم متابعينا في قصة جديدة من كؤوس العالم في نجوم المونديال في إذاعة المنستير. حكيت اليوم عن مهاجم كتب صفحة جميلة في كؤوس العالم، كان موهوب وقناص لأنصاف الفرص، غرامه بالكرة جاب الإكراه، ينعم بالإكراه، خاطره هو صغير كان يحب يلعب التنس، وكان عنده مستوى محترم وفاز بعدة بطولات في الأصناف الصغرى، أما كان مفروض عليه يكمل مسيرة جد وبوه اللي لعبوا الاثنين مع المنتخب الأوروغواي، خاصة بوه اللي يعتبر من نجوم اللعبة في بلاده، وشارك مرتين في كؤوس العالم في دورة 1966 بإنجلترا ودورة 1974 بألمانيا. بطل قصتنا يلقى روحه مجبور يكمل مسيرة العائلة، أما هو طلع خير منهم الكل. في دورة 2010 أصبح بطل قومي لدى جمهور السيليستي، دورة جنوب إفريقيا كان هو النجم فيها، أفضل هداف، أفضل لاعب، فضل أدائه وصل بلاده للدور النصف النهائي ويكمل الدورة في المركز الرابع. لليوم الناس تتذكر تلك النسخة، نسخة استمتعوا فيها تسديداته الصاروخية وأهدافه الجميلة وتمريراته الحاسمة، كان مايسترو الفريق بامتياز، لقى إشادة كبيرة من كل المتداخلين في اللعبة. بعد نهاية الرحلة في المونديال نجمنا لليوم اختار الاعتزال وابتعد عن كرة القدم ورجع يلعب التنس ويحقق زاد البطولات في دورات المخضرمين. هذه حكاية المهاجم الأسطوري لنادي فياريال واتلتيكو مدريد، القائد وروح المنتخب الأزرق السماوي دييغو فورلان.
7: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
3: ملفات تربوية. ملفات تربوية. إعداد وتقديم
10: ربح عبداللاوي
11: مع ربح عبداللاوي
10: ومروى الزيدي.
11: ومروى الزيدي.

0: سايلو فودز، الدنيا لها طعم جديد.
1: من العشرة لنص النهار برامج إذاعة المنسير، لكل الاهتمامات. مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام، المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار. ولدي يا ولدي.

0: الأبناء زينة الحياة الدنيا، ومن أجل سلامة صحتهم النفسية نلتقي صباح كل ثلاثاء من 9 إلى 10 صباحا. أغلى ما عندي لقاء أسبوعي مع ربح عبد اللوي.
1: بو حجلة السبيخة حفوز على الموجة 97.3
2: على موجتنا تسمعونا وتابعونا لحديش 11 دقيقة. مرحبا، صباح النور والنوار، صباح الصحة والعافية، صباح الخيرات للناس الكل اللي تسمع فينا. نكملوا معاكم المشوار في الملفات التربوية بدينها بالنجاحات ومواصلين مع برافو عليك.
3: برافو عليك،
4: برافو عليك،
3: برافو، برافو.
2: احنا برافو نقولوها للتلميذ ونقولوها للولي ونقولوها زادة للأستاذ. نحكيو على تظاهرة مزينة، تظاهرة 5 تحت اسم الذكاء الاصطناعي والبرمجة في خدمة الحاضرة العربية من تنظيم الألكسو وجمعية المبادرات التربوية. يشاركوا فيها أكثر من 17 دولة عربية، وتتوج فيها الحقيقة مجموعة كبيرة من الأساتذة، على غرار أستاذة التربية التكنولوجية اللي حاضرة معنا في لقاية هذية السيدة أميرة إكشات. مرحبا مدام، أهلا وسهلا وبرافو عليك.
5: مرحبا وشكرا على الاستضافة ويعطيكم الصحة.
2: يعيشك. خلينا نتعرفوا أكثر عليك أنت، ساعة وين تقري، قداش عندك من عام تخدم؟
5: باهي، معكم أستاذة أميرة كشات، أستاذة تربية تكنولوجية بمعهد سكرة وبين معهد سكرة ومعهد رواق.
2: مرحبا بك.
5: عندي 10 سنوات في التعليم.
2: نعم، نحكي عن تربية تكنولوجية اللي هي مادة حيوية، مادة متطورة، كل عام تتبدل حاجة جديدة، وإحنا في عصر السباق مع طبعا الذكاء الاصطناعي. تظاهرة مزيانة ياسر صارت مؤخرا، ونحبك تعطينا عليها فكرة ساعة قبل كل شيء.
5: التظاهرة كانت بعنوان البرمجة والذكاء الاصطناعي في خدمة الحضارة العربية. كانت الفكرة انه باش نربطوا التكنولوجيا، كما قلت انت كل عام التكنولوجيا تتطور، كل ثانية حاجة جديدة، حبينا نربطوا التكنولوجيا بالحضارة متاعنا وبالأصول متاعنا. كانت المشاركة متاعي مع تلامذة زو سليمزة من معهد سكرة، محمد ريان ومعاذ، نشكرهم. كانت الفكرة انه نعملوا تطبيق اسمها إرث،
2: اسمها
5: يعني الإرث،
2: إرث، إرث،
5: يعني نقصد بها يعني الإرث متاعنا، الأصل متاعنا، الجذور متاعنا. تكون التطبيقة هذه فيها الحضارات العربية اللي مرت بالدول الكل تقريبا، فيها نوادر، فيها شخصيات تاريخية أثرت في التاريخ متاعنا وخليت بصمة.
2: نعم.
5: وفيها ديكويز، يعني هكا ألعاب يلعبوهم الصغار بعد ما يقرأوا وإلا يتفرجوا في فيديو، يشوفوا رواحهم إذا الأفكار هذيك رسخت ولا لا. وشاركت زيدا مع زوج وليدات صغار، يوسف شور ومعها صاحبه البلبودي سامر. كانت المسابقة متاعنا بتطبيق تحكي على تونس الجميلة بسكراتش، كوم فيديو الكل خدموه صغيرات يعرفوا بيها على بلادنا تونس والمواقع الأثرية والمواقع السياحية، صارت التاريخ متاعهم. وكانت الحقيقة مسابقة ثرية للغاية، وخاصة انه سناب يعني فيها معرض للابتكارات، وكان فينا فرصة انه باش نشوفوا حاجات اخرى يعني من دول اخرى
2: ونتعلم ذاخرين زيدا نتصور
5: نتعلم ذاخرين بالضبط، وتبادل حضارات وثقافات وعملوا طلاب اخرين من العراق ومن الجزائر ومن الامارات وبشا دول اخرى ومن تونس زيدا. كان احنا التتويج متاحنا وطنيا الجائزة الاولى بمسابقة إرث،
2: برافو،
5: والجائزة الثانية على فئة لأقل من 16 مع الصغيرات والكل، الجائزة الثانية. وكانت الحقيقة مشاركة فعالة وباهية، ومبروك زادة عنا اثنين يعني تتويج عربي ذوي الاحتياجات مدام سميرة العاطي.
2: نعم، نحيوها.
5: ومربي زيدا ذهبي في العربي، من نورس
2: شعبين. نعم، كان ضيفتنا نورس شعبين، صحيح. يعطيكم الصحة الحقيقة، ما تنجم كان تكون مفخرة لبلادنا أنه نتوجوا عربيا وتلام ذاتنا، خاصة أحنا اليوم كأنك حطيتهم على الطريق الصحيح، طريق التكنولوجيا الحديثة، وطريق أنه إذا اليوم أخذي جائزة عربية وهو مازال يقرأ فأكيد الحلم متاعه باش تبدأ تمشي وتكبر، وكل مرة باش يحاول يطورها. وهنا رينا إبداعات كبيرة عند أسماء كثيرة في بلادنا نورونا خارج حدود أرض الوطن. مدام أميرة، باش نخلي لك كلمة الختام، شنو تقول لتلامذتك وكيفاش باش تشجعهم في المستقبل أنهم يشاركوا أكثر في مثل هذه التظاهرات والمسابقات، وأنهم يدرجوا تكنولوجيا التربية الحديثة في حياتهم اليومية وخاصة في التعلم؟
5: أي واحد مغروم يكمل طريقه للأخر، يعيش حلمته كما ديما نقولها، وزيدا نفهموا الأستاذ اللي هو يدخل موهبة التلميذ ويكون يأطره ويشجعه، على خاطر بكم أنتم نقدموا، أنتم جيل المستقبل، أنتم اللي نشوفوا فيكم تشدوا الشعلة علينا، تشدوا البلاد، وإن شاء الله من حسن لأحسن. ومبروك زيدا لتلامذتي نتاع البكالوريا والوالديهم وكل عائلة فنسية.
2: نعم.
5: إن شاء الله ديما تونس قدام يا ربي، إن شاء الله ديما الراية مرفوعة.
2: شكرا جزيلا. يعيشك سيدة أميرة كشات، نورتنا وسيدة تربية تكنولوجية ومتوجة هي وتلمذتها في مسابقة برعاية الأليكسو طبعا تحت اسم الذكاء الاصطناعي. وإحنا في الذكاء الاصطناعي باش نكملوا باش نحكيوا اليوم في موضوع اخترناه لكم الحقيقة في الإيجوناس، باش يكون حاضر معنا خبير الذكاء الاصطناعي في التعليم والتكوين الرقمي بعد شوية، وروبورتاج حاضر للحديث على موضوع كبير ومهم، لكن نتصور أنه عندكم فيه ما تقولوا، خلونا لي كومونتير نتاعكم على الباج اوفيسيال راديو مونستير لايف. الذكاء الاصطناعي والتلميذ، فرصة للتعلم أم تهديد للتفكير؟ جاوبونا على السؤال هذا. مرحبا بكم.

0: Edunes. Edunes. Edunes.
1: والله انا في رايي انه الذكاء الاصطناعي اليوم ولا واقع ما عادش ينجم حد يجاهله. بالنسبه للتلميذ ينجم يكون فرصه كبيره للتعلم اذا عرف كيفاش يستعمله. بطبيعه الحال ينجم يفسر للدروس، يعاونه في البحوث، ويخلي المعلومه اقرب واسهل للفهم، خاصه في اللغات والمواد العلميه بطبيعه الحال. اما في المقابل اذا ولا التلميذ يعتمد عليه في كل شيء ويكتفي انه ينسخ الاجابات وتكون الاجابات جاهزه من غير ما يفكر او يحلل، وقت الذكاء الاصطناعي يولي يضر اكثر ما ينفع. لان هدفنا التعليم مش كان الوصول للاجابه، اما تكوين عقل يفكر يناقش ويبدع. انا الحقيقه نشوف اللي دور المربي اليوم تبدل، ما عادش المطلوب انه يمنع التلميذ من استعمال الذكاء الاصطناعي، لا، اما يعلمه كيفاش يستعمله بذكاء ومسؤوليه ويخليه وسيله للتعلم مش وسيله للغش او للهروب من المجهود. هو حبينا ولا كرهنا في الاخير الذكاء الاصطناعي ما ينجمش يعوض عقل الانسان.
2: قولوا انه الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين. علاش نقولوا سلاح ذو حدين؟ على خاطر فما الكوتي بوزيتيف والكوتي اللي هي نيجاتيف واللي هي ترجع نيجاتيفمون على اي ابرونون. اما خلينا نحكيو كيفاش نستغلوا الذكاء الاصطناعي وانه نطوروا في سكيلز نتاعنا، في سكيلز نتاع اي ابرونون مهما يكون شنو عمره. كيك سوالنا نحكيو على تلميذ يقرا في المدرسه يقرا في الكوليج، نحكيو على تلميذ يقرا في الليسي، ولا نحكيو على ايتوديون. لأنه فات لازمنا نستغلوا لياي تونس بطريقة ياسر ذكية. إني لنا كي نعمل سيرش على توبك معين، كي نستعمل إني لياي تونس هذوما، نولي النجم في فترة وجيزة، يعني في كلك سيكوند، نتلقى برشة معلومات ونتعرف على برشة حاجات خير ما إني نضرب 4 أو 5 سوايع نقرأ في كتب. صحيح القراية باهية، أما لنا باش نربحوا الوقت، وإحنا لنا في عالم متطور وين الذكاء الاصطناعي موجود بارتو في لي زوتي الكل، حتى في لي ابليكاسيون في لي بلاتفورم اللي موجودين. ما فيها بس الواحد يواكب العصر، ما يواكب العصر بكل ذكاء، يعني ما ننحازوش ما نمشيوش للبارتي نيجاتيف انه احنا نعولوا كان على الذكاء الاصطناعي انه ما عادش نطالع وما عادش نقرا قصص. لا، نعملوا المطالعه نتاعنا، نقراو القصص، نحاولوا هكا نتعلموا لغات جديده. اما زاده لازمنا نوصفوا الهلياي تولز هيوما في حياتنا، انه نخليو الهلياي تولز هذوكم يعلمونا الحاجه هذه.
3: اني مع وضد، مع على خطر يسهل الخدمه بالنسبه مش كان للمعلم ولا الساتذة بصفه عامه في الميادين الكل. الحق بتاع ربي يسهل برشا حاجات ويخلينا نربحوا برشا وقت. مثلا اني كاستاذه يسهل لي الخدمه في درجه النجم نحضر فيش تكنيك، في درجه النجم نحضر سيري بتاع لي زيكزيرسيس، النجم نخرج اكسبريسيون اورال، النجم نعمل دي جو، النجم نعمل الغاز اكسيتيرا. معناها يسهل برشا العمليه التربويه. وكيف كيف التلامذة زادة يبدأ تبني يضغط على القسم ما فهمش حاجة فسيدمو، معناها ينجم ياخذ معلومات ويفهم الدرس والكونتوني على شنو يحكي. بالنسبة للضد انه التلامذة تعلموا منه الغش الحق، معناها ما عادش تلقاك الإبداع، فقرة قوالب جاهزة يجيبوها لك من الانترنت، ما فماشك التعبير الحر، ما فماشك الأخطاء اللي نحبوهم يكونوا موجودين ونصلحوهم ونبنيوا عليهم ونخدموا على بيداغوجيا الخطأ انطلاقا من أخطائهم. قوالب جاهزة الكل تخدم فيهم، وزيد علمهم الغش التنقيل والفوسكوبي هيك تشوف معناها في كل المعاهد موجودة الحكاية هذية.
4: الاعتماد المفروض على الذكاء الاصطناعي ينجم يتسبب في أثار سلبية. تلميذ ما ينجم معاش يفكر، معناتها ديما يعتمد على ذكاء، كل شيء يجي حاضر، يعني يتعود انه الاجابات جاهزه وحاضره، محاوله التفكير والبحث تضعف، مما يضعف مهارات التحليل عنده والاستنتاج والقدرات الكل بطبيعه تضعف. خاصه فما بعض التلاميذ يلجؤوا لاستخدامه دون فهم، دون اضافه معلومات. في الحقيقه كيف يعرف كيفاش يستغلوا التلميذ بطبيعة باش يكون فرصة للتعلم وفرصة للتطور وفرصة لتقديم أكثر مهارات.
2: أما كان باش نوليه هو أداة معناتها
4: الكسل تبلد في المخ والمخ ماش باش يفكر بطبيعة باش تكون أثره ضارة وغير نافعة.
5: إذا كان التلميذ بشراء الذكاء الاصطناعي هو تعويض للمعلم وتعويض لجهده هو بحد ذاته ويصبح الذكاء الاصطناعي وسيلة لإنجاز واجباته المدرسية هذا باش يزيد في التكاسل متاعو باش يزيد في التأخر الدراسي متاعو باش يزيد في التعليم اللي باش يدهور أكثر وأكثر.
6: والله بالنسبة للذكاء الاصطناعي بالنسبة للتلميذ وكل بالعكس هو فرصة للتعلم على خاطر هو باش يعاون مش يعاون تلميذ كيف سواء المجال معناتها ينجم يعاون ترى مش حتى كان في القراية يعاون برشا حاجات. الذكاء الاصطناعي بالعكس هو نقولوا احنا مصدر الوسيلة هو انه باش يسهل لنا حياتنا مش باش يصعبها بالعكس اما لازم حسن استعمال معناتها خاطر كان انسان ما ينجمش يستعمله وكل دونك اكيد باش يضره اكثر من اللي باش يربحه اما كيبدا انسان متوازن ويعرف روحه اكيد باش تكون فرصه تعلم واكيد معناتها باش يربح منه برشا حاجات وكهو معناتها انا بالنسبه لي الذكاء الاصطناعي يعاوني في برشا حاجات في قرايتي وفي كل شيء معناتها يعني اي حاجه تحل فيها في الدنيا تلتجأ للذكاء الاصطناعي ويعاونك في برشا حاجات اون بليس احنا توا برشا دي زابليكاسيونات طلعوا وانت في مجتمع متقدم الكل اكيد باش يعاوننا.
7: خنبداو ربحل الجناس برقم 71% من مستخدمي الانترنت في بلادنا يستعملوا الذكاء الاصطناعي بشكل مكثف او منتظم وفق دراسة نشرت في جوان 2026. هنا نبح نحكيو على رقم كبير 71% من طبعا
8: مش شوية في مختلف مجالات الحياة نلقاو استعمال الذكاء الاصطناعي نلقاوه في التعليم خاصة فمشكون حتى يعتبروا فرصة ذهبية لمساعدة التلميذ على التعلم واكتساب المعارف بطريقة أسرع بطريقة أكثر تفاعلية وفمشكون يخشى أنه استعمال الذكاء الاصطناعي خاصة في التعلم وهذا موضوعنا اليوم ينجم يتحول الوسيلة للكسل خليني نقول
7: للتبلد الذهني زادة
8: لإضعاف مهارات التفكير والتحليل عند التلميذ ويقعد السؤال المطروح كيف يمكن للتلميذ أنه يستفيد من الذكاء الاصطناعي من غير ما يفقد قدرته على التفكير وعلى الإبداع.
7: نعم الحقيقة اليوم نحكيه على موضوع معناها عنا فيه زوز خيارات ما إذا كان باش نقوله للتلميذ ما تستعملش الذكاء الاصطناعي فكأننا نبنيه في تلميذ بين ظفرين متخلف في مجال التكنولوجيا بتبيع على هنا إذا كان مش تقوله استعمله فعنده القدرة ولا الإمكانية أنه يمشي به لثنية أخرى كما الغش كما قلت أنت تبلد الذهني اليوم نعرفه أنه فما كتبت بالذكاء الاصطناعي
8: فما بحوث
7: وبحوث
8: فما مذكرات تخرج
7: بالضبط هذا هو وهذا اللي خلينا اليوم نتسائلوا على الطرق السليمة ولا كيفاش نحلوا هالنفكوا هالمعادلة هذية وكيفاش نوجهوا تلمذتنا للطريق السوي هذاك علاش سعداء باستضافته معنا وحاضر معنا لقراءة والنقاش في هذا الموضوع الأستاذ عماد إلهي. مرحبا سي عماد.
9: أستاذ مرحبا.
8: أهلا وسهلا.
9: عايش.
8: بداية أستاذ كيف تقيم دخول الذكاء الاصطناعي إلى المجال التربوي والتعليمي؟
9: قبل تقييم لازم نعرف ما معنى الذكاء الاصطناعي.
8: نعم.
9: لأنه يبدو أنه ثم تداخل في المعنى يخلي اختلاف وجهات النظر.
7: هو عند التونسي شات جي بي تي.
8: ولا ليزابليكاسيون برشا ابليكاسيونات اخرين زاد.
9: نحن اختزلنا الذكاء الاصطناعي في الجانب الخوارزمي.
8: نعم.
9: لكن هو الذكاء الاصطناعي راه كل ما هو مربوط بآلية يستعملها الانسان لتسيير حياته.
8: نعم.
9: هو الانسان اول في اول مبدأ الخليقة يعني سمونا احنا انسان الكهف ولا غيره اخترع معناها اسلحة واخترع لانه توجد في الحياة بدون مخيل بدون أنياب بدون فرو هاك الأدوات اخترعها الإنسان هذا هو الذكاء الاصطناعي. المسحة والفيس اللي يعزق بيهم الأرض المحرار الموتور تاع جيمس وات المحرك الاحتراق الذاتي يعني هذوكم كلهم من باب الذكاء الاصطناعي، لكن احنا لو نحكوا عليه احنا تو اسمه الذكاء الاصطناعي الخوارزمي، بمعنى الذكاء الاصطناعي المبني على التفكير والتوليد.
7: نعم
9: به هناك نحكوا على التقييم. نحن وتناولنا للذكاء الاصطناعي لأنه نحن للأسف من الحضارات المستهلكة ولسنا من الحضارات المنتجة.
7: نعم.
9: يعني نحن وقت اللي جينا الحاجة جينا باش نستهلكوها ومش باش نشاركوا في إنتاجها، وبالتالي تقييمنا لها هي حسب احتياجاتنا نحن وحسب استهلاكنا للمادة اللي هي المادة المعروضة في الذكاء الاصطناعي في حد ذاته. وهذا علاش تعمل بوليميك كبير. لكن هو الذكاء الاصطناعي في الجانب العام متاعه هو إيجابي جدا لخدمة الإنسان، لأنه لو تتفكري في كل يعني ثورة صناعية تصير صدمة معناها حضارية. مثلا نتفكروا المحرك البخاري أول ما تصنع يعني واجهته مقاومة كبيرة، لأنه كان باش يقضي على يد عام، لو كان باش يقضي على كذا، لكنه تحول إلى رافعة من الرافعات اللي نقلت الأمة أو الحضارة البشرية إلى مستوى آخر من الرقي والتقدم.
7: نعم.
9: مثل اكتشاف الكهرباء مثلا، صناعة المصباح الكهربائي واكتشاف المصباح الكهربائي عن طريق هذوكم كلهم.
7: نعم.
9: يعني تقابلوا المرة الأولى بمقاومة، مقاومة شديدة. لو تتفكري مثلا الحرب الكبيرة بين جيمس وات وبين نسيتوا العالم بالضبط على التيار الممتد والتيار المستمر يعني والتيار المتواصل.
7: نعم. احنا كنا نقعد في مجال التعليم استاذ.
9: ايه.
7: حتى مجرد نحكيوا على الكالكيلاتريس كي ولات في يعني لما تلامذة ولا مسموح لهم باش يستعملوها ولاو اصلا غير قادرين على اجراء العمليات بطريقه سريعه كما كانوا يعملوها قبل، ما غير لا
8: ولا يعاونوا على
7: حاسبه ولا حتى شيء.
9: الجانب الذهني نحكوا.
7: نعم.
9: ما هذاك التناول بتاعنا نحن للذكاء الاصطناعي أو كل ما هو مربوط بتطور الخوارزميات.
7: نعم.
9: نحن كي ناخذوا خوارزميات ما ناخذوهاش باش نطوروا فيها. لا، ناخذوها باش نحاولوا ديما نوصلوا للأقصى مدى من الرفاهية العلمية. كسو سواء للمعلم ولا للتلميذ. وهذا في حد ذاته راهو خطر كبير برش، لأنه التناول يعني التناول الظاهر هو المفتاح. بمعنى أنه نحن الذكاء الاصطناعي هو أمر واقع وأصبح يعني هو الواقع الوحيد الموجود في حياتنا، وجميع المنظومات في العالم تشتغل بالذكاء الاصطناعي، وحتى الشركات العالمية اللي لا علاقة بها بالذكاء الاصطناعي دخلت الذكاء الاصطناعي. يعني شركات بترولية وشركات مثلا بتاع مقاولات وغيره تستعمل الذكاء الاصطناعي في العمل متاعها. وبالتالي أصبح أمر واقع. لكن نحن لإعداد جيل قادر على التفاعل مع الذكاء الاصطناعي لازم نخدمه معهم على المستوى الخوارزمي مش على المستوى الرياضي. يعني بلغتنا نحن الرياضيات الخوارزمية.
8: نزيد فسرنا أكثر سي عماد. أنا اليوم ولدي يقرأ كوليج ولا ليسي ونحب نأطره في علاقة بالذكاء الاصطناعي، كيفاش تكون العملية؟
7: يعني النجم نعتبره الذكاء الاصطناعي يعني مساعد للتلميذ ولا
9: كيفاش نقرأ أولادنا؟ صح، قبل كل شيء نحن نقرأ في أولادنا في محتويات مجردة خاصة في الحساب الذهني. وعاملين نوادي بتاع حساب ذهني سمحيني ما عنده حتى علاقة بالحساب الذهني. هي مجرد تلقين الأطفال عمليات حسابية يلقنها يعني يتلقاها الطفل بطريقة دغمائية، كي تسأله تقول له 15 في 25 يجاوبك لأنه حافظها مش لأنه هو مخه خدم بخوارزمية معينة وطلع النتيجة. فهمتيني ولا لا؟ ونحن ديما في منظومتنا نشتغلوا على الذاكرة ونشتغلوش على الذكاء، ونشتغلوا على إعادة تدوير المعلومة وليس توليدها.
8: صحيح.
9: فهمتيني ولا؟
8: يعني بذاعتكم ردت إليكم نقريك معلومة ونستناك غدو ترجحي لي في الامتحان، وإلا نعطيك طريقة عمل المسألة ولا الوضعية الحسابية، والغدوة نحبك تعاود تعملي نفس العملية لكن نبدلك شوية فقط معطيات.
9: بالضبط أستاذة، نحن في عملية إعادة تدوير بمعناها الحرفي، يعني نعطيك معادلة معينة اجتهادك في حدود إعادة تدويرها وليس في إعادة ابتكار مفاهيم جديدة. مثلا مثال، نحن حتى في البرامج الرسمية يعني جامدة في حد معين، ما تطلعش ما يعني ما تطلعش مستوى أعلى. فهمت يا استاذه؟ اذا كان احنا باش نتعاطوا مع الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي هو في حد ذاته، نعطيك مثال بسيط جدا، بريزونطاسيون باوربوينت او برمجيه باوربوينت مايكروسوفت باش تتخلى عليها قريبا يعني. نحن التو في تكوين المشرفين الموكول اليهم اعداد الخطط اللي هم السادة المتفقدين وغيرهم اللي هم موكول ليهم قياده الفعل البيداغوجي والتربوي في دوائرهم يكونوا فيهم على برمجيه باوربوينت في عهد الذكاء الاصطناعي اللي بريزونطاسيون باوربوينت في دقيقه في دقيقه من زمان تنجم تخدمها. فهمتيني ولا لا؟
7: نفهموا
9: يعني نحن راه لازمنا نعملوا مراجعة للمحتويات الحاملة للمعلومات اللي باش توصلنا نحن إلى التوريد والابتكار. قالوا نحن ما زلنا بعاد برشا.
7: معناها هنا سي عماد سامحني نحكيو على مادة كاملة كيما مادة الانفورماتيك مثلا. نجم نقولوا اليوم أنها ديباسي، معناها بعيدة كل البعد على الواقع.
9: هنا مكون، أنا مدرب في ذكاء الاصطناعي ومدرب يعني عالمي. يتكونوا عندي أساتذة عالمية ودكاترة في الإعلامية ومستير. تصدقي أن المعلومات اللي عندهم يعني سبعيناتية وثمانيناتية وتسعيناتية، ما زالوا يخدموا بالخوارزميات بتاع السي بليس بليس وبتاع غيره، ما دخلوش يعني ساعات كي نجي نخدم معاهم توليد فيديو ولا نجي فهمهم في مثلا جي ال ام ولا ال ام ولا غيره من نماذج الذكاء الاصطناعي يبقى به تقول لي يا اخي هذين احنا ما قريناشو. فهمتني ولا لا؟
7: ما يعرفش يعني انه الاعلاميه تقرا كل يوم. معناها احنا اليوم ما عادش نحكيو على تكوين معناها وسكرناه نتاع الذكاء انفورماتيك. نعم،
9: والذكاء الاصطناعي ماهوش مربوط بالانفورماتيك برك، يعني شخص عادي جدا يبدا في الذكاء الاصطناعي وهو ما تكونش عنده ادنى معلومه، لانه شنو الذكاء الاصطناعي مبني على الاوامر.
7: نعم، يلزمك تعرف تسال السؤال الصحيح اللي حاشك به
9: بالطبيعة. لا، ولازمك دربة عليه ولازم تتعود به ولازم تعرف هو كيفاش يخمم. نحن نعتبر انه ذكاء اصطناعي ذات مفكرة، هو ماهوش ذات مفكرة، لا هو ما عنده حتى فكر على سياقك، ما عنده حتى فكر عليك. كي تعطيه انت سؤال، السؤال هو يجاوبك على قد السؤال. وذلك علاش نحن أغلبية البحوث العلمية مثلا اللي تصير في الجامعات التونسية وغيره الدكاترة نتاعنا في قبالة اللي منسوخة من الذكاء الاصطناعي، لانه القدرة على استعمال الذكاء الاصطناعي غايبة والتعاطي مع الذكاء الاصطناعي غارب.
7: نعم،
9: لانه احنا زاده نحكوا على الجانب الاخلاقي في الذكاء الاصطناعي.
7: نعم،
9: انك انت زاده سامحني مادام هو الامر واقع الذكاء الاصطناعي لازمك انت توجد اليات رقابيه اخلاقيه تخلي من المستوى التحضيري راهو من ما طابقه مدرسيه وانت ماشي تخلي هاك الشخص هذاك يتعامل مع الذكاء الاصطناعي بطريقه اخلاقيه مش لا اخلاقيه.
7: نعم،
9: ما يوليش تشات جي بي تي أداة متاع فوسكا ومتاع تنقيب، العكس يولي أداة داعمة للفعل التعليمي التعلمي.
8: يعاونك على تلخيص مثلا، يعاونك على معلومات جديدة أنت ما عندكش في الدرس باش تثري بها الدرس متاعك. نعم
9: بالضبط، نعطيك مثال بسيط. جوجل مثلا عطيتنا بار شهادية محلها، شركة جوجل عطيتنا منصة كاملة اسمها جوجل اي اي ستوديو، نجم بها أي معلم يبني تطبيقه معناها ومنصة تعليم تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي الكل. عندنا مثلا منصة أخرى اسمها نوتبوك كلام تابعة جوجل، نجم تعمل بها تلخيص ومعناها عروض تقديمية ثلاثية الأبعاد وتعمل بها فيديوهات شرح وغيره. هنا نحكو راه الذكاء الاصطناعي كداعم للفعل التربوي.
7: نعم.
9: مش ك يعني يقولوا نحن مولد للفعل التربوي، لا. لكن نحن علاش عندنا صدمة مع الذكاء الاصطناعي؟ لأنه نحن ما زلنا نتعامل معاه بعقلية المستهلك.
7: نعم.
9: يعني بلغة أوضح نطلب منه حاجة يرجعها.
8: أنا أستاذ نفهم من كلامك اللي ولا ضروري يعني جدا إدراج.
9: هو الواقع، هو الواقع.
8: لا ما فهمتنيش، معناها ضروري جدا إدراج ثقافة الذكاء الاصطناعي في البرامج التعليمية.
9: مش ثقافة، يكون مادة رسمية.
8: إيه. باش تعلمهم كيفاش يعرفوا يستثمروه الاستثمار الصحيح.
9: صحيح، ضمن مهارات الحياة.
7: نعم.
9: في التعليم الابتدائي مثلا تكون مادة اسمها التربية على الذكاء الاصطناعي.
7: نعم.
9: نربي يا أولادي تاع خاطر الغدوة الحية راهو. نحن اليوم راه مازلنا في المقدمة في الانتروم تاع الذكاء الاصطناعي. راهو الذكاء الاصطناعي اليوم ما عادش يتطور بأيادي بشرية ولا يتطور في ذاته بذاته ولا يتطور في روحه بشكل عنقودي.
7: نعم.
9: يعني بالملتيبليكاسيون. 4, 8, 16, 32, 228, 256, 512, وهكيك بالطريقة هذيك، بالطريقة الجرثومية نسمعها نحن. كا كيما تتطور الجرثومه حاشيه كيما تتكاثر الجراثيم، هو الذكاء الاصطناعي تو يتطور في خوارزميات وبالطريقه هذيك. معناها نحن رانا قادمين على مستقبل مرعب جدا لو ما نعدوش وما نعدوش العده بين ظفرين، بجيل قادر على الانخراط ضمن منظومه عالميه قائمه في ذات نفسها على الوعي الاصطناعي وليس على الوعي البشري.
7: استاذ عماد، فما مخاوف انت تو حتى في كلامك كنت تحكي تقولي لازمنا نحضر ونعد وغيره، ولكن نحسوا حتى في داخل الاولياء يخاف يقول لك انا اذا كان ما نلقاش المنظومه محضرت لي معناها طريقه معينه للعمل بالذكاء الاصطناعي كما قلت انت، وباهي انا كولي اليوم كيفاش نقعد نتفرج نقعد نشاهد من بعيد ناثر ولدي شنو نجم نعمل، خاطر يخاف
8: يلزم يمشي اخرى يلزم يدخل الولي.
9: الولي لا لوم عليه، احنا ما نلومش على الولي، نلوم على سلطة الإشراف، لأنه هو هذا الصمت الرهيب بين الظفرين من سلطة الإشراف إزاء تطور وتحول عالمي كبير. نحن للأسف المشرفين على الفعل التربوي في تونس دائما لهم ما يسمى بانعدام الرؤية، ما ثمش رؤية استشرافية للمستقبل، ما ثمش حاجة تقرأ لك غدوش باش يصير، لا ديما نخمه نحن إصلاح المنظومة التربوية. يا ودي ما ثمش إصلاح منظومة، ثم حاجة اسمها بعث منظومة تربوية جديدة بنت وقتها تتبنى مهارات القرن 21 بحذافيرها.
7: احنا ما وصلناش للإصلاح، نوصلوا للبعث.
9: ما فهمتنيش شو؟
7: هي ليه نفهم فيك نفهم فيك.
9: إحنا ضد كلمة إصلاح.
7: معك أنا معك، أما إحنا تفكيرنا واقف غادي في الإصلاح وما عملناش.
9: أختي تخيلي واحد عنده كاتسون كات باشي ويركب لها إكرون عند الموت.
7: هذا هو.
9: هكذا حكتي أنت. نحن راه هو ما ذاكش باش يعملوا، راه هذاك هو باش هو وخذها مني أنا عني على المباشر. والله العظيم إذا كان ما صارش قلت لك علينا تو ما عادش تستدعيني حتى في شيء. يعني نحن منظومة التربوية بتاعنا عبارة على كاتسون كات باشي باش يركبوا فيها إكرون أندرويد وكها. فهمتي يا أختي الغالية؟
7: نعم.
9: معناها بلغتنا نحن راهو نحن العالم الذكاء الاصطناعي. شوف مثلا نعطيك مثال بسيط، مدخلي مثلا University of the People أو أوكسفورد أو غيره من الجامعات العالمية. شوفي أنت كمية هك المحاضرات والكورس اللي هي يعني بتحكي على الذكاء الاصطناعي. مثلا كلود AI الشركة متاعه عاملة أكاديمية كاملة لتعليم الذكاء الاصطناعي للأطفال. شركة ABM عاملة أكاديمية كاملة للموان شو اسمه 18 أقل من 18 سنة يقرأ الذكاء الاصطناعي، يعني هم يعدوا في أطفالهم للتحول العميق اللي باش يصير غدوة. يعني قلت لك راهو باش يوقع نقل الوعي البشري إلى وعي الآلة.
7: نعم.
9: البشر ما عادوش يعمل حتى شيء.
8: هو مشكلتنا احنا توا فما برشا مربين معناها في عود يستثمروا ويدربوا تلامذتهم على التعامل الصحيح مع الذكاء الاصطناعي، خايفين انه الذكاء الاصطناعي نجم يقلل من دور المعلم ولا مش عارفين بالضبط.
9: سامحني.
8: نعم.
9: في ضمن اي محمل بيداغوجي سينزل المعلم الذكاء الاصطناعي. هو في خروج على برامج رسمية ونحن في تونس معلم يخرج على برامج رسمية يوصل للعزل. لا يوصل للعزل الأصل. هو عندنا
8: يعاقب على الاجتهاد متاعه.
9: أوجيك نحن عندنا كتاب اسمه برامج رسمية قرآن منزلك، تغلط في كلمة المتفقد يقول لك نحيلك على مجلس التأديب. علاش؟ خاطرك في عوض ما تكتب مثلا مكون الكفاية مثلا حل وضعية مشكل دالة، هي وضعيات مشكل دالة، انت تكتبها حل وضعية مشكل دالة. كيفاش ما تكتبش وضعيات؟ هاي في البرامج الرسمية مكتوبة وضعيات ومشي مكتوبة وضعية. فهمتي الحكاية يا اختي؟ هذا ضمن هالبرامج القرآنية اللاهوتية هذه اللي وصلنا لهناها، ولد صنم من الأصنام. تلقي معلم عنده الشجاعة باش يعمل نوتيس في الجورنال نتاعو يقول راني وريت ندرب اولادي على الذكاء الاصطناعي. مستحيل. علاش قلت لك نحن راهي ثم قيود، ثم عراقيل، وثم مكبلات لتطور هالمجتمع هذا من يعني أصحاب القرار ذات نفسهم.
7: في المقابل نلقاو ناس قاعدة تطور في منصات تعليمية رقمية عن بعد تجتهد. معناها وقتها أنا بكري سألتك على الولي شنو يعمل، يظهر لي كان باش نقعدوا مكتفين يدينا ونتفرجوا، ما لازمنا نتحركوا زاد احنا زاد كأولياء. إذا كان نحبوا
9: الأولياء هذي نعطي الأولياء هذي يحل جوجل AI ستوديو. جوجل AI ستوديو تلقى منيو اسمها بيلد بالانجليزي بيلد هكا بيلد مكتوب عليها بيلد يور ايديا ويز جيميناي. ابني فكرتك مع جيميناي يكتب له أريد عمل تطبيق لي مثلا السنة الخامسة رياضيات مثلا ضمن برامج رسمية تونسي وينزل على أونتري يخدم له تطبيق كامل يولي هو يعود له في الشات يقول له نحب التطبيق هذايا فيه فيديوهات فيه تصاور فيه تشات مثلا مباشر فيه الدروس الكل يهبط له تطبيق كامل ينجم يقرأ به ولده وفصيل مومن لا يمشي المنصات مدفوعة ولهم يحزنوا أنه الذكاء الاصطناعي ايش عمل له الذكاء الاصطناعي بارش دي برودوي كانوا يتباعوا قبل الذكاء الاصطناعي جابهم لك بلي
7: صحيح
9: تنجم تبني تطبيقة تنجم تبني سيت ويب تشات جي بي تي مثلا ذاك أصبح حاجة أضعف أضعف أضعف روبو الذكاء الاصطناعي تو هو تشات جي بي تي
7: وبرشا تشكيت من الأغلاط اللي قاعد يعني بالضبط. موجودة فيه أي معناها
9: بالضبط كيما نقول يرحم والديك نوتبوك كلام مثلا نجم أي ولي يدخل النوتبوك كلام يأخذ كتاب ولده مثال سنة رابعة ابتدائي مثلا رياضيات يحطه كوم سورس في النوتبوك كلام ويمشي ريبريزونتاسيون باوربوند اسمها سلايد ديك هكا ينزل عليها يعطيه تلخيص يقوله مثلا الدرس الأول مثلا ما عرفش الدرس الأول ما نعرفش بالضبط نقوله سواديزون الأعداد الأقل مثلا من 5 أرقام مثلا يعطيه تلخيص عليها يقول له معاه تمارين تطبيقية مرفقة بالحل يعطيها له موجودة رأوا النجم ونحن قلت لك نارو طريقة تعاطينا مع الذكاء الاصطناعي هي المشكل مش المشكل في الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي لو ولا معناها واقع الذكاء الاصطناعي انت كتحلي نافيجاتور كروم تلقي اسك جيميناي في كل صفحة تحليها تلقي اسك جيميناي تتعملي ريشيرش على جوجل أول ريجلتها يعطيها لك هي بالذكاء الاصطناعي هذيك يعني لاحظتي تسألي على أي موضوع تقوله مثلا إذاعة المنستير يعطيك أول حاجة الذكاء الاصطناعي بعد يعطيك لي رجلتان أخرين
7: صحيح
9: معناها ولا واقع ولينا نعيشه فيه ومنخرطين فيه والله العظيم ونقدم التحية للمعلمين والمعلمات والأساتذة والأستاذات في تونس لأني آخر مرة آخر دورة تدريبية عملتها في المنستير في المنستير ناس تضحي بوقتها وبفلوسها معناها وبدون يعني بالحق في جو متاع مرح وجو متاع سعادة بأنه هو يقولك أنا نحب نتملك المهارة ذي باش ننفع بها أولاد الناس
8: نعم
9: شنو نقدم لهم تحية
8: نعم شنو الرسالة اللي نجم نقولوها اليوم وإحنا نطرحوا في الموضوع هذايا للتلامذة للمربين فيما يخص موضوع الذكاء الاصطناعي ولا السلطة الإشراف خاصة
7: اللي هو وصل لها برشا رسائل سلطة الإشراف
9: سلطة الإشراف ما نوجه لها حتى رسالة عندهم خبراءهم وعندهم دنيتهم ربي معاهم ربي إن شاء الله يعاونهم ونا ما نوجه لهم حتى رسالة
7: مسكرين الباب على الخبراء يا عماد
9: أنا وش قلت لك أنا واحد من الناس ما اتصل بي حد وما دار بي حد وما كلمني حد يبدو أني أفكاري أنا واحد من الناس ما هيش خلاقة لا علينا فيه بالنسبة للرسالة نوصلها الأولياء مارك زوكنبيرغ عنده 10 سنين التالي كيبدأ يخدم في المشروع عن ميتافيرس يعمل اللي يحتل به العالم تولت ديري نت وكذا وبش ينقل الوعي البشري من الوعي البشري التام إلى الوعي البشري الآلي ونجح فيها سرتامومو أول كلمة قالها قال علموا أطفالكم البرمجة
7: وي
9: علمات أول رسالة نقدمها الأولياء علم أولادك الخوارزميات والبرمجة الرياضيات والخوارزميات والبرمجة ما تقريش وجوه يعني بطريقة دغمائية حشاك سمحيني بهائمية لا قريه الرياضيات الخوارزمية بمعنى أنه هو ينجم يولد ويتولي عنده قدرة على توليد الأفكار وتوليد اللي نقوله نحن أي حاجة خاصة بما يسمى بالذكاء الاصطناعي بما فيه الألعاب نا أولادي نا واحد ناس أولادي نعطيه الكرسي ونقول أعمل لي لعبة بالذكاء الاصطناعي اختار اي لعبه تحبها انت ومعناه ويكتب على الكلافيه وكذا وعادي جدا وما زالوا ما فاتوش 10 سنين والحمد لله يا رب نحكي لك انه هذاك هو مستقبلهم مستقبله هو كما نحن قبل كنت تفكري كان عندنا الراديو وتلفزه كارتاج نواري بلون بعد جت تلفزه بالكولور بعد ولا البارابول هو الطاغي على الدنيا الكل اعلاميا كانت تفكر البريود من 96 حتى 2010 مع يعني البارابول كان عنده قيمه كبيره على الاخر وكان معناه خاطر هو اللي النافذه الوحيده اللي تفتح للعالم احنا تو رانا في ثوره صناعيه رابعه عندها معطياتها وعندها خصوصياتها وعندها ظروفها وعندها دعائمها اللي لازمنا نحن والركائز الأساسية باش ننهضوا نحن مع الأمم. ما نبقوش نحن كالقرية المعزولة على العالم الكل. العالم ماشي ويقدم وماشي ويطلع ونحن نقعدوا قرية معزولة. علاش؟ لأنه نحن نرفضوا باش نجدوا البرامج متاعنا ونرفضوا باش نتيحوا نوع من الفلكسيبيليتي أو المرونة للمربين متاعنا باش هما يشوفوا. خيري أنت الدولة الوحيدة في العالم اللي برامج متاعها حديدية لا تعويش ولا تنصهر ولا معناها بالحق ولا تتلين ولا هي برامج رسمية بتاع تونس. كندا الأولى يعطوه كتاب ويقري على كيفه المعلم بالطريقة اللي يجري اللي راها هو مناسبة. نحن يجيك على كلمة وضعيات مكتوبة وضعيات تكتب له وضعية يعمل لك مشكلة.
7: سليماد احنا إعادة بعث منظومة جديدة باش ما نقولش إصلاح اللي بتبيع بكري كنا
9: إصلاح غير
7: أي. الفكرة دي ما ترتبط بالفلوس دي ما يقولك احنا والله نحب نغير

0: بمحاكاه التجارب العلميه مدعومه بالذكاء الاصطناعي تكون اكسيسيبل لكل معلم واستاذ في الجامعات ولا في المعاهد ولا في المدارس، ويشرف عليها مهندسين المدرسه الوطنيه للمهندسين مثلا بالاتفاق مع السي ان تي اللي هو المركز او المعهد الوطني لتكنولوجيا التربيه تبع وزاره التربيه. اي المنصه هذه وحدها تبقى تخدم وصيانتها صفر. علاش؟ خاطر عندك سيرفير باش يشرف عليه مهندس او زوز او ثلاثه، وعندك بونت باسونت وانترنت اكاهو عندك لوجيستيك نتاع نقل لي برودوي شيميك، ولا عندك لوجيستيك باش تشري هاك لي تيوب اي سي وكل الحكايات هذيك وكذا، وتربح انت تعليم بديل منخفض التكلفه مدعوم بالذكاء الاصطناعي. تزيدك زياده. علاش نحن ما نعتمدوش منصه اخرى لاساتذه التاريخ والجغرافيا اللي هي منصات خاصه بالخرائط الذهنيه التاريخيه والجغرافيه مثلا، والكتاب اصلا هذاك نشرف عليه مليارات باش نطبعوه خويا، مش لازم منه كتاب
1: ويهزوا التلميذ على ظهره تلقاها اخر العام يريشوا ويقطعوا ويلوحوا
0: يرحم والديك. لا نحن نعملوا منصات، منصه للخرائط مثل منصه التاريخ مبنيه بالكامل مدعومه بالذكاء الاصطناعي، تكون مختصة فيش في الخرائط التفاعلية بالشكل أنه التلميذ ينجم في الدار يقرأ بالاتصال مع الأستاذ، أنه تكون فيها كل أستاذ يعمل كلاس متاعه ويبدو يتفاعلوا مع بعضهم ونجموا نحكوا نحن على التعليم الذاتي والتعليم عن بعد والتعليم الحضوري ونجموا نطبقوا. هذه الأفكار برشة أختي، لكن للأسف كما قلت لك رأي الرؤية، كتاب ما عندكش رؤية ما تنجمش تقدم. كتاب التفكير متاعك نخدم بالويندوز 11 وحولت مثلا للينكس يوبانتو، مين فيها انا باش نطور من روحي؟ واللي يفكر الراس المفكر في المستقبل ولدي مازال بي سي نتاعو مصبوب فيه الويندوز اكس بي او الويندوز ميلينيوم، وفهمي انت قصدي ايش معناه. او ما يعرفش اصل ما يعرفش يفرق اصلا مثلا بين الالغوريتم وبين لوجيسيال عادي.
1: واضح. يعطيك صحة سي ميت، شكرا لك على قراءة الموضوع بالنسبة لليوم اللي حاولنا نوصل برشا رسائل زادة للمستمعين وأيضا للمسؤولين.
0: مواضيعك حارقة، مواضيعك حارقة جدا بالحق، والله مواضيعك حارقة ومهمة برشا.
1: شكرا جزيلا،
0: نشكرك بالحق ونشكرك على الأخر على المواضيع بالحق، معناها تحس عبدك يعبرك ويخرج شوي يرتاح على الأقل. اللهم بلغت،
2: اللهم اشهد إني قد بلغت. شكرا جزيلا لك أستاذ، يعطيك الصحة،
0: ربي يعزك
2: يعيشك. إيه في الختام مروة حبيت نقدم تحية وتحية الروح كانت عزيزة علينا، زميلنا اللي كان من ضمن فريق برنامج في التأمين مع زميلة رفقة زناتي والأستاذ جابوج، نقصد في سينجي زبيدي الخبير في التأمين، ربي يرحمه ويعمه اليوم حفيده، نجح ونجح بتميز في البكالوريا، فألف مبروك، خاصة هو يحمل نفس الاسم. الوليد اسمه نيجي زبيدي، معدله 16.68 شعبة ماتنفو. شكرا لعائلته للمربين اللي سهروا على إيصاله لبر الأمان، كما نقولوا إن شاء الله مبروك سي خويا ناجي ولا ولدي ناجي، إن شاء الله ألف مبروك وإن شاء الله نراوك في أعلى المراتب
1: إن شاء الله. ربح ما قلناش لسادة المستمعين اللي اليوم نكملوا مشوار الملفات التربوية ونرجع لهم إن شاء الله مع البرمجة الصيفية الاثنين الجاية، تلقاونا في نفس التوقيت مع برنامج جديد
2: اسمه فاميليا،
1: نتلقاو في الفاميليا ملا
2: إن شاء الله نكون أقرب إلى مستمعينا ديما بفقرات إن شاء الله تكون متنوعة ومتميزة
1: كما
2: عادة إذاعة مستير.
1: خليكم ديما معنا، شكرا وأجمل تحية لكيب الكل
2: حسام نجلة عالية وكل أحمد زملائنا، فمرحبا بكم ديما مع إذاعة المونستير.
1: إلى اللقاء.

0: منتصف النهار من إذاعة المنستير، موعد ثانية نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين. خلال إشرافه على انطلاق مناظرة السيزيام، وزير التربية يؤكد أن الوزارة بصدد تهيئة البنية التحتية استعدادا لإنجاح العودة المدرسية. انطلاق تركيز عدادات الماء الصالح للشراب بحي الحريق قسبتسوسة، والأعلان عن نتيجة دراسة حول تعصير طرقات بالمنستير المدينة. تسجيل 580 قتيلا جراء حوادث الطرقات خلال السداسية الأولى من السنة الحالية، ودعوات لتعبئة وطنية شاملة لمواجهة ما وصف بإرهاب الطرقات. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم في تفاصيل ثانية نشراتنا الإخبارية. يتوجه 62,450 تلميذ وتلميذة انطلاقا من اليوم إلى مراكز الامتحانات لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام دورة 2026، أي 29% من التلاميذ المرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسية. وتجرى هذه المناظرة على امتداد 3 أيام، ويتنافس المترشحون على 3,850 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية. وبين وزير التربية نور الدين النوري الذي واكب انطلاق امتحان السيزيام من ولاية بنزرت أن الوزارة تعمل على تلافي النقائص استعدادا للعودة الدراسية.
1: مواكبة انطلاق مناظرة الالتحاق بالإعدادية النموذجية معروفة عند جميع المواطنين بالسيزيام، تابعت ظروف انطلاق هذه المناظرة، بكفت على أنه تسير بشكل طبيعي وبشكل منظم وبشكل هادئ، فيه كل شروط ما تقتضي شروط تنظيم هذه المناظرة. العمل كان متميز، نحن دائما نعمل على واجهات مختلفة، واجهة التدريس والامتحانات الوطنية وما تبعها، وواجهة أخرى وهي كبيرة جدا، واجهة البنية التحتية والتجهيزات ما يهيئنا للمرور إلى السنة الدراسية الموالية بشكل انسيابي وبشكل طبيعي وبشكل يجعلنا في ظروف طيبة وتمكننا من الاستباق عند الوقوف عند كثير من النقائص من أجل تداركها حتى نكون في سبتمبر على تمام الجاهزية.
0: انطلقت أشغال تركيز عدادات الماء الصالح للشراب بحي الحريق قصيبة سوسة وحي ضم 23 عائلة. التفاصيل مع النائب يوسف تومي عن قصيبة سوسة والزاوية وثريتا.
2: من القلب 23 دار اللي هم ما عندهمش الماء الصالح للشراب لسنوات. الحقيقة وقع مشروع على ميزانية المجلس الجهوي لولاية سوسة، وصار مقترح على الموضوع هذا اللي ممكن عامين التالي، واليوم المشروع مش يتنفذ ومش يقع تركيز عدادات الماء للمنازل. إن شاء الله الماء يتركز، وفما إشكالية عندهم مشكلة في التطهير، زاد ما عندهمش تطهير الناس هذا كله، ما فيش التنوير العمومي يعني يفتقر لكل شبكات العمومية ناقصة. إن شاء الله اليوم وغدوة يكمل مشروع تركيز العدادات، وراهو مش كان في حي الحريق بركة ما عندهمش الماء صالح للشراب، كذلك أحياء كبيرة راهو ما عندهاش ماء صالح للشراب كما حي الجنان زاوية سوسة، وكذلك أحمد دار الجربي تابع مع تنديد زي قصب وثريات لكن تتبع بلدية المساعدين، فما زاد حي هنشير السياسي 2 اللي هو كذلك اللي ما يبعد برشا على مركز ولاية سوسة واللي اليوم يفتقر الماء صالح للشراب. نحكيو على ما يقارب بالنسبة لحي هنشير السياسي 2 ما يقارب 150 عائلة بدون ماء صالح للشراب، وبالنسبة لحي الجنانة وحي أحمد دار الجربي ما يقارب أكثر من 500 دار ما عندهمش الماء الصالح للشراب.
0: في المنستير تم الإعلان عن نتيجة استشارة دراسة تعصير الطرقات بمدينة المنستير، وذلك في إطار القسط الثاني من برنامج تعصير الطرقات، ويشمل البرنامج تعبيد وترصيف وتجميل المفترقات. السيدة وفاء غندوز مديرة الإدارة الفنية ببلدية المنستير.
3: كل مساعدة من صندوق قروض ومساعدة جماعات محلية بلدية المنستير خريت فيه 4 مليارات للمساعدة هذه. طبعا المشروع هذا انطلق بجلسة مع المجلس المحلي لتحديد مناطق التدخل، برنامج متنوع فيه تعبيد تنوير ترسيف تجميل مفترقات، كلفة متاع الدراسة 16,000 دينار لمكتب دراسات متعدد الاختصاصات. دراسة بشدوم 5 50 يوم على أن تنطلق بينشور، بعدها هي الأشغال بعد أعلن عن طلب العروض للأشغال. مناطق التدخل قسمة على الأربع دوائر، مثلا نخطو في سويني عن أنهج، في المشرف عن نهج محل صالح السيدي، كابول، جاكرتا، هذية كلهم نحكي دواء تعبيد. عنا شارع الشيب اللي خدنا دار يتم تجديد شبكة التنوير العمومي متاعه، عنا المدخل الفيني اللي سيدي ناصر عنا تعبيد متاعه في دائرة الحلية، عنا شارع المروج فيه تعبيد وتنوير وترصيف، شارع ليون في صح جابر زاد عنا أنهج، دونك شارع الجلال عنا ترصيف، محيط المدينة العتيقة، محيط الرباط ومحيط المقبرة، هذا في إطار تدخل تجميل وسط المدينة. ثم عنا بالنسبة للمدينة الثانية خلينا المرابطين كامل بيان سور بعد دراسات هي اللي باش تعطينا الكلفة النهائية للأشغال هذيا على الأقل باش ندخلوا بها للمشروع، ومن بعد ينطلق المشروع إن شاء الله في المناطق هذيا الكل.
0: أطلقت اليوم جمعية تونس للسلام المروري الحملة الوطنية للسلام المروري عطلة آمنة 2026 تحت شعار أوقفوا إرهاب الطرقات، تزامنا مع انطلاق الموسم الصيفي وارتفاع نسق التنقلات وكثافة الحركة المرورية بمختلف جهات البلاد. وأفاد رئيس الجمعية بلالوني في أن الأحصائيات المسجلة منذ بداية سنة 2026 وإلى حدود 20 جوان الجاري تشير إلى ارتفاع ضحايا حوادث الطرقات إلى 580 قتيلا، معتبرا أن هذه الأرقام تستوجب تعبئة وطنية شاملة.
4: للأسف الشديد فما ارتفاع كبير في عدد ضحايا حوادث المرور، وحيث سجلنا منذ بداية السنة تقريبا إلى حدود 20 جوان 2090 حادث للأسف الشديد أثر عليه 580 قتيل وأكثر من 2730 جريح. نقولوا 580 قتيل يعني تقريبا كل شهر بمعدل 100 قتيل، وأحنا المعدل العادي متاعنا كنا ما بين 70-75 قتيل. هذا يبين لك ارتفاع كبير في عدد ضحايا حوادث المرور، وفي ارتفاع في نسبة الخطورة المسجلة في الحوادث المسجلة، كذلك أنه حوالي 52% من ضحايا حوادث المرور هم من فئة الشباب، أكثر من 35% من ضحايا حوادث المرور هم من سواق الدراجات النارية.
0: تنفذ الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية في هذه الآونة وقفة احتجاجية أمام المجلس البنكي والمالي ثم أمام الجامعة التونسية لشركات التأمين، ويأتي ذلك في إطار سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي أقرتها الجامعة للمطالبة بجملة من المطالب المهنية، وتتوج بإضراب قطعي لمدة 3 أيام بداية من الغد 23 من جوان الجاري في صورة عدم التوصل إلى حل. التفاصيل مع الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك سامي الصالحي.
5: اليوم نتيجة لتعنت المجلس البنكي والمالي من الجامعة التونسية لشركة التأمين، للأسف دفعنا دفعا إلى وقفة احتجاجية نظرا منذ اجتماع المجلس القطاعي وتقرير الوقفات الاحتجاجية ورفع والحمل الشارع الحمراء والإضراب 23 و 24 و 25، ما تحرك حتى واحد. المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركة التأمين وحتى الدولة الراعية للحوار والمعدلة ما بين الموظفين الأجراء والأعراف، وقفة احتجاجية احتجاج على عدم إعطاء الزيادة 2025، على عدم استئناف المفاوضات، وعلى عدم تطبيق الفصل 412. نحن من منبركم أنتم ومن إذاعتكم أنتم مزلنا نمد يدينا ونطلب من العقلاء في هذا الوطن الأم الذي سيسأل كل منا عما قدمت يديه إليه إلى التدخل العاجل ونزع فتيل هذه الأزمة. وإحنا راو الإضراب مش هدف في حد ذاته، بل دفعنا إليه دفع وهو أبغض الحلال لدينا.
0: يشرع المركز الوطني للأعلامية الموجهة للطفل اليوم في التسجيل في الدورات التكوينية لشهر جويليا، وذلك لتمكين أكبر عدد ممكن من الأطفال من الاستفادة من مختلف الورشات والدورات التكوينية المتاحة، وحرصا على ضمان تكافؤ الفرص بين الجميع. مدير المركز الوطني للأعلامية الموجهة للطفل محمد زنين والمزيد.
6: ينطلق اليوم التسجيل معناه في الدورات التكوينية بجميع مراكز الإعلامية الموجهة للطفل المتواجدة في كل الولايات. تقريبا احنا في آخر سنة التربوية، والتسجيل اليوم يتعلق بالدورة اللي تنطلق من 29 جوان وتوفى في 9 جويلية، ولليوم معناه منذ الساعات الأولى بداية التسجيل فيها، ونتصور حتى الأماكن ما عادتش برشا. وأيضا ما زالت عنا الدورة القادمة، نجم معناه الأولياء اللي يحبوا يسجلوا صغيراتهم يتوجهوا للمراكز يوم معناه 6 جويلية ويسجلوا في الدورة اللي تمتد من 13 إلى 23 جويلية. وديما معناه ننصحوا الأولياء باش يقبلوا على الاشتراكات السنوية من أول السنة التربوية باش يتمتعوا بالحلقات التكوينية طيلة السنة التربوية، وما يقعدوش في المشكلة متاع الاكتظاظ والأماكن في العطل وفي آخر السنة التربوية.
0: نهاية نشرة الأخبار، ونذكر بالعناوين. خلال إشرافه على انطلاق مناظرة السيزيام، وزير التربية يؤكد أن الوزارة بصدد تهيئة البنية التحتية استعدادا لإنجاح العودة المدرسية. انطلاق تركيز عدادات الماء الصالح للشرب بحي الأحريق قصيبة سوسة، والإعلان عن نتيجة دراسة حول تعصير الطرقات بالمونستير المدينة. تسجيل 580 قتيلا جراء حوادث الطرقات خلال السداسية الأولى من السنة الحالية، ودعوات لتعبئة وطنية شاملة لمواجهة ما وصف بإرهاب الطرقات. أجمل تحيات فريق الأخبار من غزال، حليمة فيال وراضية أجبير، على الأجهزة التقنية حسام قدرية.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكونوا. إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال. أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال. أنفو المونديال. أنفو
1: المونديال. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موعد رياضي جديد عبر موجات إذاعة المنستير. البداية تكون مع أخبار منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم في كأس العالم. كان أجرى اليوم حصة تدريبية لإزالة الإرهاق بعد مقابلة اليابان وبداية التحضير والاستعداد لمواجهة المنتخب الهولندي في إطار الجولة الختامية من دوري المجموعات. موعد السفر للولايات المتحدة الأمريكية سيكون يوم 23 جوان. الناخب الوطني إيرفي رونار كان حكى خاصة على مواجهة المنتخب الهولندي وأهمية هذه المقابلة.
2: Même si on est éliminé de cette compétition, il reste un troisième match et c'est un troisième match de Coupe du Monde. Donc il faut rester mobilisé. C'est surtout très important. On représente une nation. Donc il est important de se préparer correctement pour ce troisième match qui plus est contre les Pays-Bas. Donc, mais c'est jamais facile après une deuxième défaite en deux matchs, mais il faut assumer nos responsabilités et être des professionnels jusqu'au prochain match.
1: رغم أننا انسحبنا منذ الدور الأول وأنها تتبقى مقابلة ثالثة ضمن كأس العالم، مقابلة مهمة يلزمنا نحضروا لها ونكونوا مركزين كما يجب، لأنه احنا نمثل بلاد كاملة. نعرف أن الوضعية صعبة برشا بعد هزيمة ثانية في زوز مقابلات، يلزمنا نتحملوا مسؤولياتنا ونكونوا محترفين لآخر لحظة في المقابلة الختامية ضد هولندا. هذا أهم ما قاله الناخب الوطني إيرفي رونار. وحسب آخر الأخبار فإنه سيكمل المقابلة الثانية وتنتهي العلاقة التعاقدية مع المكتب الجامعي، هذا مؤكد. بالنسبة لآخر أخبار المكتب الجامعي، هل سيستمر أو سيواصل بعد نهاية المشوار في كأس العالم؟ فإنه آخر الأخبار تؤكد هناك انقسام داخل أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة التونسية لكرة القدم. بنسبة كبيرة ثلثي الأعضاء إنهم قرروا الانسحاب وتقديم استقالتهم بعد المشاركة المخيبة للأمال للكأس العالم. فما بعض الأعضاء اللي عندهم طموحات باش يكونوا موجودين في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وإلا باش يترشحوا لمنصب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. هناك تباين بين زوز نجم نقوله طيارات داخل الجامعة التونسية لكرة القدم، هذا باش نتعرف عليه خاصة بعد نهاية المشوار، وخاصة مع تدخل سلطة الإشراف والتقرير اللي باش يكون بعد نهاية هذه المشاركة اللي هي مشاركة كارثية الأسوأ في تاريخ مشاركاتنا في كأس العالم. بالنسبة لمحور آخر هو بالنسبة للتأشيرات، تأشيرات لاعبين اللي بش يكونوا حاضرين في الولايات المتحدة الأمريكية، فإنهم كل اللاعبين عندهم تأشيرات بش يكونوا متواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية. فما إشكالية صغيرة برشا تتعلق بعضو جامعي وطرف آخر اللي هو تابع المكتب التنفيذي والإطار الفني، معناتها زوز أشخاص ما همش مهمين الحقيقة بش يكونوا موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية. إذا تحصل على الفيزا ينجم يكونوا متواجدين، أما بالنسبة للعناصر الوطنية كل اللاعبين فإنهم عندهم التأشيرة باش يكونوا حاضرين في المقابلة الثالثة اللي باش يكون يوم الجمعة 26 جوان الجاري في نصف الليل في مدينة كانساس سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية. نواصل مع المنتخب في أحد التصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبعد المشاركة المهينة لعناصرنا الوطنية في كأس العالم أصبح منتخبنا الوطني التونسي يحتل المركز 58 عالميا، تراجع ب 13 مركز عن الأسبوع الفارط. ونجم هذا التراجع يزيد يغرق أكثر نجم نقوله بلغتنا احنا بعد نهاية الجولة الختامية ضد المنتخب الهولندي في دوري مجموعات كأس العالم. للأسف وضعية ما وصلناهاش أقبل، وكنشوف المنتخب المغربي أصبح يحتل المركز الخامس عالميا باستحقاق وجدارة كبيرة. نحكي وبرنامج مقابلات اليوم في الستة، الأرجنتين تواجه النمسا، في العشرة متاع الليل فرنسا ضد المنتخب العراقي، في ماضي ساعة متاع الليل السنغال ضد النرويج، وفي فجر يوم الغد في الأربعة متاع الصباح مواجهة عربية تجمع المنتخب الجزائري ضد المنتخب الأردني. نختم جولتنا بأخبار التنس وضمن تصفيات المؤهلة لبطولة ويمبلدون المفتوحة ثالث بطولة لغران شلام. لاعبنا التونسي عزيز دوغاز يلعب الآن ضد الفرنسي كليمون شيداخ في المجموعة الأولى. عزيز كان فاز 6-4 ونلعب الآن في المجموعة الثانية والنتيجة هي 3 أشواط لكل لاعب مع تقدم عزيز دوغاز في شوط الإرسال 30-0. إن شاء الله بالتوفيق العزيز وعلش لا يكون ضمن المتأهلين للجدول النهائي للمشاركة في بطولة ويمبلدون المفتوحة واحدة من أهم بطولات التنس في العالم. هذه كانت مجمل أخبارنا الرياضية في موعدها الثاني لليوم. الرياضة ما زالت متواصلة، تنجموا تتبعوا كل ما هو جديد متابعينا ومستمعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو مونسير سبورتس. أجمل تحية توصلكم من حسام قدير في الإخراج التقني، تحية كبيرة برشا القائد نجل عطيب المحمد على مستوى الديجيتال. أتمنى لكم في الأخير متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة مونسير وشاية طيبة للجميع. بسلامة.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة الكرام. مدخل الحديقة.
0: مدخل الحديقة.
1: العزلة للملآن أنس وللفارغ وحشة، وما أحسن العزلة مع الكتاب، وفرة للعمر وفسحة للأجل وبحبوحة في الخلوة وسياحة في تأمل. في العزلة تجد التأمل والترقب والتفكر والتدبر. كل اللامعين والنافعين والعباقرة والجهابذة وأساطين الزمن ورواد التاريخ وعيون الدهر، كلهم سقوا غرس نبلهم من ماء العزلة حتى استوى على سوقه، فنبتت شجرة عظمتهم فآتت أكلها كل حين. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الإكثار من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لكسب العلم أو إصلاح حالي. ورقة من دفتر قديم. هناك أشياء نستطيع تفسيرها في هذه الحياة، وبالأحرى نستطيع تحويلها إلى قناعات معينة عند محاولة تفسيرها، لكن هناك أشياء لا نستطيع تفسيرها. لماذا؟ لأنها أكبر من كل محاولة للجدل والتفسير. خذ الحنين إلى الوطن، مهما حاولت تفسير حنينك إليه تجد الوطن أكبر بكثير من كل ذلك، وحسبك أن تفسر حنينك إليه بأنه الوطن وكفى. كزرقة البحر، كالأشجار، كالمطر، كلوعة النغم المفتون في الوتر، كقبلة في ظنى طفل تذوبها أم لترشف منه متعة العمر. ها أنت يا وطني في داخلي وهج، وفي سمائي شعاع مطلق البصر، وفي فؤادي انطلاق يزدهي ألقا، وفي خيالي افتتان رائع الصور. فاضت بي الأرض عشقا فيك أجمعه منذ البدايات، حتى حان يا قدري وعد العطاء فأعطيناك أعيننا دما تكحل في الأجفان بالسهر. همس القوافي.
0: همس القوافي.
1: ونظرت نحوك والحنين يشدني، والذكريات الحائرات تهزني، ودموع ماضينا تعود تلومني. أتراك تذكرها وتعرف صوتها؟ قد كان أعذب ما سمعت من الحياة، قد كان أول خيط صبح أشرقت في عمرك الحيران دنيا من ضياء. آه من العمر الذي يمضي بنا ويظل تحملنا خطاه، ونعيش نحفر في الرمال عهودنا حتى يجيء الموج تصرعها يداه.

0: كلمات لا تموت.
1: كلمات لا تموت.
0: وإذا الأمور استصعبت صعبت، ويهون ما هونت من أمري. وللأمور مواقيت مقدرة، وكل أمر له حد وميزان. تثبت بالأمور ولا تبادر لشيء دونما نظر وفكر. قبيح أن تبادر ثم تخطي وترجع للتثبت دون عذر. يا صاحبي، إذا تضايق أمر فانتظر فرجا، فأضيق الأمر أدناه من الفرج. إذا ضيقت أمرا ضاق جدا، وإن هونت ما قد عز هان. فلا تهلك بشيء فات يأسا، فكم أمر تصعب ثم لان. إن الأمور إذا استقبلتها اشتبهت، وفي تدبرها التبيان والعبر. تأتي الأمور فلا تدري أعاجلها خير لنفسك أم ما فيه تأخير. فاستقدر الله خيرا وارضين به، فبينما العسر إذ دارت مياسير.

0: من ألق الشعر.
1: ما الذي قد مات فينا؟ كل ما قد كان مات، كان في عينيك حلم خانني وسط الطريق حين صار الموج وحشا لم يعد يرحم النات الغريق. كان في عينيك حلم يعزف الألحان في عمري وعمرك أغنيات للطيور، كان سرا من خبايا الصبح حين يجيء في ليل جسور. بحر عينيك توارى، جف ماء البحر في صمت، وصار الآن أسماكا تساقط جلدها بين الصخور. كيف صار اللؤلؤ المسحور أحجارا على الطرقات حائرة وفي هلع تدور؟ كيف صار البحر قبرا؟ كيف صار الموج في عينيك شيئا كالرفات؟ كيف مات الطهر فينا؟ كيف صرنا كالأمان الساقطات؟ آه من عينيك، لست أدري في رباها غير عنوان أراه الآن ينكرني. قلت يوما إن في عينيك شيئا لا يخون، يومها صدقت نفسي لم أكن أعرف شيئا في سراديب العيون. كان في عينيك شيء لا يخون، لست أدري، أجل لست أدري كيف خان. ليس يجدي الآن شيء، فالذي قد كان كان. أحرق الأحلام والذكرى، فما قد مات مات، واخرسي دمعا لقيطا. ما الذي يجدي لكي نبكي على هذا الرفات؟

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: إشهار
1: مع أريد الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف في بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.
3: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. بعد نجاح الأوبن إي آي مع تشات جي بي تي، وضعت شركات التكنولوجيا الكبرى خطط طويلة الأجل لتوسيع إنفاقها على الاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات والخوادم القادرة على التعامل مع أعباء العمل المتزايدة من خدمات الذكاء الاصطناعي. في حين أن صفقات توريد الرقائق الأخيرة مع شركات التكنولوجيا الكبرى خففت من مخاوف المستثمرين بشأن سامسونج، إلا أن المحللين يحذروا من استمرار حالة عدم اليقين، بما في ذلك الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة اللي قد تضر بالطلب على الرقائق، بالإضافة إلى تجديد الصين لضوابط التصدير على المواد الأرضية النادرة المستخدمة في الرقائق المتقدمة ومعدات التصنيع. وتعد سامسونج أكبر شركة مصنعة لرقائق الذاكرة في العام منذ 3 عقود، لكنها تواجه منافسة متزايدة في رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة بعدما فقدت حصتها السوقية الأولى في ذاكرة الوصول العشوائي لصالح شركة SK هانكس في الربع الأول من عام هذا. واستفادت المنافسة متاحة من الطلب القوي على رقائق الذاكرة المدفوع بالذكاء الاصطناعي، حيث تفرض الولايات المتحدة قيود على مبيعات الرقائق المتقدمة، الشيء اللي حد من نمو متاحة. ويتوقع المحللون أنه تتحسن مبيعات سامسونج من شراكة الـ HBM تدريجيا بعدما أحرزت الشركة تقدما ملموسا

0: في توريد أحدث شرائح الـ HBM3E المتكونة من 12 طبقة إلى إنفيديا بعد ما تأخرت في الفترة الأخيرة. على الرغم من أن البعض قال أن أحجام الشاحنات لا تزال محدودة، تراهن سامسونج على HBM4 والSK Enix من الجيل التالي لتضييق الفجوة مع منتجات المنافسين. ومن المتوقع أن تبدأ الشحنات التجارية ومساهمات المبيعات في جوان 2026. هذا كان كل معنا اليوم، شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لف فيبر بوكس وإلى الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مسمى للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيو تيك مع ريم الهاني.
2: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. الوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلا.
4: من إذاعة المنسير مجددا، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الواحدة للأخبار. أفاد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أنه تم الشروع في صرف جرايات التقاعد بداية من اليوم الاثنين، ويأتي صرف هذه الجرايات قبيل يوم من إضراب يتواصل لمدة 3 أيام ينفذه أعوان البنوك والمؤسسة المالية والتأمين من أجل المطالبة بالزيادة في الأجور بعنوان سنة 26 و2000 وفتح باب التفاوض مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركة التأمين. أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني انطلاق الأشغال الخاصة بمستشفى الملك سلمان بالقيروان، مؤكدا أنه سيكون جاهزا لاستقبال المرضى بحلول سنة 2029. وتحدث وزير الصحة خلال جلسة حوار مع نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم عن إحداث مركز للعلاج بالأكسجين المضغوط بمستشفى سهلول بسوسة الذي سيدخل حيز العمل موفى جويليا المقبل، مؤكدا أنه أول مركز مدني للأكسجين المضغوط، حيث يوجد مركز بكل من المستشفى العسكري بتونس والمستشفى العسكري بجرجيس. وزير الصحة أشار أيضا إلى أنه سيتم تكوين 24 ألف شخص في مجال الإسعافات الأولية بنهاية السنة الجارية، وإطلاق تطبيقة منقذ لتكوين المواطنين في الإسعافات الأولية بالفضاءات العامة والمؤسسات الصناعية. دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة ومختلف المتدخلين بمسالك توزيع الكتب والمواد المدرسية احترام جملة من المقتضيات، أبرزها الاقتصار حصريا على إزداء الخدمات التربوية والتعليمية طبقا لأحكام الأمر المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها والالتزام بعدم بيع الكتب المدرسية والمواد المدرسية داخل الفضاءات الخاصة بها، وعدم فرض مصادر تزود محددة على التلاميذ المرسمين بالمؤسسة أو توجيههم للتزود بالكتب والمواد المدرسية خارج مسالك التوزيع المحددة بمقتضى الترتيب الجاري بها العمل في المجال. سجلت وحدة الرصد بمركز السلام المهني التابعة لنقابة الصحفيين التونسيين تراجعا واضحا في عدد الاعتداءات المسلطة على الصحفيين خلال شهر ماي المنقضي مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية. وقد وثقت الوحدة 5 اعتداءات استهدفت الصحفيين والمصورين الصحفيين من أصل 8 إشعارات تلقتها عبر الاتصالات الهاتفية ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي والتواصل المباشر مع الصحفيين. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا الإخباري القادم يتجدد بكم بإذن الله دائما على موجتنا تمام الساعة الثانية. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
1: في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات.
3: في برمجتنا
1: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
3: في برمجتنا
1: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
3: مع برمجتنا الشتوية
1: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم. المجلة الاقتصادية. المجلة الاقتصادية مع شمس الدين حلي
5: والأستاذ حاتم فتح الله.
6: حسام قدرية في الإخراج الإذاعي لمنوعة اليوم، وينقل فقرتها الرئيسية أحمد رمضان المتربص بيننا. أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين والمستمعات، مرحبا بك أستاذ حاتم فتح الله.
7: أهلا وسهلا، إن شاء الله مبروك علينا الديكور جديد والاستوديو جديد والرقمنة جديدة، وما أسعدني بالحضور معكم. أنا ديما سعيد بالحضور معكم، لكن اليوم زادت سعادتي بهذا التطور.
6: نأخذ النغمة الأولى فرصة لتتمتع تمتع عيناك بهذا الاستوديو الجديد، وننتقل بعده إلى الفقرة الأولى.

0: مادام تحرض أفكارنا صالح ميدات غنى على مواجدات المنستير في البداية اعتذاراتي الشديدة لكل الزملاء المهنيين وعلاقات الشخصية اللي حاولت تتصل بي الأيام هذه وكنت منقطعا على كل الفضائيات الاتصالية ولا حتى الرقمية بسبب نشل هاتفي في باب حر في سوسة. لكن شكرا جدا لغيث في منطقة الشرطة بسوسة, شكرا لحسام قدرية لأنهم كانوا وراء وعودة وثائقي الإدارية اللي تمكنني من التحرك بحرية في بلادي والوصول إلى هذا الأستوديو. أما أنت كنت تحتاج يا أستاذ حاتم فتح الله إلى جواز السفر
1: والفيزا
0: والفيزا زد لتنتقل. أنتم ما عندكم الحق في الفيزا, يعني أنتم اللي تمشيوا لمسائل مهنية. أنا من مبادئ بالإضافة إلى قلة مالي أني لا أذهب إلى مدن أو دول نشد الصف باش ناخذ حق الدخول إليها.
1: واضح,
0: لعله سلاح الفقير الفكري لعل. أما أنت احتجت إلى جواز السفر والفيزا باش تمشي إلى قبرص اليوناني باش تشارك في مؤتمر اقتصادي مهم من 14 إلى 18 جوان. المؤتمر هذا اسمه أنيما 2026. مما أسعدك أنه وجدت من يدير هذا الملتقى الاقتصادي الهام في أوروبا عقل وسعد وفكر تونسي؟
1: أكيد. وفات هو كان المنتدى الأورو متوسطي تحت اسم تيك دايز شيبرس 2026 والأورو ميد دايز, معناها هذايا منتدى لتعزيز التعاون بين أوروبا والبحر المتوسط. وزاد احتفل, صارت معناها الحكاية باحتفال بمرور 20 سنة على تأسيس شبكة أنيمال الاستثمار ذي
0: 20 سنة.
1: ايه, وأنيمال الاستثمار على رأسها سيد طارق شريف. معناها ما تتصورش حجم الفخر والاعتزاز اللي حسيناها احنا التوانسة كيف مشينا. احنا نعرفه مقبل لكن كي شفنا الحظوة التي تحتلها تونس ويحتلها سيد طارق شريف والفريق التونسي اللي يخدم معاه في أنيما, معناها هو من المنتدى صار من 14 إلى 18 جوان. وهنا اللي حضروا فيه معناها دي كلوستر. إيش معناها كلوستر؟ هذوما تجمعات معناها اقتصادية وغير اقتصادية يقوم بهم المؤسسات نحو هدف معين. مثال باش نحكي لك على المؤسسة التونسية اللي مشيت أنا معها, مشيت كسينيور بارتنر, معناها أنا كنت لهي بالحوكمة معهم. هذه مؤسسة شركة ناشئة وعملت تشابك وشركات, ما هيش معناها مش الشركات القانونية, ما هيش دونزان جروب دي سوسيتي ولا حاجة. الكلوستر هو تجمعات ذات بعد اقتصادي. دونك هو ثم تشابك متاع اختصاصات ما بين معناها جامعة المنستير وكلية الطب وكلية الصيدلة, ما بين معناها مخابر, ما بين مؤسسات, ثم مؤسسات عمومية. الهدف متاع الشركة هذه هي تدعيم الهيلث كير بطريقة تقنية. الهيلث كير هو هي رعاية الرعاية الطبية بالطرق جديدة وبالرقمنة
0: معناها عندنا شباب تونسي أستاذ حاتم فتح الله عنده فكرة يتجه نحو المؤسسات الوطنية العمومية والخواص وزملائه في جماعات أخرى, فكرتهم تتحول إلى مشروع.
1: بالضبط,
0: المشروع يكون في بدايته أو صغير ثم يمشيوا لهنا لليونان بحثا عن المستثمر ولا بحثا عن
1: هو بحثا لكل شيء. شوف, هما هذي الكلوستر عنده سنوات من اللي رجال في تونس تخدم عليه. ونشكر بالمناسبة الأساتذة والسيد العميد متاع كلية الطب, نشكر الناس اللي خدمت للابوراتوار. معناها سي دي سيمينار معناها متواترين وحلقات عمل كبيرة.
0: أنا المسؤولين جامعيين انتقلوا حتى مع أولادهم اليونان ولا
1: لا, لا, لا
0: العمل في تونس
1: العمل في تونس معناها تخدمت الفكرة. الفكرة هي كيفاش تطور الرعاية الصحية بالطريقة التقنية, كما الاستشعار عن بعد, كما الفيزيتا عن بعد, كما تحسين الولوج للمخابر ولنتائج المخابر بالطريقة الرقمية, سي دي زابليكاسيون. معناها ثم عديد الشركات الناشئة في تونس اللي هي تخدم على هذا ومسنودة علميا وتقنيا بالمؤسسات العلمية التونسية وبالجامعات التونسية وكذا. دونك وقت اللي هزينا الفكرة هذه هما معناها المنتدى يخدم على الاقتصاد الأخضر ويخدم على الخدمات المالية ويخدم على الابتكار والاستثمار. احنا التوانسة مشينا حملنا مشروع الهيلث كير انوفيشن هذه المؤسسة والحقيقة معناها التقدم اللي وريناه لهم في معناها في المشروع متاعنا استدعى برشا اهتمامات. دونك في الملتقيات بخلاف لي بانيل والمحاضرات اللي صاروا وانا بيدي قدمت مداخلة في هذا. دونك وسيد هارون والناس اللي هو معناها الباعث متاع الفكرة, الدكتور هارون والناس باعث الفكرة, هو اللي كان لامع جدا حتى في التدخلات الصحفية وكذا, كانوا يلوجوا عليه وينه هارون وينه هارون, نظرا لأنه الفكرة كانت إنوفانت وكانت مخدومة بطرق علمية وكذا. دونك حضرنا حتى بعد المداخلات اللي عملناهم معناها برشا من أوروبا, من مصر, من لبنان, من سوريا, من الأردن, من المغرب, من فرنسا, من إسبانيا, من إيطاليا, اللي جاو يلوجوا علينا وبربي يعطيونا لي كونتاكت متاعكم, رأي فكرتكم إنوفانت وفكرتكم باهية وكذا. معناها الناس تمشي للمنتديات هذية بتبحث على التبادل العلمي والتقني, بتبحث على التموقع التجاري, بتبحث على فرصة تمويلات للفكرة في حد ذاتها وللشركات في حد ذاتهم, بتبحث على تموقع في الخارج, وبتبحث زادة على تطوير وتحسين النظرة للشركات الناشئة التونسية, للكفاءات التونسية. معناها الحقيقة في ظل هذوما هالهزائم في كأس العالم وهالمشاكل وهالكذا مشيت فريمون معناها
0: شفت الانتصارات,
1: شخت وشفت الانتصارات الحقيقية وشفت المكانة متاع تونس, كسوسوا على رأس أنيما, كسوسوا على المداخلة متاعنا احنا دايور حتى في البانيل وفي معناها في النقاشات وكذا, ديما يستشهدوا كما قالوا جماعة تونس كما اللي صاير في تونس أو بربي في تونس انتم معناها أصبحنا كأننا عنا مرجعية في تونس. كيف تبدأ وضعية كما هكا, كيفاش تتصرفوا, كيفاش تقولوا, كيفاش الفيدباك متاع معناها متاع المشاركين. دونك أكثر من 60 وفد دولي من أوروبا ومن بحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط ناقشوا الانتقال الرقمي والاقتصاد الأخضر والشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاستثماري. معناها فما برشا أفكار كانت بناءة, وجبنا أجندا فيها بوكو دو كونتاكت وجبنا برشا أفكار حتى احنا, وإن شاء الله معناها إن شاء الله ديما تونس تبدأ تلمع بالطريقة هذه اللي لمعت بها هيلث كير إنوفيشن والكلستر متاعها.
0: اللي ما كانش موجود في أنيما 2026 وإن شاء الله يكون موجود في 2027 ولا غيرها. أنتم فكرتكم قلت لي كان اسمها بديك كير,
1: الشركة هيلث كير إنوفيشن هي المتزعمة الكلستر هذايا.
0: فهل هو هذا واحد من القطاعات اللي اليوم مطلوبة في أوروبا أم فما قطاعات أخرى؟ على خاطر تقدم السن في أوروبا واضح وفي كل الأرقام وفي كل الإحصائيات, بالإضافة إلى فقر أو قلة طبية من حيث التأطير الطبي الأوروبي اليوم, حتى المعادلات ما بين الشهادات للدول المعروفة بشهاداتها العلمية كي تونس تم حذفها في فرنسا أو غيرها. أم فما قطاعات أخرى أستاذ حاتم فتح الله, لأنه ذكي توجه المشروع اللي أنتم مشيتوا قدمتوه, فما قطاعات أخرى يحتاجها الأوروبي منا؟
1: ودايور حتى وقت اللي حكينا احنا صحيح ماشيين بسبيسياليتي متاع الرعاية الصحية والديجيتاليزاسيون والرقمنة متاع الرعاية الصحية وطريقة تطويرها وتقريبها للمتداوي, ما يحكينا انه عنا افكار في القطاع الفلاحي, عنا افكار في الاقتصاد الاخضر, عنا افكار اللي هي دايور حتى اللي حضرنا معاهم, وانا خاطر بحكم يعني عندي حرفاء في قطاعات أخرى وبحكم اللي يعني خدمت برشا في تأطير الشركات الناشئة في السنوات الأخرى, معناها طمعناهم وقلنا لهم رانا عنا من الكفاءات ومن المؤسسات ومن الأفكار في تونس. دايور ثم حاجة اللي جذبت الاهتمام هي طريقة استعمال الذكاء الاصطناعي في حاجات اللي هما كانت غايبة عليهم، معناها فما في معناها في لحظات حكينا أفكار، ترى العينين متاع المتلقي تلمع، يقولون بربي يبعثونا كيفاش تعملوا هذه يا سيدي، إيجاو وريونا كيفاش انتم خلطوا للمستويات هذه.
0: اشتراكاتهم مدفوعة في شات جي بي تي وغيره، ما يسألوه على ككوتش إنساني علاش عاملت صديقته وزوجته ومشاكل الأسرية والعائلية، وصباح خيرنا في قهوتي، مش متفطنين برشة منهم إلى قوة الذكاء الاصطناعي في الأمور المهنية. حدثني على الكفاءات التونسية زاد اللي ساهمت في أنها تقوي المشاريع، والتوانسة اللي بشيت على عين المكان وتوري قدرة التنافسية الاقتصادية
1: بالضبط.
0: لأنه الرجل المخبر أو مرأة المخبر صاحب العقل والفكرة بصفة عامة مش قادر باش يبيع فكرته، ولا يعرف شو تصور، يعرف يتخيل إنسانية محيطه شنو يحتاج الأستاذ حتى فتح الله، وهو شنو نجم يقدم. يبقى يجي أنت وزملائك وغيره من الاقتصاديين باش تقولوا هذه قابلة للحياة، وهو كيفاش نجم توصل تحقق مصروفها وأربحها،
1: كيفاش تمولها، كيفاش تحميها، كيفاش تخدم على ديمومتها، كيفاش تخدم لها سكالابيليتي اللي تكبرها بطريقة سريعة، وكيفاش زادة تستجلب الناس المستثمرين باش يحطوا رؤوس أموال في أفكار كما هكا، معناها وتلك وهذاك الكنه الأساسي متاع الشركات الناشئة. معناها تبدأ شركة، تبدأ فكرة، تتبلور، تتوضح الكونسبت متاعها، يتوضح، تدخل على المرشي بطريقة صغيرة، وبعد ثم رؤوس أموال يعرفوا يصطادوا الحكاية ذي، يجيوا يا يساهموا مساهمات كبرى، يا إما يتبناوا المشروع، وفي وبالطريقة هذيك الباعث متاع الشركة الناشئة حياته تتغير، السميتها مورفوز، تتغير من الطالب إلى المهندس إلى الموظف إلى كذا إلى المستثمر إلى صاحب الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأرزاق وصاحب الـ الـ الـ الـ الـ الكونت بونكر الكبير كما يقولوا، كما يقولوا في المنتديات،
0: بوير دو فون، صاحب المال ولقوام الاعمال. هم ينجموا يوصلوا حتى لاعطاء جنسيات وتحوير مقر الشركات لعندك باش تولي شركه يونانيه او فرنسيه او
1: اكيد هو ذاك داير. شفنا ما يثلج الصدر زاد انه العرب معناها خاصة هما في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط كلهم عرب، معناها من الأشقاء في المغرب إلى أشقائنا اللبنانيين. شفنا طاقات، شفنا خبرات، شفنا ناس لامعين تحس بالفخر أنك تنتمي لهذه الأمة. شفنا حتى من جاؤونا من فلسطين المحتلة
0: بأفكارهم
1: بمشاريعهم، وقدموا معناها مداخلات قيمة. شفنا الأشقاء المصريين، معناها تشوف وأنه هالأمة هذه عندها
0: والكفاءات اللي من الجنوب تحورت مع بعضها ولا
1: أكيد. أكيد، أكيد أكيد أكيد ولا هما المنظمين زاد خلونا على راحتنا في وضعيات، ثم عشوات، وثم ديبوس كافي، وثم فطورات اللي خلات الناس الكل تلتحم بعضها، وثم زاد حصص تقييمية مثلا في اخر المنتدى، ثم 3 سوايع لتقييم، وكل يدلي بدلوه ويقول شنو اللي عجبه وشنو اللي ما عجبوش. ودير استأنسوا بأفكارنا احنا في المقترحات، دير ثم أشقاء في المغرب وفي لبنان وفي كذا، يقولوا به ياي وتونس معناها حتى كيف يحتد
0: يعني اللقاءات هذه اذا كان
1: فيش يقول ويا تونس كيفاش تحلوا المساله
0: التمويل، فما التشبيك بين العقول والكفاءات، فما ثقه في رجل الاقتصاد او الحساب او البنكي التونسي يتحدث على اوروبا، لانك
1: اكيد
0: انت جاي من استاذ حد فتح الله، انت خارج من اقتصاد حمائي، من بورصه حمائيه، بفضل هذه الحمائيه ما زلنا نعيش في شكل مضبوط، وتتحدث في ناس اليوم البترول عندهم الليسانس 1.6 غدوه 2.4، يعني لازم تكون دارسهم جيدا وتحدثهم بلغه يفهموك وتتكلم بها.
1: اللي ناكده لك وانهم هما يعرفوا الخفايا متاع مشاكلنا الاقتصاديه، ويعرفوا زادة القدرة متاعنا احنا على التكيف مع المشاكل متاعنا هذية، للديمومة وللصمود الاقتصادي وللخروج من هالوضعية الصعبة شوية، بابتكارات اللي هم يبهتوا فيها. بالتالي أنا حضرت في دو بانيل يحكيوا على التمويل وكذا من خلال السؤالات ومن خلال التدخل مع المحاضر بعد يولي يتلفت لي ليان هاي كمل انت سيدي هاي زيد اقترح انت هاي معنا نلتجأ الى خبيرنا المحاسب باش يقول لنا كذا.
0: البانيل مقصود به ورشة عمل.
1: بالضبط ورشة عمل
0: باش تفهمنا سادة المستمعين. تحدثنا على وديما بثوا اشتدي أزمة وتنفرجي فما انفراجات سادة المستمعين كي تابعوا آخر الاتفاقيات اللي بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران بين أخذ ورد، لكن أسعار البترول نزلت بجزء هام جدا خلينا نطمئنوا شوي على استهلاكاتنا الصيفية. كذلك ترامب أخذ قوانين اقتصادية مميزة واستثنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا وغيره من التفاصيل نتابعوها معكم بعد هذا النغم القصير والجميل لشادي زقطان كلماته تقول دع الأيام تفعل ما تشاء.

وكن رجلا على الأهوال جلدا، شيمتك السماحة وشيمتك الوفاء. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، شيمتك السماحة وشيمتك الوفاء. ولا تجزع لحادثة الليل.

وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تصدر بالسخائف كل

0: قبل ما نمشيو في جزءنا الثاني من برنامجنا باش نحكيو على الاتفاق اللي تم في 14 نقطة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية تنوب عن من معها وبين إيران تنوب عن من معها لإيقاف الحرب وفترة حوار بستين يوم. يبدو لي فيما تداعيات مهمة جدا لأسعار البترول. نمضي إلى قرار جاء بعد ذلك. تقريبا البارحة الولايات المتحدة الأمريكية دخلت حتى في انشقاقات داخل الحزب الجمهوري بيدو لأنه ترامب تمكن من الوصول إلى اتفاق. أستاذ حاتم فتح الله ما نعرفش كيف يوصف في جو ديمقراطي.
1: هو رأى الملاحظة اللي لاحظناها هنا في إذاعة المنستير قبل قلنا ترامب أغلب الظن لو كانت أمريكا دولة القانون والمؤسسات كما تدعي عساه سيحاكم بعد أن تنتهي مدته.
0: هل القانون أعطاه عفو من المحاكمة المالية
1: وكأنه
0: هو وعائلته يا سيحات.
1: وحتى مسانديه
0: نمشي خطوة نبدأ في أول الحكاية. هو رفع قضية ضد الفيسك الأمريكي
1: صحيح
0: لأنه الرؤساء الأمريكان في العادة يقدموا فكرة على وضعيتهم المالية مفصلة. دونالد ترامب رفض باش يقدم فكرة على وضعيته المالية ففوجئ بتسريب من الضرائب الأمريكية في وسطها أملاك ترامب وأمواله
1: شوية يشكي بهم
0: وطلب مبلغ مهم للتعويض
1: بالضبط
0: اللي هو 10 مليار دولار
1: بالضبط.
0: ثم اللي يقع وتم الإعلان عليه في 24 ساعة الفارطة اللي هو أخيرا وصل لاتفاق مع وزيره للمالية
1: كأنه أبرم اتفاقا مع نفسه.
0: هذا حتى زملائه في الحزب في الكونغرس قالوا عمل الاتفاق مع روحه والاتفاق مع روحه الساعة فيه إعفاء كامل.
1: وشوف إعفاء ومعناها حصانة ضريبية دائمة معناها له ولأفراد عائلته. معناها اليوم كل المرابيح التي يحققها والتي حققها في فترة المدة الرئاسية متاعه وكل الحكايات اللي قلنا ينجم يكون فيهم أندري دينيسيه يخرج يعطي تصريح باش ناسي.
0: يعني أول حاجة ما فماش ريدر اسمه السابق
1: بالضبط.
0: ثم تحدثنا في الحصة هذه فسرت أنت لسادة المستمعين هذا ديلي دينيسي نقصد به. أستاذ حاتم فسرنا جيدا كيفاش ترامب يعمل تصريحات تتسبب في هزات كبرى في البورصة لكن يلاحظ قبلها بأربع أو خمس دقائق عمليات شراء تمت ومرابيح كبرى. فكل الحكاية اللي تحدث فيها هي
1: بالضبط.
0: وكأنه الخبر خرج من البيت الأبيض ومن مرة جولي هو موجود فيها المنتجة متاعه. أنت تتوقع وهذه ملاحظة ذكية منك اللي وزد حمين يروحوا من هذا
1: أي من هذا بنصوص قانونية معناها قاعد يسكر في الأبواب التي قد يفتح له منها بعد الفترة الرئاسية متاعه عن طريق المحامين متاع مناوئيه والحقوقيين في أمريكا وفي العالم أنهم يحاكموه من أجل هالاستغلال النفوذ هذايا لتحقيق معناه مرابيح ليه وللمجموعة متاعه والعائلته عبر وحتى لأنصاره معناه حتى للناس اللي مناصرينه واللي يخدموا في البورصة والعباد اللي معاه معناها معناش بالضبط التفاصيل متاع هالقرارات وهالاتفاق هذا اللي تعمل لكن أغلب الظن كونيسون الراجل والناس اللي وراه والمحامين اللي وراه والخبراء اللي وراه والمهندسين متاع الأمور المالية والأمور القانونية كأنه قاعد يسكر في الأبواب اللي قد يدخلوا منها الريح يوما آخر.
0: هو حتى الناس اللي وقفت معاه في آخر أيام فترة الانتخابية الأولى واللي عملوا هجوم على مقر الكونغرس وتم إيقاف الكثير منهم ومحاكمتهم في الاتفاق هذا مع وزارة المالية الأمريكية خذالهم ما يقارب 1.8 مليار 1.7 قريب ل 8 مليار قريب الزوز مليار دويت باش يعوضهم
1: أي
0: باش يعوضهم على أكل عذاب والتعب اللي تعبوه على خاطره. ونائبه طلع قال كلمة البارح في التلفزيونات الأمريكية في تصريح رسمي برغم لله بالمفاوضات هو قال أستاذ حاتم فتح الله الفلوس لا هي لاش تدخل للحكومة والفلوس ما هيش باش تدخل للرئيس ترامب وإلا لعائلته. الأموال باش تمسي الناس ظلموا من أجل مساندة الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية هذوما هم الموقوفين في قضايا فيها اعتداء بالعنف على أمنيين وفي اقتحام
1: لمن فيهم المقتحمين لمبنى الكابيتول اللي صارت دايور ثم الديمقراطيين اللي هم المناوئين ليه يقولوا هذا يا صندوق أسود لتمويل أنصار ترامب. ترامب هذه
0: الحملة الانتخابية الجاية معناها
1: بالضبط. معناها لو كان من نفس الشق متاعه بالحزب الجمهوري باش يترشحوا ناس في نفس الإطار، سوف تستعمل الأموال هذه وتستغل لتمويل الحملات الانتخابية. خاطر هو ما شوف أبار أنه هو يأخذ الروح والحصانة، لفات أنه يخدم على أنه الناس اللي تشد بعده ما تكونش ضده، تنجم تحافظ له على معناها على نوع آخر من الحصانة والديمومة، بويسكو هما قاعدين كأنهم يسلموا في الكرسي لبعضهم. داير هما الأمريكان في حد ذاتهم يشبهوا الأحداث هذه كيف يشوفوها في العالم، يقولوا هذا هي مظاهر الدكتاتورية واستمرار الدكتاتورية. إذا تذكرش أنت كل ما حكاوها على روسيا مثلا، كيفاش
0: الأوليغارك يحكموا
1: بالضبط، وكيفاش بوتين شد رئيس من الأول وبعد ولا رئيس حكومة وقت اللي شد الرئيس الآخر بعده، وكيفاش بعد تبادلوا الأدوار وقالوا هذه نوع أو مظهر من مظاهر الدكتاتورية.
0: كان ميدفيديف في الحكم وبوتين رئيس حكومة، ثم بوتين عاد إلى بعد تحوير الدستور.
1: كانوا زاد حكاوا على نفس الشيء اللي صار في تركيا، لكن تحول أردوغان من رئيس حكومة إلى رئيس جمهورية إلى كذا. معناها استمرارية الوجود في المواقع الحساسة وصاحبة القرار لنفس الجهة لسنوات متعددة. اليوم ترامب قاعد يخدم في الشيء هذايا بطريقة أخرى. صحيح على ليميت بتاع القانون الأمريكي. المناوئين يقولوا هذه يروا ما سابقة خطيرة في تاريخ الرئاسة الأمريكية.
0: في إطار تنظيرهم كانوا يقولوا لزوليغارك، يعني أغنياء المليارديرات في الدول الشرق هي اللي تحكم وتحط شكون في الحكومة وفي رئاسة الجمهورية إلى آخر ذلك. وبعد الرواية إلى أن جاء بوتين ليقضي على مراكز القوة المالية هذه، في لقطات أصبحت شهيرة، حواره مع واحد من أبرز من خذال مؤسسات العمومية الروسية بأموال بخسة، اللي قال له هات ستيلو بتاع الدولة في اللقطة الشهيرة. اليوم مناش حتى على دي زوليغارك، على رجال المال يتحكموا في السياسة. اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية نتحدث على ملياردير، ابن ملياردير يصبح رئيسا ويتعامل بمنطق الصفقات وكتابه لارد ديل أو فن الصفقات بالشكل على دولته، بما أنه حدثنا على 1.8 مليار هذا اللي قد يصرف في الانتخابات النصفية هذه باش يدفع به إلى من وقفوا معه من المتشدي، هذا بجزائكم على ما فعلتم سابقا وحركوا من أجل الوضع السياسي، للإشارة لمن هو غير مهتم بالمسألة السياسية ومهتم كان بالمسألة المالية ويتابعنا. دونالد ترامب وقف الأيام اللي فاتت في الولايات المتحدة الأمريكية ضد مترشحين كبار في الكونغرس من حزبه، مقابل أطراف ثانية تحمل فكره ودعمهم، ومعظمهم انتصر في الانتخابات المبدئية داخل الحزب. يعني حتى عمليات التصفية داخل الحزب الجمهوري يقودها ويبدو بتفوق ونجاح، ثم الآن سيدخل في عملية الانتخابات اللي في شهر نوفمبر، الانتخابات النصفية. هل سيتحول إلى بطة عرجاء؟ أم يعني البطة عرجاء هو الرئيس اللي ما عندوش أغلبية برلمانية، أم سيواصل قدرته على الفعل؟
1: الإشكال هو أنه هو قاعد يخدم في الشيء هذايا، مع رغم المظاهرات الألفية والمليونية إذا كان نجم نقول، اللي تقول رانا ما نحبوش ملك، رانا نحبو رئيس، رانا كذا رانا كذا، في الأخر وحتى المشاريع الفارهة اللي قاعد يعمل فيها في البيت الأبيض كأنه يعيش أبدا غادي. معناها ثم كأنه تمت مناقشة مشروع ترامب لبناء قاعة رقص فارهة في البيت الأبيض، والناس يعتبروها انعكاس لنزعة نرجسية أو ملكية لدى الرئيس.
0: هو وعد اللي هي باش تكون على حساب رجال أعمال أصدقائه، لكن تبين في هذا الأسبوع اللي باش يحتاجوا إلى أموال الشعب الأمريكي. وهو قال في كلام غير لطيف للصحفي اللي سألته واتهمها بالغباء وإلى آخر ذلك من أوصاف ما نجمش نعودها كل، قال بوضوح شديد لخاطر حجمها تضاعف، ونبراسه في ذلك هو ما فهم في فرنسا من منشآت قديمة، ويظل يجمع هذه فاقه بالنزعة متاعه هذه الملكية. وتم استدعاء أوليفر فرساي حيث أمضى الاتفاقية اللي ستحثوا على تفاصيلها في الجزء الثاني من البرنامج. لكن في الدقائق المتبقية لي في حوارنا اليوم، هو بعد فنزويلا واختطاف الرئيس، اليوم يتحدث عليه سيحصل أو سيحرر دولة جارة كانت عصية على من سبقه. كيف ترى هذا التصرف اللي هو بالأساس اقتصادي، لأنه بعد السيطرة على فنزويلا تم منع تزويد هالدولة بالبنزين، اليوم عندها أزمة في الطاقة، أزمة في الكهرباء، أزمة في مرافق الحياة، وترامب يتحدث أنه سيقتطفها أو سيحصل عليها أي ويل تيكت قريبا. يقول
1: أنت تتكلم على كوبا
0: بطبيعة الحال.
1: بالضبط، معناها كوبا باش تكون هي الهدف القادم لترامب إذا كان ما قاش يكون يوقفه من هنا الغادي، في إطار سعيه لتحقيق انتصارات اللي هي من شأنها باش تلهي الرأي العام على أزماته الداخلية هذه. دونك أنا نقول لك، شفت في كأنه عود على بدء. أمريكا اللاتينية عانت من التدخل المخابراتي الأمريكي في دول أمريكا اللاتينية كما شيلي وكما كولومبيا وكما فنزويلا وكما الأرجنتين وكما اليوروغواي، وسالت الدماء، أما كانت في الخفاء، كانت بأيادي الحكام الظلمة للدول هذه. ولكن بعد التاريخ بين وأن بصمات المخابرات الأمريكية معناها مفضوحة وظاهرة في هذا. اليوم ترامب ما يخدمش في الخفاء، ترامب هو كمؤسسة رئاسة، كرئيس أمريكا، كالحرس الوطني الأمريكي، كالكوموندوس الأمريكي، يتدخل ويعطي الروح وشرعية التدخل في هذه الدول، يمارس عليها العقوبات، يمارس عليها، يجوعها، يدخل في إطار التجويع، وبالتالي يا أما يجي كبطل محرر، يا أما معناها الشيء اللي صاير في كوبا معناها عجيب كما الشيء اللي صار في فنزويلا. عجيب
0: تعبيراته اللي قال لقد أصبحت ضعيفة وهشة في انتظاري أن أحصل عليها، سأحصل عليها أو سأحررها، أحصل عليها أم أحررها تفاصيل. هذا كلامه المترجم، مش إضافات من عندي، لكن هذا تحدثت على هذه الدول وأنا كنت من القائلين كما يقول أهل هذه الدول، لماذا برشا دول حتى فيها العربية يستثمروا أموالهم في التسليح وفي الحصول على أسلحة، علاش ما تمشيش للاقتصاد، علاش ما تمشيش للتنمية؟ كوبا هذه دولة في وسطها أفضل أنظمة التغطية الصحية، من أفضل الأطباء باعتراف كل المنظمات ما فيها الأمريكية، الأمريكيين يهربون فعلا مش كما تقول الدعاية إلى كوبا باش يأخذوا التغطية الصحية، لأنه من كان على الأراضي الكوبية يحصل على علاج. اليوم ترامب يقول لا ولا تضعيفة وما عندهاش إمكانيات، لأن شفنا العكس، شفنا الإيراني عندما كان يمتلك من المسيرات ومن الصواريخ، ترامب أصبح يستغيث ليلا نهارا في كتاباته، هيا نمضي، هيا افتحوا المضيق إلى آخر ذلك. يأخذ العالم إلى شيء بعيد عن الاستثمار والاقتصاد والديمومة، إلى التسلح والحماية والتكتل، حماية نفسك من عدو قد يحصل عليك أو قد يحررك، هو شو يظهر له كما قال.
1: أنا نقول لك اللي الأمريكان ما ينساوش صراعاتهم السابقة، كنا نذكروا كوبا ونذكروا فيديل كاسترو ونذكروا الدعم اللامتناهي للاتحاد السوفيتي إلى كوبا، والكلنا نعرف أن أمريكا كانت ترى في كوبا في فترة من الفترات قاعدة عسكرية سوفيتية بحذا حدودها. اليوم بعد ما تبدلت الدنيا هذيك الكل في مخاخهم وفي مخ ترامب، وأنه كوبا هذه على الرغم من الشيء اللي كنت أنت تحكي فيه اليوم، يراها كيني تدخل في مضمار الأمن القومي الأمريكي، وأنه السيطرة عليها بأي طريقة كانت لابد أن تصير اليوم، لأنه خايف، لأنه جرب الدعم الروسي لا متناهي إلى إيران، الدعم الصيني الصريح إلى إيران، واللي هو وقت اللي صار الدعم هذك ما نجمش يربح الحرب ذيك برغم الترسانة العسكرية وبرغم الأموال متاع دول الخليج وبرغم المساندة اللوجستية والعسكرية الإسرائيلية. لكن كأنه اليوم بعد نحسوها احنا ثم نوع من التخلي بعد ما ما تفكك الاتحاد السوفيتي، كأنه الاتحاد السوفيتي تخلى على كوبا كتالون داشيل في في في أمريكا اللاتينية، وبالتالي اليوم هو في عملية استباقية، كما عملية استباقية نحو نحو النفط الفنزويلي، اليوم عملية استباقية باش يعاود يستعيد وجوده في أمريكا اللاتينية ويحيدها على كل دعم من المعسكر الشرقي. يجبنا نستناو زادا أنه عطاو يجي دور البرازيل، بتاتر مش بنفس الطريقة ولكن متأكد
0: بأشكال أخرى.
1: بأشكال أخرى
0: هو في كل حالات الرجل كان وما زال وراء تحرك الأسعار في العالم، التأثير على الاقتصادات العالمية. اتفاق مع إيران أعلن عليه بحضور السبعة الكبار، بحضور رئيس دولة الإمارات أمير قطر وكذلك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقام بإمضاء هذه الاتفاقية في قصر فرساي. تفاصيلها وارتدادات ذلك على الاقتصادات العالم النامي وتونس تحديدا في الجزء الثاني في ساعتنا الثانية.
2: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
3: 95.7.

0: من إذاعة المنسير مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الثانية للأخبار. أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عن انطلاق صرف جرايات التقاعد بعنوان شهر جوان 2026 بداية من اليوم الاثنين، وبالنسبة إلى التحويلات البنكية بحسب بلاغ للصندوق. كما أضاف أيضا أنه سيتم بداية من يوم الغد ثلاثاء صرف جرايات التقاعد لشهر جوان 2026 بالنسبة للتحويلات البريدية. يأتي ذلك قبيل يوم من إضراب يتواصل لمدة 3 أيام ينفذه أعوان البنوك والمؤسسات المالية والتأمين من أجل المطالبة بالزيادة في الأجور بعنوان سنة 25 و2000 وفتح باب التفاوض مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركة التأمين. قال وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم إن مستشفى الملك سلمان بالقيروان سيكون جاهزا لاستقبال المرضى بحلول سنة 2029. وخلال جلسة حوار له بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أكد وزير الصحة أن مشروع المستشفى الجامعي يشهد تقدما في نسق الإنجاز بعد سنوات من التعطل والتأخير، ومشيرا إلى أن الأشغال انطلقت فعليا وأن الدولة تمكنت من تجاوز مختلف الإشكاليات وأن الأشغال تسير حاليا بنسق تصاعدي تحت متابعة أسبوعية من قبل وزارة الصحة ووزارة التجهيز والسلطات الجهوية. وبين وزير الصحة أن المستشفى الجامعي الجديد سيكون من أعلى طراز ويستجيب لتطلعات أهل القيروان. من جهة أخرى، أبرز وزير الصحة أن مركز العلاج بالأكسجين المضغوط بمستشفى سهلول في سوسة سيدخل حيز العمل موفى شهر جويليا المقبل، ومشيرا إلى أن هذا المركز يعتبر أول مركز مدني للأكسجين المضغوط في تونس. كما أفاد الوزير بأن أشغال إحداث مركز للأورام السرطانية عفى الله الجميع بجابس ستنطلق خلال شهر أوت المقبل. في تصريح له للإذاعة الوطنية، قال رئيس مصلحة المحاسبات بشركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي وكاتب عام نقابة العمال بالمصنع محسن جبلة إن عمليات الصيانة المبرمجة في إطار المخطط المتعلق بإنقاذ الشركة سجلت تأخرا ولم تنطلق بعد. ومن جهته كشف عضو المجلس المحلي بسيدي بوعلي عزيز الحاج في تصريح للإذاعة الوطنية دائما أن المستثمر الجديد سيؤدي زيارة للشركة أيام 24 و25 و26 جوان جاري، وقال إن هذه الزيارة ستعقبها زيارة لعدد من الخبراء من أجل معاينة الوضعية تتلوها عمليات الشروع في أعمال الصيانة ليكون انطلاق الإنتاج في جوان من سنة 2027. ذكرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة أبناء الجالية التونسية المقيمة بالخارج إلى الامتناع عن جلب النباتات والمنتجات النباتية التي قد تحتوي على حشرات أو مسببات مرضية، وذلك في إطار متابعة تطور انتشار الأمراض والآفات الغازية والعابرة الحدود على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما دعت وزارة الفلاحة كافة ضيوف تونس الوافدين عبر مختلف المعابر الحدودية إلى عدم جلب النباتات والمنتجات النباتية. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
3: مرحبا بكم في مونديال فرنسا 1938 في ثمن نهائي تعادل كوبا ورومانيا 3-3. وقتها ما كان ثم ضربات جزاء ترجيحية باش نعرفوا شكون ترشح. هذاك علاش لعبت مقابلة ثانية بعد 4 أيام. والغريب أنه حارس المرمى الأساسي المنتخب كوبا كارباخاليس طلب من مدربه باش يلعب الحارس الثاني. وسبب التزاماته مع إحدى الإذاعات الكوبية باش يعلق على المباراة. ومع ذلك كوبا ربحت 2-1. في ماتش ربع نهائي اطلب نفس الحارس المدرب باش يلعب المقابلة ضد السويد لأنه نهارتها الإذاعة مسكرة وما تخدمش. والمرة هذه الحارس الأساسي يقبل 8 أهداف كاملة. الجمهور الكوبي وبعد الفضيحة وبعد المونديال اطلب من الحارس كارباخاليس باش يرجع للتعليق وينسى حراسة مرمى المنتخب.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
2: المجلة الاقتصادية. المجلة الاقتصادية مع شمس الدين حلي
4: والأستاذ حسن.

عليك ولمست ايديك وخدتني عينيك ما اعرف على فين. سلمت عليك ولمست ايديك وخدتني عينيك ما اعرف على فين. من يومها يروح قلبي وروحي وانا احبك اكتر من روحي. من يومها يروح قلبي وروحي وانا احبك.

حس بنار واسأل عنك ليل ونهار وابقى في جنة واحس بنار.

0: نعود مع سادة المستمعين والمستمعات في جزئنا الثاني من المجلة الاقتصادية. حلقة اليوم كالعادة يضيء فيها معنا بأفكاره ومزوده الله من علم شريكي في البرنامج الأستاذ الجامعي وخبير المحاسبة حاتم فتح الله. مرحبا بك من جديد. حسام قدرية في الإخراج الإذاعي وأحمد رمضان ينقل فقرات برنامجنا على اليوتيوب الخاص بإذاعة المونستير. نمشيو لجديد الاقتصاد العالمي أستاذ حاتم فتح الله والأوروبي ونتائجه فيما بعد على الدول النامية التي قدر الله هي حتى وأوروبا أن تتابع شطحات ترامب سواء في دخوله إلى حروب أو كذلك في قراراته المفاجئة من أغرب ما قام به في اجتماع السبعة الكبار، أنه تعمد أن يأتي بعد ساعة كاملة من التأخير والكل جلوس في انتظاره ثم
1: وقال لهم I'm the boss.
0: أي نعم.
1: قالوا ماني المعلم.
0: أي نعم بحرفه. والأغرب من هكا للصفحة الرسمية للبيت الأبيض على إكس وغيرها من الوسائط قامت بنشر تصوير كاميرا هاتف لكلمته وهو يقول للجميع I'm the boss. وشفنا اللي هو البوس فعلا بما أنه المستشار الألماني قدم له فرحا مسرورا زي المنتخب الألماني لكرة القدم المانشافت وعليه رقم 47 وهو مدة رئاسة ترامب اللي هي 47. وشفنا كيفاش ترامب بلا مبالاة قام بطيه ووضعه على جنب. شفنا في المقابل احتفاءه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال هذا الرجل أحببته من أول نظرة. وحدث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وقال عندما تكون ثروتك مليارات تكون دائما جميلا ودائما نسعد بالحوار معكم. لقاء كان يفترض يكون اقتصادي بالأساس، هذه طرائف لكنها لها معاني، لكنه بدأ الحرب الاقتصادية قبل أن يصل إلى أوروبا، أن يصل لسويسرا هو لأنه الاجتماع كان أقرب لسويسرا نظرا للطائرة الرئاسية الأمريكية اللي كانت متنجمش تهبط قريبة فهبطت في مطار سويسري لأنها طائرة كبيرة، اللي بالمناسبة آخر رحلة قامت بها في حياتها الرئاسية الأير فورس وان كانت رحلة العودة، بما أنه سيتم تعويضها يبدو بطائرة هي هدية من الشقيقة قطر إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بعد ما روحت بي عملت دورتها الشرفية. يعني كان رحلة كلها تشريفات لكنه بداها وهو يمتطي الطائرة في اتجاه أوروبا حينما هدد تحديدا فرنسا ومن خلال الاتحاد الأوروبي إذا وضعتم أداءات أو ضرائب على الذكاء الاصطناعي الأمريكي فإنه خموركم سيتم وضع عليها قيود جمركية توصل ل 250%، ولكنه استقبل البوس الحاكم.
1: هو يعرف أنهم أن وضعية الولايات المتحدة بالنسبة للجيسات هي ما هي، ويعرف أنه هو بالحق البوس في الجيسات، ويعرف أنه عنده القدرة على تطويع كل هؤلاء القادة باقتصاداتهم وبتاريخهم وبحضارتهم وكل شيء نظرا للارتباط العضوي الاقتصادي والمالي والعسكري والسياسي مع أمريكا. المشكلة هو أنه كل مرة وين نقولها بعد ما تصير له إشكاليات سياسية في العالم ولا بعد ما يعمل حكايات اللي الناس يقعدوا يتندروا به ولا حتى بعد الاتفاق الإيراني الأمريكي اللي هو برشا الناس قالوا أنه مذل لأمريكا، كانوا يستناوا الناس باش يعمل بروفيل باء، لا معناها يجي ويعاود يعيد كأنه يعيد الانتشار كأنه يعاود الظهور مرة أخرى بطريقة أخرى ويستغل لا سوبريماسية أمريكان، يستغل السطوة الأمريكانية على المجتمع الغربي وعلى الجيسات بالأساس ويبان في دور المغوار البطل. الذكاء الاصطناعي معناه فيه مشكلة بتتت نحكي عليها بعد،
0: هي مهمة جدا لأنه تحدث عليها قبل أن يذهب، وقبل ذلك فما قرارات جمهورية صارمة أستاذ حاتم فتح الله تم سنها على شركة أنتروبيك قيل بطلب من أنتروبيك على آخر نماذجها المتطورة.
1: عم هو ريال مو مش بطلب من أنتروبيك. ساعة باش نحط الأمور في إطارها، وأنه في العالم الكل على الرغم من التطور الصيني والتطور متاع الناس الكل، الذكاء الاصطناعي هو أمريكي بالأساس. الذكاء معناها داير في في في دردشة قام بها ترامب مع رئيس الصين في زيارته الأخيرة. قالوا رد بالك حيث لا تنكر حيث لا كذا أنه احنا متطورين عليكم ياسر في الذكاء الاصطناعي. المشكلة مع أنتروبيك وكلود هي أنه
0: أنتروبيك هي الشركة المالكة لنموذج الذكاء الاصطناعي اللي يعرفوه المتطورين في استعمال كلود.
1: وكلود وكلود معناه متطور جدا. أنا نحب نقول لك ساعة حاجة قبل هذا، كأني جملة اعتراضية. في المنتدى اللي مشيت له في قبرص
0: ثم أنيما 2026
1: أنيما 2026 ثم كلمة تم تداولها برشا ما بين المشاركين، يقولوا أنه ما تشوفوش اليوم كلود بعشرين أورو ولا عشرين دولار في الشهر ولا ميتين دولار للفيرسيون العالمية للفيرسيون المحترفة القوية وكل شيء. استناوا أنه في ظرف قليل أنه كلود بشي يولي 500 دولار في الشهر و 1000 دولار في الشهر، نظرا لأنه استعمالاته اليوم والإنسانية اللي استانست به بدأت تستانس به كأنه هو النمبر وان في
0: هي في احنا في مرحلة التعود البشري على حاجته للذكاء الاصطناعي والتخلي على الذكاء الطبيعي. البعض يفسر ذلك في تجربة لإحدى الشركات الكبرى اللي بيع الحليب وحتى حليب الأطفال، شركة معروفة جدا البعض يسمع فيها قد تربى بها، باش دخلت لإفريقيا بعثت مروجين سيدات على شكل ممرضات قدموا حليب الأطفال لمدة 4 أشهر فقط يا أستاذ فتح الله. وبعد 4 أشهر عندما تعودت النساء على عدم إنتاج الحليب الطبيعي قدم كمنتوج في السوق بمقابل مالي. يعني الكبار الخبراء اللي خذيت منهم المثل هذا يستعملوا المثل هذا ما يحدث اليوم مع الذكاء الاصطناعي.
1: صحيح،
0: نتعود عليه ثم ننسى كيف كنا نفكر من قبله.
1: إيلون ماسك قالها، قال يمكن أمريكا باش تنجم تخلص ديونها العظيمة وأمريكا باش تعيد السيطرة على الاقتصاد العالمي مش بالطاقة ومش بالسطوة العسكرية وكذا، بل بالذكاء الاصطناعي، بل بالروبو إيمانويد ذوما، معناها وكأنه إعادة غزو للعالم. باش نرجع لك الإشكال، أنه صارت أزمة كبيرة ما بين كلود وأمريكا. أمريكا في عام 2026 طالبت باش تستعمل تطبيقات كلود في أسلحة ذاتية تقتل لوحدها بدون إنسان، في مراقبة جماعية للأمريكيين داخل البلد، معناها طلبت خدمات من أنتروبيك. اللي داريو أمودي اللي هو رئيس شركة أنتروبيك قال هذا النموذج مش موثوق بالطريقة الكافية، وهذا زاد يتخالف مع قيمنا في السلامة. أمريكا حبت تستعمل كلود لأغراض عسكرية تنجم تكون تدميرية،
0: خرجت إشاعة كبيرة مخابراتية. العملية اللي تمت في فنزويلا تمت بالأساس بتنسيق كلود، خرج الرئيس المدير العام لكلود وقال سنسحب شراكتنا مع البنتاغون لأنه هذا مضاد لقوانين المؤسسة. وبعد طلعت دعاية ثانية اللي البنتاغون أمضى الاتفاقية مع أوبن إي آي شات جي بي تي باش يعوض ذلك. ثم الجديد هو عملية المنع أستاذ حاتم فتح الله، لأنه زاد كبار رجال الأمن الفرنسي قالوا احنا ما نجموش نستغناو على أنتروبيك لأنه برشا منظومات لمقاومة الإرهاب والأمن في فرنسا قوم على أنتروبيك، على برمجيات خاصة داخل أنتروبيك. كذلك أنتروبيك وغيره ساهموا سي حاتم باش هو تطبيق معين مش تطبيق اللي استعملوا الناس فيها وتفهم، ساهموا في الآيس شرطة الهجرة الأمريكية كانت كيف تدخل في حي معين تحل الكاميرا للذكاء الاصطناعي يقول لها في البيت هذا فما شبهة انه موجود مهاجر غير شرعي يزوز ثلاثة، وكانوا يخلعوا البيبان ويقترحوا على الناس بيوتهم بالتطبيق اللي هو فرع من فروع أنتروبيك. لذا جد تم إعادة الحديث عنه وبقوة بعد الخصومة ما بين أوبن أي آي وأنتروبيك. لا أنت تقول ما أنا مشيت مع وزارة الدفاع وأنت في الأمن الداخلي ما لا قاعد تتعامل. فاليوم حتى أمن أو أمن الدول بعض الدول هذه المتقدمة يقوم على نماذج الذكاء الاصطناعي فيما سرب من خلال ما يشريه المواطن من طريقة قضيته في الحانوت بالبطاقة البنكية ووين حط ولده ووقتش دخل الانترنت يعرف اللي هو ساكن جديد في الحي
1: صحيح.
0: واللي هو مهاجر
1: صحيح.
0: ويتم اقتحام البيت وفي مرات كثيرة كانوا أمريكيين عاديين نقلوا للحومة فقط
1: صحيح. ولا وفي في أكثر من هذاك إذا كان هما يخموا باش يستعملوه لأغراض عسكرية ثم زوز معناها زوز معناتها نماذج جديدة كما الفابل 5 والبيتوس 5 اللي هما نسخ اللي متاع برمجيات وتطورات في الذكاء الاصطناعي اللي حتى القطاع البنكي في العالم قال هذوما قادرين باش يكسروا
0: فابل 5 اللي هو انتروبيك زاد
1: بالضبط
0: اللي هو هذا اللي عمل المشكلة
1: وحتى الميتوس 5 كيف كيف انتروبيك وفي الاخر معناها صارت مخاوف أمنية كبيرة دايور معناها بعثوهم يخدموا البرمجيات واستعملوهم برشا ناس وبعد 3 أيام تم إيقاف النموذجين هذوما
0: وتم اتخاذ قرار جمهوري يمنع المواطنين خارج الولايات المتحدة الأمريكية بالضبط. ولو كانوا أمريكان من استعمال النماذج هذه وحتى كي تبدا أمريكي داخل الولايات المتحدة الأمريكية لازم تكون يا صاحب شركة يا مؤسسة تدير الحسابات البنكية أو الحماية فيها عالية لأنه حسب ما تقول أنتروبيك وهذا سبب منعه على أوروبا اللي هذه النماذج قادرة أنها تخترق حسابات بنكية قادرة تحل تشفير بطاقات وغيرها من الأشياء اللي كان يعتقد اللي هي صعبة جدا حتى على حواسيب كبيرة للغاية
1: وهذا إشكال هذا إشكال وكأننا اليوم في وضعية صراع فلسفي ما بين الشركات الكبرى للذكاء الاصطناعي وما بين الحكومة الأمريكية بالحق بالأساس اللي هي تريد سيطرة كاملة على قدرات الشركات هذه وبرمجياتها وعليها في إطار سباقها مع الصين وهذا اقتصاديا راه باش يضر ساعة بالشركة بالشركة أنتروبيك
0: بالشركة ولا بالمنظومة التجارة العالمية
1: باش يأثر على الكل أولا يضر بأنتروبيك نظرا لأنه هالحمائية والتدخل السياسي في العمل الاقتصادي والعمل التجاري في الصناعة والابتكار والخلق راه باش يؤدي آليا إلى خسائر مالية والخسائر هذه تنجم تأثر على السوق ككله خطر لاحظنا في الأيامات هذيك تقلب في الأسهم اللي يسميوها أسهم تقنية أسهم المؤسسات اللي تخدم في هذا دونك الحكومة الأمريكية تحب تخلي الاي اي المتقدم تحت سيطرتها التامة والمرشي والشركات والمؤسسات الاقتصادية معناها ترفض هالوصاية هذه
0: في المسألة هذه عنا زوز نقاط اقتصادية بامتياز النقطة الأولى هي حرمان حتى الشريك من التطور مقابل تطور أنت كاقتصاد أو كتكنولوجيا أمريكية النقطة الثانية هي إمكانية أنك تعاقب من تريد بخسائر كبرى إذا غضبت منه
1: صحيح.
0: سابقا في النقطة الثانية تم استعمال السويفت هي منظومة تناقل الأموال العالمية في البداية أول مرة تم استعمالها أستاذ حاتم فتح الله ضد روسيا
1: بالضبط
0: وقال وزير المالية المستقيل الفرنساوي وقتها هذه القنبلة الذرية ضد الاقتصادية ضد روسيا وستنزل روسيا على ركبتيها ثم تم استعمال نفس التقنية ضد القضاة وضد النائب العام في محكمة العدل الدولية اللي تولاه قضية اللي ضد مجرم الحرب نتنياهو
1: صحيح.
0: فجأة كمواطنين يلقوا رواحهم دون بطاقات بنكية ودون إمكانية أنهم يتصرفوا في مالهم اللي موجود في حساباتهم في تلك الفترة لم يلتفت أحد من الأوروبيين بل أن الأوروبيين استعملوا نفس التكنولوجيا ضد مواطنيهم مثال ذلك الكولونيل السويسري جاك بو وكذلك ضابط سابق في الجيش الفرنسي مقيم في روسيا وتم الاثنين توقيف حساباته أي أنهم بيدهم مقاوش حساباتهم مهما كانت الدولة، لأنه هي منظومة عالمية. المرة هذه سي حاتم وقت اللي قالوا باش نحطوا أداءات على كل ذكاء اصطناعي يتباع في أوروبا، يطلع القرار الجمهوري بمنع كل العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى الأمريكان اللي ما مش في أمريكا لن يستعملوا هذا الباب من التكنولوجيا. يعني فما مسألة ولا العقاب بإخراجك من عالم التكنولوجيا. والمسألة الثانية هي أنه الأمريكان هم من سيطورون، هم من سيجدون الثغرات وسيغلقونها، وأنظمة الحماية مش يولي أي بنك عالمي ما عادش يتعامل مع منظومات بنكية أوروبية، نمشي للأمريكان أضمن لا يتم اختراقي في أسابيع قليلة. هذا مش خطير ياسر أستاذ؟
1: خطير وأكثر من هذا. احنا كيما حكينا في إذاعة المنستيرة المرة قلنا رو الروبوت باش يعوض الإنسان حتى في صناعة الغذاء وحتى في الفلاحة وحتى تصور أنت الإنسانية تستأنس بالروبوت اللي هو يأتمر بأمر المؤسسات العالمية اللي هي تخضع للسيطرة متاع الحكومة الأمريكية. معناها تنجم اليوم الحكومة وقت اللي يصير هذا كما كنا نحكي توا أن تمنع الغذاء على كل من يناوئها، تمنع الخدمات الأساسية على كل من يناوئها.
0: تقصد معناها بتوقيف إذا شرين الروبوتات من عندهم بزر يوقفوهم العمل؟
1: بالطبيعة
0: هم عملوا هذا في كل ما هو عسكري.
1: صحيح.
0: تبين رسميا بإعلان من الدول الأوروبية والمتقدمة بالضبط. للولايات المتحدة الأمريكية على طائرات الـ F-35 والـ F-18 وغيرها اللي إذا كان لم يقبلوا بأي عملية بزر تتوقف طائرات عن الطائرات.
1: بالضبط. وبالتالي هذا هو الإشكال، هو الصراع ما بين ما تنتجه أمريكا من كل هذا وما بين ما تنافسها عليه الصين والمعسكر الآخر. ولعل الإنسانية سوف ترى في الأوبن سورس وفي الحوايج اللي تعمل فيهم الصين اللي هي لم ترتقي إلى حد الآن إلى المستوى الأمريكي، لكن تنجم تكون هي الرفوج، هي
0: لكنه كانوا يدفع بالعالم دفعا إلى هذا السوق الجديد. معظم العالم سابقا كان يتعامل مع أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية كمزود مضمون للجرارات للطائرات لي ويجمع الأموال ويحولها وهو خاسر إلى عملة صعبة باش يشري وسائل الإنتاج هذه ولا النقل لشعوبه. إذا اليوم يشوف في الكبار تناطح بعضها وتمنع من الدخول لباب التكنولوجيا أو التقنية، يعني إذا كنت نشري تراكتور أنا كنت نستعمله كنت نجم تضغط عليه بمنع قطاع الغيار جديد، تنزل على الزر توقف ذكاء اصطناعي من معاهدي ومن عمل أبنائي والباحثين
1: ومن تخزين المعلومات لداتا سنتر و معناها هو قادر على شل كل الحركة

0: حينما دفع روسيا إلى أحضان الصين كأنه يدفع بأكثر دول العالم إلى أحضان المعسكر المقابل. كي تشوف أنت الإشكالية الكندية الأمريكانية اللي هي غريبة الأطوار، ولا الإشكالية الأسترالية الأمريكانية غريبة الأطوار، وكأنه يدفع في حلفاء التقليديين أنهم يلقوا ملاذ آمن معناه عند الأعداء. ثم ناس يقولوا لا راهو متأكد من قدرته على السيطرة، من قدرته على أنه يمارس هالسطوة هذه دون نتائج سلبية، دون تأثيرات جانبية. وثم ناس أخرين يقولوا لا هذه عنجة هي فارغة ستؤدي غدوة إلى توازن آخر ينجم يضرب أمريكا في مقتل. اليوم كي تشوف ترامب وطريقة التصرف متاعه، واللي برشا ناس معقولاتهم يراو فيه متهور، ولعل نتائج الحرب الأمريكانية في إيران تثبت أن ترامب معناه مش قد التهديدات بتاعه، مش قد هذا
1: في أيام. وهنا عنا أشهر اليوم، اليوم يناشد فتح مضيق هرمز اللي كان مفتوح سابقا، لكن الرئيس المحترم دونالد ترامب في حد ذاته كان في مدته النيابية الأولى أصدر قرار منع منه جوجل من تقديم خدماتها على الهواتف الكبرى والمشهورة، منها جوجل مابس وجيميل وغير ذلك، على الهواتف الصينية تحديدا على شركة هواوي. اليوم هواوي أصبحت منافس يرفض العودة إلى جوجل بتاتا.
0: بالضبط.
1: في تلك الفترة الرئيس المدير العام لجوجل وجه رسالة مفتوحة لترامب في نيابته الأولى، وقال له ما تقوم به خطر شديد على شركاتنا كالجافاليس كان اسمه مقبل جوجل وفيسبوك وميكروسوفت إلى آخر ذلك، لأنه الصينيون هم من يمتلك اليوم لوحدهم تكنولوجيا 5G، في ذلك الوقت هم عندهم 6G وتجرب عندهم، وسيتمكنون من القيام ببرمجيات تخص التنقل الآلي وغيره وغيره وغيره، وقت اللي احنا معناش تكنولوجيا هذه باش نقوموا بإنجاز برامج وهكذا سيتجاوزون. وهذا موقع اليوم سيارات البي واي دي أو سيارات شاومي اللي هي كانت تصنع في التليفونات، اليوم تصنع في سيارات بخمس سعر السيارة الأمريكية وبإمكانيات مذهلة من الجلد الداخلي إلى السياقة الذاتية. يعني جرب قبل هو الغلق التكنولوجيا هذه.
0: أنت ما تفهمش معناها، وكل العقلاء في العالم ما يفهموش أنه معناها ما مدى هالعنجهية ذي الترامبية. أنت شفت حتى بعد إمضاؤه على الاتفاق مع إيران واللي صار في ظروف معناها ما فيهاش النواميس الدبلوماسية، وكيفاش التصويرة كيفاش إيران فرضت عليه بشي صحح قدام الكاميرا لتضمن أنه صاحب كلمة، منه غدوة صبح يهدد فيهم وأنا سوف الأرض بش نملكها وأنا بش نعدمكم ونعمل لكم وكل شيء.
1: هو امبارح قام بتهديد عجيب غريب، قال بش نخطفهم هو رئيس البرلمان
0: اللي جايين بش يصحوا معه في جنيف
1: بش يفوضوا، وبعدها قال لي نجموا، ما هو كل تقريبا ساعتين يعمل تويتر على برنامجه الخاص تروث على انترنت، قال وإلا كيف يروحوا معاش بشي يلقوا دولتهم مرة أخرى، حديث على الدمار. لكن اللي يهمني أنت كأستاذ اقتصاد وكدارس كقريت الاقتصاد على أساس أنه العالم ماشي في عولمة ومش مهم تنتج كل شيء، انت جلي تنجم تنجو انت باسعار منافسه باش تبيعوا والباقي ائتي به من اي مكان في العالم، مما خلى برشا منظومات وبرشا دول مثلا ولا هو عنده الابقار لكن اكل الابقار ياتيه من اوكرانيا وغيره وغيره، يعني خلوا عمليات الاختصاص او التايلره في حيث كان المؤسسات الكبرى هي اللي تملك في كل دول العالم سلاسل الانتاج هذه او التزويد. اليوم هكا كان العالم موجود، بل انه الصين اخر من تخلى المنظمه
0: صحيح
1: في طلب ما عندش 20 آخر من قبل. وثم الغريب اللي هو احنا الناس تتحدث ترامب ترامب ترامب تتحدث فتح الله، لا المنظمة العتيدة منظمة التجارة العالمية بعد ما تختلها الصين لليوم ما تمش تعيين المناصب الرئاسية فيها اللي هي تعود الرئيس الأمريكي من عهد أوباما، والكراسي فارغة. هل سيتحول اليوم لجمهورية الصين الشعبية اللي أصلا الاشتراكية هي اللي باش ترأس
0: وتنجم وما نستغربش
1: منظمة التجارة العالمية والعولمة؟

0: أنا نقول إحنا توقعنا حاجات وصارت وبتتر هذه تنجم تصير. لعل العالم بعد العامين ونص اللي جايين متاع ترامب سوف يعيد النظر في كل ما قاعدين نحكيه فيها إحنا اليوم. ولعل ترامب هو بارونتيز تحلت
1: نقلة
0: هما قوسين باش ينساهم العالم بعد. أنا ديما نقعد نتذكر ما قالوا رئيس الصين وقالوا رانا مش بالضرورة يصير الصدام اللي صار بين إسبرتا وأثينا. وكأنه خطاب العقل مع المتهور. صحيح اليوم هو في الركاب.
1: صراع إسبرتا وأثينا هو تحول الأول في العالم إلى الثاني والثاني إلى الأول في ذلك الوقت نتجت حرب.
0: بالضبط وكانت حرب الأكثر من الأكثر دموية في التاريخ.
1: نعم.
0: صاروا فيها ديزاتروسي تكبر وتغيرت فيها موازين القوى في البحر الأبيض المتوسط.
1: أشار له لازم نجم الموازين تتغير دون أن نتحارب. يبدو فما حروب واحدة في أوكرانيا واحدة في الصين في إيران يعوضون العالم إن شاء الله على حب على الحرب الكبرى. الاتفاق توا مع إيران كان مفاجئ للكثيرين. الكثير من المتابعين الدقيقين زاد ما صدقوش يا سي حاتم. وقت اللي بدأت التسريبات تقول وكان من أهم البند الاقتصادي بامتياز اللي الدول المجاورة لإيران الثلاثة تم تحديدها اللي هي الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والمملكة العربية السعودية سيعوضون إيران عن الدمار الذي حصل لها من حرب قامت بها إسرائيل وأمريكا بمبلغ قدره 300 مليار دولار. هذا الرقم مهول يا أستاذ حاتم. الغرب يتصارع على مثل هذا الرقم من أموال مجمدة لروسيا وما خذوهمش. كان النسب باش اليوم تواصل ما زالت أوكرانيا تلقى باش بنسب الفوائض ياخذوا الفوائض يعطوا فيها في السلاح 300 مليار بالإضافة أنه أموالها المجمدة ستعود إليها بل أنه فما تسريبات موثوقة من أشخاص على الأرض اللي فما عمليات أو حركات نقل جوي تمت ما بين الأمارات العربية المتحدة وما بين طهران وقيل أنه فيها نقل المال نقل حقيقي لمبالغ ورقية بالإضافة إلى نقل من قطر وفما حديث على 100 مليار دولار أخرى هي جزء أو معظم الأموال
0: الإيرانية المجمدة
1: بل أنه تقارير تقول لي حتى الأموال المجمدة اللي كانت عند الصين تم نقلها لقطر لتسلم لإيران. يعني من دولة قريب تعمل 50 سنة ممنوع عليها تقريبا كل شيء المحركات السيارات كل التكنولوجيات كل العلوم الحقيقة بمثابرة شعبها لأنه نسب التمدرس ونسب العلماء والعمل الذاتي هذا دليل اللي شعوب عندما تريد تستطيع نجم اليوم إذا وافقوا على شروط ترامب في المفاوضات هذه يلقوا أرواحهم بعد شهرين يملكوا 400 مليار دولار صافي للصرف.
0: أنا باش نقول كلمة ما نعرفش تتقال في الإعلام العمومي ولا
1: ما تعرفش تقول في عادتك أنت لا في العمومي ولا في الخاص
0: ولكنها تمثلني وتمثل نفسي فحسب. كأن القادة في الثلاثة دول اللي حكيت عليهم بكل أسف هم مقيمين عامين وليسوا قادة.
1: عليه يجب يكون منطق المصلحة.
0: لا ما أنا ما نتصورش أنا ما نتصورش أنا
1: دول الستة في في في المجموعة الخليجية أستاذ حاتم فتح الله تصرف في العام كانت في 110 مليار دولار و 112 مليار دولار باش توفر حماية لنفسها من ما كان يقال عنه الخطر الإيراني. كانوا كل عام يصرفوه.
0: نعم.
1: إيران تصرف في العشر.
0: إيه أما يا شمس
1: فتبين لهم الفلوس يعني هم بخسارة عامين ونصف وتحويل إيران إلى حليف أو غير عدو خير لما اللي يحطوا في فلوس في سلاح.
0: يا شمس أنت كيفاش تفسر أنه دولة آمنة على روحها بقرار أمريكي وإسرائيلي يشنوا عليها حرب يضربوها بكل الأسلحة بكل الطرق وفي الأخر دول لم تكن في القرار أولا تضررت من ردة الفعل الإيراني القواعد بتاع اللي موجودة الأمريكانية وحتى المواطنين الآمنين تضرروا
1: أي والعمال اليوم برشا غير عمل إلى غير ذلك
0: وبعد أمريكا تجي تصحح وتفرض على هذه الدول دون خيار أنهم يدفعوا 300 مليار دولار.
1: المفاوض الإيراني عنده سبب لأنه حط واحدة من النقاط كذلك داخل 14 نقطة المبدئية، كانت أراضيكم هي منصة العدوان علي.
0: متفقين.
1: لو لم تدخلوا من هنا جاء البند، هي مغادرة القوات المعادية للخليج.
0: إيه في هذا وين صاحب الجلالة وصاحب السمو ورئيس دولة كذا وينهم معناها في الأخر؟ كأنهم سمحني في الكلمة عسكر كردونة.
1: لكن لو كان عمل نفس
0: لا يدخلوا في قرار الحرب ولا في تبعات السلم.
1: لو كان أخذها نفس ويخلص. لو كان نفس القرار هذا أخذها على أوروبا كما عمل سابقا، كما هدد دونالد. هو قال اتصلت بالرئيس ماكرون، أنا مش ندافع عليه بنخوه في جزء آخر من الرؤية. هو قال اتصلت وقلت له إيمانويل، ويقول فيها بشكل غير دبلوماسي، قلت له يا إيمانويل ارفع أسعار الأدوية عندك في فرنسا، على خاطر مش معقول الأدوية عندك أرخص من الولايات المتحدة الأمريكية، وكيف أنت ترفع في أسعار الأدوية في فرنسا تربح شركات الأدوية متاعي وتنجم تخفض لي لهنا. قال له من نجمش، مستحيل. قال له إيمانويل سأضع عليك 200% وقت برك أداءات. فقال ولا قال يقرق بي، يقول لي بليز بليز يعني اتخذت القرارات
0: وهو نفس الشيء
1: وتم رفع. يعني هو اليوم يولد بين قوسين منطق القوة، باش ما نقولش كلمة أكبر
0: بالضبط، ومنطق العنجهية،
1: وهذا المنطق تنفذ فيه الدول الكبرى. كندا قالت لا، وكندا عملت اتفاقيات واتصالات مكوكية مع الصين، واليوم تدعو في أوروبا، وإدارة ترامب قد تضغط على كل من يتبع رئيس الوزراء الكندي اللي بين قوسين. بس هذا المستمعين تعرف فكرة ديما كله مربوط بالاقتصاد. هذا الرجل رئيس الوزراء الجديد في كندا اللي خذا مكان رئيس كان شبيه جدا في سياساته بالرئيس الفرنسي الحالي، كان محافظا للبنك المركزي الكندي، يعني ولد اقتصاد بامتياز. والأغرب من هكا هو نفسه كان رئيس البنك المركزي الإنجليزي وهو كندي، في استثناء يقع في تاريخ إنجلترا.
0: صحيح.
1: اللي يجي براني عليهم أجنبي ويعطيه البنك المركزي.
0: نظرا يعني لكفاءة الرجل ونزاهته وقوة شخصيته وقدرته على اتخاذ القرار الصعب في الوقت الأصعب،
1: وعمل كلمة ندعو المولعين بالاقتصاد وبالاستشراف السياسي يشوفها، هي معلنة تحدث فيها على عمليات الغدر والمخاطرة. أنت تقول لي هكا هو طلب من دولة حليفة في الناتو جزء كبير من أراضيها يا سي حاتم، طلب جزيرة كاملة وتو يتفاوضوا معه على شكل قانوني، مش بنعطيوكش. يعني اليوم تكتشف اللي عن دول عربية ولا ضعيفة وإفريقية كانت عندها موقف بطولية كتقول قاعدة لا على أراضي.
0: صحيح.
1: لأنه بالعنف، وعلاقته جيدة جدا كانت بالرئيس الوزراء الإيطالية، شفت حتى كيف شوية يتعاملوا، لأنه رفض الطيران ويتعدى فوق إيطاليا لضرب إيران. أكثر من هكا موقف المشرف الحقيقة لإسبانيا وحكومة إسبانيا مع الشعب الفلسطيني في البداية، وكذلك مع رفضهم للاعتداء على إيران. اليوم رسميا فما مساعي إلى إخراجهم من ناتو.
0: صحيح.
1: يعني هذه بن ظفرين البلطجة ومنطق القوة يمارس على الجميع، وتقريبا حتى حد ما قاعد يقول له باستثناء الصين وروسيا، يمكن هذا واضح، الباقي في الكواليس.
0: وأنا نتصور اللي من هنا فصاعدا ثم برشا دول أخرى باش تقول لا. أنا نشوف في مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران اللي هي ديوري دفي متاحة 60 يوم حتى باش يكملوا المفاوضات، هو أعلان هزيمة حقيقي لأمريكا وإسرائيل. وكان أنت ترجع للتداعيات اللي ما بين أمريكا وإسرائيل والسب والقذف والشتم بين نائب الرئيس الأمريكي وما بين بن غفير وبين كذا.
1: لا، وترامب قال كلاما بذيئا على رئيس الوزراء بتوعه.
0: بالضبط.
1: عليه ماذا تفعل بكلام بذيء في جرة قصف للضاحية الجنوبية في بيروت؟
0: وكأنه احنا قلناها راهو فما برشا ناس ضحكوا علينا في فترة من الفترات، قلنا لهم رأي السردية الإسرائيلية وأنه التمسكين متاع الكيان في العالم وأنه ابتزازه لألمانيا ولأمريكا ولحكام الأمريكان ولحكام الدول الغربية في أنهم تقعد ذيك الشوشو متاعهم ويقعد يصرفوا عليها ويقعدوا يسكتوا على عمليات القتل والتهجير والليزاتروسيتي اللي يعملوا فيهم الكل، راهو ما عادش بش يصمد هذا أمام كل ما قامت به قام به الكيان.
1: هو ترامبتي هذه التدوينة قال له أنت وأنتم مكروهون في كل بالضبط. العالم لولا أنا رك في السجن، قال له كلام
0: وزيد أسمع الكلام اللي قاله إيفانس معناه نائب الرئيس
1: أين
0: معناه قال أوفرتمون، قال لهم فاش تعمل
1: أنتم. زاد إيفانس معمل باش يكون نائب الرئيس الموالي بعد ترامب على أن يحقق ما جاء أولا. هذه الاتفاقية اللي بتبعت الحال في وسطها فتح هور مدة 60 يوم فقط بدون دفع أداءات، وبعد بشي تفاوضوا في شكل الأداءات. البارح ترامب قال النجم حتى أحنا الأمريكان يأخذوا هما الأداءات، أحنا أولى.
0: تلك أمانيهم
1: أي بمقابل حماية البضيق ومرورهم. تبرعت فرنسا وكذلك إنجلترا، وهو كان آخر لقاء لرئيس الوزراء الإنجليزي، الناس كل كانت عارفة اللي هو منتهي، باش يبعثوا مساعدات لتطهير البضيق من الألغام البحرية. قالوا ما حشناش بيكم
0: بالضبط،
1: وبشكل جدا سمج دبلوماسيا على كل ما هوش المتعود به. فما يعني إمكانية أن يصبح هناك استقرار لدفع مقابل سواء بيئي سواء مقابل المصاحبة في الطريق، على طريقة ما يقع في تركيا في بضيق الدردنال.
0: صحيح.
1: هي بطبيعة الحال تأخذ في مقابل اللي برشا ناس ما تعرفوش. شفت جنرالات أجانب ممكن مش يعرفوا لتركيا تأخذ مقابل هوش كبير، لكنها تأخذ في مقابل. لكن ترامب يحكي على مبالغ مهولة، يحكي على 20 مرة اللي تأخذ فيه و200 مرة اللي اليوم تأخذ في إيران. إيران تأخذ 1%، حكى على 200 مليون يخذهم في عملية مرور واحدة. لكن على الأرض بخلال تقارير اللي قاعدين يمر هما بالأساس سفن إيرانية هي اللي توصل في تصديرها. البارح تقريبا خرجت أكثر من 5 مليون برميل، لكن هذا لا يمنع بعد هذا الإعلان وبعد الإمضاء في فرساي على اتفاقية من 14 بند النفط يهبط $70. أستاذ حاتم،
0: كان متوقع؟
1: كان متوقع.
0: صحيح أنه مش متوقع أنه يرجع لأسعاره ما قبل الحرب، نظرا لأنه قدرة الإنتاج تمست بضرب المصافي وضرب مراكز الإنتاج، لكنه كان متوقع لأنه البريم دو ريسك والمخاطر وأسعار التأمين في ظل بوادر السلام والسلام الدائم والسلام الصامد بيشتولي أسعار الطاقة تنقص. معناها كان متوقع، وهو ما كانوا الناس الكل يرجونه. ثم حاجة أخرى محورية في هذا هو الدور الفرنسي في هذا الكل، والدور الفرنسي خاصة حماية للبنان. معنى أراه يا صديقي لبنان محورية وخاصة عند فرنسا،
1: لكن اللي يحمي في لبنان اليوم الإيراني اللي هو رافض كل شيء و 400 مليار مقابل توقف على قصف لبنان.
0: أي ولكن أنا اتفرجت البارح واللي قبل في قنوات معناها فرنسية اللي كانت برو إسرائيل في خطها التحريري اليوم قاعدين يقولوا في كلام خايب على إسرائيل وعلى القصف الإسرائيلي للبنان، وقاعدين جايين من الضفة الأخرى للحوار وللنقاش والمواقف.
1: كان بحثهم ترامب من 48 ساعة وتعشى في فرساي، قال لهم الخطة جديدة.
0: صحيح. وبالتالي نعاود نقولها وكأنه الكيان الإسرائيلي معناها ما عاش يكون عنده نفس الحظوة كقبل.
1: شارل ديغول ماش موجود اليوم في البحر المتوسط بجنب لبنان. شارل ديغول هي بيدها كانت تبدأ على لبنان، وكنا نعرف اللي رئيس شراك كان يضمن للراحل حسن فتح نصر الله أنه كلمته تقوم 60 دقيقة بحماية فرنسية. وكان كيف يحضر شراك في باريس، فليعد من يتابعنا إلى اليوتيوب تلقاه بجنبه حسن نصر الله، كي كان صحيح. يجمع الرئيس شراك كل المتدخلين. اليوم هناك من لا لجام له هو إسرائيل، ويبدو من كان لا عقل له شاء الله يكون عمل العقل هي القوة العسكرية الغاشمة الأمريكية اللي بدأت تفيق بحدودها. لكن والوقت حان أمام اليوم رجعنا قريب الأسعار التقليدية للنفط في العالم، نقزناها تقريبا
0: إن شاء الله إذا كان يدوم.
1: احنا نحكي على تونس والدول اللي أكيد. شدت صحيح ما زادتش في السونس بتاعها، شدت صحيح ما زادتش في الطاقة إلى آخر ذلك، أكيد كان هذا على حساب أشياء أخرى، لكن

0: المجال متاع التوريد والتصدير. إن شاء الله إذا كان يدوم هذا بشراو عالم أفضل إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي حاولنا نشوفوا ماذا حدث في العالم طيلة المدة اللي كنا غايبين على تقديم البرنامج. أجمل تحيات للمتربس أحمد رمضان ينقلنا صورتنا وصوتنا حسام قدرية. أما نقاء صوتنا الإذاعي هويدة بن ساسي كانت في التنسيق بعد هذا اللقاء. ستكونون على موعد مع واطف جبالي وضيوفها. بقوا في متابعة إذاعة المنستير.

0: تمام الثالثة بعد الزوال هنا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: تحية طيبة وأهلا بكم في موجز الأنباء. أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني انطلاق الأشغال الخاصة بمستشفى الملك سلمان بالقيروان، مؤكدا أنه سيكون جاهزا لاستقبال المرضى بحلول سنة 29 و2000. وتحدث وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال جلسة حوار مع نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن إحداث مركز للعلاج بالأكسجين المضغوطة بمستشفى سهلول بسوسة، سيدخل حيز العمل موفى جويليا المقبلة. حذر عميد المهندسين التونسيين محسن الغارسي من التداعيات المتزايدة لظاهرة هجرة الكفاءات التونسية وخاصة المهندسين، معتبرا أن الوضع بلغ مرحلة تستوجب تدخلا عاجلا من الدولة لمراجعة السياسات والقوانين المنظمة لعلاقة الكفاءات المهاجرة بوطنها الأمة. وخلال جلسة استماع له بمجلس نواب الشعب، أكد الغارسي أن أكثر من 45,000 مهندس غادروا تونس خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو ما يمثل حوالي 42% من إجمالي المهندسين المسجلين لدى الهيئة. نفذت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية اليوم وقفة احتجاجية في إطار سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي أقرتها الجامعة للمطالبة بجملة من المطالب المهنية، وسيتوج بإضراب قطاعي لمدة 3 أيام انطلاقا من يوم غد في صورة عدم التوصل إلى حل. سجلت الصادرة التونسية من الخضر والغلال الطازجة نحو السوق الإيطالية ارتفاعا قياسيا بنسبة 60% خلال سنة واحدة لتبلغ قيمتها 134 مليون دينار سنة 25 و2000 مقابل 85 مليون دينار خلال سنة 24 و2000. دعا وزير الحرب الصهيوني إتمار بن غفير إلى مواصلة العدوان على لبنان وإلى رفض أي اتفاق لوقف إطلاق النار، داعيا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الموقف. أعلنت إيران الاتفاق في سويسرا على خطوات مهمة لبدء مفاوضات التوصل إلى الاتفاق النهائي، مؤكدة إحراز تقدم في هذا الموضوع. نهاية موجز، موعدكم مع الأنباء يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
3: إذاعة المنستير.
4: انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الامور تبدلت وولت اسهل برشا بالاي واي متاعك. تنجم تدخل المنصه dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحه وسهله. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوه بخطوه من تليفونك بكل شفافيه. هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
5: دقيقة صحة.
6: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم مش نحكيه على البروستات ومشاكلها، وخاصة مش نحكيه اليوم على تضخم الحميد للبروستات. التضخم الحميد للبروستات هو يمس الرجال من بعد 50 سنة. كيفاش نجمو نخممو فيه وقت اللي تحس اللي فما صعوبة في البول؟ صعوبة في البول تكون النهاية متاع البول تكون بالتقطير، ولا مرات تحس روحك اللي ما فرقتش المثانة، وفما حاجات مرات تحس المريض يمشي كثير مرات الحمام. في الحالة هذه لازم المريض يتصل بالطبيب المختص تاع المسالك البولية، وني هو مش يكشف عليه، يشوف البروستات، يشوف التضخم تاعها، ويطلب له تحاليل وصورة باش يتأكد اللي ما ثمش تأثير على الكلى ولا على المثانة. مع تحيات الدكتور منير التفاحي اختصاص جراحة مسالك البولية.
5: دقيقة صحة.
7: نبض الأرض. نبض الأرض. نبض الأرض. نبض الأرض.
8: يا فلاح.
9: يا فلاح.
8: يا فلاح.
9: يا فلاح.
7: نبض الأرض مع عواطف جبالي.
10: نبض الأرض.
7: نبض الأرض.
11: مساء النور، مساء الفل، مرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من برنامج نبض الأرض من ماضي ثلاثة كل نهار اثنين كيما العادة نرافقكم إلى حدود الخامسة مساء. مرحبا بكم اليوم العدد الأخير من برنامج نبض الأرض في هالشبكة هذية، إن شاء الله تجيكم شبكة صيفية وبعدها بإذن الله أكيد بترجع المواضيع البيئية والفلاحية، هي مش غايبة زادة في الشبكة الصيفية هذا من المؤكد لكن أكيد بنسق آخر. مرحبا بكم ديما نواكبوا نبض الأرض مع الناشية بديل ربما لأنه هذا من المواضيع اللي تفرض نفسها الأمور البيئية، كل مرة نحاولوا أن ندخلوا في موضوع ولا نلقاه الكثير ما نحكيه فيه، خاصة أنه الحقيقة المشاريع اللي قاعدين نشوفوا فيها ربما قاعدة تتطور ببطء وربما زادة ثم مشاريع مهمة غايبة ما زلنا نبحث عليها، وهذا دورنا كأعلام أن نلفتوا لها الانتباه كما العادة كما تعرفوا في البرنامج هذايا. عواطف جبالي ترافقكم مع الخبير في الشأن البيئي سي حمدي شبعان. مرحبا. كيف الحال؟ لباس؟
12: الحمد لله
11: يعطيك الصحة. اليوم مش نحكيه في زوز مواضيع مهمة وإن شاء الله من بعد نحلقه على موضوع آخر يهم أيضا شواطئ المنستير. مش نبدأ بالوضع البيئي خاصة في ولاية سوسة واليوم تحديدا نقوله بين الشمال والجنوب إذا كان صحة العبارة في سوسة، باش ناخذ الوضعية البيئية في معتمديتي نفيذة وسيدي عبد الحميد. زوز معتمديات هذية تعاني من أنواع من التلوث نجم نقول بين ظفرين سواء كان البحري أو الجوي أو البري كان صحة العبارة، وأيضا ثم برشا مشاريع عالقة، ثم مشاريع زادة يبحثوا عليها أهالي ومتساكني المنطقة، وهذا يوجبنا اليوم باش نوصلوا أصواتهم اللي حاضرين معنا وبعد شوية إن شاء الله يلتحقوا بينا زادة ممثلي معتمدية تنفيذة. اليوم حاضرين معنا ممثلي معتمدية سيدي عبد الحميد، نبدأ بأمير المكني. مرحبا أمير.
13: مرحبا بك وبكافة مستمعي ومشاهدي إذاعة المنستير.
11: يعطيك الصحة على الحضور. أيضا حاضر معنا
13: زميلنا رضوان الطبيب على عماد سيدي عبد الحميد.
11: نعم سي رضوان مرحبا بك.
14: مرحبا نورتنا. مرحبا بك على الاستضافة
11: يعيشك. مرحبا بك سي رضوان. يعيشك. إذا قبل ما نبدأ ربما وقبل ما نفتتح الحديث على سيدي عبد الحميد، وزير البيئة كان في زيارة لولاية سوسة الجمعة هذه، هل نالكم نصيب كولاية أو كمعتمدية سيدي عبد الحميد من الاهتمام؟ تمشي بعض المواضيع اللي طرحت، تريدكم تتحدثوا في مقر الولاية على بعض الإشكاليات اللي تهم المعتمدية، شنو ردود الفعل اللي لقيتها أمير؟
13: والله نحن سيد وزير البيئة هذه ثالث مرة خلال العامين هذا مجيد سوسة.
11: نعم
13: المرة الأولى ما تمكناش باش يزورنا في معتمدية سوسة سيدي عبد الحميد. المرة الثانية حاولنا معناتها بفضل التشبث نتاعنا في المحافظة على بيئة سليمة في سيدي عبد الحميد،
11: أي.
13: نجمنا نقنع السيد الوزير باش يتنقل معنا المعتمدية سوسة سيدي عبد الحميد، وشاف قطرة من البحر اللي نحن نعيشوا فيه اليوم. معتمدية سوسة سيدي عبد الحميد وذا ذكرته معاك قداش من مرة مع عواطف، اليوم معتمدية سيدي عبد الحميد هي وما نجم ينكر حتى واحد معناتها الحقيقة هذه هي مصب لفواضل البناء والأتربة، مصب لمياه الأمطار، ومصب للمياه المستعملة ومياه الصرف الصحي.
11: أيوة هذا مش كلام هو لمحالة، باش نوضحوا شوية الصورة باش تكون واضحة، أنه المعتمدية هذه الولاية الكل تعتمد عليها باش تحط فيها سواء كان بالنسبة لما تبقى كان صحة العبارة بالنسبة للأتربة وغيره حتى الفضلات وغيره، ونحن كل مرة تقوموا بحملات وتحاول بلدية تتدخل وتحاول صدرة المعنينة تتدخل لكن هذا ما يكفيش، ثم أيضا كيف كيف حتى بالنسبة للمشاريع المياه كلها زادت تصب اللي هي المياه الملوثة بين ظفرين زادت تصب في المنطقة هذه، عندكم نصيب كبير منها اللي هو طبعا نجم نقول يخفف برشا على ولاية سوسة لكن يثقل معتمدية سيدي عبد الحميد.
13: بالضبط هذا هو.
11: نعم
13: احنا اليوم كما تعرف مدام عواطف عندنا اكبر محطة متاع تصفية مياه المستعملة.
11: نعم
13: فرحنا الحقيقة بالمشروع الاخير اللي جاء المعتمدية سوسة سيدي عبد الحميد وكنا طرحناه حتى معاك اللي هو بكلفة 114 مليار.
11: نعم.
13: هو مشروع توسعة لمحطة تكرير المياه المستعملة في معتمدية سوسة سيدي عبد الحميد. نعم. وقت اللي فيه مشروع متاع توسعة وفرحنا به على الأخر، لكن بعد فاجئنا أنه التوسعة مش من أجل تحسين جودة المياه، هي علاش بحر سيدي عبد الحميد اليوم مضرور لسنوات ما نش منجمين عمو فيه رغم اللي وزارة الصحة قاعدة تدرج فيه ضمن الشواطئ الصالحة للسباح، لكن الحقيقة فيه تلوث كبير على خاطر برشا مياه متاع ناس. اليوم التوسعة ما جاتش باش تحرر شاطئ سيدي عبد الحميد من التلوث نتاع مال وناس، بل هي جات لانه باش يتم ربط معتمديات اخرى بالمحطه هذه كيما حمام سوسه كيما القلعه الكبرى. وذاك علاش اليوم ما شفناش الحقيقه تفكير جدي من اجل المحافظه على زوز كيلومتر شريط ساحلي في معتمديه سيدي عبد الحميد اللي كنا النجم نخلقه من خلال الزوز كيلومتر هذوما منوال اقتصادي تنموي جديد في المعتمديه هذه، والنجم حتى نقصوا من نسبه البطاله، والنجم حتى نخفوا من الضغط على شواطئ سوسه الشماليه كيما ابو جعفر كيما القنطاوي. وكما تعرف معناتها هو بحر سيدي عبد الحميد هو يعتبر ماضي ولايه سوسه، والنجم نعتبره زاد يكون مستقبل ولايه سوسه. لكن الحقيقه ما لقيناش شكون اللي يفكر بصفه جديه في المستقبل نتاع الولايه ككل.
11: نعم، نحن مازلنا باش نحكيوا على المعتمديه هذيا، فقط هذيا حبينا توطئه لزياره السيد وزير البيئه، واكيد بعد شويه باش ناخذوا ممثل لوزاره البيئه بالجهه بسوسه ان شاء الله باش يكون حاضر معنا، وايضا ممثل للديوان الوطني للتطهير بسوسه. بعد النغم هذيا هذه الجميع تحيه موصوله لزملائي اللي رافقوا فيه اليوم، رؤوف غديره في الاخراج الرقمي، معنا كيف هويده بن ساسي في تنسيق فقره الحصه، وايمن الشابي في الاخراج الفني. مرحبا.

0: tao cười này.
1: مواصلين معكم ديما في الاستماع إلى إذاعة المنستير في برنامج نبض الأرض. باش نحكيو اليوم على الوضعية البيئية سواء كان في معتمدية تي النفيذة. وسيدي عبد الحميد باش نرحب بكريم اليزيدي عضو المجلس المحلي بمعتمدية النفيذة. مرحبا لباسة.
2: لا الحمد لله ومرحبا بكم ومرحبا بكافة الضيوف وشكرا لإذاعة المنستير اللي دوما في الموعد وخاصة مشاغل المواطنين وخاصة معتمدية النفيذة.
1: هذا واجبنا. يعطيكم الصحة أنتم يعطيكم الصحة فنفيذة ناشطين برشا وديما صوتكم عالي معناها ربي يوفقكم. باش نرجع شوية قبل ما نمشي لنفيذة باش نرجع سيدي عبد الحميد وإحنا كنا في قبل النغم نحكيه في الموضوع هذايا مع عضوي المجلس المحلي بمعتمدية سوسة سيدي عبد الحميد سي رضوان الطبيب وسي أمير المكني. بلدية سوسة تنطلق في حملة تنبيه على كل المخالفين لإزالة الزرايب والشوائب المتكدسة على حافة وادي الحلوف. وادي الحلوف هذه مشكلة كبيرة تمثل في سوسة وفي سيدي عبد الحميد تحديدا. وكل مرة تو سنوات ونحن نراه في مظاهر متاع استغلال عشوائي. الناس قاعدة تنصب على رويحة على حزمة الأودية الكل معناها ثم مظاهر استغلال غير قانوني للملك العمومي. وكل واحد اللي يحط زريبة واللي يربي في الحيوانات واللي يحط عشة كما نقولوا نحن أنواع وأشكال نراه فيها. لكن معني على امتداد ربما سنوات ولا الأمر بصراحة ملفت للنظر مسيء معناها سواء كان للعين ولا حتى للطبيعة. وبالطبيعة لهنا التدخل كان من المفروض يكون من قبل لكن مثال جديد ما نحن نقول الحمد لله ندخلوا خير ملي ما ندخلوش. الحملة هذه تهدف إلى دعوة المخالفين إلى إزالة جميع التجاوزات المقامة دون موجب قانوني على غرار كما قلت الزرايب والشوائب ومختلف المنشآت العشوائية وذلك حفاظا على سلامة مجرى الوادي وحماية المحيط والحد من المخاطر البيئية والصحية. أمير المكني حكينا شوية على الحملة هذه كيفاش بدأت ومدى تفاعل تو الناس اللي غاديك مع الطلب هذا نتاع البلدية.
3: والله شوف باش نكونوا واضحين اليوم اللي قاعد يصير في حي المطار ما نجموش نسميه بحملة.
1: نعم.
3: هو ما ينجم نسميه كان بثورة بيئية اليوم في حي المطار على خاطر الحقيقة الوضعية نتاع حي المطار لمدة سنوات وضعية غير قابلة للعيش.
1: نعم.
3: في ظل التلوث السمعي والبصري اللي قاعدين نشوفه فيه في المنطقة هذيك.
1: أيوة.
3: لكن نحب نوضح حاجة زاد. هو صحيح اليوم فما عديد وعديد المخالفات اللي تراكمت على امتداد سنوات.
1: أيوة.
3: ولكن راهو ديما نحب نذكر راهو غياب الرقابة وغياب الردع.
1: نعم.
3: وغياب المرافق العمومي.
1: أيوة.
3: اليوم كي نحكي على حي المطار نقول لك راهو ما فيها حتى منطقة خضراء ديجا معناتها بخلاف الزرايب الموجودين فما ناس عاملة مناطق خضراء ومسيجتها باش تحافظ عليها الارواح.
1: أيوة.
3: معناتها اليوم الثورة البيئية ذي اللي نحن انطلقنا فيها كمجلس محلي بالتنسيق مع المواطنين من أهالي المنطقة الأغلبية المطلقة والسلطات المحلية والجهوية وحتى السلطات الأمنية لازم زادا نفكروا فيما بعد التنفيذ.
1: أيوة. لكن قبل هذه أمير بالنسبة للناس اللي قامت بهالتجاوزات هذه يعني قابلة إنها تزيل هذه يعني الشوائب بالضبط. بين الظفرين هذوما وإلا لا يعني هما متفاعلين معها
3: احنا الحاجة الثورة اللي هذه بين الظفرين. نعم. هي حملة التنبيه بدأت منذ يوم السبت الفارط قمنا بحملة مشتركة.
1: نعم.
3: وكملت اليوم الحقيقة ما بين السبت والاثنين لاحظنا إنه فما برشا مواطنين قاعدين ينفذوا في قرارات معناتها تلقائية برواح.
1: نعم.
3: لكن المشكل صاير لنا مع الناس اللي عندها الغنم واللي عندها المواشي.
1: نعم.
3: على خاطر هو يقول لك يعني اليوم ما عنديش وين نحط.
1: أي. وهذا مورد رزقه.
3: بالضبط هذا. نعم. مورد رزقه. معناتها لازمنا لهنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الوضعيات. وهو نعرفوا القانون يمنع تربية المواشي داخل مناطق العمران لكن ما عندناش حتى حل آخر غير أن اليوم لازمنا مع التنفيذ لازمنا زادة ناخذ بعين الاعتبار المواطنين هذوما وشنو الحلول اللي نجموا نوفرهم له.
1: نعم. نحن توا قاعدين الناس اللي تتابع فينا على صفحة الإذاعة تنجم تشوف الصور متاع المنطقة هذية وهذية طبعا الكل في سيدي عبد الحميد باش نتفرجوا في بعض الصور هذية. أحكي لنا أمير وين بالضبط
3: هذية في حي المطار بالضبط.
1: نعم.
3: المشاهد هذية اللي تشوفوا فيها هي صارت ليامات هذم معناتها فما مواطنين قاموا بإزالة تلقائية.
1: نعم.
3: وأغلبيتهم مرماوا الزرايب متاعهم في وسط الواد.
1: أيوة.
3: الحقيقة
1: وهذا سلوك زيادة الحقيقة
3: بالضبط ما كلفوش أنفسهم حتى باش يجيبوا. نعم. معتها شاحنات ولا يستناو حتى البلدية
1: زادوا لوثوا معناها الويت.
3: بالضبط. نعم. هو واد الحلوف راهو. نعم. شوف تنفيذ القرار الإزالة هذا راهو باش يكشف عديد الحاجات.
1: نعم.
3: منهم عمليات الربط العشوائي العديدة والعديدة جدا اللي. أيوة. صايرة في واد الحلوف نتاع لوناس خاطر أغلبية الناس غادي عامله ربط عشوائي مع مجرى الواد. اليوم هي كيفاش بدات الحكايه؟ بدات اثر الشكايات العديده اللي جايه من مصالح الاداره الجهويه للتطهير.
1: نعم.
3: على خاطر كل ما يصير انسداد للشبكه نتاع التطهير غادي الا ويلقاو صعوبه جماعه التطهير ما ينجموش يتدخلوا.
1: ايوه.
3: بالتالي ولينا نعيشوا في برشا روايح خايبه.
1: أيوة.
3: وعندنا برشا صغيرات وعندنا برشا عائلات
1: اكيد اضرار صحيه كبيره
3: ولات ازماتيه. كان نحب نطلب حتى من خلال اذاعه المنستير انه بعد التنفيذ هذا بالتنسيق مع الاداره الجهويه للصحه باش تقوم بحملات تقصي للامراض غادي، خاطر الاكيد جدا انه فما برشا امراض تعرضوا لك كما قلت لك الصغيرات والا حتى العائلات، معناتها مشاهد الحقيقه
1: نعم مؤسفة انك تراها في الوقت هذايا، معناها
3: الناس كيفاش في وصف الروح
1: تتفرجوا في الصوره. سي حمدي شبعاني يظهر لي يثير الانتباه الصوره هذوما الحقيقه
0: تصور معناها تشير الاشمئزاز الحقيقه.
1: أيه.
0: احنا اليوم في تونس 2026 نورمالمون نكونوا وفي سوسه نكونوا معناها متحضرين شويه اكثر من هكا، لكن هنا فما ملاحظه علاش الواد مش محمي؟ لان الواد راهو يمثل خطر راهو على المتسكنين راهو أيه. هكا نشوفوا في ناس تبعد امتار على مجرى الواد.
1: أيه.
0: لكن هنا لازم الواد هذا يكون محمي، يكون مسقف مغطي باش ما تصيرش فيه تجاوزات كما لق اللمي رمي الفضلات او رميان لسسمه الجريش هذوما كيما معناها
1: هو تخليو منهم
0: هنا زاد انتم كسلطه محليه تطالب مثلا عش هنا وزاره الفلاحه او وزاره التجهيز هي المسؤوله على مجرى الواد هذايا باش تسقفوا وباش لازاله بعض المخاطر كذلك، وتكشف برشا متجاوزين اللي قاعدين يستغلوا في المجرى هذا وتنقص التلوث وتنقص الروائح وتنقص برشا حاجات. هذا مثلا زاد من مشمولاتكم انتم كحمله قمتوا بها على واد الحلوف بصفه عامه باش يكون نظيف، زاد تطلبوا في تسقيف الواد هذا خاطر قريب من السكان يمثل خطر على الاطفال على حتى الحيوانات الاليفه الموجوده غادي، معناها خطر كبير برشا راهو بالنسبه للواد هذا.
1: اي اما اني والله الحقيقه اللي استفزني اكثر انه كيفاش هما رماو، معناها هما مخالفين، هما توا ناس مخالفه وعندهم سنوات هما مخالفين ومعنيها ويشوهوا في الطبيعه معنيها
0: ما ننساوش راهو
1: بيئيا وغيره. سامحني خلينا نكمل فقط الملاحظه نتاعي وقول لي اذا كان غلط. حسب رايك انت بطبيعه كخبير بيئي وحتى زملائي اللي حاضرين معنا او الاخوه اللي حاضرين معنا توا، كيف ترمي انت في الواد ما ثماش عقوبات؟ يا اخي تصور انت في بلاد اخرى اني نعمل معنيها مخالفه وفي الاخر كي تقول لي انت زيل هالمخالفه دي نزيد نرميها لك في الواد الكل ونتعدى يعني لهنا. سامحني البلديه المصالح الشرطه البلديه ولا المصالح المعنيه سواء كان في البيئه او غيره يظهر لي يلزمها زاد تضع حد لهذه التجاوزات على خاطر اغزر زادوا اكثر عمقوا الازمه اكثر من انهم او انك تحط على ذمتهم معنيها ما نعرفش يعني الشاحنات او غيره باش تنقل زاد انت هال
0: هو حسب ما اظن ما تمش رصدهم معناها شكون هما العباد هذوما المعنيين.
1: نعم.
0: بالاسم ولا باللقب ولا بالعنوان
1: نحترموا شويه بلادنا نحترموا شويه الحي اللي
0: نسكنوا فيه. راهو الاحياء هذوما بعض برشا احياء راهي في المنطقه دي مبنيه بين بنائات عشوائيه راهي.
1: نعم.
0: في من ما قبل الثوره وما بعد الثوره.
1: اي
0: معناها ما نلوموش راهو فما ناس غادي بني عشوائي فما ناس ما تملكش.
1: ما نلوموش على شكون؟
0: ما نلوموش على المواطن هو اللي جاب بني عشوائي.
1: نلوم على المواطن وعلى البلديه الاثنين اللي خلوهم يبنوا بالطريقه هذه عليه ما نلوموش. البلاد تشاورت
0: تو الملام الملام لهنا شكونه؟
1: نعم.
0: هو الدولة التونسية يلزم تقوم بواجبها في مع التعاطي مع المخالفات هذوما.
1: هذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب.
0: يلزمنا وقت اللي قمنا مثلا بتنبيه عليهم يلزمنا نعرفوهم شكون هما العباد اللي باش نبهنا عليهم، يلزم نعرفوهم بالاسم، يلزم نعرفوهم بالصفة، يلزم نعرفوهم بالعنوان. أنا نعرفه عنده زريبة اليوم جيت ما لقيتهاش ونحطها بطبيعة الحال تعيشها في الواد هنا عنده مخالف يلزم نسلط عليه عقوبة.
1: أيه.
0: وقت العباد تكون فما عملية ردع. أيه. أما أنت قلت اليوم نحي تعيشها في الواد ويمشي هزاو.
1: اي
0: بطبيعه الحال
1: نتجاوز نحن على كل حال فقط هي ملاحظه باش معناها تكون الامور واضحه لانه هذايا معناها سلوك زاد ما يتقبلش.
0: لا فما تنسيق لازم يكون فما تنسيق بين المصالح الجهويه والمصالح المحليه ما بين وزاره الفلاحه وبين وزاره البيئه ما بين بلديه.
1: أيه.
0: تقوم هي بالازاله نتاعها ورفعها.
1: نعم. أي هذا هو هذا
0: معناها لازم تكون هكا العمليه.
1: أيه.
0: اقل الاضرار بالنسبه للواد واقل الاضرار حتى
1: نعم.
0: حتى للجيران نظاف زاد.
1: نعم.
0: انا باش يكونوا باش الناس كل كي تعرف مسؤولياتها وتعرف. أيه. حدها
1: صحيح. امير حبينا نرجع نحن فقط هي ملاحظه لانه ثم تجاوز كبير قاعد يصير، لكن في الاثناء الحاجه المهمه ربما والايجابيه انه اليوم ثم تدخل على مستوى ويت الحلوف اللي هو عنده سنوات في وضعيه صعبه برشا بيئيا، وايضا ثم زاد التدخل للتنبيه ويدور لي اخر تنبيه هو اليوم
3: هكا.
1: وقتاش اخر تنبيه؟ يعني الاسبوع هذا اخر اسبوع ولا
3: هو جوست بربي حب نجاوب الاستاذ على حكاية التسقيف نتاع الواد. هو راهو فما مشروع انطلق منذ سنوات في تسقيف واد الحلوف، لكن المشروع وقف على مستوى حي العوينة في واد سيدي قاسم. واحنا كما ذكرت سيادتك معناتها كنا كمجلس محلي متحملين مسؤولياتنا تجاه المنطقة نتاعنا، وكنا اقترحنا ضمن مخطط التنمية 26-30 مقترح كما تحكي سيادتك معناتها لتسقيف واد الحلوف باش نرتاحوا ما التلوث البصري هذا اللي نشوفوا فيه.
1: نعم.
3: نرجع لك مدام عواطف، كما قلت لك نحن هو التنفيذ كان باش يصير الخميس اللي فات.
1: نعم.
3: لكن بحكم نحن من سكان المناطق هذه
1: اي
3: ومصلحه الناس تهمنا غادي.
1: نعم.
3: والناس اللي عندها المواشي وعندها الاغنام تهمنا ونعيشوا معاهم نحن، تحب ولا تكره نحن من سكان المنطقه هذه تدخلنا مع بلديه سوسه وطالبنا بتاجيل تنفيذ القرار على خاطر الحقيقه اني يعني ما نرضاش غدوه نشوف امراه كبيره ولا رجل كبير من سكان حي المطار يجري من مستودع حجز المستودع حجز وهو يلوج على المواشي نتاعو وشوفك الكلفه اللي باش تتكلف له باش ينجم يخرجهم، وتعرف البيروقراطيه الاداريه.
1: نعم.
3: جيب ورقه رفع حجز من هذا وهزي صحح لك هذا وامشي لهذا ومرج وتعب ما نحكي لك شذاك. علاش مشكوره بلديه سوسه اللي قبلت المطلب نتاعنا وقامت بحمله التنبيه السبت اللي فات، واليوم كانت الحمله الاخيره للتنبيه. بالتالي يوم الخميس باش يكون تنفيذ القرار بالقوة العامة.
1: نعم.
3: وإذا كان اليوم فما شكون مش باش يلتزم راهو ينجم يتعرض حتى المتابعة الجزائية. هذاك علاش اليوم نحن نحبوا نعاودوا نخاطبوا.
1: نعم.
3: أهلنا ومالينا في حي المطار، راهو اليوم جاء الوقت باش يكون عندنا حي يرتقي لبقية الأحياء، تكون فيه بيئة سليمة. خاطر الحقيقة بالمشاهد هذه راهو ما تنجم تطالب حتى شيء.
1: صحيح.
3: اليوم. نعم. راهو نحن نعيشوا في منطقة كما قال الأستاذ معناتها كارب 500 فرنك راك تهبط لوسط المنطقة السياحية.
1: نعم.
3: معناتها كي تحسب أنت من حي المطار حتكش البو جعفر نقول لك أني راهو 10 دقائق على ساقيك 20 دقيقة.
1: نعم.
3: تبدأ في حي المطار. دونك اليوم يظهر لي جاء الوقت باش الناس كل نلتزموا باش نخلقوا بيئة سليمة.
1: نعم.
3: باش نجموا نعيشوا فيها كالعباد.
1: نعم. إن شاء الله يكون ثم التزام من المواطنين والبلد هي كانت نجم تعاون أكثر شوية إنها تخصص ربما شاحنات أو غيره باش تعاون الناس هذوما
3: الإزالة
1: وهذا باش يعاونهم برشا ما يخليهم يتخلصوا بالطريقة هذه.
3: هو الحملة. نعم. باش تتم في إطار حملة جهوية يعني. نعم. باش تشارك فيها عديد البلديات، باش تكون فما برشا تراكسات، باش تكون. أيوة. فما برشا كمين وباش تكون
1: يعني
3: فما برشا
1: يعني نقول لهم خلي تو نهار الخميس تجي تهز البلدية بالضبط. كل شيء ما فماش داعي إنه لو كل
3: البلد أكثر منها. نعم. زاد راهو باش تكون فما برشا قوات أمنية.
1: نعم.
3: مش الناس كل تعرف روحها على شقاد.
1: أيوة. نعم.
3: دي ذا الناس كل الله يبارك فيكم نداء آخر نلتزموا بقرار الإزالة الصادر على بلدية سوسة
1: إن شاء الله. به الرسالة وصلت. نحن باش ناخذوا ترتيحة قصيرة غنائية وبعدها باش ناخذوا معنا سيد المدير الجهوي للبيئة بسوسة مثالش نرجع معه على وضعية سيدي عبد الحميد ونشوفوا معاه وضعية زادة انفيضة. أخذوا معنا.

0: نرجع إذا مواصلين معكم في نبض الأرض. الحديث برشا على البيئة وما يوفيش أكيد، لكن مثالش نحاولوا كل مرة إن شاء الله ناخذوا موضوع من المواضيع باش نقعد اليوم فقط نركزوا شوية على الوضع سواء كان في سيدي عبد الحميد ولا في نفيضة، ثم إن شاء الله نرجع لمناطق أخرى في سوسة إن شاء الله في برها مش قادمة بإذن الله. هات نرجع للإدارة الجهوية للبيئة وأيضا الإدارة الجهوية أو الديوان الوطني، ديوان الوطني للتطهير بسوسة، زوز هما باش يكونوا حاضرين معنا. باش نبدأ بالبيئة لأنه منذ قليل المجلس المحلي بسوسة يحكي على الوضعية في سيدي عبد الحميد وحكي زادة على خاصة الوضعية في حي المطار. باش نستقبل معايا سي فؤاد بن دالي اللي هو المدير الجهوي للبيئة بسوسة. مرحبا سي فؤاد.
1: مرحبا بكم ومرحبا بكل الضيوف خير الولاد الكل نعرفهم هم يعرفوني
0: اي يعرفوك وتعرفهم
1: ومستمعات اذاعه المسير.
0: شكرا لك.
1: انا جو في الاداره بحدايا سيناجي بدري هو المدير الجهوي للتطهير، بحدايا سيدا الصغير مدير الدراسات والاشغال بالمديريه الوسط.
0: تحيه لكم.
1: الخالقي وكاله حمايه وتهيئه الشريط الساحلي زاد اذا نحتاجوا له في بعض المعطيات فيما يخص المشروع سيدي عبد الحميد. عندي بلاتو
0: ممتاز، بلاتو غازي بحذيك، حبيته يكون سمعي معناها وبصري لكن للاسف ما تمكنناش من هذا، ان شاء الله مره قادمه. لكن نشكر برشا وزاره البيئه وزاره الاشراف على التعاون هذايا وعلى تكليفكم الكل ما شاء الله حاضرين، معناها بما انه الملف نتاع البيئه يمس الناس الكل وكل المتدخلين الكل هم معنيين بهذا. شكرا لكم
1: على الوقت ومرحبا بكم
0: في الوقت. يعطيكم الصحه، شكرا على الدعوه. باهي نتفاعلوا شويه، تفضل
1: نتفاعل مع الزملاء، تفضل مع الساده النواب كنت اسمع فيهم بكري وطرحوا مع طرقوا بعض المواضيع واني موافق على طول الخط، وديجا عينت مرش حاجات من نوع هذايا معاهم سيركلاس وتنقلنا من من من نقطه سوداء لنقطه سوداء.
0: ممتاز.
1: لكني
0: نعم.
1: مش ما صار شيء. بعد زياره السيد وزير البيئه عمناو وسي امير وسي رضوان يعرفوا وتطرح موضوع نسبه الهدم والبناء بولايه سوسه ككل.
0: نعم.
1: وود الرجاء والمياه المطهره نتاع سوس حمدون وتنقلنا لها، وعلى ضوء الزياره هذيك توقع تخصيص 25000 متر مكعب مع حقوقات نتاع سوسه لنفايات الهدم والبناء.
0: نعم.
1: جهزنا من سيدي عبد الحميد اشترهم 12500 سي امير يعرف الشيء هذا.
0: نعم.
1: لكن يباقي النقاط السوداء موجودة إلا ما احنا دخلنا لمساعدة مجهود البلدية في الصنص هذا، لكن
0: نعم.
1: 25000 كانت ولاية ككل ما نجمش نحطها في مواطن بلدية سوسة برك وننساو بلدات أخرى إن شاء الله. أنا يعني ديجا قاعد نخدمه باش ناخده كوتا أخرى مش نعود ندخله في سيد عبد الحميد، لأني حقيقة نسيت الهدم والبناء ونديرها كأني من زوز ولايات قاعدين نجوها
0: بالضبط. أي.
1: فيما يخص محطة تطهير وسوس حمدون وتعاملت سوس حمدون، هي تعاملت لمعالجة الوضع البيئي بسيد عبد الحميد والشريط الساحلي. واني هاول هنا باش نذكر لخيان قبل 2020 سنوات بل كانوا الشاطئ سيد عبد الحميد ممنوع من السباحة ونوعية كارثية.
0: نعم.
1: عملت الستاسيون دي تيراسيون تاع محطه تطهير سوس حمدون، وقع معناها تحويل المياه سوس الجنوبيه فيرسوس حمدون، ولغينا المصبه نتاعها في سوس واد الحلوف. بشويه بشويه مع مرور عامين ثلاثه عملوا له الحمد لله عملوا له سنه شاطئ سيد عبد الحميد ما خرجش في المنع من السباحه، ما ظهر ليش كان باش يكون وحده ضايع، معناها مجهود عمل الناس الكل السلطه الجهويه والساده النواب هما بيدهم الحرص نتاعهم.
0: نعم.
1: كل ما يراو مشكله معناها يرفعها ويتكلموا، ومجهودات زادة بطبيعة ديوان والتطهير وزارة البيئة والبلدية وكل وزارات والمصالح المعنية بالرقابة، معنا البحر متاعنا بدأ يرجع بشوية بشوية، عمنا والوسناء وما مخرجش في القائمة
0: الحمد لله. هذه حاجة باهية تفرحنا الناس الكل.
1: نعم. ما تكونش معناها جاية وحدها كاكا ما غير مجهود.
0: نعم. هما ما نفاوش هذي راهو للأمانة، لكن فقط يقولوا أنه يلزم تضاعف المجهودات أكثر لأنه الحقيقة نعم مازلنا نقصي
1: الحقيقة. أي. معناها يعجبوني أستاذ النواب حتى يحصلوا حاجة وباقي يضربوا بالبونية ويجاهدوا باش يزيدوا ياخذوا حاجة ممتازة ياسر.
0: كلنا نضربوا بالبونية على بلادنا بما فيها أنتوما ونحن الناس الكل، هذا هو باش نحسنوا الوضع. نعم.
1: الإكستنسيون نتاع محطة سيد حمدون توسعة
0: نعم.
1: في ناجي راهي الإكستنسيون نتاع تحسين النوعية، اذا كان نوعيه باهي علاش ما مطلعين سيد الوزير على عملوا له سنه باش يطلع على الرجال نتاع سوس حمدون نتاع في الواد الحلوف في واد حمدون يا رب في اللي فما كالكو بيرتورباسيون تجيب السور شارج نتاع المحطه اللي هي بدات معناها توصل لطاقه الاستيعاب نتاعها. خممنا باش نعملوا الاكستنسيون باش نحلوا المشاكل نتاع نتاع المحطه، في طبيعه الحال باش ناخذوا معناها مياه من بعض بلايص قريبه. احنا اذا كان مش نطلوا على المحطات التطهير في سوسه تنقاهم 9 محطات.
0: نعم.
1: هيش سوسحم دونك و9 محطات مش شمال للجنوب. كل محطه وطاقه استيعاب نتاعها وكل محطه وشنو يلزمها تو ديجا عندنا مشروع نتاع تاهيل محطه تطهير رمساك اللي هو انكور.
0: نعم.
1: وان شاء الله نحسنوا في نوعيه المياه. الكل امل هدفه شنو هو مش تحسن في نوعيه بركه ممكن اعاده استعمال المياه هذه باش ما تمشيش للوادي وتمشي للبحر.
0: واضح. هو سي فؤاد بما انه سيناجي بحذيك معني فرصه هات نسمعوه بالنسبه للموضوع التوسع.
1: اي
0: يعطيك صحه لانه مهم برشا المشروع هذا.
1: سيناجي موجود. انا حبيت
0: يعطيك صحه
1: نعمل مداخله هذه باش نحط
0: خلي يتفاعلوا معاك الاولاد ممثلي المجلس المحلي بطبيعه السادة النواب المجلس المحلي ونشوفوا اذا كان بعض النقاط الاخرى نرجع لك عليها. تفضلوا.
1: سيناجي معكم.
2: احنا نشوف مدام عوض
0: اخذ معايا سي فؤاد فقط دقيقه ونرجع لكم ان شاء الله.
2: اول حاجه مرحبا بسي فؤاد معنا سي ناجي و
0: سي بلال و سي رضا الصايب تحيه اليوم كل سي بلال
2: موجودين كل معاه. احنا الحصه الفارطه كي جينا بحذاك رانا ديما نثمنوا المجهودات نتاع مختلف الادارات اللي تفاعل معاك.
0: نعم.
2: اولها اداره البيئه واداره التطهير ووكاله حمايه المحيط ووكاله حمايه الشريط الساحلي هذا الكل رانا ديما نثمنوه.
0: نعم.
2: لكن ديما نقولوا راهو التراكمات نتاع السنوات اللي تعدت الكل راهو المجهودات موجود ما نجموش ننكروها خاطر هذه حقيقة، لكن راهو تتطلب إضافة مجهودات كبيرة وكبيرة ياس.
0: نعم.
2: راهو اليوم إذا كان سي فؤاد يحكي لك على 12,500 طن يعني نجم أقول لك بالعين المجردة تقريبا سيدي عبد الحميد تفوق فيها 100,000 طن يظل لفواض البناء والأتربة الموجود وفي النقاط الكل في العمادات الكل معناتها الحقيقة.
0: نعم.
2: كيما نثمنوا كيما رانا مازلنا نطالبوا. وعلاش نحن سي فؤاد يقول لك يضربوا بالبونية على خاطر الحقيقة في السنوات الفارطة الكل وحاجة مؤسفة على الاخر معناتها بل طلعت ناس على معتمدية سيدي عبد الحميد وبل تقلدت المناصب لكن الحقيقة تقاعسوا برشا برشا برشا في المطالبة بحقوق معتمدية سيدي عبد الحميد وأهلها خاصة في بيئة سليم. هذاك علاش اليوم راهو نحن المطالب متاعنا برشا ومزلتوا يا سي فؤاد باش تشوفوا برشا مطالب لأنه
0: نتيجة متاع سنوات طويلة.
2: بالضبط. ورانا باش نقعدوا متشبثين في مطالبة ببيئة سليمة اللي هو حق دستوري اليوم. نعم. ينجم حتى واحد يمنعنا منه. هذاك علاش نداء آخر يا سي فؤاد الله يرحم والديك حاول تشوف لنا صفقة أخرى ب50,000 طن المعتمدية سيدي عبد الحميد.
0: أيوة هو رفع لك في الكمية
1: مرة أخرى ونكور إن شاء الله.
0: كيفاش سي فؤاد؟
1: قلت ان شاء الله ان شاء الله ونكور مش نعاودوا ندخلوا مره اخرى بسيدي عبد الحميد خاطر فريمون يلزمها التدخلات مش تدخل واحد.
0: ممتاز ان شاء الله في اقرب الاوقات سي فؤاد يعطيك الصحه. نرجع لسي ناجي البدري بالنسبه لتوسعه المحطه نتاع الديوان الوطني للتطهير لانه هذه من المشاريع الكبيره زاده اللي سيدي عبد الحميد عندنا سنوات نحكيوا عليها. لو كان تعطينا شويه تفاصيل يا سي ناجي نرجع لك. مرحبا.
3: مرحبا سيد عواطف. مرحبا بالخير الحاضرين معاك وكاس مستمعين الإذاعة المنستير.
0: شكرا لك.
3: عايشك. بالنسبة لتدخلات الديوان في سيدي عبد الحميد هو أهم مشروع هو ديجا كان يتحدث عليه السيد المدير الجهة والبيئة اللي هو معناها الإكستنسيون تاع التوسع تاع محطة تير سوسة حمدون.
0: نعم.
3: اللي هي معناها كما ذكر باش تحسن من نوعية المياه وتكبر في طاقة استيعاب المحطة اللي هي معناها ديمونسيوني على 32,000 توصل حتى 50,000 متر كوب في اليوم.
0: نعم.
3: وبالتالي تجاوز الطاقة هذه ينجر عليه معناها تدهور في نوعية المياه.
0: بالضبط.
3: وبالإضافة لبعض التبعات الأخرى. نعم. أن المحطة الجديدة هذه هي كلفة نتاعها 114 مليون دينار تو حاليا وصلت نسبة الإنجاز نتاعها 25% باش تحسن من نوعية المياه وترفع من طاقة الاستيعاب سواء مدينة سيدي عبد الحميد ولا لبعض المدن المجاورة.
0: عناش تواريخ عناش حاجات نجم نعطيوها يعني أرقام بالنسبة لل
3: والله إن شاء الله في الأرقام بالضبط هي معناها عند رئيس المشروع متاع المحطة بصراحة ما
0: نعم.
3: إن شاء الله في 2027 معناها تنتهي الأشغال وتدخل محطة حيز الاستغلال ومعناها وتفرهد الولاية كاملة راهو معناها نعم. من ناحية التلوث من ناحية إعادة استعمال المياه المعالجة من ناحية السيطرة على كمية المياه المستعملة اللي جاها.
0: نعم.
3: وهذا بالإضافة احنا تو هي المحطة راهو كان تلاحظوا معناها بالإضافة حتى للمياه اللي قاعدة جاها عن طريق القنوات احنا في ولاية سوسة عندنا برشا مناطق غير مجهزة من شهد التطهير كما شط مريم تو حاليا وكما نعم. بعض المناطق الريفية والبعض المؤسسات اللي موجودة خارج مناطق العمران هذوم كلهم موزعين احنا كديوان بك لي ترانسبورتور بريفي موزعين على محطات التطهير باش معناها ما يخلوش بلايص هذيك اللي ماهيش مجهزه بشبكات تطهير تتعرض للتلوث ما نتاعها في اطار اتفاقيات يتم سكبها معناها موزعين على المحطات بما فيها محطه تطهير سوس حمدون.
0: نعم.
3: بالتالي المشروع هذا يراه مشروع كبير وباش يبدل معناها الوجهه نتاع البلاد من ناحيه التطهير ومن ناحيه استعمال المياه المعالجه من ناحيه التلوث المائي معناها كل شيء.
0: نعم.
3: معناها باش يحسن الوضعيه كما يلزم.
0: هذا ما نرجوه. فقط حبيت نسال اذا كان تبعتوا بعض الصور وانتم اكيد حتى من غير صور اكيد انتم على ارض الواقع زرتوا وتعرفوا سيدي عبد الحميد جيدا وادي الحلوف كنا نعديو في بعض الصور المشاهد للمواطنين بعد شويه ان شاء الله نرجعوا لنفيذه رؤوف لكن بالنسبه للسيدي عبد الحميد حبيت نرجع المشاهد اللي شفناها فيها برشا ربط عشوائي بالنسبه لديوان الوطن للتطهير المتساكنين الموجودين غاديكا حبينا نفهم الوضعيه الان كيفاش معناها معاكم.
3: نعم بالنسبه للوضع اذا كان فما شكون رابط عشوائي على الواد راهو احنا معنا سلطه ومعنا تدخل مباشر وعنا عليه سلطه هو المشتركين معانا من ناحيه النوعيه ومن ناحيه نوعيه تاع المياه اللي سكبوها.
0: نعم.
3: ومن ناحيه اما اذا كان ثم مواطن مش مرتبط بالديوان ويلوث في واد ولا في اي وضعيه اخرى راهي ثم معناها مرجع النظر هو اللي يتصدى للحوايج هذه احنا ننبهه صحيح.
0: نعم.
3: اما ما نجموش ندخل
0: لكن ثمش حلول بالنسبه لكم انتم اللي ربط الناس هذوما على خاطر توا الوضعيه هذه ماشي واحد ولا اثنين يعني مجموعه كبيره من المتساكنين
3: هي مجموعات هي ما يربط فردي.
0: نعم.
3: راهو اللي ما عندوش شبكه تطهير بحذاه راهو ما يلتجئش للمنشات صرف مياه لبط اركان قنوات والا دالو والا اوديه.
0: نعم.
3: راهو ممنوع عليه ويتخالف من البلديه مرجع نظر ولا من الفلاحه زاد اذا كان الفلاحه هي مرجع نظر ولا الدي اتش اي ولا اللي هو بالنسبه لنا نحن السيد هذا اذا كان ما عندوش معناها مش مربوط بالشبكه يا ما يعمل رابط نعملوا له دراسه ونشوفوه نجموش كانوا قابل للربط معناها في اطار مجموعه صغيره ولا في اطار فردي نجموا نربطوه.
0: نعم.
3: اذا كان مش قابل للربط راهو ممنوع عليه باش السيد في الواد ولا في الدالو ولا في ما هي امطار راهو يعمل فوس معناها خاصه به هو ربط فردي
0: به. عضو المجلس المحلي بسوسة سي رضوان طبيبي حبي يتفاعل معكم تفضل سي رضوان.
3: مرحبا
4: سي ناجي عسلامة شنحولك بس خويا حبيت نوصيك على كل الرقارات اللي في وسط البحر هذوكم تو المقاول بدأ يخدم في التهيئة شريط الساحلي شنو المآل اللي بيش توصلوا له يعني بيش تغيروه وإلا بيش حط الحجر عليهم ما التو ما فهمتاش الطريقة هذية شنو اللي بيش يصير بهم
3: هي سيرة
4: وأنا معناتها فهمني بارك الله فيكم أنتم كديوان وطني التطهير ليامات الأخرى هذه ما كنش مقصرين في الجهر وفي عشنا الليالي في رمضان وفي في الأيامات كل دونك نحاولوا خطر الضغط كبير على سيدي عبد الحميد دونك كل المياه صرف الصحي يتراكم الكل على جهة البحر ولا ويعملوا ديبور دي الرقارات ماذا بينا حتى المقاول مشكور معناته اللي قاعد في كل وقت يدخل نعمل له تليفون اما نشوفه نحاوله كيفاش ديما كل 15 يوم كل شهر نكثره في الجار متاع القنوات فهمني.
0: نعم خلينا نسمع منه الطريقه ربما اللي يعتمدوها في الوضعيه هذه.
3: نعم شكرا سي رضوان. هو بالنسبه للجهر القنوات راه عندنا دي بوين فيبل ولا دي بوين نوار نسموهم لي بوين دو ستاغناسيون ولا لي بوين داكيميلاسيون معناها نتاع الصابل تمك لي بوين ضعاف هذوكم راهو هذوكم هما اللي نستعدوا ونخدموهم في الليل وفي النهار واحنا راهو في اطار الاستعداد لموسم الصيف والاستقبال كميات كبيره خاطر في فصل الصيف تكبر كميات المستعمله.
0: نعم.
3: والقنوات لازم تكون نظيفه على الاقل في بعض المواقع اللي سيكسيون تنقص بحكم الاكيميلاسيون دو صابل معناها الترسبات في القنوات. احنا المناطق هذوك نعرفوهم ونعملوا لهم برنامج قبل الصيف وديجا دخلنا فيهم اللي ما نجموش ندخلوا فيها في النهار نعملوا له برنامج في الليل ودخلنا في بارش بلايس ونقصنا برشا معناها امكانيه نتاع فيضانات مياه راهو قضينا عليها في الليل وفي النهار.
0: نعم.
3: واحنا نستعدوا وتبقى بالنسبه للقنوات الموجوده في البحر هذه في سيدي عبد الحميد هي راهي معناها قنوات قديمه ياسر ومعموله البونت نتاعهم هذيك هي معناها تعمل في يوم ما بالطريقه هذيك. احنا تو بحكم ثم تهيئه للبلاصه هذيك احنا تو نشوفوا كان احنا رانا نجموا نخرجوهم تكنيكمون يخرجونا وما يعملوناش مشكلة وعنا معناها عنا الإمكانية وعنا المارشي كادر والمقاول موجود أما مرات فنيا ما تنجمش تخرجهم على خاطر البونت ما تسمحش احنا تو نعاود نثبتوا قبل ما يتم التهيئة نحاول نشوف ونلقوش طريقة أخرى باش نخرج بهم البحر.
0: نعم.
3: كان نلقوا طريقه فنيه رانا نخرج ونخرجوا. اما هما راهم في وضعيتهم الحاليه راهم ستابل ومرجلين وما ثماش فيضان للمياه، خاطر القنوات بي في سي وجديده ما تشكلش خطوره، تبقى هي وجودها خارج البحر خير من الموجود، خير من وجودها داخل البحر. تبقى هذه مرهونه بامور فنيه ان شاء الله نثبتوها، واذا كان نلقوا الامكانيه باش نخرجوهم نخرجوهم.
0: نعم.
3: بالنسبه لواد الحلوف، واد الحلوف الربط العشوائي اللي موجود عليه،
0: أيوة.
3: راهو كما قلت لك راهو ثم ربط عشوائي خارج على سيطرة الديوان،
0: واضح. نعم نعم أي.
3: تبقى احنا كديوان عندنا البرنامج واد الحلوف هو داخل في برنامج نتاع زهر ثلاثة أودية،
0: أيوة.
3: اللي هو واد الحلوف واد بليبان واد نوار. احنا كنا باش ندخل، وديجا مازال عندنا برنامج تدخل في واد الحلوف.
0: نعم.
3: دخلنا في واد نوار كملناه، واد البليبان كملناه، تبقى واد الحلوف خاطر دخلت فيه الولايه في حمله قبلنا.
0: نعم.
3: اضطرينا باش ناجلوا التدخل نتاعنا بحكم الولايه دخلت والبلديه، معناها البلديه دخلت وديها شيء، دونك ما نجموش نعملوا ندخلوا في نفس البلاصه ونخلصوا فيها المقاول وهي نظفه قبله هو، واجلنا التدخل هذا. وكنا مبرمجين باش ندخلوا الجمعه هذه.
0: نعم.
3: معناها اللي اونكور نهار الخميس.
0: ايوه.
3: بقى زاد يكلمني السيد معتمد المنطقه يقول لي راهو عندنا حمله نتاع ازاله الزري،
0: صحيح.
3: وطلب منا باش ناجلوا التدخل نتاعنا الى ما بعد ازاله الزري.
0: بالضبط. أيوة.
3: مازال عندنا ان باساج، مازالوا عندنا دو باساج نتاع زوز كيلومتر ونص، ان شاء الله باساج نعملوه بعد التدخل نتاع البلديه في زاز زريب، والباساج الثاني نعملوه جيست قبل موسم الامطار في شهر سبتمبر حاجه هيك
0: ان شاء الله. نشوفوا واد بليبان، معناها عفوا واد الحلوف، نحن تو نحكيو نشوفوه. أيوة. ان شاء الله نشوفوه نضيف، على خاطر بعد ما تتسال هالشوائب هذوما وتتدخلوا انتوما ان شاء الله يرجع لشكله الطبيعي، معناها قبل التدخل الانساني هذايا اللي فيه برشا تجاوزات. نعم.
3: احنا ندخلوا نظفوه، معناها عندنا زوز كيلومتر ونص فوادو، معناها خمسة كيلومتر باساج زوز كيلومتر ونص، ان شاء الله ندخلوا الباساج الاول كما قلت بعد تدخل البلديه، والباساج الثاني يجي بعد فتره من بعد خمسة شهور كيكا لطون اللي عاود يتوسخ شويه نرجع ونعاود ننظفوه مره اخرى.
0: ممتاز. به اقعد معايا سي ناجي البدري، كيف نعاود نذكر معنا سي فؤاد بن ديلي المدير الجهوي للبيئه بسوسه، سي ناجي البدري المدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير بسوسه، سي بلال الخالقي وكاله رئيس وكاله مدير وكاله حمايه وتهيئه الشريط الساحلي، واسر رضا الصغير مدير المشاريع بالديوان الوطني للتطهير بسوسه، ايضا مشكورين الكل على المتابعه. إذا كان عندكم بعض، نكمل مع استاذ عبد الحميد، إذا كان عندكم بعض الأسئلة ولا التدخلات بالنسبة للناس اللي تسمع فينا، أكيد المتساكنين عندهم بعض النقاط اللي كلفوكم بإيصالها، فتفضلوا عندكم الكلمة مادام يسمعوا فيكم.
2: بالضبط. هو عمليات الجهر اللي قاعدة تقوم بها مصالح الإدارة الجوية للتطهير هي جاية في إطار اتفاقية ما بين الإدارة نتاع المياه العمرانية والإدارة الجوية للتطهير.
0: نعم.
2: الجزء اللي يحكي عليه سي ناجي اللي دخلت فيه الولايه هو الجزء على مستوى قايد السواسي. يعني على مستوى قصيبة الشط وسيدي عبد الحميد، ما شملش الحقيقه النقاط اللي تعتبر نقاط سوداء اللي هو على مستوى السكه حتى اكشلي نرجعوا لحي المطار. خاطر الحقيقه اللي على الكياس الحقيقه ما نشوفوش فيه برشا تلوث. بحكم انه جاي على طريق سياحيه نحن نقولوا على البحر وكذا، فبالتالي ديما لو ساخ توحل على مستوى حي المطار وما تتعداش بالكيفية الكبيرة كما اللي قاعدين نشوفها في حي المطار. الأسئلة الحقيقة اللي نحب نوجهها لسي ناجي هما ثلاثة أسئلة.
0: نعم.
2: السؤال الأول، ماذا بينا لو كان ناخذ تاريخ لانطلاق مشروع تجديد شبكة التطهير على مستوى شارع النجاشي بكلفة 400 ألف دينار، المشروع هذا استنيناه عنا سنوات. السؤال الثاني، عنا تقسيم من حي السلام في معتمدية سيدي عبد الحميد، كنا اقترحناه على ميزانية المجلس الجهوي بعد ما اكتملت الدراسات متاعه، زاد الحقيقة ماذا بينا نعرفه تاريخ الانطلاق متاعه.
0: نعم.
2: والسؤال الثالث هو كان تنقل معنا سي ناجي في مرة سابقة إلى تقسيم العياشي في معتمدية سيدي عبد الحميد، التقسيم هذا الحقيقة يفتقد إلى شبكة التطهير، وتعرف أنت اليوم راهو كي نبدأ معناش شبكة متاع تطهير راهو فما معاناة كبيرة، وفماش بروغرام الإدارة الجهوية للتطهير باش تعمل برنامج أو مشروع لإيصال شبكة التطهير إلى حي الزعتر، اللي حي الزعتر اليوم الحقيقة زاد هو حي يعيش معناتها ما عنده حتى شيء. حي الزعتر اليوم وقيت باش نحسنوا من جودة الحياة في منطقة حي الزعتر، وأهالي حي الزعتر الحقيقة لا عندهم لا طرقات لا تطهير، تنوير العمومي تو وصل، كيف شبكة المياه الصالحة للشرب تو زادة وصلت.
0: نعم.
2: وقاعدين في بصدد مع تركيز العددات نتاع الماء، قاعدة مشكلة كبيرة نتاع الوناس. حتى جامعة جديدة اللي تبنى في حي الزعتر اليوم ما فيش وناس، معناتها حتى الناس اللي باش تدخل تتوضى وتصلي ماناش عارفين المياه المستعملة ذيك وين باش تمشي. هذوما هما الأربع أسئلة. ماذا بينا لو نعم. كان سي ناجي يعطينا تواريخ.
0: نعم تفضل سي ناجي، عندك الإجابة نسمعوك. تفضل.
3: مرحبا سي أمير. بالنسبة للنجاشي، هو ملف طلب العروض هو معناها بريست حاضر بكلفة 408,000 دينار. نعم. وإن شاء الله الإعلان على طلب العروض باش يكون في جويلية 2027، معناها الشهر الجاي إن شاء الله يتعلن على طلب العروض وإجراءات متاع شهرين ثلاثة شهور، ومن بعد إن شاء الله كان مشى كل شيء في وقته ومعناها وثم مشاركة والدوسي تقبل إن شاء الله، معناها قبل أكتوبر نجم مع أكتوبر نجم نبدو في الأشغال. أما الدوسي دا بيل دوفر حاضر وباش تعلن عليه إن شاء الله الشهر الجاي في جويلية.
0: نعم.
3: بالنسبة للتقسيم السلامة ضايا اللي فهمته منه هو مقترح في البي ار دي، معناها البرنامج الجهوي للتنمية متاع المجلس الجهوي.
0: نعم بالضبط.
3: إذا كانوا ريتوني سمحني، هو أنا ما عنديش القائمة قدامي خاطر القائمة طويلة هي فيها الولاية كاملة.
0: أيوة.
3: إذا كانوا ريتوني احنا بدينا راهو، إذا كانوا برنامج 2025 ومعناها وخرج في الابيل دوفر اللي هو توا أعطيناه للمقاول باش يتخدم،

0: ولليوم بركة أول أورد سيرفيس بريس خرجنا هو اليوم باش ينطلق في الأشغال الجديدة، وإن شاء الله إذا كانوا مبرمج تو نجوه بشوية بشوية، خاطر قاعدين ما نجموش نخرجوا كل شيء في وقته، خاطر المقاول عنده فران واحدة دون كانوا يخدم اللي يحضر معنا في الدراسات التنفيذية أنا يخدموا وغفيرة مزير تو تخدم الخدمة كله إن شاء الله. بالنسبة للتقسيم العياشي هو إذا كانوا أن بروجي معناها كونسيستان، رأي المقترحات إذا كان ثمشت مقترحات كما حي الزعتر كما تقسيم العياشي راه مازال المخطط مع الناشك الفيرسيون ديفينيتيف اللي نجموا معناها نعلموا عليها. تبقى احنا راه في إطار تحسين الوضعيات وفي إطار تحسين نسبة الربط وتحسين الوضع البيئي راهو عندنا معناها إمكانية متاع ربط نحن ماناش مستغلينها كوم الفوق، وهي المطالب الفردية وإلا الجماعية للناس اللي قراب شوية للشبكة. إذا كان الشبكة بعيدة عليه 60 70 80 حتى 100 متر راهو نجم ويعمل مطلب ربط كانوا واحد ولا مجموعة، والديوان يتكفل بالخمسين متر الويلة هذيك على حسابه، واللي يكون فوق الخمسين متر يتقسموه المجموعة اللي باش ينتفعوا بالربط ما فيه من الخمسين متر الويلة، والباقي يتقسم عليهم بالتساوي
1: يشجعهم هذي باش يتقدموا بعضهم بالمطالب. نعم
0: وراو المطالب هذي راهي تنقص ياسر معناها بشكل كبير برشا، تحسن نسبة الربط وتحسن الوضع البيئي، وراه حتى الفاسيليتي على 8 سنين من ناحية الدفعات راهي موجودة. دونك اللي قريب للشبكة على 50 و60 و70
1: يقدم المطلب نتاعو
0: كان واحد ولا في مجموعة ونجم نقصوا أكثر ما يمكن ونحسنوا الوضع أكثر ما يمكن.
1: يعطيك الصحة السنيجي، نستوقفك شوية لأنه عندنا موجز الأخبار ويزم نخليه استوديو لزملائنا بعد عن الرياضة، لكن باش نرجع بعد ساعة ثانية باش تجاوبنا على حي الزعتر باش تفاعلوا معك شوية طبعا أعضاء المجلس المحلية في سيدي عبد الحميد، وأيضا باش نمشيو للإشكاليات البيئية في النفيضة لأنه هذا من المشاكل زادة الكبيرة اللي ماذا بينا نحكيو فيها على مستوى معتمدية في إذا بعد إن شاء الله الأخبار. اقعدوا معنا.
0: مرحبا.
2: المستير السحليم خميس على الموجة 106.1
3: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات، تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا، هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
2: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7 في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026، وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية، 8 غربة في مشائر الصباح بعد نشرة نصف نهار، 4 متاع العشية إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية، عندكم موعد في 7 متاع العشية. نوتسو ستوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3 للخمسة في ستوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 للخمسة، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
4: الثالثة بعد الزوال من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. شركة تونس للطرقات السيارة عن فتح مناظرة خارجية لانتداب 200 عامل، وحددت سن المترشح بين 18 و 35 سنة مع إمكانية التمتع بالاستثناءات القانونية المعمول بها لفائدة بعض

0: بشغل المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل، ويتم التسجيل حصريا عبر بوابة المناظرات الخاصة بالشركة على شبكة الانترنت بداية من 22 من شهر جوان إلى غاية 21 من شهر جويلية. حذرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج من جلب النباتات والمنتوجات النباتية عند العودة إلى أرض الوطن، وذلك في إطار حماية الأمن القومي الغذائي والمحافظة على المنظومات الفلاحية الوطنية. أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيتة الاجتماعية عن انطلاق صرف جرايات التقاعد بعنوان شهر جوان 2026 بداية من اليوم الاثنين بالنسبة إلى التحويلات البنكية، وبداية من يوم غد بالنسبة للتحويلات البريدية. تداول مكتب مجلس نواب الشعب اليوم في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، وقرر إحالته إلى كافة اللجان القارة على أن يتم النظر فيه ومناقشة الوثائق المرفقة به في إطار جلسات موحدة برئاسة رئيس المجلس أو أحد نائبيه، تشفع بتقرير تأليفي حوله يتم عرضه على المكتب وإحالته إلى الجلسة العامة. تنظم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار على مدار يومي 25 و26 من جوان بإشراف وزارة التخطيط ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وينتظر أن يشهد المنتدى الإعلان عن إرساء منصة المستثمر والتي سيتم تقديمها للمشاركين كآلية ناجعة لتسهيل الإجراءات وتطوير مناخ الأعمال، وينتظر أن يشهد المنتدى حضور حوالي 1000 مشارك من شركاء تونس من الاتحاد الأوروبي وآسيا والأمريكيتين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026، وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية، 8 غربة في بشائر الصباح بعد نشرة نصف النهار، 4 متاع العشية. إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنف المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنف المونديال.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا انفو المونديال في مصافحه جديده على موجة اذاعه المنستير. بدايه باخبار المنتخب الوطني التونسي. في كل حالات باش نبقاو ورا منتخبنا، باش نحاولوا انه ندفعوا المنتخب لانه علم تونس، لانه يهمنا برشا المنتخب التونسي مهما كانت النتائج نتاعه، والمرحله القادمه مهمه جدا لمنتخبنا الوطني التونسي لكره القدم. منتخبنا اللي غدوه ان شاء الله باش يسافر في اتجاه الولايات المتحده الامريكيه، وحكايه الفيزا وحكايه التاشيره ما فماش منها، بالتالي الوفد الكل باش يكون موجود في الولايات المتحدة الأمريكية في كانساس سيتي قبل المقابلة الأخرى اللي بتجمعوا بالمنتخب الهولندي إن شاء الله يوم الخميس منتصف الليل، يعني فجر يوم الجمعة منتخبنا بيواجه هولندا. الاتحاد الدولي لكرة القدم كان عين الحكم المكسيكية كاتيا غارسيا بشكون هي حكمت المباراة، ثاني حكمة في تاريخ كأس العالم، لأنه فما الحكمة الأمريكية توري بينسو اللي كان زفرت مباراة جنوب أفريقيا جمهورية تشيك، هي الحكمة الأولى في تاريخ كأس العالم اللي زفر مقابلات بالنسبة للنسخة الحالية لكأس العالم. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي بعد مباراته الأخيرة، أكيد منتخبنا من جمش ترشح للدورة الثاني، بالتالي المغادرة بتكون يوم 29 جوان، يرجع للكوندوباز متاعه اللي هي المكسيك من الولايات المتحدة الأمريكية، ويوم 29 جوان بتكون العودة في اتجاه تونس. وبعد لكل حادث حديث، خاصة في ظل عودة زوز أعضاء جمعيين التونس، معز المسيري آخر أخبار تؤكد أن وريد بجيو ومعز المسيري رجعوا لتونس، والبقية يمكن يرجعوا بعد المقابلة الأخيرة مباشرة شرطاً. وفهم كما قلنا الوفد إن شاء الله بش يرجع يوم 29 جوان الوفد الكامل للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. نعطيكم مباريات اليوم في كأس العالم انطلاقا من الساعة 6 في المجموعة العاشرة، الأرجنتين النمسا، ثم في نفس المجموعة المنتخب الأردني بيواجه المنتخب الجزائري، هو الترتيب نتاع المجموعة هذه. مرتبة أولى الأرجنتين 3 نقاط مع المنتخب النمساوي، والمنتخب الأردني المنتخب الجزائري بدون نقاط حتى الآن. ثم نلقاو في المجموعة التاسعة المنتخب العراقي يواجه منتخب فرنسي في العشرة نتاع الليل، والمنتخب السنغالي منتخب النرويج غدوة في الفجر إن شاء الله في الساعة الواحدة. في المجموعة ذي المنتخب الفرنسي هو الأفضل، لأنه مع المنتخب النرويجي عندهم 3 نقاط، منتخب السنغالي بدون نقاط مع المنتخب العراقي، والمواجهات متواصلة في كأس العالم لكرة القدم. وصفحتنا الرياضية وفيت نتقابل معكم إن شاء الله في السبعة في حديث على المونديال وآخر أخبار المنتخب وأخبار كأس العالم الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك كندا 2026. إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: نبض الأرض.
3: نبض الأرض.
2: نبض الأرض. نبض الأرض.
4: يا فلاح.
5: يا فلاح.
4: يا فلاح.
5: يا فلاح.
2: نبض الأرض مع عواطف الجبال.
6: نبض الأرض.
2: نبض الأرض.

0: مرحبا بكم ديما على نفس الموجة إذاعة المنستير في برنامج نبض الأرض الأربع وربع. مواصلين مع بعضنا هالسبعة غير ربع هذية في مواضيعنا اليوم. الوضع البيئي في ولاية سوسة، خذينا زوز معتمديات، معتمدية سوسة سيدي عبد الحميد ومعتمدية تنفيذة. نحن كنا قبل الأخبار وقبل الرياضة نحكيه مع سيد المدير الجهوي للبيئة وسيد المدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير على المواضيع اللي تم زوز معتمديات هذية. باش نرجعوا لي المواضيع هذية، كنا قبل الأخبار بالضبط نحكيه مع سيناجي البدري على موضوع حي الزعتر. هكا سي أمير المكنية، اليوم حاضرين معنا بالطبيعة أعضاء المجالس البلدية، سواء كان بالنسبة لسيدي عبد الحميد سي أمير المكنية سي رضوان الطبيب، وأيضا بالنسبة لي انفيذة سي كريم اليزيدي. هات نختموا الملف هذايا نتاع سيدي عبد الحميد مع سيد المدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير، ومن بعد كثما بعض الاسئله ما يصيرش. مرحبا، نرجع لك اذا سي ناجي البدري. مرحبا من جديد.
1: مرحبا من جديد مدام عواطف. بالنسبه لحي الزعتر، هو معناها حي معناها متاكد انه يلزم تجهيز بالقنوات التطهير. تبقى هو يستدعي معناها محطه ضخ.
0: نعم،
1: والحي هذا معناها مقترح من المشاريع اللي عندها أولوية في المخطط، ومقترح من طرف المجالس المحلية والمجالس الجهوية والمجلس الجهوي ومجلس الأقاليم.
0: أيوة.
1: داعمين الناس كلهم إن شاء الله معناها ينجحوا حضوره في المخطط اللي هو مازال ما خرج في الفيرسيون ديفينيتيف نتاعو.
0: به يعني في الانتظار، قاعدين تدرسوا في الموضوع. نعم في الانتظار، مهم جدا. به طب باش نمشيو لي نفيضة وتنرجع لكم بالطبيعة إذا كان ثم بعض الملاحظات. لا سمحني، قلت لي سي أمير عندك حاجة باش توصلها. به من قطعكش ميسيش.
2: يعني الحقيقة بعد ما طالبت بالمطالب تقريبا الكل اللي تخص معتمدية سوس سيدي عبد الحميد،
0: نعم
2: نحب الحقيقة نتكلم باسم الإدارة الجهوية للتطهير بسوس.
0: اتفضل.
2: في البداية نحب نتقدم بالشكر لكافة أعوان وإطارات الإدارة الجهوية للتطهير.
0: أي.
2: اللي ديما عندهم سرعة في التجاوب الحقيقة معنا، وذا ماهوش رمي ورود، هذا واقع.
0: نعم.
2: ونحب نتوجه للسيد وزير البيئة وإلى كافة السلطات المركزية وحتى إلى السيد رئيس الجمهورية. اليوم راهو عندنا بارشة مشاكل متاع تطهير في ولاية سوسة، لكن راهو فما نقص كبير في الموارد البشرية وحتى في الماتريال وحتى في الشاحنات متاع الإدارة الجهوية للتطهير. الشيء اللي قاعد يرهق في إطارات وأعوان الإدارة الجهوية للتطهير، أذاك علاش اليوم راهو جاء الوقت اللي لازم يحل فيه باب الانتدابات. ويتم تدعيم الإدارة الجهوية للتطهير بسوسة بكافة الموارد والإمكانيات اللازمة باش تنجم تجابها الضغط الكبير اللي قاعد تعيش فيه اليوم ولاية سوسة.
0: نعم، يعني أنت اليوم الدفع على الإدارة الجهوية. نعرف هما ديما يلقاو ربما يتحرجوا من أنهم يحكيوا على ظروفهم وإمكانياتهم، وتبقى ديما الإمكانيات محدودة أمام الطلبات وأمام الوضعية الوضع البيئي الموجود في سوسة أو في غيره من الولايات. فمثالش كي تبدأ المجالس المحلية زادة رأوا في الطلب هذية، مش يرجع وش ينعكس على المواطن وعلى الخدمات المقدمة من الديوان. يعطيك الصحة أمير. هات نمشي توا لنفيذة سي كريم. يا سيدي عندك
3: الكلمة. تحية ليك أخت عواطف وكافة مستمعي إذاعة المنستير وكافة الإطارات الجهوية بولاية سوسة.
0: نعم.
3: إذاعة المنستير مش نحب نشكرها خاطر برشا مشاريع تقريبا لمدة أكثر من 10 سنوات وانتعدوا في إذاعة المنستير.
0: نعم.
3: تكون المشاريع تنجز مثل الكنام انفيذة، مثل الطريق الطريق الرئيسية.
0: نعم.
3: وبرشا حاجات اللي
0: الحمد لله
3: سلطنا عليها الضغط من خلال المجتمع المدني اللي كنا تقريبا من عام 2017 و18 إلى تقريبا 2023. عنا في النفيذة تقريبا زوز ملفات. نعم. هو الوضع البيئي بالمنطقة وتمثل في المصانع.
0: أي.
3: وخاصة معمل الإسمنت وعديد المصانع الأخرى.
0: أو زميلنا رؤوف غديرة طبعا عدين بعض المشاهد من مصنع الإسمنت وبعض زيادة الأوجه الأخرى للوضع البيئي عندكم في النفيذة. به أحكي لنا أنت على الوضع.
3: بالنسبة باش نبدأ معمل إسمنت النفيذة.
0: نعم.
3: معمل الإسمنت النفيذة تقريبا من عام 1983 موجود في الجهة. معمل إسمنت النفيذة يعد تقريبا من أهم الملفات البيئية المطروحة بالجهة، نظرا لما يعبر عنه عديد المواطنين من تضرر بيئي وفلاحي انعكس على أراضيهم ومحيطهم السكني.
0: نعم.
3: معمل اسمنت تنفيذة طالبنا في عديد المرات وبطلب من المواطنين، ثم مواطنين عملوا معاينات عن طريق عدم المنفذ وعملوا معاينات ميدانية غديكة وشافوا التلوث الموجود سواء من الغبار متاع معمل السيمان ولا مكل المياه اللي تسبب معناتها في اللي يسيبوه على الأراضي اللي المحيطة بالمعمل.
0: نعم.
3: وهذا ما عيناه وشفناه بعينينا وموجود تقريبا في الفيديو، خاصة المادة هذه اللي سموها الكوك اللي مادة معناتها خطيرة، وكذلك معناتها تشوف معناتها هذا لوناس هذا في الجارسي، التصوير هذه نعم. بتاع لوناس في الجارسي طرقولها من بعد
0: نرجعولها. نعم.
3: أما لكن المعمل كيفاش يسيب فك الغبرة متاعه.
0: نعم.
3: اللي تقريبا سبت واحد أغلبية يسيب في الدخان متاعه وهو سبت واحد.
0: أي ذي ولا مشكل عام إذا في تونس، تو كل مرة نطلعوا هاو المرة اللي فاتت تحكينا على الرويسات زادة نفس الوضعية، وضعية كارثية. اليوم هاو نحكيوا على النفيذة، ما نحكيوش عاد على معمل إيجر في القلعة الصغيرة اللي هو زادة لليوم نفس الشيء. فالأضرار الناتجة عن التلوث الصناعي هذي وخاصة التلوث الهوائي ولا حتى الماء زادة كما قلت اللي قاعد يقتل في الـ في الـ في الأشجار وفي النباتات وفي الحيوان، في الحقيقة وضعية صعبة برشا وحرجة برشا. نعم.
3: معمل اسمنت النفيذة تقريبا المناطق المتضرة أكثر هي منطقة عين مذاكر.
0: أيوة.
3: ومنطقة منزل فاتح والجارسي وقريمية الشرقية وشوية من تكرونة أولاد عبد الله.
0: نعم.
3: وكما تعرفوا الكوية من كل تنحكيوا فيهم بعد كيفاش يمروا من وسط الميدينة، تقريبا 1000 كاميون من وسط الميدينة يمر. معمل اسمنت هو مؤسسة اقتصادية هامة بالنسبة في النفيذ.
0: أكيد. نعم.
3: وأحنا كأهالي نفيذ يعني وصلتني بعدين
0: نشوفه في الدخان الخارج في الماء
3: الملوث، الماء الملوث الماشي. نعم. الأراضي
0: وثم أراضي زراعية غاديكا، ثم زيتون،
3: ثم زيتون مات، ثم أشجار ماتت. نعم. ثم ناس في منزل فاتح احنا ما تعرف وسط ريفي في المناطق الريفية هذه يعملوا كل العولة كما الكسكسي ولا كما الفلفل اللي شرحوه كل شيء هذاك ما عادش يحطوا فوق سطوحاتهم من جراء الدخان اللي يهبط يقدر مستح كله غبرة. نعم. وكله كل مادة غير معروفة. والغبرة دي ما موجودة على محيط المعمل وحتى وسط المدينة سواء من المعامل.
0: نعم.
3: من الكوامل تتعدى ولا من جراء كذا الريح هكا يهز شوية يوصل حتى للنفيذة وسط المدينة.
0: نعم.
3: معمل اسمنت كما قلت لك هو من أهم الشركات اللي موجودة في النفيذة. معمل اسمنت احنا كأهالي نفيذ وكمجلس محل ماذا بينا نحافظ عليه وعلى الاستمرارية متاعه، وماذا بينا يكون من أنجح المصانع الموجودة. أما زادة لا نحبه زادة معمل يكون يحترم الجهة ويحترم القانون التونسي.
0: أي.
3: ويحترم الحاجات البيئية.
0: نعم.
3: ويحترم محيط المدينة
0: وما يضرش زادة للصحة
3: وما يضرش الصحة المواطنين.
0: نعم. نعم.
3: زاد في حاجة زادة أخرى بين قوسين، ثم مصانع أخرى موجودة في النفيذة زادة تلقي الفضلات متاعها كما موجودة في الريقوتة وفي بعض المناطق.
0: نعم.
3: ويحرقوها في الليل، يبدو من نصف الليل مادي ساعة يحرقوا فيها وترجع المواطنين. خاطر النفيذة مع تعقبات وزير البيئة جي مرتين وثلاثة الولاية سوسة، ونفيذة فيها 6 مناطق صناعية وفيها محطة متاع التطهير هذيك اللي مش تضاف فيها مناطق أخرين، واللي فيها المشروع متاع الإيطاليا ذاك للمعالجة معتها المياه المعالجة مش تبدأ يسقوا بها كالزيتون وكل شيء.
0: نعم.
3: وسيد الوزير ما جاش للنفيذ، وهذا أنا نمت عليه في خلال لقائي معه مع نهار الجمعة في سوسة، لأن منطقة النفيذة فيها برشة عديد ما يتخدم في البيئة خاصة معمل إسمنت عديد المصانع الأخرى. كذلك زاد اللوم على معمل الاسمنت في النفيذة هي غياب تقريبا المسؤولية المجتمعية تجاه الجهة.
0: نعم.
3: معمل اسمنت النفيذة معناتها من المعامل مات الرابحة من السنف A وتمول في جمعيات أخرى خارج المنطقة، وآخر مرة ثم مدرسة في خارج المعتمدي 60 و70 مليون، وانت عندك المحيط متاعك وينك؟ هذا طلب من المواطنين.
0: أيه.
3: ويمول في جمعيات في 200 مليون ويمول في جمعيات في برشا فلوس وان في ذلك حتى
0: مسؤولية مجتمعية
3: مسؤولية مجتمعية. أيه. حسب القانون 18 العدد 18 المؤرخ التونسي وحسب القوانين.
0: نعم.
3: اللي موجودة في العالم الكل في الاتحاد الأوروبي حتى في الـ في الـ معناتها ما استفدنا منه شيء احنا مع سيمان. معمل سيمان نحبوه يتطور ونحبوه اكثر فاعليه، لكن احنا اهالي مفيده ما استفدنا منه في حتى شيء غير الغبره والتلوث البيئي وتكسير معناتها الطرقات. الطريق اللي حكينا فيه تقريبا 3 سنين واحنا باش تعمل لك الطريق في ظرف 6 شهور عاودوه من جديد، لان الشاحنات اللي تعبي معمل سيمان تعبي في 70 طرناطة وفي 60 طرناطة وفي 100 طرناطة، والقانون التونسي الكياسات ما يزوش 30 و35 طرناطة. معناتها لا استفدنا منها، البنية التحتية متاعنا دقدقها في نفيذة كياسات وتلوث وغبرة، ويزيد يعاون في مناطق أخرى ونفيذة لا، سوى جمعية الرياضي سوى جمعية المعاقين سوى السور اللي تعدى به معمل السمان متاع مستشفى نفيذة أي لسقوط. كل 200 مليون لتعتفاء الجمعيات أخرى خارج نفيذة وإلا مدارس أخرى خارج نفيذة، نفيذة أولى به.
0: بيه. واضح كريم. خليني نشوف سي حمدي شبعان قبل ما نرجع للسيد المسؤولين اللي يسمعوا فينا.
4: هي مؤسسة اسمنت نفيذة الحقيقة هي في الموقع متاعها تجي في الوسط ودائرة بها تقريبا 4 أو 5 عيدمادات، منهم عين مذاكر تكرونة ولد عبدالله منزل فاتح وعين قارسي، هذوما اللي يجيوا في الدائرة متاع مصنع اسمنت نفيذة. مصنع اسمنت نفيذة يتسمى من مصانع الأولى المجهزة بفلاتر متاع دخان.
0: نعم.
4: لكن أبانا ما على حسب الصور اللي شفته من خطر كانت لي مصافحة عديدة مرات مع هذا المصنع الحقيقة في 2014-15-16 اليوم 10 سنوات من اللي غادرت المكان ذاك.
0: نعم.
4: على حسب ما يبدو في الصور لأنه الفلتروات متاعه اللي هي تقريب انتهى متصروحية متاعها ويجب عليه التجديد.
0: نعم.
4: شركة اسمنت نفيذة الحقيقة هي اليوم راهي مستغلة من طرف شركة أجنبية وشركة إسبانية هي اللي تستغل في شركة اسمنت نفيذة بنسبة 86%. مش نبدأ حين راهو البار التونسي قاعد تقريبا 14-13% فقط. يعني اليوم يزلكم مطالبوا الشركة المسؤولة مباشرة على إدارة هذا المصنع، ويزم هي تتحمل المسؤولية المجتمعية لهذا المصنع سواء كان باش تقوم بنية تحتية داخل المدينة أو باش تنظف المحيط متاعها. ما ننسوش راهي مدينة نفيذة راهي قطب صناعي كبير جدا.
0: أيه.
4: فيها جميع أنواع الصناعات الملوثة أو الغير ملوثة، معنا نلقاو فيها مصانع الكرتون، نلقاو فيها مصانع الورق، نلقاو فيها مصانع الحديد، نلقاو فيها مصانع القنوات، مصانع الإسمنت، مصانع الخياطة، جميع أنواع الصناعات موجودة.
0: نعم.
4: لكن زاد نشوفها الحقيقة من في المنوال التنمية بصفة عامة، معناها مدينة نفيذة راهي حقها مهضوم. قاعدة تكبر صناعيا صحيح، قاعد المستثمر يمشي لمدينة نفيذة، لكن تنمويا وديموغرافيا
0: مش
4: قاعد ينعكس عليها، مش قاعد يظهر عليها، مش قاعد يعطي في أكله، وتحس المسؤولية المجتمعية لعديد المؤسسات ومن المؤسسات كبرى راهي موجودة في مدينة نفيذة اللي هي ماش قاعدة تقوم بدورها على لصالح المدينة. ما ننسوه زادة مطار نفيذة
0: لهنا يجي دور الدولة باش تدخل
4: كذلك دور الدولة. ما ننسوه زادة مطار نفيذة معناها اليوم نفيذة راهي هي قطب من الأقطاب التنموية الموجودة في الجمهورية التونسية، انفتاح ما هي بوابة كيش قولوا بوابة الجنوب.
0: أيوة.
4: معناها كانت تنفتح ما بين الشمال والساحل والداخل الداخل التونسي، معناها على زغوان، على ولاية زغوان وعلى ولاية نابل، معناها قربها لكل شيء. نشوف في حقها
3: الحقيقة
4: موقع استراتيجي حقها مهضوم، ماش قاعدة بيئيا كذلك قاعدة تتراجع. أنا نعرفها راني معناها نفيذة من السطحة الفريقة البريسك من حتى السيد خليفة، معناها كله معروف، كل تتبع مناطق نفيذة، ديوان نفيذة ودور ديوان نفيذة.
0: نعم.
4: واللي يقوم به في صابة الزيتون وغيرها، المصانع على تابعين للديوان والفريقوات اللي موجودين للديوان،
3: الدجاج والعلف
4: والدجاج والعلف وكذلك،
0: يعني تستحق أكثر اهتمام من
4: كبير، تستحق خدمة أكثر.
0: نعم.
4: كذلك من لوموش أنا وقت اللي يلوم على وزير البيئة لأنه مقومش بزيارة المدينة التنفيذة، خاطر مدينة رائدة في جميع الأصعدة سواء كان فلاحي أو صناعي. التلوث اليوم ولا ظاهر للعيان في مدينة التنفيذة، كما شفنا لوناس في عين قارسي اللي هي نعرفها منطقة غنية بالمياه الجوفية.
0: نعم. اللي هي
4: تسمى مشكلة كبيرة في تونس، لكن
0: نعم.
4: اليوم زادة أهل التنفيذة عندهم الحق باش ينجموا عيشة في بيئة سليمة ويتداركوا زاد الموضوع هذا.
0: نعم.
4: بل ما يدخلوا في مشاكل كما ما كانت جابس وإلا كانت ترويسات اليوم أو غيرها
0: إن شاء الله.
3: طلبنا زاد معمل الإسمنت في طريق حزامية وهو عمل 2023 اتفاقية مع البلدية باش يعاون الدولة في إنجاز طريق حزامية محاذر مدينة نفيذة قبل ما توصل وسط المدينة، لأن ألف سيمي برك، ألف سيمي من معمل السيمان دون الكاريرات الأخرى اللي تعداوا من وسط المدينة، اكتظاظ كبير وتلوث كبير سواء من الاسمنت أو من الكاريرات الموجود. ما صار حتى شيء، رينا كان يعاون في جمعيات أخرى، يعاون في بلايس أخرى. طيب. وإلا حاجات بسيطة متاع
0: سؤالك الآن، سؤالك للسادة المسؤولين اللي هم حاضرين، لأنه بالنسبة لنا الأسئلة ربما تتوجه زيادة لصاحب المصنع ولا المشرف على المصنع ويقول لنا لهناس حمدي اللي هم جهة أجنبية يعني
3: أصل.
0: لكن بالنسبة للمسؤولين اللي حاضرين معنا سواء كان الإدارة الجهوية للبيئة، وكالة حماية تهيئة الشريط الساحلي، بالنسبة للإدارة الجهوية للديوان الوطني للتطهير، شكون تنجم ربما توجه له سؤال هذايا وينجم يعاوننا في الموضوع هذا؟
3: في نعم. في الموضوع الأول قبل ما نحكي على وناسم بعد على الجارسي.
0: نعم.
3: طالب وزارة البيئة والإدارة الجهوية للبيئة والمسؤولين على البيئة
0: نعم.
3: بزيارة معمل إسمنت والمناطق الصناعية الموجودة في نفيذة ومحيطها، ومعاينة عن قرب بمعية مجلس محلي بنفيذة اللي عنده المعلومات الكل وعنده تصاور وعنده شهادات المواطنين وعنده شكايات المواطنين وعنده المتضررين وعنده كل شيء.
0: ايوه
3: ونحاول
0: تولي صوره اوضح
3: ونحاول نصلحوا. احنا راه ماناش ضد معمل اسمنت، احنا ماذا بينا معمل اسمنت يكون من احسن المصانع، ماذا بينا يكون، لكن يتلفت شويه للجهه أيوة. على مستوى البيئي
0: والامراض عنده مسؤوليه وكذلك مجتمعيه
3: المجتمعيه حسب نعم. القانون التونسي أكيد. عدد المؤرخ عدد في 2018
0: نعم.
3: القانون التونسي.
0: أنا ماذا بيا نسمع رأي سي فؤاد بن دالي المدير الجهوي للبيئة بسوسة في الموضوع هذا، لأنه أكيد عنده ما يقول فيه، نرجع له إذا كان يسمع فينا. مرحبا سي فؤاد.
5: مرحبا بكم مرة أخرى، مرحبا باللقيان من سيدة وسيد النواب من سيدة وكريم أخويا كريم، مش أول مرة نتفاعل ونحكيه مع بعضنا في بعض
0: نعم.
5: الشلية من سيدة
0: نعم.
5: الموضوع تطرح نهار الجمعة للدزنوف مع سيد الوزير في مخصص معمل الأسمنت.
0: ايوه
5: وفي نهارتها على بالها معناها وقع الاذن للوكاله الوطنيه لحمايه المحيط، معنا باش مدنا بشنو شنو صار المتابعه والمحاضره تعملت غادي، واذا كان حتى لو كان فما حاجه توقع سبت واحد باش نوليو العمل باش يكون هذا كيف كيف سبت واحد فما حتى اشكال.
0: ايوه لانه يعني معظم التجاوزات سي فؤاد تصير في اخر الاسبوع، يعني وقت انتم تبداو ربما في راحه ولا الناس مش قاعده تخدم، فلازم يكون ثم فريق عمل في الوقت هذا كنتصور.
5: على كل أني ما مانيش باش نقول لا ولا إيه، معلش واحد أخي وعنده طريقة ولا عنده
0: لا، هذا حسب شهادة المواطنين، يعني ما ننقلك في اللي سمعته
5: أنا خدها متلمة أيوة. أما لكني هاتوا تولي معناها النطق مع الوقيان ومع الوكالة الوطنية، يعني ما تريتهمش بعدانا الجيو اللي عنده ديزونجاجمون
0: نعم.
5: أما نوبهم أنا في مخصص الإجابة هي محل متابعة من طرف الوكالة
0: نعم.
5: وإن شاء الله على القريب العاجل يوقع تنسيق مع الأخيان مع الناس النواب وندوهم باش ونوصلنا في الموضوع
0: نعم.
3: شكرا
5: وهذا تحت معناها لكونسيني مع السيد وزير واضحة باش نقربوا أكثر ونشوفوا الإشكاليات، خاصة المنفذة أو منطقة صناعية كما تحكوا بامتياز
0: نعم.
5: مناطق صناعية معناها ما شاء الله، وجاي جاينا الميناء في البناء العميق،
0: جاينا مشروع المياه العميقة نعم مشروع كبير
5: وزي ما نخدموا عليه فيما قلت زاد كيف كيف سيد الوزير وزيارته ان شاء الله زاد وعدهم سيد الوزير في اخر معناها في اخر فرصة باش يخصص مدينة النفيذة لزيارة كيف يترجعوه ونبدوه انا
0: بما انك عرجت بين قوسين على مشروع المياه العميقه بنفيذه، تمشي جديد سيد المدير الجهوي في الموضوع هذا؟
5: والله يا ام توا مقعد الملفات عن النطاق المركزي مع الوكاله مع الوزاره، مازال ما وصلناش تحيين الدراسات نتاعو، قاعدين يحينوا فيها مع الادارات المركزيه
0: نعم.
5: ثم جينا حاجه ربما في مناسبه
0: تعلمونا بها ممتاز. اقعد معايا بالنسبه للعين جارسي ايضا نعم، عندك ما تعقب في نقطه اخرى؟
5: لا لا نجم يكون بعد ريشي كان فما وقت باش نحكيوا فيما بعد النفايات
0: نرجع لك اكيد نرجع لك على المشاريع،
5: كان حاجه مع حاجه هيك في اخر وقت باش نطرقوا زاد الموضوع نتاع البروجي نتاع لابال
3: كمان لك
0: فقط تفضل كريم نعم.
3: بالنسبة لمنطقة عيد الجارسي
0: نعم،
3: منطقة عيد الجارسي هو مشروع متاع لوناس تقريبا عام 94 بعد تفشي أمراض الكوليرا، ظهروا زوز حالات وثلاث حالات في منطقة عيد الجارسي، كانت مشروع رئاسي وأنجز محطة التطهير غاديكا في عين الجارسي
0: نعم.
3: مش محطة معطة ابدالوا ناس أما وبعد حبس ويصب في الواد، في الواد موجود الواد ضاي قريب من المادة المائية اللي تشرب الأبيار وكل السنتاجات اللي تشرب منها تقريبا نصف مدينة نفيذة. عين الجارسي هي موجودة منابع نتاع مياه وموجود معناتها فراج وموجود فهمتني زوز ولا ثلاث أعين.
0: نعم.
3: المشروع هذا بس
0: شنو الأسباب؟
3: الأسباب ما هو مشروع رئاسي ما فهمناش شنو الأسباب، لكن الوضع حاليا هو يصب في الواد رجاع المواطنين ولا كارثة بيئية بامتياز. ولاحظنا حتى احنا الزميل متاعي امس مشي يعمل في معاينة عن قرب رصدته في امراض جلدية، اليوم كان مشي يحضر معنا.
0: نعم.
3: سيبوراوي عاشور اللي
0: مجهوله تحية كان المفروض يكون معنا اليوم. نعم.
3: كان المفروض مش يكون معنا، لكن خلال النايرين هذا بعد ما اتصلنا بذات المستير عمل معاينة عن قرب، اليوم طلع له معناتها امراض جلديه في يده وفي رجله وكل شيء.
0: نقول السلامه. نعم.
3: هذا وموجود زاد المرض الكبد وطفح الجلدي، برشا امراض عيناها موجوده في منطقه عين القاسي جراء التلوث سواء من لوناس والا من التلوث نتاع المياه الراكده. ثم عين خارجه من الجبل يشربوا منها المواطنين تصب في الواد، لا حافظوا عليها لا حاولوا يعملوا لها مشاريع متاع بيوت مكيفة متاع تصب طول في الويت.
0: خسارة هكيك
3: خسارة 24 على 24 تصب في الويت، هذا تسبب في برشا أمراض المواطنين سواء الناس ولا كان.
0: واضح كريم.
3: السؤال ماذا بين علاش ثم مناطق جديدة مش تنضاف كما منطقة عين مذاكر منزل فاتح اللي قريبه من القارسي، أولاد عبدالله سي المشروع جقرنية والفرادة والذهب والفرد، هذا ما مشاريع نحبوا نسلوا وقتاش الانطلاق نتاعهم، لان عندنا طرقات مشاريع بلديه طرقات تقريبا بقيمه 1,600,000,000 معطله تو عندها عام معطله تستنى في لوناس وقتاش ينطلق لوناس ومن بعد تعمل الطرقات،
0: اي لانه ما نجموش يلزم لوناس قبل
3: تعدي
0: القنوات نتاعها.
3: 1,600,000,000 موجودين في البلديه محجوزين الى حد الان، نحبوا نعرفوا التاريخ واضح بالنسبه للناس وقتاش انطلق في المنطقه هذه، وماذا بينا عين القارسي تكون من بين المناطق هذه اللي تتربط بمنزل فاتح لان قريبه برشا يزيدوها على خاطر الوضع البيئي كارثي في منطقه عين القارسي، تلوث بيئي من جميع المستويات ولاحظناه احنا بعيوننا وشفناه لعين المكان.
0: طيب خليني السيد المدير الجهه والديوان الوطني للتطهير سيناجي البدري جاوبنا على اسئلتك هذه. مرحبا سيناجي من جديد. سينيجي كنت تسمع فينا؟ مرحبا.
6: أخت عواد، لا فؤاد ما زلت معكم.
0: سي فؤاد تفضل. سي فؤاد نعم تفضل.
6: حدا وصلت لي معلومة توا مالوريزمون الغلب على معمل الإسمنت.
0: تفضل.
6: وقوع تحريم محضر في بخصوص المعمل لتلوث هوائي في آخر 25، وراه توا على شقد لك المحل متابع باش يزيد ويقربوا أكثر حسب تعليمات الوزير.
0: نعم.
6: لأنه المعمل إذا كان جاي يستعمل في الغاز الطبيعي راه أقل تلوث.
0: يعني تم إثبات ذلك بما أنه تم تحرير محضر في التلوث الهوائي. نعم.
6: التلوث الهوائي.
0: مشكور على هذا وإن شاء الله يتم المتابعة.
6: والمصنع هو مجهز لكني بتمصفات، لكن المصفات نتطور رأي مفات الكباسيتي نتاعها معاش مطابق المصفات. منذ كان لما الأمبيو قاعدين يتبعوا فيه.
0: نعم.
6: وإن شاء الله نمدوا لقيان بالنتائج.
0: شكرا.
6: ثم خص التطهير. نعم. أنا مش عادي لك في ريدة صغير. المدير الأشغال والدراسات مش عادونا فكرة على المناطق اللي كنت متذكرت في مخصص التطهير.
0: شكرا جزيلا لك سي فؤاد. مرحبا سريدا الصغير مدير المشاريع بالديوان الوطني للتطهير، مرحبا بك.
7: عسلامة مدام، نفس الأعضاء المجال في محلي اللي معك.
0: شكرا لك.
7: يعطيهم الصحة، هم اللي يدافعوا على المناطق نتاعهم وهذا دورهم كنواب.
0: نعم.
7: بالنسبة للمشيفة نشيضة سيكيري ما احنا تلاقينا قبل في بروجي أولاد عبدالله وذلك كان برنامج تابع للمناطق الريفية وخذبنا فيه أولاد عبدالله ومعها جزء من قرية تكرونة.
0: نعم.
7: دونك نشيضة الحقيقة احنا كنشوفه تو حجم الاعتمادات اللي مرصودة لها ونفيضة كمدينة ليبيان السينيم على نسبة ربط ممتازة فيها.
0: نعم.
7: أنا محطة تطهير تخدم زادة كيف اللي خدمناها على أساس باش نكملوا نربط عليها المناطق المجاورة لها. أنا برنامج تو اللي فيه بالنسبة البرنامج بتاع تطهير المناطق اللي فيه القسط الرابع احنا عندنا
0: هذا يشمل منطقة عين قارسي ولا ليه؟
7: غنمشي نفسر لك بشويه بعدي شويه نفسر لك.
0: تفضل فيك تفضل. نعم
7: خدمنا في البرنامج هذا منطقه ولاد عبد الله بنفيضه وكملنا عندنا تو دراسه قاعدين نقوموا بها مع مكتب دراسات مختص هو كما ذكروا هما الفراده وشقرنيه وعين مذاكر ومنزل فاتح.
0: نعم
7: هذوما تقريبا الكلفه التقريبيه مش تكون في حدود 20 مليار. احنا في المرحله الاخيره من الدراسه وكيف كيف لدى عنا مشروع اخر اللي هو قاعدين تو نشوفوا فيه.
0: نعم.
7: في برنامج اخر تطهير الاحياء الشعبيه احنا في مرحله الدراسات زاد كيف كيف بالنسبه لمنطقه منزل درب الواعر اللي باش تتربط على محطه تطهير كوندار. الاربع مناطق الاخرين باش يتربطوا على اللي ذكرناهم الفراده والسقرنيه وعين مذاكر ومنزل فاتح باش يتربطوا على محطه تطهير النفيضه.
0: طيب.
7: بالنسبه لعين قارسي. عين قارسي هي منطقه تتبع بلديه محتله هي بلديه جريميتيشر اللي هي منطقه غير متبنيه تعرف ديوان تطهير هو ثم المناطق البلديه المتبنيه وعندنا في نطاق الوطن عندنا 350 بلديه.
0: نعم.
7: ثم تو دراسه قاعدين يقوموا بها في ديوان تطهير هو دراسه جدوى بالنسبه للبلديات الغير متبنيات مازالت وين بدات معناها عندهم تو اربع شهور مشي المكتب دراسات مشي يتنقلوا على عين المكان مش تشوفوا دراسه الجدوى على المناطق هذه الكل وبعد باش تمشي الاولويه وبعد باش نشوفوا ان شاء الله معناها التمويلات الضروريه لها.
0: نعم
7: هذوما
0: المشاريع المبرمجه لفائده بالضبط. طيب بالنسبه للوقت ماشي معلومه على توقيت البدايه نتاع المشاريع هذه الاجيال نجموش نعرف اذا كان ثم بطبيعه تم الضبط
7: المراحل الاخيره تاع الدراسات نكملوا الدراسات نتاعنا وبعديك نخرجوا طلبات العلوم
0: خاصة بالمناطق هذه. إن شاء الله ديما تعلمونا في الوقت. تفضل.
3: عندنا برشا كما حكينا مشاريع متاع البلدية متاع طرقات اللي تو متوقفة.
0: أيوة.
3: ثم من صندوق القروض اللي عندك يعطيك أجال ومن بعد تروي تنجم تتنحى الفلوس تنجم ترجع للدولة. أيوة. مستنفع بها حتى حد.
0: أيوة.
3: التسريع وعطينا ثماش معناتها تاريخ معين اللي نجم نستندوا فيها احنا كمجالس محلية ونزيد البلد زيد تصبر شوي.
7: احنا دوب اللي يكمل يعطينا الدراسات الدراسات النهائيه خاصه ثم مراجعات نشوفوا كان مريقله معناها مش نتعداو المرحله اللي بعد ما كانش باش نثبتوا التصليحات نثبتوا نعم. احنا الملفات اللي مش جينا ومن بعد نعلموا.
0: نعم هو بالنسبه لسي كريم حاب يقول لك باش ما نخسروش المشروع الاخر اللي هو مدى الطرقات هذه بما انه ثم اموال مرصوده ما تنتظرش نجم ترجع للدوله في هذاك علاش ماذا بينا تعجلوا وتسرعوا اكثر في العمل نتاعكم خاصه على مستوى الدراسات. بما انه مازلت عندنا ربع ساعه باش نعطي الكلمه للاخوه اللي حاضرين معنا المجلس المحلي سي حمدي بالطبيعه الاسئله الاخيره ثم نعطيكم تعطيونا فكره اذا كان ثم بعض النقاط ولا المشاريع اللي تحبوا تحكيوا عليها بالطبيعه كل في الكرام اللي قاعدين نتبعوا معنا. نبدا بك سي كريم باهي تفضل.
3: احنا المواضيع عظيمه معناتها كيما التطهير ولا معمل اسمنت ولا المناطق الصناعيه ماذا بينا ونشكر السيد الوزير وكافه الاطارات المندوبيه الجهويه بسوسه على المتابعه.
0: نعم
3: كي نسمع كيما هكا شيء يفرح المتابعه معناتها الحينيه. ونحب نعطي معلومه اللي راهو نفيذه لوناس معناتها دخلت النفيذه من عام 1903 قبل حتى ولاية سوسة أول معتمدية موجودة في ولاية سوسة هي نفيذة من عهد فرنسا معناتها
0: نعم.
3: عام 1903 تقريبا وإن شاء الله تتضافر كل الجهود سواء مركزيين ولا جهويين
0: نعم.
3: خاصة ما خاصة المشكل البيئي والأمراض هذيك ما تستناش معناتها الأمراض كما الموجودة في عين القارسي ولا المحيط
0: وهنا نضم حتى صوتي الصوت أمير كما قال بكري راه يلزم لهنا وزارة الصحة تتدخل على مستوى المناطق هذية وتقوم بجرد وتشوف إذا كان ثم أمراض معينة قاعدة تنتشر باش على الأقل نقطع هالسلسلة هذية قبل ما تعم على بقية المناطق على خاطر الحقيقة اللي سمعته أنه ثم أمراض خطيرة قاعدة تتولد على جراء
3: المياه
0: الراكدة هذية وهالتلوث هذية فإن شاء الله وزارة الصحة تتفاعل بالطبيعة مع المواضيع هذية. كمال تعطيك الصحة كريم شكرا جزيلا لك ممثل المجلس المحلي بنفيضة. نرجع للمجلس المحلي بسوسة سيدي عبد الحميد تفضل.
8: يعني الحقيقة نحب نختم معك بنقطتين.
0: نعم
8: النقطة الأولى إن شاء الله لحد الجاي
2: بتنسيق مع الكشافة التونسية فوج توسا سيدي عبد الحميد وأهالي المنطقة ليكونوا موجودين بكثافة كل نهار حد على شاطئ سيدي عبد الحميد. ماذا بينا لو كان ننسقوا مع الإدارة الجهوية للبيئة ووكالة حماية المحيط ووكالة حماية الشريط الساحلي وشركة تونسية للكهرباء والغاز وحتى مندوبية الفلاحة، ونحب إن شاء الله نقوم بحملة نظافة كبرى وبالتنسيق زادة مع الإدارة الجهوية مندوبية الجهوية للشباب والرياضة. نحب نقوم بحملة نظافة كبرى على طول شاطئ سيدي عبد الحميد من النقطة الأولى للنقطة الأخرى، نعاولوا الحقيقة على الإدارات الجهوية باش يكونوا مشاركين معنا بالثقة اللي متاحوا.
0: نعم، وهنا يعني نوجه التحية لبلال الخالق اللي هو حاضر معنا ممثل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي اللي هو ينجم يعاونكم في الموضوع هذا
2: بالضبط،
0: ومهم برشا بالنسبة لهم لهنا تعاونوهم أنتم زادة.
2: احنا نحبوها إن شاء الله تكون إكزومبل الحملة اللي باش تصير نهار الأحد.
0: نعم،
2: ونحبوها تونس كاملة تفتخر بها. النقطة الأخيرة نحب نرجع لحي المطار على خاطر الحقيقة بعد الحملات الأخرى وبعد الصور الأخرى اللي تونس كاملة شافتها صارت هجمة شرسة على أهالي حي المطار، من باب أنه الناس هذه ما هيش من أهالي ولاية سوسة ولازم نرجعهم لبلدانهم. نحب نقول للناس اللي قاعدة تهبط في التدوينات في السياق هذا أنه حي المطار اليوم راهو فيها ناس كفاءات قاعدة تنفع في الإدارة التونسية، وممكن حتى اللي قاعدين يكتبوا في التدوينات هذم قاعدين ينتفعوا بخدمات الناس اللي تعيش في حي المطار في مختلف الإدارات. حي المطار راهو فيها المحامي، فيها الطبيب، فيها الرياضيين،
0: ما في مجدي أبطال
2: شرفتنا في العالم
0: البيبي أمير، لأنه في النهاية مردود عليهم مردود عليهم
2: البلدنا هي والخايف في كل بلاص
0: صحيح، بلدنا هي للناس
4: الكل،
0: بلدنا هي مفتوحة للناس الكل
4: في مدنين
0: في كل مكان، أي في كل مكان نخدم بلدنا وين ما كنا في أي موقع. يعطيك الصحة على الملاحظة.
2: نقطة الأخرى مدام عواطف، نحب نبارك لكم بالاستوديو الرائع هذا، الحقيقة حاجة تشرف إذاعة وطنية كما إذاعة المستير، وان شاء الله مزيد من الاشعاع والتالق.
0: يعيشك ربي فضلك، شكرا جزيلا ليك سي رضوان الطبيب. نخدم معك زاده
8: يعني باش نخدم باش نبلغ صوت اهالي حي المعرض،
0: حي المعرض
8: عماد سيدي عبد الحميد اليوم يفتقروا من الاناره من الطرقات من الناس من الدنيا الكل.
0: ايوه،
8: ماذا بينا جانا برنامج تهذيب الاحياء الشعبيه.
0: نعم،
8: دونك فرحوا هما شويه، الفرحه ما دامتش.
0: نعم،
8: وصل الشطر باش يحبس.
0: ايوه،
8: ماذا بيا يعني من المنبر هذايا كان ديوان وطني للتطهير تكمل تعديلهم 187 متر على الاقل، خلي تربط في عليني نتاع ستاسيون سيدي عبد الحميد.
0: نعم،
8: ونحب نوجه سؤال الى ندرى فماش بروغرام من ديوان وطني للتطهير في
0: الفايتة
8: بناء محطة ضخ جديدة للحي هذا المعرض،
0: حي المعرض
8: لأنه تعبوا من الشفط.
0: يعطيك الصحة، واضح به بأنه هما حاضرين معنا. طو نبدأ بالنختم بسؤالي، عندك حاجة سي حمدي؟ تفضل. اي تفضل تفضل، ميسي نختم بالاستوديو خليهم بعدنا فيهم الكلمة نربح الوقت وبر. نعم،
4: ولي تسوس وبعش نرجع ولي تسوس. فما بلاغ هبط على الجمعية التونسية لإدارة الغابات،
0: خلي في الأخر عاد خلي كملونا كملونا الفيضة. أي صحيح،
4: كملوا ملا مع ولية سوسة
0: ونرجع لك للمستيرة. لا منش ناسية منش ناسية،
4: لحظة بك عنا زيارة في الزيارة بربي سؤال المدير الجهوي للبيئة في الزيارة بتاع السيد وزير البيئة.
0: نعم،
4: وأعلن أنه بش يكون عملية تثمين نفايات النزل والمناطق السياحية بصفة عامة. بربي يحبوا نعرفوا كيفية هذا المشروع كيفاش باش يكون مرزو جيتي وشنية.
0: أيوة،
4: بين النفايات هذه باش تمشي شكون باش ينتفع بها، وما هي التكنولوجيا التي ستعتمد في عملية تثمين هذه النفايات.
0: يعطيك الصحة، خلينا نرجع مالا للمسؤولين السادة المسؤولين مشكورين اللي قاعدين يتبعوا معنا منذ بداية الحصة. سي فؤاد بن ديلي يظهر لي الأسئلة هذه واحدة. نبدأ بسؤال حمدي السي فؤاد بالنسبة للمشروع هذا الأخير اللي أعلن عليه السيد وزير البيئة، ثم نرجع لي زادة حي المطار بالنسبة لسيناجي البدري. هات نبدأ بك سي فؤاد، تفضل.
9: مرحبا بكم مرة. بالنسبة لقصة سي حمدي هو يحكي على تمادين مشروع غير بين خيال معنا وزارة البيئة وبلدي سوسة والوزارة السياحة.
0: نعم،
9: فيما يخص الفرز الانتقائي للمنطقة السياحية بحمام سوسة.
0: نعم،
9: هو راهو ما تتمني مع الفرز الانتقائي للتقليص من النفايات، معناها هما سيكوتو كي ماتير ريسيكلابل باش توقع حاويات لها وتتلمد وتمشي للمركز تاع الفرز المعمول في حمام سوسة.
0: نعم،
9: وإذا كان باش يوقع تتمينه مع الشركات اللي قاعدة توقع بالتتمين سواء البلاستيك ولا كاردونا ولا أي مادة أخرى قابلة للتتمين. هذا هو بصفة عامة المشروع ككل، ماهوش معناها تتمين نفايات كامله معناها نفايات منزليه
4: معناها نفايات العضويه ما هيش داخله في البرنامج.
0: لا مش داخله العضويه. نعم واضح. شكرا لك سي فؤاد يعطيك الصحه. ملا نخليك الكلمه كان عندك اضافه بالنسبه للمشاريع. نعم
9: انا ما بغيت نجاوب على الخيان بعد ترجع لي كان تحب كان فما وقت
0: لانه هذا هو لانه ما عادش عندنا وقت فنخلي لك
9: شويه على نفايات الهدم والبناء خاطر المقاربه اللي قاعدين نخدموا بها تو ماشي هي هز نفايات الهدم من بقعه في بقعه.
0: نعم
9: لازم مقاربه جديده وذاك بتفعيل مخرجات اليوم الدراسي بشهر فبراير 26 بولايه سوسه.
0: نعم
9: مش معناتها توقع مقاربه اخرى لخلق مواقع لتجميع النفايات هذه وتثمينها وخاصه احنا نعرفوا ان المواد الاوليه القابله للاستعمال في الطرقات قاعد تنقص المقاطع قاعد عندنا مشكله كبيره في المواد المستخرجه من المقاطع.
0: نعم.
9: في الحل الوحيد بالنسبه لنا هو تثمين نفايات الهدم والبناء هذه ولازم نخدموا عليها الناس كلها.
0: ممتاز.
9: وتشجيع المستثمرين لانجاز مشاريع من نوع هذا وتسهيل الاجراءات باش ننجحوا المشاريع نتاع تثمين النفايات هذه. هذا كيف حبيت نعرف شويه عن الرعايه الخضراء هي مقاربه جديده ارتتها الدوله لتشريك القطاع الخاص ومعارضه البلديات للعنايه بالمناطق الخضراء ومشروع خارق العاده وهو مشروع فيه توقع اتفاقيات بين البلديه والقطاع الخاص للعنايه بالمناطق الخضراء. البلديه رابحه والقطاع الخاص رابح وبطبيعة الحال كل هذيك بشقة خصمها من الأداءات اللي يدفع فيها الدولة.
0: نعم. يعطيك الصحة وهذه من المقاربات الجديدة اللي تخدموا عليها. مشكورين برشا سي ناجي البدري. نرجع له. نعم. بالنسبة لحي المطار عفوا حي المعرض
4: المعرض
0: هي.
1: تفضل. بالنسبة لحي المعرض هو مشروع راهو بتاع وكالة الإنتاج التجريبي العمراني.
0: نعم.
1: احنا رانا نكتفوا فقط بالمساندة الفنية والإشراف على الأسرار مكونة متاع مد القنوات أما 130 متر ولا 140 متر وراي نجم يعني نجم يتم اقتراحها في إطار تنمية مندمجة للPRD.
0: أيوة.
1: العام الجاي ما نشوف في الزابل 140 متر 150 متر مش حاجة كبيرة.
4: 187 هو سيناجي على فكر هو المشروع متاع تهذيب حي الشعبية داخل فيه لوناس وداخل فيه تابي الطرقات دونك المعلومه اللي عندنا من عنده قال لك ما يتعداش دونك هل ممكن انتم سلطه اشراف ديوان وطني التطهير معناتها تعطيوه هي لندرا يعدي ينجم يربط ام لا؟
0: هو يقول انه فقط هم متكلفين بالمتابعه الفنيه لكن نرجع لك سينيجي. نعم هذا سؤاله بالنسبه للعضو المجلس المحلي.
1: احنا اذا كان ثم راي فني
0: أي.
1: معناها تو اللي فهمت من سيرا زوين ان يديها معناها تهذيب والتجديد العمراني تستنى في راي لوناس في امكانيه ربط وضعيه معينه.
0: نعم في اضافه للكيلومترات هذوما. نعم
1: اذا كان معناها اذا كان المقاول هو المقاول اللي يخدم في المشروع
0: نعم
1: هو اللي يقوم بالدراسه التنفيذيه معناها يعمل تو اذا كان هكا تو نسقوا معاه معناها نسقوا مع المقاول نشوفوا الدراسه ونشوفوا الفيزابيليتي التكنيك نتاعها تجي ولا وين فواتيه
4: احنا هذوكم سي ناجي على فكر هذوكم معناتها قاعدين توا محموسين
1: احنا راه ما عندناش سلطه على وكاله التهذيب والتجديد العمراني.
0: نعم فقط يعني هي اي
4: هو في الدجه معنا وبرا سي ناجي
1: نعاونوهم فنيا نعاونوهم معناها فنيا وسير ضوين ما ثم حتى مشكل في كل وقت نجموا نتقابلوا ونعطوهم راينا الفني وكان عندهم دور يحبوا يزيدوا ما ثم حتى
0: اشكاليه. نختم معاكم كان عندكم اي اضافه ما نعرفش من سي ناجي سي فؤاد سي بلال سي ليذا اذا كان عندكم اي اضافه بالنسبه لمشاريع مستقبليه او حاجه نختم معاكم. نعم
1: شكرا والله. بالنسبه للمشاريع المستقبليه احنا ان شاء الله نستنى المخطط وان شاء الله المخرجات نتاعو تكون معناها ترضي الناس الكل بقى راي طلبات كثيره برشا.
0: نعم.
1: والطموحات كبيره والامكانيات نتاع الدوله مع الناس الكل تعرف ان شاء الله احنا نوصل لحاجتنا به وان شاء الله عندنا بعض مقترحات على الاقل تحسن الوضع البيئي على الاقل من ناحيه المنشات الموجوده على غرار محطه الضخ السويسي هذيك احنا طالبين لها 12 مليار تمويلات للتجديد نتاعها وتجديد المعدات وتحسينها باش نقصوا من لي ديبوردمون نتاعها وان شاء الله الناس كلها نتعاون واللي فيما فيه خير تونس.
0: ربي يوفقكم ان شاء الله يوفق الجميع. نشكركم برشا كل الساده الضيوف اللي كانوا حضره الساده المسؤولين سي فؤاد الدين ديل المدير الجهوي سي فؤاد بن

0: يمشي أيوة. للبلدية أو يمشي طول للمجالس المحلية
1: أكيد.
0: هو مشروع رئاسي. المجالس المحلية كما تشوف احنا بدون ما سمعنا بوزير البيئة في سوسة تنقلنا عليها لعين المكان
1: نعم.
0: وأنا كجيت لذاعة المسيين تقريبا 70 كيلومتر باش نوصل صوت المواطنين كما العادة معتها كما في عديد المرات
1: نعم.
0: وصل صوت المواطنين وكان معتها على
1: إن شاء الله تلقاو
0: تطبيق المشاريع
1: بعد
0: على أرض
1: نعم
0: الواقع.
1: بعد ما وصلت أصوات المواطنين إن شاء الله النتائج تكون فعالية على أرض الواقع.
2: في أقل من دقيقة نحب نعم. نأخذ الموافقة على حملة النظافة في شاطئ سيدي عبد الحميد.
1: من عند شكون؟
2: ما عند السادة المسؤولين اللي حاضرين
1: إذا ثم موافقة على الحملة هذه حملة النظافة في سيبيلال إذا كان نعم
3: احنا راهو موجودين على ذمة النخيل
1: أيوة.
3: وبالإمكانيات المتوفرة في بلال بحذايا مع المتعلقين له
1: تحية لي مستعد نعم
3: لونجات كيف تتوالتهم كلموه ويدخل بلاليات نتاعه واحنا موجودين على ذمة النخيل
1: يعطيكم الصحة مشكورين برشا كل الشكر لوزارة البيئة
3: المطلوب وشنو باش حشتهم ما باش نجم نعاونهم
1: نعم نسكم بعضكم
3: موجودين معاهم على عين المكان
1: أي سيدي هكا هذيك الموافقة شكرا شكرا لكم يعطيكم الصحة مشكورين برشا كل ممثلي وزارة البيئة اليوم اللي حضرتوا معنا شكرا جزيلا على حضوركم على تفاعلكم سي حمدي في دقيقة وأقل شي خرج
4: جمعية توصي بالانتناع في السباحة والصيد بالمناطق صيادة لم ترى سيبت مدونية وخنيس
1: نعم.
4: وصولنا من القديم بالخارج المنستير
1: أيوة.
4: لكن المواطنين كل وتوانس الكل تعرف لأن المنطقة هذه راهي منطقة ملوثة من قبل
1: نعم.
4: ما هيش جديدة من عموش فيه الشط هذا
1: أيوة.
4: معناها ما هيش منطقة سياحية باش نقولوا الشط هذا راه ملوث
1: أيوة.
4: راه خليج المنستير انطلاقا من السكرين من طبلبة إلى تقريبا إلى الميناء القديم بالمنستير هي منطقة ملوثة بمواد كيميائية وهذا الناس كل القاسي والداني يعرفوا هذا يعني معناها ما نصنعوش من الخبر هذا حاجة كبيرة برشا نعرفوه
1: هذا حماية
4: ملوث
1: نعم.
4: ونعرفوه فيه تلوث كبير وهو أصلا شاطئ غير صالح للسباحة
1: واضح شكرا جزيلا ليك سي حمدي نشكرك برشا على كل الحلقات اللي حضرت فيها أعطيك الصحة
4: إشارة إلى الحرائق الموجودة
1: الميكرو نعم
4: الحرائق الموجودة اليوم في الشمال الغربي في تونس ناخذ الحيطة لجميع تونسيين
1: ربي إن شاء الله يحفظ الصبر
4: ربي يحفظ تونس الكل وغابات تونس
1: شكرا جزيلا لكم إن شاء الله نكون وفقنا في طرح مشاكلكم في طرح شواغلكم في الإجابة على الأسئلة نتاعكم إن شاء الله نكون وفقنا في طرح كل ربما المسائل اللي انتم عرضتوها علينا وأكيد ثم ملفات عالقة إن شاء الله باش نتناولوها بالنظر في حلقات قادمة في مواعيد قادمة إن شاء الله شكرا جزيلا لكم يعطيك الصحة سي حمدي شبعان شكرا للزملاء اللي رافقوني شكرا جزيلا لأيمن الشابي هويدا بن ساسي رؤوف غديرة مع تحياتي عواطف جبالي نلتقي إن شاء الله في مواعيد قادمة في شبكات قادمة ما غدوة الصباح عندنا لقاء زادة في كبارنا في عينينا إن شاء الله الصباح من 10:30 النهار إلى اللقاء

الخامسة مساء من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. حذر عميد المهندسين محسن الغرسي من التداعيات المتزايدة لظاهرة هجرة الكفاءات التونسية، خاصة منهم المهندسون، واعتبر أن الوضع بلغ مرحلة تستوجب تدخلا عاجلا من الدولة لمراجعة السياسات والقوانين المنظمة لعلاقة الكفاءات المهاجرة بوطنها الأم. وخلال جلسة استماع له بالبرلمان أكد

0: أن أكثر من 45 ألف مهندس غادروا البلاد خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو ما يمثل أكثر من 40% من إجمالي المهندسين المسجلين لدى الهيئة. أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن كل مواطن تونسي سيحصل قبل موفى السنة الحالية على معرف صحي وطني موحد، في خطوة تندرج ضمن مسار رقمنة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المزداة للمواطنين. وأشار خلال جلسة عامة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى قرب تلاقي البوابة الوطنية لصحة المواطن التي ستشكل فضاء رقميا موحدا وآمن يمكن كل مواطن من النفاذ إلى ملفه الصحي الإلكتروني والاطلاع على مختلف معطياته الشخصية الصحية باستعمال المعرف الصحي الخاص به. كثفت المصالح البيطرية الجهوية حملات التلقيح المجاني ضد داء الكلب عبر تنظيم نقاط خارجية للتلقيح في عدد من ولايات البلاد من بينها صفاقس ومنوبة وبن عروس والمهدية ومدنين في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذا الداء. حذرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج من جلب نباتات أو منتوجات نباتية عند العودة إلى أرض الوطن لحماية الثروة الفلاحية من المخاطر المحتملة المرتبطة بدخول حشرات أو آفات أو مسببات أمراض نباتية قد تكون مصاحبة لهذه المنتجات. أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عن انطلاق صرف جرايات التقاعد بعنوان شهر جوان بداية من اليوم بالنسبة إلى التحويلات البنكية وبداية من يوم غد الثلاثاء بالنسبة للتحويلات البريدية.
1: انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي

0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
3: مرحبا بكم. اليوم نوصلوا لمحطة تاريخية، مونديال 2022 في قطر، النسخة اللي غيرت برشا حاجات في تاريخ كأس العالم. لأول مرة المونديال يتلعب في العالم العربي، لأول مرة زادة يتقام في الشتاء باش تتفادى قطر حرارة الصيف في الخليج. البطولة كانت استثنائية من ناحية التنظيم، ملاعب عصرية، مسافات قريبة بالمدن، وأجواء جماهيرية خيالية. خلت النسخة هذه من أكثر مونديالات متابعة في التاريخ. شارك 32 منتخب في آخر نسخة بالنظام القديم، بينها أبرز المشاركين البرازيل، أرجنتين، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، البرتغال، وهولندا، وزاد حضور عربي قوي، تونس، قطر، السعودية والمغرب. في البداية البطولة كانت مليانة مفاجآت. السعودية فجرت العالم بفوز تاريخي أمام الأرجنتين، اليابان أسقطت ألمانيا وإسبانيا، أما الحدث الأكبر فكان المغرب. المنتخب المغربي كتب التاريخ، أقصى إسبانيا في الثمن النهائي، بعدها يقصي البرتغال في الربع النهائي، وصول النصف النهائي كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق الإنجاز. ورغم الخسارة أمام فرنسا، المغرب خرج مرفوع الرأس. نوصل للدور النهائي الأسطوري، المنتخب الفرنسي، المنتخب الأرجنتيني في ملعب لوسيل، واحد من أعظم النهائيات في تاريخ كأس العالم. الأرجنتين تقدمت بهدفين مقابل صفر، أهداف ميسي ودي ماريا، لكن عودة المنتخب الفرنسي بفضل كليان مبابي وسجل زوز أهداف وعدل النتيجة 2-2. في الوقت الإضافي ميسي يرجع التقدم الأرجنتين، لكن مبابي أكمل هاتريك من ركلة الجزاء. المباراة انتهت 3-3، جنون كروي بكل معنى الكلمة. في ضربات الجزاء الحظ يرجع للمنتخب الأرجنتيني، يفوز 4-2 وتفوز بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه. واللحظة الأهم، تتويج ليونيل ميسي بكأس العالم أخيرا بعد سنوات طويلة من المحاولات، ويكمل مسيرته الأسطورية كواحد من أعظم اللاعبين في التاريخ. وهكذا كان مونديال 2022، بطولة العرب، المفاجآت والنهاية الأسطورية لميسي، نسخة ستبقى خالدة في ذاكرة كرة قدم إلى الأبد. شكرا لكم وإلى اللقاء.
2: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
4: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
5: بالتوقيت المحلي،
6: عند الإشارة تكون الساعة.
4: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم أحمد موسى.
7: مساء الخير، مساء النور لكل المستمعات والمستمعين. عدد جديد وأخير في بالتوقيت المحلي ليوم الاثنين، مجلتكم الإذاعية اللي تعودتوا بها في البرمجة هذه. الأسبوع القادم إن شاء الله الاثنين الجاي باش يكون البرمجة الجديدة، وباش تبعوا بالتوقيت المحلي الأسبوع هذا حتى للخميس كالعادة، من 5 للـ7 متاع العشية مع بقية الزملاء، وكالعادة مع فقرة تعودتوا بها وأكيد فيها مواضيع جديدة، مواضيع مهمة لكم مستمعينا. من الأركان اللي باش تتبعوها إن شاء الله في الحصة هذه اليوم 22 جوان 2026، خريطة وطن بعد شوية مع صديقنا مهر جيدان، وموضوع الحصة بالنسبة للأسبوع هذية الشواطئ والمنع من السباحة، الأسباب والتداعيات. بعد كالعادة نمشيو للمهدية مع زميلتنا نادرة اسماعيل في عين على الجهات وجديد ولاية المهدية، تظاهرات، كيف فما اكتواليتي تهم المواطنين والمتساكنين في المهدية، نرجعو لها مع نادرة كالعادة بعد 5:30. وآخر فقرات ساعتنا الأولى بوكير مع محمد أحمد مخلوف. أما بعد أخبار الستة نرجع مع خارج النص مع صديقنا محمد وليد الجموسي، وفي تحت المجهر ضيفنا الأسبوع هذايا هو السيد وليد الصعنوني، فلاح وباحث تونسي. باش نحكيه على أنشطة سي وليد الفلاحية والبحوث الأخيرة متاعه في المجال الفلاحي. كالعادة نختم البرنامج بأسماء ومسميات مع غادة العياشي، آخر فقراتنا في بالتوقيت المحلي. تحية توصلكم من الفريق اللي بيكون معاكم، أيمن الشابي في الإخراج التقني، وعيدة بن ساسي في التنسيق، رفاق ديرة في البث الرقمي، محمد الجاموسي في الأعداد العام، ومعاكم في التقديم أحمد موسى.
8: إشهار
9: 90 دقيقة جرحة، 90 دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور الآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفي بربي طائرين، ما لضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي، وعدي لابونمون تاعك على b.net.n b.net.n ولا كلمنا على 71 100 440 بي. الانترنت معنا خير.

0: 25 دقيقة في ذات المنستير. نسلم عليكم مستمعينا وين ما كنتم، واصل معكم بالتوقيت المحلي، واحنا في أجواء الفرحة وفرحة النجاح بالبكالوريا، وإن شاء الله عقبة للي تأجلت الفرحة متاعه واللي بش عادي ودورة التدارك. ونحب نوصل تحية من السيد حمدي بن كحلة واللي هو صديقنا الحقيقة وكان مساهم في إنجاز هذا الاستوديو الجميل في الإكساء خاصة، زادة وسيدة زوجته عفيفة الزاير اللي يقدموا تحية كبيرة وعندهم إهداء حلو برشا لأول فرحة بالبكالوريا، هكا قالونا البنتهم سارة مصدر فخرهم وامتنانهم. كل الشكر من أعماق القلب على هذا النجاح المشرف بنتيجة حسن جدا في البكالوريا. نقول مبروك للبنت سي حمدي ومدام عفيفة سارة، وإن شاء الله ديما متألقة وناجحة خاصة في المراحل المتقدمة في الجامعة، وبعد تمشي الاختصاص اللي تحب عليه واللي تتمناه. قالوا لها أنت فخر لا تصفه الكلمات، وإن شاء الله ربي يفتح لك أبواب النجاح والتوفيق. هذه الديديكاس نوصلوها لسارة بمناسبة نجاحها في البكالوريا بملاحظة حسن جدا. مش نوصلوا مع الفقرات وخريطة وطن.
1: خريطة وطن.
0: سعيد اللي كالعادة كما كل نهار اثنين في العشية معنا صديقنا ماهر جعيدين من عشب ظهيل بشي خلي بلاستو علينا في البرمجة الصيفية، ولا عنده يمكن برامج أخرى بشارك فيها تنافوا مع ماهر. ماهر مرحبا بيك.
2: مساء النور ولكل مستمعي إذاعة المنستير، وبالمناسبة إن شاء الله ألف مبروك للناجحين في البكالوريا.
0: عنا في العائلة فمشكون نجاح في البكالوريا
2: في الأصدقاء، عنا في الأصدقاء وألف مبروك زاد لزميلنا ولد زميلنا فتحي سعد اللي نجددوا له التهاني.
0: كل أبناء زملائنا اللي نجحوا نهنيهم بالبكالوريا، إن شاء الله ديما متميزين ومتألقين. تقييمك في كلمة للتجربة في خريطة وطن ساعة بالنسبة ليك، العمل الميداني عاونك بالكده؟
2: نعم، هي تجربة ممتازة، والأهم من ذلك أنه استفادة المستمعين من هذه الفقرة.
0: نعم.
2: والتفاعل حقيقة في التقييم الأساسي هو تقييم المستمع أو المشاهد على المواقع، مستهم بطريقة مباشرة.
0: نعم.
2: يعني كل حدث يلقى فيه الطرف الآخر نفس أو شيء من تفكيره فيه، وهذا المهم.
0: وساعات نحكيه في مواضيع تحكي فيها حتى في برامج سابقة معناها، لكن الزوايا تختلف ووجهة النظر.
2: نعم.
0: وتحليل الأخبار والمواضيع هذه يعني يختلف في الفقرة،
2: هي مرتكزة 90% مرتكزة على العمل الميداني.
0: بالضبط. به مع بداية موسم الاستياف ماهر، تتجدد الإعلانات عن منع السباحة في عدد من الشواطئ التونسية بسبب التلوث أو مخاطر السلامة، ما يطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذه القرارات وانعكاساتها على المواطنين والقطاع السياحي والبيئي أيضا. وكعليش موضوعنا الشواطئ والمنع من السباحة، الأسباب والتداعيات.
2: نعم، هو موضوع حساس جدا وقديم ومتجدد.
0: نعم.
2: لأنه بناء على بلاغ لوزارة الصحة منذ يومين.
0: نعم.
2: في 20 جوان أصدرت قائمة في الشواطئ المعنية بمنع السباحة اللي هي تحصى ب 49 شاطئ.
0: نعم.
2: في الجمهورية التونسية الكل. الحقيقة كانت ولاية بن عروس هي
0: النصيب
2: الأكبر. في الزهرة، في حمام الشط، في رادس، في حمام لنف، منا بالحق معناها عدد كبير جدا. ثم تجي تونس، ولاية تونس كما معناها فما قبالة نهج الحبيب ثامر وقبالة نهج فاطمة بورقيبة، عدة نقاط كذلك. ثم فما نابل وبنزرت، وتجي في مرتبة بعدها جابس وأريانا، والمفاجأة في ولاية سوسة شاطئ لاس فيغاس، وسنأتي على هذا الموضوع بالتحديد.
0: اللي هو في
2: القائمة هذه الكل
0: السنوات السابقة ما كانش موجود في القائمة.
2: لا، ما كانش موجود في القائمة. ويلزمنا نبرز كذلك أنه تتم تحيين نوعية مياه الشواطئ معناها دوريا، دوريا يعني فما الشواطئ اللي تقعد هي بيدها بعد التحليل، فما شواطئ تزال من هذه القائمة. يعني القائمة هذه للتنبيه ماهيش نهائية.
0: نعم.
2: إذن الموضوع هذايا والأرقام هذه تخلينا ننظر فيها بجدية وباعتبار أنه 49 نقطة مراقبة تمثل ما يقارب 9% من مجموع النقاط المراقبة ككل، وذلك إلى حين تحسن المؤشرات في التقييم المخبري، لأنه نتائج التقييم المخبري هي اللي تقدمت لوزارة الصحة، وزارة الصحة على إثرها عملت البلاغ هذا من غير من معناها من دخلوا حاجات أخرى أو أطراف أخرى، لأنه وزارة الصحة عندها التحليل المخبرية هي اللي اعتمدت عليها،
0: ارتكزت عليها.
2: فما معاينات ميدانية لعدة شواطئ، وفما هذه الجهة الرسمية تقول وزارة الصحة أعلنت للجهة الرسمية، فما جهة أخرى اللي هي جهات معناها مجتمع مدني تصدر بدورها بيانات أو أرقام معينة أو معاينة لشواطئ معينة بناء على إحصائيات أو بناية على دراسات معينة، ذلك شأن آخر يؤخذ بعين الاعتبار.
0: بالضبط. فما زاد نقطة نحب نوضحها على خاطر رينا التعاطي الإعلامي للخبر هذية، فما للأسف بعض وسائل الإعلام وإلى الصفحات المعروفة في وسائل الإعلام اللي هي معروفة أيضا كي نزلت أخبار ما كانتش بدقة كبيرة، يعني كي تحكي على ولايات وإلا مناطق فيهم شواطئ ممنوع فيها السباحة، راهو مش الشواطئ الكل، راهو ما يجيش تحط تصويرة متاع مثلا شاطئ القارة.
2: هذه اللي حبيت نحكي فيه الموضوع،
0: مش عاطي فقط المعلومة وتزيد نجم ديفلوبي شوية ماهر. شاطئ القرعية بالمنستير راهو شاطئ صالح للسباحة ومن أجمل الشواطئ التونسية، معناها أمور منظمة. لكن فما شواطئ في خليج المنستير اللي هي تقريبا موجودة في القائمة عندها سنوات وممنوع فيها السباحة، هي المعنية واللي موجودة في القائمة بتاع 49 شاطئ. ولذا وقت باش تقدم خبر على شواطئ في خليج المنستير وفي مناطق تابعة ولاية المنستير، ما فهميش علاش لا فيش تكون شط القراعي، خاطر تغلط الناس وتزيد تخوف الناس وتنجم تضرب حتى السياحة والاقتصاد في المنطقة هذيك بأخبار مغلوط، وهذا يدخل في خانة الإشاعة. احنا مش نعلم زملائنا كيفاش يخدموا، لكن فقط الدقة مهمة جدا.
2: الموضوع هذا أني حبيت نطرحه في وسط الحصة،
0: سبقتك سامحني،
2: لكن إجي نرجع ليه. احنا عنا خبر من منظمة خاصة أو جمعية خاصة تقول أنه خليج المنستير شاطئ معنا غير صالح للسباحة نظرا لمواد كيميائية فيه. ما غير ما نكبروا الحدث، هذا معلوم بالضرورة ونرجع عليه بالتفصيل، ونرجع لأسباب التلوث في خليج المنستير، ونرجع للزيارة اللي قام بها الرئيس وقتها، وعملية التشخيص المبدئية، وعملية الاحتقان في خليج المنستير على هذا. هذا الخبر هذا هو، لكن عملية التضليل الإعلامي هي أنك تحط صورة غير مطابقة. هو يدخل في التضليل هذا، يدخل في التضليل الإعلامي
0: ولا قلة معرفة خليج المنستير ماشي في باله
2: التضليل أو الزيف في الخبر، راهو يوجه الخبر لأنه العين وقت اللي ترى فيديو غير مطابق للخبر معناه في المكان، وإلا صورة غير مطابقة للمكان، هو نوع من التضليل. وهذا اللي نبعدوا ليه، في الصحافة المحترفة لا يجب أن يكون، لا يجب أن يتوفر مثل هذه الأخطاء. هذا خطأ جسيم يعتبر.
0: صحيح.
2: ويعمل ديفيزيون. لاحظت أني فما تفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي يحتجوا على النقطة هذه وتعتبر من التضليل. لكن لو كان نرجع إحنا الخليج المنستير، إيش نرجع لولاية المنستير بالتفصيل؟ خليج المنستير بداء من خنيس والقصيبة وصولا إلى صيادة وجزء من طبلبة، هذا شاطئ بحر ميت. بحر ميت فيه عدة، فيه الطحالب وفيه مياه مسكوبة من 3 محطات تطهير، فيه مياه صناعية في صناعات النسيج اللي تستعمل مواد كيميائية تصب فيه. جميع التحاليل أثبتت أنه المياه هذه ملوثة وغير مطابقة، وأثرت على الثروات البحرية، وأثرت على الفلاحة اللي هم الصيادة غادي، وأثرت على
0: المتساكنين،
2: وأثرت على المتساكنين سواء من الرواح. ونعرفوا أنه في موسم من المواسم فما الطحالب هذه السامة اللي تسيب المادة الحمراء متاحة، والطحالب تتسبب في تسمم للأسماك، وهذا الكل معناه تمت المعاينة متاعه وتم التشخيص متاعه، لكن على أرض الواقع إلى حد الآن ما فماش بداية نقوله الدراسات أو جاهزة ولا كذا، لكن على أرض الواقع مازال فعليا ما فما حد شيء. وهذا باش يتحل، يتحل بمحطة التطهير ثلاثية المعالجة هذه اللي مش تعمل في المنطقة الصناعية في القلعة معناها في الفجة، في المنطقة الصناعية الفجة. نورمال مو وقت اللي تتعمل المحطة التطهير هذه مش تنحي معناها الأسباب الرئيسية لتلوث هذا الخليج، هذا متأكدين منه. فما نقطة أخرى، راهو التمدد السكاني والعمراني على عدة أماكن هو سبب من الأسباب، كذلك عدم احترام بعض النزل والإقامات لخصوصية البحر وسكب المياه في البحر صحيح. في عدة مناطق سواء في ولاية سوسة ولا في ولاية المنستير ولا في ولاية المهدية، وهذا يجي تسبب سبب في تلوث. وراه وقت نقول الحكاية هذه راه فما قضايا مرفوعة في هذا المجال،
0: هي بدأت أكثر بربط معناها بعض النزل وإلا حتى المؤسسات الاقتصادية وإلا حتى الديار معناها لناس بالقنوات مياه البحر، وهذاك اللي ولا
2: الأخطر هو هذا الربط المباشر.
0: ولا
2: فما ربط المباشر فما الربط غير المباشر. الربط غير المباشر كيفاش يكون؟ يكون عن طريق مصبات الأودية. احنا نجيو لاس فيغاس اللي هو معناها
0: في سوسة،
2: يعني نقولوا شاطئ معروف في سوسة، يجي في معناها بعد بوجعفر وقبل بورا بورا معناها في المنطقة هذيك. ثم ويت الواد هذاك يسكب في هذا في مياه عدة، نتائج التحليل كانت بوزيتيف دونك ماشي يمنع، ينجم اذا كان توفرت التحاليل المخبرية أنه ينظف يقول لك يعطيك الشهادة يقول لك ينظف، لكن هذا حينية.
0: الأمل ديما موجود في الشواطئ والبحور اللي فيهم شوية معناها يتحرك، احنا نقوله ما وش ميت البحر هذاك يجدد روحه،
2: لأنه فما الربط بالأودية هذا مشكلة كبيرة. كيما وادي الحلوف في سوسة هذا كيف كيف الربط هذا ربط معناها عشوائي جدا، واللي هي توا قاعدة بوليميكا ليه في عملية التنظيف وعملية إخلاء معنى الشوائب على ضفافه، على خاطر قاعدين يربيوه في الأغنام وفما عدة مواد ملوثة وتسكب في الواد هذاك، أثرت على شاطئ سيدي عبد الحميد لسنوات، لكن نتائج المخبرية حاليا معناها تثبت معناها صلاحية هذا الشاطئ للسباحة، يعني مر على مر السنوات الماضية كان غير صالح للسباحة. إذن الربط المباشر والربط الغير المباشر بالبحر هي من الأسباب الرئيسية لتلوث البحر. كذلك نعرف إحنا راهو التغير المناخي هذا يأثر برشا
0: صحيح.
2: وتقدم البحر وفما خسارة كبيرة تفوق 2 مليار دولار في أفاق 2050 في هذا المجال، لأنه التغيرات المناخية تؤثر بطريقة مباشرة زادة كذلك على البحر وعلى كذلك صلاحيته للسباحة وللاستعمال، ويأثر زادة كذلك على الثروة المائية. هذه من الأسباب الرئيسية، لكن إحنا خلينا يلزمنا نعالج المسألة هذه بالتشاور بين جميع المصالح. وحقيقة هذا الأمر موكول للوكالة التونسية لابال، وكالة تهيئة الشريط الساحلي اللي يلزمها هي تكثف المراقبة على هذا المجال، وكذلك الديوان الوطني للتطهير اللي يجب يكون يتحمل مسؤوليته رغم الشكايات ورغم الدعاوى ورغم التقارير المرفوعة في هذا المجال، لكن باقي ما فماش حلول جذرية.
0: وحبيت نسألك على الحلول الممكنة في آخر المصافحة، لكن كأنه ما فماش حلول يمكن عملية بخلاف المتابعة والمراقبة وتحميل المسؤوليات للناس اللي خالفوا. هذه يمكن من الحلول كان يطبق شوية القانون، وإلا خلينا نقول يكون فما ردع في حاجات معينة يمكن تتصلح شوية الحكاية هذه وتنقص الظاهرة هذه، على خاطرين فما شوية التزام من بعض المؤسسات الاقتصادية خاصة في الاستثمار وفي معناه تحويل والعمل على الديشي اللي موجودة، معناها الماء ما عادش يخرج للبحر، على خاطر فما ناس صرفت شوية زي مؤسسات التزمت من الجانب البيئي.
2: المسألة هذه فما تقصير كبير من المؤسسات الصناعية في هذا المجال، لأن المؤسسات الصناعية مطالبة بمعالجة المياه الصادرة عنها بوحدة تطهير داخلية تخص المؤسسة
0: اللي هي مكلفة شوية، لكن فما
2: لكن فيها دعم،
0: فيها دعم،
2: فيها دعم
0: بالنسبة
2: للمؤسسات، بالنسبة للمؤسسات راهو الصناعية صدقني ما يدفع حتى شيء من جيبهم، راهو أغلبية فيها دعم سواء دعم من الدولة أو دعم من المنظمات الدولية أو من المنظمات الاقتصادية المعنية بالمسألة البيئية. وفما شكون ياخذ دعم هدايا وما يصرفش على المحطة ويعملها؟
0: يعني تولي تطبق القانون أكثر معنا.
2: إحنا نهاو كيفاش المسألة إني راها الرأى أنه يتحملوا مسألة يلزم توفر محطة التطهير الرئيسية كما اللي موجودة توا في سيدي عبد الحميد مع تطهير تروازيام تيرسيير، كذلك يلزمها تتوفر لهنا في ولاية مستير، وتحمل مسؤولية بالنسبة للمؤسسة الصناعية يتحملوا مسؤوليتهم، ولكن الأهم من هذوم الكل هو تحمل الديوان الوطني للتطهير المسؤولية متاعه في مياه الصرف الصحي هذه اللي تتوزع في البحر. يعني المسؤولية الأكبر هي للجهات الحكومية في هذا المجال، لأن هي القاطرة لبيئة سليمة. هذا بالأساس. ثم إيجي نحن كي وإحنا على المياه التطهير، كذلك المعالجة ولا نصف معالجة اللي هي ما هيش مكتملة، كيفاش تسكب في الوديان كمواد حمضون،
0: صحيح
2: هذيك يلزمها تأخذ على المراقبة والتحليل كذلك، لأنه المياه تعدنت على واد حمضون تراها كشكوشة بيضة
0: وبار الكشكوشة الروائح وكل شيء
2: وبخلاف الروائح، معناها التأثير مباشر على البحر لأن الكل تسكب في البحر. وإحنا عنا عناصر جديدة، عنا ستيك اللي هو يستعمل في المياه للتبريد، وعنا محطة تحليل مياه البحر من الجانب الآخر، وعندنا محطة التطهير التالي، وواد حمدون متحمل كل شيء. ما تنساش زادة في منطقة الدخيلة على اليمين فما نزل،
0: صحيح،
2: ولو كانت عوم في البحر هذا كانت تلقى برشة طحالب، نوعية من الطحالب، وهذيك نتيجة التلوث،
0: صحيح، في منطقة سياحية خاصة كما المنطقة
2: هذيك، المناطق السياحية خاصة يلزمها لأنها تأثر مباشرة، صحيح، على المناطق السياحية.
0: دعم زاد المؤسسات كما قلت الحكومية وإلى حتى المؤسسات السياحية الخاصة على الأقل باش يلقاو حل، والمتابعة معناها أنت تدعمهم وتشجعهم، بعد زاد تشوف التزموا ولا ما التزموش، واللي ما التزمش وإلا خالف يتعاقب سهلة برشا.
2: معناها في مسألة الربط المباشر بالبحر
0: يمكن ماهيش بدرجة كبيرة التلوث نحكيوا عليه، معناها متسببين فيه المواطنين العاديين، لكن زاد المواطن العادي لازم يتحمل مسؤوليته خاصة في الشواطئ وخاصة في استعمالته للبلاستيك والديشي اللي نلقاهم في بالحق برشا وبكميات كبيرة وكيلوات كبيرة على الشواطئ متاعنا في موسم صيفي. لازم زاد المواطن يحس شوية بالمسؤولية، يستحفظ أكثر ما يمكن على بلاده، ومش يوسخ ويقول هكا قيتها مسخة، خلي مش بدل شيء. لا تنجم أنت وحدك تبدل حاجات وتنقص أكثر ما يمكن من التلوث، مش مراوش على الأقل البلاستيك اللي نجم يزيد المشاكل البيئية أكثر وأكثر.
2: وهذا يلزمنا ملاحظة أساسية في هذا المجال، هو لابد من التنسيق ما بين الديوان الوطني للتطهير ووكالة حماية الشريط الساحلي ووزارة البيئة مع البلديات. يعني البلديات يلزمها تتحمل مسؤوليتها في تحديد النقاط هذه اللي حظر السباحة في النقاط الملوثة والتحيين الدوري لنتائج التحليل.
0: ولا باش نعرفوا زاد شكون اللي في القائمه، شكون ينضاف في القائمه زاد، راهو كان باش ناخذوا مره بركه التحليل في اول موسم الصيفي، نتصور ماهوش كافي بالكل
2: بالطبع، غير
0: وما يهنيش حتى المصطفين والمواطنين، ماذا بهم ديما يسمعوا بنتائج جديده محينه
2: لتأمين الموسم السياحي. اساسا حقيقه اغلب المناطق السياحيه سليمه ولم تذكر في هذا
0: بالضبط، وهذا اللي حابين نوصلوه زاد المتابعين متاعنا والمستمعين متاعنا، ما تخافوش الأخبار راهي أخبار هذه كل عام نسمعوها، لكن حاولوا ادخلوا للتفاصيل وما تقراوش العناوين فقط
2: أو صورة أو ترى صورة معناها ولا ترى تصوير عليها وكذا، لا يجب تدقيق الخبر وما تاخذهاش مسلمة من أي مؤسسة سواء إعلامية أو فيسبوك أو غيره، ما تاخذش الأمر مسلم، يجب التدقيق في هذا المجال.
0: في سوسة مستيرة وعنا ماهر يزيد يأكد لكم الأخبار يقول لكم هذه صحيحة ولا هذه غلط. ماهر يعطيك صحة، نشكرك برشا، سعيد اللي تعاملت معك في هذه التجربة،
2: أكيد كان موسم جيد سيد أحمد، ويعطيك الصحة أنت على التفاعل الجيد
0: ما شاء الله عليك في العمل الميداني، الحقيقة من الكفاءات نفتخر بها في ذات منسير، إضافة كبيرة قدمت برشا في برشا وسائل إعلام ما شاء الله تقدم في الإضافة، وفي ذات منسير أيضا قدمت لنا إضافة كبيرة، نشكرك برشا ماهر، وملتقانا في البرمجة الجاية.
2: شكرا محمد وليد الجموسي على هذه
0: التحية كبيرة ليه وليد، إن شاء الله اللي باش يكون عنده تجربة أخرى زادة في برنامج يومي في البرمجة القادمة ونحكيه عليه في المستقبل إن شاء الله. شكرا لك ماهر، يعطيك صح.
2: شكرا.
1: زريبة صوف زهوان على الموجة 104.7 104.7.
3: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلاً.

0: 45 دقيقة في ذات المنستير. جد تحية لكل من التحق بنا في الاستماع. باش نوصلوا مع الفقرات باش نتنقلوا في الجهات في عين على الجهات.
1: عين على الجهات.
2: عين على الجهات.
0: مباشرة من المهدية نادرة اسماعيل. نادرة مرحبا بك.
3: مساء النور أحمد، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. تحية ليك وتحية لكافة الفريق. خليني هكا نبدأ.
0: حسن هويدة
3: مدام أقرأ. نعم هويدة بينصر على راسهم. هويدة
0: خاصة تحية هويدة
3: تاريخ. خاصة هويدة للفريق التقني مرئي وأيضا تقني. هكا مادام احنا هدي تقريبا اخر حصه قبل
0: حسب الاثنين في بالتوقيت المحلي بالضبط.
3: دونك قلت خلي يقدم التحيه من تو
0: نسال شيء قبل ما يفوتنا الوقت ونكملوا تحايا. احنا لازم نعطيه جديد نتاع كملوا سلموا على الزملاء الكل.
3: بالحق انا تعودت راه موسم معناتها كل نهار اثنين قلت موسم موعد معناتها كل نهار اثنين تعودت هكا نحكيوا شويه عن مهدية على الجهات. ثم حوايج ما تتحكاش في الاخبار عندها طبع خاص دونك نحكيوها في البرنامج. معناتها تحس حاجه كملت بعضها
0: صحيح. احنا اهم حاجه نوصل المعلومه لاهالينا في المهديه وماذا بينا في كل الجهات في تونس نحكيوا شويه على المشاغل وعلى الجديد خاطر احنا نحاولوا ننوعوا في الاخبار بين تظاهرات ومواكبات ثقافيه بين كيف احداث صارت في مختلف المناطق في الولايه. دونك المهديه مهمة نادرة إسماعيل باش تعطينا أنت الأكتواليتي وتحكينا على الأجواء. الأجواء هذه ظهر أجواء امتحانات.
3: أي أجواء امتحانات فقط. راه نحب زادة نقدم تحية كبيرة كبيرة لمحمد وليد الجموسي معد الحصة هذه واللي هو في الحقيقة أتحنى الفرصة أنه معناتها نكون موجودين في عين على الجهات. تحية كبيرة لي أنا عمري الحق ما قدمت له التحية. دونك بما أنه آخر حلقة
0: وليد ما يتغشش من الحكاية ما ميسالش هاوكا ما فيه بس ما يأخذ بالخاطر به كلمة جايبة
3: بالحق. تحية لي
0: قدموا له تحية كبيرة
3: والمجهود. دونك نرجع في عين على الجهات. احنا توا مازلنا في اجواء البكالوريا مازلنا في اجواء النتائج المتميزه احمد. ولايه المهديه معناتها لنا الشرف انه عندنا الاول على المستوى الوطني في شعبه علوم الاعلاميه اللي هو محمد امين شوشان بمعدل 1954 هو من معهد ابن سينا بالمهديه. باش نعطي قائمه المتفوقين على المستوى الجهوي عندنا شعبة الآداب رنا ذياب من معهد سيدي علوان 1654، شعبة الرياضيات وجدي محجوب من معهد ابن رشد بالشابة بمعدل 19.03، شعبة العلوم التجريبية نديد دحمان ب 1866 وهي من معهد ابن سينا أيضا بالمهدية، شعبة الاقتصاد والتصرف دعاء بن زيد معهد ابن رشد بالشابة بمعدل 17.87، شعبة علوم التقنية إلاف الزبيدي من معهد الطاهر الصفر بالمهدية بمعدل 18.47، وشعبة الرياضة من نصيب عمر المكشر من معهد ابن رشد بالشابة بمعدل 17.23. هذه قائمة المتفوقين على المستوى الجهوي. شيء فرح نلقاه اليوم معهد سيدي علوان معناتها نلقاو الشابة ما عاش محتكر فقط على
0: النموذج
3: موعد همش تحكيوا عن نموذج معدلات ممتازة جدا. نسب نجاح أيضا تعتبر مقبولة ومحترمة. ولاية المهدية تحتل المرتبة الرابعة على مستوى المندوبيات والثالثة جهويا يعني اللي هي مرتبة مشرفة جدا. ولكن أحمد اللي نلاحظوه غياب المعهد النموذجي بالمهدية من قائمة المتفوقين. راو صحيح ثم 18 ثم 18.94 في النموذجي لكن ما للأسف الشديد عن مش للأسف الشديد هو مبروك أما ما لقيناش يشكون
0: معناه تقارن بسنوات اللي تعدوا بالدورات السابقة على عكس العادة الأرقام أقل شوي.
3: المعهد النموذجي سي لا كريم دو لا كريم ليليت النخبة موجودين في المعهد النموذجي. المعهد النموذجي أثناء أحمد زوز تحو كنترول نسبة النجاح ما كانتش 100%. أحمد فيهم شكون في النموذجي جاب 8 في وسط العام معدل. راهو لازم مراجعة كبيرة للنظام هذايا. هذايا طبعا بشهادة المربين وبشهادة الأولياء وإلى آخره. حتى معناتها اللي في النقابة قالوا لا يجب مراجعة هذا النظام وهذا التقسيم.
0: الساتوراسيون برشا زاد الفما تلامذة اللي معناها تكون متميزة لكن بالضغط الكبير وبستريس هذيك معادلتهم تطيح معناها, وهذه يمكن الحاجة اللي لاحظناها السنة في المعهد النموذجي بالمهدي مقارنة ديما بسنوات الفارطة اللي نحسوا أكثر ضغط ظهلي عند حسب رواية الأولياء بياسور.
3: هو راهو الأسباب عديدة ولكن الضغط ما هوش وليد اللحظة, راهو الضغط في كل الامتحانات موجود ومنذ بداية انطلاق معناتها عمل ولا إلى الدراسة بالمعهد النموذجي بالمهدية. هذه أول عام المعهد ما تكونش فيه معناتها متفوق على المستوى الجهوي يعني أعلى معدل بالولاية من ناحية, وتزيد نسبة النجاح ما تكونش 100% اللي هذه أقل حاجة, وتزيد نلقى نسمع معدلات توصل 8 معدل في وسط العام. عاش نحكيه على امتحانات وعاش نحكيه على ضغط ولينا نحكيه على منظومة. وإحنا أنا فرحانة برشرة ومش كاننا الناس كل رجعوا ثقة في المؤسسة العمومية. احنا راو اللي يعرف مدينة المهدية والمؤسسات التربوية الكبرى اللي هو معهد طاهر الصفر, ابن سينا, النموذجي, كلهم تكنيك وليسي تكنيك يعني بكلهم معناتها تقريبا فرد مربع, معناتها نلقاو فك معناتها تقريبا فرد مربع لكل فرد بنية معناتها يفصلهم فقط جدار. جي انت تشوف معناتها النموذجي اللي من المفروض معناتها تكون على الأقل الليليت متاع الولاية ما نلقاوش موجود. نلقاو من معهد طاهر الصفر, نلقاو من ليسي ابن سينا, من معهد ابن سينا, وهوني معهد ابن سينا رانا نحكيه على المستوى الوطني شعبة الإعلامية, وفي نفس الوقت علوم التجريبية أيضا على المستوى معناتها الجهوي.
0: يعطيهم الصحة المشرفين والإطارة التربوية في المعاهد هذه موش نثمنوا زادة مجهود متاع المعاهد الناس اللي في المعاهد اللي خدمت واللي جابت النتائج هذه, معناها تلامذة والأساتذة بطبيعة هما اللي يساهموا في النجاحات هذه.
3: تم تحدي كبير, تم مع التحدي هذايا ثم حاجة مهمة جدا احنا نلمسوها, راهو النموذجي كتجربة حلوة برشا اما عملت برشا تفرقة, عملت برشا حساسية وعملت برشا نقص. الى جانب ذلك انك انت اليوم المعدلات تهبط لل 14 معناتها على الاقل احنا كي نخليو معناتها النموذجي تكون للعباد المتفوقة للتلامذة المتفوقة, نلقاو احنا اليوم احمد شكون جاي ب 14 وال 14 كيفاش يجيبوها؟ يجيبوها معناتها بالانجلي بالماتيير معناتها شيء انت مثلا في المات تلقاها ضعيف جاي بثمانية لكن هزها بالعربيه
0: ولا انت تحكي على الكونكور 9 معناها
3: كونكور 9 وحتى كونكور 6 اني هما الكل تبدا من الاول
0: به
3: كتجربه.
0: هو رايي هو هذا اما زاد راهو فما كوتا
3: راي بعض الاولياء, راي الاولياء, رأي المربين خاصة المربين اللي يقريوا اللي يشرفوا قلك معناتها راو انت نحيت روح المنافسة من المؤسسات العمومية, انت نحيتك المنافسة, انت معناتها ما خليتش ما عملتش التمييز الإيجابي بين التلامذة, ما ثماش تمييز إيجابي بين التلامذة, لا انت خليت معناتها تزيد هبطها ل 14 اللي يمشيوا للنموذجي, شكون خليت في الميكس قبل إجابة جينا السنة من المؤسسات هذه العمومية وبينت أنه حتى المؤسسات العمومية وحتى ما نشخوش كونكور وحتى ما مشاوش للبيلوت أبا تفوقوا, ومش حتى التفوق معناتها خلاهم يكونوا لازليت على المستوى الجهوي وأيضا على المستوى الوطني, وهذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. واللي صاير في المهدية شفنا احنا نتائج تقريبا صاير في جل الولايات, شفنا راو نتائج ممتازة جدا حققتها المدرسة العمومية والمؤسسة العمومية, وما نحكيش هوني على البيلوت مالغري الدور اللي يطلع به البيلوت.
0: هي البيلوت عمومي هو ما نحكيه على المدارس العادية اللي متعودين بها معناها احنا مش لزيليت ولا البريفي اللي يقرأوا زادة في المدارس معهد الخاصة.
3: المهدية كل المتفوقين من المؤسسات وإلا المعاهد العادية كل المؤسسات.
0: تخي بيا هذي بالنسبة
3: يتعلق لمحلة ان شاء الله مبروك للناس لكل وان شاء الله مزيد من التعلم.
0: وحظ اوفر للي في دوره التدارك بيان سور،
3: دوره الابطال،
0: دوره الابطال لازمها مجهود وتعب، وان شاء الله ربي ما يخيبش كل شخص تعب واجتهد ويحاول يرجع في الكورسة، خلينا نقول، وفرصة ديما موجودة ما تضيعوهاش، حاولوا تغلوها وإن شاء الله ربي معاكم، حتى كي ما جيتش راهو الأعلى في أخيرة ونخدموا للمستقبل معناها، فما حتى مشكل. باش عن آخر
3: الموضوع الثاني مش نخدموا به لموضوع في الحقيقة سيدو الأكتواليتي في مدينة المهدية. أنا الحقيقة ما بيتش معناتها، أما مفروض أني نحكي عليه لأنه سيدو الأكتواليتي، ولو أني ما بيتش نختم بيها كفقرة معناتها في الموسم هذايا. البركات أحمد، احنا متعودين في كورنيش المهدية في الصيف انطلاقا من 1 جويلية إلى آخر أوت، شواطئ المهدية، مش شواطئ المهدية بلوتو كورنيش المهدية، كورنيش 1 وكورنيش 2، واللي يعرف المهدية الكورنيش يبدأ من مفترق برج الراس إلى تقريبا المنطقة السياحية، الاستراحة متاع المنطقة السياحية. كانوا البركات أو ما يعرف بالعربات المتجولة، العربات هذه اللي تبيع الأكلة الخفيفة، اللي تبيع القهوة العربي، عناتي، ثم البنبلوني، ثم معناتها أنه الموجود معناتها ليكخيب، ليكخيبخي، إسناء.
0: هذو ما عربات متنقلة معناها، ما هيش فيكس، ما هيش بريكة فيكس غادي ما.
3: لا ما هيش فيكس، في الشتاء تتنحى معناتها مع الخريف 30 أوت ناس كل تروح، ما عادش معناتها ما تكون معناتها توفى في شهرين، هي ظرفية موسمية في الشهرين هذوكما، ناس تخدم شباتي، تخدم القطانية، تخدم معناتها برشا حوايج في الأكلة خفيفة إلى آخره، أجواء سيف وتعرف أنت تصرفك في الحركية إلى آخره. أثناء تم منع بات معناتها للانتصاب للعربات هذية وللمحلات هذه الوقتية، كان نجم نسميهم هكا. علاش؟ تعددت الأسباب، ما احنا حاولنا اتصلنا بالبلدية، اتصلنا بالولاية، حاولنا زادة مع الصحة، الأسباب صحية بحتة، على علاقة بالسلامة الصحية، على علاقة أيضا يبدو أنه ثم شكاية من أصحاب المطاعم والمقاهي. أنت تعرف راهو المقاهي والمطاعم يخلصوا معناتها في أداءات إلى آخره، فشافوا أنه ما هيش منافسة شريفة، أنه معناتها يجي ينتصب
0: خاصة نفس المنتوج يتباع معناتها
3: نفس المنتوج وبأسعار منخفضة، ويزيد ما يخلصش الكري وما يخلصش التاكس إلى آخره. بون هذا يراه حسب معناتها
0: رواية البلدية،
3: اي رواية مش البلدية، لا البلدية قالت للسلامة الصحية
0: صحي معناها الناس اللي غادي
3: احنا

0: منطقي على الاخر.
1: ولكن نحكيه على عائلات معوزة، نحكيه على مواطن شغل، نحكيه على ناس تسترزق من هذا هذه الحرفة، ما قلوش حرفة وإنه من هذه العربات، هذيك خدمتها باش تصرف باش تكمل في الشتاء، بعد تنجم تقري وتنجم تخدم خدمة أخرى. دونك في الصيف هذيك خدمتهم، فيهم المطلقة، فيهم الأرملة، فيهم المعنطة من ذوي الاحتياجات الخصوصية إلى آخره، يعني اختلفت الأسباب.
0: المطلوب حاجة بركة نادرة،
1: المطلوب كرات شروط ينظم هذا القطاع فقط.
0: أي معناها ماذا بينا أنت باش تعمل مشروع صغير باش تعاون به روحك، تكون فيه ضوابط معينة،
1: ما نعرف هذا المطلوب،
0: تخدم بسوء معينة، تخدم بس معناها
1: القانون،
0: مع حفاظ على السلامة الصحية كل شيء.
1: القانون لازم زادة حل أو إيجاد حلول لمشاكل مثل هذه. راه مهم جدا تطبيق القانون، مهم جدا الحفاظ على سلامة وأمن العام وسلامة المواطنين والسلامة الصحية إلى آخره. أما شنو المشكل؟ كان
0: 20 ثانية عندك
1: شروط ويحترموا فيه المواصفات الصحية وتطلبوا عليهم ولا تفرضوا عليهم مثلا في الجمالية في النظافة إلى آخره، ومن لا يستجيب يتم سحب الرخصة، إلى جانب لما لا زاد معناتها بمقابل يكون ولو لا رمزي.
0: هي ما لازمش تكون في شكل يمكن رخص، معناها لازم رخص وقتية مخاطر البابيه هذا كان بعد يولي بعد ما عادش عربة تتنقل بها باش تولي انت صفوضة ويبريك وكل شيء.
1: حل نظن به سلامة المواطن، نظن به احترام القانون، وفي نفس الوقت
0: يعطيك صح
1: نخليو موارد الرزق لهذه العائلات.
0: يعطيك صح يا نادرة، وشكرا ليك، سعيد بالمصافحة الأسبوعية معك يا نادرة، نتلقاو في برامج أخرى إن شاء الله، علاش لا في البرامج الصيفية. نشكرك برشا، نهارك سعيد، وإلى اللقاء، وبداية أسبوع موفقة ليك ولكل المستمعين، وخاصة أهلنا في المهدي اللي يسمعوا فينا واللي وصلت لهم صوتهم وحكيت عليهم في هذه الفقرة. بعد شوية بواكير والأخبار.
2: بواكير. بواكير. بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
3: مساء الخير. كشفت تجربة علمية حديثة تابعت الروتين اليومي لستة أشخاص أن ضبط التعرض للضوء خلال اليوم بزيادة الضوء صباحا وتقليله مساء قد يساعد في الحفاظ على الوزن المثالي وتقليل خطر الإصابة بالسكري وبعض أنواع السرطان عبر دعم انتظام الساعة البيولوجية للجسم. وأظهرت التجربة التي استخدمت أجهزة استشعار ضوئية لمراقبة المشاركين على مدار 24 ساعة أن التوازن بين الضوء الطبيعي نهارا والظلام ليلا يلعب دورا أساسيا في تنظيم وظائف الجسم الحيوية، إذ أن كل خلية تمتلك ساعة داخلية تعمل وفق دورة تقارب 24 ساعة وتؤدي وظائفها بشكل أفضل عند الالتزام بإيقاع منتظم للنهار والليل. وتربط دراسات حديثة بين اضطراب التعرض للضوء وزيادة مخاطر الإصابة بالسمنة والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب واضطرابات نفسية وعصبية، كما تشير أبحاث صادرة عن جامعة إكستار ومعهد برشلونة للصحة العالمية إلى أن التعرض للضوء أثناء النوم حتى من مصادر خارجية مثل مصابيح الشوارع قد يرتبط بارتفاع خطر الاكتئاب وبعض أنواع السرطان عافاكم الله.
2: بواكير. بواكير. بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
4: السادسة مساء من إذاعة المونستير.
5: إذاعة المونستير، صوت البلاد وحب كبير.
4: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. انطلاق أشغال بناء مستشفى الملك سلمان بالقيروان، و2029 يكون جاهزا لاستقبال المرضى. لجنة برلمانية تنظر في تداعيات هجرة الكفاءات التونسية إلى الخارج وسط دعوات إلى تدخل عاجل من الدولة لمراجعة السياسات والقوانين. ارتفاع في الأقبال على التكوين السياحي، ونسبة تشغيل خريجي التكوين في المهن السياحية تبلغ 100%. أهلا بكم من جديد. أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني انطلاق الأشغال الخاصة بمستشفى الملك سلمان بالقيروان.

0: وأشار خلال جلسة حوار اليوم مع نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى أنه سيكون جاهزا لاستقبال المرضى بحلول سنة 29 و2000، كما تحدث الوزير عن عدد من الأحداثات الصحية الأخرى بجهة القيروان.
1: في ولاية القيروان تتواصل مشاريع توسيع أقسام الإنعاش الطبي وأمراض القلب، وبناء وحدة لتصفية الدم وتجديد الشبكة الكهربائية، وتأهيل قسم جراحة العظام بوحدة الأغالب الجراحة، تطوير المستشفى المحلي ببوحجرة إلى مستشفى جهوي، وبناء وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي بالقيروان اللي كما تعرفوا قداش قد معطل. الحمد لله تو قاعدين بنيو في السيسان، لأن هو التيران الأرض يلزمها عمق كبير أكثر من 7 أمتار، وإن شاء الله بعد ما يوفى ولي بعض هذوما يكون السرعة أكثر في الإنجاز. كذلك بناء وتجهيز مستشفى بحفوز بتمويل من الصندوق الكويتي، مع مواصلة إجراءات الدراسات لمشاريع التأهيل والتطوير، مركزي الصحة الأساسية، الفتح ببوحجرة ولاد عمر بالعلاء من صنف 2 إلى 4، وإحداث وحدة تصفية الدم بالوسلاتية، كما تم تهيئة قاعة لآلة المفراس في الأغالبة وبدأت تخدم دو سكانير معاش يتنقلوا بين سوز دي دو زوبيتو، كما تم تأهيد قاعة وتعويض مركز الصحة الأساسية بالذريعات من معتمدية السبيخة بوحدة مسبقة الصنع.
0: كما أعلن الوزير خلال جلسة الاستماع عن أحداث مركز للعلاج بالأكسجين المضغوط بمستشفى سهلون من ولاية سوسة، وسيدخل حيز العمل مع موفى شارج ويليا المقبل، وأكد أنه سيكون أول مركز مدني للأكسجين المضغوط للإسعافات الأولية بالفضاءات العامة والمؤسسات الصناعية، كما تطرق الوزير إلى المشاريع الصحية الجديدة بالولاية.
1: في ولاية سوسة تشمل مشاريع مخبر التحاليل الطبية والمركز الوسيط بسيد الهاني، وحدة العمليات بمساكن، إعادة تهيئة توسيعة مخبر التحاليل بالمركز الوسيط، وبناء مقر لوحدة المفراس بمساكن، وتعويض وتعزيز التجهيزات الثابتة وتجديد الشبكات الفنية، مع بناء قسم الإنعاش بمستشفى سهلول باش يكبر في الطاقة نتاعه، وإن شاء الله منبر هذا نعلن على أول مركز للأكسجين المضغوط في القطاع العمومي. تعرفوا الميديسيني بيربار موجودة كان في المستشفى العسكري في تونس. خلال الأسابيع القادمة إن شاء الله لأخر جبيلية يقع بداية استغلال مركز طب الغوص في مستشفى سهلون تابع لقسم الاستعجالي، ومركز إيبربار باش معاش يتقلوا الحالات اللي يلزمهم علاج بالأكسجين المضغوط كما البي ديابيتيك، كما لي غانغرين، كما لا سورديتي ايغو، كما لي زاكسيدون دو بلونجي، الكل قرب الخدمات هذه نتاع السنتر دوكسيجين إيبربار في مستشفى سهلول، ويكون ان شاء الله يشع على منطقة الوسط والجنوب.
0: استمعت اليوم لجنة العلاقات الخارجية وشؤون التونسيين بالخارج بمجلس نواب الشعب إلى عمادتي المهندسين والأطباء حول ظاهرة هجرة الكفاءات والحلول المقترحة من بعض القطاعات في هذا الغرض. وأكد الدكتور قيس نويرة العضو بمجلس العمادة، أكد أن الخطر اليوم بات يهدد صحة المواطن في ظل هجرة 1000 طبيب سنوياً.
2: في الوقت الحالي الأطباء قاعدين يخرجوا بطريقة غير عادية، ثم عيادات خاصة اللي هي تتسكر، ثم قرابة 1000 طبيب في العام يخرج. كان يقعد في تونس يحس روحه مدان، يقول لك أنا قعدت في بلادي في الأخر بكل نلقى روحي وحدي في جهة نعمل في الجارد وحدي. الطبيب يزمك تحفزه باش يخدم. احنا رانا نمسوا في أهم حاجة عند المواطن هي الصحة، دونك يلزم يكون يخدم في أريحية، مطمئن على روحه، مطمئن على مستقبله، مهدد باش هو يتعدى على قضايا ولا دونك القانون المسؤولية الطبية يلزم يتفاعل يتفاعل بكدا، دونك هذا كله يتحط على الطاولة ويلزمنا نكونوا توا عمليين نصلحوا. هذاك علاش حكيت على الاستنفار. العمادة تعتبر اللي احنا في حالة خطيرة، هذه كان باش نواصلوا هكا راه باش نوصل نهار ما عادش طب. احنا نحب ندافعوا على وجود الأطباء، من وجود زاد كيف كيف خدمات طبية من أحسن ما تم في العالم، ناجعة وشاملة وكافية. هات نقعد ونحكي ونصلحوا، ميزنا نصلحوا مش بالوتيره اللي صايره تو. احنا تو عنا عام ونص نجريو على قانون المؤسسات، تو انا ما ثم شيء، عام ونص نجريو على قانون المسؤوليه الطبيه اللي ثم حاجات لازم يخرجوا لازم يتفاعلوا، مازلنا ما وصلناش.
0: من جهته حذر عميد المهندسين محسن الغرسي من التداعيات المتزايدة لظاهرة هجرة الكفاءات التونسية، واعتبر أن الوضع بلغ مرحلة تستوجب تدخلا عاجل من الدولة لمراجعة السياسات والقوانين المنظمة لعلاقة الكفاءات المهاجرة بوطنها الأم. وأكد أن أكثر من 45 ألف مهندس غادروا تونس خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو ما يمثل قرابة 42% من إجمالي المهندسين المسجلين لدى الهيئة.
3: اليوم دولة قاعدة تصرف في برشا فلوس على المهندس، باش نخرجوا مهندس نفوتوا 100,000 دينار. تقريبا المهندسين اللي خرجوا خلال العشر سنوات الأخيرة فات 45,000 مهندس، اللي يمثل تقريبا 42% من المهندسين المسجلين في عيمة المهندسين. احنا نقولوا وين تمطر تثمر، لكن في الحقيقة الخطر الكبير اللي قاعد صاير، سجلنا في السنوات الاثنين الأخيرة خروج مهندسين عندهم خبرة من 15 حتى 20 سنة، هذوم يخدموا في الوزارات ويخدموا في المؤسسات الوطنية الكبرى. غدوة شكون مش يخدمنا المشاريع الكبرى، المشاريع الوطنية؟ المهندسين معنا عندهم الحق باش يخرجوا، لكن تولي هجرة جماعية تولي مسألة من الأمن القومي. عنا العديد من الاقتراحات المهندسين العاملين بالخارج واللي حبوا يرجعوا لبلادهم، لكن يحبوا يرجعوا في ظروف طيبة. كيف يجي يحب يكون عنده ديما لو ستاتوي انترناسيونال كونتون دو فيز، يخدم اديستانس. من هو ينجم يخدم اديستانس في البلدان الأوروبية، علاش ما ينجمش يخدم اديستانس هو في تونس؟ الإشكال أنه وزارة المالية تشوفه NFCR دو بلوس، البنك المركزي التونسي كيف كيف مع الديوانة، إذا كان يفوت 6 شهور مع نهار تتنحالوا الإمكانية نتاع الريزيدانس هذيك كل. وهذا كل من قوانين أكل عليه الدهر وشرب.
0: قال المدير العام لوكالة التكوين في مهن السياحة أحمد جمل أن نسبة تشغيل خريجي التكوين في المهن السياحية تبلغ 100%، وأشار إلى الارتفاع الملحوظ في الإقبال على التكوين السياحي، حيث تجاوز عدد المترشحين خلال السنة الفارطة 7,000 شخص من أجل الحصول على حوالي 1,000 مقعد، وشدد على ضرورة الترفيع في عدد المقاعد بحوالي 30% خلال السنة التكوينية المقبلة.
4: احنا تول كاباسيتي نتاعنا سنة باش نحققوا عدد اقصى، معناها باش نحققوا ان ريكور 2100 باش يكون متواجدين في 8 مؤسسات نتاعنا، واللي باش يكون بزياده في الجدد بركه بقرابه 30%، معناها مواطن جديده للتكوين. علاش؟ لانه عملناوا حلينا 1000 بلاصه في السنه الاولى، جاونا قرابه 7000، السنه نتوقعوا باش يجيونا اكثر. وذاك علاش الوكاله دخلت في مشاريع اعاده هيكله لكل مؤسساتها باش تضرب في 3 طاقة التكوين، وشحال تكون المتخرجين متاعنا اللي هو راو معنا كي يتخرجوا في جوان تمانيس تو ديجا عندها البري كونترار، كي تخرج في جوان عندنا 100% ادماج في قطاع الشغل. وتعرف توا لا كومبيتونس نا با دو فرونتير، دونك راو سوق الشغل سوق تونسي وسوق عالمي. قوتنا في تونس هي لي ريسورس مان نتاعنا، وليداتنا متواجدين في كل بلاصه ويلقاو رواحهم في كل بلاصه. عندنا 23 اختصاص في كل المستويات، معنا ما بعضهم بنبداو من المستوى الاول اللي هو شهاده الكفاءه، شهاده المهاره، شهاده الكفاءه المهنيه، تقني مهني وتقني سامي، معناها ليكيفالون ان باك بلس 2.
0: لطالما عرفت زغوان بمدينة الماء، حيث يوجد معبد المياه الذي يعد قبلة لمحبي التاريخ والمولعين بالحضارات القديمة.
5: عرفت مدينة زغوان بتعاقب الحضارات عليها، وكل حضارة كانت تأتي بالجديد، ومن بينها الفترة الأندلسية التي أدخلت طواحين الماء لطحن الحبوب في مجاري مياه زغوان. خالد الشايب باحث في تاريخ مدينة زغوان يتحدث بأكثر تفاصيل.
6: الملاء في زغوان تعملوا في بداية القرن 17 عن طريق معناتها الأندلسيين مهاجرين جاءوا لتونس في بداية القرن 17. اكتشفت لي فما برشا علماء متاع ماء عملوا تطور للتكنولوجيا اللي عملوها الرومان، واستعملوا الملاءه او هذوما استعملوا الماء باش يدوروا دواليب استعملوهم في الصناعه، خاصه في السباغ نتاع الشاشيه وفي طحن الحبوب. والعدد نتاعهم ما بين 5 و6 مازال نثبتوا، عندنا الوثائق التاريخيه نتاع 5 كون خدمهم، عرفنا اللي عملوهم هما مهندسين كبار في الماء.
5: عن تاريخ زغوان وعلاقتها بالماء يحدثنا جدورة هنية الباحث في تاريخ المدينة.
7: عنا ملكية الماء احنا في زغوان، بلاد العربي البلاد الأندلسية. علاش نملك الماء؟ لأنه في بداية القرن 17 لما جاءوا لنا الموريسكيين عندهم فنيات البستنة وعندهم فنيات الماء، وقسموا الماء لكن لموا الفلوس من عند المتساكنين. اللي أعطاه الماء ذاك الوقت ذاك عنده عقد التوى معناتها يملك به الماء وما يخلصش الماء.
5: حنان العباسي، زغوان، إذاعة المنستير.
0: وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio

0: بالتوقيت المحلي. مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
1: بالتوقيت المحلي.
2: عند الإشارة تكون الساعة.
0: بالتوقيت المحلي. الإعداد العام محمد وليد الجاموسي. تقديم أحمد موسى.

0: خارج النص خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. قالت ياسمين اليعقوبي التلميذة بالمعهد النموذجي بالكاف المتحصلة على أعلى معدل وطني في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 بمعدل 20.01 من 20 في شعبة الرياضيات. قالت إنها فوجئت بالمعدل الذي ورد في الإرسالية القصيرة التي تلقتها مساء السبت، مضيفة أنها أعادت قراءة الإرسالية أكثر من مرة قبل أن تستوعب أنها أحرزت المرتبة الأولى وطنيا في امتحان البكالوريا. الحقيقة ليست وحدها من فوجئ بهذا المعدل المعجزة، وكنا في السنوات الأخيرة نفاجأ مع كل إعلان جديد لنتائج البكالوريا بمعدلات تفوق العشرين. فهل نحن أمام عباقرة فاتوا عباقرة الزمان بمراحل أم ماذا؟ لقد أصبح من المألوف في السنوات الأخيرة أن نسمع عن مثل هذه المعدلات المنتفخة جدا، والتي كنا في السابق نظنها من المستحيلات السبع، غير أنها فقدت اليوم شيئا من طابعها الاستثنائي. لا شك أن المتفوقين يستحقون كل التقدير والثناء على ما بذلوه من جهد ومثابرة، لكن الإشكال لا يتعلق بالتلاميذ أنفسهم، بل بالنظام الذي يسمح بتحويل سقف التنقيط من 20 إلى ما فوقها. فالعدد 20 من 20 يفترض منطقيا أنه يمثل الكمال أو الحد الأقصى الممكن بلوغه، وعندما يصبح بالإمكان الحصول على 20.01 أو 20.10 أو حتى أكثر، فإن الرسالة التي تصل إلى الرأي العام تصبح ملتبسة. هل العشرون لم تعد تعني العشرين؟ وهل صار من الممكن تجاوز الحد الأقصى نفسه؟ صحيح أن آلية المواد الاختيارية أو ما يعرف بالأعداد الإضافية وضعت أصلا لتشجيع التلاميذ على تنويع معارفهم وتنمية مهاراتهم، لكنها تحولت تدريجيا إلى وسيلة لرفع المعدلات النهائية فوق السقف الطبيعي للمنظومة التقييمية، وبدلا من أن تظل تلك المواد عاملا تمييزيا إضافيا أصبحت تؤثر مباشرة في المعدل العام للشهادة. فإذا كانت 20 على 20 تمثل الحد الأقصى للتقييم، فكيف يمكن تجاوز الحد الأقصى أصلا؟ وإذا كان العدد 20 يرمز إلى الكمال في سلم التنقيط، فهل بلغ العمل البشري درجة الكمال حتى نمنحه أكثر منه؟ وهل يوجد في أي مجال من مجالات المعرفة أو الإبداع أو البحث العلمي إنجاز بشري لا يقبل الإضافة أو التحسين؟ ثم أليس من طبيعة الإنسان أن يخطئ وأن يظل عمله قابلا للمراجعة والتطوير؟ وإذا كان بالإمكان الحصول على 20.01 أو 20.10، فلماذا لا يصبح ممكنا الحصول على 21 أو 22 من 20؟ وأين يقف الحد الفاصل بين التشجيع المشروع للمتفوقين والمحافظة على منطقية سلم التقييم؟ إن هذه الأسئلة لا تنتقص أبدا من قيمة المتفوقين، بل تدعو إلى إعادة التفكير في نظام يجعل من الممكن تجاوز الرقم الذي يفترض أنه يمثل أقصى درجات الاستحقاق. فالتفوق الحقيقي لا يتحقق بكسر سقف الأعداد، بل بترتيب المترشحين وفق استحقاقهم وبإبراز مستويات الامتياز التي حققوها. فالبكالوريا ليست مسابقة لإنتاج معدلات قياسية، بل هي شهادة وطنية يفترض أن تقوم على معايير واضحة ومفهومة للجميع. فالنجاح الباهر يظل نجاحا باهرا سواء كان المعدل 20 أو أكثر من 20. أما هيبة البكالوريا فهي أثمن من أن تختزل في أرقام خرافية لا يمكن أن يحصل عليها عباقرة الرياضيات والفيزياء والعلوم والجينات ولو اجتمعوا. لقد أصبحنا نبحث أحيانا عن عبقرية تتجاوز 20 على 20، وكأننا اكتشفنا جيلا من النوابغ لم تنجب البشرية مثله من قبل. فحين تتجاوز الأرقام معناها وتفقد المقاييس حدودها الطبيعية، لا يعود الأمر دليلا على تفوق استثنائي بقدر ما يصبح مؤشرا على خلل في طريقة القياس نفسها. فراجعوا مقاييسكم يرحمكم الله.
0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الموسي.

0: تحت المجهر.
1: تحت المجهر.
0: تحت المجهر.
2: مواصلين مع فقرات ساعتنا الثانية وتحت المجهر باش نحكيو على قطاع الفلاحة وأخبار الحقيقة يهم يمكن المختصين في المجال هذايا، وإن شاء الله من خلال المصافحة والاستضافة باش يستفادوا أهل الاختصاص. قطاع الفلاحة اليوم لم يعد مجرد نشاط تقليدي يهدف إلى الإنتاج فقط، بل أصبح مجال للابتكار والبحث العلمي والمحافظة على الثروات الوراثية النباتية وضمان السيادة الغذائية للشعوب في تونس. برزت العديد من التجارب الرائدة الحقيقة في الميدان هذا وفي الجانب هذا، وتجارب جمعت بين الخبرة الميدانية والبحث العلمي، ومن بينها تجربة ضيفنا اليوم الذي كرس سنوات من العمل لتطوير البذور الأصلية والمحافظة عليها، إلى جانب اهتمامه بصناعة الأسمدة والمبيدات البيولوجية والمساهمة في أبحاث علمية دولية حول الأمن والسيادة الغذائية. واليوم سعداء باستضافة الفلاح والباحث التونسي وليد الصعنوني، أحد الأسماء المعروفة في مجال الزراعات العملاقة والفلاحة البيولوجية. سي وليد مرحبا بك.
3: وبيك بارك الله فيكم.
2: مرحبا بك سي وليد، ماذا بينا نتعرف عليك شوية والمتابعين نتاعنا والمستمعين والمهتمين شوية بالمجال الفلاحي ياخذوا فكرة على تجربة وليد الصعنوني في هذا الاختصاص. الرحلة زادة مع الفلاحة والبحث الميداني كيفاش بدات وين وصلت؟
3: وليد الصعنوني فلاح باحث ميداني أكثر منه، معناها
2: أكاديمي
3: المخابر.
2: واضح.
3: كنت قبل كل شيء بارك الله فيكم على الاستضافة، كنت ترو استضفتوني في 2015 وقت أنا عملت براءة اختراع عالمية في مبيد حشري بيولوجي.
2: أيوة.
3: وكانت عندي وقتها ميدالية ذهبية عالمية في المبيد الحشري هذا.
2: صحيح.
3: كيف نخدم على تطوير البذور الأصلية. ممكن ثم برشا خيان هنا في تونس يخدموا على تطوير البذور، لكن أنا اختصيت معناها في كل مشكل البذور التونسية فقط، إنما نجيب حتى بذور من خارج تونس ونخدم عليها لمدة 3-4 سنوات باش بعد نوطنوها في بلادنا.
2: واضح.
3: خاطر كان الانطلاقة كانت من فكرتين أساسيتين. الفكرة الأولى هي أنا قلت الحياة تبدأ من بذرة.
2: صحيح. حكمة. بديت بحكمة معنا.
3: طبعا هي حكمة. حياتنا كاملة مربوطة ببذرة.
2: صحيح.
3: لو كان ما جاش البذور ما ثماش ثمار وما ثماش
2: حياة.
3: ما ثماش حياة. والفكرة الثانية واللي هي مهمة برشا الاستعمار وتكريس التبعية. كيف كيف قلت أنا قلت تبدأ من بذرة زادة. أول استعمار تاع الدول الخارجية للدول الضعيفة بما فيها تونس ديما تبدأ من البذور.
2: صحيح.
3: فلذا علاش ما نعملوش البذور بتاعنا الخاصة، خاطر احنا ما نحبوا ولا نكره ولا نحسوا ان تمثينا في المعيشة بتاعنا في صحتنا وخاصة الصحة بتاع صغيراتنا اللي بان بالكاشف طول انها اصبحت لعبة في دين الشركات متاع تصنيع الأدوية وكل اللقاحات وكل المخابر متاع المبيدات الكيميائية وكذلك المنتجين متاع البذور واللي هي 99% ولا أكثر منها والبذور محورة جينيا.
2: صحيح. كنقولوا العمل على البذور الأصلية والمحافظة عليها، كان جديد نفسر شوية العمل متاعك بالضبط سي وليد، معناه المجهود اللي قاعد تقوم به في الجانب هذايا، وزاد كيفاش تمكنت من جمع آلاف الأصناف من البذور وخدمت عليها دونك في التجربة هذه، باش نوضحوا أكثر المتابعين والمستمعين باش يعرفوا الفرق معناها بين بذور أصلية وبذور متحورة كما قلت أنت وإلا هجينة واللي فيها يمكن أضرار. دونك العمل متاعك يتطلب ظهلي مجهود كبير وتجارب عديدة ميدانية خاصة.
3: هي الفكرة بدأت من الأول، أول مرة بدأت في 2015، كنت أنا وقتها في إيفينمون انترناسيونال في بلجيكيا.
2: أيوة.
3: وقابلت بعض الأصدقاء والزملاء اللي يخدموا على البذور الأصلية. كنت أنا وقتها معناها نعرض في المبيد حشري البيولوجي بتاعي وعملت بعض المحاضرات فيما يخص الأسند البيولوجية. عجبتني الفكرة ولقيتهم معناها فكرتين متناسقين. الأسند البيولوجية معناها هو الغذاء للبذور الأصلية. وبدينا نخدم مع بعضنا. اقترحوا علي معناها باش يمدوني ببعض البذور اللي هي كانت حكر عند الدول نتاعهم. وبدات الفكره معناها نتاع تطوير تاع البذور هذه. وكانت كان الواحد معناها هكا عامل بون كيف, خاصه انه حاجات مش موجوده. وقت اللي تجيب انت اصناف نتاع قطانيه, معناها احنا نعرفوا كل قطانيه صفراء في تونس. اصبحت تو معناها بعد المجهودات اللي عملناها انا وبعض الخيار, معناها عندنا الالوان الكل اللي خلقها رب. الفلفل كيف عديد الأصناف, الطماطم معناها أكثر من 500 وأكثر من 600 صنف, أنواع وأحجام كلها معناها كلها متأكدة من بذور أصلية.
2: واضح. ودخلنا في مرحلة الإنتاج بطبيعة من خلال العمل هذا الميداني.
3: صحيح. هي بدأت من والله ثم أصناف بناها من بدرة. ثم أصناف بناها من أربع بذور ما أكثر شيء. وثم وقتها كانت هي الأمور ما تبدا صعيبة يعني حتى قانونيا انك باش تجيب بذور. معناها ولات معناها كل لوجي معناها ولا الواحد يبعثوا لي بريافي نمشي باش نبحث عليه ونجيب فيه وعلاش. وكانت 90% الحق من البذور هذه كانت يوقع اعدامها وتتفك لي.
2: تعبت في الجانب هذا الجانب الإداري. كيف ما تنسيق مع مندوبية الفلاحة وزارة الفلاحة على الأقل في الجانب هذا باش يسهلوا لك شوية الموضوع, على خاطر قاعد تعمل في مجهود الحقيقة استثنائي.
3: بالعكس كانت لما ديزوبستاكر كبار وكانوا شادين صحيح معناها انك مش ما تدخلش البذور هذه. لكن بعد ثم درنير مو معناها الحق بعد 2022 تبدلت المعطيات. والله وصلت حتى عندي ديزون فلوب معناها اللي نبقى مستغرب فيهم, يبقوا بالعام ويوصلوني معناها محلولين وما همش ناقصين. مش كيفيه معناها وقع الاطلاع عليهم واخذ عينات منهم ومن بعد
2: يراجعوا
3: اللي بروسيدير ويبعثوهم لي, خاطر فهموا اول حاجه معناها شافوا اللي وليد صاروني ولا يخدم في كولابوراسيون معناها بالتعاون مع بعض المخابر اللي تابعه الدوله. فهمني. وديجا معنا ولات عندي حتى ناخذ في شهيد عندي نتاع صحيح. وانا بيدي زاده معناها نخدم معاهم حتى نفس المخابر, نخدم معاهم حتى في تطوير المبيدات الحشريه البيولوجيه. فهمني. وكانت الحمد لله كانت عندنا معنا في 2025 و2024 معنا عندنا حتى مقالات علميه معنا تنشر باسمي وباسم هالمخابر هذه اللي تبع وزاره الفلاحه.
2: خبيه معناها الجانب على الاقل خلينا نقول وزاره الفلاحه مندوبيه الفلاحه زاد المؤسسات الجامعيه اللي عندهم مخابر بحث تتعامل معاك وتعرفك مليح وليد وتعرف المجهود نتاعك وتحاول تسهل لك على الاقل في العامين 3 سنين الاخرانيين الخدمه نتاعك.
3: في 4-5 سنين هذوما معناها تبدل حق المعطيات وبارك الله فيهم. ديجا هي حتى لي ميديا معناها ما كانش تتحدث برشا في الامور
2: في الموضوع هذا. هو موضوع خاطر كبير ياسر معناها, ولازم واحد يكون على الاقل مطلع على المجال الفلاحي شويه باش ينجم يسلط الضوء يعرف قيمه المجهود اللي قاعد تقدم فيه وقيمه البذور الاصليه اليوم كي يتم جمعها ويتم انتاجها. ونحكيه حتى على حاجات جديده راهو فيها في المجال هذا قاعده تتطور, خضروات عملاقه ايضا باحجام واوزان استثنائيه اللي فما شكون يخاف منها يقول لك هذه اكيد باش تكون هجينه والا غير اصليه والا فما اسمده وفما مبيدات اللي قاعده تزيد في الاحجام هذه بطريقه استثنائيه. لكن ظهر لي انت تخدم في الاحجام هذه وقاعد تنتج بطريقه بيولوجيه 100%. دونك باش نفسروا شويه الظاهره هذه وليد معاك, كيفاش يتم انتاج الخضروات هذه العملاقه بطريقه بيولوجيه وما فيهاش خطر على الصحه خاصه.
3: نبدأ من الأول. هي حتى في النسل البشري مرات هكا معناها تلقى مثلا كيما نقولوا, نعطيهم مثال مثلا نقولوا الصانوني, لقب الصانوني معروفين مثلا كلهم
2: طويل طويل في القام
3: طويل أكثر من اللازم سمان أكثر من اللازم. هما ما همش صناعة, هما خلق. من عند ربي سبحانه خلقهم، ثم فيهم طفرة جينية. احنا ساعة نزرعوا مثلا فدان دلاع يلفت لنا الانتباه انه لقينا مثلا دلاعة كبيرة ياسر اضخم من الدلاع الاخر ناخذوها. بون احنا مش في تونس، خاطر في تونس معنا كنا نفتقدوا الامور هذه، تو بدات ترجع الامور البحث العلمي الميداني. الامريكان معنا اختصوا في الامور هذه، وخاصه في الامريكا اللاتين. انا الحق كنت عندي علاقات قويه في الجانب هذا، كانوا هم اختصوا في الامور هذه، كانوا يتبعوا برشا، يدخلوا للسويدي نتاعهم يشوفوا ديما ثم طفره جينيه، ثم حاجه ديما تخرج على المعقول ياخذوها ويبدو في التطوير متاعها، في تطويرك السلالة هذيك والحفاظ عليها. الحفاظ عليها راهو شوف، نحب بلين نضيف حاجة أخرى باش العباد تفهمني. راهو كي تعطي سماد عضوي بيولوجي راك تلقى نتيجة خير ألف مرة أنك تعطي سماد كيميائي. رب عمره سماد كيميائي ما يعطيك حاجة ضخمة من باب المستحيلات. بالعكس هو كيميائي، في أنت تعطي كيميائي للبشرية في نطاق معناها التداوي كعلاج كيميائي ضد الأمراض السرطانية، الواحد شعره ينسل، وبعد السيونس شعره ينسل وافر وتنسل، ومسكين حالته تولي معناها لا أراك الله، ويقعد مدة.
2: معناها تقول أنت السماد العضوي عنده نتائج تكون كبيرة على الخضروات والغلال، وينجم يقلينا الراو اليوم خضروات عملاقة حسب تجربتك أنت الميدانية يا وليد.
3: طبعا طبعا انا حسب التجربه نتاعي، والناس كل وقت تفهم في التجارب هذه، وما نحكيوش على برشا ثم مجموعه معناها اكل يحط معناها على الانتليجنس ارتيفيسيال ويبدا يسهل. راهو الشيخ جوجل هذا يعطي راهو يعطي في، انا نقول لهم معناها صدقوا 50% صدقوا 40% راهو الباقي الكل راهو على قياس. راهي شركات راهي مافيا معناها قاعده تخدم في اجنده معينه ما يساعدهمش باش نوصلوا احنا البذور الاصليه هذه ونخدموا عليها.
2: احكي لي شويه وليد على تجربتك انت الخاصه في حكايه الخضروات العملاقه، خلينا نفهموها اكثر، معناها كيفاش، شنو الساعه اكثر حاجه تفتخر بها على الاقل تم انتاجها في الثانيه نتاعك بمجهودك الخاص، وشنو عملت اضافات وشنو حطيت باش نعرفوا احنا زاد نطمئن ونقولوا المنتوج نتاع وليد مثلا ما فيش تحويرات جينيه، ما فيش حاجات غير طبيعيه اللي تاثر، ولا اضافات اللي تنجم تكون تسبب في مشاكل.
3: هي بدات الحكايه في البذور العاديه. من بعد انا شفت اللي بعض الزملاء البرا من تونس يخدموا في اللي كونكور انترناسيونال نتاع الخضروات العملاقه وشبكات عالميه وهما نفسهم اللي يخدموا في البذور الاصليه العاديه يعني يختاروا هكا طفره جينيه غير عاديه ويخدموا عليها ويبدو يتسابقوا. ما هما عندهم اكثر من 20 عام حتى 30 عام يخدموا وقتت مره هكا ثم بعض البذور اللي ما نجموش ينجحوها البذور الاصليه العاديه بعثولي منها. أنا يعني الحق بحكم أنا نهبط تصاور برشا ونبعث لهم حتى النتائج بتاعي، عجبتهم النتائج قالوا لي تدخل معنا في المسابقات العالمية. مشيت الحكاية كاكا بعثولي أبدأوا معايا في القراع.
2: هو يمكن أكثر خضرة اللي تنجم تنجح كي تكون معناها عملاقة.
3: بالضبط، هي حتى احنا عندنا في تونس مرات نزرعوا القرع في الغبار، القرع توصل مثلا 50 40 60 كيلو، تولي حاجه غير عاديه خاصه كي يبدا معناها دي كونديسيون معينه. خذيت عليهم انا، هم خدموا 20 سنه على القرع هذا الحق، طبعا يعطيوا في توناج اكثر مني انا، لكن انا في الموسم الاول برك عملت قرع نتاع 615 كيلو
2: ما شاء الله،
3: معناها اللي هي حاجه غير عاديه
2: شو
3: غير عادية بالأسبدة البيولوجية وبالبذور الأصلية اللي هي ذات طفرة جينية معناها غير عادية لكن هي أصلية.
2: أصلي واضح به.
3: كيف وصلت النتيجة هذيك ولو يبعثوني في الأصناف الكل.
2: يقول لك هذا ينجح ما شاء الله نكمل ونستغل الموضوع.
3: بالضبط. زدت أنا عملت في موسم نورت الشمس هذيك اللي هي القلوب ناكلوا فيها. عملت انا لولا عالميه، عملت 94 سنتي القطره نتاعها. فهمني ولا؟
2: والاسم ده اللي تحط فيها شنيه بالضبط وليد؟
3: الاسم ده بيولوجيه،
2: بيولوجي عضويه معنى
3: بيولوجيه كلها طبيعيه.
2: به واضح.
3: فهمني وقتها بداوا هما بيدهم الامريكان بداو معناها يقولوا هذا وليد شانوني معناها حاجه ان بي اكسبسيونيل معناها
2: يدو خضر
3: خاصه كيفاش كيفاش الانسان معناها احنا نخدموا على على التورنوسول معناها
2: السنوات وكل
3: 25 سنه يجي هو معناها في الموسم الاول في اربع شهور معناها
2: يحقق النتائج اللي ما حقوهاش. الكليمان تاع تونس عاون برشا وليد في المناخ
3: عاون برشا
2: المناخ
3: مناخنا طياره برشا والله الى درجه اني معناها عندي عرض كبير وفي مساحه باهيه نتاع 11 هكتار برا من تونس باش نخدم معاهم والله رفضته خاطر نعرف روحي معناها النتائج مش النتائج نقدمها نوصل لها هنا في عامين خير من 30 سنه غادي الشمس المناخ والطاقه هذوما ثلاثة حاجات أنا معناها الحق بديت نخدم زادة في برنامج جديد اللي هو الزراعة خاطر ثم حاجة ما تحدثناش عليها راهو مش الأسم ده والماء والسيبور التربة هم المسؤولين على النتائج هذه راهو رقم واحد هو الطاقة واللي هو برنامج أنا قاعد نخدم معه أنا وبعض الأخيين إن شاء الله تو يخرج للعلن في القريب اللي هو مثلث الحياة سميناه
2: كي يقولوا طاقة شو نقصده في المجال الفلاحي معناه
3: ها مش نقول اللي هي الطاقة الكونية خاطر احنا النبتة نتاعنا والحياة معناها النباتية قاعدة ما تخرجش معناها قاعدة تخدم ضمن المثلث اللي هو الشمس القمر والتربة التربة اللي هي السبور اللي نزرعوا فيه
2: هذه استنتاجاتك بالتجربة اللي عندك معناها وليد معناها عندك حاجات يمكن تمتاز بهم في طريقة العمل نتاعك واللي تخليك واصل لنتائج معينة وناجحة الحقيقة وموضوع كبير هو انت ماكش تعطينا الأسرار الكل نتاع الخدمة نتاعك
3: مازالش جديد إذا كان هو أنا قرعة نتاع 600 كيلو وضحكوا منهم أنا نذكر مرة واحد كتب قال فكرني في حمد ساتور وقت اللي شدت له مطر بحذا واد وحل القرعة وتخبى في وسطها عاد برشا ضحكوا هكا وشيخوا عليها الكلمه
2: في الاخر هاكا الجوائز حكيت على وليد
3: طبعا بعد كي صورتها التلفزه وجاوا من برا صوروها ومن داخل تونس وقتها ردا على كلام وبعث له تصويره تاع صاحبي في امريكا حال قرعه وحط في وسطها ولده وشيان تقارب نتاعو
2: واضح بخط الوقت يجري بينا شوية وليد باش نحاول نحكي شوية على صناعة الأسم دازادة المبيدات البيولوجية أهمية المنتجات هذه اليوم خاصة في مجال الفلاحي فلاح عادي معناها أكيد وليد استعمالاتك بيولوجية من قبل مش من تاو لكن اليوم زاد طورتها شوية في صناعة بعض الأسم دازادة وكحكي لها شوية على التجربة هذه
3: والله هي الليلة الله محمد رسول الله نخدم على بعض الأسمدة البيولوجية والمبيدات البيولوجية وخاصة مبيدات النيماتودة النيماتودة اللي هي نسموها الكونسير في السول اللي هي البكتيريا هي بتاع عقد أنا كي مرات نقلعوا هكا جذور بتاع نباتات نلقوها فيها كيما العرجون بتاع العنب كيما هذه تسمى العقد البكتيرية هي يعني تقضي على النباتات سواء خضروات أو أشجار مثمرة حق الخدمة محتشمة اللي معناها رأس المال يبدأ ضعيف واللي تتطلب معناها ماكينات متطورة وتطلب
2: الباز متاع المبيدات هذه شنو
3: بعض الحشائش وبعض الشجيرات
2: الغابية واضح
3: صحيح نخدموا عليها وتوقع معنا تحت تخمير وتحت إضافات أخرى زادة من بعض الخمائر والبكتيريا
2: واضح به دونك إن شاء الله معناها حتى مع المخابر البحث يكونوا متعاونين معاك باش يشوفوا نتائج متاع المبيدات هذه علاش لا كان ناجعة تدخل الإنتاج وتعاون الفلاحين وتكون متوفرة وتحمي زادة الصحة متاع الإنسان على خاطر كي تكون حاجة بيولوجية ديما خير من حاجة كيميائية معناها خاصة في الأدوية والمبيدات كيفاش يمكن العمل بين الباحثين الأكاديميين والفلاحين الميدانيين وانت فلاح ميداني وليد التجارب كيفاش لازم تكون التواصل كيفاش لازم يكون في المستقبل عندك شي طموح زادة باش تتعامل أكثر مع مؤسسات جامعية مؤسسات بحثية قاعد تتواصل معاهم باستمرار وإلا مناسبتيا فقط
3: والله نخدموا طوى عنا أكثر من 4 سنين نخدموا مع بعضنا مع اللي ينقريف مع نيرات مع بعض بعض المؤسسات البحثية في أوروبا مع الاتحاد الأوروبي مع الأمم المتحدة هذو كل نخدموا معاهم وفي ضمن مشاريع بحثية وهما الحق زاد أصبحوا يأمنوا معناها بالتعاون اللي ولا أصبح لازم خاطر الخدمة معناها في لابوراتوار ونهار كل واحد بلوزة وميكروسكوب ويخدم مراي ما تجيبش نتيجة معناها 100% يلزم معناها الخدمة متكاملة ويكونوا متكاتفين كيف كيف الخدمة في على التيران بركة كي نحكي على روحي زاد ما تجيبش نتيجة 100% صحيح يلزم نتعاملوا مع بعضنا وهذا اللي قاعد تو معناها ناجح في أوروبا في وخاصة في أمريكا البرة أمني ولا
2: قاعد تطرق في البيبان في الأبواب وليد معناها قاعد تتواصل مع الناس ينجموا يعاونوك في الجانب هذا باش يربحوك الوقت في التحاليل في قاعد معناها تتعامل مع شكون على الاقل
3: طبعا طبعا طبعا برشا اساتذه تو نتعاملوا معاهم والله ثم حتى ناس ما نعرفوش بعضنا معناها بالبيرسونيل مون تعاملوا بالنتائج بالبارميل بالبحث العلمي يبعثوا لي دوسومونس نجيبوهم معناها بامور رسميه مسجلين ونخدموا عليهم ميدانيا ونطوروهم ونستعملهم في الاسمده نتاعنا وفي المبيدات معناها الحشريه البيولوجيه ولاقين معناها نتائج ممتازه جدا ونشروا حتى في ابحاث علميه تو معناها ثم ما شاء الله في تونس احنا ولت عندنا اسماء معناها كي تحط وليد الصانوني على الانترنت ولا تحط بعض الخيان الحق ما نحبش نذكر الاسامي خاطر ما شاورتهمش المؤسسات البحثيه نذكرها عادي خاطر معناها تابعه لتونس كامله فهمني أنا نخدمه في خدمة مع بعضنا خدمة
2: متكاملة إن شاء الله إن شاء الله موافقين يا وليد إن شاء الله موافقين وإن شاء الله العمل متاعك يوصل المجهود متاعك يوصل ويكون فما تعاون مع مؤسسات بحثية باش نزيد ونفهم النتائج أكثر باش تزيد أنت زادة طموحاتك تكبر مادام قاعد ماشي في خطوات ثابتة في المجال هذايا في موضوع المحافظة على البذور الأصلية اللي هو موضوع كبير الحقيقة ويهم حتى الأمن الغذائي معناه في تونس كيف كيف زادة بالنسبة لكل ما هو بيولوجي ننصح به ومهم جدا تطويره باش نحميه رواحنا ساعة من الأمراض اللي قاعدة تزيد باش نستمتعوا زادة بطعم الخضر والغلال اللي كنا نستمتعوا به قبل ونرجعوا للطعم الأصلي للمنتوجات هذه كيف كيف خدمة كبيرة أكيد ليك ميدانية في الجانب هذا خليك تكمل بنصائح للشباب الراغب في دخول المجال الفلاحي والبحث الزراعي شنو تقول للجون متاعنا اللي يمكن خايفين شوية من الميدان هذا اللي هو ميدان مهم جدا ينجم يكون مربح برشا إذا عرفنا كيش نخدموه والأرض إذا خدمتها وتعبت فيها وزدت طورت زاد العمل متاعك حسب المجريات والريتم الجديد اللي في الحياة تنجم تلقى برشا مكاسب دونك نصيحة للشباب باش يدخل الميدان هذا والمجال هذا يا وليد
3: والله شوف أنا مش قادم جوز نصيحة للشباب ونصيحة للجهات المختصة
2: أيوة.
3: بالنسبة للشباب ما غير ما ننصحهم الحق معناها الخمس سنوات هذه معناها أنا ريت أنا قبل كبير ياسر من الشباب وخاصة أنهم لقاوا معناها ناس تعاونهم مش واحد مش فخرة أما أنا واحد من الناس حق معناها أعطيت برشا بذور اللي يقصدني في حاجه زاد نقول له تفضل في معطيات فنيه في بذور باش يطورها ثم برشا خيان انا عندكم في المستير عندكم في المستير من اول الناس الحق اللي بالرغم اللي جاي برشا تصديات من الاول ومن بعد مشات الامور باهيه يعني عندكم هذاك في حسين حاوت كرباعه مثلا نعطيك مثال يخدم برشا على البذور الاصليه ويوصل حتى يعمل معناها ايامات باش يفرق معناها البذور هذه مجانا فهمني يصرف من جيبه برشا خيان في الساقس عندنا وخيان زاد كيف يخدموا في الخدمه هذه في الجمهوريه كامله معناها واصبحت تو ما نعرفش عندكم علم معناها تم معناها كل شهر شهرين تم معرض نتاع بذور اصليه نتاع ديتروك نتاع تبادل سواء في البذور والا في الخبرات انا نقول لهم عريزي معناها وخذوا المشعل تو ثم والله ثم شباب. انا كيما يوسف ولدي، انا ويوسف ولدي في الثامنه اساسي ويخدم في البذور، وكي تسالوا معناه يجاوبك خير من برشا مختصين.
2: يعطيك الصحه، يعطيك الصحه اللي انت
3: مواكب الميدان. النصيحه الثانيه للدوله، فهمني صحيح ماذا يداها الدوله، شويه ثم معنا البيروقراطيه هكا، معنا اقفوا معنا شويه، خلينا نعودوا نخدموا، خلينا ننجوا معنا قانونيه ولا قانونيه نقن الحكايه ونبيعوا كيما الكوكوبيري. كوكوبيري انا نعرف اصحابها، معنا المستثمرين فيها كوكوبيري نعرفهم انا، 2015 ما عندهم حتى شيء معنا. اليوم معنا دي زارشين ملياردير معنا مسيطرين على اوروبا كامله في البذور الاصليه، ويبيعوا معنا اربع بذرات يبيعوهم في 3 زروه.
2: معناها علاش ليه ما يوليش انتاج للدوله، معناها اليوم تستفاد منه وتستفاد من خبره الناس اللي يخدموا في المجال هذا وتولي مداخل الدوله التونسيه. يمكن موضوع كبير هذا وليد، ونشكرك على المصافحه هذه، على التدخل هذا وليد الصانوني، فلاح وباحث تونسي. احنا كل شخص مجتهد قاعد يتعب وقاعد يخدم وقاعد يحاول ينتج وينهض بالبلاد ويقدم في اي مجال من المجالات، نحاولوا نحكيوا معاه شويه ونتعرفوا على مسيرته ومجهوده في كل مجال نختاره في كل مره في فقره تحت المجهر. يعطيك صحه يا وليد،
3: بارك الله فيكم وشكرا على الاستضافه، وانا لذمتكم في كل وقت.
2: شكرا لك، يعطيك الصحه. شويه موسيقى وبعدها اسماء ومسميات.
0: نصر الله الوسلتية، حاجب العيون على الموجة 97.3.
1: 97.3

0: ومسميات أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
1: مرحبا بكم. تختزن الطبيعة في بعض أركان العالم معالم تثير الدهشة والفضول في آن واحد، ومن بينها حارثة دمت، إحدى أشهر الظواهر الجيولوجية في اليمن. تقع حارثة دمت في مدينة دمت بمحافظة الضالع جنوبي اليمن، وهي فوهة بركانية خامدة تعد الأكبر بين 7 فوهات بركانية تنتشر في المنطقة. تشتهر الحارثة بمياهها الكبريتية الحارة التي تبلغ حرارتها نحو 60 درجة مئوية، وتستعمل منذ سنين طويلة في الاستشفاء الطبيعي، إذ يقصدها الزوار للاستفادة من خواصها المعدنية، خاصة في بعض الأمراض الجلدية وآلام المفاصل. يصل عمق الفوهة إلى نحو 130 مترا، مما يجعلها معلما سياحيا وجيولوجيا بارزا، لكنها تظل في الوقت نفسه منطقة تتطلب الحظر بسبب طبيعتها الوعرة وارتفاع جدرانها الصخرية. وقد عاد اسم حارثة دمت إلى واجهة الأخبار مؤخرا بعد حادثة وفاة المغامر اليمني المعروف بسبايدرمان اليمن القعقاع العباسي، ليلفت الأنظار مجددا إلى هذا المعلم الطبيعي الذي يجمع بين جمال الطبيعة ورهبة التضاريس.
0: أسماء ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
2: مع أسماء وسميات نوصل الختام حصة اليوم من بالتوقيت المحلي، آخر عدد بالاثنين في هذا البرنامج في مجالاتكم الإذاعية الأسبوعية واللي تبعوها كل من اثنين للخميس في إذاعة مناسير من 5 للـ7. تحية توصل لكم الفريق اللي ونسكم في هالعشوية: من الشبي في الإخراج التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق، روفة غديرة في البث الرقمي، محمد وليد الجاموسي في الأعداد العام، وكان معكم في التقديم أحمد موسى. بعد شوية سبور مونديال مع ذكر الزرافي، وقبلها الأخبار مع زميلنا مختار كمون. إلى اللقاء.
0: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
3: بالتوقيت المحلي،
4: عند الإشارة تكون الساعة.
0: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم أحمد موسى.
3: بالتوقيت المحلي،
5: 7 مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. كشف وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال جلسة عامة حوارية انعقدت بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن مصالح الصحة العمومية رفعت أكثر من 7500 عينة من مياه البحر لإخضاعها للتحاليل المخبرية، إلى جانب إنجاز استمارات حول وضعية صحة البيئة شملت 539 نقطة مراقبة بمختلف مناطق البلاد، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الصيفي. وأضاف الوزير أن هذه المؤشرات لا تمثل مجرد أرقام رقابية، بل تعكس يقظة الدولة وحرصها على حماية صحة المواطنين والمصطفين، وتؤكد أن مختلف الجهات المعنية تتابع الوضع الصحي والبيئي باستمرار وتتدخل كلما دعت الحاجة إلى ذلك. حذر عميد المهندسين محسن الغرسي من التداعيات المتزايدة لظاهرة هجرة الكفاءات التونسية خاصة المهندسين، واعتبر أن الوضع بلغ مرحلة تستوجب تدخلا عاجلا من الدولة لمراجعة السياسات والقوانين المنظمة لعلاقة الكفاءات المهاجرة بوطنها الأم، وذلك خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب. وأضاف أن أكثر من 45,000 مهندس غادروا البلاد خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو ما يمثل قرابة 42% من إجمالي المهندسين المسجلين لدى الهيئة. كثفت المصالح البيطرية الجهوية من حملات التلقيح المجاني ضد داء الكلب عبر تنظيم نقاط خارجية للتلقيح في عدد من ولايات البلاد، من بينها صفاقس ومنوبة وبن عروس والمهدية ومدنين، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذا الداء.

0: حذرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج من جلب نباتات ومنتجات نباتية عند العودة إلى أرض الوطن، وذلك من أجل حماية الثروة الفلاحية من المخاطر المحتملة المرتبطة بدخول حشرات أو آفات أو مسببات أمراض نباتية قد تكون مصاحبة لهذه المنتجات. أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيتة الاجتماعية عن انطلاق صرف جرايات التقاعد بعنوان شهر جوان بداية من اليوم الاثنين بالنسبة إلى التحويلات البنكية، وبداية من غد الثلاثاء بالنسبة للتحويلات البريدية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال.
1: أنفو المونديال.
0: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
2: مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا. مونديال كره قدم متواصل المقابلات، متواصل التشويق، متواصل الاهداف ومتواصل الانجازات. ومنذ قليل المنتخب الارجنتيني ينهي الشوط الاول متقدم على منتخب النمساوي هدف مقابل صفر. ليو ميسي سجل في الدقيقه 39، لكن قبلها في الدقيقه 9 كان ضيع ركله جزاء. 17 هدف لميسي في كاس العالم، يعني واحد من اكثر الهدافين في تاريخ كاس العالم. ان شاء الله انت الاربعاء نتاع الصباح في نفس المجموعه المنتخب الأردني يواجه المنتخب الجزائري، مقابلة هامة جدا للشقيقين الأردني والجزائري. حتى التو الأرجنتين مرتبة أولى بستة نقاط، مرتبة ثانية النمسا بثلاثة نقاط. قلت بالنتائج الحاصلة حاليا، هو بالنسبة للمنتخب الأردني والجزائري شكون باش يحقق النقاط اليوم، ولا الزوز ينجموا يحققوا النقاط من خلال التعادل على كل مقابلة كما قلنا باش تلعب في الرابعة صباحا. في مجموعة التاسعة مقابلات اليوم العراق فرنسا في التاسعة في العشرة متاع الليل، مواجهة صعبة المنتخب العراقي أمام المنتخب الفرنسي المنتشي بفوز مهم جدا أمام المنتخب السنغالي. السنغال اللي تلعب في الواحدة صباحا أمام المنتخب النرويجي. بالنسبة لترتيب المجموعة هذه، فيها النرويج وفرنسا مرتبة أولى بثلاث نقاط انتصار لكل فريق، ثم السنغال والعراق. وأكيد هنا تختلف الأهداف وتختلف التوجهات بالنسبة لمختلف المنتخبات. البارح ذكروا أن منتخب الكاب فيرد تعادل 2-2 مع الأوروغواي. في المقابل المنتخب الإسباني كان فاز بنتيجة عريضة على المنتخب السعودي 4-0. مصر فوز على نيوزيلندا 3-1 بعد ما كانت منهزمة هدف مقابل صفر. منتخب الإيراني مقابلة جيدة، تعادل 0-0 مع المنتخب البلجيكي، ولهنا كانت عنده أفضلية في عدد اللاعبين لأن المنتخب البلجيكي كان عنده إقصاء في المباراة هذه، إقصاء في دقيقة 66 ناتان إنغوي، لكن مع ذلك المنتخب البلجيكي يقدر باش يصمد وينهي بالتعادل. يلا نمشي ونحكيو على المنتخب الوطني التونسي. منتخبنا اللي غدوة إن شاء الله باش يسافر في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية بعد الكوندوباز، معناها المركز الإقامة هو في المكسيك، لكن المقابلة هذه باش تلعب في كونساس سيتي، وبالتالي منتخبنا غدوة باش يتحول في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية. حكاية لي فيزا والتأشيرات ما فماش منها، بالتالي الناس كل عندهم التأشيرات نتاعهم للولايات المتحدة الأمريكية، ولذا تم إصداره معناها قبل التحول لكأس العالم، بالتالي فماش إشكالية من الناحية هذه. يبقى الجاهزية، المعنويات، الأمور الذهنية، الخدمة اللي تخدمت في الأيام اللي تعديت من مدرب إرفيرونار اللي مازال موجود مع المجموعة، راه فماش حديث أنه غادر، وحديث هذا يمكن إرفيرونار تنتهي المهمة متاعه، وهذا لمح به بعد نهاية كأس العالم، يعني مش يكون عنده تواصل مع المنتخب التونسي. يمكن نستناه وشنو الأحداث اللي نجم تصير، شنو الخيارات بتاع المدرب. منتخبنا الوطني التونسي نذكركم اللي بعد المقابلة أمام المنتخب الهولندي إن شاء الله يوم الخميس نصف الليل يرجع المكسيك، ويوم 29 بعد 3 أيام بيرجع لتونس بعد المشاركة في كأس العالم، لأنه استحال التأهل للدور الثاني أمام رغم إمكانية أنه فما 8 منتخبات يترشحوا للدور الثاني من جملة 12 المنتخب، لكن مع ذلك معناها منتخبنا النتائج العريضة اللي نهزم بها تبقى هي الإشكالية. يلا نمشيو نصافحوا صالح مزالي في التحليل الفني، تعرفوا صالح تبعوا فيه في قنوات التلفزية، أيضا في التدخلات الإذاعية، وأكيد عنده فكرة كبيرة برشا وقاعد يتبع في المونديال كما يجب. صالح مرحبا.
3: مرحبا بك زيكر، ومرحبا مستمعات مستمعي إذاعة المونديال.
2: وقت اللي بنحكيو على ديسيبسيون، وقت اللي بنحكيو نكون على خيبة، وقت اللي بنحكيو على مردود ضعيف، هذا الكل قالوه الناس الكل وأجمعوا عليه الناس الكل. لهنا يمكن صالح أنا نحب نقدم القدام ونحب نقول الكرة القدم في تونس شنو الحل، معناها شو الوضعية هذه، كيفاش نجم نخرج منها الوضعية اللي يمكن تخلي تونس صالح أسوأ مشاركة للمنتخبات الإفريقية في تاريخ كأس العالم بالنتائج الموجودة حاليا، وربي يصرنا في المقابلة الأخرى باش نعرفوا علاش قادمين، معناها باش نبدأ واضحين.
3: صحيح ذكر، هو شوف احنا الناس كل طالب باش ندخلوا لكأس العالم معناتها من الباب الأمامي ولا من أوسع أبوابه، احنا مالوريزمون دخلنا لكأس العالم من الباب الخلفي. الحقيقة هزايم تاريخية، هزايم مذلة خلينا نقول للمنتخب الوطني التونسي، معناتها في زوز مباريات تقبل 9 أهداف. الحقيقة لأول مرة نشاهد معناتها المنتخب الوطني التونسي منذ مشاركته في كأس العالم بالمستوى الهزيل هذا، بالمردود المحتشم، بالروح المنعدمة. الحقيقة نحس ناس وكأنها مشات سياحة للمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم المنتخب الوطني التونسي تشوفوا ديسيبسيون كاملة للشعب التونسي، تشوفوا ردود الفعل الحقيقة الغاضبة وغاضبة جدا على المنتخب، على الجامعة التونسية لكرة قدم، على المسؤولين على الرياضة في تونس. الحقيقة ما كناش ننتظروا الهزائم المذلة هذه، ما كناش ننتظروا المردود المحتشم نتاع المنتخب الوطني التونسي. مالوريزمون معناتها وصلنا معناتها ناس تتهكم علينا وناس تضحك علينا في جميع الدول من خلال المشاركة هذه، من خلال عدد الأهداف اللي قبلناهم، من خلال المردود الهزيل متاعنا. الحقيقة مالوريزمون توجعنا برشا كي نراو المغرب معناتها المستوى متاعها، كي نراو مصر البارح مبروك ليهم الانتصار معناتها أمام نيوزيلندا وأربع نقاط خلي
2: ترجع. الله يهديكم من كبار القارة، لكن تشوف الكونغو الديمقراطية وتشوف الكافير وقتاش معناها تعلموا الكرة وقتاش ما احترامنا ليهم، معناها نقول بصراحة وين احنا وين هم يا صالحة.
3: شوف ذاكر حتى الجزائر وقت انهزمت 3 أهداف لكن قدمت مردود ومو وصلت معناتها هدت مرمى
2: المنتخب. حتى المنتخب الأردني راه
3: المنتخب الأردني شفناه معناتها كيفاش يقاتل وكيفاش الملاعبية عطاوا جهدهم الكل باش يحاولوا معناتها يعملوا نتائج إيجابية. مالوريزمون المنتخب التونسي وكأنه معناتها انهزم بدون مردود. ذاكر كي تشوف المباراة الفارطة زوز تسديدات ماتش كامل على المرمى والزوز خارج الإطار المرمى، لهنا تفهم المستوى، تشوف معناتها البوزيشن دو لابال معناتها عبارة احنا ماشيين ما عندناش لا اسم في كأس العالم، لا عندنا تاريخ، لا عندنا مشاركات، لا عندنا معناتها جماهير تستنى فينا. ما فهمتش شنو شوف راهو كرة القدم التونسية مريضة ذاكر، واللي يقول عكس هذا راهو يحب يغطي، يحب يغطي على أصحابه، يحب يغطي على الناس اللي ضرت كرة قدم التونسية، الناس اللي تلعبت بكرة قدم التونسية. هذه حقائق زي ما تخرج وزي ما يعرفوها الناس الكل، يزينا معناتها من كل مرة نغطيه. مستوى هزيل في البطولة العربية وخروج كيف كيف، زاد هزيل في الكأس الإفريقية الأخيرة، اليوم كأس العالم معناتها 3 مشاركات سواء في البطولة العربية والكأس الإفريقية ولا كأس العالم، 3 مشاركات خارج الموضوع. ذاكر اليوم يلزمنا رؤية شاملة، يلزمنا اليوم نخرجوا الأسباب الحقيقية وراء المردود هذا، وراء الإشكال الكبير متاع كرة قدم التونسية.
2: هذيك الأسباب الحقيقية راهم توما دوركم كفنيين وكمحللين وكمتابعين وكلاعبين قدامى باش تلقاو الحلول، لأنه صالح راهو الحل مش مربوط بالجامعة ولا مربوط، لأنه نعرفوا شكون في الجامعة معناه يمكن ما عندوش علاقة بكرة قدم، على الأقل بالميدان متاع كرة قدم وعنده علاقة بالتسيير بيتيتر يمكن باش يلعب كرة ولا حد كرة في ثقيف. فما في المكتب الجامعي ناس ما لعبتش كرة. راه
3: شوف ذاكر انا كي نحكي على المكتب، نحكي على بعض الاعضاء في المكتب الجامعي، مانيش نحكي على المكتب الجامعي الكل، خاطر الناس المسؤوله اداريا ولا عندهم حاجات اخرى في صلب الجامعه التونسيه لكره قدم، ما نجموش ندخلوهم في الموضوع.
2: كلهم يتحملوا مسؤوليه صالح. شوف لانه شوف النجاح جماعي والفشل جماعي صالح، لو كان مش نحيه ونستثنيه، اذا فما شكون قاعد يتصرف في المكتب الجامعي وقاعدوا يتفرجوا فيه فانه يتحملوا مسؤوليه.
3: إذا هو راه لازم الناس كل تتحمل مسؤوليتها، من رئيس الجامعة، من نائب الرئيس، من المسؤول على المنتخبات، الناس كل تتحمل مسؤوليتها، خاطر النتائج هذه راهي ماهيش وليدة صدفة. بعد مشاركات هزيلة، بعد شفناها في البطولة العربية قلنا نخموا في الكأس الإفريقية، والكأس الإفريقية كيف كيف ولينا نخموا في الكأس العالمية. الحقيقة اليوم تلعبنا بسرعة الكرة قدم التونسية، تلعبنا باسم تونس بالعلم التونسي. الحقيقة اليوم حاجات هذه راهو أول مرة تصير، ونحكي لك حاجة ذكر الناس الكل في صدمة، الناس الكل ما زالت مصدومة من مردود المنتخب ومن نتائج الهزيلة متاع المنتخب الوطني التونسي، الناس الكل ما هيش مستوعبة معناتها الطريقة متاع الهزائم هذه، معناتها وكأنه ناس مسلمة، ناس منذ بداية المباريات مسلمة وكأنهم ما همش حاسين بالمسؤولية، ما همش حاسين بالعلم، ما همش حاسين بالشعب اللي وراهم. تظاهرة هذه تجي كل 4 سنين معناتها تشوف الانتظارات وتشوف الناس تصبح، معناتها الحقيقة أنا شفت ناس تبكي، ناس محموسة، ناس ولت تحكي على المغرب وتحكي على مصر وتحكي على الكفار وعلى الكونغو وعلى الجزائر، معناتها كيفاش ناس تقاتل، ناس تشوف. أنا شوف احنا حتى الجماهير التونسية زادة مسؤولة على اللي صاير اليوم، ناس كل تخمم كان في الفرق متاعها، ناس كل تخمم كان في ملعبية الفرق متاعها، الحقيقة اليوم الناس الكل لازم تتحمل المسؤولية، الناس الكل كل واحد من مكانه.
2: شوف يا صالح والله شوف نمشي معاك في حكاية الخمو في الأندية متاعهم، نمشي معاك في حكاية أنه الاختيارات، نمشي معاك راكن فما حويش في الميدان صالح رناه، لا هي ماهيش مربوطة، لا راهو فما مشكلة متاع حتى مشكلة بدنية، راهو فما ملعبية اللي في آخر المباراة راهو مش قادرين يلعبوا، لأن التغيير متاع دليم برون في بين الشوطين يبدو أنه الجانب بدني، برون ما يجمش يلعب مقابلة كاملة الماتش اللي فاتت، اللي رغم أنه شوط أول عملوا على الأقل متوسط فوق المتوسط في المقابله ضد المنتخب الياباني، بالتالي هنا راهو فما اطار فني يتحمل المسؤوليه راهو في الاعداد نتاع الفريق راه.
3: شوف ذاكر انا من وقت صارت القائمه انا حكيت على حاجات اللي بتاتر فما ناس ما حكيتش عليها، انا حكيت على الملاعبيه استدعاهم الناخب الوطني وهم في فرقهم مش قاعدين يلعبوا، ديلان براون راهو 6 اشهر مش قاعد يشارك مع الفريق نتاعو.
2: اي شكون يتحمل مسؤوليه صراحه في الحكايه هذيا؟ اش مدخلوا معناها فما اطار فني عنده اسمه هو اللي يتحمل مسؤوليه المفروض.
3: الاطار الفني حكيت لك على الاطار الفني، الاطار الفني في درجه اولى هو اللي يتحمل المسؤوليه، لكن زاد اطار فني كي يخلي اعضاء من الجامعه تتدخل له في القائمه وتلقى الاعضاء من الجامعه تحب طفل ملاعبيه على ملاعبيه اخرين، دونك لهنا الناس الكل معناتها باش يتحمل المسؤوليه، اول حاجه الاطار الفني اللي خلى الناس تتدخل له، وكأنه اليوم حتى باش نجيبوا ناخب وطني يلزم يكون معناتها يطبق التعليمات ويلزم يكون معاهم معناتها في الاختيارات، خاطر اليوم الحقيقه فما ملاعبيه ظلمت، فما ملاعبيه كانوا نجموا يكونوا قادرين ينفعوا المنتخب ويعطيوا الاضافه للمنتخب، ما شفناهمش موجودين اليوم، معناتها قاعده تخرج في حاجات اللي اليوم فما ملاعبيه تمنعت من المنتخب الوطني التونسي، اليوم نحبوا كل فريق نلزم منه ملاعب. شنو الاشكال اليوم؟ كان فريق مثلا تلزم منه 3 و4 و5 لاعبين، اليوم احنا حاجتنا بالحضور، حاجتنا بالنعميه اللي بتاعت الاضافه، اليوم ما يهمناش اسم الفريق التونسي اللي باش يكون منه الملاعبيه، اليوم شنو المشكل؟ انت تهز معناتها عديد لاعبين من فريق واحد كيف يبداو هما قادرين باش يعطيوا الاضافه وقادرين معناتها باش يكونوا ملاعبيه فعالين في المنتخب الوطني التونسي، كيف انت تجيب اللاعب المحترف ولا اللاعب معناتها المزدوي الجنسيه؟ راهو لازمك تكون ملاعب يكون فيرمي، ملاعب قاعد يلعب ينشط باستمرار في الفريق نتاعو وملاعب حاضر على المستوى البدني. اليوم انت تقول ملاعبيه ما همش حاضرين بدنيا خاطر مش قادرين يشاركوا في الفرق نتاعهم. اليوم مش تجيب ملاعبي خاطر محترف جيست معناتها كلمه نقولوها محترف، لكن الاحتراف لازمك تكون عدد المباريات اللي يلعبها في الفريق نتاعو، المشاركات نتاعو، حضوره. اليوم تنجم يكون ملاعبيه في البطوله الوطنيه حاضرين على المستوى البدني خير من ملاعبيه اللي جبتهم من برا، معناتها كيف على مستوى حراسه المرمى. اليوم انت خليت حراس اللي بتتاتر يكونوا اكثر، انا واحد من الناس حكيت برشا على بشير بن سعيد وما زلت باش نحكي عليه، خاطر الحارس هذا تظلم، الحارس هذا عنده خبره كبيره، شارك في كاس العالم الانديه، شارك في رابطه الابطال، شارك معناتها في المنتخب الوطني التونسي.
2: مو برشا قالوا الاصابه نتاعه زاد عنده دوره.
3: لا اصابه، شوف ذكر الاصابه نتاع اسبوع ماهيش باش تخليه يبعد على كاس العالم، احنا شفنا يمين لامال شهرين بعيد على
2: بشير ولا غيره مش يغير، وهذا السؤال القادم يا صالح، السؤال القادم مقابل هولندا باش يلعبوها يندرى باش يكون الخيار نفس الخيارات باش يحاول انه يشارك بقيه اللاعبين اللي ما لعبوش من جمله 26 على الاقل يشاركوا في كاس العالم.
3: انا واحد من الناس الملاعبين اللي مشاركش فرصه باش يشاركوا
2: زاد، لكنه تخوف انه تكون النتيجه تكون اثقل، معناها احنا ذب الملاعبيه اللي معاملين عليهم لوسوديزون وقت اللموشي قال باش نلعب اللاعبيه الباهين ضد المنتخب البلجيكي خذينا 5، ضد المنتخب السويدي كيف
3: شوف هو ذكر كلهم كيف راهو كلهم مكلاو 5 وكلهم مكلاو 4، معناتها ما عندناش ملاعبيه اللي بعاد برشا في المستوى، حتى الملاعبيه اللي كنا نتصورهم باش يكونوا معناتها حاضرين شفنا منتصر الطالبي مردود وما كانش كيما قبل، معناتها شفنا كيف رياس السخيري من الحقيقه ماهوش هذاك المستوى نتاعو، شفنا علي العابدي ماهوش هذاك المستوى نتاعو، شوف هذوما لي جوار كلي معناتها نتاع المنتخب، هذوما ركائز المنتخب والعناصر الاساسيه شفنا المستوى نتاعهم ما كانوش في افضل حالاتهم، شوف ذكر بخلاف المستوى البدني اليوم الامبيونس في الفريق القومي ماهيش كوم يلفو، معناتها نشوفوا الاجواء في الفريق القومي رغم اللي صارت حبوا يغطيوا على الاجواء وحبوا يغطيوا على المشاكل اللي صايره في المنتخب، لكن الحقيقه المنتخب اليوم مشاكل كبيره صايره فيه، انقسامات ذاكر في اللاعبين، اليوم فما ملاعبيه نتاع المحترفين عندهم مجموعه والملاعبيه الاخرين عندهم مجموعه اخرى، اليوم ما همش متفاهمين، تحب ولا تكره ذاكر اللي صاير والاجواء اللي صايره هي اللي انعكست على اللاعبين في وسط الميدان وانعكست على الملاعبيه في المباريات هذه الكبيره، شفت ملاعبيه مشتته ذهنيا، ملاعبيه معناتها ما فماش روح، ما فماش اللحمه نتاع المنتخب الوطني التونسي اللي تخلي ملاعبيه كلهم كتله واحده، الحقيقه عديد الاشياء معناتها مريبه واشياء تمس من سمعه المنتخب وتمس من سمعه الرياضه التونسيه، لان معناتها الحقيقه
1: لازم الناس كل تتحمل المسؤوليه. يزينا من الناس اللي يجيو في لي بلاتو ويغطيو معناتها على المشاكل الكبيره هذه.
2: هذيك معضله اخرى، هذيك معضله اخرى.
1: هذه الحقيقه ذاك قاعدين نشوفوا الى حد الان فما ناس تحب تغطي على اصحابها وتحب تغطي معناتها على المشاكل اللي صايره، لكن شوف راهو الحقائق تخرج بمرور الوقت، واحنا قاعدين نشوفوا في حقائق الحقيقه كبيره برشا قاعده تخرج على المنتخب، والمشاكل الكبيره اللي قاعده تخرج الحقيقه اللي هنا. انا واحد من الناس نطلب معناتها اعلى سلطه في البلاد باش تدخل، خاطر كرة القدم التونسيه ماشيه للهاويه، وشفتوا النتائج الهزيله اللي صايره في المظاهرات الكل.
2: وعلاش بقيت الرياضات في معزل منع على الشيء اللي صاير؟ بقيت الرياضات في نفس الشيء.
1: كيف ذاكر لهنا الحقيقه يلزمنا كل شيء، راهو مراجعه، راهو حتى ما نحكيش راهو حتى في كره القدم، نحكي في كره اليد، في الرياضات الكل لازم نشوفوا كيف زاد البنيه التحتيه اليوم. الملاعب اللي هي ولات مشكل كبير برشا، اليوم نحكيوا على بطوله محترفه واحنا ما عندنا من الاحتراف كان كلمه احتراف، خاطر الحقيقه كي تجي تشوف ملاعب ما همش نتاع معناتها تلعب فيهم كره قدم تشوفهم اليوم مازالوا موجودين. وانا حكيت في عديد المرات على ملعب بن قريان وملعب المتلوي، حكينا اليوم الملاعب هذه كيفاش انت طالب ملعبيه باش تعطي مستوى ممتاز لكره القدم.
2: صالح راهم اللي يلعبوا تو مش نتاع البطوله الوطنيه، راهم يلعبوا خارج تونس ويلعبوا في ملاعب معناها ممتازه. معناها
1: انا نحكي مش على هذا، انا نحكي على كره القدم ومشاكلها ككل تو، ماني خرجت الموضوع. لا الحقيقه كل شيء مربوط ببعضه. انت اليوم معناتها انت خاطر قبل كنا نخرجوا الملاعبيه من البطوله نتاعنا ويعملوا مشاركات طيبه معناتها على المستوى الافريقي ولا في كاس العالم، والحقيقه اليوم ذاكر النجم ونخرجوا معناتها من مشاركه كارثيه، من مشاركه هزيله، نجم نخرجوا بصفر نقاط. اللي الحقيقه نولي انا واحد من الناس نقول يا خيبه المسعى، قبول عديد الاهداف مع صفر نقاط. تعرف انت المنتخب الهولندي اقوى منتخب في المجموعه هذه، شوف المنتخب الهولندي انتصر على المنتخب السويدي معناتها اللي انتصرنا عليه 5 أهداف، هو فيدو انتصر.
2: وكان نجم يفوز اكثر لانه الديوزيلي نتاعو معناها في مستوى عالي جدا، تقريبا تجاوزوا اي دفاع، معناها ممتازين برشا.
1: اليوم وصل المنتخب معناتها وصل معناتها الناس تتهكم اليوم، والناس ولا تحكي على نعطيه سيرتيفيكا ميديكال وما نمشيوش نشاركوا في المباراه. اليوم الناس تحكي على عديد الاشياء اللي الحقيقه تمس من المنتخب.
2: اي صالح انت تو نحكيو كملاعبي، فما كلام يتحدى يصير كيم هكا، فماش امور بروبلم تاع الملاعبي يتمس يقول لك انا نعمل رد فعل على الاقل اللي حفظ ماء الوجه بين الملاعبيه فريد بعضهم، فما اشكاليه في وسط المجموعه؟ لانه رينا قبل صارت اشكاليه كيم هكا، لكن تلمت المجموعه وقعدوا خلاو حتى المدرب على جنب وخلاو معناها الاطار المسير على جنب والجماعه وهما حكاو بين بعضهم، ورينا برشا معناها يمكن اشياء قبل في التاريخ انه الملاعبيه لم تبعضها وفما رد فعل كان، ماهوش باش يكون فما رد فعل الملاعبيه هذوما.
1: شوف الملاعبيه هذا مذاكر اغلبيتهم معناتها اول مشاركه لهم في كاس العالم، وفيهم حتى لما شاركش في الكاس الافريقيه الاخيره. دونك لنا ملاعبيه تنقصهم الخبره، عاد فما اللاعبين اللي عندهم الخبره معناتها شفناهم المردود نتاعهم. الحقيقه ناقصين لهنا عناصر اللي كانوا ينجموا يكونوا معناتها عناصر يعطيوا الاضافه من خلال الوقفه نتاعهم، من خلال الحديث نتاعهم، كما كان يوسف المساكني، كما كان معناتها الفرجاني ساسي، عديد اللاعبين اللي قبل معناتها ياخذوا وقت الازمات وقت المشاكل الكبيره هذه. مالوريزمون شوف لهنا راهو اذا ملاعبي ما يحسش بالعلم وما يحسش بالراي الوطنيه وما يحسش بالجماهير الكبيره اللي تقوم صباح واللي فما شكون ما يرقدش يبدا يستنى في مباراه المنتخب، دونك لهنا ما نجموش نحكيو على ملاعبيه تنجم تلم وملاعبيه اللي تنجم معناتها تتجاوز الخلافات هذه. حاجه اخرى ذاكر بنا مردود معناتها ملاعبيه هم مش حاضرين على المستوى البدني، مش حاضرين معناتها بدنيا ومش حاضرين منتالمون، كيفاش ذهنيا كيفاش نجم اليوم تطالب منهم ولا تطلب منهم معناتها باش يكونوا هما يد واحده وباش يتجاوزوا؟ حاجه اخرى تلعب ضدني وضد منتخبات حاضره كما المباراه الثالثه ضد المنتخب الهولندي اللي هو بيدو يحب يحافظ على صداره الترتيب من خلال تسجيل عديد الاهداف، دونك ماهيش باش يكون باش يعطيو كل ما عندهم. ما شوف ماهيش مباراه باش تكون شكليه بالنسبه للمنتخب الهولندي، مباراه باش يكون يحب يحافظ فيها على الصداره ويحب يسجل فيها عديد الاهداف. حتى الحقيقه الموقع اللي فيه المنتخب الوطني التونسي موقع لا يحصد عليه من خلال المباريات اللي لعبها، ناس معناتها محضره كاس العالم كما يلزم، ناس ماشيه باش تشرف الرايات الوطنيه نتاعها في كاس العالم. مالوريزمون هذا ما شفناش في الملاعبيه نتاعنا، ما شفناش في الاطار الفني، وشفتوا حتى الفيرينار معناتها مدرب اسم كبير وجبناه على اساس بيصير رياكسيون، لكن هو بيدو حكايه وصرح قال معناتها حسيت روحي ما عطيتش الاضافه من خلال الهزيمه باربع اهداف. والمنتخب الياباني شفناه معناتها في بعض الفترات ينزل في المردود نتاعو يخمم في المباراه الثالثه نتاعو، دونك لهنا الحقيقه ما فهم حتى شيء نجم يغير حاجه في المباراه الاخيره. نتمنى انا واحد من الناس ان شاء الله ما ننهزموش بنتيجه ثقيله، ان شاء الله ما نزيدوش معناتها ما نزيدوش معناتها
2: اوجاع اوجاع الجمهور التونسي.
1: الحقيقة ذكر ما عادش نجم نعبر من كثر ما تقلقت وكثر من الصوره نتاع المنتخب الوطني التونسي والصوره نتاع الملاعبيه نتاعنا، واحد معناتها ما عادش نجم يعبر على الحقيقه مستوى هزيل الحقيقه.
2: على كل هو ترتيب المنتخب الوطني التونسي بعد معناها هذا الترتيب متعلق بشهر ماي، يعني لانه تو مازلنا جوان ولا خسائر صارت. منتخبنا صح في المرتبه 58 عالميا وتسعة افريقيا، وراو الريبركسيون نتاع المشاركه في كاس العالم تنجم تخلينا نمشيو حتى المرتبه 70 عالميا ونبعدوا في الترتيب الافريقي وقتها ندخلوا في كل ماتشات البراج وكذا، واللي مش مضمون ترشح للكاس افريقيا ولا الكاس العالم. انا يعني راهو باش يفهموا شنو مدى التاثير المشاركه السيئه هذه. وزيد إشارة أخرى أنه المباراة القادمة المنتخب الهولندي الاتحاد الدولي لكرة قدم عين الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا باش تكون هي حكمة مباراة تونس والمنتخب الهولندي. أنا باش نسألك على شكون ينجم يشارك صالح، معناها تركيبة في مخك معناها حتى اللي يسمعنا يقول لك فاش يحكيوا هذو، مازلنا نلوجوا على التركيبة وعلى التشكيلة ومازلنا نحكيوا على معناها حتى فما فاك النكهة وكل نتاع الجو، رغم احنا نتبعوا في كأس العالم توا صالح عطيك نتيجة حينية، منتخب الأرجنتيني متقدم على المنتخب النمساوي هدف مقابل صفر، هدف ليو ميسي في الشوط الاول، ليو ميسي اللي ضيع ركله الجزاء هدف في الشوط الاول، ونعطيك نتيجه حينيه. وان شاء الله نتبعوا بقيه المنتخبات الافريقيه والعربيه. قلت معناها وقت نحكيوا على تركيبه وتشكيله يظهر لي ما عادش مطروح الامر هذا
1: بطبيعه الحال. ذكر احنا شركنا احسن العناصر التونسيه في المنتخب الوطني التونسي وشفنا المستوى نتاعهم وشفنا الهزائم الكارثيه اللي صارت في الزوز مباريات، دونك ما نصورش باللاعبيه اللي موجودين على بنك الاحتياط ما عندها باش يبدلوا حاجه كبيره في تتر يحبوا يظهروا ولا يحبوا يوريوا اللي هم قادرين باش يكونوا اساسيين، لكن الحقيقه الكل كيف ما فماش حاجه كبيره. نتصور انا فما ملاعبيه بتاتري نجم يكونوا موجودين كيما هذا معروف كيما العياري الحقيقه خليل العياري ولا مباراه شارك شفناه في المباريات الوديه شارك نجم يكون معناتها حل من الحلول. كيف المهاجمين الوحيد اللي لعب بثلاثه مهاجمين هو الشواط اللي لعب 31 دقيقه. ذاك تصور انت تمشي بثلاثه مهاجمين ثلاثه شاركوا كان 31 دقيقة واللي هو فراس شوات اللاعب الوحيد اللي شارك. لأن الحقيقة كي أنت تمشي بتفكير دفاعي وتدخل المباراة معناتها كلك مدافعين ولاعبي وسط ميدان دفاعي، لأن تعطي فكرة اللي أنت خايف من الفرق اللي تلعب ضدهم والمنتخبات اللي تلعب ضدهم، وتعطي فكرة اللي أنت زادة بتاتر زادة حتى رونار اللي نعرفوه معناتها يحب اللعب الهجومي والضغط العالي يظهر لي القالم لعبية منهكين معناتها على المستوى البدني والمستوى الذهني، خلاه يخمم باش يلعب الدفاع وخلاه يخمم. واحنا لعبنا الدفاع وكلينا أربعة ذاكر ولعبنا الدفاع وكلينا خمسة، دونك ما نصورش
2: هو الانهاك البدني اللي حكيت عليه انت صالح منهبيه منهكين راهو المرض نتاعو يظهر لي صالح معناها بنقطه بسيطه يعرفوها الفنيين. راهو فما دي تيست دابتيتود فيزيك هذه ابسط ما كي تاخذ مجموعه تعمل لهم لي تيست نتاعهم عرس صارت وما صارتش باش تعرف النيفو نتاع كل ملاعب وين بالضبط باش نجم تحضر البقيه. ولو انه هي الفتره كانت قصيره وتربص تبرقه صارت فيه الباري برشا اشكاليات وحتى الموديل معناها اللاعبين هو سمعنا تصريحات نتاع تربص تبرقه والشيء اللي صار في تربص تبرقه معناها هذا الكل اثر واثر كبير ويخلي المنتخبنا معناها فما مونك دو ريتم فما فرق في النسق بينه وبين بقيه المنتخبات. راهو اللي يعمل اكسيليراسيون عم لاعب تونسي يتعدى به رينيه في المباراه الاولى رينيه المباراه الثانيه البونتو الثالث كان تذكروا اللي تخلى بوسط الدفاع الكل وسجل وتعدى معناه فما مونك نتاع نتاع نتاع فيفاسيتي ومونك نتاع تحضير واضح جدا من الناحيه البدنيه ومن الناحيه الذهنيه زادة.
1: النقص في نسق المباريات بالنسبه لعديد اللاعبين هو اللي يخلي اللاعب مش قادر على المستوى البدني. اليوم تلعب ضد ملاعبية يلعبوا في أحسن الفرق العالمية اليوم تلعب فيهم معهم لاعبية اللي كي ديماري معناتها باش يسجل هدف ولا باش يقوم تسديدة معناتها يهرب الملاعب التونسي. الملاعب التونسي موش حاضر اليوم حقيقة، والمجموعة اللي تهزت المنتخب الوطني التونسي ما هيش حاضرة معناتها للكأس العالمية ذي. الحقيقة لهنا نحمل مسؤولية للناخب الوطني صبري لموشي الأعضاء اللي معاه زاد في الإطار الفني. فما شكون كان مدرب حراس المرمى كان مدرب حراس الفتيات بالنسبه ل في السابق. معناتها اليوم الاختيارات كيفاش تكون، والمكتب الجامعي محمله المسؤوليه كيفاش يقبل، كيفاش يقبل معناتها الاطار الفني. لازمك تشوف الساعه شكون الاعضاء في الاطار الفني، واش هما كفاءات ولا هما باش يعطيوا الاضافه ولا. وكانه اليوم معناتها سكتنا على الاخطاء من الاول وكملنا سكتنا عليها معناتها في الاخر. يظهر لي يلزمنا يلزمنا يلزمنا كما قلت لك ذاك لازم تغيير شامل. والمشكل الكبير وانه الاعضاء هذا مازالوا متشبثين بالاماكن نتاعهم في الجامعه التونسيه لكره القدم. هذاك علاش قلت لك راهو يلزم تدخل من اعلى رمق السلطه اذا تحب تصير تغييرات وتصير معناتها نحطوا الرجل المناسب في المكان المناسب. لازم نجيبوا كفاءات نتاعنا، نجيبوا الناس اللي تخدم كره القدم التونسيه معناتها بالفعل، مش ناس تجي تلوش في المناصب وناس تحب تسافر على حساب المنتخب الوطني التونسي وناس معناتها جيست تحب توري وجوهها وقت النجاحات. لكن اليوم زاد الناس كل لازم تحمل المسؤوليه، الناس كل لازم تتحاسب. ربما حتى حد معناتها بعيد عن المحاسبه. اليوم الحقيقه اللي صاير اليوم والوجيعه اللي صارت للشعب التونسي، الناس الكل يلزمنا ناخذ يد واحده معناتها الجماهير الكل والناس الكل والناس اللي تغير على كره القدم التونسيه. شوف المنتخب الوطني التونسي كبير بتاريخه، عندنا عديد الكفاءات وعندنا الناس عندهم خبره في مجال كره القدم قادره تنفع المنتخب الوطني التونسي وقادره تنفع في الجامعه التونسيه لكره القدم. دونك هنا يزينا معناتها اللي سكتنا ويزينا اللي الناس اللي غطات الحقيقه على الاعضاء هذوما. اليوم بالنسبه لي انا اول واحد نطالب بالمحاسبه ونطالب بالكشف الحقائق، كل الحقائق اللي ما تكشفتش في وقت ما. اليوم لازم تتكشف ولازم توصل للتقارير الكل ونعرف شنو الاسباب.
2: هات خلينا نبداو بتقرير الساعه جلال القادري اللي قعد في الاقجر، ومن بعد تقرير سامي طرابلسي اللي قعد في الاقجر، ومن بعد غيره. معناها احنا متوبش معناها برشا تقارير وبرشا معناها قعدوا في الاقجر وما تمدوش وقعدوا في ادراج الجامعه التونسيه لكره القدم. على كل صالح شكرا ليك، ان شاء الله في مواعيد قادمه ونرجع ونحكيه بعد نهايه بعد ملف هذايا نتاع المنتخب التونسي، لانه خلي توفى التجربه هذه والمسابقه هذه بكل استنتاجاتها، واكيد ان شاء الله القادم افضل للرياضه التونسيه. شكرا لك صالح مزالي، شكرا لطفي المكي، يعطيك الصحه، تحيه ليك، اكيد نتقابلوا في مواعيد هذه قادمه. الى اللقاء.

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا غنيت من قلبي لقلبي، أغني لعلى نغمة
0: موسيقى وألحان.
2: اسمع واستمتع.
3: والتقينا.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: واستمتع

الثامنة مساء في إذاعة المنستقى. أعزائي المستمعين مرحبا بكم في موجز للأنباء. أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية CNRBS عن انطلاق صرف جرايات التقاعد بعنوان شهر جوان 2026 انطلاقا من اليوم بالنسبة للتحويلات البنكية وبداية من يوم غد الثلاثاء بالنسبة للتحويلات البريدية. أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة عن فتح مناظرة خارجية لانتداب 200 عامل وحددت سن المترشح بين 18 و 35 عام بتاريخ غرد جان في 2026 مع إمكانية التمتع بالاستثناءات القانونية المعمول بها لفائدة بعض طالبي الشغل، ويتم التسجيل حصريا عبر بوابة المناظرات الخاصة بها على شبكة الانترنت انطلاقا من اليوم الساعة منتصف الليل إلى غاية يوم 21 جويليا القادم على الساعة 11 ليلا. كشف وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال جلسة عامة حوارية عقدت اليوم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن مصالح الصحة العمومية رفعت 7551 عينة من مياه البحر لإخضاعها للتحاليل المخبرية، إلى جانب إنجاز استمارات حول وضعية صحة البيئة شملت 539 نقطة مراقبة بمختلف مناطق البلاد، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الصيفي. حذرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم كافة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج من جلب النباتات والمنتجات النباتية عند العودة إلى أرض الوطن لحماية الثروة الفلاحية من المخاطر المحتملة المرتبطة بدخول حشرات أو آفات أو مسببات أمراض نباتية قد تكون مصاحبة لهذه المنتجات، وهو ما قد يتسبب في أضرار وخسائر جسيمة بالحقول والحدائق والغابات والمنتزهات. نفذت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية اليوم وقفة احتجاجية في إطار سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي أقرتها الجامعة للمطالبة بجملة من المطالب المهنية، وستتوج بإضراب قطاعي في البنوك لمدة 3 أيام بداية من يوم غد 23 جوان الحالية في صورة عدم التوصل إلى حلول. انتهى الموجز، موعدنا القادم على أنباء في الساعة 9. إلى اللقاء.

0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية،
1: 8 غربا في بشائر الصباح
0: بعد نشرة نصف النهار،
1: 4 متاع العشية.
0: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. نوتس الستوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. تونسية معك ربي والنبي. ونهار الأحد من ماضي 3 للخمسة في الستوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 للخمسة، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. لقاء مفتوح، لقاء مفتوح مع ألفة الجمالي.
2: مساء النور ومرحبا بكم مستمعينا الكل في آخر موعد معكم من لقاء مفتوح. لقاءنا اليوم باش يكون في جزء أول مع ضيف تعرفوه بعد شوية، وفي جزء ثاني إن شاء الله باش نتوقفوا مع محطات كانت برفقتكم على امتداد هذه البرمجة اللي انطلقت معكم من سبتمبر 2025. الأكيد مع فقرات متنوعة رافقناكم مع زملائي زادة ملك عمار، دكتورة سندس خليفة، محمد علي، زادة عبي. أكيد فقرات من خلالها نقول شكرا لكل من ساهم في هذا البرنامج. بعد شوية نبدأ مع ضيف آخر موعد معكم في لقاء مفتوح، خليكم معنا في الاستماع. سهرة ممتعة للجميع من إذاعة المنستير.
0: لقاء مفتوح.
3: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد،

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين. أنتم تسمعوا في إذاعة المنستير لقاء مفتوحة العشرة متاع الليل، وأول فقراتنا ضيف السهرة.
1: في ضيافتنا
0: ضيفنا في سهرة اليوم واللي شرفنا في لقاء مفتوح من مصر الشقيقة، فرحانين أنه يكون ضيف المنستير وضيف إذاعة المنستير، هو قامة علمية وهو من الرويد في تطوير مناهج لفهم العلاقة بين المشاعر متاعنا والجسد متاعنا. هو طبيب خريج كلية الطب جامعة عين شمس، دراسات عليا في الهندسة الطبية، ذلك علاش نجم نقوله هو طبيب ومهندس، أيضا صاحب ماجستير إدارة أعمال، خلينا نقول أنه تجربة ساعة في الدراسة بين مصر وأمريكا، ماجستير إدارة الأعمال، قام بدراسات في علم النفس، باحث، خبير اتزان الشعور الإنساني وتنظيمه، وخبير علاقات إنسانية، الطبيب والمؤسس لنظرية وتطبيقات التماهي الفطري، ومطور نظام استعادة الاتزان الشعوري. دكتور أحمد الدملاوي، شرفنا في إذاعة المنستير، أهلا وسهلا.
2: أهلا بيك.
0: مرحبا. أول مرة في المنستير؟
2: أول مرة في المنستير، نعم.
0: مرحبا. أكيد أول مرة في إذاعة المنستير، ما تعرفها تونس؟
2: أنا لا أعرف تونس طبعا، لكن دي أول مرة في المنستير وأول مرة في إذاعة المنستير.
0: كيفاش لقيتها وانت اللي تسكن في طرابزون في تركيا، هكا من أجمل المناطق السياحية؟
2: نعم. بس المنستير فيها سحر، أنا كنت لسه بحكي قبل ما أجي، على فيها سكون وهدوء وحال في مع يعني في خصوصية جميلة بصراحة. مش بجامل أهل المنستير،
0: هادئة، مدينة هادئة جدا.
2: لا، وفي أنا حسيت فيها براحة،
0: الحمد لله. مرحبا. مرحبا بك دكتور. نعرف أنه نتاج الخبرة متاعك أنه تجوب العالم تقريبا، أنت الفترة الأخيرة كنت في الجزائر، بعد
2: في
0: تونس
2: جزائر،
0: في المغرب، إن شاء الله
2: في المغرب، وكيف بروح في الخليج وبلف كتير شوية.
0: تقدم محاضرات،
2: نعم،
0: دورات تكوينية تدريبية. هل ما تقدمه دكتور يختلف من بلاد الأخرى، من مجتمع الآخر؟ هل ما يقبلوا ربما أو يفهموا المجتمع التونسي بالضرورة يفهموا المجتمع، ولا يتقبلوا المجتمع في الجزائر، في المغرب، في الخليج وغيره، حتى لو كان احنا بلاد عربية واحدة؟
2: هو حضرتك أنا تركيزي كله على المشاعر الإنسان وصحته من خلال الفطرة والعودة إلى الفطرة. ففطرة الله التي فطر الناس عليها دي الفطرة. البشر فطرتهم واحدة، في اليابان، في أمريكا، في جنوب أفريقيا، في تونس، في مصر، في المغرب، فهي فطرة واحدة. هي الناس بتختلف في طريقة تعبيرها عن مشاعرها، لكن هي فطرة واحدة ومنظومة شعورية واحدة وأمراض واحدة، هي نفس الحكاية.
0: المجتمع العربي، هاكش نسألك حتى على المجتمع التونسي، عنده سهولة وسلاسة أنه يعبر على مشاعره؟
2: هي التعبير عن المشاعر على فكرة في معظم المجتمعات صعب، مش في المجتمع العربي بس. يعني معظم العالم كله مشغول جدا بالتفكير وإيجاد مفاهيم وتفكير وتبرير وأسباب. المشاعر لا يسري عليها منطق السبب والمنطقية السببية، يعني دي بسبب دي ودي بسبب دي. المشاعر بتحدث، المشاعر أو بنحدث إحنا المشاعر. وبالتالي قبول المنطقية الشعورية هو ده اللي بيلاقي مقاومة شديدة سواء في المجتمعات العربية أو في غير المجتمعات العربية. ولكن للأمانة المجتمعات العربية قد تكون متقبلة جدا للفكرة، لأن احنا ثقافتنا كمسلمين ثقافة فيها الفطرة. يعني معظمنا سمع الفطرة، الإسلام دين الفطرة، لكن حتى ما نعرفش يعني إيه الإسلام دين الفطرة.
0: ما معنى ذلك؟
2: الفطرة معناها القوانين الطبيعية التي تحكم الكون، وهي نفسها القوانين الطبيعية اللي بتحكم السلوك الإنساني والمشاعر الإنسانية، وفي علاقة ما بين هذه القوانين وبعض، إنها شديدة التناغم وشديدة الارتباط. وبالتالي أما بكون في عندما كلما كنت في سلام مع ما يحدث حولي، بكون أكثر أقرب إلى الفطرة أكثر، وبالتالي علاقاتي مع بتبقى أحسن، صحتي بتبقى أفضل، حياتي بتبقى أسهل.
0: استعملت كلمة نحب نرجع لها،
2: نعم.
0: قلت ساعات المجتمع يقاوم فكرة التعبير عن المشاعر. منين جاي المقاومة دي؟ نخافوا، نحشموا عن حرج ربما؟
2: تماما، لأنه هو احنا بنعتبر في ثقافة إن المشاعر ممكن تكون ضعف، أو المشاعر فئة ممكن تكون نوع من العري. إن أنا يعني مشاعري جوايا بكشف روحي، فما ينفعش أكشف روحي. فهي جاية من هذه المنطقة، إن مشاعري خليها لي أنا، ما فيش داعي أعرفها. وخصوصا إن المشاعر خاصة مش زي الافعال يعني. انا دلوقتي وانا بكلم حضرتك حضرتك سامعاني, وفي الهندسه هنا سامعني, وممكن اما يسمعوني الجمهور هيسمعوني. فاللي احنا بنقوله اللي احنا بنعمله بره الناس شايفاه, لكن مشاعري جوايا.
0: انت تو في اللحظه دي شنو مشاعرك؟ مرتاح معانا على
2: قدنا؟
0: والحمد لله. ما زلنا في بدايه لقاء معك دكتور احمد الدملاوي. التكوين متاعك ساعة جمع اختصاصات عده, مجال التكوين عده, خلفيتك الطبيه, خلفيتك الهندسيه, وكل ما تكونت فيه من علم نفس كيف ما اشرت قبيله شويه, اداره الاعمال, ما مدى تكاملهم مع بعضهم باش وصلونا هذه الشخصيه اللي قدامي؟
2: هو حضرتك الفكرة ان الانسان هو المركز. يعني انا كأحمد او اي انسان في حياته هو مركز حياته, فبالتالي كل ما يحدث في حياتي انا مركزه. يعني انا مش عايش حيوات او مجموعة حيوان او حيوات في وقت واحد, انا عايش حياة واحدة بس بعيشها بأبعاد مختلفة. فأنا في عملي انا احمد, انا في بيتي انا احمد, مع اصدقائي انا احمد, في الشارع انا احمد. فهي في كل أحوالي الشخص هو المركز, أنا المركز في حياتي. وبالتالي الفكرة كلها أن على الفطرة كل ما كان الإنسان على الفطرة بيتعامل فطريا مع كل أبعاده وأحواله, فما فيش أي اختلاف. وإذا ما حد يقول لي أنا عايز أعمل توازن ما بين العمل والبيت, أنا بشوف أن ده كلام فاضي.
0: يعني
2: لأن هو أنا أحمد في العمل, أنا أحمد في البيت, فأنا بعمل توازن مع نفسي, فبلاقي نفسي متوازن في البيت, وبلاقي نفسي متوازن في العمل, وبلاقي نفسي متوازن في الشارع, ومتوازن تجاه وطني, متوازن تجاه العالم, لأن أنا متوازن مع نفسي. مش محتاج أعمل توازن مع حاجة, أنا متوازن. فأينما كنت أنا متوازن. فالفكرة هنا منظور ان الحياة البيت والعمل واي التزامات او اخرى كأنها انواع من الحياة, لا, هي حياة واحدة انا اللي عايشها. فعندما اتوازن انا مع نفسي هعيش كل هذه انواع من الحياة بتوازن. فانا صاحب الارادة في حياتي انا الشخصية, انا اللي بختار حياتي. عملية اختيار الحياة دي كلمة ممكن تلخبط الناس.
0: صحيح.
2: يعني انا اللي هعمل كل حاجة في حياتي؟ لا اطلاقا.
0: حتى ممكن تفتح حتى جدالية دينية يقول لك انا كيفاش مخير مسير, كيفاش انا باش نحكم في روحي؟
2: الله يفتح عليكي. فالفكرة بمنتهى بساطة انا ليس لي من الامر شيء, يعني صاحب الامر هو الله. يعني انا مثلا عايز دلوقتي انا عامل خطة النهارده في المنستير, بكره في سوسه, بعد بكره في صفاقس, وبعد كده راجع تونس, وبعد كده مسافر المغرب كازابلانكا. دي الخطه. فهل في اي ضمان ان ده يحصل؟
0: لا,
2: مفيش. بس انا اخترت, عامل خطتي وحاجز تذاكري ومرتب حالي وعامل كل التجهيزات في هذا الطريق, لكن انا ما اضمنش حاجه. فالفكره كلها حضرتك في فرق ما بين التخطيط وما بين اين انا وكيف انا الان. أنا الآن في سلام, أنا في سلام في المونستير مع حضرتك في تونس.
0: فضلك,
2: ربنا يبارك لك. فأنا بختار أكون في سلام, ووفقت ونفذت الخطة, أنا في سلام. لم أوفق ولم تحدث الخطة كما خططت, أنا في سلام برضو, لأن سلامي أولى. هو ده اللي وصلت له, هو ده خلصت اللي أنا بشتغل فيه.
0: وقتش وصلت له؟ وصلت للمرحلة هذية من الاتزان. أنت تو تقول أنا شخص متزن؟
2: لا, انا شخص دايما بيسعى للتوازن. لان كثير بفقد توازني, وده ما فيهوش غرابه, لان احنا كائنات بتسهى بتغفل. ربنا خلقنا كده. ربنا بيوصف نفسه في آية الكرسي, الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. احنا بقى بياخذنا سنه ونوم, فاما بياخذنا السنه والنوم بنغفل. ففي الغفله ممكن انسى وتفاعل بشكل قديم تلقائي مزعج. المطلوب مني ان انتبه, اصحى فوق واستعيد تاني توازنك وارجع تاني لسلامك. فهي رحلة مستمرة, احيانا بنجح واحيانا ما بنجحش.
0: انت المختص في التماهي الشعوري, انت مؤسس نظرية وتطبيقات التماهي الفطري والشعوري ومطور نظام استعادة الاتزان الشعوري. نقولوا الكلام هذا مش بضرورة الناس الكل يفهموه,
2: لا حد يفهمه اصلا,
0: نبسطوا المفاهيم. مش قولك فلسفة, شنو هو القصص؟
2: في عالم طبيب اورام الماني اسمه جيرد هامر في السبعينات من القرن الماضي بدأ هو عالم اورام, فهو كان في المستشفى بتاعته قدر يعمل علاقة مباشرة ما بين الأورام والمشاعر. وعمل وراح معمل منظومة سماها الطب الألماني الحديث. وهذا الرجل حور بحرب شديدة ووسع النظرية بتاعته، خرج ما بقتش أورام، بقت الأمراض. فبيقول إن الأمراض لها سبب شعوري، وقدر يوصف إلى حد جيد جدا السبب الشعوري للأمراض. معايا حضرتك؟
0: معناها كل مرض جسدي وراه
2: شعور محدد، شعور مضطرب محدد.
0: خليني اخذ مثال باش الناس يفهمونا بشو نحكي.
2: سهلة جدا، السكر من نوع تاني. السكر من نوع تاني سببه الرئيس انتباه صاحب أو صاحبة السكر من نوع تاني لتقدير الآخرين. فصاحب السكر من نوع تاني أو صاحبة السكر من نوع تاني شديد الانتباه، هل يقدرني الآخر؟ الكلام اللي قاله ده في تقدير ليا؟ الحركة اللي عملها دي ما مدي إيده كان بيقدرني ولا كان بيهاجمني أو ما بيحترمنيش؟ كل شيء بيدور حواليهم أو كثير باللي بيدور حواليهم على طول بيترجموه بمعنى هل تم تقديري أو لم يتم تقديري.
0: وهذا يكون عنده تبعات معنى فيزيولوجية وجسدية؟
2: على طول هيخش في سكر نوع تاني لو الحال ده متكرر في اليوم. أما أقول متكرر حضرتك يعني بيتكرر في اليوم 1000 مرة 2000 مرة، بس بيحصل إيه حضرتك في كسر الثانية؟ إن إحنا الشعور بيجي ويروح في ثانية على فكرة. والدقيقة والساعة الواحدة دقيقة فيها 60 ثانية، والساعة فيها 60 دقيقة، فالساعة فيها 3600 ثانية. يعني نظريا الشعور ممكن يروح ويجي أكتر من 1000 مرة في الساعة الواحدة.
0: أوبسيشن معناه نحكي.
2: بس إحنا بنعيش هذا الأوبسيشن ومش واخدين بالنا. ما هو أنا باخد بالي من الأوبسيشن لما بكون منتبه له إن ده أوبسيشن، لكن إحنا كل مشاكلنا في حياتنا إن إحنا عايشين أوبسيشن ومش منتبهين. يعني ما تيجي واحدة تقولي جوزي ما بيحبنيش، ونقعد تراجع حياتها، الراجل بيموت فيها وبيحبها وشيلها فوق دماغه، بس هي مش مصممة إن هو بيحبهاش. ده أوبسيشن، بس إحنا بنسموهوش أوبسيشن،
0: مش فايقين بيه،
2: مش صحيين له. بقعد أقول لها مش هو عمل كذا، مش هو جابلك، مش هو اهتم بيكي، مش هو نفذك انت عايزاه، مش هو. وفي الاخر تقولي صح، وانا بعمل كده ليه؟ دي ممكن تاخد لها 40 دقيقه عبال ما توصل لها من المتابعه عشان اقدر اوريها ان جوزها شايلها فوق دماغه، بس بطريقته هي عايزه تشوفه مهتم بيها بطريقتها. فاي حاجه هو يعملها مش شايفاها، فتقولي ايه ده جوزي ما بيحبنيش؟ لا، جوزك بيحبك ومهتم بيكي جدا،
0: بس على طريقته،
2: بطريقته. هي مش عايزه تشوف، ما ده اوبسيشن. هي كل الامراض وراها اوبسيشن.
0: مثال اخر، انت حكيت لنا على السكر نوع ثاني، مرض اخر احنا ما نعرفوش انه راه شعور،
2: الغده الدرقيه، وبالذات عند الاناث. الغده الدرقيه منتشره جدا دلوقتي عند السيدات. ليه؟ لان السيدات انتشر عندهم حال انا لازم كل شيء في حياتي يمشي بالطريقه اللي انا عايزاها. يعني حتى لو اللي هي عايزاه تم باسلوب وطريقه اخرى غير اللي هي عايزاها، ما تبقاش مبسوطه، متضايقه جدا. فالغده الدرقيه انتشرت جدا، انا لازم كل حاجه تمشي في حياتي بالطريقه اللي انا عايزاها، مش ان هو يتم، لا ده يتم بالطريقه اللي انا عايزاها. وزي الغده الدرقيه النهارده بقى وباء، روحي كده وشوفي غده الدرقيه منتشره قد ايه في تونس، وبالذات عند السيدات هتتخضي. الغده الدرقيه عند السيدات تقريبا من 3 لـ4 أضعاف الذكور، بسبب هوس ان ما يحدث حولي يكون بطريقتي واسلوبي.
0: انت توا حكيت على امراض قلت تنتشر اكثر عند النساء، امراض تنتشر عند الرجال وعندها خلفيه شعوريه زاد.
2: الرجال طبعا عندهم مشاكل كتيره جدا، عندهم مشاكل مثلا اللو باك بين اللي هو الام اسفل الظهر، موجود دلوقتي عند الذكور، وباء عند الذكور. تلاقي شاب صغير خالص 20 15 19 18، تلاقي ما كملش يقول لك ضهري بيوجعني، وايه ضهره بيوجعه وهو وزنه مثلا 70 80 كيلو. يعني هو انت فين؟ يوجعك ليه؟ يعني لو ضهره ده بلاستيك مش هيوجعه، مش عظمه وعضلاته وبتاع. فهو منطق غريب جدا. طبعا دي مشكله كبيره جدا. النهارده مشاكل الخصوبه عند الذكور بقت مخيفه. الذكور الخصوبه عندهم بتقل بشكل جنوني. وبالتالي يتجوزوا ما بيخلفوش. مشاكل المشاكل الجنسية عند الذكور، يعني مثلا دوالي الخصية منتشرة جدا دلوقتي، مشاكل اللي هي خاصة بالعلاقة الجنسية اللي هو سرعة قذف، سرعة قذف منتشرة جدا عند الذكور، بيعرفوش يعملوا علاقة جنسية مريحة. الانتصاب عند الذكور بقى مشكلة غير عادية. النهاردة الذكور حالتهم صعبة جدا.
0: وسمى أسباب شعورية لهنا؟
2: طبعا
0: اللي هي
2: ان الذكر النهارده او الذكر هيك ايه المشكله. تعالي نبص على تونس يعني. هيك في تونس هنا الانثى واخده حقوق كتير جدا. انا مش ضد، انا اكتر واحد على سطح الارض، انا قلت كده هبقى مبالغ، بس انا من الناس اللي بعتز بحبي للانثى، لان عندي انثى بموت فيها الله يرحمها امي. بقى الست دي يعني انثى بحبها حب شديد، وبحب بناتي جدا.
0: وزوجتك؟
2: وزوجتي طبعا.
0: اي طبعا.
2: بس انا اتربيت على امي يعني، ما اقدرش ما اديهاش حقها يعني، لازم تاخد حقها بالنسبه لي. انا مسيطره يعني، انا كنت اسيب الشغل، اتضايق اسيب الشغل اروح البيت، اروح احط راسي على رجليها وانا حاسس لي ربع ساعه ونص ساعه وامشي. دي علاقه خاصه جدا. فالانثى انا اقدرها واحبها حب شديد، لكن المشكله دلوقتي ان الانثى بقت هي المسيطره وهي المتحكمه. كل ما زادت الانثى في سيطرتها وتحكمها، وده الميديا والمجتمع بيوجهها في هذا الاتجاه. اعتمد على نفسك، انت مش محتاجه راجل، انت بتشتغلي احسن من الراجل وبتقبضي فلوس اكتر من الراجل، انت مش محتاجه راجل في حياتك، استقلي، الراجل ده هيخنقك ويديك في داهيه. فبدات الانثى تستقل شعورا عن الرجل، ده غير انثوي اصلا. فالانثى كل ما استقلت شعورا عن الذكر، كل ما استقلت شعورا عن الذكر الانثى، اللي بيحصل بتزداد ذكوره. الذكر اللي في حياتها بقى بيعمل ايه؟ طب ما هي ما شاء الله عليها ذكر اهي، وقايمه بكل حاجه، ما بيفكرش، هي بتحصل اوتوماتيك، ما بيفكرش فيها، مش بيصحى من النوم يقول كده، هي قايمه بكل حاجه ومستقله ومش محتاجاني ولا اي حاجه خالص. يبقى انا ما فيش داعي اشيل اي مسؤوليه، انا انبسط، انا عايز انبسط، انا عايز اتفسح، عايز الويك اند عايز اروح اسافر فيه واتفسح، الاجازه في اخر الصيف عايز اخد اجازه شهر اروح اوروبا ولا اروح ما اعرفش فين واقضي ايام جميله. ده على طول يخش في لوبة ألام أسفل ظهري بشعة، لأنه عايز يستمتع، باحث عن المتعة، بسميه الذكر الباحث عن المتعة، قصاده أنثى باحثة عن الاستقلال. الأنثى باحثة عن الاستقلال على طول غدد راكية وتكاثر مبايض، على طول على طول. التكاثر مبايض وباء، لا تقوليش كورونا، معدي الكورونا. التكاثر مبايض النهاردة تقريبا 50% من الستات اللي في سن الإنجاب عندهم تكاثر مبايض. كان ده ايام ما كنت في كليه الطب، ما كانش موجود يعني، ما كانش حاجه بالمنظر ده. ايه الاستقلال؟ الاستقلال الاستقلال. فالذكور انثى مستقله بتثير ضعفه، مش ذنب الانثى، هو اللي ضعيف، انا مش بلوم الانثى هنا يعني. بس عايز اقول لك انها بالانس، توازن ما بين الذكر وما بين الانثى. كل ما الانثى استقلت مش عايزه راجل ولا مش عايزه ايه، بتخش في امراضها، وهو كمان بيخش في ضعف ويخش في امراضه ببساطة شديدة.
0: الكلام اللي قاعد تقولي فيه فما تكامل بين اللي تقول فيه أنت وبين الجانب الطبي، طبيب معناها الطبيب العادي أو طبيب الأمراض النفسية. الشيء اللي تقول فيه مؤكد من أهل الاختصاص، وأنت أنت طبيب أساسا راهو، لكن أكيد تسمع نوعية كلام من فيش قاعد تقول أو هذا علميا مثبت.
2: علاقة المشاعر، نوع الشعور مع المرض في الطب بيقاوم الموضوع ده، مش عايزين يقبلوه. لكن النهارده لا جدال ان في يعني تخصص طبي اسمه سايكوسوماتيك ديزيز، الامراض النفس جسميه، وبالذات وامراض كتيره جدا متشخصه طبيا بيعرفوها على انها نفس جسميه. يعني نفس جسميه مرض بسبب، يسألك بسبب التوتر، انه انسان تحت توتر شديد، وبالتالي يقول لك الطبيب يقول له ايه صاحبه، الصاحب او صاحبه المرض، روح ارتاح، روح اقعد منستير واقعد على البحر كده وانبسط.
0: احنا في تونس ولد فما كلمه مشاعه تتقال كي تمشي للطبيب ويقول لك ما فماش تشخيص جسدي ولا فيزيولوجي، ما تقول عندك ستريسي.
2: ايوه الله يفتح عليك. الفرق بقى بيننا وبين الطب، ان انا بقوله ان هو مبني على الطب، انا بقوله مبني تماما على الطب، انا ما اقولش اي حاجه مخالفه للطب.
0: علميا مثبت؟
2: لا، ما في اللي بقوله مثبت علميا كلينيكيا. يعني انا كل جلساتي متسجله، يعني لو حد جالي يقول لي انت بتهجس بيقول ايه، لا تعالى بقى ادي فلان الفلاني واسمع، بس طبعا دي اسرار ناس
0: تبيع.
2: واخد بالك؟ فانا كل شغلي مسجل، فيجي حد يقول لي انت بتدعي هذا الكلام، انا ما بدعيش. حضرتك لما يكون ناس عندهم سكر من نوع تاني ويقدروا يحكموا السكر ومستواه عندهم بدون ادويه، اقول لهم لا انتوا كذابين. اختبار حضرتك، وبيوصلوا، وفي بعضهم بيوصل بيستغنى عن الدواء تماما بإرشاد طبيبه. انا لا يمكن اقول لحد تنازل عن طبيبك واسمع كلامي
0: من ناحيه الدواء،
2: لا، انا الشغل اللي انا بقدمه بقول له انا راجل شغلتي دعم الشفاء الذاتي، انا راجل لا بديك دواء ولا بعمل لك عمليه جراحيه، انا بقعد معاك اتكلم زي ما بتكلم مع حضرتك كده وبساعدك تدعم شفائك الذاتي. في حاجه اسمها الشفاء الذاتي، احنا بنشفى ذاتيا مش باحداث الشفاء. فانا بدعم الشفاء الذاتي وخليك مع طبيبك وخد الدواء بتاعك اعمل عمليتك الجراحيه دي ترجع لك، انا مش دعوه. لكن انا بقول لك ان انت ما بتدعم شفائك الذاتي هتتحسن بسرعه جدا وهتاخد نتائج قد تاخد وقت طويل جدا منك في الطب.
0: شو الفرق بينك وبين طبيب نفسي ولا مختص في علم النفس وبين الكوتش تسمع بيها مدربي الحياه؟
2: نعم.
0: كيفاش تسميهم؟ عشان
2: لا هو مدرب حياه،
0: مدرب حياه اللي انت تقول فيه. شو الفرق بين ما يقوله طبيب او مختص نفسي وبين كوتش مثلا؟
2: اللي انا بتكلم فيه وبشتغل فيه وهو احنا بنشتغل في المشاعر مش في الطب النفسي. الطب النفسي فيه انا ليه اعتراض عليه، او علم النفس مش الطب النفسي،
0: اعتراض على العلم ككل،
2: اعتراض على توجهه. يعني ايه توجهه؟ يعني الطب العلم النفس مبني على تشخيص الاضطرابات النفسيه بالسلوكيات. يعني فلان عمل عمل عمل عمل، بيتصرف بالطريقه دي، بيتفاعل بالطريقه دي، بيتكلم بالطريقه دي، بيعمل كذا، يبقى احنا نشخصه مثلا ان هو عنده ADHD، عنده اضطراب
0: افراط حركه،
2: افراط حركه. فاذا هو حكم على مسمي المرض او اضطراب الشعور النفسي، او هم بيسموه مرض نفسي، بيسموه، انا ما بحبش كلمه مرض اصلا، اما بيسموا المرض النفسي بناء على سلوكيات. الكلام ده مش منطقي، لان حاله السلوك ممكن يكون الشعور اللي وراه مختلف. يعني ممكن اقول لحضرتك اهلا بيكي، الدنيا منوره باللهجه المصريه، يعني فرحان بيكي فعلا. وممكن اقول لك اهلا بيكي، الدنيا منوره وانا من جوه عايز اقتلك. فاذا ما اقدرش احكم على التاثير النفسي عليا من سلوكي، لان السلوك المادي، الحركة والكلام، لا مش بالضرورة الشعور اللي وراه نفس الشعور. أنا مختلف مع الطب النفسي وعلم النفس في الحتة دي، لأن مفيش السلوكيات والتعبير مش بالضرورة بيعكسوا نفس الشعور.
0: واضح.
2: هو دي بس الخلاف في الحتة دي. فأنا احنا وصلنا في شغلنا لدرجة عالية جدا جدا من الدقة في تحديد الشعور اللي بيحدد المرض. وده عندي هكدب شغلي، انا بقعد بعمل جلسات حالات جماعيه للامراض. فمثلا جلسه جماعيه في اورام الثدي، على فكره اللي بيحضروا الجلسات بعمل كل شغلي اونلاين. فتلاقي مثلا واحده حاضره من الكويت، والتانيه حاضره من تونس، والتالته حاضره من المغرب، والرابعه عايشه في فرنسا وهي ما اعرفش مصريه ولا جزائريه، من خلفيات مختلفه خالص، وأعمار مختلفة وخلفيات ثقافية مختلفة. أول ما بنخش وبوصف لهم معنى الشعوري لأورام الثدي، كلهم بيقولوا نفس الكلام.
0: فسر لنا شو معناها التفسير الشعوري لمرض سرطان الثدي مثلا.
2: حضرتك تعالي خليكي معايا.
0: معك أنا لطوف.
2: ثدي الأنثى، خد بالك إن ثدي الأنثى خارج القفص الصدري، ثدي الأنثى تحت الجلد مباشرة وبرا الجسم. الحته دي لها معنى، ان ثدي الانثى هو اول ما تواجه بيه الانثى حياتها. فالانثى وثدرها طري، كل ما طري مش مش مش صلب، لان اورام الثدي كلها بتعمل ايه؟ زي الستات بيكتشفوا اورام الثدي بان بيبقى فيه، بيلاقوا كتل في الثدي. ثدي الانثى مش مفروض يكون فيه كتله، مفروض يكون ناعم، لان ثدي الانثى بتعمل بيه بترضع. ثدي الانثى بتنيم طفلها على ثديها، فهو كأنه مخدة. ثدي الأنثى هو أسلوبها في استيعاب اللي بتحبهم واستيعاب الناس اللي هي حواليها وبتحبهم. يعني بتسعبهم بهدوء. أما الأنثى تبدأ تتعامل بحدة وشدة وسيطرة لتحافظ بقى هنا الثدي ليه؟ مش شدة وحدة وسيطرة على الإطلاق، شدة وحدة وسيطرة وخوف شديد لتحافظ على أولادها وبيتها. تخش على طول في أورام ثدي، بيتها يعني زوجها وأسرتها، الدائرة المحيطة جدا بيها. تلاقي الأنثى مصممة إن الدائرة المحيطة بيها لازم تمشي بالزبط زي ما هي عايزة، مش عشان هي عايزة تعمل بطلة ولا حاجة، عشان هي بتخاف عليهم جدا.
0: حرص شديد،
2: حرص شديد جدا، كلهم نفس الشيء.
0: هكا تم إثباته من خلال جلسات
2: ده شغل أنا وأنا عامل مئات الحالات. فحضرتك ده كلام واضح. وبعدين بقعد بجيب 10 قاعدين وبقول لهم الكلام ده, والعشرة عندهم أورام ثدي ولا واحدة منهم بتقولي أنت كلامك غلط. وطبعا في تفاصيل كتيرة بس أنا بختصر لك يعني اللي بيقولها بالإنجليزي الهايلايت اللي هي العنوان الرئيسي يعني.
0: وساعات ربما فمش كون مش تسمعنا توا تقول أنا والله في حياتي الأسرية مستقرة ما عنديش ضغوطات منيش كل نوعية اللي تحب تتحكم ولا تمشي الأمور على كيفها, لكن مرفت
2: دي بقى تجيلي في الجلسة هتفاجأ إنها بتتحكم وهتفاجأ إنها بتسيطر وهتفاجأ إن هي مرعوبة على أسرتها وعلى أولادها وعلى جوزها بس هي مش واخدة بالها. على فكرة معظم الناس, أنا مش عايز أقول كل بس هو قطعا معظم, لا يدركوا المشاعر اللي ورا المرض من كتر ما هم غرقانين فيها. بتاخد مني ساعات أحيانا في بعض الجلسات 30 ل 40 دقيقة مع شخص واحد عشان أوصل له الشعور اللي هو غرقان فيه بقى دي. يقول لي وإيه ده؟ أنا أول مرة أشوفها, أنا عمري ما شفت نفسي كده قبل كده. هو ده السبب إنه هو مرض, لأن هو المرض حضرتك مش مصيبة, المرض دي رسالة الجسم بيبعتها للإنسان عشان الإنسان مش منتبه لاضطرابه. مش أنت حضرتك الضرايب لما بيبعتوا هنا جواب لحد يقول له إيه أنت عليك 100 دينار ضرايب, الراجل ما ردش تاني بعديها على فكرة معاد الدفع كذا وإلا في غرامة 100 دينار قدوه طنش ما عملش حاجه. هتلاقي الجواب اللي بعديها على فكره انت عليك 200 دينار ضريبه 100 دينار و100 دينار غرامه ولو ما دفعتش في التاريخ الفلاني هندفعك مبلغ كذا. مش ده اللي بيحصل؟
0: صحيح.
2: هي المرض هو ده بالظبط, المرض الجسدي رسائل الجسم بعتها عشان صاحبها مش سائل.
0: اشارات وانت
2: ومش مش سائل. فهو التماهي الشعوري هو التنبيه يا ما انتبهي, انت الرساله بتاعت اورام الثدي بتاعتك معناها انتبهي لنفسك وانتبهي ان انت في علاقتك باولادك علاقتك بجوزك علاقتك بالمحيطين حواليك مسيطره متحكمه خايفه عليهم. مش انت مش عايزه تبقي رئيسه بس انت بتخافي جدا على اولادك بتخافي على عيلتك. انتبهي. لا ما بخافش, لا ده كلهم يقولي الكلمه دي مش كلهم معظمهم انا ما بخافش ولا حاجه بس انا بعمل الصح. بتعملي الصح؟ بتعملي الصح بس انت بتعملي الصح وانت مرعوبه, والصح بتاعك مش بالضروره الصح بتاعهم ومش بالضروره الصح المطلق. فهم بيبداوا ينتبهوا وبيبداوا يصححوا مشاعرهم بيبدا يفاجئوا ان الثدي الكتل الصلبه بدات تطرى وبيروحوا بعد فتره يعملوا ماموجرام ويلاقوا بص ان الاورام بتقل. الكلام ده حقيقي وبيحصل.
0: الطريقة هذه النظرية هذه والتطبيقات تطبيقات التماهي الفطري حسب ما نفهم منك أنه تنجم تحقق الشفاء, طريقة علاجية هي وإلا
2: لا؟ هي مش علاج. أصل يعني إيه علاج حضرتك؟ يعني أنا بقول لك إيه, خدي الدواء ده الدواء ده هيساعدك في المشكلة اللي أنت فيها, ده اسمه علاج. أو أقول لك ربنا يحفظك, بقول لشخص أنت محتاج عملية جراحية هنعمل فيه كذا كذا كذا هنفتح كذا ونشيل كذا ونحط ونخيط كذا ونعمل كذا عملية جراحية, ده اسمه علاج حضرتك. لكن أنا بكلم حضرتك وبقول لك في مشاعر عن بتكلم عن الشخص وبقوله في مشاعر بوصف له مشاعره بالضبط وبوصل له إزاي وبعرفه إزاي يوصل لمشاعره وبعرفه إزاي يدير هذه المشاعر كله بالحوار كده. علاجي ما مش علاج. أنا عامل تعرفي أنا عامل بالضبط زي إيه؟ عارف عسكري المرور عسكري اللي في الشارع بتاع مرور اما حاجه تبقي سايقه وتايهه وبعدين تساليه هو اذاعه المونستير منين, يقول لك امشي على طول وبعدين في اول شارع يمين هتلاقي مع حضرتك اللي هو بالفرنساوي جيد جايد واخد بال حضرتك مرشد
0: دليل مرشد
2: انا ده دوري, انا دوري مرشد بنبه الناس لمشاعرها وانا مرشد محترف ومحترف وماهر جدا فبعرف ادل الناس على الشعور. استلموا الشعور استلموه ما استلموهوش انا مش ربنا انا بوريهم السكه. فلما بيستلموا مشاعرهم ويعرفوا وبدربهم ازاي يتعاملوا معاها ده بيقوي مناعتهم وبيقوي صحتهم وهم على الدواء بتاعهم زي ما هم مش دعوه. انا ماليش دعوه يعني على فكره انا راجل طبيب لو انا دخلت في اجراءاتهم الطبيه ده غير قانوني يعني ممكن تسحب رخصتي حقيقة طبيب يعني. فأنا راجل لا أنا مش بعمل حاجة مخالفة للقانون ومش هعمل حاجة مخالفة للقانون.
0: حقيقة مش تفتح معنا برشا أقويس دكتور أحمد الدملي وحابين نستغلوا فرصة حضورك ما تتوجبت على حكاية المناعة وتقوية المناعة. أسباب الأمراض اللي عندها علاقة بالجهاز المناعي شعوريا
2: شعورين بسيطة جدا. أي أمراض كتيرة مثلا زي روماتويد، روماتويد مثلا في مفاصل اليد، يقول الدكتور الطبيب يقول لهم إيه الروماتويد دي مرض مناعي. طب ما هي التهاب في المفاصل، ليه الروماتويد مرض مناعي؟ التهاب المفاصل اليد له معنى شعوري. طب أما يبقى مناعي معناه إيه؟ معناه إن أنا ما بحبش نفسي، أنا رافضني. أي مرض مناعي بغض النظر عن تأثيره، يعني هنا في أي مرض مناعي له معنيين، معنى تأثيره المباشر، يعني هديك مثال بروماتويد في الكف في الكفوف. الروماتويد في الكفوف بقى حركة الكفوف والصوابع صعبة، مش مريحة، مؤلمة، أعمل كده بتوجعني، أعمل كده بتوجعني، أمسك حاجة بتوجعني. معايا حضرتك؟ دي معناها بغض النظر إذا كان مرض مناعي ولا لا، إن ممكن التهاب في المفاصل ما يكونش مناعي.
0: صحيح.
2: فده معناها إن أنا عندي مشكلة كبيرة في التحكم، في التحكم الدقيق. فالناس اللي عايزة تحكم تماما وبدقة ما يفعلون، عايز بالظبط، بسموه بالإنجليزي فاين تونينج، عايز يظبط كل حاجة كده بدقة شديدة،
0: بيرفكشن
2: في التحكم في كيف يحدث الشيء ده، يوجع ده يعمل مشاكل في الصوابع هنا. لو معاه يقول بقى ده مرض مناعي، يعني انت كمان بتكره نفسك، مش بتحب نفسك. حد يسألني يعني ايه بكره نفسي، اقول له سهله جدا، هات مرايه بص في المرايه ده في الجلسات. يقول لي يعني ايه بكره نفسي؟ انا بحب نفسي. لا بسيطه جدا، هات مرايه. انا ما اعملش جلسات من غير مرايه. بصي في المرايه. هديكي 30 ثانيه تبصي على وشك كده وتعرفي على نفسك كانك اول مره تقابليكي. انا مش لاقي اشوفني، ولا هو ده ما بحبش نفسي.
0: تعالى نعمل تيست مع بعضنا بعد شوي. عملي تشخيص ذاتي. تشخيص ذاتي في علاقتك مع المجتمع التونسي، وانت جيت لتونس اكيد من قبل، شنو هي ابرز الاشكاليات في علاقه بالمشاعر، مواطن الخلل خلينا نقول على مستوى العلاقات الاجتماعيه على اختلافها حسب ما شفت بطبيعه في تونس وتعاملك مع التوانسه؟
2: أنا اللي شفته بوضوح وبصراحة هو ده المحرك الشعوري بتاعي أنا اللي جابني تونس. المرأة التونسية واخدة حقوق كتيرة جدا، وأقدم مرأة عربية واخدة حقوق. أنا كلمة حقوق دي أصلا عندي عليها شوية تحفظات. فالمرأة التونسية واخدة حقوق، واخدة يعني كل ما يمكن أن تفعله الدولة لتسهيل الأنثى وتسهيل حياة الأنثى بالمفهوم الغربي متاح للمرأة التونسية إلى حد كبير. يعني الكلام ده مش متاح للمصرية ولا المغربية ولا للسعودية. المرأة التونسية حقيقة مسابقة كل العالم العربي في ما وفر لها وقدم لها من أدوات للحفاظ عليها. أنا عندي تحفظ على الكلمة دي، أو لدعمها، أو إنها تكون إنها مش تحت سيطرة الراجل. أنا ضد إنها تبقى تحت سيطرة الراجل بالمناسبة. بس الفكره هنا كلها ايه؟ ان المراه التونسيه واخده حظها جدا. طب تعال نبص على المراه التونسيه النهارده، هل هي مفتاحه؟ اسالينا بقى، انا بعمل لهم جلسات. المراه التونسيه من اكتر السيدات العربيات اللي بيعانوا. ليه بقى بيعانوا؟ لان هم واخدين حاجات يعني متوفر ليهم كثير من الحريات. لو برضو كلمه حريات هنا، مش كثير من الادوات، بحب اسميها ادوات مش حريات، كثير من الأدوات مش متاحة لمعظم السيدات في العالم العربي، ومع ذلك بيعانوا، فهم هيتجننوا. طب احنا بنعاني ليه؟
0: بيعانوا من شنو بالضبط؟
2: هقولك، من صعوبة الحياة، لأنها وحيدة، مفيش راجل ما عندها، ما تقدرش تعتمد على الراجل، ما تقدرش تشعر إنها في الدنيا معاها راجل يحميها ويحافظ عليها أو يخاف عليها أو يحبها حتى. حاسة إنها وحيدة جدا كمان، وحاسه ان هي لازم تعتمد على نفسها، ان ملهاش الا نفسها. وده شعور عند الانثى يأذيها جدا. اي انثى في فرنسا، في مصر، في المكسيك، في الاسكيمو، في الشمال، في الجنوب، اي حته، الانثى كائن اجتماعي، احنا كلنا خارجين من بطن انثى حضرتك. فالانثى هي اللمه، هي الاسره. فما الانثى تلاقي نفسها لوحدها ومفيش راجل ولا حاجه حواليها، ده شيء مزعج جدا ليه، مش مريح، بغض النظر عن الخلفية الثقافية أو الدينية أو الإثنية، ملهاش علاقة.
0: لكن اليوم دكتور نفتخر بفكرة strong independent woman.
2: الله يفتح عليكي. أنا بقى strong independent woman دول بيقولي في جلسة، فما حدش هيضحك علي. strong independent woman بتجيلي الجلسة، بتقعد الجلسة كلها الساعة تقعد تبكي تبكي تبكي تبكي، أنا ضعت، أنا حياتي باظت، أنا عايز أبقى عندي أسرة، أنا عايز أبقى عندي زوج، أنا عايز أبقى عندي أولاد، أنا محرومة. أنا ليه حضرتك هي بتقولي الكلام ده ونجحة جدا؟ يعني عندي اللي بحكولك ده من سيدات محققين نجاحات على مستوى مصر وعلى مستوى العالم العربي، وفي بعضهم أمم المتحدة. تقول لي انا اسيب كل حاجه ويبقى عندي بيت وزوج واولاد اخد بالي منهم. هي عايزه تعيش الحال ده، لان دي فطرتها حضرتك. محدش دي هي مش ضعيفه ولا مكسوره ولا محتاجه اصلا. يعني انا بكلمك في بعضهم جايين من خلفيات اغنيه جدا، يعني من غير شغل اصلا. ابوها سايب لها طن فلوس، واخد بال حضرتك؟ وعايزه اللمه دي وعايزه الدفى ده. دي فترتها حضرتك،
0: فترة الأم وفترة
2: فترة الأمومة اللي جواها وفترة الأنوثة اللي جواها. فحضرتك الأنثى في تونس محرومة إنها تعيش فترتها بسبب، مش عايزة أحرك الدنيا ضدي هنا.
0: ليه مش تتحرك؟ يا أنا متأكدة مش هتحرك. قلت كليم بشي مس برشا رجال الساعة وبشي برشا نسي يقول لك زدا إيه كيفاش معناها أنت تو تحاسب فينا خاطر إحنا عنا حقوق وحريات وكل.
2: أنت تستمتعي بحقوقك، بس تعالي أنت مبسوطة في حياتك؟ انا ده اللي يهمني بقى. مش احنا بدانا النهارده بحاجه سالتيني قلت لك السلام الداخلي. انا في سلام اينما كنت وقتما كنت، انا في سلام على ارضي وتحت سمائي. هل هي في سلام على ارضها وتحت سمائها؟ لو هي في سلام انا ماليش لا تعليق عندي اطلاقا.
0: لكن تعرف اليوم انه جزء كبير من النساء التونسيات يطالبوا بالمساواه بينها وبين الرجل. من واقع اختصاصك هذا ممكن والا لانه تتساوى المراه بالرجل؟
2: بص حضرتك،
0: فيزيولوجيا اجتماعيا ثقافيا صحيا
2: المساواة بالرجل ده تذكير للأنثى، ده تحقير للأنثى. المساواة مع الرجل ان ادعاء او مطالبة بمساواة بالرجل ده تحقير للأنثى، لان الأنثى غير الذكر. وهذا الاختلاف لا يعني التمييز لا للذكر ولا الأنثى، بس الأنثى والذكر مش زبعة. لكن أول مع الفيمينيست أنا عندي مشاكل معاه. أما بقعد أحاولهم أول ما أقول لهم ليس الذكر كالأنثى، أنت راجل شرقي مجنون متهور عبيط بتاع. أنا قلت لك الراجل أفضل من الأنثى، ولا يمكن أقولها، لأن أنا عندي على طول أول ما أقول أنثى تطلع أمي الله يرحمها، أنا بشوفها أجمل وأعظم حاجة في حياتي الله عليها رحمة الله. فما اقدرش اقول الذكر افضل من الانثى، ما اقدرش. انا احمد بركب عن نفسي، انا ما اقدرش، بس بقول ان الذكر غير الانثى. اذا درسها في كل الطب، كل خليه في جسم الانثى قاعده اقول لك دي خليه انثى. يعني ممكن بيسموها باخد هنا مسحه كده واحطها تحت، اصبغها واحطها تحت الميكروسكوب اقول لك دي انثى او ذكر. فيبقى الذكر زي الانثى ازاي؟ يعني كيف يكون الذكر كالانثى؟ على مستوى الخليه مختلفين، على مستوى الجسم مختلفين، على مستوى منظومة الشعوريه مختلفين تماما. فحدك ليس الذكر كالانثى. لكن هل الانثى افضل من الذكر؟ قطعا لا. وهل الذكر افضل من الانثى؟ يقينا لا، ولكن هم مختلفين. ولذلك مهم جدا احترام هذا الاختلاف للانثى وللذكر. ده اللي انا بقوله. فالاثنين مش زي بعض، واذا كان الانثى والاثنين خلقوا ليتكاملوا، مش عشان يتحاربوا. الجماعه دلوقتي الفيمينست واللي بيقولوا الاندبندنس كان العلاقه مع الانثى علاقه حرب. يعني اقرب ناس ليا في حياتي اناث. يعني حاجه لو تقولي مين اقرب، لو اخترت انسان واحد على سطح الارض معاك تختار مين؟ امي بلا تردد.
0: امراه
2: انثى بنتي وبناتي انا علاقتي بيهم يعني علي مرتبط بيهم ارتباط شديد. فانا علاقتي بالانثى لو حد قال لي احمد انت مجنون وراجل ذكوري متطرف، انتوا المجانين. انا مفيش، انا الاناث في حياتي هم اهم من في حياتي. فالفكره حضرتك ان الذكر والانثى مش زي بعض، وهذا الاختلاف لا يعني التفضيل. بس اللي بيجنني مثلا ان يقول لك ايه مدح، بتتقال كم من مدح الست دي ولا البنت دي ب100 راجل؟ ازاي؟ انا بعتبرها شتيمه. يعني ينفع حد يقول لي انت ب100 ست؟ مش مقبوله. لكن اما هي تبقى ب100 راجل، هي ب100 راجل، لا كلام فاضي،
0: مصدر فخر.
2: لا مش فخر، دي شتيمه حضرتك. انا بعتبرها سبه، اما حد اما بتيجي حد يقولها قدامي بوقفه. انت بتسب الانثى مش بتمدحها. هي انثى ما هيش بميت راجل ومش محتاجه تبقى بيت راجل. هي يكفيها انها انثى, يكفيها شرف, يكفيها مكانه انها انسان انثى, مش محتاجه تبقى بميت راجل نهائي. فهم اما بيطلبوا المساواه بالرجال هم بيحقروا الانثى مش بيحترموها. ده تحقير للانثى. اما انا اطلب مساواه شخص اخر يبقى هو اعلى ولا اقل ولا الاعلى؟
0: اعلى هو.
2: يبقى ازاي هم شايفين ان الرجل اعلى من الانثى؟ ازاي يعني؟ باي منطق يعني؟ لان هم دي نظرتهم, نظرتهم فيها دونيه للانوثه, بينما الانثى محترمه ومقدره. هم مش عايزين يشوفوا هذا التقدير, مش عايزين يشوفوه.
0: خلي نختم القوس ذي في العلاقه بين المراه والراجل, في علاقة أيضا بالمشاعر الإنسانية, علاقة المرأة والراجل في مجتمعنا الشرقي, ونسأل على تونس بطبيعة سوية.
2: أي علاقة في الدنيا في أي حتة في العالم حضرتك, أنا عندي عملاء كتير جدا من أوروبا عايشين في أوروبا, عرب أوروبا, وعندي بعضهم أوروبيين صاحبين العرب بيقولي في جلسات العلاقات فيها مشاكل حضرتك. طبيعة العلاقات, لأن الإنسان عايش في مشاكل طول ما هو بيبعد عن فطرته بيعيش في مشاكل. فإحنا هل العلاقة بين الذكر والأنثى عندنا أسوأ من العلاقة بين الذكر والأنثى في أوروبا؟ أشك في ذلك, أشك في ذلك تماما. أنا عايش في أمريكا 7 سنين وعيش في بريطانيا 2 سنين, غير أني مسافر كثير جدا. أنا ما شفتش أن العلاقة بين الذكر والأنثى في أوروبا أو في الغرب بشكل عام أفضل من الذكر والأنثى في بلادنا خالص نهائي, ما شفتهاش. ففي مشاكل في العلاقات في كل حتة.
0: لو نحكيه على علاقات ب تفاصيل مختلفة, كي نحكيو على علاقة الرجل بالمرأة نجم نحكيو على صديق, نجم نحكيو على حب, نجم نحكيو على زواج, نجم نحكيو على جنس, نحكيو على برشة وطر تجمع المرأة بالرجل. ذيك على سألتك هل كلها سوي إلى حد ما؟
2: ما قلتش سوي. احنا حضرتك هذا معظم الدول العربية وضعها مش أحسن وضع, وبالتالي العلاقات فيها بايظة, الصحة فيها بايظة, الإنسان فيها خربان. ده الأكثر انتشارا حضرتك. بس حضرتك بصي على أوروبا والناس اللي عايشة في أوروبا, هل وضع في أوروبا وضع كويس؟ برضو عندهم خراب بشري عالي جدا بس بشكل مختلف وبأسلوب شوية مختلف بعض الشيء. فهم مش في وضع أفضل, هم عندهم مشاكله وهم هنا عندهم مشاكله. وده الدور اللي أنا مهتم بيه جدا, إن أنا بدعو للعودة للفطرة, لأن إحنا عندنا ميزة قوية جدا ثقافتنا وديننا بيتكلم عن الفطرة. أنا بقول لهم يا جماعة ارجعوا للفطرة, يعني ارجع للفطرة, ارجع لنفسك. وأنا بقول لهم ارجع للفطرة اسمعوا كلام أحمد دملاوي, لا ما تسمعش كلام أحمد دملاوي أصلا. أنا بقول لهم اسمع ارجع لصوت قلبك, صوت الفطرة جواك وصوت الراحة جواك وصوت السلام جواك أو جواكي.
0: واضح. أنا شنختم ببعض الأسئلة وإجاباتهم تكون أكيد سريعة, والحوار معك ذو شجون دكتور, ماذا بينا ما يوفيش أكيد خطر قاعدين نستفيدوا منك, لكن باش نختم معك أكيد. فما إنسان حساس وإنسان مش حساس؟
2: لا, في إنسان بيظهر مشاعره وفي إنسان بيشعر نفس المشاعر ويخفيها. بيتقال على ده حساس وده مش حساس.
0: الإنسان ينجم يتغير يحسن من روحه؟ هل ثم حدود للعمر باش نقول الإنسان أنا والله كبرت معاش نجم نتبدل معاش نجم نتغير؟
2: لا حضرتك, العمر مش أي قيمة, العمر مجرد رقم. العمر مش أي قيمة. الإنسان اللي عايز يدير حياته لو عنده 100 سنة يقدر يدير حياته. وأنا عارف شباب في ما كملوش 20 وبيتكلموا كأنهم عواجيز مع الدين المية, فما هاش أي علاقة. هو حالة شعورية, أنا بختار إن أعيش أنا أحمد رجل في أي عمر. أنا 67 سنة, أنا عايش دايما بستحدث حالي الرجولة حالي كرجل أيا كان الرقم, وبعد كده حموت في يوم من الأيام معرفش هو الرقم بتاعي اللي حموت فيه. وأي أنثى بتستحدث أنثتها هتعيش أنثتها تماما, ما لهاش علاقة بالعمر أصلا.
0: واضح. موضوع التابو المحرمات عندها تأثير على المشاعر متاعنا؟
2: إيه هي المحرمات اللي هاي بتتكلم؟
0: التابو الممنوعات اللي مازلناش نحكي, ونحكي على المجتمع الشرقي راهو لهنا.
2: يعني إيه مثلا؟ كان في الجنس مثلا؟
0: مثلا أنت حكيت عليه الموضوع هذا.
2: نعم, كان في الجنس في إطار الجنس كمعرفة راقية أنا معاه جدا جدا, لأن الجنس التعبير الجنسي ده تعبير إنساني يجب أن يحترم, يجب أن يحترم. أنا النهاردة مش هحترم كيف أنا أتيت إلى الدنيا, وأنا أتيت إلى الدنيا مش من خلال العلاقة الجنسية بين أبوي وأمي, ولا جاي من حرام أنا أو جاي من خطأ أو جاي من حاجة عيب. لا, مش جاي من حاجة عيب, العلاقة الجنسية بين الزوج والزوجة، أنا جاي من علاقة جنسية من زوج وزوج وبحترم جدا العلاقة الجنسية، فما بنقدم العلاقة الجنسية بشكل فيه تقدير للإنسان والإنسانية طبعا هو ده مطلوب ومطلوب جدا.
0: هذا أنت، لكن في مجتمعاتنا برشة مشاكل في علاقة بالجانب الشعوري مرتبط أنه ما نحكيوش في المواضيع.
2: حضرتك مع التابوهات حضرتك موجودة في كل المجتمعات. يعني احنا مسكين قوي،
0: احنا عنا برشة في المجتمع العربي.
2: وحد اي حاجة، انا عشت في امريكا 7 سنين اقدر اجيب سيرة الصهيونية هناك هيقول عليها انتي سميتك ويسجنون ويرحلون. فحضرتك كل مجتمع فيه التابوهات بتاعته. كل مجتمع فيه التابوهات بتاعته. فان احنا نخص المجتمع الشرقي بتابوهاته لا مش حقيقة، مش دفاعا عن المجتمعات بتاعتنا. احنا عايزين نشوف الواقع الحقيقه. الحقيقه ان احنا عندنا تابوهات، ده حقيقي، والغرب عنده تابوهات، وفي اليابان عندهم تابوهات، وفي جنوب افريقيا عندهم تابوهات، كل مجتمع عنده التابوهات بتاعته.
0: دكتور احمد الدملاوي، نوصل اخر لقانا معاك، وبالحق الحديث معاك ذو شجون، نجمو نفتح حتى اقواس اخرى. راهو لما شكون سالنا على امراض القلب شنو سببها شعوريا، ونختم معاك القلب والدم وبرشا حاجات اخرى.
2: انا حكي لك عن ضغط الدم بالتحديد، لان امراض القلب لها اسباب كثيره حسب المرض نفسه. ضغط، ارتفاع ضغط الدم مرتبط بتحمل مسؤوليه انا مضطر اتحملها ومش عايز اتحملها. كل ارتفاع ضغط الدم
0: واضح. عادوا حصة أخرى في جاية أخرى لتونس
2: أكيد
0: إن شاء الله يا ربي. نختم معاك دكتور أحمد الدملاوي، كل الشرف لي أنه كنت في ضيفتنا اليوم في إذاعة المونستير. إن شاء الله الإفادة حصلت للمستمعين، وأنا متأكدة أنه برشا كلام إن شاء الله مس قلوبهم والمشاعر متاحهم، وديما التغيير وارد في كل وقت.
2: أكيد.
0: نشكرك برشا، ونشكر تلميذتك اللي رافقتك زادة اليوم، واللي كانت ضيفتنا في إحدى القصص، مريم بوزير، ابنك زادة اللي وابنك معنا مشاعر الأب لابنه
2: ابني طبعا
0: حسيتك مع البنت أكثر.
2: البنت لها مكانة
0: أي بنت بوها، بنت أبوها.
2: أيوة
0: مغنية مزينة نادي ويلك. شكرا ليك، إلى اللقاء، وإن شاء الله نتلقاو على قريبة.
2: أهلا بك،
0: يعيشك.
2: أهلا بك، يعيشك. لقاء مفتوح.

0: الحمامات تكلسة بوعرجوب على الموجة 104.7
1: 104.7.
2: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلاً.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة التاسعة للأنباء. أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية CNRPS عن انطلاق صرف جراية التقاعد بعنوان شهر جوان 2026 انطلاقا من اليوم بالنسبة للتحويلات البنكية وبداية من يوم غد الثلاثاء بالنسبة للتحويلات البريدية. أصدرت وزارة الصحة اليوم بلاغا موجها للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية، أعلمت فيه أن جلسات اختيار التربصات ستتم حصريا عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض وهي سبيسياليتي أم سانتي بوان تونيس، وذلك وفق الرزنامة المحددة والتوجيهات المرسلة إليهم عبر البريد الإلكتروني. ودعت وزارة الصحة كافة الأطباء المقيمين المعنيين إلى الالتزام الدقيق بالتعليمات. كما أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم في البرلمان أن كل مواطن تونسي سيحصل قبل نهاية هذا العام على معرف صحي وطني موحد في خطوة تندرج ضمن مسار رقمنة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المزداة للمواطنين. وأوضح خلال جلسة عامة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن الوزارة أسندت حتى الآن أكثر من 15,000 معرف صحي بما يمهد لإرساء منظومة رقمية موحدة تتيح تجميع المعطيات الصحية للمواطنين وتسهيل مسار العلاج التكفل بالمرضى بمختلف المؤسسات الصحية. تداول مجلس النواب اليوم في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، وقرر إحالته إلى كافة لجان القارة على أن يتم النظر فيه ومناقشة الوثائق المرفقة به في إطار جلسات موحدة برئاسة رئيس المجلس أو أحد نائبيها تشفع بتقرير تأليفي حوله يتم عرضه على المكتب وإحالته إلى الجلسات العامة وفقا للمقتضيات الإجرائية في الغرض. نفذت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية اليوم وقفة احتجاجية في إطار سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي أقرتها الجامعة للمطالبة بجملة من المطالب المهنية تتوج بإضراب قطاعي لمدة 3 أيام يطلق يوم غد 23 جوان في صورة عدم التوصل إلى حل. ختاما وفي نهاية هذا الموجز، يتميز الطقس لهذه الليلة بظهور سحب قليلة على كامل أنحاء البلاد التونسية والسماء ستكون صافية، الرياح ضعيفة فمعتدلة وتنخفض درجات الحرارة في 22 درجة في المناطق المرتفعة لكنها تبلغ تقريبا بين 28 درجة و 24 و 28 درجة في المناطق الساحلية. شكرا لكم على حسن المتابعة. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال.

على ديلي. أهلا وسهلا بكم متابعينا في قصة جديدة من كؤوس العالم في نجوم المونديال في إذاعة المنستير. حكاية اليوم عن مهاجم كتب صفحة جميلة في كؤوس العالم. كان موهوب وقناص لأنصاف الفرص، غرامه بالكرة جاب الإكراه. ينعم بالإكراه، خاطره هو صغير كان يحب يلعب التنس، وكان عنده مستوى محترم وفاز بعدة بطولات في الأصناف الصغرى. أما كان مفروض عليه يكمل مسيرة جد وبوه اللي لعبوا الاثنين مع المنتخب الأوروغواي، خاصة بوه اللي يعتبر من نجوم اللعبة في بلاده، وشارك مرتين في كؤوس العالم في دورة 1966 بإنجلترا ودورة 1974 بألمانيا. بطل قصتنا يلقى روحه مجبور يكمل مسيرة العائلة، أما هو طلع خير منهم الكل. في دورة 2010 أصبح بطل قومي لدى جمهور السيليستي، دورة جنوب إفريقيا كان هو النجم فيها، أفضل هداف، أفضل لاعب، فضل أدائه وصل بلاده للدور النصف النهائي ويكمل الدورة في المركز الرابع. لليوم الناس تتذكر تلك النسخة، نسخة استمتعوا فيها تسديداته الصاروخية وأهدافه الجميلة وتمريراته الحاسمة. كان مايسترو الفريق بامتياز، لقى إشادة كبيرة من كل المتداخلين في اللعبة. بعد نهاية الرحلة في المونديال نجمنا لليوم اختار الاعتزال وابتعد عن كرة القدم ورجع يلعب التنس ويحقق زاد البطولات في دورات المخضرمين. هذه حكاية المهاجم الأسطوري لنادي فياريال واتلتيكو مدريد، القائد وروح المنتخب الأزرق السماوي دييغو فورلان. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي. لقاء مفتوح، لقاء مفتوح مع ألفة الجمالي.

0: مساء النور، نرجع لكم للجزء الثاني من لقاءنا معكم في لقاء مفتوح. تسمعونا من إذاعة المنستير، وقت تلتحق بنا كيف ما العادة من سبتمبر لليوم في آخر حلقة. ملك عمار،
1: وجهة نظر.
0: ملك عمار في وجهة نظر، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا ألفا، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير اللي ظهر لي اليوم الحصة الأخيرة.
0: أخيرة وتخلي بلاصة كبيرة
2: إن شاء الله بالنجاح الساعة ألفا، إن شاء الله في البرامج الجديدة في الصيف، إن شاء الله في البرامج الجديدة، وإن شاء الله المستمعين زادة كانوا معناتها يرافقونا وكانوا خليني نقول استفادوا من ربما من النقاط اللي حكينا عليها اللي سلطنا عليها الضوء، راهو هذا بمحبة لبلادنا لأكثر لأقل. حاولنا نكونوا قرب برشا للمواطن التونسي، حاولنا نكونوا إذاعة القرب، حاولنا نكونوا نمسوا مواضيع اللي تهم التوانسة الكل، تهم الصغير والكبير والمتوسط واللي يخدم والمتقاعد وغيره. تحدثنا على بعض الإشكاليات الاجتماعية، بعض الإشكاليات الرياضية السياسية الحقيقة،
0: كانت الاقتصادية
2: كانت تفاعل كبير الحقيقة في معناها في
0: برشا مواضيع،
2: في برشا مواضيع صار تفاعل كبير. قبلنا النقد
0: بين اللي كان معاك وبين اللي كان ضدك،
2: هذا لازم نقروا
0: شيء
2: بين النقد كيما قبلنا الشكر،
0: رغم انه ساعات النقد يكون يولي انتقاد، راهو
2: انتقاد مش
0: يكون حتى تجريح للاشخاص.
2: والله ألفا اني معناها احنا صدرنا رحب خاطر النية طيبة، تنكو النية طيبة معناها ما تخاف من حتى شيء،
0: والضمير مرتاح،
2: والضمير مرتاح ولا بجد. وهي المحبة، محبة الميكرو مسؤولية الحقيقة الواحد
0: كيف البلاد
2: ومحبة البلاد، والعمل زاد الإعلامي والإذاعي زاد عنده مسؤولية، راوكي إنسان يتحط قدام الميكرو في مؤسسة إعلامية عمومية، مسؤولية قدام المواطن ومسؤولية قدام ربي زاد. إن شاء الله نكون معناها الإفادة تكون عامة، والحلقة الأخيرة دي حتاني باش نتوحشك برشا،
0: أنا باش نتوحشك برشا ونحب نشكرك بالحق من قلبي، وتعرف نكون لك برشا احترام وتقدير، وانا من متابعينك ساعة قبل ما تجمعنا.
2: انا فرحانة بالصداقة اكثر من كل شيء.
0: لي خرجت بصديق انا مش من توا، من وقت
2: البشائر
0: في الفقرة هذه زدت اكتشفت ملك عمار، انا نعرفها لكن زدت اكتشفت قديش الانسان ينجم يكون جريء بمسؤولية.
2: الحمد لله
0: بالحق، معناها قديش الانسان نجم يكون جريء بمسؤوليه ويقرا حساب شنو الكلمه اللي تتقال وشنو الكلمه اللي ما تتقالش، مش من باب راهو سنسره
2: لا خوف ولا سنسره ولا حتى
0: شيء شي. لكن من باب المسؤوليه نتكلموا باش نوصلوا صوت الناس، مشاغل الناس، المواضيع اللي تمسهم كما قلنا في الجانب الاجتماعي الاقتصادي، حكينا رياضه، حكينا على كل شيء،
2: حكينا على كل شيء، ورغم اللي قلنا ربما في وقت معناها في الليل الحقيقه وقت البرنامج ربما كان ما يشجعش برشا على نسبة الاستماع،
0: يقول لك وقت ميت قالوها،
2: ولكن ورغم هذايا معناها كانت نسبة المشاهدة اللي خدمناها
0: بالكل
2: الحقيقة من أكبر النسب. أني فرحانة برشا،
0: وأنا فخورة بالشيء بالحق،
2: وإن شاء الله معناها وإن شاء الله ديما نتقدموا ألفا، وإن شاء الله بون كوراج للحصة الجديدة، وإني متأكدة اللي عندك الروح هكا والطاقة الإيجابية
0: نرجع شوي للفن،
2: باش ترجع
0: خاطر مالك. خليني نقول لكم يا ألفا اخدم هكا حاجات فيها السياسة، يا ألفا اخدم حاجة
2: اجتماعية،
0: ما تعرف ما الحب إلا
2: للحبيب الأول
0: دونك
2: نتصور إن شاء الله بالنجاح البرنامج جديد، خاصة معاك
0: زيدا
2: سي حسام قدرية وكل بون كوراج، واني باش نكون من المستمعات إن شاء الله،
0: وانا نستنى في إن شاء الله فرصة أخرى لتعاون آخر، خاطر بالحق ضيف لي برشا راهو على الصعيد الإنساني والمهني، وانت حاجة كسبتها أنا في المشوار الصغير
2: هذايا
0: ومكسب كبير اللي تعلمت المناستير بالحق والله، وما غير حتى رمي ورود. وخليني نسألك الساعة شنو الموضوع اللي أثر فيك من جملة المواضيع اللي
2: والله برشا مواضيع والله،
0: وراه كل جمعة مش سهل، مش سهل
2: كونك تختار المواضيع اللي تمس المواطن الكل وتمس ويكون اكتواليتي زادة، ما يكون معناها حديث الساعة. خليني نقول والله احنا حكينا في بداية السنة على مشكلة اللحوم مثلا، قبل ذاك زادة معناها قبل تصير المشاكل الإشكاليات اللي صارت في عيد الأضحى احنا كنا سباقين، حكينا على مشكلة تصدير الزيت بعد معناها اللي قلناه الكل صار، حكينا على
0: المتقاعدين
2: وقتها فريمون زادة كان عندها معناتها متابعة كبيرة، برشا مواضيع الحقيقة، حكينا على بعض المشاكل في مدينة المنستير، وربما انت كلمه ونحب نبشرك اللي البعض اللي يحكينا عليها بعض النقاط قاعدة تصير عملية
0: سيانة قاعدة الحاجة البيئة، انه الكلام يلقى صديه عند المسؤول، مش مسؤولين الكل، ساعات يتكلم مسؤول المسؤول يتغشش يقول علاش تكلمتوا كذا وراهو مش صحيح وهو عندي المؤيدات اللي تنفي اللي قلتوه. لكن الحمد لله زاد فما مسؤولين يتجاوبوا والمواضيع تلقى صادقه
2: على العلم. الفنتي ديما تقول لهم عندك حق الرد, معناها ديما ديما تقول لهم راهو الميكرو محلول وعندك حق الرد, اللي يحب يجي يتفضل معنا.
0: الناس كل عم يقدروا اكيد الرد. مليك كل الاحترام,
2: شكرا لك, شكرا.
0: ونستنى فرصه اخرى للقاء
2: ان شاء الله ديما نتلاقاو في الخير
0: ان شاء الله يا ربي.
2: تحيه كبيره لمستمعي ذات المنستير, واني الاذاعه راهي اني بنتي ذات المنستير من صغري, دونك راني نحب
0: فكرها من وقتيش
2: والله ملي عمري 17 عام و16 عام.
0: أيوة.
2: انا كنت الحقيقه في كرينو الرياضه,
0: هذاك علاش ساعات كي تاخذ القلم نتاع الرياضه تبدع فيه. مع شكون وقتها؟
2: مع سي روف بن علي الله يرحمه, مع سي حبيب الهباشي ربي يفرج عليه, سي حبيب شقيريب, سلمان الحذري, ما نعرفش معناتها, وكانوا لي تكنيسيان يا حسره كمال البحري, وكان
0: كمال بحر
2: بحر ولا خليفه الزيدي, منجي صنديد, كانت سميره, مدام سميره,
0: تحيه لها, تحيه لهم سي عامر اسكندراني.
2: انا ذكرت اللي ذكرته
0: تحيه للفتره هذيك. وكنت هكا شنو تخدم بالضبط؟
2: انا كنت نتائج الرياضه النسائيه, وكنت ندخل في الديسكسيون تاعهم سي رؤوف
0: كمال هكا, ولا كنت
2: في نفس الاستوديو.
0: لا شخصيتك في وقتها؟
2: لا شخصيتي كنت كول اكثر هكا,
0: والله هي كول. ما تعرفوش مليك, راهو مليك الوجه الاخر ديما كول, راهو ان شاء الله ديما متالقه مليك, ربي يخليك العائله.
2: شكرا.
0: وديما الحقيقه
2: هاني بحذيكم ديما,
0: لقائتي معاك ديما تكون مثمره, وان شاء الله حققنا الافاده للناس الكل. شويه من اللي تقال معاك مليك من سبتمبر, وشي
2: من سبتمبر
0: شويه من اللي تقال نرجع نفكروا بيه.
2: تونس عيات وتهريت من القروض ومن نسب العالية متاع البنوك. التونسي في الوقت الحالي مع ضعف القدرة الشرائية ما عادش ينجم يكسب منزل.
0: صحيح.
2: أغلبية تلقى الأم موظفة, البو موظف, وتلقاهم يجريوا ما يلحقوا, يجعلهم يخلصوا الكراء متاع المنزل متاعهم. إذن هنا معناها الحقيقة السكن صعب على التونسي.
0: اللهم كان شكون عنده بوه
2: دي. اللهم معناها بوه عاونه ولا ورث حاجة, وذيك سنة الحياة أو غيره. السنه ان شاء الله فما حسب ان شاء الله ربي يوصل بالسلامه, نقولوا ساعة تقريبا قرابه 500,000 طن, معناها بزياده كبيره السنه متوقعه
0: ما شاء الله.
2: لكن الاشكاليه الكبيره في الان القطاع, احنا حذرنا, احنا الديوان الزيت حذر روحه وقام بالاجراءات لمساعده.
0: اصلا الديوان الوطني للزيت اللي هم المفروض صمام الامان معناها للقطاع, هو بيدو يعيش في وضعيه ماليه صعبه برشا مشاكل.
2: ديون متراكمه لديوان الزيت 400 مليون دينار ديون متراكمه ما ديوان الزيت. إيه احنا صلحنا له وضعيته ديوان الزيت
0: حتى الان خلاش خروج
2: الدراسه. يندرى توا شفنا احنا امكانيه التخزين ديوان الزيت, وشفنا السابق قداش ايش يعمل الفلاح. اذا كان ديوان الزيت يقول له اني ما عادش عندي معناها اتساع كوني نخزن الزيت, يجي الفلاح ما فماش امكانيه تصدير للخارج باسعار معقوله معناها اللي تخول له الربح نتاعو. شو يعمل الفلاح؟ الفلاح في بعض الاحيان خليني نقول لك يجمع المحصول نتاعو, الفلاح اللي عنده 100 زيتونه 200 زيتونه, ويمشي يوميا للمعاصر باش يعطي الزيتون نتاعو, وياخذ ما يعني الاجره حق اللي بالسله الزيتون اللي باش يهزه. للاسف المعاصر في بعض الاحيان ما عندهاش سيوله. وزير الصحة في المدة الأخيرة ليامات هذم كان صرح في مجلس النواب اللي ربما الدواء متاعنا يعتبر من أرخص أو الأثمان من أرخص الأدوية الثمن متاعه بالنسبة بالنسبة قال بالنسبة للدول المجاورة. وهنا الحقيقة
0: علاش هما يهربوا زعما
2: بالضبط, وهذيك علاش صارت انتقادات كبيرة لتصريح وزير الصحة بالنسبة لثمن الأدوية, لأنه من حيث الأرقام نعم يعتبر الأدوية في تونس من أرخص الأثمان اللي موجودة بالنسبة والمجاورة, لكن هذا من غير الكيف يلزم نربطه بمستوى المعيشة في تونس والدخل الفردي. يندرى ثمن هذيك تقول لي انت رخيص التونسي والدخل الفردي ومستوى المعيشة متاعه قادر باش يشري الدواء هذيك ولا السعر الحقيقي للدواء ألفة يقاس بقدرته على الشراء ولا بثمنه في المطلق. معناها انت تقول لي رخيص يلزمك تقارنه بالقدرة متاعه, يعني نجم نشريه ولا ما نجمش نشريه. أني رأت لهم ذا صحيح أخطأوا, أما باش نحطوهم في إيقاف في السجون مع المجرمين وغيره في وضعية الحقيقة نخاف زادة التلميذ, احنا نحاولوا باش نصلحوه يتعاقب إداريا. هو ديجاك العقاب هذاك النفسي كونه يحرم من الامتحان البكالوري لمدة 5 سنوات وغيره، هذه ديجا عقاب معناها مستقبله أصبح في الميزان. خلي ما أنت باش تحكم عليه جزائيا، هذه صعيبة شوية. أنا رأيي الشخصي معناها وتحمل مسؤوليتي، أنا ضد الحقيقة تلامذة، حتى ولو كانت الغش أنا نعاقبه إداريا، نعاقبه ما يتجوزش، يحرم من امتحان البكالوريا، أما باش نقذيله على مستقبله يولي معناها كما نقوله في السجون ومجرم وخارج سجون، هذا الحقيقة. لأنه البكالوريا صحيح هي مفتاح المستقبل، لكن ماهيش كل شيء. تلامذة اللي ما تنجحش زادة في الباك فما تكوين مهني، فما يكون عنده براعات في أمور أدوية أخرى، زادة ما نسكروش عليه الحياة. حسب الفصل 87 من قانون حماية المعطيات الشخصية، تصل العقوبة السجنية إلى 2 وخطية مالية قدرها 10,000 دينار. لاحظنا مثلا في الصيف في المهرجانات ألفة، تمشي أنت تعمل ديفولمو باش تتفرهد شوية في حفلة يا رسول الله،
0: تلقى على مواقع التواصل
2: معناها وتعدت الصور والمشاهد دي ظهر لنا تذكره، معناها تثبت حتى في كوارث عائلية يا ألفة. تذكروا في بعض الحفلات في المهرجانات حتى بنيات معناها يوليوا يلوجوا على وضعيتها الاجتماعية، هاو تعيش وضعية طلاق بين الوالدين هكا، علاش البنية قاعدة تبكي وما نعرفش شنو. سيدات، وخاصة التركيز هنا بين ظفرين على السيدات سامحوني، وحتى زاد على متقدمي السن ساعات ديكوبل معناها عاملين، علاش هذا كل اشكون يسمح لك بس تتدخل في الحياة الشخصية للأفراد باش دون التصوير تلقى زاد معناها التعليق وكل تنمر، تلقى التعليق حتى ساعات في بعض الأخيين غير أخلاقي على بعض الصور،
0: تطاول اللي ما عنده ذنب غير كونه خرج باش يتفرهد يلقى روحه معناها.
2: هذا اولا
0: نستشعر به.
2: ايضا احنا في الصيف عندنا جونا في الاعراس التونسيه، تهز التليفون متاعك وتقوم تصور بدون اذن معناها اصحاب الحفل ولا اصحاب المكان، بين حق هذا بين حق تقوم تصور وبعد على صفحات التواصل الاجتماعي في الانستغرام وغيره تلقى روحك الحفل متاعك او الجمع العائلي اللي انتم عملتوا فيه جو معناها، تلقى روحك في الاف نمبر دو فيو قاعدة تشوفه كل حد ويعلق. استيراد سيارات مستعملة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، المقترح يمنح الأفراد اللي يستوردوا سيارة مستعملة مع خصم ضريبي حوالي 10% وأيضا 10% كحد أقصى من إجمالي السيارات اللي يتم استيرادها سنوي.
0: فسألي كيفاش إذا بخلف معناها
2: السيارة وغيره؟ لا بخلف، هذا التوينس العادين اللي كيفي وكيفك، ما عناش اف سيير، واللي كيما زميلنا أيمن زاد لنا الحق كونا نجيبوا معناها هذا مازال مشروع قانون، نجيبوا سيارة من الخارج
0: نجيبها من روسيا هو بشي
2: يشريها من أي دولة يحب عليها معناها. المفيد تكون عمرها لا يقل عن 5 سنوات معناها حسب معايير فنية معينة، وتكون تحت إشراف وزارة التجارة، وما يتمش بيع السيارة هذه إذا دخلتها لتونس إلا بعد 5 سنوات باش يتجنبوا
0: عمر الكرهبة. قداش
2: فيها زاد عمر الكرهبة؟ يلزمها أكثر من 5 سنوات، وما تبيحاش يلزم أموها تقعد عندك 5 سنوات باش يولي عندك الحق البيع متاعها، باش ما تصيرش كالتجارة معناها تولي كعملية المضاربة، وندخل يوميني سيارة باسمي غدوة سيارة بكذا ونبيعها معناها متاع ربح. لا، يلزمها تقعد أقل شيء على ذمتك 5 سنوات ومع خصم ضريبي حوالي 10%. هنا بعض وكلاء بيع السيارات اللي عندهم ليزاجونس نتاع الكرهب، الحقيقه القانون هذايا معناها اعترضوا عليه اعتراض شديد. يقول لك اول حاجه يقول لك هذا تبذير للعمله الصعبه باعتبار كونه معناها كي انت باش تشري توينسا اي مواطن تونسي عادي باش يشري سياره باش يشريها ما لازم يخرج العمله الصعبه ولا
0: صحيح.
2: هنا الاقتراح القانون قال لك باش ما يصيرش معناها تخرج من تونس عمله صعبه معناها بكيفيه كبيره، حدوا 10% من الكوتا. شو معناه؟ مثلا 10% وكلاء بيع السيارة عندهم الحق في كوتا معينة باش يدخلوا سيارات من الخارج، ما يشريوا بالعملة صعبة زاد، باش ياخذوا هنا المواطنين التونس 10% فقط من الكوتا هذيك، يدخلوا مباشرة سيارات لهم. بالطبيعة ربما كيما السيارات الشعبية يصير ترتيب معناها كيما التقييم
0: بالدور،
2: كل عام فما 10% للمواطنين العاديين والبقية تبقى لوكلاء لبيع السيارات.
1: لقاء مفتوح، لقاء مفتوح مع ألفة الجمالي. بلا ولا شيء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: لا
1: لا
0: إله إلا الله.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: لقاء مفتوح في الموعد الأخير في هذه البرمجة. إن شاء الله أنسناكم، إن شاء الله فدناكم، إن شاء الله كل ما قدمناه كان في المستوى، حققنا من خلاله الإفادة، وهذا هو هدفنا من خلال كل برامج إذاعة المنستير. باش نواصلوا مع البستوف، أكيد رافقناكم مع عدة فقرات، حياتنا مع الذكاء الاصطناعي، حديثنا على السينما. ملاك عمار، شكرا لكل من ساهم في هذا البرنامج. استفدت أنا من خبرة ملك سندس، تحية كبيرة لهم، وإن شاء الله بالمثل أنتم مستمعين.
1: بيستر حياتنا مع الذكاء الاصطناعي.
2: ينجم يستعمل سمارت فون هذي بطريقة صحية أو غير صحية؟ نبدأ بالغير صحية، اللي هي هكا يبدا شدو هكا
3: سكرول وكاو،
2: هكا يشدو في يده ويبدا على طول وهو قريب العينيه، خاصة في الليل.
3: صحيح،
2: واللي هو في الليل خليني نحل القوس، لازمك تعرف اللي اللوميير بلو اللي خرجها سمارت فون البيرتورب لا برودكسيون دو ميلاتونين، اللي هي الهرمون نتاع النوم. هذاك علاش هام جدا كونه ما تستعملوش، معناها بعد ريت بعد المغرب، انا ديما معناتها بعد المغرب نحاول ما نستعملوش بالكل. اللهم باش نجاوب على حاجه ولا هامه، علاش؟ خاطر الضوء اللي يخرج منه لا شيمي سيريبرال، معناها الهرمونات اللي صنعها الدماغ باش ينجم يرقد ويرتاح، تدخل بعضها تتشنج، انت تولي مع نجم ترقد. راهم فما حتى خدمه تتقرب فاكولتي، انت في فاكولتي تقرا برشا حاجات، كيما مشيت للمغازان وشريت برشا حوايج، لكن من بعد انت كل يوم تلبس لبسه مختلفه. فما ناس عندها برشا حوايج مزيانه وما تعرفش تلبس. قراي فاكولتي كيف كيف. فما ناس ما عندهاش فلوس بتشري حوايج غالية، تمشي الفريب عم تعرف تلبس. الخدمة هي كونك تعرف تلبس. مش الفايدة قديش عندك حوايج. دوك انتي اي واحد بشي كونتاكتيك على لينكدين ولا غيره بشي يقولك مثلا احنا شريكة نخدمه في كذا، حاجتي متاع انسان بشي يخدم ساعتين اربع ساعات في النهار، بش نبعث لك لدوكيمو هذوما ونحبك تعمل كذا كذا، اي اسكو انتي قادرة ولا لا؟ باش يشوفك انت في الخدمه هذه توي كابابل دو فير ولا توي كابابل دابروندر اي سورتو دابروندر على لو فير ولا تعرف حل القوس. انا وقت نتفكر اول ارتيكل كتبته العارفي هذا في الميزون ديديسيون فرونسيز، قال لي نو سا في ترو كور سي اكاديميك. قلت له بيان سور انا نقري في الجامعه. قال لي اون سان فو سان ديس سي با سا كي دوموندي. شفتان
3: شو كان احساسك بربي؟
2: قلت له بيان سور انا معناتها في بالي يشكر فيا. قال لي سي تري اكاديميك. قلت له وي. قال لي نو سي با سا كي دوموندي، احنا اون فو ان ارتيكل غران بوبليك اللي يقراه اي انسان ويجبدو، اي سورتو اون فونكسيون دي دوموند دو كليون اللي هو يبيع في برودوي معين. اسكو جو سوي كابابل دابروندر افير سا وي او نو؟ دونك باش يشوفك انت قادر باش تتعلم، قادر باش تتغومي اون كيستيون، منظم في الوقت، يقول لك رونديفو مي جوجل ميت مثلا نص النهار من 11 تريقل الكاميرا نتاعك وتريقل مش نص النهار وربع تقول ما عنديش كونيكسيون الكاميرا ما تمشيش قادر شنو باش تخدم اون لين ولا ا ديستانس مع عباد. لازمك توري اللي انت تري بونكتويل، ويزمك تفهم حاجه كسوا انت ام في الدار ولا ليسيان ولا ايتوديون، اون فيت هما يلوجوا عليك راه مش انت تلوج عليهم. تعرفش علاش؟ خاطر هو باش يخلصك بالدوفيز باللورو معناه، وباللي باش يخلصك انت رابح، وهو يحب يخدم معاك خاطر انت بالنسبه ليه خير من السالاري اوروبيان بصفه عامه. خاطر في السالاري اوروبيان يزمو كونطرا دو ترافاي، يزمو يخلص سي ان اس اس، عنده ان مينيموم نتاع شهريه باش يخلصها، عنده برشا حاجات في الدغوا سوسيال نتاعهم صعيبه، فهمت؟ دونك هو يساعد ويتعامل مع بريستاتير دو سيرفيس. علاش راهو اللي ان غران ديستركسيون دومبلوا في فرنسا في الاوروب في العالم اجمع، هما الشركات راهم ما يخدموش مع عباد عندهم ديبلومات، يخدم معك انت ولا غيرك خاطر انت عندك بروفيل. انا مثلا نكتب مع دي ميزون ديديسيون فرونسيز، علاش؟ الوغ كو انا نقري في الاش سي ما تحط علاقه، خاطر فما بروفيل. انا يا تري لونتون ودير هذا يدخل معناتها في اطار كيفاش نستعملوا التكنولوجيا بصفه عامه، وقتها ما فماش حتى لينكد ان وقت وليدي صغار. دونك انا ندخل على كل فوروم تاع لي مامون ونشوف مثلا لي بروبليم، علاش البيبي يبكي، شنو نعمل وقت اللي يبكي، كيفاش نعمل له البانو، لكان عنده جيعه في كرشه شنو نعمل. ندخل نقرا ونكتب، نكتب دي كور باراغراف دي ارتيكل. جاتني بروبوزيسيون
3: ليه؟
2: من فرنسا مش أنا نكتب معه، فهمت؟ هو لا يعرفني أنا قديش عمري، ولا يهمه فيا أنا تونسية ولا هندوية ولا عندي دكتوراه ولا عندي باك ولا ما عنديش، مهموش. يهمه أنا شنو قادرة باش ننتج كبرودوي كسيرفيس، فهمت؟ قد ما أنت تستعمل تكنولوجيا والإنترنت وتو لينكد إن باش أنت تو بارتاج دي زانفورماسيون امبورطونت سور طون بروفيل، قد ما أنت تو فا أتيري دي جون كي فودران ترافايي افيك توا. حتى أنت تقول لي والله أنا ما عنديش حتى ما عنديش حاجة خاصة بيا، قريت هكا قراية سامبل، ما عنديش سكيل هكا ظهر، مثالش أنت كي تهبط سوفون دي باراغراف تحكي على الأكتواليتي، تحكي على حاجات تلقى حتى أختيكل في جوجل تنجم أنت تعطي رأيك فيه. ما نعرفش أنا خمل دارك توري لي أنت إنسانة منظمة وتحب التخمين. Ça, ça démontre que tu as une certaine capacité d'organisation, une certaine capacité de rédaction. Ouhoum, bien sûr, fait ma première approche. Je suis contactique. Je suis fait ma période d'essai. Est-ce que tu es cadre ou la cadre pour que tu t'allèmes le خدمة اللي هما طالبين همنك. بلادنا معبية بالناس اللي عندها des grades, des étoiles, des titres, mais il n'y a pas de recherche. شنو الهدف من الدكتوراه ولا الريشيرش ساينتيفيك؟ شنو الهدف؟ نرجعوا البوليميك نتاع لا ريشيرش ساينتيفيك. اليا لا ريشيرش ساينتيفيك اكطوالمون فما ديبا كبير، معناها قال لك لا ريشيرش ساينتيفيك الكل ولا تغياليزي بار اي. ونرجعوا لسؤال قلت لي كيفاش واحد ينجح بالذكاء الاصطناعي ولا انت باش تلقى احسن خدمه حسب رايك، المشغل نتاعك حسب رايك، اللي يهمه كونك انت قعدت برشا تقرا، ولا اللي يهمه كونك انت قادر فعلا باش تحسن لي المنتوج،
3: قادر فعلا باش تحسن المنتوج،
2: باش تحسن لي الدواء اللي نصنع فيه، ستيلو اللي نصنع فيه، المقاله اللي نصنع فيها، ولا باش تنقص لي في البخي نتاع الفورنيسور الفلاني، ولا باش تحل لي مارشي. شنو اللي يهمه؟
3: انتاج،
2: بروبلم سولفينغ.
1: لقاء مفتوح، لقاء مفتوح مع ألفة الجمالي.

0: هكذا نوصل معكم الآخر موعدنا الليلة. شكرا على اختياركم الإذاعة المنستير. هذا آخر موعد معكم في لقاء مفتوح، وإن شاء الله تكون لنا لقاءات مع عناوين جديدة وبرامج جديدة، وديما نحرص على تقديم الإفادة. شكرا لكم على اختياركم ديما إذاعة المنستير، وتصبح على خير.
1: لقاء مفتوح.

0: صيادة سيدة لمطة بحجر عالموجة 95.7
1: في إذاعة المنصير. باقة برامج يحلى معها السهر. رحلة كلمة
2: معنا
1: ومعنا في السهرات إذاعة المنصير. وتبع الموجة

0: انطلاق أشغال بناء مستشفى الملك سلمان بالقيروان، و2029 سيكون جاهزا لاستقبال المرضى. لجنة برلمانية تنظر في تداعيات هجرة الكفاءات التونسية للخارج وسط دعوات إلى تدخل عاجل من الدولة لمراجعة السياسات والقوانين المنظمة. وتسجيل 580 قتيلا جراء حوادث الطرقات خلال السداسية الأولى من العام الحالي، ودعوات لتعبئة وطنية شاملة لمواجهة ما وصف بإرهاب الطرقات. مرحبا بكم في نشرة الساعة 10 مساء للأنباء. أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن انطلاق الأشغال الخاصة بمستشفى الملك سلمان ستكون انطلاق الأشغال لا وأن المستشفى نفسه سيكون جاهزا لاستقبال المرضى بحلول سنة 2029. كما تحدث مصطفى الفرجاني وزير الصحة في جلسة عامة في البرلمان عن عدد من الإحداثات الصحية بالجهة.
1: في ولاية القيروان تتواصل مشاريع توسيع تقسيم الانعاش الطبي وامراض القلب، وبناء وحده لتصفيه الدم وتجديد الشبكه الكهربائيه، وتاهيل قسم جراحه العظام بوحده الاغلب الجراح، تطوير المستشفى المحلي ببحجه الى مستشفى جهوي، وبناء وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي بالقيروان اللي كما تعرفوا قداش قعد معطل. الحمد لله تو قاعدين بنيو في السيسان، لان هو التيران الارض يلزمها عمق كبير اكثر من 7 أمتار، وإن شاء الله بعد ما يوفى ولباس هذوما يكون السرعة أكثر في الإنجاز. كذلك بناء وتجهيز مستشفى بحفوز بتمويل من الصندوق الكويتي، مع مواصلة إجراءات الدراسات لمشاريع التأهيل والتطوير مركزي الصحة الأساسية، الفتح ببحجلة ولاد عمر بالعلاء من صنف 2 إلى 4، وإحداث وحدة تصفية الدم بالوسلتية. كما تم تأهيل قاعة لآلة المفراس في الأغالبة وبدأت تخدم، دو سكانير معاش يتنقلوا بين سوز دي دو زوبيتو. كما تم تأهيل قاعة وتعويض مركز الصحة الأساسية بالذريعات من معتمدية السبيخة بوحدة مسبقة الصنع.
0: كما أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال جلسة حوار اليوم مع نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن أحداث مركز للعلاج بالأكسجين المضغوط بمستشفى سهلول بسوسة سيدخل حيز العمل موفى شهر جويلية القادم، مؤكدا أنه أول مركز مدني للأكسجين المضغوط الإسعافات الأولية بالفضاءات العامة والمؤسسات الصناعية. وتطرق وزير الصحة إلى مشاريع الصحية الجديدة بولاية سوسة.
1: في ولاية سوسة تشمل مشاريع مخبر التحاليل الطبية والمركز الوسيط بسيد الهاني، وحدة العمليات بمساكن، إعادة تهيئة توسيعة مخبر التحاليل بالمركز الوسيط، وبناء مقر لوحدة المفراس بمساكن، وتعويض وتعزيز التجهيزات الثابتة وتجديد الشبكات الفنية، مع بناء قسم الإنعاش بمستشفى سهلول باش يكبر في الطاقة نتاعو. وإن شاء الله منبر هذا نعلن على أول مركز للأكسجين المضغوط في القطاع العمومي. تعرفوا الميديسيني بيربار موجودة كان في المستشفى العسكري في تونس. خلال الأسابيع القادمة إن شاء الله لأخر جبيلية يقع بداية استغلال مركز طب الغوص في مستشفى سهلول تابع لقسم الاستعجالي، ومركز إيبربار باش معاش يتنقلوا حالات اللي يلزمهم علاج بالأكسجين المضغوط كما البي ديابيتيك، كما لي غانغرين، كما لا سورديتي ايغو، كما لي زاكسيدون دو بلونجي. الكل قرب الخدمات هذه تاع لو سونتر دوكسيجين هيبربار في مستشفى سهلول، ويكون ان شاء الله يشع على منطقة الوسط والجنوب.
0: استمعت اليوم لجنة العلاقات الخارجية وشؤون التونسيين بالخارج إلى عمادتي المهندسين والأطباء حول ظاهرة هجرة الكفاءات والحلول المقترحة في بعض القطاعات في هذا الغرض. الدكتور قيس نويرة عضو مجلس العمادة عمادة الأطباء قال أن الخطر اليوم يهدد صحة المواطن التونسي في ظل هجرة 1000 طبيب سنة.

0: قويا.
1: في الوقت الحالي الأطباء قاعدين يخرجوا بطريقة غير عادية، ثم عيادات خاصة هي تتسكر، ثم قرابة 1000 طبيب في العام يخرج. كان يقعد في تونس يحس روحه مدان، يقول لك أنا قعدت في بلادي في الأخر بكل نلقى روحي وحدي في جهة نعمل في الجارد وحدي. الطبيب لازمك تحفزه باش يخدم، احنا رانا نمسوا في أهم حاجة عند المواطن هي الصحة، دونك يلزم يكون يخدم في أريحية، مطمئن على روحه، مطمئن على مستقبله، مهدد باش هو يتعدى على قضايا ولا دونك القانون المسؤولية الطبية لازم يتفاعل يتفاعل بكذا، دونك هذا الكل يتحط على الطاولة ويلزمنا نكونوا توا عمليين نصلحوا. هذاك علاش حكيت على الاستنفار. لماذا تعتبر اللي احنا في حالة خطيرة؟ هذه كان باش نواصلوا هكا باش نوصلوا نهار ما عادش ثم طب. احنا نحبوا ندافعوا على وجود الأطباء من وجود زاد كيف كيف خدمات طبية من أحسن ما تم في العالم، ناجعة وشاملة وكافية. هات نقعد ونحكي ونصلحه، ميزنا نصلحه مش بالوتيرة اللي صايرة توا. احنا توا عنا عام ونص نجريو على قانون المؤسسات، توا لنا ثم شيء عام ونص نجريو على قانون المسؤولية الطبية اللي ثم حاجات يزم يخرجوا يزم يتفاعلوا، مازلنا ما وصلناش.
0: من جهته حذر عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي من التداعيات المتزايدة لظاهرة هجرة الكفاءات التونسية، وقال أن الوضع بلغ مرحلة تستوجب تدخلا عاجلا من الدولة لمراجعة السياسات والقوانين المنظمة لعلاقات الكفاءات المهاجرة بوطنها الأمة. وأكد عميد المهندسين التونسيين أن أكثر من 45 ألف مهندس غادروا تونس خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو تقريبا 40% من إجمالي المهندسين المسجلين لدى الهيئة.
2: اليوم دولة قاعدة تصرف في برشا فلوس على المهندس، باش نخرجوا المهندس نفوتوا 100,000 دينار تقريبا. المهندسين اللي خرجوا خلال العشر سنوات الأخيرة فات 45,000 مهندس، اللي مثل تقريبا 42% من المهندسين المسجلين في عمة المهندسين. احنا نقولوا وين تمطر تثمر، لكن في الحقيقة الخطر الكبير اللي قاعد صاير، سجلنا في السنوات الاثنين الأخيرة خروج مهندسين عندهم خبرة من 15 حتى 20 سنة، هذوم يخدموا في الوزارات ويخدموا في المؤسسات الوطنية الكبرى. غدوة شكون مش يخدمون المشاريع الكبرى المشاريع الوطنية؟ المهندسين معنا عندهم الحق باش يخرجوا، لكن تتولي هجرة جماعية تولي مسألة من الأمن القومي. عنا العديد من الاقتراحات المهندسين العاملين بالخارج واللي يحبوا يرجعوا لبلادهم، لكن يحبوا يرجعوا في ظروف طيبة. كيف يجي يحب يكون عنده ديما لو ستاتوي انترناسيونال كونتون دو فيز، يخدم اديستانس، من هو ينجم يخدم اديستانس في البلدان الأوروبية، علاش ما ينجمش يخدم اديستانس هو في تونس؟ الإشكال أنه وزارة المالية تشوفه NFCR دو بلوس، البنك المركزي التونسي كيف كيف مع الديوانة، إذا كان يفوت 6 شهور مع نهار تتنحالوا الإمكانية متاع الريزيدانس هذيك كل، وهذا كل من قوانين أكل عليه الدهر وشرب.
0: شرع المركز الوطني للإعلامية الموجه للطفل اليوم في التسجيل في الدورات التكوينية لشهر جويليا، وذلك لتمكين أكبر عدد ممكن من الأطفال من الاستفادة من مختلف الورشات والدورات التكوينية المتاحة، وحرصا على ضمان تكافؤ الفرص بين الجميع. محمد زنين مدير المركز الوطني للإعلامية الموجه للطفل.
3: ينطلق اليوم التسجيل معناه في الدورات التكوينية بجميع مراكز الإعلامية الموجهة للطفل المتواجدة في كل الولايات. تقريبا احنا في آخر سنة التربوية، والتسجيل اليوم يتعلق بالدورة اللي تنطلق من 29 جوان وتوفى في 9 جويلية، ولليوم معناه منذ الساعات الأولى بداية التسجيل فيها، ونتصور حتى الأماكن ما عادتش برشا. وأيضا ما زالت عنا الدورة القادمة، نجم معنا الأولياء اللي يحبوا يسجلوا صغيراتهم يتوجهوا للمراكز يوم معنا 6 جويلية ويسجلوا في الدورة اللي تمتد من 13 إلى 23 جويلية. وديما معنا ننصحوا الأولياء باش يقبلوا على الاشتراكات السنوية من أول السنة التربوية باش يتمتعوا بالحلقات التكوينية طيلة السنة التربوية، وما يقعدوش في المشكلة متاع الاكتظاظ والأماكن في العطل وفي آخر السنة التربوية.
0: أطلقت اليوم جمعية تونس للسلام المورية الحملة الوطنية للسلام عطلة آمنة 2026 تحت شعار أوقفوا إرهاب الطرقات، تزامنا مع انطلاق الموسم الصيفي. رئيس الجمعية بلال لونيفي أفاد بأن الإحصائيات المسجلة منذ بداية هذا العام إلى غاية 20 جوان تشير إلى ارتفاع ضحايا حوادث الطرقات إلى 580 قتيل، معتبرا أن هذه الأرقام تستوجب تعبئة وطنية شاملة لمواجهة ما وصفوه بالمأساة الإنسانية على الطرقات.
4: للأسف الشديد فما ارتفاع كبير في عدد ضحايا حوادث المرور، وحيث سجلنا منذ بداية السنة تقريبا إلى حدود 20 جوان 2090 حادث للأسف الشديد أثر عليه 580 قتيل وأكثر من 2730 جريح. نقولوا 580 قتيل يعني تقريبا كل شهر بمعدل 100 قتيل، وأحنا المعدل العادي متاعنا كنا ما بين 70-75 قتيل. هذا يبين لك ارتفاع كبير في عدد ضحايا حوادث المرور، وفي ارتفاع في نسبة الخطورة المسجلة في الحوادث المسجلة، كذلك أنه حوالي 52% من ضحايا حوادث المرور هم من فئة الشباب، أكثر من 35% من ضحايا حوادث المرور هم من سواق الدراجات النارية.
0: أذكركم بأبرز العناوين: انطلاق أشغال بناء مستشفى الملك سلمان بالقيروان، و2029 سيكون جاهزا لاستقبال المرضى. لجنة برلمانية تنظر في تداعيات هجرة الكفاءات التونسية للخارج وسط دعوات إلى تدخل عاجل من الدولة. وتسجيل 580 قتيل خلال الحوادث الطرقات بسبب حوادث الطرقات خلال السداسية الأولى من العام الحالي، ودعوات لتعبئة وطنية شاملة لمواجهة إرهاب الطرقات. انتهت النشرة، موعدكم الآن مع برنامج محراب الفكر مع زميلي الأسعد.
5: دقيقة مونديال كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.
6: مرحبا بكم في مونديال فرنسا 1938 في ثمن نهائي تعادل كوبا ورومانيا 3-3. وقتها ما كان ثم ضربات جزاء ترجيحية باش نعرفوا شكون ترشح، هذاك علاش لعبت مقابلة ثانية بعد 4 أيام. والغريب أنه حارس المرمى الأساسي المنتخب كوبا كارباخاليس طلب من مدربه باش يلعب الحارس الثاني، وسبب التزاماته مع إحدى الإذاعات الكوبية باش يعلق على المباراة، ومع ذلك كوبا ربحت 2-1. في ماتش ربع نهائي طلب نفس الحارس المدرب باش يلعب المقابلة ضد السويد لأنه نهارتها الإذاعة مسكرة وما تخدمش، والمرة هذه الحارس الأساسي يقبل 8 أهداف كاملة. الجمهور الكوبي وبعد الفضيحة وبعد المونديال طلب من الحارس كارباخاليس باش يرجع للتعليق وينسى حراسة مرمى المنتخب.
5: دقيقة مونديال كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.
7: محراب الفكر،
8: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
7: محراب الفكر،
8: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.

0: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعه والاستماع لسهره الليله من برنامج محراب الفكر على اثير موجات ذات المنستير. اجمل تحيه واحلى سلام لكل المستمعين والمتابعين، تحيه لكم جميعا في هذا الفضاء الاذاعي المباشر الذي ينطلق من الان ويتواصل الى حدود منتصف القمر. أجمل تحيات فريق المحراب لهذه الليلة، والأكيد أن متابعي محراب الفكر تبينوا أحيانا الخروج على النص والخروج على المألوف وليس خروجا عن الصراط، وإنما هو خروج عن موسيقى نبحث عنها لكننا لن نجد أفضل السبل المؤدية إليها. إذن تحية لزميلنا لطفي المكي في إخراج الحصة تقنيا، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيارجي. سهرة الليلة ستكون سهرة روائية بامتياز، سهرة ثقافية تفتح على المنجز الروائي، على الكتابة الروائية الإبداعية. سننظر في بعض الأعمال الروائية، أيضا في تقنيات كتابة الرواية الرمزية، وأيضا علاقتها بنقل صور الواقع. أيضا سنتحدث عن الوسائل اللغوية والمعنوية والمحمولات الدلالية، كل ذلك في رحاب ضيفنا ورحب به كثيرا الأستاذ والكاتب حسين الحاج عمور. مساء الخير أستاذ حسين. مرحبا أستاذ حسين، اليوم تحل بيننا روائي، سنتحاور حول رواية العنكبوت وأيضا رواية القرش. سنحاول أن نطرق أبواب العالم الروائي للكاتب حسين الحاج عمور، ويشاطرنا ضوء النقد في هذه الليلة كل من الدكتور لطفي البكوش. مساء الخير.
1: مساء الخير لك والسادة المستمعين والمشاهدين.
0: أيضا تشاركنا الشاعرة مفيدة بوغرة، وهي أيضا منسقة نادي ينابيع للإبداع الأدبي. مساء الخير أستاذ.
2: مرحبا بكم، سعيدة جدا بتواجدي معكم، وأرجو أن تكون حصة ممتازة.
0: شكرا جزيلا، إذن تحية للجميع، مرحبا أهلا وسهلا بكل المتابعين والمستمعين. البداية مع مارسيل خليفة.

0: إذن نواصل مستمعينا الكرام سهرة الليلة من برنامج محراب الفكر على أثير موجات إذاعة المنستير. محراب الفكر ملاحظة للسادة المستمعين وليس فارس الكلمة. أحيانا اشتغلنا بموسيقى فارس الكلمة للضرورة، وأحيانا الضرورات تبيح المحظورات. طيب أطرق باب الرواية وأرحب بضيفي الكريم الأستاذ حسين حاجة
1: عمر.
0: أستاذ حسين، لنبدأ منذ البداية. أولا أهنئك بهذا المنجز الروائي الأول، العنكبوت، ثم بعد ذلك القرش. هذه الأعمال الروائية أيضا سنتحدث في شأنها، هي أعمال بالفعل تمثلنا، تعكس يعني قضايا الواقع الذي نعيش، الهموم التي يعاني منها الشباب التونسي، أيضا التحديات المطروحة أمام حياتنا اليومية. كيف أقدم العالم الروائي لضيفي الكريم الأستاذ حسين من خلال هذين العملين؟
1: شكرا. في البداية نحب نأكد شكري لدكتور لسعد العيال،
0: العفو سيد الكريم،
1: من خلالكم إلى إذاعة المنستير عروس البحر كانت تتسمى
0: وما زالت عروس،
1: وما زالت عروس البحر. والبحر كان نشوفه مع هيلة هيلة مع مرسل خليفة كذلك، وهو في رواية القرش جانب كبير معناها.
0: لذلك تخيرت البداية مع مرسل خليفة عالم البحار والمحيطات.
1: لو تسمح في البداية، الكتابة بصفة عامة نقرر أن نتعلم ولا نقرر أن نكتب.
0: صحيح.
1: وقد نكتب لذواتنا، والكثيرون من يكتبوا لذواتهم ولا ينشرون ما يكتبونه.
0: عادة هذه تكون في البدايات،
1: في البدايات، وقد ينتهي بها في حياته. وأنها كثيرون لا نراهم يكتبون، ولكن يكتبون ساعات. أحيانا بعض الأصدقاء يقولوا لك لي بعض المحاولات ولا أتجرأ على نشرها، رغم أنه عندما يعطيها لك يعني معناها خفية لك انت باعتبار ثقته، ترى فيها ما هي ما بعض المؤشرات اللي تسمح ان تكون في الوقت او تنمو
0: تستحق النشر
1: طبعا. بالنسبه لتجربتي هي كانت كذلك كالجميع، كتابات لذاتي. ثم كانت تجربه العنكبوت في البدايه الحقيقه انا كانت لي تصور لها
0: نعم،
1: ثم كانت البداية في شكل كتاباتها في شكل حلقات، واعتمدت تجربة كتاباتها نشرها تباعا في صفحات فيسبوك، وكانوا تفاعلات متاع الكثيرين من أصدقاء وغيره. ثم رواية القرش جاءت امتدادا لنفس الرؤية لهذا العالم المعنكب الذي يكون
0: معقد ومركب،
1: مركب جدا خاصة مركب، مما يجعل أنه لا يمكن أن تتخلص، تفتح باب وتلقى أبواب أخرى لتراها كشبكة العنكبوتية في مستوى هذا العالم.
0: أستاذ حسين، يعني منذ البداية وندخل مباشرة في صلب الموضوع، كيف تبدأ الرواية في ذهنك؟ يعني هل تبدأ عبارة عن فكرة عابرة تريد أن تبحث لها عن صوت، أم هي هم لابد من كتابته؟
1: أنا في الحقيقة ليست لي تجربة كبيرة في كذا عدد الروايات، وبالتالي التجربة كما عشتها بالفعل هي بدأت في هذه النظرة للعالم من حيث الفكرة وبعض المبادئ التي أعبر عليها كأفكار في سياقات عادية في النقاشات في مهنتي في مباشرتي. ثم أقرأ الروايات وأقول كيف يمكن أن أكتبها في شكل فني حتى لتكون صريحة بما هو فيه. وبدأت رواية العنكبوت، المشهد يعني يكفي أن تقول فكرة العنكبوت فتتراءى لك عدة تمصلات وعدة خيوط معناها من واقع المجتمع، وكانت بهذا الشكل.
0: أيضا لها مرجعيات دينية،
1: هناك مرجعيات دينية، مرجعيات ثقافية. فلم أمسك نفسي عندما أحيانا أفتح بابا وراني أسير فيه حتى لو لاحظتم أن الفصول ليست متساوية.
0: صحيح.
1: الفصول وهي نسة تعبر على الشأن، القضية التي أطرحها.
0: عدم التوازن أنا اعتبرته هو نوع من القلق الذي يعيشه الكاتب
1: بالفعل. معناها لا، عدم التوازن متاعها يعني لم يكن هاجسا بالنسبة لي، وقيل لي بعض النقاد
0: من الملاحظات
1: أنه حاول أن تكون متوازن،
0: الفصول متوازنة في عدد الأوراق وما إلى ذلك،
1: فلم أرد ذلك لأنه لا يتماشى مع انتظاراتي معناها في هذا.
0: نعم. هذا بشكل عام. الآن ندخل بشكل مخصوص إلى الروايتين العنكبوت والقرش، وأبدأ بقراءة سيميائية دلالية أولا للعناوين وخاصة للغلاف الرواية الأولى والثانية، كيف يمكن أن نقرأها سيميائيا دكتور لطفي البكوش؟
2: أجدد شكري لك دكتور الأسعد. الحقيقة قراءة العتبات منطق النقد الأدبي الذي لا أدعي أنني أنتمي إليه، قد أكون قارئا.
0: هذا من تواضعك.
2: شكرا. بقدر ما جاء غلاف العنكبوت وغلاف القرش متشاكلان. جاءت أيضا العنكبوت في زاوية من زوايا القرش. العنكبوت كحشرة وككائن. جاء الغلاف أيضا بين زرقة وظلمة. الزرقة لعلها تأخذنا إلى البحر. والسواد والظلمة لعلها تأخذ القارئ إلى تلكم الزوايا، إلى تلكم العتمات، إلى تلكم الفضاءات التي قد يخشى الكثير الحديث فيها. فهي مناطق قد تبدو محرمة وقد تبدو ممنوعة. فالحديث عن بيع الأعضاء، فالحديث عن المتاجرة بالسلاح وبالمخدرات، قد يكون المتاجر بتهجير الناس، كلها مواضيع قد تكون أو يكون اللون الأسود بعض إشارة إليها. أيضا هذه الموجة التي تتجلى في الغلافين كأنها رقصة هذا البحار الذي تعبث أحيانا به الرياح أو الرياح. وقد أيضا تهز قوارب، والقارب هنا قد يكون ذلكم القارب، الشقف، السفينة على بساطاتها وعلى تعددها، وقد يكون أيضا حياة القارئ نفسه. فعندما يأخذ حسين الحاج عمر قارئه منذ الصفحات الأولى يشعره أنه هو المعني وأنه هو أحد أبطال الرواية، ويجد قراء الرواية أو قراء الروايتين يجدون أنفسهم بين طيات العبارة.
0: واضح. شكرا دكتور لطفي البكوش. الشاعرة مفيدة بوغر، الأكيد أن الشعراء يشتغلون كثيرا على الجماليات، والجماليات والرمزية نجدها، هذه المحمولات الدلالية نجدها في العتبات مثل ما ذكر الدكتور لطفي منذ قليل. هذه العتبات إما في العناوين وأيضا في صور الغلاف، كيف تنظرين إلى هذه العتبات بلغة الشاعرة؟
3: أول حاجة العنوان. العنوان مثير كثيرا. وعندما نأخذ كتاب القرش بين أيدينا فنقول أي القروش يعني الكاتب؟ هنالك قروش عديدة. فالقرش ذلك الحيوان المستوطن في الماء الشرس الذي يبتلع معناها أسماكه ابتلاعا، وشرس حتى مع الإنسان، و أو أم هو القرش
0: الدرهم
3: المالي
0: الدينار.
3: نعم. أم هو القرش، لو بدلنا القرش بالكاف تولي الكرش، ما الذي يريد أن يستحوي وأن يحتوي كل شيء. حينئذ هذا العنوان هو أكثر ما جلب اهتمامي في هذا الكتاب. وأيضا الألوان، أيضا حتى الألوان لها دلالات، وأعود إلى القرش وتلك الزركشة، تلك النقوش التي جاءت في القرش، فهي مبثوثة في جميع أجزائه، ولها من الإيحاءات ما لها. الألوان ليس فيها بصيص لأمل أو بصيص لانفراج كما نقول، فالظلمة عاتمة ويلوح من الأعماق بعض الأمل ربما في تلك الزرقة الفاتحة التي ربما يستخلصها القارئ فقط عندما نقرأ الرواية هذه، تشد الأنفس تشد الأنفس وتشد الانتباه، وخاصة اللغة، اللغة السهلة التي تنفذ إلى كل قارئ.
0: صحيح، سنتحدث عن اللغة خاصة والتقنيات السردية المعتمدة. أعود إلى ضيفي الأستاذ حسين. أستاذ حسين، ما الذي جعلك تختار الرواية لتخاطب القارئ؟ كان يمكن أن تختار القصة أو الشعر أو الرسم، تخيرت الرواية، لماذا؟ مرده إلى ماذا هذا الاختيار؟
1: أنا أصبحت لست أدري، أحيانا مسألة إرادية وأحيانا أخرى مسألة غير إرادية، أرى الأشياء مركبة. وعندما يقع الفصل فيها في شكل لوحات، قد تجد لوحات داخل الرواية وقال عندها قابلية الاستثناء، الاستقلال عن بقية اللوحات الأخرى. أو يمكن تقرأ القصة الرواية من خلال شخصية معينة وتتابعها إلى الآخر، تعود للشخصية الأخرى إلى آخره، ولكن نظرة المركبة في مستوى الرواية، يعني لم أجد نفسي أن أقف عند حد ما في مستوى معين فبهذا الشكل المركب. وكنت حقيقة متأثر يمكن نسبيا بكثرة الروايات التي قرأتها سواء كانت باللغة الفرنسية أو باللغة العربية.
0: لو نذكر بعض الروافد، بعض الأسماء مثلا،
1: زولا، بلزاك، الواقعية بالنسبة لهم، وكنا درسناها كوم ديزوفر، يعني كاملة في مدرسة الترشيح، ستوندال، روجل نوار، معناها يعني درسناها كأثار كاملة. ثم جاء بعد ذلك الكتابات الحديثة في مستوى القصة والرواية. فالاختيار كان أحيانا إراديا وأحيانا غير إرادي، وبالتالي تشابكت بينهما في هذا السياق. لكن يمكن أن أقول شيئا، أنا الذي قررت دائما إيقاف الرواية، أشعر أنها قادرة باش تتواصل. ثم فجأة والقراء، بعض القراء لاحظوا الملاحظة، لماذا هذا القطع في وقت ما فيه قرار إرادي لتقف هنا، وبشكل أحيانا ليس بالضرورة ينتظره القارئ.
0: هل في هذا القرار هو شكل من أشكال ممارسة الوصاية أو سلطة الكاتب الروائي على القارئ؟
1: لعلي يقول ممارسة الحرية.
0: جميل الكتاب. جميل أستاذي حسين، الدراسة الأكاديمية مهمة جدا بالنسبة للكاتب المبدع بشكل عام في أي مجال.
1: نعم، الدراسة الأكاديمية والقراءات خاصة. الدراسة تبقى دائما مدرسية.
0: صحيح.
1: يعني قراءة كتب النقد وقراءة المنشورات والروايات إلى آخره، لا نكتفي بما هو وظيفي في مستوى التكوين وفي مستوى الدراسة، بل لابد أن يكون عندك اطلاع أكثر من ما هو، يعني كل ما قمت به ما بعد الدراسة.
0: طيب الآن أفسح لك المجال لتقديم رواية القرش مثلا، وهي حديث الليلة، وأيضا يمكن أن نشير إلى العنكبوت لكي لا نبخسها حقها. أولا سأسألك على مستوى اختيار العناوين، القرش، العنكبوت،
1: سألت يعني من سيكون الحيوان القادم؟
0: لماذا هذا المعجم؟
1: ثم هناك رمزية
0: أكيد
1: نجدها داخل. أخذ مثلا لو سمحت،
0: تفضل.
1: أتحدث عن المزاج العنكبوتي الذي ورد في رواية العنكبوت، وأقرأ مقطعا من
0: ذلك
1: حتى نسمح بذلك. في نحن الآن في النصف الأول من شهر سبتمبر، وإذا الطقس متلبد ندي تلفه حرارة صامتة خانقة، وهو موسم سحب دكناء ثقيلة تكنى المزاج العنكبوتي. هي عبارة عن مشاكل متشابكة مزدحمة كخيوط العنكبوت تعصر المخ وتشتته. فهذا عائل يئن من مصاريف عودة مدرسية تتزامن مع فواتير الماء والكهرباء وأشياء أخرى. وهذه بنت العاشرة من عمرها تتحسر لانقضاء العطلة، يحدوها كابوس العودة إلى الثكنة التي ستأمها كل يوم، وكابوس الاستجوابات المتهاطلة كل يوم علي من والديها: عند من تدرسين؟ أين جلست؟ أين جلست فلانة؟ كيف استقبلتك المعلمة؟ وانتبهي إلى دواتك وحافظي على لمجتك. ويستولي المزاج العنكبوت على أمزجة المعلمات، فتحتار الواحدة منهن بين اختيار القسم واختيار التوقيت، وكيف لها أن توفق بين العمل والبيت والأبناء، وكيف تقي نفسها من صخب الأمهات المرابطات أمام المدارس أمام المدرسة إلى آخره. ويتمكن المزاج العنكبوت من الأمهات العاملات التي خرجن فجرا طلبا للقمة العيش وقد عزت وصعبت هذه الأيام، من أين لي بمصاريف دراسة ابنتي الناجحة في البكالوريا؟ لعلها ستنقطع عن الدراسة. ويسود المزاج العنكبوت قبل العودة المدرسية وبعدها الجميع وحتى الدولة نفسها، مدارس دون ماء، أقسام دون مدرسين، بناءات متهالكة، أسطول نقل لا يفي، انقطاعات مبكرة لا تقدر على إيقافها، مطاردات لا تنتهي للمتسكعين والمضايقين لبنات المدارس، كما لا ننسى هذا الخطر الكبير والمتناوي يوما بعد يوم لمروجي المخدرات. ويسود المزاج العنكبوت الفلاحين وعاملات الفلاحة، هل من حل لشح المياه وانحباس المطر، انعدام الكلاء والمرعى، انعدام العلف؟ بناتنا وأبناؤنا بعضهم انقطع عن الدراسة وهجر الديار، والآخرون ينتظرون دورهم في الانقطاع الهجرة إلى آخره. في خاتمة هذا اللي أقف عندها، نمروس اللي هم شخصيات، ونورس وناجي وإبراهيم ولمياء وسلمى وكريستينا وأشرف ونادر، نماذج من المشهد السائد في هذه الأرض، وحالهم كحال من يجلس على غصن يقطعه عالم تسوده الفردانية والأنانية.
0: جميل دكتور لطفي، يعني صراحة ما شدني في هذه الرواية هو قدرة الكاتب أستاذ حسين الحاج عمر على يعني التقاط هذه التفاصيل الصغيرة، يأخذها من الواقع ويخرجها من مجالها الاجتماعي ليطرحها في مجال لغوي بسلاسة وبلغة أسميها أنا من السهل الممتنع التي تغري القارئ بمواصلة القراءة.
2: في البدء سأعود على بتعليق صغير على العنوانين. أعتقد أن من حرية القارئ أن يفهم ما يشاء، سواء كان وافقه الكاتب أم لم يوافق. أنا ذهبت في قراءة الروايتين بعيدا عن الحيوان والحشرة، بل لعلي تعسفت في قراءة العنكبوت باعتبارها شبكة، وذهبت إلى ذلكم العالم المتعدد الأبعاد
0: يعني.
2: في إشارة أو غمزة من الكاتب اختار القرش ليحدثنا عن الشرق. لو قرأت قرش من اليسار لليمين ستجدها شرق، والشرق شروق، قد يكون انبعاث في ليل، قد يكون جهة نذهب إليها.
0: لكن صعب جدا أن يكون الشرق هو القرش، أعتقد الغرب هو أكثر.
2: لا لا، هنا هنا
0: ذلك الغول المتغول.
2: لا، هنا ستكتشف أنه في دلالات كثيرة. سي حسين الحاج عمر لم يتخلص من عباءة المتفقد البيداغوجي، ولعلي أستبق الأمر في رأيين أو في نقطتين من زاويتين. الأولى هذه العبارة التي تفي حق القارئ في أن يفهم القول، فهي عبارة جذلة بسيطة سهلة تفهم، وهي تفتح أيضا أبوابا متعددة للتأويل والقراءة الهرمونوتيقية إن شاءنا. اثنين
0: تأويلية،
2: أي اثنين، جاءت الروايتان مزن أو مثقلتان مجموعة من القيم، فالقيم مبثوثة بين ثنايا الروايتين. أحيانا قيم هي مثل نرنو إليها، العدل، الحرية،
0: الحق، الخير، الجمال،
2: الخير، يعني كل الجمال، الصداقة، الوفاء.
0: نعم.
2: وكان هو وفيا أحيانا، أحيانا حتى لأبطاله، فأحيانا يستدعي بعض شخوص روايته الأولى في روايته الثانية.
0: نعم.
2: فالنمروس مثلا في إبراهيم، وسنأتي على هذه الأسماء وهذه الشخوص في الرواية، ولكنه بهذه الغاية هو قدم للقارئ وجبة.
0: نعم.
2: أنا أقول وجبة تربوية.
0: صحيح.
2: قيمية، أخلاقية.
0: نعم.
2: ذات خلي يقول أبعاد حضارية، أبعاد اجتماعية.
0: نعم.
2: تشتغل على الواقع لتؤسس لواقع جديد.
0: واضح. عطفا على ما تقول دكتور لطفي، أتحول إلى الشاعرة مفيدة بوغرة. أستاذة مفيدة، هل تلاحظين أو تشاطرين الرأي بأن الكاتب الأستاذ حسين كان لم يكن مشغولا بالألاعيب السردية بقدر ما كان مشغول وهو يكتب بقضايا الكتاب؟ محمد برادة ناقد المغرب يقول حياتنا معلقة على حبال الكلمات. بول ريكور يعتبر أن التفاصيل الصغيرة التي نعيشها يمكن أن تكون مواضيع أدبية أو مواضيع لسرديات معينة. ما رأيك في هذا الصدق الواقعي الذي تضج به رواية القرش وأيضا العنكبوت؟
3: هو نجح نجاحا كاملا في نقل صورة المجتمع بأقل أدق جزئياتها.
0: المشهد الذي قرأه علينا منذ قليل.
3: نعم.
0: يعني صراحة هو مشهد منقول من الواقع.
3: معيش.
0: نرى هؤلاء الأولياء معيش. أمام المدرسة وذلك التفكير حتى المفكر فيه، يعني المسكت عنه في ذهن الولي، تمكن منه الكاتب واستخرجه من أذهانهم.
3: ولا يستطيع أي كاتب أن يخرج ذلك.
0: صحيح.
3: إلا إذا كان متفقدا ومشرفا تربويا.
0: لذلك سألت.
3: نعم.
0: تجد في رواية القرش، تحية لكل معلمين. نعم. ولكل أساتذة،
3: تجد في رواية القرش المتفقد المسؤول.
0: نعم.
3: الذي يسير شؤون التربية في الجهة.
0: نعم.
3: وتجد في نفس الوقت، تجده نفس الوقت المدير الذي يسير مدرسته. وتجده التلميذ الذي يخضع لأوامر المدرسة.
0: نعم.
3: والولي الذي يراقب صغيرة وعنبه، فكل ذلك كامن في نفس المتفقد.
0: نعم.
3: والمتفقد الناجح هو يجب أن يحتوي على هذه الصفات.
0: نعم. التي كان صارما حتى في التعامل مع الشخصيات.
3: نعم.
0: يعني يجلس الكاتب على المقعد المريح مثل ما يقول الأستاذ الدكتور عز الدين المدني، جالس في المقاعد المريحة ويمارس هذه السلطة على الشخصيات. يعني لم أجد أي شخصية تحاول أن تنتفض على الروائي أو تعبر له عن امتعاضها من هذا الدور الذي قدمه له إياها. بالعكس، كلها منضبطة.
3: لأنه أحسن خلقها.
0: جميل.
3: نعم. أحسن خلقها.
0: تفضل أستاذ.
1: نعم. يعني هو هذا التفاعل كأنه الحكم على أنه يسيطر عليهم.
0: نعم.
1: لأنه أحياناً يفتكون مني سرد.
0: صحيح.
1: تراهم يأخذونه عدت قراءتها، لم أقول يعني لم يأتوا داخل السرد، تجده في بداية الفصل.
0: نعم.
1: يبدأ هو الذي يتحدث وكأنه يتطفل عليك ويفك لك في هذا معناه.
0: نعم.
1: تده شخصيات في والوقوف المقطع الذي قرأته.
0: نعم.
1: كنت دائما أحاول أن لا أكون صريحا في رأيي كما رأيتم، أنا أصف من خلال ذاك الوصف تستقرئ الألم.
0: نعم. صحيح.
1: الذين يشعرون به كل هؤلاء الشخصيات أو الأطراف الاجتماعية والطبقات.
0: نعم.
1: الاجتماعية يعانون من واقع معين، في سواء كان أنا على تحدثت عن عنكبوت خط مقاطع.
0: نعم.
1: حتى يبقى على مستوى القرش اللي هو
0: أستاذي الكريم. نعم. أستاذ حسين، يعني سؤالي قدمته منذ قليل أيضا الأستاذة مفيدة وأريد رأيك، يعني أجدك غير مشغول يعني بالألعاب السردية التي يمارسها الكتاب، بعض الكتاب والروائيين، بقدر ما كنت مشغول أكثر بهذه القضايا والهموم التي تؤرق بالفعل تؤرق حياة الشباب وحياة الأسرة التونسية بشكل عام.
1: يعني أنا لم أكن، بل أخذت موقف كأنني، لأنه وقع لفت نظري في بعض الأشياء من نوع اللي مستوى السردي أحيانا.
0: نعم.
1: كأنك تطيل مع شخصية دون أخرى أو تجعل شخصية تسقط وتغيب تماما ثم قد تعود بشكل باهت إلى آخره. فلا لم يكن لي هاجس علي أن أحافظ شخصياتي إلى نهايتها. كأنني في قطار ورأيت أناسا وقفت في محطة تحدثت معهم ثم ذهبت. يعني فأنا مشكور بالفكرة وبالمبدأ العام
0: صحيح.
1: في مستوى الحكي وولد بهذا الشكل. معناها نحن أحيانا لا نحكم فيما يولد نحاول أن نؤطره ونحيط به ولكن يولد بهذا الشكل فنقول نعود إليه. يعني بعد مقاطع استخرجتهم ممكن كان يسمح الوقت
0: تفضل لك
1: بعض منهم
0: ثم أذهب إلى ضيفتي الأستاذة مفيدة لأترك لك مجال التعليق على اللغة. أشرت منذ قليل إلى جزالة هذه اللغة وجمالية اللغة الروائية, أفسح لك المجال للتعليق على هذه اللغة التي سنستمع ما تيسر منها من رواية العنكبوت من القرش من رواية
1: من دائما من العنكبوت حتى أترك القرش هو اللي عمل دراسة معمقة ليه وبالتالي هي اللي مخدتش ممكن حد في مثلا هنا شخصية
0: الروايتان صراحة لم تأخذ حظهما من النقد لأني بالفعل عندما حاولت أن أبحث عن بعض المقالات النقدية وسنتحدث عن الحركة النقدية في تونس وما إلى ذلك يعني نماذج روائية مثل هذه كان يعني كان حري بالنقد التونسي أن يلتفت إليه.
2: سننشر إن شاء الله
0: سنتحدث عن ذلك بعد قليل.
1: طبعا في رواية عنكبوت هناك شخصيتان أساسيتان هما محمد علي نمروس وشخصيته سلمى زميلته في الجامعة واللذين انخرطا في حركة طلابية في فترة معينة في نشاط والتقيا بعد مدة طويلة بصدفة هو انقطع عن الدراسة إلى آخره ولكنه كان قياديا في فترة معينة ودرس الفلسفة فبالتالي في نفس الوقت شعر أمامها بندم إحساس بالذنب فعبر بالطريقة هذه عن انكساره ولكن عن التزامه بما سابقه كأني مازلت نظيفا معناها فيقول يحدثها ثابت أنني ضعفت وثابت أنني استسلمت لإكراهات المعيشة لكنني لم أخن لست من طينة الزعماء ولن أكون اخترت حياة بسيطة بحثت عن عمل تزوجت من فتاة أحببتها وأحبتني لم أقاوم لإتمام دراستي انخرطت في زحمة الحياة اليومية مثل الكثيرين أنا فخور بمعرفتك يحدث عن صديقاته قد أكون خيبت ظنك وربما أتفهمك لكنني ما زلت أتمسك بنفس المبادئ ونفس الطموحات لوطني أنت من طينة القادة والرواد وحتى الزعماء أنت تحملين رسالة نبيلة وثقيلة ولا أظنني قادرا عليه أنت من معدن نبيل ونادر وأحيانا أخاف عليك لكن في عمق إحساسي أقول لا أراها تضعف مثلي ولا أراها تنسحب كثيرا ما أتحدث عنك مع نورس عن زوجته عن رباطة جأفك وصبرك وعطائك الآخرين أنت كبيرة في عيون الكثيرين أبقي كما أنت العالم اليوم يسوده المال يحكمه الربح والجشع إنه عالم بين براثن عنكبوت خيوطها لينة لكنها متماسكة تلتهمنا دون أن نراها توهمنا بالحياة ونحن ميتون ولكن يبقى الأمل ويبقى الإيمان القوي بأنسنة هذا العالم ولكل تاريخ رسله وأنت رسولة من تلك الرسل.
0: جميل. أستاذة مفيد
3: تفضل.
0: في مجال اللغة
3: اللغة سهلة
0: نعم
3: يفهمها كل تفهمها كل الشرائح يفهمها المثقف الكبير ويفهمها أيضا الذي ما زال يتحسس طرق اللغة وطرق تحت وأنا لا أرى مانع من أخذ نصوص من هذا الكتاب إلى جماعة السنسات
0: صحيح.
3: ندرس هذه النصوص وفيها ما يثلج الصدر وما يدعو التلاميذ إلى التفاعل كل شيء ولو درسوها في الثانوي لا أيضا كانت موضوع دروس من نوع آخر. إذن النص نتاع سي حسين الحاج عمر هو نص يتكيف يتكيف حسب الدرجة، درجة التلميذ أو درجة القارئ. فإذا مثل أنا شبهته كيف كتاب كليلة وادمنا
0: يستطيع أن
3: المقفى يقرأه المتوسط ويقرأه. أنا كنت أقرأ كتاب كليلة وادمنا سنة سادسة ابتدائي، أقرأه ونطلب عليهم يشيروا كتاب كليلة وادملا، وكل مرة عنا مطالعة ولا قراءة ساعات ناخذ نصوص القراءة من كتاب كليلة وادملا، نغوص في عالم الحيوان حتى لو كان بسيطا فلغته مقبولة.
0: صحيح.
3: ليس هنالك عقد لغوية وليس هنالك حينئذ، ولا يمكن أن يكتب هكذا إلا رجل تربية.
0: صحيح.
3: إلا رجل تعليم.
0: الدكتور لطفي قبل أن نذهب إلى الاختيار الغناء. نعم.
2: في تواصل مع ما سرده الآن سي حسين في رواية القرش بين الصفحات 96 و97 يشير لعله في غفلة منه يتسرب العنكبوت، قال دفعت خيوط العنكبوت ناجي صاحب الثلاث جنسيات فرنسي إيطالي تونسي ومحمد علي التونسي التركي ليكون من رجالات أكبر البارونات. هذه في تصريح للعنكبوت. وفي إشارة لطيفة يذكرنا بنمروس أب الثلاث بنات نوروز وفيروز وميرا والصديقة سلمى التي حدثنا عنها، الطالبة القيادية والأستاذة الجامعية المناضلة التي طورت أفكارها وظلت صديقة العائلة. سنقف عند هذه العبارة، طورت أفكارها، لأنها في رواية العنكبوت كانت تقف على حجرة سقراط أو كانت تقف في الجامعة يعني خطيبة.
0: الأفكار التي نحملها داخل المؤسسات الجامعية أي.
2: بعيدة، ولكنها
0: بعيدة عندما نخرج إلى الواقع
2: أي.
0: نعم.
2: ولكنها
0: نصطدم.
2: استحالت بمعنى تحولت
0: نعم.
2: إلى شخصية أخرى في الرواية، فهي رافقت البنات، ساعدت الأم على أن ترعى هذه الزهرات الثلاث.
0: نعم.
2: إذن الشخصيات الروائية تتواصل أحيانا، ولكنها أيضا تنحت لنفسها وتبني لنفسها عوالم. أحيانا حسين الحاج عمر دون أن يدرك عمق ما يكتب يحول الشخصية من إشارة عابرة، من حدث عابر إلى رمز نذكره ونحيا به.
0: جميل. قبل أن نغادر المحراب يعني في جزء الأول، سؤال أشاطر فيه الرأي الأستاذة مفيدة منذ قليل، لماذا مثلا في الكتب المدرسية لم يقع التفكير في إدخال أو إقحام بعض النصوص المأخوذة من الأدب التونسي من روايات تونسية أو قصص تونسية؟ وما زلنا إلى حد الآن يعني نصوص نجيب محفوظ، طه حسين، الأيام، إلى ما قرأه منذ قليل الأستاذ حسين الحاج عمر، أعتقد يكون في مستوى وفي تناول تلميذ سنة سادسة ابتدائي، وهذا النص هو في علاقة عميقة بما يعيش هو التلميذ، حتى عندما يقرأها التلميذ يشعر أنه خارج من واقعه من حياته المعيشية.
2: هو الحقيقة فتحة للمسألة التربوية. الحقيقة برامجنا استهلكت وكتبنا قد تهرمت
0: وتهرأت
2: وننتظر يقظة، ننتظر إصلاحا تربويا، ننتظر قراءة جديدة للبرامج حتى تنبني وتتأسس على مقاربات
0: صحيح.
2: تونسية في جميع المجالات
0: صحيح.
2: حتى
0: صحيح.
2: في الأدب الناطق باللسان الفرنسي والناطق باللسان الإنجليزي
0: صحيح. أيضا وفي ذلك أيضا اعتراف بالكاتب التونسي بالنص التونسي والكاتب التونسي. للمحراب بقية، ولكن بعد موجز أخبار 11 ليلا كونوا معنا، إلى اللقاء.

0: المنستير إدارة المنستير مؤنسة إفادة وخدمات وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم.
1: كل ما يهمكم
0: مواعيد مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير كونوا معنا
2: أكودة هرجلة سوسة عن موجة 99
0: إذاعة المنستير 99.

الحادية عشرة ليلا في إذاعة المنستير، مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز للأنباء. أصدر المجلس البنكي والمالي مساء بيانا مساء اليوم على إثر إعلان الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية إضرابا عاما يوم غد وبعد غد 23 24 و25 جوان. وأكد المجلس من جميع البنوك والمؤسسات المالية قامت بصرف الزيادة في الأجور بعنوان سنة 26، وذلك طبقا لأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 68 لسنة 2026 المتعلق بضبط الزيادات في الأجور. ولاحظ البيان أن هذا الإضراب يتزامن مع فترات صرف الأجور والجرايات وخلاص الفواتير وسائر العمليات المالية، ودعا نقابي الجامعة إلى تغليب المصلحة العامة والتحلي بالحكمة والمحافظة على استقرار المنظومة المالية الوطنية. أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عن انطلاق صرف جريات التقاعد بعنوان شهر جوان 2026، وذلك انطلاقا من يوم الاثنين بالنسبة للتحويلات البنكية وانطلاقا من يوم غد الثلاثاء بالنسبة للتحويلات البريدية. أصدرت وزارة الصحة اليوم بلاغا موجها للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية، أعلمتهم فيه أن جلسات اختيار التربصات ستتم حصريا عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض، وذلك وفق رزنامة محددة والتوجيهات المرسلة إليهم عبر البريد الإلكتروني. ودعت الوزارة كافة الأطباء المقيمين المعنيين بالأمر إلى الالتزام الدقيق بالتعليمات. صادقت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس النواب، صادقت اليوم على مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء، وذلك في صيغته المعدلة وبأغلبية أعضائها الحاضرين، على أن يتم إعداد تقرير بشأنه وعرضه لاحقا على أنظار اللجنة قبل إحالته إلى الجلسة العامة. دعا وزير الفلاحة والموارد المائية عز الدين بالشيخ اليوم إلى مزيد العمل وتعزيز الجاهزية الميدانية وتنظيم حصص الاستمرار وتكثيف عمليات اليقظة والمراقبة لمجابهة الحرائق خلال الفترة القادمة التي تتزامن مع ذروة الموسم الصيفي وارتفاع درجات الحرارة. وكشفت المعطيات المقدمة خلال جلسة العمل أن عدد الحرائق المسجلة منذ غرة مايو 2026 إلى غاية اليوم بلغ 396 حريقا، أغلبها ظل محدود المساحة والأضرار بفضل سرعة التدخل ونجاعة التنسيق بين مختلف المتدخلين. انتهى الموجز، بعد قليل يعود إليكم الزميل الأسعد دائما في محراب الفكرة.

عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. الوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلا.

0: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
1: محراب الفكر
0: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من محراب الفكر لهذه الليلة. أجدد التحية لكل الأصدقاء المستمعين والمتابعين، وأيضا أجدد التحية لضيوفي الكرام الأستاذ الكاتب والروائي حسين الحاج عمر. مرحبا أستاذ حسين من جديد.
1: شكرا.
0: أيضا يشاطرنا ضوء النقد والنقاش الدكتور لطفي البكوش. مرحبا من جديد.
2: شكرا. مرحبا.
0: والشاعرة ومنسقة نادي نبية الإبداع الأدبي الشاعرة مفيدة بوغر. مرحبا من جديد. طيب، هناك العديد من الأسئلة نحاول في الجزء الثاني أن نأتي عليه. أولا أبدأ أولا بالحديث عن لعبة الضمائر الموجودة في الرواية، سواء في رواية القرش أو رواية العنكبوت. وهذه الضمائر قبل أن نبحث في شبكة العلاقات فيما بينها مع الدكتور لطفي على مستوى اختيار الأسماء، اختيار أسماء الشخصيات والضمائر، لكن لم يكن اختيارك للأسماء اختيار عبثي أو اعتباطي، وإنما كان اختيار موظف. يعني
1: تم أحيانا إيقاع موسيقي في بين الأسماء نمروس ونوروز وآخره، وحاولت أن تكون يعني جاءت هكذا. دائما أقول في نوع من العفوية، هي أسماء متداولة حديثا.
0: نعم.
1: يعني وظهرت حتى أسماء أخرى جديدة توه بنعرفه، ساعات نستغربوا من مصادرها إلى آخره. هذا بالنسبة للعنكبوت. ثم بالنسبة للمصادر اللي عندما نتحدث عن ثقافة حضارة روسية أو كوكازية إلى آخره، حاولت أن أجد أسماء متداولة، كباسم ليلى هو نفسه قريبا من اسم ليلى، وأكيد في الشرق أو في كان ما ساعات أسماء تتلاقح وتتنافذ فيما بينها معناها بدون أن تكون معناها في رغم أحيانا أنا نفسي عدت قراءتها وقلت على الاسم نوروس ونمروس، يعني نمروس ساعات يختلطش على القارئ معناها، ولكن قلت لتبقى كما هي والقارئ يقرأ كما يريد معناها في مستوى علاقاته بها معناها. في أنا مقطع أخير وثم
0: طيب تفضل.
1: تحب نقرأه معناها. هي نوروز هذه البنت تقرأ في السنة السادسة في عائلة متوسطة، نجحت الأولى وتسكن في حي السرول، والحي ذي عنده رمزية معينة، حي شعبي، نجحت الأولى على المستوى الوطني في المعدل متاعها.
0: نعم.
1: وهناك ضغط كبير على عائلة من عائلتها أن تكون في النموذج.
0: نعم.
1: وكانت هي موقفها رافض إلى ذلك، ثم دعيت إلى حوار في التلفزة الوطنية.
0: نعم.
1: باعتبارها عند أحسن معدل كما يقع في العادة، فوقع ارتباك ما بينها وما بين المنشط الانتظارات اللي لم تكن في مستواه. فلو أسمح أقرأ.
0: تفضل تفضل لك ذلك بكل سرور.
1: إذن وصلت إلى مقر التلفزة، وكانت سلمى صديقة العائلة حاضرة معها، تلك الأستاذة الجامعية التي كانت رفقتها، وكانت رفقتها في الزيارات للمعابد.
0: نعم.
1: لأنها قتل الأب يمشي يعني يتنزه في العطلة، هي تمشي تعيش مع سلمى.
0: نعم.
1: في مكان ما، وتحكي معها، تمشي المكتبات وإلى آخره. يقول طبعا المذيع انطلق من الأول: أستقبل اليوم التلميذة نوروز صاحبة أفضل معدل وطني في مناظرة الدخول إلى الإعداديات النموذجية، ودون إطالة، أهلا بك نوروز، هل لك أن تقدمي نفسك؟ أنا نوروز بنت محمد علي، لكن يحلو لي مناداته نمروس، وأمي اسمها نورس، ولي أختان هما فيروز وميرا، ولي صديقات وأصدقاء كثيرين في المدرسة وفي الحي، حي السرول، حيث مدرستي وحيث ولدت. قلت يحلو لي مناداته أبي نمروس. أبي رجل استثنائي من صغره، قد ربته أمه وجدته، حدثني كثيرا عن جدته، لم يعرف جده، جدته سمته محمد علي أسوة بجده. لقد كان أبي في صغره يتوه في الغابة من شروق الشمس إلى غروبها، كثيرا ما تنزعج أمه وجدته، وعندما يظهر من بعيدا عائدا يصيح الجميع النمر جاء النمر جاء، فسمته جدتي أيضا نمروس تصغيرا للنمر. وأنا أحب نمروس، نسيت أن أقول لكم أن جد نمروس مات في حرب في بلاد بعيدة دفاعا عن فرنسا. حسنا، تحبين أباك كثيرا، وأمي كذلك، يعني لم يعني تتواصل هي في النسق متاعها. فنورس أمي انقطعت عن الدراسة مبكرا ولم تتم المستوى السادس، رغم أنها كانت ناجحة، كان ذلك من أجل مساعدة أمها، لكنها بقيت مغرمة بالمطالعة مع نمروس الذي نجح من الأوائل مثلي.
0: نعم.
1: وقد أحببت الكتاب منهما، يعني هم يطالعوا.
0: نعم.
1: ابتسمت ثم وأصلت: هو دخل الجامعة ورغم نجاحه انقطع مبكرا وخرج للشغل من أجل أمه وجدته. حسن نوروز، أخذتنا بعيدا وأكثرت حديثك عن والديك، طبعا هذا شيء جميل ويدل على رفعة أخلاقك، ولكن وأنت؟ أنا حدثك عن نمروس وعن نورس لأنهما مدرسة حياتي ومدرسة نجاحي، أي هما مدرستي النموذجية. هل تذكرين لنا كيف تقضين أوقات فراغك؟ ليست لي أوقات فراغ، كل شيء أفعله أحبه، أنجزه بكل جوارحي، القسم، الساحة، اللعب، الغناء، الحديث، الاستماع للآخرين، أنا أحب ما أفعل ولي نفس المتعة في كل ما قد يسمى وقت فراغ أو وقت دراسة. ظهرت بوادر ارتباكا على الصحف المنشط لأنه لم يجد ما توقعه أو ما تعود عليه عند الناجحين الأوائل الذين دعاهم سابقا والوقت يمر. يقول في نفسه: سأحاول ملطفتها وإنهاء الحوار وتخفئة الوطأة علي. نوروز، أنت ذكية ومثقفة وحديثك طريف جدا. لسؤال أخير وأتمنى أن نستدعيك مرة أخرى، هل تذكرين أحسن قصة قرأتها؟ آخر قصة ما زالت لم تنتهي من قراءتها هي قصة مجدولين للكاتب منفلوتي. في الحقيقة لغتها قوية، لكنني أحاول أشتريه لي، اشترته لصديقتي سلمى بطلب مني. هي قصة حب كبيرة، وأنا لي مشروع كتابة قصة في معبد سان ديانا، هي قصة حب بين نورس ونمروس. ضحك الصحفي وصفق، لقد آن الأوان أن يختم وهو الذي فقد مقوده أمام صديقتي ضيفته. شكرا جزيلا نوروز، لك الكلمة الأخيرة. أشكركم على هذه الدعوة وآسف إن تحدثت خارج الموضوع. كلمة أخيرة أقولها إلى كل الذين يحبونني وفرحوا لفرحي، وخاصة صديقاتي وأصدقائي بحي السرول: لن أذهب إلى الإعدادية النموذجية، وسأبقى في إعدادية حي السرول مع من أحبهم. قبلة مرصوص على خد نمروس، وأخرى على خد نورس، وأيضا ستي لميا وصديقتي سلمى، وضمة قويلة لفيروز وميرا، وقبلات لا تنتهي. وصفق الحاضرون أمام الكاميرا ووراءها، ولم تتماسك سلمى ودخلت أسوده وضمت نمروز وقبلتها.
0: جميل. دكتور لطفي، أعتقد أنه ما كان يقرأه الأستاذ حسين، هذه المشهدية موجودة في أرض الواقع.
2: طبعا.
0: موجودة في هناك العديد من التلاميذ الذين يعني يجتازون امتحانات الدخول إلى المعاهد النموذجية، ولكنهم يرفضون ذلك ويواصلون يعني المسيرة الدراسية داخل مؤسساتهم التعليمية العادية.
3: وطرح السؤال: ما الحاجة إلى هذه المعاهد والمدارس الإعدادية والمعاهد النموذجية؟ ولماذا نحرم مؤسساتنا التربوية من متميزين؟ والسؤال الحقيقة يجد بعض أذهان صاغية له، ولعلنا في مشروع إصلاح التربية نطرح السؤال ونعيد صياغته من جديد.
0: طيب، نتحدث الآن يمكن من خلال ما ذكره خاصة في مستوى المحمولات الدلالية لبعض الأسماء الشخصيات، هناك أيضا شخصيات تثير الاهتمام ولا بد من الوقوف عندها خاصة في مستوى الأسماء.
3: هو عندما تقتفي آثار المسميات عند سي حسين الحاج عمر تجد يذكر مصعب راضي، صابرة، عروسية، إبراهيم، سالم صاحب المقهى.
0: نعم.
3: لعله يختفي الحلاق ويلقب بالجنرال. نعم. ناموسة صديق راضي، أسماء كثر ولكل اسم له الدلالة.
0: نعم.
3: له الدلالة في أرض الواقع وله بعده الرمزي.
0: نعم.
3: سنقف عند مسميين. المسمى الأول عروسية، لعلها تصحيف لعروس البحر التي لم يخجل من أن يقول متحدثا عنها، هي روسية، وصفها والدها الرئيس مصعب بلغة دارجة، قال أنت شمسي وأنت قمري، أنت دنياي. قال أيضا إبراهيم القرش وهو يحدث نفسه، تذكرت كيف بعثك الله رحمة لي، تذكرت بحر عينيك وابتسامتك الخجولة، صفحة 50 العبارة. يعني عروسية، هذه البنت التي رزق بها والدها على الكبار مصعب، جاءت متأخرة بعد سنوات من الانتظار، تذكرنا في إشارة لطيفة إلى إبراهيم النبي الذي رزق بإسماعيل بعد طول انتظار على الكبار. ولذلك حضر إبراهيم في أربع إبراهيمات إن صحت العبارة، إبراهيم النبي، إبراهيم الرمز، إبراهيم الذي سنستعير منه مجموعة القيم التي ستتوزع بين الإبراهيمات الثلاث، إبراهيم الجد، وإبراهيم القرش، وإبراهيم المنتظر، الوليد الذي ولي، ماتت ليلى وتركت توأما ليلى الجديدة، ليلى الحفيدة، وإبراهيم الحفيد. إبراهيم القرش استعان بجده إبراهيم عندما وقع في أزمة روحية، عندما تعلق شغف أو أحب ليلى، واكتشف جذور والدتها اليهودية. إبراهيم ارتبك، كيف له إبراهيم الجريدي كما يحلو لليلى أن تنادي، هذا الذي يأتي من الشرق بالنسبة إلى القوقازيين وغيرهم، هذا الإبراهيم التونسي الذي وسمته في الرواية وقالت له أنت لست شرقيا ولا غربيا، يعني يعني العبارة كانت لطيفة جدا، أنا خبرتك، قالت أنت لا شرقي ولا غربي بل أنت أرفع من ذلك، هذه العبارة أتت على لساني ليلى وهي تخاطب إبراهيم. إذن إبراهيم القرش أخذ من إبراهيم الجد هذه النقاوة، هذا الإقبال على الحياة. وقلت إبراهيم الجد كان وتين الإلهام لابنه أو لإبراهيم القرش في أنه أباح له أو بث فيه الهدوء بعد الحيرة، اليقين بعد الشك، لأنه تردد كيف لمسلم، كيف لتونسي لا شرقي ولا غربي أن يهوى، أن يتعلق، أن يتزوج ليلى ذات الأم، الأم اليهودية. يعني ليلى في الرواية لا نتفطن إلى ممارساتها الدينية إلا عندما دعي الجميع إلى قراءة الفاتحة، وكم فرحة وكم أسعد إبراهيم القرشة مد ليلى يديها لقراءة الفاتحة والتأمين
0: صحيح.
3: وكم وجد من اليقين عندما جاءه الجد في المنام يبارك الزواج. ولذلك عندما ماتت ليلى آخر الرواية وتركت الوليد سمي إبراهيم وهو إبراهيم المستقبل، لعلها إشارات قلت من خلال هذه المسميات من خلال هذه الرسوم إن أردنا هذه الشخوص داخل الرواية تدعو القارئ إلى أن يتمثل أو أن يلعب هو نفسه دورا من أدوارها.
0: جميل. طيب أذهب بسؤالي للشاعرة مفيدة بوغر. الأكيد أنه نبقى في سياق أو في إطار حديثنا عن الشخوص والشخصيات الواردة في الرواية. أعتقد أنه هذه الشخصيات يعني ليست شخصيات ورقية، هي ليست شخوص ورقية بقدر ما هي إحالات لعناصر اجتماعية موجودة بيننا تعيش بيننا في الواقع.
2: نعم، هي الرواية كلها نعم كل الرواية شخوصها ترمز إلى شخصيات واقعية
0: واقعية،
2: نعم. واقعية. فمنها السياسي،
0: نعم.
2: فمنها التجاري من هو من يمارس تجارة وتبويض الأموال وإلى غير ذلك،
0: نعم.
2: ومنها من البحار ومنها الغني ومنها الفقير،
0: نعم.
2: وكيف وفي أعجوبة في أعجوبة القدر التي لعبت في هذه الرواية،
0: نعم.
2: أن ذلك البحار الفقير بلغة لغتنا الدارجة المزمر
0: المعدل.
2: أصبح يجالس العظماء من الكبار، معنى تمازج الطبقات الاجتماعية
0: اجتماعية.
2: حينئذ الشخوص لها دلالة في المساهمة والدفع إلى الأفضل، كلها تحاول أن تغير من واقعها ومن قدرها، ولن تستسلم إلا إذا كان بالحق فما استسلام للقدر وإيمان بالقضاء والقدر. وكل ذلك في القرش بيدو. القرش بيدو هو الذي يمثل أبرز شخصية وهو الشخصية الرئيسية في الرواية، هو الذي يطوف أو يطوف بين جميع أنواع الأصناف الاجتماعية. تارة هو فقير على وهنالك مكان من الرواية في فقرة عندما أصبح يجالس البارون ويجالس إلى غير ذلك، يتذكر عندما كان ينام على تلك الشباك في المخزن، معناها عمل فلاش باك، وهو في نفس الوقت يشعر بالنخوة ويشعر بالانتصار، كيف استطاع أن يقتحم هذه الأجواء،
0: نعم.
2: هذا
0: العالم الجديد، نعم.
2: هذه العوالم الجديدة، وكيف أصبح يتمتع بسيارة وبشوفير وإلى غير ذلك بمجرد أن باع كليته إلى أم ليلى.
0: نعم. طيب سؤال لضيفنا الأستاذ والكاتب حسين الحاج عمر، في سواء في العنكبوت أو في القرش، يعني لاحظت هذا الاهتمام الكبير بطرح مجموعة من الأسئلة ولكن في سياقات سردية تقريرية، أجد أنك محمل بهموم وبقضايا مثل ما ذكر منذ قليل الدكتور لطفي البكوش، يعني تطرح أسئلة متعددة، أسئلة وجودية أنطولوجية، أسئلة المصير، أسئلة القضاء والقدر، أسئلة يعني الثبات والتحول، حياة الإنسان يعني بين الجمود والحركية في مستوى الثنائيات، وفي ذات اللحظة أجدك تنتصر أيضا إلى مجموعة من القيم التي نحتاجها لتجميل هذا العالم وتزيينه.
1: هو الواقع هو كذلك، الواقع هو بهذا التركيب، والشخص الإنسان بصفة عين كأي كان، وأنا واحد إنسان منهم، بهذا التركيب أحيانا بهذه التناقضات هذه المفارقات يراوح بينها يتحملها كقدر ويحاول أن يخرج منها وأن يتجاوزها.
0: نعم.
1: وبعد وجودي أذكر تلك المراوحة بتاع سيزيف معناها الذي يرفع الصخرة
0: ثم
1: جاءت مع غيلان الذي يقول سنعيد بناء السد. يدفع الأمل من جديد، يسقط السد سنعيد بناءه من جديد، ويبقى دائما الأمل قائم. وفي رواية القرش ذاتها ظهر ذاك الحكيم الذي كان مربا في علاقات صداقته مع القرش، يتحدث مع العشبان عن واقع لابد أن نبنيه معا، معنا دون أن نرفض بعض العقائد في المقامات والأولياء، لكن الإرادة لخروج من هذا الواقع نحن نقوم بها ونحن نتجاوزها، وهي بتركيبها بهذاك الكومبلكسيتي موجوده في الفرد وموجوده في المجتمع وموجوده والاسئله لعل هي اجابه على سؤالك الاول في البدايه، لماذا وقع اختيار الروايه لما فيها من ايحاءات اكثر منها تقريرات لبعض الاشياء، وبعض الاسئله لا تحتاج الى الاجوبه، معنا ليس بالضروره ان تجيب عن لماذا تطرح سؤال ولا تجيب عنه، وبالتالي السؤال هو جزء كبير من هذا التكوين، و أنا راض عنها معناها في نهاية الأمر بعد قراءتها من جديد. أقول لازلت أنا نفسي على تلك الحيرة وهذا الواقع الذي نراه يركب من يوم إلى آخر في واقعنا اجتماعيا وتربويا وثقافيا وسياسيا وإقليميا والصراعات الموجودة دائما بين هذه الأشياء.
0: سؤالي الموالي يتعلق بثراء هذا المنجز الروائي سواء في القرش أو في العنكبوت، يعني أجد بالفعل أنه الكاتب حسين الحاج عمر يعني يكتب انطلاقا من مرجعيات ثقافية، أولا تكشف وتعبر عن سعة اطلاعك وعن ثقافتك الواسعة والشاسعة في مختلف الفنون والمعارف، يعني لابد للكاتب أن يوظف يعني مكتسباته المعرفية.
1: هي موارد ثقافية. ضرورية، هي موارد ضرورية.
0: جميل.
1: وبالتالي تلك الموارد كل شيء لابد له من منابع عيون يستمد منها هذه الأشياء. بعضها جاء وظيفيا في مسار الدراسة والتعلم
0: عن غير قصد،
1: وأغلبها جاء من خارج إطار الدراسة، قراءات نقاش مع ناس آخرين، قراءات انحولت عليها وتتابعها بدون
0: يعني تستفيد كثيرا من هذه الينابيع والروافد،
1: هي تطفو تطفو أحيانا بإرادة أو بدون إرادة تطفو، فأتعمق فيها وأقول لماذا لا تكون لها مكان. رأيت مثلا أنا مع ما كتبت في علاقة ليلى بإبراهيم وجدت مقطعا غزليا كتبه بالقاسم الشابي، فاستغوق استغلاله وضعته داخل يعني نفسي كأنني اكتشفه، نحن نعرفه بالقاسم الشابي ذاك الشاعر الملحمي بمستوى الوطني أكثر. وبينما في كده العلاقة العاطفية وجود وهي تعلمت اللغة العربية عن طريق أستاذة مغربية موجودة في الكويت في تركيا، وهو يحدثها عن يعني قبل قاسم الشابي جريدي مش أنا فما عودة فما علاقة دموية في المنطقة وجهة معينة، وأهل الجريد عندهم هذه الطرافة وهذا العمق الثقافي. فوقع استغلالها وأدرجتها معناها في مكانها، في يعني هي نفسها تثقفت أنا نفسي أثناء الكتابة، وأحيانا أفتح أقول لماذا لا أبحث، وأبحث عن أشياء يعني كأني أوقف الكتابة وأقرأ من جديد، وهو نسق ليس مسبقا يعني با أبريوري مش مسبق في مستوى الاختيار، هو جاء هكذا
0: أثناء سير الكتاب
1: أثناء سير الكتابة بتلقائيتها، وهي تملي عليك ذاك المسار بروسيسوس كامل، مسار كامل فيه معاناته فيه متعة.
0: أكيد.
1: تحدث عن متعة النص ومتعة الكتابة.
0: نعم.
1: حقيقة فيها متعة كبيرة، معناها قل أنا خلصت من الأول وقت اللي حتى ساعات يقولوا لي مع تنشر فيها راهي تقع لك سرقات إلى آخره. حقيقة متعة الكتابة والتفاعل مع الناس كانت هي في حد ذاتها متعة وفيها رضاء كبير بكل ما فيها من أحيانا نقد كبير يظهر كأنه ليس موضوعي، ولكن غالبا ما أتقبله وأتعامل معه بصفة إيجابية وأتفاعل بشكل إيجابي معنا.
0: جميل. طيب نيكوس كازانزاكس يتحدث أحيانا يقول الإنسان عندما يكتب يعني هناك جيش كامل بداخله، يعني أصوات عديدة تحمحم من الداخل. ما هي الشخصيات أو ما هي الشخصية الأقرب إلى الأستاذ حسين من بين الشخصيات هذه الشخصيات التي صاغها في الروايتين؟ أي الشخصيات أقرب إلى شخصيتك وتشعر بأنها أخذت منك الكثير؟
1: والله بصراحة معناها أجد نفسي في جميعها،
0: في كل شخصية،
1: في كل شخصية
0: بمختلف تناقضاتها ومفارقاتها
1: أحيانا، حتى ما يظهر عنها من سلوك فيه قيمة غير مقبولة اجتماعيا، فأنا تلك النزوة قد أكون عشتها
0: جميل
1: بالفعل ليس بالضرورة معناها أجد مع الحكيم، أجد نفسي مع إبراهيم، أجد نفسي مع الشخصيات حتى الصغار البنات اللي قاعدين يعيشوا عندي أحفادي أنا نتعامل معهم منهم قلوا ما يكتبوا
0: جميل هذه العلاقة مع الشخصية
1: تكتبوا معايا في تلك بنت الجملة متاع بنت العشر سنوات أنا عندي حفيدتي تقول لي كرهت القراية معنا رغم أني ما عنديش مشكلة في القراية فممكن خرجت هكاك اللي خايفة من جهنم أنا نحب نقعد العطلة 5 سنوات نحب تقعد منش تخاف الامتحانات من مشاكل القضايا ما تروح اليوم عنا وأنا أطرح بعض القضايا في صفحتي حول قضايا مربوطة بالتعليم والتربية والتعليم جميل. النموذجي يقول قايل في العالم في روسيا مثلا بلد اشتراكي كان
0: عشت في روسيا أستاذ
1: لا يعني
0: زرت
1: لا ما عشت
0: لم تزر زرت عبر القراءة
1: مطالعة القراءة يعني يهتموا بالنبغاء ما يسيبوش فيهم منذ الصغر احنا اول ما بدأت في تونس عنا مدرستين نموذجيتين فقط واحدة في أريانا واحدة في تونس واحدة تقري بالإنجليزية في المواد العلمية واحدة تقري بالفرنسية لكن إجراء الشعبوي اللي يقع توسيع نموذج بنموذجي كان في تونس بقى إذا باش ناخذوا أكثر من 1000 ما عادش عنا نموذجي وكي تشوف اليوم مناه مدارس نموذجية في كل معتمدية وفي كل ولاية ثم ما نقص من قيمة النخبوية معناه نحتاج إلى هذه النخبوية في أطفالنا منذ الصغر عندهم بوادر متاع إبداع متاع خلق يقع خطفهم في هذا كل مع الأسف هذا كان الموقف اللي اليوم بدأ يتكرر عند كثير من الناجحين خوفهم من صدمات مع التركيبة متاع الامتحانات متاعنا أكثرها جزائية ماهيش تكوينية فيها بطبعاً.
0: جميل أستاذ حسين تعاملك مع النقد ورأيك أيضا في المؤسسة النقدية الحالية هل تعتقد أن الحركة النقدية في تونس يعني في تواشج وفي تساوق مع الحركة الإبداعية أم أن قطار الإبداع قد تجاوز الحركة النقدية وجعلها متأخرة؟
1: بالفعل أنا في تقديري يعني في موقع ممكن الكتاب أكثر من موقع النقد
0: صحيح
1: فلا أرى نفسي أتحامل لكن أشعر بتنا بكري احنا توفيق بكار
0: نعم
1: يعني فما حاجة موجودة أنه النقد يرافق الكتابة يرافق الإبداع ويضيف عليه
0: أكي.
1: يعني يأخذ الإبداع ويضيف ملاحظاته أم أن يتعالى النقد ويصبح هو كأنه شيء آخر في مستوى تراتيبي في مستوى يرارشيك
0: تفاضلي
1: يعني. التفاضلي يحدد لا يمكن لا شيء لا شيء من الإبداع ما هو في قوالب
0: هل صحيح أن الحركة النقدية في تونس هي حركة رجعية كلاسيكية؟
1: هي بقيت فيما كانت عليه وأحيانا ديما نقول توفيق بكار ما هوش توجه قديم كل المقدمات اللي كتبها في سلسلة
0: عيون المعاصرة
1: خرجها في كتاب وتقرأها وحدها فأنت تكتشف شيء معين معنى أقول هذا قد يكون هناك من النقاد منهم أساتذة يقدمون النقد لأثر في مستوى التدريس لكن مع الأسف ما يزوش القلم باش يكتبوا معناها بصفة شكل يعني أنا أستاذ جامعي عنده اطلاع كبير عرفنا هشام الريفي عرفت السيدة قراونة معناها ينقد الأثر ولكن لا تراه ينشر في النقل لا يأخذ قلمه ليكتب نقدا مستقلا خارج إطار الوظيفي وبالتالي لازلنا في مرحلة معينة النقد لا يدفع نحو الإبداعي بالشكل اللي يمكن فيه
0: أثناء عملية الكتابة وأنت تكتب هل تمحو أحيانا وتعيد الكتابة تشتغل على النصوص على المقاطع السردية
1: معالجة
0: أم تكتفي فقط ما تكتبه منذ البداية
1: أعالجها يعني أحيانا حتى قبل الطبع وغيروا بعد ما وقع وحول شخصية معينة وأجدوا مشكل ساعات مع الناشر. قلت أنا حذرت خالد
0: يعني أنت دائما على قلق.
1: صلح لي معناها لا يمكن كل عودة للنص هي تسمح لك أنك بتقرأ من جديد. تسربت أخطاء.
0: لا الأخطاء لا داعي لذلك.
1: لكن على مستوى
0: حتى عن التغيير التقديم
1: معالجة النص الموضوع التكست بتاعك يمر بمراحل. ولعله حتى على مستوى التعليمي يجب نعودوا أطفالنا نشوفوا عندهم في التمشي على المعالجة بتاع النص بتاعه. تعرف أنا عندنا في الهدف البيداغوجي موجود في البرامج الرسمية التونسية سنة 65 يعالجون النصوص المقصود بها المعالجة. وأنا كنا مع وضعنا البرنامج يعالجونه يعني يغيرون من مستواه. لابد في ورقة أن ترى النص الأول والنص الثاني والنص الثالث وتعطي فرصة باش أصدقائه ينجموا يعالجوه. نعطيك نص تعطيني نصك فأنا نتناص فيما بيننا من اللاوعي ثم يعود إلي نصي أنا الأصلي فأكتبه بعدما قرأت نصك ونص الآخر وذاك النص هو الذي أصلحه. مع الأسف لم يترسخ هذا في العادات متاعنا وفي التقاليد متاعنا.
0: هذا التمشي أستاذ شاعر مفيد هل تعتمدينه في كتابة الشعر أم لا؟
2: نعم أنا أكتب القصيدة كما توحى إلي في أول الأمر ثم أضعها على المطبخ فأطبخها وأنتقي وأفتح والمنجد القاموس وأتخير الكلمات ومثلا كلمة أختار لها مرادفات وأتخير ما التي تناسب أحسن المقام الذي ذكرت فيه. فهناك طبخة للقصيدة
0: لابد من إعادة المعالجة. طيب دكتور
2: أكتبها عديد المرات مرة الأولى وثانية وثالثة ورابعة ما نوصل كان بعد 6 مرات البريون
0: المسودة
2: باش نطلعها نظيفة.
0: جميل دكتور لطفي الجزء الأخير قبل أن أذهب إلى الركن من خارج النص مع ضيفنا الأستاذ حسين الحاج عمر. سؤالي هنا يتعلق بالقضايا وخاصة القضايا الوجودية يعني الأسئلة التي تحير القارئ والتي طرحها الروائي حسين الحاج عمر في رواية القرش أو حتى في رواية العنكبوت. سؤال المصير، سؤال الهوية أيضا، سؤال يعني طبيعة العلاقة مع الآخر كيف يمكن لها أن تكون وما إلى ذلك.
3: شكرا. هو قبل أن أجيبك عن سؤالك بدقة هذه السؤال الحيرة الوجودية التي طرحت يقينا علاقتنا بالآخر والآخر المختلف والآخر المماثل. حسين الحاج عمر بين ثنايا الرواية عبر عن قضايا إنسانية بامتياز. يعني أنا عندما أقرأ على مسامع السادة المستمعين العبارة التالية يتحدث عن القرية التي نشأ القرش أو إبراهيم فيها متحدثا ثم قال في صفحة 19 إنها المكننة المتوحشة التي حولت الحرفيات والحرفيين في البر والبحر إلى أجيرات وأجراء بالزهيد. انظر معي إلى هذا التكثيف في وصف ما أحدثته الصناعة والتصنيع. تحولت القرية من سوق للزربية من ورشة خلينا نقول من
0: يدوية.
3: يعني استعير اللفظة من جوقة موسيقية تنفذ إلى الأذان من خلال منسج والنوال جمع نول اللي موجود في القرية إلى مصنع
0: إلى ضجيج المكننة
3: في نفس الإطار دون أن يبني لعباراته مقدمات. يحدثنا في صفحة على ما أظن 162 يتحدث عن النساء عن المرأة عن تلكم التي لفظهن المجتمع في الصفحة 161 وكأنه لا يبرر بقدر ما يريد أن يبحث عن المسوغات التي أوقعت بهن. يقول: بنات لفظهن المجتمع وسرن في الهامش كقطط سائبة، هن ضحايا لا ذنب لهن. في هذه الثنايا يحدثنا عن أقدار، ولذلك القرش قروش. قال: انظر معي في تعبيرات اقتطعتها من الرواية. يحدثنا يقول: تضعنا الأقدار في ظروف لا نختارها. في عبارة أخرى يقول: التقينا في سياق لم نختره. على لسان ليلى يقول: لكن قوة خفية دفعتني. الحقيقة لا أدري ما يخفيه القدر. عبارات تحول جدل الزمان والمكان، لأنه من خلال جلسة إبراهيم على السرير يسترجع ويتذكر نومته فوق شباك الصياد في المخزن. بين هذه الثنايا يحدثنا حسين الحاج عمر عن إبراهيم القرش ذاته، حوله إلى رمز عندما تحدث عن الولي الصالح. عندما غاب إبراهيم عن القرية تساءل الناس إلى أين ذهب. وهنا دائما سؤال المصير، عند الغيبة نتساءل من أخذنا، إلى أين نسير، إلى أين نمضي. هو استعار الثقافة الاجتماعية، فقال: رفعته الملائكة. البعض الآخر قال: أخذه الجان. وفي الأخير يستعيل إبراهيم القرش من شخصية إلى مقام يزار. وفي الرواية بنى له مزارا في هضبة، جعل جارته ولية صالحة. وهنا السؤال لعلي أيضا نبحث في ذاكرة الحسين الحاج عمر، إلى أي مدى سيدي الرئيس كما جاء في الرواية وللا برهومة هكذا سميتها، أي هذه الثنائية إبراهيم وبرهومة، هذان الوليان أو المقامان اللذان حقيقة نجد لهما في عالم الواقع بناية في قصبة المديوني. السؤال: إلى أي مدى هما شخصيتان حقيقيتان؟ صحيح. وبعد إذنك في الأخير، حسين الحاج عمر يخلص إلى أن المجتمع رغم أنه صرح صراحة على لسان الثائر الذي أراد أن يهدم المقام، بعبارة صريحة قال لهم: انتبهوا، هذا مقام زائف، هذا المقام بناه عقلكم الخرافي. في الأخير يأخذنا الحسين الحاج عمر إلى مسلمة رئيسة، إلى أن المقام يؤدي دورا اجتماعيا نفسيا من أجل بناء التوازن. أجاب عنه ذات يوم سيغموند فرويد في كتابه مستقبل وهم، صفحة 6 لما أذكر، يقول: لقد أدى، والعبارة لسيغموند فرويد، يقول: لقد أدى الدين خدمات جليلة للبشرية فيما تتمثل في أنه روض الغرائز اللا طبيعية. وبالتالي القرش بألوانه بطعومه بأشكاله بكله هو أروض هذه الغرائز اللا طبيعية.
0: وحفظ حل مجال لضيفنا الأستاذ حسين للإجابة عن هذا السؤال. الذي طرحه منذ قليل الدكتور لطفي البكوش، تعاملك خاصة مع هذا الموروث الديني والمقامات والأولياء الصالحين.
1: هو هو هو تعامل واقعي.
0: نعم.
1: نحن نعيش به ونأخذ المقامات اللي وقع التلميح إليها. نحن عندنا زوز مقامات في قصيفة مديونية، القرية المطلعة في على الجبل، وحولها عدة أساطير كبقية مقامات أخرى. ولكن يظهر ذاك الشخص الشيخ الحكيم يقول لهم الدور الإيجابي لهذه المقامات أنها تجمعنا ونفرح فيها ونحزن فيها ونأخذ منها لننجح، ولكن نحن نأخذ الرمز ولا تهمنا حقيقة من كان وراءها أم لا.
0: واضح. شكرا لضيوفي الكرام الدكتور لطفي البكوش، شكرا لك على كل هذه الإضاءات. أيضا الشاعرة مفيدة بوغرة، تحية لك على المشاركة معنا. ندخل الآن أستاذ حسين للركن الأخير، هو ركن من خارج النص، هي أسئلة تقريبا موجزة وتتطلب إجابة موجزة. الكتابة، ماذا تعني لك الكتاب؟
1: جزء من الحياة.
0: مدينة قصيبة المديون
1: جزء من حياتي ولا زلت.
0: نعم.
1: وما زلت.
0: أجمل كتاب قرأته وتعود إليه دائما؟
1: لا ميثود متاع إدغار موران.
0: حكمة أو الله. حكمة أو مثل تؤمن به، أو حتى بيت شعر في قالب حكمة أو قول مأثور تردده دائما؟
1: دفع الله ما كان أعظم.
0: جميل. ما هو المشروع الذي يسعى الكاتب الروائي حسين الحجمر إلى تأسيسه وإنجازه؟ ما هو مشروعك؟
1: مشروعي يراوح بين الاختيار وعدم الاختيار. يعني أشعر دائما أنه من خلال الرواية، يعني هذين المنتجين، وجدت فيها مسلكا أو مخرجا لما يسكن في ذاتي من مشاغل حول هذا الواقع. وهي رواية واقعية اجتماعية وتستمر معناها في هدفها. فما شغلة هامة كبيرة في مستوى الكتابة هي بين لا يمكن الأطفال أن يقرأوا مطالما الكبار ولا يقرؤون، وبالتالي تفكير في أن تكون العائلة هي مصدر القراءة. كيف يكون ذلك؟ هناك عدة مقترحات تكون، ويبقى دائما لا أشترط أن تصل إلى هدف بما تكتب. أكتب، وكل إبداع فني هو تعبير تجلي لأشياء تعاني منها أو تشعر بها ولها متعتها ولذتها.
0: ماذا تعني لك الجوائز الأدبية؟
1: هي حوافز ولكن ليست هدفا.
0: هل استفدت كثيرا من مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: مواقع التواصل نسبيا كانت مرافقة لي، يعني عندي أصدقاء النقد متاعهم أنا يعجي كان معاوني في الاتجاه هذا.
0: العمل الأكاديمي هل يفيد المبدع أم يعيقه؟
1: الأصل أن يفيده، لكن لا يمكن أن أكون قادر على نقد الشعر لأكون شاعرا. أن تكون شاعرا أو مبدعا فلا علاقة له بما هو أكاديمي في الكتابة. فهو يثري ويضيف، ولكنه لا يكون عائقا وليس شرطا. ليس كل من هو أكاديمي ناجح هو قادر باش يكون مبدع في مستوى الكتابة.
0: ما الذي يحزن الكاتب حسين الحجمر؟
1: ما الذي
0: يحزنك؟
1: الواقع اللي نعيش فيه، الواقع على مستوى العالمي. ليس
0: بالوضع العام،
1: على مستوى الإنسان.
0: الإنسان
1: في علاقاته، نرجع شوية لأنه إدغار موران في لودانيغا كتب أشياء كثيرة وفتح الباب باش يعاود ينظر وما كتبه. يقول لها المرحلة الأولى أن الإنسان كان يتحكم في الطبيعة، يناضل باش يحكم في الطبيعة. اليوم يجب يناضل باش يعيش معه.
0: صحيح.
1: الحياة هي أشياء أخرى.
0: طيب بماذا تحلم؟
1: أحلم بعالم متوازن اجتماعيا وإيكولوجيك، حتى على مستوى البيئي، لكلها عناصر متكاملة. فيما لا تكون نأخذ مثلا نتحدث على الكرة وإحنا ننساو اللي الواقع متاعنا بكله في الأشياء، هي جزء من الثقافة متاعنا. هي أو غيرها، معناها السينما، الإبداعات، الكتابات، الرسم، معناها هذا كلها أشياء متكونة تتداخل فيما بينها.
0: طيب.
1: وكل نتعامل معها.
0: طيب رسالة توجهها للقارئ ونحن نعيش أزمة قراءة اللي هي جزء من أزمة الثقافة العامة التي نعيشها أيضا؟
1: لعلي أوجه رسالة إلى المؤسسات أكثر منها للقراء. القارئ هو نفسه تابع للأشياء هذه. صورة مرأة قاعدة في تستنى في حافلة وهي لا. ولدها بالتليفون واحدة أخرى ولدها بالكتاب يقرأ. قالت لك كيفاش ولدك يقرأ؟ لأن هي الأم كانت تقرأ في كتابتك. يعني المثال ضروري أن الكبار هم اللي أتبع. كما المدرسة كما التعليم كما الأسرة فيها. يجيك الولي يقول حب ولدي طالع شيله قصص. تعرف اليوم معاش مقبولة الهدايا القصص معاش مقبولة في الجو كجوائز. يهديوا له ممكن حذاء وما يهديلوش. أعطيني حذاء نفرح به لما كتب بالله يختاني منها. علاش؟ لأنه احنا عبء نعتبر مطالعة كأنها عبء كأنها واجب مدرسي طقس مدرسي يزم يقوم به. هو دعه يقرأ كما يقرأ القصير والطويل والكثير في هي عادة التبناء. إن شاء الله الأزمة هذه تتخلى.
0: مشروعك القادم؟
1: رواية بدأت فيها منذ مدة بالتوازي.
0: تقترب أو تختلف من القرش والعنكبوت أم لا؟
1: هي تنظر في الواقع المركب واخذت يعني بعض الأحداث التاريخية فوقع ربطها وحاليا في مرحلة شبه متقدمة ممكن تكون
0: واضح إن شاء الله تكون بين أيدي القراء والنقاد في القريب. سؤالي الأخير هذا الحوار
1: ممتاز استثنائية.
0: كلمة أخيرة.
1: لا بكل تقدير يعني يعني كنربط شوية بما يمكن كنربط شوية بما هو واقع اليوم بين المبدعين في أي مواقع معناها وعلاقتهم بالإعلام ورأي داخلة في التقاليد معناها ليس خطأ بل هو تقاليدنا إذا ما تتغير في مستوى هذه.
0: شكرا جزيلا للكاتب والروائي أستاذي حسين الحاج عمر. كنت سعيد جدا بهذا الحضور. شرفتني بهذا الحضور. أرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق.
1: عفو شكرا لكم.
0: العفو. أيضا الشكر موصول للدكتور لطفي البكو. شكرا لك دكتور. أيضا الشاهرة مفيدة بوغرة. شكرا لأصدقائي المستمعين والمتابعين. أجمل تحيات لطفي المكي في إخراج الحصة تقنيا. كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العير. دمتم بخير في أمان الله.

0: أصدر المجلس البنكي والمالي على إثر أعلان الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية إضرابا بالقطاع يبدأ هذا اليوم ويستمر لمدة 3 أيام. أكد من خلاله أن جميع البنوك والمؤسسات المالية قامت بصرف الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2026، ودعا نقابي الجامعة إلى تعظيم المصلحة العامة وتحلي بالحكمة وإلى المحافظة على استقرار المنظومة المالية الوطنية وتأمين الخدمات الضرورية التي تشمل ضمان استمرارية عمليات السحب من الشبابيك والموزعات الآلية للأوراق المالية. أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية CNRPS عن انطلاق صرف جرايات التقاعد بعنوان شهر جوان 2026، وذلك بداية من اليوم بالنسبة للتحويلات البريدية. أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن كل مواطن تونسي سيحصل قبل موفى هذا العام على معرف صحي وطني موحد، في خطوة تندرج ضمن مسار أقمنة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات للمواطنين. في أخبار العالم، وفي اليوم السادس على توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، رئيس البرلمان الإيراني قال أنهم اتفقوا في سويسرا على الإفراج على 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في جميع أنحاء العالم. الرئيس الأمريكي قال أن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم فقط لشراء مواد غذائية من الولايات المتحدة الأمريكية، وقال أن الرئيس الأمريكي أن النفط الآن يمر من مضيق هرمز بدون إشكاليات، وأيضا إيران تأكدنا أنها لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

عايش سوا.

ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي الترحال في المجال،